0: للحذر حاجة تناسبه، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. الأمم الحضرية بقى اللي بتصنع ساعة ما تروح عند الحداد كده وهو بيعمل ولا مصنع الحديد ولا بتاع ولا أي حاجة، تلتفت تلاقي الحديد اللي بيدخل عايزين نصف الحديد وناخد الإيه الصلبية بتاعته، يقوم كل العناصر اللي هي تضعف الحديد تطلع بره، اسمها زبد. دي اهي دي زي زبد مين؟ زي زبد الميه. زبد الميه يروح يبقى هباء، وبعدين الميه تفضل صافيه ننتفع به. كذلك الحديد لما تحطه في النار، علشان بتحطه في النار ليه؟ علشان انت عايز تحط الذهب في النار عشان تخلصه من العناصر، عايز تخليه الإيراث 24 ولا مثلا تبقى انت تحط العنصر اللي يخليه متماسك تخليه 23 18، تبقى انت بتحطه الاول في النار عشان تطهره من ايه؟ من الشوائب اللي هي فيه. او عايز مثلا تعمل مثلا سيف، عايز السيف ده لازم يكون ماضي وصلبه كويس ومش عارف، لازم تحطه تطلع منه الايه الخبث اللي احنا كنا نسميه زمان خراء الحديد يطلع كده. يبقى ربنا ضرب مثل لمين؟ لاهل ايه؟ الباديه في الايه المي. ربنا ينزلها من السماء تنزل على الوديان وحمل القش وحمل الزبد، والزبد يفضل على الوش كده يعلو كده عليه، وبعدين يتركن على الجنب كده زي انت ما بتشوف في البحر، تلتفت تلاقي مثلا النفايات والاشياء اللي بترميها المراكب والقاذورات وبتاع، الموج تنه يعمل فيها كده لحد ما ايه ما ينزلها. يبقى ضرب مثل للبادية وضرب مثل لمين؟ الحضر. الحضر ايه؟ الصناعة دك عشان اللي ودي صناعة. فبيقول ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، يعني نجيب ايه حلقان ونجيب مش عارف كردان ونجيب خواتم او متاع، اللي هنعمل سيف هنعمل مثلا فأس هنعمل قدوم هنعمل منشار هنعمل اي حاجة زبد مثله. طيب اذن اخراج الزبد بنطلع الشيء الضر ونبقي مين؟ الشيء النافع. بعد الميه ما الزبد بتاعها يضيع يبقى ننتفع به، وبعد الحديد او النحاس او الذهب ما نحطه في النار ونفتنه زي ما هو فتنه، يعني انك انت تخلي النار تغلي تقوم تطلع الزبد ده، وبعدين ناخد ده ننتفع ايه بيه. فضرب مثلين، مثل للبدو ومثل لاهل الحضر في الايه في الصناعه. طب والمثل ده جاي ليه؟ قال لك اه ربنا يقول كذلك يضرب الله الحق والباطل، اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. يبقى اذا الحق والباطل ربنا ضرب لهم مثل، مثل بالماء ينزل في الوديان وحامل الغثاء، والحامل الغثاء والغثاء يذهب وبعدين يفضل الايه الميه، ومثل للحديد لما نحطه في النار يطلع كل الايه الاشياء الشوائب اللي هي فيه ويبقى النافع هو الذي يبقى. كذلك يضرب الله الامثال، المثل للحق وللايه وللباطل، اما الزبد فيذهب، واما ما ينفع الناس فيمكث في الايه فيمكث في الارض. فاما الزبد فيذهب جفاء، جفاء يعني مطرود من الجفوه، يعني فلان جفى فلان يعني بعد عنه. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الأمثال الحق والباطل أمور معنوية، ربنا يضربها بمثل إيه؟ بمثل حسي بنشوفه قدامنا. ليه؟ علشان لما تيجي تشوف إن ظلم يستشري ويعلو ويطمس الحق قل له ملوش دوام، بعد شويه كده الزبد حيروح هيروح، واللي ينفع الناس هو اللي ينقص في الارض. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. السيل هو تتابع الذرات، وقالوا سالت شيء يعني ذرته ايه متتابعه. فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا اللي هو الغثاء اللي عليه رابيه مؤالي علم. ومما يوقدون أدي النقلة الثانية مثل ثاني، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، يعني مثل الحق والإيه والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى. الرب الذي خلق من عدم وأمد من عدم وأوجد لك مقومات حياتك واستبقاء نوعك بالأزواج والتكاثر ده كل ده، إذا دعاك لشيء فاعلم أن ما يطلبه منك متمم لصالحك الذي بدأه بإيجاد كل شيء لك. يبقى زي ما عمل لك هيعمل لك إيه التالي. فالذي يستجيب يبقى له الإيه؟ له الحسنى. لكن الحق سبحانه وتعالى يجعل الدنيا مزرعة للآخرة، ويجعل الدنيا عشان إذا جاءت الآخرة، الدنيا أنت موكول فيها إلى أسبابك، ولكن في الآخرة أنت موكول للمسبب. يقول شو بقى لما كنت معتمد على أسباب، كنت بتزرع وتقلع وبعدين تطبخ وتطهي وتاكل وتعجن وتخبز ومش عارف ايه، لانني وكلتك لاسبابي. وستختلف حياتك شظفا وترفا بقدرتك على الاسباب. فاذا ما استجبت لي واتبعت منهجي تنتقل الى حياه اخرى، الاسباب مش موجوده، المسبب بحيث إذا خطر ببالك الشيء تجده أمامك. يبقى بده يديك الفرق بين أن يكلك إلى سبب ولو أنه هو اللي خلقه، وبين أن يكلك إلى ذاته. يبقى الموكول إلى الذات شيء، والموكول للصفات شيء آخر. الموكول للذات باقي بباقاء الذات. ولذلك لما يجي يقولك أولئك هم في رحمة الله، يوم يفسروها بجنة الله. صح، ما فيش مانع من الجنة من الرحمة، بس ليه ما قالش في الجنة؟ قال لك لأن الجنة باقية بإبقاء الله لها، ولكن رحمة الله باقية ببقاء الله. للذين استجابوا لربهم الحسنى، وهيقول الحسنى وبعدين يتكلم فئة تانية الحسنى والزيادة كمان. الحسنى يعني الحاجة الأحسن. طب الأحسن خلق لك أسباب، لكن بتكدح ولا لا؟ بيكدح وبيتعب وبيعرق، لكن في الآخرة هتجي لك بلا إيه؟ بلا كدح وبلا إيه؟ تبقى دي أحسن ولا مش أحسن؟ هب أن الدنيا ارتقت. يقول لك مثلا لما نروح في البلاد الراقية كده ويقعد في الأوضة، يقول لك التك هنا هينزل لك الشاي، التك هنا هينزل لك القهوة، ويمكن بعدين بقى نتك كده يجيني الطبيخ، يجيني الباميه اللي انا عايزها، نجيب الملوخيه ممكن. انما ناس بيحضروها ليه مش كده يعني عمليه بقى. لكن قول لي بقى، هل اذا ارتقت الدنيا مهما ارتقت اتصل الى ان يوجد شيء بخاطرك فتجدك امامك؟ ايه اللي مش ممكن، مش هتحصل بقى دي، ايه اللي هتكون هناك بقى؟ نعم. للذين استجابوا لربهم الحسنى. الحسنى دي في المؤنث أفعل تفضيل، في المذكر قول حسن وإيه وأحسن، وفي المؤنثة إيه حسنة وإيه وحسنى. والذين لم يستجيبوا له، يبقى المقابل معروف. والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. كل اللي في الأرض له عشان يفتدي مما هو فيه، يقول خدوه وادوني يعتقوني له، ممكنش. أولئك لهم سوء الحساب، لأن الحساب يترتب عليه مرة خير ومرة شر. سوء الحساب، ومأواهم جهنم نتيجة لسوء الحساب، وبئس المهاد. بئس المهاد. أم قال لك إيش معنى يعني المهاد؟ ده المهاد ده فراش الطفل. الذي أنزل إليك من ربك الحق، الذي يعلم هذه القضية كمن هو أعمى. شوف جاب هنا علم وجاب هنا إيه؟ أعمى. ليه؟ لأن الآيات الدل على القدرة المرئيات. كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، أولو العقول. قولوا الألباب دول بقى الذين يوفون بعهد الله. ساعة ما آمن الإيمان عهد بينك وبين الله، ساعة تقول لا إله إلا الله عهد بأنك لا تعبد غير الله، وعهد أنك لا تخضع إلا لله، وعهد أن لا تتقرب إلا لله، وعهد أن لا تنذر إلا لله. يبقى كل حاجة ده العهد الإيه؟ العهد الإيمان. الذين يوفون بعهد الله ثم يتفرعوا من الوفاء بعهد الله الأول اللي هي القمة العقدية، كل عهد يقطع سواء كان بالنسبة لله أو بالنسبة إلى خلق الله. يوفون بعهد الله، أن الناشئ من عهد الله زي عهد الله، عهد الله الإيمان. وبعدين الإيمان نزل الله منهج، ساعة ما ربنا ينزل منهج إن كنت أمنت بالله هتأمن بمين؟ يبقى لما توفي بالمنهج تبقى وفيت بالعهد الأول ولا لا؟ تبقى وفيت بالعهد الأول. ولذلك اكملناها عهد وتعاقد، كل التكليفات أو التكليفات البارزة القوية في حياة الناس ربنا يجيبها بصيغة البناء لما لم يسمى فاعله، البناء المجهول يعني. يقول إيه؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم الإيه؟ الصيام. الله، كتب عليكم القتال وهو إيه؟ كلها كتب. من الذي كتب؟ الله هو اللي كتب. طب ليه ما يقولش الله ربنا كتب الحكاية دي؟ قال لك لا كتب. ليه؟ أما قال لك لأن الله لم يكلف من لم يؤمن به، إنما كلف من آمن به. فساعة إيمانك تبقى اشتركت في الكتابة، أنت اللي دخلت نفسك الحكاية بقى، مش إحنا. أنت حر في إنك أنت تؤمن أو لا تؤمن، إنما ساعة ما تؤمن يبقى أنت دخلت نفسك في الالتزام، يبقى تشاركت في الإيه؟ في الكتابة. ولذلك ما قالش كتبت بل كتب. كتب ليه؟ لأنه عهد بيني وبينك، والعهد لازم حاجتين اتنين. أنا ما كلفتش اللي مين؟ اللي ما امنش بيا، ما ليش دعوه بيا، تكليف لك انت اللي امنت. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، العهد المؤكد بالمواثيق. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، يصلون ما امر الله به ان يوصل. وربنا امر نوصل ايه؟ ام قال لك أول حاجة صلة الرحم. ويقول لك صلة الرحم يعني اللي يربطك به نسب. المؤمن الحق إذا سلسل الأنساب يبقى كل المؤمنين رحم، وكل المؤمنين رحم، رحم متداخل. لأن أنا حيبقى لي رحم عشرة، وكل واحد من العشرة دول له رحم، وله رحم كمان عشرة خليهم عشرة، وكل واحد من العشرة له إيه؟ شوف الدوائر عمالة تعمل إزاي، تبقى تنتظم الكل ولا ما تنتظمش الكل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال أنا الرحمن وهذه الرحمة اشتققت لها اسما من اسم، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. معاوية كنا قصنا عنه قصة كده، إنه جاء له حاجبه وقال له رجل بالباب يقول إنه أخوك. الحاجب المعاوية ما يعرفش إخوة معاوية؟ قال له أولا تعرف إخوتي؟ قال هكذا يقول. أدخل. فلما دخل قالوا أي إخوتي أنت؟ قال أخوك من آدم. قال رحم مقطوعة، والله لأكونن أول من وصلها. والفضيل بن عياض قابلوا جماعة جم يطلبوا منه حاجة، فقال لهم من أين أنتم؟ قالوا نحن من خراسان. قال اتقوا الله وكونوا من حيث شئتم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أول بقى اللي أمر به ربنا أن يوصل الأهل الأول، وبعدين الأقرباء وبعدين الدوائر الأبعد فالإيه؟ الأبعد فالأبعد. وبعدين مثلا الجار، كل دي ربنا سبحانه وتعالى عايز يعمل عملية إيه؟ عملية التحام بين الخلق ليستطرق النافع لغير النافع أو القادر لغير القادر. وفيه بقى صلات تزدوج، يعني مثلا أن يكون من من من من أقربائك وفقير، من أقربائك وفقير وجار، الله يبقى كل حاجة كل ما تكون لها إيه، كل ما تكون لها أسواب أقوى يبقى ذا الإيه، يبقى ذا الإيه، يبقى ذا الأولى. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ولذلك يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لما يكون كل واحد حيراعي المودة في القربة، فيه واحد ملوش قريب، كله له قريب، يبقى كله فيه خير. المودة في القربة، الناس اللي قالوا قرباك أنت، أنت في القرباك، الناس قالوا لا في قربة الإيه الرسول، قال طبعا لأن الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسه، ما دام الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسه يبقى قرابة الرسول أولى من إيه، أولى من قرابته أنا. نعم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الصبر ما هو الصبر؟ حبس النفس على عن أن تذهب بها المكاره، المكروه اللي ينزل بالإنسان، يحبس نفسك أحسن المكروه ده يعمل إيه؟ يذهب بنفسك الإيمانية. ليه؟ قال لك لأن الأشياء اللي تحدث قسمين، قسم لك فيه دخل زي اللي ما ذاكرش وسقط، فإذا كان أنت ما ذاكرتش وسقط يبقى حد أنت اللي إيه؟ أدي واحد. طيب حاجة أنا ماليش فيها دخل، مذاكر ومتجدعن وجه في يوم الامتحان وجاله صداع ولا مرض ولا بتاع ولا سيارة ضربته وهو رايح امتحان ولا بتاع، أهدي مش شغلته بقى، يقول لازم مجريها علي أحكم مني، لازم لها إيه، لازم لها حكمة، يبقى لازم تصبر. بس الصبر له مظاهر متعددة، في واحد يصبر علشان يقول ما أجلده يا أخي، ده ما تهزش للمصيبة، ده وقف كده زي ما يكونش عنده مش عارف ايه، يعني عايز يمدع عند الناس بان عزيمته ايه. طيب ادي واحد، يبقى ده مش الصبر المطلوب. انا عايزين صبر ابتغاء، يصبر ابتغاء وجه الله، قال ان دي حكمة من الله، ان كنت مقصرا في سبب يبقى ربنا عمل كده عشان الجدع، ما كنتش مقصر يبقى له حكمة عندني عايز يأجلني لشيء اخر، عايز يأخر لي لنفع أعم، يبقى الصبر ابتغاء ليه وجه الله. لكن الصبر عشان تبقى ما راجل يعني جلد والأحداث ما نالتش منك، أو صبر لتجلد للشامتين عشان الحساد ما يشمتوش فيك، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا إيه لا أتزعزعه، ما هو قال كده وتجلدي للشامتين أم اللي قاعد، قال له وإذا المنيات أنشبت أزفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، تجلد ولا ما تتجلدش، المرض جاي يعني زاحف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: كنتم مع برنامج خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا. وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان إلى المراجعين. الإحسان إلى المراجعين من صفات الموظف المجيد الذي يحرص على طاعة ربه جل جلاله ويحرص على سمعة مؤسسته، فيحسن استقبال المراجعين ويقوم بما يجب عليه تجاههم، فينال بذلك رضا الله تعالى على نيته الطيبة وإخلاصه لله تعالى في عمله، ويحقق الإجادة في العمل والجودة في العمل ورضا المتعاملين، بل يشارك في إسعادهم فيخرجون من المؤسسة التي يعمل بها وهم في سعادة ورضا لما لاقوه من تقدير واحترام وتلبية لاحتياجاتهم وتحقيق لما أرادوه. وذلك الموظف المحسن إلى المتعاملين يعلم أن الله تعالى قد فتح له بابا للصدقة لا يكلفه مالا بل حسن خلق في ابتسامة وحسن كلام. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فعلى قدر من ابتسمت لهم من مراجعين وزملاء في العمل تكسب الأجور والحسنات الكثيرة، وذلك محفوظ لك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فيثقل ميزانك يوم القيامة. يقول جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ومن صور الإحسان إلى المراجعين والمتعاملين الكلمة الطيبة التي دعا إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وفي قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة. فتأمل رعاك الله خلال يوم عملك كم من كلمات طيبة تتلفظ بها مع المراجعين والزملاء، كل هذه الكلمات صدقات لك أجرها عند الله. ومن ذلك الكلام الطيب أنك تدلهم على المكان الذي يريدون قضاء معاملاتهم فيه، فأنت تدلهم على الطريق أو الإجراءات والمستندات المطلوبة، كل هذه الصدقة من الصدقات، وهذا مجال واسع لكسب الحسنات. فأنت قد تدل مراجعا لا يعرف الإجراءات المطلوبة فتنال بها الصدقة، وكل ذلك علامة على حسن الخلق. وأصحاب الأخلاق الحسنة لهم مكان عند الله تعالى. فعن جابر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. ومن الإحسان إلى المراجعين حسن الاستماع إليهم لفهم احتياجاتهم والتواصل الواضح معهم لنقل المعلومات بشكل بسيط، والحفاظ على التقدير والاحترام والتفاعل الإيجابي والصبر عليهم والمرونة في تقديم الحلول والاستجابة السريعة. فالمرونة واللطف يساعدان على بناء العلاقة الإيجابية مع المراجعين، والتعامل مع الشكاوى بحلول عملية وشفافة، واتباع أسلوب تعاطفي يساهم في تحسين تجربتهم وزيادة الثقة في الخدمة المقدمة إليهم، وذلك من التواضع. والمتواضع يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، ماذا قال؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق.
1: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
3: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
2: ومن صور الإحسان إلى المراجعين في العمل الصبر عليهم، فإن فيهم الضعيف، فيهم الجاهل والمتعلم، نظرا لاختلاف بيئاتهم وثقافاتهم وطباعهم وأمزجتهم، فلا بد من الرفق بهم والرحمة، فالراحمون يرحمهم الرحمن. يقول عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الله تعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومن شيم الكرام احتمال الأذى والعفو والصفح عمن أخطأ، فالموظف عليه أن يوطن نفسه على احتمال الأذى من المراجعين في أدائه عمله، وأن يكون حليما معهم. ينبغي العفو والصفح عمن قد يصدر منه شيء من السلوك الخاطئ، وذلك امتثالا لأمر الله عز وجل بهذا، واحتسابا للأجر العظيم عنده سبحانه يوم القيامة. يقول الله تعالى في الحث على هذا الخلق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول تعالى: فاصفح الصفح الجميل. ويقول جل جلاله: ولا تنسوا الفضل بينكم. ويقول كذلك سبحانه وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويخبر سبحانه وتعالى عن محبته لأصحاب هذا الخلق، حيث يقول في معرض المدح لهم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الأجر العظيم الذي ينتظر أهل العفو والصفح يوم القيامة، يقول صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في الحور العين ما شاء. ومن كان حريصا على الإحسان إلى المتعاملين فإنه ييسر عليهم وينال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به. فالقسوة والجفاء والغلظة طبع سيء، جفاف في النفس يدل على الكبر، وأما الرفق والرحمة فهما من دلائل الإيمان والتقوى. ولذا يقول سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس، وفي رواية دابة، حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ومن صور الإحسان إلى المراجعين تقديم المشورة والنصح لهم في كل أمر يخص معاملاتهم، واختيار أفضل الخيارات المتاحة لهم، وسرعة إنجاز المعاملات، والمبادرة إلى تقديم كل خدمة ممكنة لهم. التخاطب مع المراجعين بصوت واضح وكلام مباشر حتى تتم عملية الاتصال معهم بشكل صحيح، وتجنب إعطاء الموظف أي وعود حتمية متعلقة بإنجاز مراجعته إن كانت المعاملة مخالفة للقانون مثلا، أو غير مكتملة الأوراق، أو غير مستوفية

0: مهارات التعامل مع المراجعين مهم جدا يتدرب عليه الموظفين ليحسن التعامل مع المراجعين حتى يخرجوا من المؤسسة وهم في رضا وسعادة، وذلك يدل على جودة الخدمة المقدمة وجودة المؤسسة وأنها حققت الجودة والإجادة في العمل. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من المحسنين ومن أصحاب الأخلاق الحسنة المخلصين في عملهم الذين يحبهم ويعلي منزلتهم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: وأحسنوا.
2: وأحسنوا.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع،
7: عزيزتي المستمعة،
6: يقع كل مشهد في نطاق مكان محدد وفي زمان محدد. هل هو ليلي أم نهاري؟ وأين يكون هذا المكان الذي تجري فيه أحداث المشهد؟ في الداخل أم في الخارج؟ أو كما يشار إليه، داخلي أو خارجي؟
7: وعلى ذلك فإن المشهد من حيث الشكل والتوصيف يصبح كالآتي: داخلي بغرفة جلوس، ليلي أو نهاري،
6: أو يكون خارجي، نهاري أو ليلي في الشارع العام.
7: على الكاتب أن يكون ملماً بمسألتي المكان والزمان قبل أن يؤسس أو يبني أي مشهد، لأنه إذا تم تغيير أي منهما، الزمان والمكان، نصبح أمام مشهد جديد.
6: عزيزي المستمع، إن تغييرات المشهد ضرورية حتماً في تطوير السيناريو، فالمشهد هو كل شيء يحدث، حيث تروى فيه القصة بلغة الصورة المتحركة.
7: والمشهد مبني على أساس البداية والوسط والنهاية،
6: كما يمكن أن يقدم جزءاً منه قسماً من المشهد، كأن تظهر فيه فقط نهاية المشهد، وهذا من أجل الإثارة والتشويق.
7: وكل مشهد يكشف عن جانب واحد من النقاب على الأقل، وذلك من واقع المعلومات التي تتضمنها القصة، ونادراً ما يقدم المشهد أكثر من ذلك.
6: إن المعلومة التي يتلقاها المشاهد هي الغاية والقصد من المشهد.
7: وللحديث بقية في حلقة الغد،
6: كونوا على الموعد.
3: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست المصري كرم النجار.
7: أصدقائنا، جملة قالها السيناريست الراحل كرم النجار ينبغي أن نتوقف عندها قليلاً لمعرفة سرها.
6: قال كرم النجار عن الكتابة: الكتابة لا دين لها.
7: قبل أن نفسر سبب قول النجار لتلك الجملة، دعونا نتعرف عليه عن قرب.
6: كرم وديع النجار، من مواليد إحدى قرى مدينة المحل الكبرى في محافظة الغربية دلتا مصر.
7: خلال ظهوره في برنامج أول مرة على الفضائية المصرية في عام 2019 للميلاد، قال إنه كان شغوفاً بالتاريخ منذ صغره.
6: لم يتمكن النجار من دراسة التاريخ الذي يحبه، لكنه التحق بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية،
7: ولم يعمل في مهنة المحاماة، وامتهن الكتابة التي عشقها منذ صغره.
6: يقول النجار عن بداية معرفته بهوايته في الكتابة:
7: عندما كنت في الثانوية العامة، كان يتم عرض مسرحية في المدرسة، وأثناء قراءتي لهذه المسرحية أملاً في الحصول على دور، ذهبت للأستاذ حسين مصطفى مخرج المسرحية، فطلب مني أن أكتب المشهد الذي أريده، وبعد قراءته للمشهد الذي كتبته أثنى على طريقة كتابتي وكان هذا ميلادي في علم كتابة الدراما والمسرح.
6: الكتابة لا دين لها.
7: بعد قليل سنتعرف على سر هذه الجملة.
3: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست كرم النجار.
6: أيها الأصدقاء، قدم كرم النجار أكثر من 40 عملاً فنياً طوال مسيرته الفنية.
7: كانت البداية من خلال مسلسل الإنسان والجبل عام 1969، وتوالت بعد ذلك أعماله الفنية التي عمل بها عدد كبير من مشاهير التلفزيون والسينما في مصر.
6: قدم النجار للسينما أعمالاً عدة مثل صراع الأحفاد عام 1989، والصرخة عام 1991 من بطولة الفنان نور الشريف.
7: قصة فيلم صراع الأحفاد تدور حول الجد الذي مات وقد أوصى بتسليم ثروته لأفضل حفيد متزوج من أحفاده.
6: تصر الجدة زهيرة هانم على تنفيذ الوصية بحذافيرها، ليبدأ بعد ذلك صراع بين الأحفاد أبناء العمومة لكي يفوز كل منهم بها.
7: الأحفاد الثلاثة يمثلون عناصر القوة المختلفة: المال والعقل والعضلات.
8: عدي! عدي! جدك مات!
9: سابق!
8: إيه؟
9: بقول لك جدك إبراهيم نوح مات!
8: صحيح؟ ترى كل واحد فينا هيورث كام؟
9: خبر إيه يا حجاز؟ دي الجنازة طلعت خلاص. افهم يا ابو مخ تخين، اللي مات ده جدك، يعني لازم تمشي في الجنازه ولازم تاخد العزا فيه، ولا انت عايز تورث وتقع كده في الزريبه؟ يقولوا ان جدك ساب اكتر من 1,000,000 جنيه، فاهم؟ 1,000,000 جنيه.
10: بتشتم ليه يا كتكوت؟
9: هو انا شتمتك؟ انا بوعيك.
10: لا قلت لي يا ابو مخ تخين.
9: توك ما نفعت معاك يا جدع، عايز افهم مصلحتك بقى. ولاد عمامك الوعيين جم وماشيين في الجنازه.
10: مين فيهم؟
9: وفي غيرهم مجدي وبرهان.
10: الأستاذ برهان ابن عم جه.
6: أما فيلم الصرخة فقد أنتج عام 1991، وهو من بطولة نور الشريف ومعالي زايد ومجموعة من الممثلين منهم الصم والبكم، من إخراج محمد النجار.
7: الفيلم من الأفلام المصرية القليلة التي تناولت قضايا الصم والبكم.
6: ومن بين أهم الأعمال التي كتبها كرم النجار مسلسل القضبان عام 1974، ومسلسل الأصدقاء عام 2002، ومسرحية يا غول عينك حمراء عام 2004.
7: أما آخر أعمال السيناريست كرم النجار مسلسل بابا نور الذي أنتج في عام 2010.
6: عند وفاة النجار في 16 من شهر أكتوبر عام 2021، نعته وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، وقالت إنه نجح خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من 4 عقود في تناول الكثير من القضايا الاجتماعية المهمة.
3: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست كرم النجار.
7: أصدقائنا، أول عمل درامي قدمه كرم النجار للتلفزيون المصري لم يصور في البداية، ولكن جرى تصويره بعد عدة أعمال أخرى.
6: قدم سهرة فراغ وأصبح مؤلفاً تلفزيونياً، وحصل على 6 جنيهات في النصف ساعة، وكانت تعادل ضعف أجر الإذاعة.
7: تم تكريمه بمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته رقم 67 في شهر فبراير من عام 2019، وذلك عن مجمل أعماله ودوره المؤثر في كتابة الدراما والسينما المصرية.
6: تحدث كرم النجار عن أول ممثل أحب أداؤه تمثيلي، وهو الفنان حسين رياض الذي كان مبدعاً في تقديم أدوار الأب.
7: عزيزي المستمع، هل ما تزال منتظراً لتفسير الجملة التي ذكرناها في بداية هذه الحلقة والتي تقول: الكتابة لا دين لها؟
6: هذا مؤكد.
7: إذن بعد الفاصل القادم سنفسر تلك الجملة.
6: أيها الأصدقاء، قال السيناريست المصري كرم النجار.
7: كلفني رئيس البرامج في التلفزيون المصري الإعلامي القدير سعد لبيب بكتابة عمل إسلامي تلفزيوني بسبب انتقادي لظهور المسلمين بشكل تقليدي في الأعمال الدينية. وصعق لبيب عندما علم أنني مسيحي الديانة ولست مسلماً، ولكن ليس لدي شعور بالخوف من حساسية الموقف.
6: فعلاً إنه لأمر عجيب، كيف يكتب غير المسلم مسلسلاً عن شخصيات مسلمة وأهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوظف آيات القرآن الكريم في النص التلفزيوني؟
7: من هنا جاءت تلك الكلمة، الكتابة لا دين لها.
6: أصدقائنا، يعتبر المسلسل الديني محمد رسول الله من بين أشهر أعمال السيناريست كرم النجار.
7: هذا المسلسل أنتج في ثمانينيات القرن الماضي، وهو المسلسل الذي تناول سيرة عدد من الأنبياء ابتداء من النبي إبراهيم وانتهاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
6: وبهذا المسلسل إشارات على ألسنة الأنبياء بأن هناك نبيا يأتي ويكون خاتم النبيين والمرسلين.
7: ورغم أن النجار مسيحي الديانة، إلا أن هذا لم يمنعه عن تقديم هذا العمل الذي نال شهرة واسعة في العالم العربي.
6: كلاكت، نهاية الحلقة.
7: إلى اللقاء.
11: الصورة المكتوبة
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
12: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
12: الصورة المكتوبة.
11: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: العمارة البيضاء، السفينة التي لفظها البحر. حين يصدق القول بأن المرء يذهب إلى أن يشبه اسمه، فإن العمائر تشبه الأوطان، وأن ساكني الأولى يشبهون مواطني الثانية، وهو ما يوحي بأن عظمة المصغر تزاحم المكبر، وضآلة الصغير تعدل انتفاخ الكبير. هذه عمارة خالدة مثل جزيرة لا ينعق فيها غراب، لماعة مثل إوزة من كريستال تتلاعب الأضواء بجسمها الشفاف. كلما اقتربت منها وجدت شموع المستنقعات تطوقها وتتحلق حول جوانبها الأربعة باحتفالية كوميدية يكتبها مسرحي كأريستوفانيس. عمارة لفظها البحر على مقربة منه ودنسها بالملح الفاسد، وإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ وبالمحبة الموؤودة، وإذا دفن الحب فماذا تبقى؟ لهذا كانت تستجير بمالك مجهول ينقذ لها رمق رملها وإسمنتها وحديدها، ويصغي لذكرياتها البحرية المنسية مالك يجلس القرفصاء منتظرا يمامته البيضاء البديعة. إنها تربض مثل دبابة قد تعطلت سيورها وجنازيرها، وما إن تتكبد المدينة بضع قطرات من المطر حتى تبدأ في العطاس ثم الارتعاش ثم الانزلاق إلى حافة محفوفة بالعواقب الوخيمة. عمارة مزروعة مثل قملة في رأس رجل مجنون يعاني من صداع مزمن، منسوجة مثل شعور ساحرات شكسبيرية محلولة أمام مصيرك. على ذات إيقاع بيت أحمد شوقي الشهير، كلما أن في العراق مريض لمس الجرح شرقه في عمانه، فإن قطرة ماء واحدة تسقط من صنبور مطبخ إحدى الشقق تصل أذن الساكن في الشقة الأخرى حتى لو كانت بعيدة عنها، أو في طابق آخر مثل مسمار يثقب الأذن، أو مثل إشاعة مدوية تثقل الرأس. وهي بهذا عمارة فضائحية ترمي بأسرار الجيران إلى حيث أنت، مع أنك تحاول أن تدافع عن نفسك وأن تنأى عن من لا يهمك وما لا يهمك، وأن تضاعف كمية القطن التي تسد بها أذنيك. هي عمارة تتحرق للرص والعض والتنمر، وكلما تململت من قبضتها ذكرتك بيد البحر الذي يتسرب إلى خياشيمك، فهل تود أكثر من تلك النعمة؟ وألهبتك ببعوضها وصراصيرها، فهل ترغب بأكثر من تلك الغابة المصغرة التي تصادق فيها الحشرات المواسية لغربتك ووحدتك؟ على أننا في أيام الصحو نصدف أن نرى ملك العمارة حاملا صندوقه الأبيض على ظهره، أعني عمارته التي يساقط منها الأمل والجنى الشهري، محدقين في ثلاثة أشخاص يتدلون منها فضلا عن عربة صفراء للصرف الصحي. هو ذا صاحب العمارة يحمل عمارته بتوابعها وملاحقها ويزحر بها زحير حبلى بولد، ويجول في السوق بينما لا تصوره كاميرا ولا يكترث به فضول صحفي، ولا يدعوه أحد ما للاستراحة على دكة أو مصطبة أو هضبة، كأنه جنرال لا يكاتبه أحد برسالة أو نظرة أو بوح. ولأنها تتسع لثمان شقق، فالعمارة أكبر منه بثماني مرات، ومع ذلك يستطيع أن يراهن على حملها وأن يضعها على ظهره في توازن ودقة، بعد أن يمكنها من منتصف ظهره تماما، رغم الحراشف والحسك والعظام والتفاصيل الصديئة الثقيلة التي تنتأ منها. العمارة أكبر منه بثماني مرات، ومع ذلك يتحلى بقوة النملة التي تستطيع أن تقطر أضعاف حمولة وزنها. وكلما لقيه أحدهم من مبعده يتعرف عليه ويلقي عليه التحية، أما هو فكان يرد السلام ويقول:

0: مثل خفافيش متطايرة في جوانبها، وأن يستأجرونها على عجل ويدفعون فيها أكثر ما يستطيعون، بل أكثر مما يستطيعون. والتحفة الفنية حتما لا تحتاج إلى يد عابثة ترممها أو تستخف بأصالتها. كان الرجل فخورا بعمارته البيضاء، وكانت العمارة مزهوة بصاحبها، لأنه يدلعها ويحملها على ظهره كما يفعل تماما مع أطفاله ذلك المستأجر الذي كان يقطن إحدى شقق الدور الثاني. حلمت البارحة بأن جميع المستأجرين قد تسللوا من شقق العمارة البيضاء ذات صباح صادم واحدا إثر آخر، ولم يعد بها مستأجر أو نملة أو بعوضة أو صرصار، ولهذا يستطيع صاحب العمارة الآن أن يحملها على ظهره بخفة أكبر، بل يستطيع أن يهرول بها ويعدو، وأن يكر ويفر ويقبل ويدبر، ولا يعاني مشقة أو انقطاع نفس، وأن يلقيها على طاولة مطعم أو زاوية رصيف مثل كيس صغير هي خلية لا أحد فيها إلا الكناس فوق دراجة هوائية، والكهربائي اللامرئي الذي يركب المصباح، وشافط البالوعة الشبحي الواقف على مدخل العمارة البيضاء بسيارة الصرف الصحي الصفراء. يبقى القول بأن هذه العمارة لا تشبه أي عمارة أخرى، ومالكها لا يشبه أي مالك عمارات آخر، إنهما فريدان واستثنائيان، ولا يشبههما شيء أو أحد من قريب أو بعيد، بل ولا يشبهان إلا نفسيهما. وفيما إذا حصل تشابه واقعي فلا يعدو أن يكون غير خيال مجنح أو حتبه الظهيرة المدوخة، لذلك لزم التنويه. ومرة سافرت إلى مدينة نائية في بلد نائٍ، وكنت جالسا أتأمل خبط الموج للموج، فهمس في أذني من يقول أنا العمارة البيضاء، ثم سحبت كرسيا إلى جواري وبدأت تثرثر وتشرح لنفسها وتعرفني بأن هوايتها أن تلازم أصدقاءها مثل ظل، وأن تنكأ جراح سكانها المسحورين والدائخين. العمارة البيضاء السفينة التي لفظها البحر.
1: وجوه
2: وجوه
1: صالح بن علي العامري
2: وجوه
1: ومنى بنت سالم سلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: صباح جميل يشرق عليكم، يمد خيوط ضوئه ناسجا سجادة الطريق لنسير عليها جميعا نحو يوم لا يشبه أمسه، ونحو سعادة تهبط إلى الزهور فتعطينا رحيق الحياة. هذه النحلة العابرة أمامنا تعلمنا كيف نسعى وربما نشقى، ولكننا في النهاية نسعد. أهلا باليوم السعيد، صباح من المصنعة.

0: لمصنعة، لغة البحر والسهول، تشرق شمس صباحها فترسم لوحة جمالها على المزارع المنتشرة، وتختلط برمال الشاطئ وقوارب الصيد السائرة في هدأة الليل والعائدة فجرا، تصاحبها الشمس المشرقة يا صديق يومي. فمن أودام الساحل إلى العويد يصافحك الصباح برمال ذهبية تذيب معادن النشاط على قدميك، مستنشقا طاقة البحر الصافي أمامك، مودعا كل سلبية دخلت إليك مع تفاصيل الحياة اليومية. أما وقوفك على خور القريم سيعطيك متعة النظر إلى المحمية البيئية والقناة المائية، حيث الطيور المهاجرة والنادرة تطير بجناحيها محلقة حولك في أسراب متنوعة. وحين تلتفت جهة الجبال ستكتشف أن هذا الخور هو مجرى للأودية القادمة من الرستاق، حيث تلتقي المياه العذبة بمياه البحر في عناق أزلي خالد.
1: فكر واربح، فكر واربح، عندك المدى بعد، عندك المال، هذا يربح، يربح فيها إن شاء الله، يربح فيها، يربح بالأكل.
2: كم هي البيع؟
1: 31 ريال، 31
2: 30 غافي غافي غافي غافي.
0: الأسواق الشعبية صديقة الإنسان الذي يختار أن تشرق شمس صباحه وهو يدخلها ويتربع على زواياها. فما أجمل أن تدخل سوق الطريف أو حلة الحصن أو أسواق الملدة وغيرها من الأسواق، لتمتع ناظرك وتطرب أذنك بما يدور حولك. سترى الثمار المتنوعة القادمة من الجبال ومن المزارع ومن الخارج، وهي معروضة أمام الحوانيت أو التبرزات المتناثرة أو على السيارات المفتوحة، وسترى ألوان الرطب الذهبية والحمراء والأشهل بأصنافها العديدة أو التمور تمد جمالها إلى قلبك، لتستشعر جمال البلاد ونخيلها التي تشتهر بها. وفي أيام المانجا أو الهمبة ستؤنسك الثمار الناضجة والخضراء وهي تصل إلى أنفك برائحتها الزكية. أما أيام المناسبات كالأعياد ورمضان لن تنسى صباحا أو مساء يمر بك ومراجل الهريس والدنجو في أبهى حللها، ورائحة الخبز الساخن تفوح من المخابز الشعبية وتتآخى مع شاي الكرك بطعم الهيل والزنجبيل.
1: 29 ريال، 31 ريال، 31
0: استمع أيضا إلى أصوات المنادات على الأسماك التي جاء بها الصيادون بعد سهر ليل طويل وبعد إشراقة الشمس عليهم في سوق حلة الحصن، وتتبع أنواع الأسماك وهي تطرح أمامك في مشهد يتكرر كل

على بحر عمان، حيث البحر الممتد والشواطئ الواسعة تستضيف لمصنعة عادة رياضات عالمية، ليشرق صباحها على القادمين من دول العالم في مسابقات الإبحار الشراعي والرياضات المائية والسياحة الرياضية، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتميزة. المدينة الرياضية هي شمس أخرى تخرج إلى عمان مسابقات، منها أسبوع المصنعة للمراكب الشراعية وبطولة المرأة العربية للإبحار الشراعي وبطولة العالم للقوارب الأولمبية وكأس العالم لكرة الشواطئ. الرياضة مع الصباح تجعلك لا تنسى أولئك الذين يمشون الآن على رملة الشواطئ الناعمة، لنقول لهم صباح الخير والسعادة.

خذ كاميرتك أو هاتفك وادخل إلى ميناء المصنعة، راقب الصيادين وتتبع أسراب النوارس، والتقط إشراقة الشمس وملامستها لزرقة البحر بهدوء، وانظر إلى البعيد، ربما يريك بحر عمان صباح أزمان مضت على الأجداد وهم يعودون للوطن من رحلاتهم الطويلة، أو يسافرون في وداع للشاطئ والبلاد والأهل، ليستمر الشروق حاملا معه الصباح كمشعل مضيء

0: الصباح ينشر فرحه في الأسواق والحارات والدروب. إنها الحياة المتفتحة كالورد يفوح شذاها وهي تتمايل على غصنها، تحيط بها أوراقها الخضراء، تتعلم من المشهد دائما أن الحياة خضراء وسواقيها تجري بالماء لتمنحنا الحياة. صباح الخير من المصنعة.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. 28 من سبتمبر الجاري بدء التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عمان الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. في إنجاز طبي عماني، المستشفى السلطاني ينجح في زراعة أول مستشعر لمتابعة قصور القلب عن بعد. استثمر في عمان تنجح في توطين مكونات صناعة المحولات الكهربائية باستثمارات تتجاوز 15 مليون ريال عماني. الرئيس الأمريكي يقول إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران وطهران، تحذر واشنطن من شن هجمات جديدة وتتوعد برد أكبر. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، والقطاع الصحي في قطاع غزة يقلص خدماته بعد توقف إمدادات الوقود. وهجوم أوكراني على روسيا بأكثر من 1600 مسيرة يوقع قتلى وجرحى، وموسكو تعلن عن اجتماع مع واشنطن لبحث وقف الحرب. من إذاعة سلطنة عمان وفين حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا بلادي. هذا موعدنا الصباحي المتجدد، مساحة نقتسم فيها معكم الكلمة والفكرة والخبر والمعرفة، ونفتح فيها نوافذ الحياة على شيء من البهجة وكثير الأمل.
1: صباح جديد، يطل الفجر من بحر عمان والجبال فتنهض النور، فتنهض الأرض نورا ثم تورق في القلوب الآمال. يمضي الزمان بأحلام تتجدد، خطو المسير يمضي وتزهر في دروبنا بشائر الخير الكثير. هذا صباح عمان، وتنثر النسائم على الشواطئ بشائر الضوء الذي يتوهج عند حكاية تبدأ مع كل إشراقة يوم جديد. هنا عمان، صباح دائم من النور والفخر.

صباح عماني استثنائي جميل، صباح يبدأ من جبال مسندم وهي تطل في مهابة على البحر، ويمضي بمحاذاة سهول الباطنة ونخيلها، ويصعد إلى جبال الحجر وقراها ومدرجاتها، ويعبر رمال الشرقية وقد ألبستها الشمس ثوبا من ذهب، ويمتد إلى الوسطى في رحاب صحرائها حتى يبلغ ظفار، حيث للجبال خضرتها وهي تستقبل موسم الصرب، وللبان عطرة، وللمكان ذاكرة لا تشبه سواها.

صباحكم عذب بالقوافي الجميلة والكلمات التي تكون في حق عمان مع مطلع هذا الصباح. صباحكم عمان الوطن في قراه البعيدة على تخوم الجبل والواحة الجميلة بصحراء عمان والطريق نحو الأعمال في المدن والحواضر، كل يواصل العمل بروح مخلصة وبعزم يمضي فيه على بركة الله وهدى المخلصين من أبناء عمان لبنائها. هذه السواعد التي تمضي في حركة دؤوبة ترقى وتتطلع بعمان إلى مدارج الرفعة في كل المواقع. أدام الله عليكم الصحة والعافية وأسعد الله صباحاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صباح الخير يا بلادي، حلقة 29 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، 21 من شهر سبتمبر لعام 2026 للميلاد. نبدأ معكم من تمام السادسة وحتى التاسعة صباحاً.

إذن هي مساحة صباحية نفردها لكم في كل يوم مستمعينا الكرام مع برنامج صباح الخير يا بلادي، ونتمنى لكم صباحا طيبا موفقا ورفقة سعيدة مفيدة معنا هنا في صباح الخير يا بلادي.

نستحضر التحية تقبلوها منا فريق العمل الذي يرافقكم في هذا الصباح، إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي، للمتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

0: فيكم مستمعينا الكرام ودروب السلام والأمان، نتمنى لكم حتى تصلوا إلى مقاصدكم إلى مقر الأعمال بسلام وأمان، وأيضا تستمتعوا معنا في صباح الخير يا بلاد. نذكركم برقم التواصل معنا على 72-424-10 رسائلكم الصباحية، وكذلك أيضا مشاركاتكم في الموضوع موضوع الحلقة أو حتى أيضا تفاعلكم مع الموضوعات التي نطرحها في كل صباح. في هذه الحلقة سنتناول ثلاث موضوعات إن شاء الله، راح نفرد الحديث حول تفاصيلها. بدء التسجيل لحجاج سلطنة عمان لموسم حج 1448 اللي راح يبدأ إن شاء الله مع نهاية هذا الشهر بعد 7 أيام تقريبا، 28 سبتمبر فتح باب التسجيل لموسم حج 1448 للهجرة، اللي ناوي أن يروح إلى رحلة الحج إن شاء الله يكون حج مبرور وسعي مشكور بإذن الله تعالى. الباب سيكون متاحا من 28 من سبتمبر. راح نتعرف على خطوات التسجيل، الشروط والمتطلبات التي يجب على الراغبين في الحج الانتباه إليها، وكذلك أيضا كيفية اختيار شركة الحج وسداد الرسوم، وكذلك المواعيد التي ينبغي على المتقدمين معرفتها بعد التسجيل وحتى موعد السفر.
1: تعالى سنتحدث عن موضوع آخر مرتبط بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. هذه الساعد المهم من سواعد نماء الاقتصاد هنا في سلطنة عمان، مناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. بنعرف تفاصيل اللائحة التنفيذية، تخصيص الأراضي، التراخيص، تنظيم الإجراءات للمحطة الواحدة، أيضا حديث عن الحوافز والإعفاءات والكثير من التفاصيل المرتبطة باللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
0: كذلك أيضا حديث آخر حول نجاح المستشفى السلطاني في زراعة أول مستشعر لمتابعة مرضى قصور القلب عن بعد. سنتحدث عن هذا الإنجاز الطبي الذي يسجل لأول مرة على مستوى سلطنة عمان. اليوم 21 من سبتمبر، سبحان الله كيف تمضي الأيام. كنا قبل تقريبا 3 أشهر وما قبل 3 أشهر نتحدث عن متى راح يبدأ إن شاء الله موسم خريف أظفار 2026، واليوم نخبركم أن اليوم هو فلكيا بداية نهاية موسم الخريف وبداية أيضا موسم الصرف في محافظة أظفار. هذا الموسم الجميل اللي تتزين فيه المحافظة ليس بردائها الأخضر وإنما ليس بردائها الأخضر فقط، وإنما حتى أيضا بالورود الجميلة بألوانها البنفسجية أو حتى أيضا البيضاء أو حتى أيضا ألوان أخرى.
1: يعني هو الخضار موجود ما شاء الله من أيام الخريف والضباب، هنا الفرق أن الضباب انقشع والرؤية أصبحت واضحة جدا والمشاهد أروع. ولمحبي دائما نقول التصوير هو يمكن الموسم الأفضل والأجمل، فالله يحفظ إن شاء الله عمان بجبالها، وهناك الجنوب مستمتعين، أهل الجنوب طبعا بموسم الخريف وموسم الصرب. كثير ناس تروح في هذه الرحلة الآن يقول لك أقل زحام بكثير، الناس كانت ممكن تدور انخفاض درجات الحرارة، البراد، المطر اللي هو أيضا الرذاذ المستمر في أيام الخريف، ولكن الصرب أيضا له جماليته الخاصة مثل ما ذكرت خالد، أيضا اللي هي الروابي الخضراء فيها ورود يصير عد ألوان جميلة، حتى المزارع اللي كذا تنشط فيها مربي الماشية، تنشط أيضا زراعات مختلفة، تتوفر أنواع من الأسماك أيضا، وانتشار جني العسل، وأيضا الكثير من التفاصيل المرتبطة بالجبل والساحل والسهل.
0: إذن أجواء جميلة ولطيفة إن شاء الله تكون عليكم أينما كنتم، سواء في محافظة أظفار أو حتى أيضا في المحافظات الأخرى. وين ما يوصلكم هذا الأثير نقولكم صباح الخير وحياكم الله معنا في صباح الخير يا بلادي.

على 724-1024 رسائلكم الصباحية تصل مستمعين الكرام ومشاركاتكم في موضوع الحلقة اللي راح نخبركم عنه. لكن خلينا نسلم على المبكرين من المرسلين. كامل البكري، أبو فياض، يسعد صباحك بكل خير. أبو صايف خالد الرواحي وسالم بن محمد الهاجري يقول: الاعتذار لا يعني دائما أننا على خطأ، لكنه في بعض الأحيان يعني أننا نقدر العلاقة التي تربطنا بالآخرين ونحترمها. فعلا يا سالم، شكرا لك ويسعد صباحك بكل خير. صباح الخير أيضا لصاحب الرقم المنتهي ب87. صباح الخير أيضا لسليمان سعيد العاصمي، محمد بن ناصر الزهيمي من الكامل والوافي من محافظة جنوب الشرقية. سمير الأسمر يقول: شروق جديد لأسرة برنامج صباح الخير يا بلادي،

0: بأن مثلا انسكب عليك الشاي أو القهوة على الدشداشة، أن اليوم خلاص أنت أطلقت الحكم بأن هذا اليوم يوم غير موفق بالنسبة لي. قص على ذلك أيضا الأمور الأخرى المتعلقة بحياتنا اليومية، تطلق حكم وبعد ذلك يأثر عليك بشكل سلبي.
1: إذن سرعة إطلاق الأحكام وتأثيرها السلبي على حياتنا، سواء كان في المواقف تطلق حكم على بداية شيء معين، مشروع، دراسة، زيارة لمكان ما، سفر، ربما إذا صار لك شيء سلبي من البداية خلاص أنت تحكم عليه أن باقي الشيء أو برمته الشيء هذا سلبي. واجهت صعوبة في مادة محددة في دراستك، إذن هذا التخصص صعب جدا أو أنا راح أفشل فيه مثلا. تطلق حكم على حتى مثل ما قلت خالد اليوم نفسه من بداية اليوم، مثلا صادفت زحام أو ربما حادث لا قدر الله صار يعني بسيط كذا، خلاص أنت تحكم أن بقية اليوم راح يكون سيء. بتقول هذه العبارة اللي دائما الناس أي أحيانا ترددها أيضا اللي من بدايتها كذا فعاد كيف يعني، أو اللي نعرف أول نعرف تالي أو شيء من هذا القبيل. فيعني فعلا الواحد لا إراديا أحيانا يطلق الأحكام بشكل كبير، ولكن هي تختلف من شخصية لأخرى. بعض الأشخاص يمارسون هذا الفعل يعني بشكل كبير جدا وعلى كل شيء يطلقون الأحكام بسرعة. مناسبة محددة صارت فيها صعوبة من البداية خلاص، مثلا على سبيل المثال مناسبة اجتماعية كعرس أو مثلا ملكة، تجمع عائلة، حدث في شيء سلبي من البداية خلاص يعني تحس حتى مزاجك متعكر طوال تلك المناسبة. نوع آخر من إطلاق الأحكام أيضا سيء جدا هو على الأشخاص خالد، يعني مثلا زميل تلتقي به أول مرة، يعني الانطباع الأول اللي يتركه خلاص أنت تاخده ولو كان بدون أن تراعي مثلا ظروف محددة يمر بها أو شيء معين أو ربما عدم معرفتك أساسا به يعني، أو القرب الاجتماعي بعد ما صار بينكم عشان أنت تحكم عليه هذا الحكم وتطلق الحكم هذا وله آثاره السلبية لاحقا.
0: نعم، كذلك اليوم الحار ليس باليوم السيء، فقط قول أن هذا يوم حار فقط وليس سيئا. الشخص اللي مثل ما ذكرت عائشة أنك ما تتفق معه هذا ليس شخصا سيء، بل أنك تختلف طباعه عن طباعك. لا تحكم عليه مباشرة بأنه شخص سيء. لما تتردد في اتخاذ قرار معين هذا ما معناه أنك أنت ضعيف، لا، هذا التردد في موقف معين وخلاص انتهى الأمر. الفكرة أنك تتعامل مع الحياة ببساطة أكبر ولا تحمل كل موقف أكثر مما يحتمل، وتكون إنسان يعني تشاؤمي، ما كل شيء خلاص موفق أنت فيه، لا، فشلت في حاجة معينة، الفشل عادي يعلم في الأخير.
1: صحيح.
0: بعد ذلك يمكن أنت راح تنجح في مواقف مرات وتنسى هذا الأمر.
1: فعلا.
0: هل تميل إلى تصنيف كل ما يحدث لك عزيز المستمع بأنه جيد أو سيء، أو أنك تقول خلاص لا أنا صار لي هذا لأنه صار لي كذا، هذه أقدار مكتوبة لنا، لكن في الأخير يعني تربطها بحياتك أو مثلا مسارك في اتجاه مثلا في اتجاه مثلا المشاريع.
1: صحيح.
0: انك فشلت في اول مره خلاص لا ما بتوفق فيها. اطلاق الاحكام على الاشخاص، على الاحداث المعينه.
1: صحيح.
0: تصنيف الاشياء هذا ياثر علينا بشكل سلبي في حياتنا
1: فعلا خالد، يعني واحيانا يعني هو مدخل يستغل الشيطان بشكل كبير جدا. مثلا انت رايح لي، انا من فتره قريبه ايضا حدث لي هذا الشيء شخصيا، كان عندي يعني عمل مهم جدا وماخذه معي الايباد، فانا امشي وكان ايباد جديد بعد فسقط وتكسر يعني طيحة مرة من الخاطر، فخلاص باقي يمكن أقل من ساعة ويبدأ الحدث اللي أنا مشاركة فيه في العمل هذا. فأنا جاتني هذه الخاطر أنه من البداية هذا تشمع، قلت استغفر الله لا هذا خلاص شيء حدث وأنا بكمل اليوم وإن شاء الله يوم موفق. فأحيانا تقدر تهزمها هذه الفكرة إذا كانت لديك المناعة النفسية الجيدة وعندك التوكل على الله، حق التوكل. هنا أبو مياسين النوفلي مشارك من بداية الحلقة يقول أنا منهم هذيلة اللي طلقوا الأحكام من بداية الأمر، حتى لو انسكب ماي حتى من يدي أتشائم وأحس أنه خلاص ذاك اليوم ثقيل بالنسبة لي،
0: الشر.
1: لكن في النهاية يقول ما يصير إلا اللي يكتبه رب العباد. الله يهديك يا أبو ياسين، لازم اليوم إن شاء الله نحاول نغير الأشخاص. أنت انتبه لنفسك عزيزنا المستمع، هل أنت من هؤلاء الأشخاص؟ هل يعني عبر كذا بأكثر من موقف صار لك؟ فنحاول إن شاء الله نحن وياك نغير هذه الفكرة إلى أفكار تكون أكثر

0: أكثر يعني تخلينا أكثر قدرة على التعامل مع الحياة بالتعامل الإيجابي.
1: هذا موضوعنا وهذه سالفتنا في هذا الصباح مستمعينا الكرام. أفكاركم أكيد راح تثري موضوع حلقتنا بانتظار المشاركات على 724-4-2010.

من جميل ما قال علي بن الجهم: هي النفس ما حملتها تتحمل، وللدهر أيام تجور وتعدل، وعاقبة الصبر الجميل جميلة، وأفضل أخلاق الرجال التفضل، ولا عار أن زالت عن الحر نعمة، ولكن عارا أن يزول التجمل.

0: عبروا الكلام.
1: يقول الدكتور عبد الكريم بكار: مهما أوتي الواحد منا من الذكاء والعبقرية والمال والجمال والمقدرة، فعليه ألا يصاب بالغرور وألا يتدلل زيادة عن اللزوم، وليعلم أنه ليس على هذه الأرض في النهاية شخص لا يمكن الاستغناء عنه.

للمستقبل عدة أسماء: للضعيف هو المستحيل، وللخائف هو المجهول، وللشجاع هو الفرصة. فيكتور هوغو.

0: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد الحطيئة.
1: عطر الكلام.
2: قال ابن المقفع إن الرقة والتلطف في القول والفعل من رجاحة العقل.

ربما لهذا السبب يتحمل الإنسان صعب الظروف عندما يعرف لماذا يقاوم المشكلة ليست دائما في قسوة الطريق بل في غياب السبب الذي يجعلك تكمله. يقول نيتشه: من يملك سببا يعيش من أجله يستطيع أن يتحمل تقريبا أي كيفية للعيش.

0: قيل عن تفريج الكروب: ما رأينا أسرع في تفريج الكروبات من بذل جنس ما تريده، فتنفق في إعسارك وتعلم عند استغلاق فهمك، وتسعى في حاجة أحد ما عند ازدحام شغلك، وتواسي عند انكسار قلبك.
1: هذه دعوة للتفاؤل في أبياتنا الشعرية التي ننهي بها عطر كلامنا لهذا الصباح. تفاؤل، إنما الدنيا ابتلاء، ولا كرب يدوم ولا نعيم، بها يا صاحي في كبد خلقنا، على حال وحال تستقيم. إذا ضحكت فلا تركن إليها، فليست ضحكة الدنيا تدوم، وكن بين الرجاء والخوف فيها، وثق بالله تهجرك الهموم.

0: صفحات الرضا والسماحة والتفاؤل لكم جميعا. أهلا وسهلا بآرائكم ومشاركاتكم على 724-24-10. اليوم نسولف ونسألكم عن تصنيفك للأشياء والأشخاص والأحداث مباشرة من البداية، أنك تطلق أحكام عليها خاصة إذا بدأت بداية سيئة أو سلبية بالنسبة لك. كثير مشاركات طيبة، يمكن خالد ضرب بعض الأمثلة، أن مثلا أنت طالع من بداية الصباح انسكب على لباسك قهوة شاي أو شيء، مشيت شوية مثلا تعرضت لحادث بسيط أو أي شيء من الأحداث اللي أنت تقيسها على أنها سلبية. هل تحكم على بقية اليوم أنه يوم سيء؟ مثلا واجهت صعوبة في مشروع بدأت به من البداية أو شيء سيء حدث لك فيه، خلاص أن تشوف أن فكرة المشروع برمتها سيئة، أو حتى مثلا دراسة استصعبت بدايتها، أشخاص ذكرنا أيضا تتعامل معهم وتطلق عليهم حكم سلبي من البداية بسبب يمكن موقف محدد أو تصرف أو حتى نظرة أنت يمكن ترجمتها ترجمة خاطئة. وسلبية هذا الأمر، إطلاقنا للأحكام بشكل سريع على حياتنا، على إنجازيتنا، على كل التفاصيل اللي بالإمكان أنك كنت تستغنى عنها لكي تؤدي أداء جيدا خلال يومك، خلال مشروعك، دراستك، عملك، بس بسبب إطلاقك السيء أو إطلاق حكمك السيء من البداية خلاك تتأخر عن الإنجاز.
1: نعم، التصنيف، تصنيف الأشياء يعني ما بالضرورة أن يكون صحيح، هذا جيد هذا سيء، لا، الشيء اللي صار خلاص صار وانت تتعامل معه بطريقة فيها نوع من التفاؤل. سالم الهاجري يقول: على مستوى الشخصيات، نحن بطبيعتنا البشرية هناك مساوئ، أغلب الناس في تكوين الانطباع الأول يأخذون الظاهر ولا يقيمون الجوهر. حسن المنطق والتعامل وكل السلوكيات التي لا تظهر للعيان للوهلة الأولى، بينما القاعدة المنطقية للحكم على أي شخصية التي اتبعها تكلم حتى أراك، وفي الموقف دائما اعتمد على مقولة لعلها خيرة وأواصل يومي. احنا مواصلين بعد معكم حلقتنا في هذا الصباح مستمعين الكرام حتى تمام التاسعة، لكن نقف مع زميلة وعد بنت علي الهطالي والفترة الإخبارية الأولى، لا تروحوا بعيد.

0: شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. في إنجاز طبي عماني، المستشفى السلطاني ينجح في زراعة أول مستشعر لمتابعة قصور القلب عن بعد. الرئيس الأمريكي يقول إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وطهران تحذر واشنطن من شن هجمات جديدة وتتوعد برد أكبر. وهجوم أوكراني على روسيا بأكثر من 1600 مسيرة يوقع قتلى وجرحى، وموسكو تعلن عن اجتماع مع واشنطن لبحث وقف الحرب. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عمان للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي، وذلك خلال الفترة من 28 من سبتمبر الجاري إلى 11 من أكتوبر المقبل. وأكدت الوزارة على أنه يحظر على شركات الحج التدخل في تسجيل الراغبين في أداء المناسك لضمان الشفافية وإتاحة حرية الاختيار من قبل المستحقين. هذا ونظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لقاء موسعا مع أصحاب شركات الحج والعمرة المعتمدين في سلطنة عمان، مستعرضة أبرز مستجدات ومبادرات موسم الحج بما في ذلك التحديثات الجديدة والآليات الإجرائية التي تضمن نجاح تنظيم أداء فريضة الحج. افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الجزء الثاني بالمرحلة الثانية من مشروع الطريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. الطريق سيسهم في تعزيز انسياب الحركة ورفع مستوى السلامة المرورية، ويأتي افتتاح هذا الجزء ضمن الأعمال التنفيذية المتواصلة بالمشروع الذي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية الحيوية التي تنفذها الوزارة نظرا لأهميته في تطوير شبكة الطرق بمحافظة جنوب الشرقية وتعزيز الربط بين الولايات ودعم الحركة الاقتصادية والسياحية والتنموية بالمحافظة. ويتضمن المشروع تنفيذ طريق مزدوج بمواصفات فنية حديثة يتكون من 3 حارات مرورية بكل اتجاه في بعض أجزائه، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الجسور العلوية والأنفاق وعبارات تصريف الأودية بما يواكب النمو المروري المتزايد ويعزز كفاءة البنية الأساسية لقطاع النقل البري. سجل المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني إنجازا طبيا يعد الأول من نوعه على مستوى سلطنة عمان، تمثل في زراعة أول مستشعر كارديو ميمس لقياس ضغط الشريان الرئوي المستخدم لمراقبة مرضى قصور عضلة القلب عن بعد. ويتيح المستشعر قياس الضغط الشرياني الرئوي لاسلكيا وبصورة مباشرة من خلال القسطرة التداخلية دون حاجة إلى إجراء جراحة مفتوحة، بما يسهم في متابعة حالة المريض بصورة مستمرة ودعم اتخاذ القرارات العلاجية في الوقت المناسب. كما يوفر الجهاز نظاما للمراقبة الاستباقية من خلال إرسال قراءات يومية تتعلق بالديناميكا الدموية ومستويات ضغط الشريان الرئوي إلى الفريق الطبي، بما يمكن من رصد التغيرات في حالة المريض والكشف المبكر عن مؤشرات التدهور الصحي واحتباس السوائل قبل ظهور الأعراض السريرية. وأكد الدكتور نجيب بن زهران الرواحي استشاري أول لكهربائية القلب ومدير المركز الوطني لطب وجراحة القلب، أكد أن ارتفاع ضغط الشريان الرئوي قد يكون مؤشراً على تعرض المريض لانتكاسة مرتبطة بقصور عضلة القلب، وأوضح أن هذه التقنية تستهدف المرضى الذين يعانون من انتكاسات متكررة رغم تلقيهم العلاجات الدوائية متقدمة، وتسهم في تقليل الحاجة المريض إلى مراجعة المستشفى كل 3 إلى 4 أسابيع نتيجة أزمات حادة.
1: العملية تجرى عن طريق إدخال هذا المجلس عن طريق الوريد إلى القلب جانب الأيمن من القلب، بعدين يحطه في داخل الشريان الرئوي. هو مستشعر ما يأثر على شريان الدم، بس يستشعر ضغط الشريان الرئوي، اختلال يعني ضغط الشريان الرئوي بطريقة مستمرة. الهدف انه الشريان الرئوي، هو اذا كان الشريان الرئوي بين انه ارتفاع الضغط في الشريان الرئوي، هذا دليل انه المريض في طريقه الى انتكاسه من ناحية قصور عضلة القلب. المرضى هم اللي عندهم انتكاسات متكررة بالرغم من وجود يعني أدوية متقدمة لهم، يعطيهم أدوية لكن عندهم انتكاسات متكررة بأسباب طبيعة المرض اللي عندهم، فهؤلاء بالنقص من ناحية الانتكاسات هذه، فبدل ما يكون يجي المستشفى كل 3-4 أسابيع بأزمة حادة صور عضلة القلب ارتفاع سوائل في الرئة، نحن بنعرف متى بتكون هذه المشكلة تبدأ ونزيد من أدوية مدرب البول مثلا عشان تقلل من ضغط الشريان الرئوي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وأضاف ترامب خلال تصريحات لقناة تلفزيونية أمريكية أن شيئا كبيرا قد يحدث قريبا جدا بشأن إيران، وأكد الرئيس الأمريكي أنه منفتح على فكرة للقاء نظيره الإيراني مسعود بشكيان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار ترامب إلى أن الخيارات المطروحة حاليا هي عمل عسكري على إيران أو استمرار الحصار الاقتصادي أو التوصل إلى اتفاق. في المقابل أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة شروطها للعودة إلى ظروف المفاوضات السابقة وعودة الملاحة البحرية بالمنطقة لطبيعتها. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن قاليباف أنه تم نقل الرسائل والشروط الإيرانية عبر الوسطاء، مشيرا إلى أنه إذا لم تتحقق شروط طهران بالكامل فلن يكون هناك مجال للعودة إلى المفاوضات. هذا وحذر الجيش الإيراني الولايات المتحدة من شن هجمات جديدة، مشيرا إلى أنه سيرد بقوة على أي هجوم. في الأراضي الفلسطينية استشهد شاب برصاص قوة الاحتلال الإسرائيلية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بينما اقتحم آلاف المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، في حين تتواصل غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وسط تشديد القيود على المرضى.
2: بذريعة يوم الغفران اليهودي تحول المسجد الأقصى في القدس إلى هدف لاقتحامات المستوطنين. 150,000 مستوطن على الأقل يتوسطهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اقتحموا منطقة حائط البراق وأدوا طقوسا تلمودية، وامتدت الاقتحامات إلى أرجاء الحرم القدسي مقابل منع الفلسطينيين والتضييق عليهم داخل المدينة المقدسة. جيش الاحتلال دفع بقواته لاقتحام بلدة العيسوية شمال القدس في وقت نفذت وحدات أخرى عملية إغلاق لجميع مداخل مدينة رام الله بالضفة الغربية وفرض إجراءات عسكرية مشددة على القرى المحيطة ضمن عملية ملاحقة لمنفذ عملية إطلاق نار استهدفت محيط مستوطنة نافيتسوف غرب رام الله والتي أصيب فيها مستوطن بجروح بليغة. وسبق ذلك تنفيذ الجيش حملة اعتقالات طالت 40 فلسطينيا على الأقل من أرجاء الضفة وأكثر من 30 من قرية المغير التي شهدت تحقيقات ميدانية مع السكان. واندلعت مواجهات أبرزها في قرية دير أبو مشعل شمال رام الله، وشن المستوطنون هجمات حطموا خلالها مركبات وخربوا أراض زراعية واقتلعوا أشجار زيتون. الأعياد اليهودية ذريعة إسرائيل لفرض الإغلاق على معبري كرم أبو سالم ورفح في قطاع غزة، المناطق الشرقية لمدن غزة وخان يونس طالها القصف المدفعي، وأعلن عن إصابات لأطفال في وقت سمعت أصوات انفجارات ضخمة بفعل تفجير الجيش مبان في المناطق الشرقية. مرضى غزة يعانون، فعوضا عن زيادة إسرائيل أعداد المرضى المسموح بعلاجهم خارج غزة، تفرض قيودا تسببت في تقليص الأعداد، ما يعرض حياة المرضى للخطر، خاصة وأن سياسة تقييد إدخال المساعدات تسببت في عجز بنسبة 45% للأدوية و54% للمستهلكات الطبية و80% للمواد المخبرية. يقع الفلسطينيون ضحية أهداف إسرائيل وذرائعها، فما بين أعياد يهودية وانتخابات كنيست وتطرف فكري إسرائيلي تمضي الأيام ثقيلة على الفلسطينيين. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: في اليوم الأخير للانتخابات التشريعية الروسية، شهدت موسكو ومحيطها هجوما أوكرانيا كثيفا بمئات المسيرات، كما تعرضت كييف لاستهداف روسي، وهو ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين من الجانبين وإلحاق أضرار بالبنى الأساسية.
3: جرت الانتخابات التشريعية الروسية في ظروف حرب حقيقية، وقد استنفرت ضدها معظم الأوساط السياسية والإعلامية الغربية، حيث طالبت كايا كالاس الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات في روسيا، فيما اعتبرت زخارفا الناطقة باسم الخارجية الروسية أن كييف والناتو هما الأداة الرئيسية لمحاولة تعطيل الانتخابات الروسية، مذكرة بأن أوكرانيا تستبعد إجراء الانتخابات عندها، وقد هاجمت مراكز الاقتراع في روسيا باستخدام طائرات مسيرة. وأصدرت الخارجية الروسية بيانا أدانت فيه ما اعتبرته هجوما يستهدف رؤساء اللجان في الدوائر الانتخابية، الأمر الذي لا يتوافق نهائيا مع هدف الوصول إلى تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، مؤكدة أن الذين قاموا بهذا العمل الوحشي حسب وصف البيان سينالون عقابهم مع قادتهم. الجدير بالذكر أن القوات الأوكرانية قامت منذ ليلة السبت على الأحد بأوسع هجوم منذ بدء الحرب، استمر حتى اليوم التالي بواقع أكثر من 1600 مسيرة، بما في ذلك استهداف العاصمة موسكو بحوالي 250 مسيرة، ما أسفر عن مقتل شخصين والتسبب بأضرار مادية كبيرة، من ضمنها مصفات نفط داخل موسكو، والاضطرار لتعليق هبوط أكثر من 30 رحلة جوية. وقد ردت موسكو بهجوم واسع على عدة مناطق أوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف، ما أسفر أيضا عن سقوط ضحايا والتسبب بأضرار مادية جسيمة، وخاصة شركة الإلكترونيات المتخصصة بإنتاج أنظمة توجيه الصواريخ. أجدر بالذكر أن الرئيس بوتين اعتبر الانتخابات في عموم روسيا أهم حدث سياسي في البلاد، وهي تجري في عموم روسيا وتشمل نواب مجلس الدوما وكبار المسؤولين في 8 مناطق ونواب الهيئات التشريعية وهيئات الحكم الذاتي، بما يشمل واقعيا 20,700 مقعد نيابي ومنصب انتخابي وإداري، ويتوقع أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا ومقذوفا غير محدد قبالة ساحلها الشرقي، وأعلن جيش كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي قطع مسافة تناهز 450 كيلومترا ومقذوفا آخر غير محدد باتجاه بحر الشرق. وعقد مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية اجتماعا أمنيا طارئا لمراجعة رد سيول وتقييم تداعيات وفق ما أعلنت الرئاسة الكورية، ودعت الحكومة الكورية الجنوبية بيونغ يانغ إلى الوقف الفوري لعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية، معتبرة التطور الأخير عملا خطيرا ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي. يجتمع في وقت لاحق بنيويورك وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني خالي فينغ، ومن المقرر أن يناقش الجانبان عدة ملفات تجارية أبرزها خفض الرسوم الجمركية على السلع غير الاستراتيجية وزيادة الصين لمشتريات السلع الزراعية الأمريكية بمقدار 17 مليار دولار سنوياً. وذكر مسؤولون من البلدين أن هذا الاجتماع يمهد الطريق لاتفاقيات محتملة في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية، وذلك قبل قمة مرتقبة تعقد هذا الأسبوع في واشنطن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. نفذت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من المؤسسات المعنية برنامجا تدريبيا تخصصيا متقدما في مجال الاستجابة لحوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات وإزالة التلوث الطبي. ويشهد البرنامج مشاركة أكثر من 40 من الكوادر الطبية والصحية، إلى جانب تنفيذ برنامج متخصص يستفيد منه نحو 20 مشاركا سيتم تأهيلهم ليكونوا مدربين وطنيين قادرين على نقل المعرفة والخبرات ومواصلة التدريب في هذا المجال. وعلى هامش افتتاح البرنامج، وقع مستشفى خولة اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز القدرات الوطنية في هذه المجالات وفق أفضل الممارسات. دشنت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بالتعاون مع وزارة الصحة خاصية إلكترونية جديدة عبر منصة أمانة الرقمية ضمن نظام إدارة الطلبات لتقليص دورة الشراء إلى 48 ساعة من أجل توفير المستلزمات الخاصة بطب وجراحة القلب لصالح المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني. وتحتوي المنصة في مرحلتها الحالية على 229 منتجاً أساسياً من مستلزمات جراحة القلب الدقيقة عبر عقود إطارية موحدة مع 23 مورداً محلياً يمثلون أبرز الشركات والعلامات التجارية، وهو ما يمنح المركز مرونة واسعة واستمرارية في التوريد دون انقطاع. رعى التدشين معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. شاركت سلطنة عمان في أعمال الاجتماع 15 بعد 100 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية في الجمهورية التونسية. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الإعلامية المتعلقة بالبرامج الإذاعية والتلفزيونية والهندسية والإعلام الجديد، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. كما تطرق إلى الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية ونشاط الاتحاد في مجال الإعلام الجديد والتبادلات البرامجية. ترأس الوفد المشارك سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام. أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتي تأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية والتنظيمية التي أرساها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بهدف ترسيخ الجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عمان لتعزيز البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية هذه المناطق وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب وتوطين المشروعات النوعية والاستراتيجية. ورسخت اللائحة دور المحطة الواحدة باعتبارها القناة الرئيسة لتقديم الخدمات للمستثمرين وتبسيط إجراءات إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية. نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ملتقى شركاء الإنجاز الذي كشف عن نمو المحفظة الاستثمارية للغرفة بنسبة 45% لتتجاوز 67 مليون ريال عماني بنهاية العام الماضي، وكذلك استحداث 35 لائحة تنظيمية جديدة خلال العام الجاري. أكد ذلك سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
4: مع انتهاء هذه الدورة قمنا باستعراض أبرز ما تم إنجازه في غرفة تجارة وصناعة عمان، وقد يكون الأبرز هو نمو المحفظة الاستثمارية للغرفة بأكثر من 45%، وكذلك تم تدشين المبنى والمقر الجديد لغرفة تجارة وصناعة عمان. نهدف أن يكون هذا المبنى مقر ومبنى أيقوني يمثل متانة الاقتصاد العماني، وايضا واجهه للوفود التي تاتي الى سلطنه عمان. نحن سعداء لتكريم اللجان القطاعيه، هذه اللجان التي شاركت معنا في كل الاعمال وكل المراجعات للوائح والقوانين. لدينا اكثر من 1300 عضو في هذه اللجان يستحقوا التكريم. تم عقد اتفاقيه بين غرفه تجاره وصناعه عمان ومجموعه اذكاء القابضه، بحيث يقوموا هم كاستشاري ومدير للمشروع، يكون هناك تحول رقمي كامل لغرفة تجارة وصناعة عمان. بإذن الله تعالى خلال العام والنصف إلى عامين ستتحول الغرفة رقميا بالكامل بإذن الله.
0: استعرض ملتقى الحوار الاستراتيجي لوزارة العمل في محطته بمحافظة شمال الباطنة أبرز الإنجازات والتحديات والفرص في سوق العمل، من مناقشة احتياجات المستفيدين من خدمات الوزارة وفرص تطوير الخدمات وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات، إلى جانب استشراف مستقبل سوق العمل والتوجهات والأولويات المستقبلية. قارب إجمالي البضائع المناولة في ميناء شناص بمحافظة شمال الباطنة 2,341,500 طن خلال النصف الأول من العام الجاري، كما استقبل الميناء 1,837 سفينة مسجلا زيادة بنحو 156%، ويشهد ميناء شناص حركة نشطة ومتواصلة في حجم مناولة البضائع للواردات والصادرات بفعل موقعه الجغرافي المتميز، وهو ما يسهم في تسهيل عمليات استقبال السفن والربط مع المسارات التجارية الإقليمية والدولية. تجاوز إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان 189 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. كشف عن ذلك المسح الذي نفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بهدف توفير مؤشرات إحصائية تسهم في دعم عملية صنع القرار ورسم السياسات الرامية إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار.
5: نحو 189 مليون و420 ألف ريال عماني إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عمان عام 2025، مقارنة ب 98 مليون و260 ألف ريال عماني في عام 2021، مما يعكس تصاعد الاهتمام بتعزيز منظومة الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة. وكشفت نتائج المسح الذي نفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي عدد المشتغلين المشاركين في أعمال البحث والتطوير التجريبي قارب 35,540 مشتغلاً العام الماضي، كما أوضحت البيانات أن القطاع الخاص استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي المشتغلين بنسبة 42%، يليه القطاع الحكومي ب 32%، ثم قطاع التعليم العالي ب 26%. وفيما يتعلق بتوزيع المشتغلين حسب الوظائف، أظهرت النتائج أن الباحثين يمثلون الفئة الأكبر من إجمالي المشتغلين ب 51%، ما يعكس نموا ملحوظا في أعداد الكوادر البحثية، يليهم الفنيون وما يعادلهم، ثم موظفو الدعم. وعلى مستوى الإنفاق حسب القطاعات، استحوذ القطاع الخاص على النسبة الأعلى من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي ب 46%، تلاه القطاع الحكومي ب 31%، ثم قطاع التعليم العالي ب 23%. ويهدف المسح الوطني للبحث والتطوير التجريبي إلى توفير مؤشرات إحصائية دقيقة حول الموارد البشرية والإنفاق الموجه لهذه الأنشطة ومصادر تمويلها، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار ورسم السياسات الرامية إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل مؤسسات القطاع المصرفي في سلطنة عمان بأكثر من 12% بنهاية يوليو الماضي على أساس سنوي، ليبلغ 38 مليارا و300 مليون ريال عماني. وأوضحت بيانات البنك المركزي العماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموا ب 11.5% ليتجاوز 31 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بأكثر من 13% ليبلغ 37 مليارا و300 مليون ريال عماني. حقق الطيران العماني قفزة نوعية في حركة الطيران نحو مدينة صلالة خلال موسم خريف ظفار بعد رفع سعة المقاعد ب 16% مقارنة بالعام الماضي، وذلك عبر إطلاق خدمات جديدة واستقطاب أعداد قياسية من المسافرين طوال الموسم. كما قام الناقل الوطني بنقل 270 ألف مسافر بين منتصف يونيو ومنتصف سبتمبر بزيادة 9%. تتجه سلطنة عمان إلى تعزيز الاستثمار في محصول المانجو ورفع قدرته الإنتاجية والتنافسية ضمن توجه أوسع نحو زيادة الإنتاج الزراعي المحلي والاستفادة من الفجوة في الإنتاج لبناء فرص استثمارية ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول.
6: تعمل سلطنة عمان على تعزيز إنتاج السلع الغذائية ذات الفجوات الاستيرادية والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة القيمة المحلية وتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع الزراعي. وتشير بيانات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى وجود فرص استثمارية واعدة في محصول المانجو، فقد جرى استيراد أكثر من 46,200 طن بقيمة تقارب 19 مليون ريال عماني، وهو ما يعكس حجم الطلب المحلي على المحصول، ويفتح المجال أمام توجيه جزء من هذه القيمة نحو الإنتاج والاستثمار المحلي وتطوير سلسلة القيمة المرتبطة بالمحصول. وتمتلك سلطنة عمان قاعدة إنتاجية جيدة يمكن البناء عليها، فقد تجاوزت المساحة المزروعة بالمانجو حالياً 3,900 فدان، فيما بلغ الإنتاج أكثر من 17,123 طناً خلال العام الماضي. ولا يعتمد رفع الإنتاج في المرحلة المقبلة على التوسع الأفقي في المساحات الزراعية فحسب، وإنما على زيادة إنتاجية وحدة المساحة وتحسين جودة الثمار ورفع كفاءة استخدام المياه واختيار الأصناف ذات الجدوى الاقتصادية، إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات الري والإدارة الزراعية الحديثة. وتستهدف خطة توطين إنتاج المانجو التوسع في المساحة المزروعة لتصل إلى نحو 10,300 فدان، ورفع الإنتاج إلى أكثر من 44,000 طن بقيمة إنتاجية تقدر بنحو 17 مليون ريال عماني بحلول عام 2030. إن تطوير هذه الأنشطة من شأنه رفع القيمة المحلية المتحققة من محصول المانجو وفتح فرص جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بجانب توليد أنشطة اقتصادية ووظائف مرتبطة بالإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية والتسويق والتصنيع. ويتطلب ذلك تكامل الأدوار بين البحث العلمي والقطاع الخاص والمزارعين والجهات التمويلية والتسويقية.
0: هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. في إنجاز طبي عماني، المستشفى السلطاني ينجح في زراعة أول مستشعر لمتابعة قصور القلب عن بعد. الرئيس الأمريكي يقول إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وطهران تحذر واشنطن من شن هجمات جديدة وتتوعد برد أكبر. وهجوم أوكراني على روسيا بأكثر من 1600 مسيرة يوقع قتلى وجرحى، وموسكو تعلن عن اجتماع مع واشنطن لبحث وقف الحرب. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بي.

أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين إلى صباح الخير يا بلادي. شكرا لوعد بنت علي الهطالي على الفترة الإخبارية الأولى، وشكرا للمتواصلين على 724420.

0: بالرضا أو هناك محفزات للإيجابية تغطي على أي موقف قد يصادفه. من جهتي لا أتشائم من موقف، لأني مدرك أن لكل شيء سبب، وأن كل شيء ممكن أن نقول عنه لعله خيره من الله. شكرا لك يا كامل البكري على هذه الرسالة. نقطة مهمة ذكرها كامل اللي هي إذا عندك أساسا أنت محفزات إيجابية في الشيء اللي حطنا أنت في بالك، ولو صادفك أي موقف سلبي ما يقدر أنه يمحي الجوانب الإيجابية اللي أنت حطنها في بالك من الأساس. إذن مشاركات كثيرة على هذا الرقم، وباقي المشاركات إن شاء الله بنقراها على 7244-2010. وصلنا المنوع معاك متواصل إن شاء الله حتى تمام التاسعة.
1: لا تتأخر علينا برسالتك عزيزي المستمع، أنا انتظر رسالتك ومشاركتك معنا في موضوع الحلقة. لهذا الصباح طيب التحية يرسلها لك فريق العمل، نكون معكم في هذه الحلقة إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

0: إن شاء الله يأتيكم الخير في هذا اليوم، وكذلك أيضا تمر بنسائم صباحية جميلة ولحظات سعيدة برفقة من تحبون. أهلا بكم مستمعين الكرام، وأهلا برسائلكم اللي توصل على 724-24-10 واللي تشاركون فيها موضوع الحلقة حول إطلاق الأحكام السريعة على الأحداث على الأشخاص. من أول حاجة صارت لك من الصباح تطلق الحكم على هذا اليوم بأنه يوم جيد أم غير جيد، وهل يؤثر هذا الشيء بشكل سلبي على بقية اليوم، وكذلك أيضا نقيس هذا الموضوع على أحداث متعلقة بحياتنا اليومية. مثلا تبدأ مشروع تفشل في أول خطوة، ما معناه أنك أنت تفشل دائما في كل الخطوات، أو مثلا تفشل في إقامة المشاريع. صباح الخير لعيسى بن راشد النيري، يقول صباح الاثنين ثاني أيام الأسبوع، أسعد الله صباحكم بكل خير. أنا شوي ضحكني يوم واحد يرسل يقول صباح الثلاثاء ثالث أيام الأسبوع، صباح الأربعاء رابع أيام الأسبوع،
1: والسبت والنسوها الأحد.
0: السبت يعني يكون عطلة نهاية أو نهاية الأسبوع.
1: يعني خبرك هو أي يوم؟
0: سبت سابع أيام الأسبوع مثلا.
1: السابع؟ ممكن يقولون الأول السبت، الأحد الثاني.
0: لا في الدوام الأحد أول أيام الأسبوع. زين تذكرونه يعني بأيام
1: يعني تعرف كم الأسبوع فات وكم باقي ها؟
0: من الرسالة لنا رسالة من موزة الخروصي تقول صباحكم خير ومحبة وانشراح نفس. بالنسبة لموضوع اليوم أنا ضد الناس اللي تتسرع بإطلاق الأحكام دون تروي. تقول حب أبعث تهنئة عبر أثير إذاعتنا الحبيبة لابنتي ميسان عامر الناصري بمناسبة ذكرى يوم ميلادها، وأقول كل عام وأنت متألقة وعقبال ما أشوفك محققة كل آمالك وطموحاتك، وتذكري أن قلب أمك معك في كل ثواني حياتك. أولا شكرا يا موزة على المشاركة معنا في موضوع الحلقة، وشكرا أيضا وكل عام وميسان بخير وإلى خير بإذن الله تعالى.
1: إذن هي إذاعتكم منكم وإليكم دائما، صباح الخير والسعادة للجميع، وإن شاء الله تكونوا ما من الأشخاص اللي يطلقوا الأحكام. وكنا في نقاش حتى تحت الهواء خالد نحن والزملاء أن كيف فعلا هذا الأمر يأثر تأثير سلبي على حياتك، على عطائك، على إنجازك، إذا أنت أطلقت حكم سلبي على موقف من بدايته حسب الإشارات السلبية اللي أنت تلقيتها. ولو كانت هذه الإشارات السلبية موجودة حقا، لكن عليك دفعها دائما بالأفكار الإيجابية وما تخليه منفذ للشيطان يستبد من خلاله على قوتك وإرادتك وعطائك. لا بالعكس، أنت ادفع هذه الفكرة السيئة بالتي هي أحسن الفكرة الأجود لناك. إن شاء الله هذا بس تحدي بسيط وراح تكمل وراح يكون في إن شاء الله نتائج إيجابية لعملك المثمر.
0: تدفع هذا الشيء أحيانا عايشة بالصلابة النفسية، أنك تكون متفائل بالخير أن ما حدث لك لربما هو دفع بلاء في قادم الوقت أو قادم الأيام أو حتى قادم الخطوات. ف دائما حط نفسك في موضع التفاؤل وأن ما حصل لك هو مقدر لك في الأخير، علشان ما عشان تحافظ على نفسك وتحافظ على أيضا هدوءك بطريقة صحيحة ولا تدع للشيطان بقى.
1: فعلا يعني هي الصلابة النفسية جد مهمة، وحديثك لنفسك الإيجابي دائما مهم. إذا جاتك هذه الفكرة ادفعها بالشيء الجيد وقل لا خلاص بكمل. وانت الحين ونحن نسولف فكر بينك وبين نفسك، هل أنا من هؤلاء الأشخاص اللي حقا خلاص يتشائموا بالشيء من البداية إذا حدث شيء سلبي ويطلق حكم على الشيء أو على الحدث أو على المناسبة أو حتى على الأشخاص؟ فإذا كنت من هؤلاء الأشخاص حاول أنك دائما تحدث نفسك الحديث الإيجابي عشان ما يستبد منك هذا الشعور السيء.
0: صباح الخير لسمير يشارك معنا في موضوع الحلقة، يقول بعد السلام، ليس كل ما يعكر صفو بداية اليوم يفسد باقي اليوم، فقد يتعثر أمر ما في أول اليوم ثم يجعل الله فرجا وفرحا غامرا في بقية اليوم، فلا نحكم على يومنا من أوله. وفي ثقافتنا الإسلامية ينهى عن التشاؤم والتطير كما ورد في سورة ياسين، فالإنسان يجب أن يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله. أنا والحمد لله ممن يؤمن أنه ما يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، إذا انسكبت القهوة على ثيابي ونشربها صباحا في البيت مما يجعلني أتأخر عن الخروج من المنزل لمدة 5 إلى 10 دقائق، قد يكون هذا الأمر حفظني أو حفظني الله، والله أعلم من حادث سير لو أنني خرجت دون أن تنسكب القهوة على ثيابي دون التأخير على الموعد.
1: صحيح فعلا فعلا، هذه من الأشياء اللي الواحد يحطها في باله إذا تأخرت عن مكان ما وبعدين تسمع مثلا حادث في ذاك المكان. سبحان الله، شخص ما أيضا أنا أعرفه مثلا فاتت عليه طيارة، يعني أمر جدا صعب، والواحد فعلا أنه يعني يستاء لما تروح عليه طيارة، ولكن سمع مثلا أن تلك الطيارة صار فيها مشاكل وتعرضت لأنها تنزل نزول اضطراري في مكان ما. فالله حفظنك فعلا حتى بالأشياء السلبية. أنت شاركنا وجهة نظرك على 7244-2010، سنقرأ بقية الرسائل إن شاء الله في أوقات متفرقة من عمر هذه الحلقة.
0: لا تنسى تشارك معنا مستمعنا العزيز، نروح الفاصل بعدها نواصل مشوارنا معك في صباح الخير يا بلادي.

0: الأيام هي عاداتها، بس الأيام تاخذ صبغتها الإيجابية والسلبية منك ومن أفكارك. إن شاء الله يا رب كذا من التفاؤل والخير والبركة في هذا اليوم. حي ومرحب بكل من يستمع لنا، سائر في طريقك لعملك، سائر لدوامك إن شاء الله في الكلية، الجامعة، الشباب اللي مداومين، هذا يمكن أول عام دراسي لهم، لكم كل التوفيق بإذن الله تعالى، واللي أيضاً عنده مشوار صباحي آخر، حي ومرحب. وشكراً شكراً للي يسمعنا من مذياعه الثابت في منزله أو أي مكان آخر، شكراً لأنك تختار دائماً صباح الخير يا بلادي ليكون جزءاً إن شاء الله جميلاً من صباحاتك. سبتمبر من الأشهر الجميلة الباردة اللي أيضاً ينشط فيها نشاط الزراعة، بنخبرك كذا عدد من المحاصيل اللي بإمكانك أنت حتى في حديقة منزلك الصغيرة تبدأ تزرعها عشان إن شاء الله تحصدها لاحقا. هذا من المواضيع المهمة والرائعة، جميل إن الواحد كذا يشوف غرسه لاحقا، يحصد الغرس لما تزرع. ودائما نقول هو نشاط أيضا اجتماعي رائع تشرك فيه أبنائك، تعلمهم على الصبر، التأني، عملية الزراعة هي نفسها كيف أنه حتى يهتم بهذه النبتة حتى تثمر لاحقا. مواضيع متنوعة حتى تمام التاسعة بإذن الله تعالى، رفقتك في صباح الخير يا بلادي.
1: كل ما عليك أن تنوي، إذا كنت تنوي تريد أنك تزرع بعض الأشجار والنباتات في منزلك، إن شاء الله تجني الثمار، لا تتردد أبدا. كل واحد كذا يحط في باله أن ينوي بحاجة معينة، سواء على مستوى الأسبوع أو حتى على الشهر أو حتى على السنة أو حتى في سنة من سنوات عمره، رحلة العمر يطلق عليها، وكذلك أيضا يطلق عليها كثير من المصطلحات، هي بمثابة الرحلة التي تكون بالرحلة الروحانية التي يسافر الإنسان ليس فقط بجسده وإنما بقلبه وروحه إلى المشاعر المقدسة، وهي رحلة الحج. بالمناسبة 28 من سبتمبر الجاري هو فتح باب التسجيل لموسم حج 1448 للهجرة، لكل من يريد أن يسجل وكذلك أن تكون له رحلة إلى المشاعر المقدسة في هذا العام. هذه تفاصيل مهمة جدا تستمع إليها معنا مستمعنا العزيز في الوقت القادم، رفقة الدكتور أحمد بن علي الكعبي المدير العام للأوقاف والأموال وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. صباح الخير دكتور أحمد، أهلا ومرحبا بك معنا في صباح الخير يا بلادي.
2: صباح النور والسرور، أهلا بكم وبالمستمعين الكرام، حياكم الله.
1: يا أهلا ومرحبا بكم. بداية دكتور، ما هي أبرز خطوات التسجيل لأداء مناسك الحج لموسم 1448 للهجرة؟ ما هي الفترة المحددة لتقديم الطلبات بعد إعلان وزارتكم يوم الأمس عن فتح باب التسجيل؟
2: شكرا لكم أولا على الاستضافة للحديث عن مستجدات موسم الحج لهذا العام 1448. حيث أن بالأمس التقت الوزارة المعنيين بالوزارة مع شركات الحج لإبلاغهم عن مستجدات الموسم، حيث يعني أكدت الوزارة بأن فتح باب التسجيل سواء كان للمواطنين أو المقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا الموسم، بأن ستكون فترة التسجيل من 28 سبتمبر الجاري وحتى 11 أكتوبر 2026. التسجيل سيتم عبر النظام
1: 11، عذرا دكتور، 11 أكتوبر أم نوفمبر؟
2: 11 نوفمبر، نعم. سيكون من 28 سبتمبر يبدأ بإذن الله. الإبلاغ المستحقين بيكون ب 21 أكتوبر أيضا بإذن الله، فسيكون اعتبارا التسجيل من 28 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. في خلال هذه الفترة يجب على جميع الحجاج أن يتم التسجيل عبر النظام الإلكتروني فقط، وهي النافذة الوحيدة لاستقبال الطلبات، طلبات الراغبين للحج. عملية التسجيل هي تتم إلكترونيا بحيث يقوم الراغب في الحج بتقديم طلبه من خلال النظام وإدخال البيانات. النظام الإلكتروني للأوقاف هو مرتبط بنظام شرطة عمان السلطانية الأحوال المدنية، وهو سهل في مسألة استدعاء البيانات، وذلك لضمان دقة وسهولة البيانات المدخلة في النظام الإلكتروني. تقديم الطلب هو يعني الحصول، يعني ليس بالتأكيد الحصول على فرصة الحج مباشرة، لأن هذه الطلبات كلها تخضع بعد انتهاء فترة التسجيل لعملية الفرز الإلكتروني وفق ضوابط وأولويات الاستحقاق المعتمدة، وعلى ذلك يتم إبلاغ الحجاج المستحقين لفرصة الحج حسب الحصة المعتمدة لسلطنة عمان، وهي في هذا الموسم كما كانت في المواسم السابقة 14,000 حاج.
1: نعم، نأتي إلى ضوابط الاستحقاق التي تحدثت عنها دكتور. الآن ما هي الشروط والمتطلبات التي يجب على الراغبين في الحج الانتباه إليها أثناء عملية التسجيل؟
2: هو النظام الإلكتروني هو أقل عمر يمكن للشخص الراغب للحج أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة أو 18 عام. بعد ذلك هناك الأنواع الحج، سواء كان حج الفرض أو حج التطوع أو الإنابة عن عاجز أو الإنابة عن مريض، بحسب نوع الحج يختار الراغب لأداء مناسك الحج باختيار نوع الحج. بعد ذلك يتم الفرز الاستحقاق، طبعا هناك مجموعة من معايير الاستحقاق ومجموعة من الضوابط، والأولوية تكون هي دائما لحجاج الفرض للتسجيل، وثم هناك أيضا نسب إلى الإنابة عن عاجز والإنابة عن متوفى، وأيضا هناك نسبة أو لا توجد نسبة عفوا محددة لأصحاب الأمراض، يعني بعض أنواع الأمراض التي يعني الأمراض التي يستطيع من خلالها الشخص أداء الحج، لأن هناك أمراض يمنع منها الحج، منها مثلا من يعاني من الفشل الكلوي والتوجيهات الصادرة من المملكة في شروط الاستطاعة الطبية حجبت عليهم بعض الأمراض، وهناك بعض الأمراض التي يتعايش معها الإنسان مثل أجاركم الله بعض أمراض السرطان في مراحل متقدمة، فهؤلاء الأشخاص مباشرة يحصلون على الاستحقاق مباشرة.
1: نعم، أيضا مهم جدا أن نتحدث عن عملية اختيار شركة الحج، هذا في الاستحقاق الثاني من 16 لغاية 22 من نوفمبر القادم. سداد الرسوم أيضا دكتور أحمد، ما الذي يترتب على اختيار الشركة بالنسبة للحاج؟
2: بعد حصول أو وصول رسالة تؤكد على استحقاق أو فوز ملحنا المقدم الطلب بأداء مناسك الحج، مباشرة يستطيع الدخول إلى المنصة الإلكترونية اللي هي نظام الحج الإلكتروني لاختيار الشركة التي تتناسب مع متطلباته. جميع هذه الشركات والعروض هي موجودة في النظام الإلكتروني للحج، يستطيع من خلالها معرفة الفندق، معرفة الوجهة، معرفة سواء كان المسار إلى المدينة المنورة ثم المكة المكرمة أو فقط إلى مكة المكرمة، أيضا يستطيع من خلالها التعرف على نوعية السكن وقربه من الحرم أو من المشاعر المقدسة، إضافة أيضا إلى الأسعار المطروحة في النظام الإلكتروني، وهي النافذة الوحيدة أيضا للالتحاق بشركات الحج، حيث أن الوزارة لا تعتمد أو لا تعتد بأي طلب يقدم خارج النظام الإلكتروني للحج. بعد ذلك مباشرة يختار الشركة التي تتناسب معه ويبدأ توقيع العقد الإلكتروني بين الطرفين. هناك نسبة محددة يدفعها يعني الراغب في الحج أو من حصل على فرصة الحج لاستكمال بقية التعاقدات، ثم بعد ذلك يتوجه إلى المركز الصحي الذي يعني يختاره بنفسه سواء في الولاية التي يتبع إليها وأقرب مركز صحي بالقرب منه، ويقوم بعمل التطعيمات، أخذ التطعيمات اللازمة وأيضا الموافقة عليه للاستطاعة الطبية.
1: نعم، نذكر يعني ذكرت بعض المواعيد دكتور أحمد، نذكر بها وكذلك أيضا المواعيد الأخرى التي ينبغي على المتقدمين لحج 1448 للهجرة بعد التقديم أو بعد التسجيل وحتى أيضا موعد السفر.
2: بإذن الله إن شاء الله أول تاريخ أو أول موعد لفتح نظام التسجيل هو 28 سبتمبر. تنتهي الفترة المحددة للتسجيل في 11 من أكتوبر 2026. هذه الفترة هي الفترة اللي يكون فيها التسجيل. بعد ذلك يتم إبلاغ المستحقين اعتبارا من 21 أكتوبر إلى 11 من نوفمبر. يتم إرسال رسائل نصية إلى المستحقين بفرصة الحج. خلال هذه الفترة سيقام معرض الحج والعمرة الثاني. هذا المعرض يتزامن أيضا مع موعد الاستحقاق، بحيث يتمكن الشخص الذي حصل على استحقاق فرصة الحج لهذا الموسم زيارة المعرض، حيث سيكون المعرض في مجموعة من شركات الحج ومن الشركات الخاصة أيضا والقطاع الحكومي ممن لهم علاقة بموسم الحج، ويتعرف من خلالها على الخدمات التي يقدمها القطاع العام والقطاع الخاص بالإضافة إلى ومنها شركات الحج، والتعرف على الأسعار والباقات التي تقدم للحجاج. سيكون معرض الحج بإذن الله اعتبارا من 22 أكتوبر إلى 24 من أكتوبر. هناك أيضا اللي هو إبلاغ المستحقين الاستحقاق الثاني، في حال أنه تم إرسال رسائل نصية بالموافقة على طلبات 14 ألف حاج وهناك ولم تستكمل الحصة أو كانت هناك بعض الاعتذارات من قبل بعض الراغبين، سيتم فرز آخر وهو الاستحقاق الثاني، سيكون في 16 من نوفمبر إلى 22 من نوفمبر أيضا. هذا هو الاستحقاق الثاني، وفي حالة أيضا يعني عدم اكتمال الحصة سيتم الفرز الثالث ابتداء من 24 من نوفمبر حتى 27 من نوفمبر.
1: نعم هذا
2: أيضا هناك فيما يتعلق بطباعة تصاريح الحج، سيكون في اعتبارا من 31 يناير إلى 28 فبراير يكون الحاج قد حصل على تصريح الحج ودخول الأماء إلى الديار المقدسة خاصة مكة المكرمة، حيث يمنع فيها الدخول كما تعلمون ابتداء من 15 من ذي القعدة من كل عام. آخر موعد لإلغاء طلبات الحج هو 27 من نوفمبر، وآخر موعد للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء موسم الحج هو 5 ذي الحجة، والذي قد يوافق 12 من مايو.
1: نعم هذه مواعيد مهمة. نذكر المستمع العزيز إذا فاتت أن هذا اللقاء سيكون مسجلا ومتاحا له على منصة عين، ثم أيضا بإمكانه أن يزور حساب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على منصة إكس، على المنصة سيجد أو على حساب الوزارة سيجد هذه المواعيد بالتواريخ لل رحلة الحج لعام 1448 للهجرة والتسجيل فيها إلى حتى رحلة السفر. شكرا لكم دكتور أحمد، بارك الله فيكم على كل هذه التفاصيل التي ذكرتموها، وبالتوفيق إن شاء الله لكم جميعا في تيسير رحلة الحاج العماني إلى الديار المقدسة.
2: شكرا لكم وللمستمعين الكرام.
1: بارك الله فيكم. شكرا للدكتور أحمد بن علي بن مبارك الكعبي المدير العام للأوقاف والأموال وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم، كنا نتحدث معه عن بدء تسجيل للحجاج من سلطنة عمان لموسم حج 1448 للهجرة الذي سيكون بداية من 28 من هذا الشهر.

0: رزقنا الله وياكم هذه الرحلة الإيمانية الروحانية إن شاء الله. نحن بخير وصحة وعافية، كنا سولفنا من زمان عن تأجيل هذه الخطوة. إذا عندك الصحة والعافية والشباب والقدرة المالية، بعض الأشخاص ما شاء الله عليهم يجمع يعني لهذه الرحلة عشان ما يكون عنده عذر بعدين يقول لك أنا ما عندي الاستطاعة المالية. فأنت انوي وإن شاء الله تتيسر لك هذه الرحلة. صباح السعادة لكل المتفاعلين على 7244410، وحتى المستمعين لنا بصمت. أهم شيء أنك تكون كذا مستانس معنا إن شاء الله، وتصلك المعلومة والخبر الرصين وكذلك المتعة. صباح الخير لعليا، أهلا بك، تقول صباح النور والبركة، خذ نفسا عميقا، اجتهد وسوي اللي عليك واللي تقدر عليه واللي فيه خير ربنا بيجيبه، تطمنوا. شكرا لك يا عليا على همسة الطمأنة هذه. إذن هي موافقة أيضا لموضوع الحلقة والبعد عن التشاؤم والسلبية وإطلاق الأحكام من البداية. خبرتك عزيزي المستمع أن سبتمبر من المواسم الطيبة جدا لبداية الزراعة، وفيه كذا بعض المأكولات أو بعض المنتوجات المحاصيل الزراعية بالإمكان أنك تزرعها في سبتمبر حتى تحصدها إن شاء الله لاحقا. وبالمناسبة في صحار بالتحديد بدأت هناك عمليات الزراعة، زراعة المحاصيل الحقلية في قرى ولاية صحار في محافظة شمال الباطنة، زراعة عدد من المحاصيل مثل البصل، الثوم، الطماطم مع بدء هذا الموسم الزراعي الشتوي لهذا العام الجاري 2026. أيضا في ذات القرى هناك في صحار الجميلة زراعة محصول البطاطا الحلوة، الفندال طبعا، وعاد الفندال شوي لما يزرع بعدين يحصد وتجيك الأجواء الشتوية، شواء الفندال والبعض يأخذ كذا أيضا مسلوق. فمن يعني الملامح الجميلة جدا للشتاء. وكذلك في سبتمبر بالتحديد ليس فقط البطاطا الحلوة اللي لونها أحمر أو برتقالي من الداخل، حتى البطاطا اللي بداخلها أبيض موجودة كلها هناك في صحار الجميلة. وزراعة المحاصيل الحقلية يعني خاصة في الشتاء تنشط بشكل كبير، ما فقط الأشخاص اللي عندهم نشاط زراعة أو يستنفع منها كبيع وشراء، حتى في المنازل والواحد كذا عليه أن يوفر فقط البيئة الجيدة اللي يعني معتمد التشتيل الداخلي. بإمكانه يزرع البصل، الكيل، الفلفل بأنواع الفلفل الحار أو حتى الحلو، الباذنجان، الطماطم، البروكلي، الملفوف والزهرة، كلها تنقض كذا يعني تنشط في شهر 9 إذا بذرت البذور في شهر 9. كذلك أما المحاصيل اللي تقدر تزرعها في الخارج مع انخفاض شوية درجات الحرارة، الجرجير، الريحان، الفرفحينة والبربينة، والناس تسميها هنا بالعماني الفرفينة، الفاصوليا، الخيار، القرع، البابايا، الذرة أيضا، والكركديه، الفجل، الكوسة، البامية، والبطيخ والشمام بإمكانك أيضا أن تبذرها في سبتمبر. هذا كذا جدول لبعض المنتوجات الزراعية اللي بإمكان أو المحاصيل تزرعها في سبتمبر. ولكن ما تنسى أنك تهتم بالتربة وتحسن التربة بمحسنات طبيعية، وأيضا تهيئ المكان تهيئة جيدة قبل أن تباشر ببذر البذور.
1: الانتباه للتربة وأيضا الانتباه لأمر مهم جدا خاصة في شهر سبتمبر وهو الري، الإفراط عزيز المستمع في ري نباتات نهاية هذا الشهر شهر سبتمبر أو حتى ما بعده قد يؤدي إلى تعفن الجذور، موت النبات بسبب اعتدال الأجواء، لأن احنا ما في جو الصيف اللي تستنزف أشعة الشمس المياه من التربة بسبب اعتدال الأجواء وبقاء التربة رطبة فترة أطول، وخاصة إذا كانت التربة طينية لابد من إعادة برمجة. إذا كنت تستخدم التايمر في البيت نظام الري الحديث حسب الطقس وجفاف التربة، وبعض النباتات هي حساسة جدا من كثرة الري لصعوبة تصريف الماء الزائد، خاصة النباتات المنزلية.
0: صحيح، يعني الواحد يتحمس كذا لما يزرع يقول لك وين رايح، راح يسقي
1: ترى مالي ونهار
0: في الناس والله كذا تحسهم وما يعرف ليش مثلا ما ثمرت او ايش اللي صار فيها. ترى حتى الري بدقة يجب أن يكون، والحمد لله الحين منافذ المعرفة متاحة،
1: صحيح.
0: بإمكانك أنك تدخل اسم النبات حتى وبيئتك وين أنت موجود ودرجات
1: تصور
0: الحرارة،
1: في بعض التطبيقات تصور أي نبات ومباشرة
0: يطلع
1: عن
0: لك.
1: طريق الذكاء الاصطناعي فندلك إيش نوع النبات وأيضا طريقة الري.
0: جميل جميل كذا المواسم المختلفة بعطاءاتها، سبحان الله كرم الله تعالى في عطاء الطبيعة أيضا من النبات وحتى من البحر. حاليا كذلك يبدأ موسم صيد ثروة الشارخة من الأسبوع المقبل إن شاء الله حتى الأول من شهر أكتوبر. هذه الثروة التي أيضا كذا مميزة جدا في شواطئ سلطنة عمان، وتستمر مثل ما قلنا لشهرين، وكان في حديث عن أيضا تقنين صيد الشارخة في أوقات محددة حتى ما يصير صيد جائر وتتكاثر بالشكل الصحيح. ولمحبي المأكولات البحرية جدا مفيدة، يعني فيها مادة الكولين إضافة إلى فيتامين بي 6 وفيتامين دال، وأيضا الكثير من محفزات عملية الهضم. الناس اللي عندهم مشاكل في العظام ممكن أنهم أيضا يلجأوا للشارخة كجزء من نظامهم الغذائي، مرضى مثل ما قلنا هشاشة العظام، التهاب المفاصل، حتى مرضى القلب والكلى، المصابين أيضا بسرطان القولون سلمنا وسلمكم الله، وأيضا أمراض الغدة الدرقية. وأيضا الشارخة تساعد في تقوية الأوعية الدموية وتمد الجسم بالطاقة والتركيز. بما أن موسمها زين أن الواحد كذا خالد يخصص بعض الأيام للمأكولات البحرية في جدولة الغذائي، وزين الشارخة ما أعرف عاد كيف موضوع أسعارها خالد.
1: هي بالنسبة للأسعار ما أعرف أنا الأسعار بالضبط، لكن بالعادة تكون هي غالية،
0: مرتفعة شوي.
1: مرتفعة شوي طبعا بطبيعة المأكولات البحرية، خاصة اللي متعلقة بموسم معين.
0: صحيح.
1: بانتظار أيضا الموسم الجميل، موسم صيد الصفيلح، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه هي تحدد في كل سنة موسم الصفيلح، اللي بالعادة يكون شهر أكتوبر أو نوفمبر أو حتى أيضا يمتد إلى ديسمبر، وتكون هناك بعض الشروط والضوابط اللي تساعد على الحفاظ على هذه الثروة واستدامتها. الله يبارك لنا في ما رزقنا من ثروات مختلفة، كانت في البحر أو حتى في البر. رسائل كثيرة توصلنا على 724-24-10، منها رسالة من أبو حكيم عبدالله الدبدوب يقول بخصوص موضوعكم لهذا الصباح، أذكر لكم قصة حقيقية حدثت معي، حيث ذهبت لشراء بعض الاحتياجات السريعة ولا يتجاوز سعرها ريال، وتفاجأت بأن نسيت المحفظة في البيت، قلت له أعطني الأشياء اللي اشتريتها وبجيب لك المبلغ بعدين، وكان هذا الموقف في الصباح الباكر، فقال البائع السموح منك ما بعطيك لأني لو أعطيتك في اليوم سيكون علي سيء ما دام بداية اليوم بالصبر، وضحكت من ذلك الموقف، والمثل يقول اللي ما يعرفك ما يثمنك. دمتم بود، مع تحياتي أبو حكيم عبدالله الدبدوب. عاد هذا تصرفه هو يا أبو حكيم، لكن المفترض أن الواحد يكون يعني لين غير فظ في التعامل مع الناس، وكلها ريال واحد، لكن قد يكون هو محتاج لهذا الريال. صباح الخير أيضا لمحمد بن عديم الصبحي. أبو المختار يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير بجميع بالأخص فريق البرنامج. يجب على الإنسان أن يؤمن بالقدر خيره وشره في كل يوم، وأن لا يفرح ولا يحزن بالأشياء الإيجابية والسلب، وأن يقول مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ولا تفرح بما أتاكم ولا تحزن على ما فاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقصد أبو المختار بأن نؤمن بأقدار الله سبحانه وتعالى، وأن لا نطلق الأحكام السريعة على الأشياء ونتأثر بشكل سلبي. نكمل مشوارنا معكم في صباح الخير يا بلادي مستمعينا الكرام، وانتظر رسائلكم على 724-24-10.

0: ومرحب بالجميع في صباح الخير يا بلادي. في هذه المساحة الصباحية دائما هناك حديث عن الإنجاز في مختلف المجالات، وأيضا سبل النماء التي تأتي بجهود أبناء عمان المخلصين. والقطاع الصحي دائما هناك أيضا مساحة نفردها له الحمد لله في خطوات مشرقة من النماء والتطور وتأهيل أيضا الكوادر الوطنية في القطاع الصحي. سجل المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني إنجازاً طبياً يعد الأول من نوعه على مستوى سلطنة عمان، وتمثل في نجاح فريق طبي متخصص في زراعة أول مستشعر لمراقبة مرضى قصور عضلة القلب عن بعد. تفاصيل أوفى حول هذا الإنجاز وحول زراعة هذا المستشعر الأول، الزراعة الأولى من نوعها لهذا النوع من المستشعرات، مع ضيفتنا التي نرحب بها الأستاذة سوسن بنت حمد بن عبد الله الحبسي، ممرضة قانونية أولى ومنسقة زراعة القلب وقصور عضلة القلب بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني. أستاذة سوسن، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وصباح جميع المستمعين والمتابعين، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: شكرا لك أنت لوجودك معنا سوسن في هذا الصباح الجميل. بداية نبارك لكم هذا الإنجاز الطبي الذي يسجل لأول مرة على مستوى سلطنة عمان.
1: نحن فخورين حقيقة اليوم بالحديث عن إنجاز جديد في المركز الوطني للطب وجراحة القلب بمستشفى السلطاني. تدشين تقنية الكارديومنس لأول مرة في سلطنة عمان هو نقلة نوعية في رعاية مرضى قصور القلب، وهذا النجاح طبعا هو نتاج عمل جماعي كبير بين فريق قصور القلب، فريق القسطرة والتمريض والتصوير الطبي، وبدعم مستمر ومباشر من إدارة المركز وإدارة المستشفى نفسها.
0: نعم، جميل جدا. إذن هذا المستشعر مستشعر كارديوميمس، أستاذة سوسن، نتحدث بداية عنه، كيفية عمله وكيف له أن يقيس ضغط الشريان الرئوي ويتابع أيضا حالة المريض عن بعد بشكل مستمر.
1: في البداية أتكلم عن أهمية زراعة المستشعر. أهميته أنه ينقلنا من متابعة المريض فقط عند ظهور الأعراض إلى متابعة أكثر استباقية وتنبؤية. في قصور القلب قد تبدأ الضغوط داخل الدورة الدموية بالارتفاع قبل أن يشعر المريض بالأعراض مثل ضيق التنفس، تورم القدمين أو زيادة الوزن. هذا المستشعر الذكي يساعدنا على اكتشاف هذه التغيرات مبكرا، وبالتالي نستطيع التدخل قبل أن تتفاقم الحالة أو تدهور. بالطبع يعني هو لا يستبدل العلاج ولا يغني عن زيارة الطبيب، لكنه يضيف لنا أداة دقيقة جدا تساعدنا في اتخاذ القرار في الوقت المناسب.
0: جميل. ذكرتي بعض الأعراض سوسن التي تبدو على المريض التي تنبئكم بوضعها الصحي، كيف يعمل بالتحديد هذا المستشعر؟ كيف يقيس كل هذه التفاصيل؟
1: المستشعر هو صغير جدا، يزرع بقسطرة بسيطة داخل الشريان الرئوي. بعدها بعد ما لخص المريض في نفس اليوم، كل ما عليه فعله هو الاستلقاء على وسادة مخصصة في هذا الجهاز في منزله لدقائق فقط. تقوم الوسادة هذه بقراءة الضغط وإرسال البيانات إلينا عن بعد، ونحن كفريق نتابع منحنى الضغط اليومي، لأن أي ارتفاع تدريجي يكشف لنا بداية احتباس السوائل.
0: نعم، واضح جدا. إذن تكون معه، هو القطعة هذه مغروسة مزروعة في داخله، وتكون معه الوسادة هذه التي تساعد على القراءات. نعم، رائع جدا. هذه القراءات اليومية كيف تساعد أيضا الفريق الطبي أن يكتشف أي تدهور في حالة المريض، وهل أيضا يعطي مثلا حلول لتدخلات علاجية في الوقت المناسب، أم كيف تتم آلية التفاعل مع هذا المستشعر؟
1: طبعا هو بعد القسطرة نحدد لكل مريض نطاق مستهدف للضغط كل على حسب حالته. إذا بدأت هذه القراءات ترتفع فوق هذا النطاق أو تغير في اتجاه بشكل واضح، نقوم بمراجعة الحالة، نتواصل مع المريض هاتفيا مباشرة، نقيم الأعراض، الوزن، ونراجع الأدوية. وفي بعض الحالات نقوم بإجراء التعديلات في جرعة مدرات البول أو بعض الأدوية الأخرى، أو ممكن نطلب من المريض الحضور إذا احتجنا إلى تقييم مباشر. الفائدة هنا أن التدخل يحدث مبكر قبل أن يصل المريض يعني إلى مرحلة الاحتقان الشديد، تدهور الحالة، احتباس السوائل أو الحاجة إلى التنويم.
0: جميل جدا. يعني هذا المستشعر كما ذكرتي أستاذة سوسن يتم يعني غرسه من خلال القسطرة دون الحاجة إلى إجراء جراحة مفتوحة. هل هناك مثلا أعداد محددة لهذا المستشعر؟ لمن سيتوفر بالتحديد؟ كيف أيضا تحددون آلية أن توفيره لمريض دون آخر؟
1: نحن في فريق قصور عضلات القلب عندنا مجموعة، عندنا قائمة نحددها بناء على عدة معطيات، وفي كل مرة ممكن نجيبهم عشان القسطرة 3 إلى 4 مرضى تقريبا في كل مرة.
0: جميل. الأثر المتوقع لهذه التقنية على استقرار حالة المريض، تقليل الزيارات المتكررة أيضا للمستشفى، وتحسين جودة الحياة والتفاعل الإيجابي بين المريض وأيضا ذوي المريض ومقدم الرعاية الصحية في المستشفى.
1: الهدف الأساسي هو أن يبقى المريض مستقر في منزله مع أسرته لأطول فترة ممكنة، وأن نقلل نوبات التدهور والدخول المتكرر للمستشفى. دراسات على هذه التقنية أظهرت وأثبتت فائدة في تقليل دخول المستشفى بسبب أعراض قصور القلب لدى المرضى، كما أن المتابعة يعني عن بعد تمنح المريض كذا شعور أكبر بالأريحية بالطمأنينة. وفي نقطة مهمة جدا يعني في سلطنة عمان، في بعض المرضى منهم اللي يعني من مناطق بعيدة، محافظات بعيدة، بعض المناطق النائية يعني يصعب عليهم الحضور بشكل دوري ومتكرر إلى مركز متخصص.
0: صحيح فعلا. إذا حتى هذه التقليل هذا الوقت للانتظار والمشقة أيضا الوصول للمستشفى المقدم لهذه الخدمة، جهد رائع بإذن الله تعالى وإنجاز جميل يضاف إلى سلسلة الإنجازات في القطاع الطبي هنا في سلطنة عمان. ونأمل أيضا أن نكون في مساحات مستقبلية قادمة للحديث عن ربما هذه القسطرة أو هذه النجاح في هذه الزراعة تفتح مجال لأيضا مثلا أجهزة أخرى يتم يعني الاستفادة منها في المتابعة الدورية للمريض عن بعد. هل هناك شيء في هذا السياق تودين إضافته أستاذة سوسن؟
1: لا، في النهاية يعني نحن ننظر إلى تقنية الكارديومنس كجزء من منظومة متكاملة لتطوير علاج قصور القلب في السلطنة وليس كجهاز منفرد. الهدف دائما يعني هو تقديم رعاية أدق وأسرع وأقرب للمريض وتقليل التدهور ودخول المستشفى قدر الإمكان.
0: بإذن الله.
1: أشكركم مرة أخرى على هذه الاستضافة، شكرا على تسليط الضوء على هذا الإنجاز، وأتمنى للجميع الصحة والعافية.
0: ودوام الصحة والعافية لك وبقية صباح سعيد ضيفتنا. شكرا لك الأستاذة سوسن بنت حمد بن عبد الله الحبسي، ممرضة قانونية أولى ومنسقة زراعة القلب وقصور عضلة القلب بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني، حدثتنا مشكورة عن نجاح المستشفى السلطاني في زراعة أول مستشعر لمتابعة مرضى قصور القلب عن بعد.

من جديد رحب فيكم مستمعينا الكرام وصباح الخير والبركة عليكم وين ما كنتوا. أهلا بكم معنا في صباح الخير يا بلادي. في مواضيع كثيرة يمكن نتناقش معك فيها مستمعنا العزيز في كل صباح، ولكن ننتظر كل يوم الرسالة منك تصل على 724-24-10 وتشارك معنا في موضوع الحلقة في كل صباح. سيف الكلباني، معتز سعيد، أهلا بكم وصباح الخير عليكم جميعا. صباح الخير لسليمان سعيد العاصمي، سيف الهاشمي، أبو سلطان من الكامل والوافي، يقول صباح الخير. لا نحكم من أول وهلة على الشخص اللي بعد صحبته ربما شخص يعكس عنه صورة غير طيبة لخلاف

0: رياضة ولكن بطريقة مختلفة. باحثون في كليفلاند كلينيك سووا تجربة شوي غريبة. جابوا 30 شخص طلبوا من مجموعة منهم انهم بس يتخيلون انهم يسوون تمرين بدون ما يحركون اي شيء لمدة ربع ساعة في اليوم، لمدة 5 أيام في الأسبوع، ولمدة 3 أشهر. مرة ثانية، يسوون تجربة 30 شخص انهم يتخيلوا انهم يتمرنون لمدة ربع ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع وليست 7 أيام، لمدة 3 أشهر. طيب إيش اللي صار؟ بعد ما تم قياس القوة لمن خضعوا لهذه التجربة، اللي تخيلوا بس زادت قوتهم 35%. اللي تمرنوا فعلا كتمرين فعلي زادت قوتهم 53%. يعني التخيل لحاله وصل لأكثر من نص النتيجة.
1: فعلا.
0: والسبب إيش يا مستمعين الكرام؟ السبب أن الدماغ يعلمك إرسال أمر أقوى للعضلة، فلما بدأوا بالتخيل صار عندهم تشغيل في الألياف أكثر في نفس اللحظة، فمعناها أن القوة الحقيقية أكبر. والفكرة تنفعك لو فهمت أن دماغك ما يفرق كثير بين التدريب والتنفيذ.
1: فعلا، يعني التدريب الفعلي، تدريب دماغك هو الفعلي. يعني هنا تشوف طاقة وقوة الخيال.
0: صحيح.
1: وقدرتها، وكيف أن الجسم أيضا يتفاعل مع الدماغ. ضحكني هذا الموضوع، في كثير منتشر كان في منصة إكس، كثير من المعلقين كتبوا خلاص بنلغي اشتراكنا في النادي.
0: أنا كنت أريد أقول أن هذا ما يلغي أنك أنت تروح لي ممارسة الرياضة، سواء كان في الصلاة المغلقة أو حتى في المكان المفتوح،
1: لكن يحسن الأداء.
0: يحسن الأداء فعلا،
1: يعني حتى لو أنت جالس تسوي ممكن بطريقة ما قوية أو عدد تكرارات قوي، لا، أنت تخيل نفسك أن أنا خلاص اليوم حطم كل شيء، كل المقاييس الرائعة في أداء الرياضة.
0: هذا نفسه لما مثلا أنت حاط في بالك أنك توصل لهدف معين، أنك تنقص وزن، تزيد عضل معين، كل ما حطيت في بالك وأنت تأدي التمرين، كل ما وصلت إلى الأداء المطلوب، وأيضا حتى بعد ذلك النتيجة.
1: فعلا، حتى أنا أتذكر في مدربة كبيرة في السن، هي فرنسية بالتحديد، يعني ما لما تشوف شكلها ما تقول هذا عمرها، هي في 70 ولكن لا زالت يعني بكفاءتها العالية. تقول أنا حتى لما أتمرن أتخيل كيف تعمل. صح. هذه العضلة وكيف تتحرك.
0: صح.
1: وهي بتعمل بكفاءة أكبر بهذه الطريقة. فلا تستهين بخيالك، يعني كم قال 35% كأنهم تمرنوا، يعني
0: صحيح.
1: كفاءة العضلات أصبحت أفضل ب 35% والنتائج أفضل يعني.
0: والفرق ما كبير، يعني 35% اللي تخيلوا فقط، أما اللي تمرنوا بشكل فعلي قوتهم زادت 53%، فما بالك أنك تجمع شيئين مع بعض.
1: نتيجة بتكون رائعة. هذه كذا بداية للأشخاص اللي مكسلين يروحوا النادي الرياضي ويمارس رياضة محددة،
0: اللي يقولوا الأحد القادم.
1: ابدأ بالخيال إنزين يا،
0: وبعد الأحد القادم ما تيجي هذا الأحد من بداية السنة.
1: الأحد المفقود. إن شاء الله يا رب كذا تختاروا الاختيارات الصائبة لصحتكم وعافيتكم. ومن الأشياء السلبية يمكن في الشتاء الناس تتذكر وتتكلم عن البعوض بشكل كبير، أو حتى الذباب الصغير. هذا بديتوا تشوفوا هذه المشكلة عندكم؟ البعوض بدأ يحضر في بعض الأماكن، خاصة اللي فيها الزراعة، الأماكن اللي فيها مستوعبات مياه محددة. ولكن أهم شيء يكون البعوض شوية كذا الحمد لله بعيد عن نواقل الأمراض الخطيرة. الواحد بعد يقول الحمد لله ويكافح بالطرق التي يستطيعها. في ألمانيا هناك حذر أكبر من البعوض، إذ دعت السلطات الصحية في مدينة فرانكفورت الألمانية السكان إلى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة ضد البعوض. ليش؟ لأن ظهرت عندهم حالات للإصابة بالملاريا مؤخرا في المنطقة، ويعتقد أنها ناجمة عن تسلل بعض البعوض من أماكن محددة إلى الطائرات. بعدين لما تنزل الأشخاص كذا، الطائرة تنزل في مطار فرانكفورت، تتوزع هذه البعوضات اللي حاملة للملاريا. الأسبوع هذا تم الإبلاغ عن إصابة شخصين من سكان المنطقة القريبة المحيطة بمطار فرانكفورت بالملاريا حسب شبكة دويتشه فيلا الألمانية. وتوفي أيضا الشهر الماضي 2 من موظفي مطار فرانكفورت بعدما أصابتهم أيضا الملاريا في نفس الحديث يعني عن جراء بعوض كان سافر من مناطق محددة موبوءة بالملاريا في الطيارة ويعني غادر الطيارة.

0: طبعا في المطار، مما أدى إلى إصابة الموظفين.
1: لأن مطار فرانكفورت هو مطار دولي وأيضا مطار كبير جدا، فكثير من الدول يعني تنظم رحلات إلى هذا المطار بشكل أسبوعي، خلنا نقول ما شرط أن يكون شكل يومي. فيمكن بعض الدول خاصة في القارة الأفريقية تكون فيها إصابة بالملاريا، وحتى أيضا تنتشر فيها هذه البعوضة الناقلة لفيروس هذا المرض بشكل كبير، فتنتقل عبر الطائرة إلى فرانكفورت. الله يسلم. إن شاء الله كنا نتحدث عن إيبولا في قبل يعني مع بداية الصيف شوي هذا الموضوع، لكن الله يسلم الجميع إن شاء الله من شر الأمراض الفيروسية المتناقلة، ليس فقط عبر
0: النواقل المختلفة،
1: حتى على على على الطيارات بعد.
0: عاد جلسة أفكر لو يسوي لهم نظام كذا.
1: أنا جلسة أفكر إيش يعني إيش النظام اللي اتخذوه بعد، يعني أو إيش الإجراءات اللي سووها في المطار علشان يحدوا من هذه المسألة، لأن موظفين توفوا، الناس القريبة من المطار،
0: وقبل 6 أصيبوا لكنهم شفوا يعني قبل هذه قبل عدة أشهر. يعني
1: الملاريا ترى بعد معروف إنه بانتشار الواسع بشكل كبير.
0: صحيح، بس إنه أنا أقول يمكن في نظام محدد لإبادة هذه البعوضات داخل الطيارة بطريقة ما تضر المسافر، ما أعرف بالنظام الحرارة أو شيء، فيمكن بيطلعوا إن شاء الله بآلية محددة ممكن إنها تقتل نواقل الأمراض اللي تكون موجودة على متن الطائرة. عاد أسوأ شريك في الطائرة يكون معك طبعا بعوضة، أنت مطيقة في مكان عاد في مكان مغلق مثل الطائرة، ما تقدر تفتح الدريشة يعني وتطلع منها. إن شاء الله يا رب كذا دوم الابتسامة والسعادة عليكم وعلى قلوبكم، والعافية أهم شيء. خلكم مستمعين مواصلين لنا حتى

الله يكتب لكم الفرح والسعادة الدائمة مستمعينا الكرام، يبارك في كل لحظاتكم وأيامكم. موضوع آخر نتناوله في هذا الوقت مستمعينا الكرام، ونتحدث عن إنجاز طبي يسجل باسم وزارة الصحة، وبالتحديد المستشفى السلطاني الذي ينجح في زراعة أول مستشعر لمتابعة مرضى قصور القلب عن بعد. نتحدث عن هذه التفاصيل بإذن الله تعالى حول هذا الإنجاز الذي يسجل لأول مرة على مستوى سلطنة عمان. رفقة سوسن بنت حمد بن عبد الله الحبسي، ممرضة قانونية أولى ومنسقة زراعة القلب وقصور عضلة القلب بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني. يسعد صباحكم بكل خير أستاذة سوسن، حياك الله معنا. السلام عليكم أستاذة سوسن، على ما تكون جاهزة معنا أستاذة سوسن خلينا نحدثكم عن هذا الإنجاز. المستشعر عزيز المستمع هذا يتيح قياس الضغط الشرياني الرئوي لاسلكيا وبصورة مباشرة، مثل ما خبرناكم أنه يسجل لأول مرة على مستوى سلطنة عمان، حيث المركز الوطني لطب وجراحة القلب المستشفى السلطاني سجل إنجازا طبيا يعد الأول من نوعه على مستوى سلطنة عمان، تمثل في نجاح فريق طبي متخصص في زراعة أول مستشعر من نوع كارديو MEMS لمراقبة مرضى قصور عضلة القلب عن بعد.

0: أجرى عملية زراعة المستشعر فريق طبي متخصص ضم الدكتور عارف بن إسحاق البلوشي ودكتورة آمنة البوسعيدي في خطوة تعكس التوجه نحو توظيف التقنيات الطبية الحديثة في متابعة مرضى قصور القلب وتعزيز الرعاية الصحية المقدمة لهم. هذا موضوع متعلق بإنجاز طبي يسجل باسم المستشفى السلطاني هنا في سلطنة عمان، وإلى موضوع آخر حول إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. تنضم معنا عبر الاتصال الأستاذة شيماء بنت عبيد المالكي رئيسة قسم البحوث والدراسات القانونية بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. أستاذة شيماء يسعد صباحك بكل خير، حياك الله معنا.
1: أهلا أستاذ، يسعد صباحكم بكل خير.
0: يا أهلا ومرحبا. بداية، ما أبرز ما جاءت به اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؟
1: طيب، أخي راشد، فقط أود في البداية أن أوضح أن اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة صدرت بموجب قرار من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة. وكما تعلمون، اللائحة التنفيذية أو اللوائح التنفيذية بشكل عام تضع تفصيلات القوانين أو أحكام القوانين. بالتالي اللائحة التنفيذية وضعت الإطار العام والأحكام التي جاء بها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني 538/2025، ووضعت آليات تنفيذية محددة وواضحة. بطبيعة الحال هو ما يسهم في المضي قدما نحو تحقيق مستهدفات أولوية التشريع والرقابة ضمن رؤية عمان 2040. بالنسبة للائحة، تضمنت 9 فصول بدءا من الفصل الأول الذي وضع التعريفات والأحكام العامة وحدد آلية طلب تخصيص الأرض والعقار للمشروع. بالنسبة كذلك للبنية الإجرائية الذي وضعها الفصل الثاني من خلال نظام المحطة الواحدة بوصفها قناة موحدة لتقديم الخدمات للمشروعات والمطورين العقاريين بدءا من تخصيص الأراضي وإلى ترخيص وإقامة المشروع، بما يعزز كذلك ربط الأنظمة الإلكترونية بهدف تكامل البيانات وتسهيل وتبسيط الإجراءات للمستثمرين. بالنسبة كذلك الفصل الثالث تحدث أو نظم السجل الذي ينشأ لكل منطقة يقيد فيه جميع المشروعات والموافقات والتراخيص والشهادات الصادرة لتلك المشاريع بحيث يتم قيد كل ما يخص المشروع في المنطقة وبياناته. أما بالنسبة لفصل التراخيص فقد جاء بآيال ناجزة للبطف الطلبات، وكذلك ذهب إلى أبعد من ذلك حيث نظمت اللائحة إصدار التراخيص التلقائية عبر التحقق الآلي من استيفاء الشروط. وبالتالي هذا التوجه يعكس سعي الهيئة نحو بيئة استثمارية مثلى وذات إجراءات واضحة ومحددة. بالنسبة للمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات، أفردت اللائحة كذلك أحكام خاصة بالمشروع الاستراتيجي وشروط تحقق وصف المشروع الاستراتيجي. بالإضافة إلى تفصيل أو وضع تنظيم نظام الموافقة الواحدة والإعفاء الضريبي لأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، حيث تبنت اللائحة في هذا الشأن نهجا يدعم المساهمة في نقل المعرفة والتقنية الحديثة وتعزيز المحتوى المحلي والأمن الاقتصادي وغيرها من الجوانب الاقتصادية الاستراتيجية. كذلك اللائحة نظمت إقامة المستثمرين وملاك الوحدات العقارية غير العمانيين وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى فصل خاص نظم كافة التفاصيل المتعلقة بمشروعات التطوير العقاري. وأخيرا في الفصل التاسع وضعت اللائحة منظومة متكاملة للرقابة والإجراءات القانونية المقررة، طبعا بالتوازن ما بين المرونة في التعامل مع المستثمرين وكذلك وضع إجراءات تضمن الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
0: نعم، إذن هذه هي اللائحة بكل أجزائها، يعني من التراخيص بكل فصولها، نعم، من التراخيص إلى الحوافز إلى الإعفاءات الضريبية إلى الضوابط للتطوير العقاري وأخيرا التملك لغير العمانيين وكذلك الجزاءات الإدارية. فيما يتعلق أيضا باللائحة، كيف سهلت إجراءات المستثمر أستاذة شيماء؟
1: نعم، فقط أستاذ أشير بداية إلى أن صياغة هذه اللائحة مرت بمراحل إعداد مختلفة، شارك فيها أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي والقطاع العام والخاص، بما فتح مناقشات وحوارات متبادلة بين جميع الأطراف. وهذا التشاور والتشارك انعكس فعليا على نصوص اللائحة، وبالتالي أتت آخذة في عين الاعتبار الجوانب العملية واحتياجات المستثمرين. كما أسلفنا تحدثنا عن المحطة الواحدة بوسط نظام متكامل ونافذة موحدة، وعن تراخيص وآجاله الناجزة. وكذلك أشير هنا إلى أن اللائحة تنفيذا للقانون تبنت نهجا تصحيحيا قبل اتخاذ أي إجراء في حال تعثر المشروع. على سبيل المثال، إذا وقع أي تأخير عن الجدول الزمني المقرر، يتم منح مهلة مناسبة للمشروع لتصحيح الوضع قبل المضي في فرض أي جزاء. طبعا يعتمد ذلك على حسب طبيعة كل مشروع. كذلك في الجانب الرقابي، اعتمدت اللائحة مبدأ التدرج، إذ أوجبت إخطار المرخص له بالمخالفة ومنح مهلة للتصحيح. وأتاحت أيضا خيار تعليق بعض الخدمات كتعليق أولي قبل اللجوء إلى الجزاءات الإدارية المتدرجة حسب ما نصت عليه اللائحة. وبالتالي ممكن إيجاز القول أن اللائحة في صياغتها اختارت أن تكون شريكا يدعم المستثمر ويمنح فرصة تصويب مساره، بما يضمن استماعية هذه المشاريع في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وبالتالي ينعكس بشكل إيجابي على الاستثمار في المناطق وبيئة الأعمال والاقتصاد الوطني بشكل عام.
0: نعم، واللائحة مثل ما ذكرت سادة شيماء هي جاءت فيها ضمانات تم وضعها لحماية حقوق مالكية الوحدات العقارية في الفصل المتعلق بالقواعد أو الأنظمة التي شرعت للتطوير العقاري وتضمنتها اللائحة.
1: نعم. اللائحة نظمت فصل خاص
0: على السريع أستاذة شيماء.
1: طيب، فهذه المشروعات التطوير العقاري تقام في المنطقة الاقتصادية الخاصة، واللائحة وضعت عدد من الضمانات لحماية المشترين مثل فتح حساب الضمان، وكذلك أحكمت مسألة الترويج والإعلان لبيع هذه الوحدات، بالإضافة إلى تنظيم تملك الحر وحماية الملاك، كذلك بعد تسليم الوحدات العقارية. طبعا هذا بإيجاز بالنسبة لأبرز الجوانب التي تتضمن حماية حقوق مالكية الوحدات العقارية في مشروعات التطوير العقاري في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
0: نعم، الأستاذة شيماء بنت عبيد المالكي، رئيسة قسم البحوث والدراسات القانونية بالآية العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. شكرا لكم أستاذة شيماء، بارك الله فيكم.
1: شكرا حسن.
0: شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة. نبارك للعداء العماني يعقوب بن خلفان الندابي في اجتياز سباق ماراثون فيتنام الجبلي لمسافة 100 كيلومتر، محقق إنجاز جديد في سباقات الجري الجبلي والتحمل، بوصفه أول عداء عماني يكمل هذه المسافة في السباق الذي أقيم بمنطقة سابا شمال فيتنام. الملتقى بحول الله تعالى في صباح الغد، وحلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا بلادي. تقبل التحية من فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج حزاء بن سيف الرأسبي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. 28 من سبتمبر الجاري بدء التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عمان الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. في إنجاز طبي عماني، المستشفى السلطاني ينجح في زراعة أول مستشعر لمتابعة قصور القلب عن بعد. استثمر في عمان، تنجح في توطين مكونات صناعة المحولات الكهربائية باستثمارات تتجاوز 15 مليون ريال عماني. الرئيس الأمريكي يقول إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وطهران تحذر واشنطن من شن هجمات جديدة وتتوعد برد أكبر. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، والقطاع الصحي في قطاع غزة يقلص خدماته بعد توقف إمدادات الوقود. وهجوم أوكراني على روسيا بأكثر من 1600 مسيرة يوقع قتلى وجرحى، وموسكو تعلن عن اجتماع مع واشنطن لبحث وقف الحرب. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قدس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
6: لقد سمعت بأن المناظر هنا تحت البحر جميلة ورائعة، ويوجد مخلوقات بحرية كثيرة ونادرة.
7: أنا واثق أن المناظر في الشويمية أجمل بكثير. من غاص في بحرنا يا سيد ديفيد لن يغوص في بحر آخر.
6: سوف أغطس في المكانين وسوف أرى من الأجمل. لقد سمعت عن جزيرة تتواجد على أرضها طيور من مختلف الأنواع، اسمها...
7: تقصد جزيرة الطيور؟
6: نعم نعم نعم، هذا ما أقصده، جزيرة الطيور.
7: أنا أعرف أن هذه الجزيرة عزيزة عليكم أنتم الإنجليز كثيرا، فقد كانت ملكا لكم فيما مضى.
6: ماذا؟ أتصدق بأنني أسمع هذه المعلومة لأول مرة؟
7: وهل هناك مكان في العالم لا تملكون فيه شيئا؟
6: هل يمكنك أن تريني هذه الجزيرة؟
7: لا بأس لا بأس، سوف أخذك إليها.

0: هي جزيرة الطيور. إنها جزيرة خالية كما ترى، لا شيء سوى الصخور القاسية.
1: هل يمكن أن نقترب أكثر؟
0: حسناً،

0: هذا أقصى ما يمكن للقارب أن يصل إليه.
1: وجد ديفيد نفسه قريبا من الصخرة التي وصفتها الجدة روز، كما تمكن من رؤية الصخرة الثانية التي تشبه رأس فيل بخرطوم قصير.
2: لو كنت بمفردي الآن لغطست وانتزعت صناديق الذهب وانتهى هذا التعب. ما أجمل تلك البشرى لمحبوبتي صوفيا. أخيرا حصلت على الذهب. أصبحنا أغنياء، أغنياء يا صوفيا. يبدو أنني لن أتأخر في العودة إلى دياري. إن أيها الذهب، ما أقربك مني وما أبعدك.
0: هي، أين شردت يا سيد ديفيد؟
2: المكان قد سحرني. كم أشتهي لو أنني قد أحضرت ثياب الغوص.
0: لا بأس، سنعود في يوم آخر. أعتقد أنك جائع. ما رأيك أن نحتفل اليوم بصداقتنا الجديدة؟
2: جميل، لا مانع، هذا يسعدني.
0: وأنا يسعدني أيضا. هيا بنا، هيا
2: هيا.

0: قبيل العشاء كان علي قد ودع ما تبقى من ضيوفه، وبقي هو وابنه محمد حفيظ وحدهما مع ديفيد.
1: سيد ديفيد، أؤكد لكم مرة أخرى أن كل ما سمعته عني هو محض افتراء وكذب، وكما رأيت بعينيك، كما رأيت كيف يقدرني الناس هنا ويحترمونني. لو كانت تلك الإشاعات صحيحة لما حضر إلى بيت التجار والأصدقاء. كن واثقا أنني بنيت نفسي بنفسي ولم أسرق من أحد، وقد ساعدت مئات الفقراء وبنيت بيوتا لهم.
2: لا بأس، أنت تعيش حياة سعيدة ومرفهة كما أرى.
1: ومع ذلك فأنا غير مرتاح هنا رغم كل الأموال التي أملكها.
2: لماذا؟
1: سكان هذه المنطقة حسودون حاقدون رغم كل المساعدات التي قدمتها لهم، إنها تقدر بالملايين. هل تصدق أشعر أحيانا بأن هناك مؤامرة تدبر ضدي في الخفاء.
2: ما هو رأي التجار؟
1: التجار رغم أنهم يعرفون أن يدي ناصعة وأموالي حلال كلها وأنا على علاقة ممتازة بهم، لكني أشعر أن التجار لا يريدون أن يغضبوا سكان المنطقة وقد يطلبون مني الرحيل.
2: وما هو موقف التجار حين تختلف مع الأهالي؟
1: سوف يقفون مع سكان المنطقة حتما، فأنا غريب مهما فعلت، ولذلك وضعت خطة بديلة إذا طلب مني التجار الرحيل.
2: ما هي هذه الخطة؟
1: أرجو أن يبقى الأمر سرا بيننا. أنا واثق أن البريطانيين خير من يحفظ السر.
2: لن أفشي سرك بالتأكيد.
1: لقد بدأت في الإعداد للرحيل من هنا منذ أكثر من سنة، ولذلك فقد حولت معظم ما أملك من أموال إلى دبي وبنغلاديش، وأستطيع الآن أن أعيش في رخاء.
2: هكذا إذن، هل تفكر بالعيش في بلادك؟
1: لا، بشكل مؤقت. إذا خرجت من عمان فلن أعيش بقية حياتي في بلد قريب، ولذلك فقد فكرت بخطة جديدة حين سمعت بوجودك، وشعرت أن الله سبحانه وتعالى قد أرسلك لي في أحلك الأوقات.
2: وما هي هذه الخطة؟
1: تأكد أنني في مقابل الخدمة التي ستقدمها لي سوف أقدم لك ما تشاء.
2: لكن كيف يمكنني أن أساعدك؟
1: الأمر بسيط جدا ولا يتطلب منك جهدا كبيرا. كل ما أريده منك أن تساعدني مع عائلتي للحصول على الجنسية البريطانية وبأسرع وقت.
2: ولكن كيف؟
1: لدي مال كثير وأستطيع أن أدفع للحكومة البريطانية ما تريده. أنا واثق أن لديك الكثير من المعارف والأصدقاء النافذين في بريطانيا، وأنا مستعد أن أدفع لهم ما يرغبون. المهم أن أحصل على الجنسية خلال شهرين. ماذا قلت؟
2: سوف أفكر في الأمر.
1: معنى ذلك أنك موافق. غدا سوف أرسل لكم الأوراق المطلوبة، لقد جهزتها.
2: حسنا، لا تنسى أمر الغوص في جزيرة أم الطيور.
1: لن أنسى أبدا، لن أنسى. سوف أتصل بك في أقرب وقت عند أول فرصة.
3: وماذا قلت لعلي؟
2: قلت له سوف أفكر بالأمر.
3: أحسنت يا ديفيد بعدم الرفض والاعتذار. أنا واثقة أن الرب قد وضع هذا الشخص في طريقك وفي هذا الوقت بالذات من أجل مصلحتك. كم تقدر أمواله؟
2: أكثر من 50 مليون دولار من السيولة، ومثلها قيمة عقاراته في دبي وبنغلاديش.
3: إنجلترا أولى بأموال علي هذا، ونحن أيضا، عليك مساعدته.
2: وكيف أساعده؟ إنه يريد الحصول على الجنسية له ولأسرته.
3: لا تهتم، سوف نجد طريقة لذلك.
2: هدفي الآن هو الحصول على الذهب.
3: هذا لا يمنع من ربح آخر ساقه الرب إلينا. أقسم لو أن الأمر كان بيدي لمنحته الجنسية الآن.
2: يجب الحذر يا صوفيا، يجب الحذر، فالرجل مراقب من قبل التجار والناس يكرهونه هنا.
0: في صباح اليوم التالي وعند الساعة الثامنة كان محمد حفيظ في انتظاره عند باب مكتب إدارة المزرعة.
4: تفضل سيد ديفيد، هذه صور جوازات سفر العائلة كلها، وهذه صور شخصية، وهذه قائمة بكل ما يملك أبي وأسرتي من ثروات وممتلكات في دبي وبنغلاديش، وقد أرسل لكم هذه الرسالة الصغيرة.
2: حسنا، سأفتحها. أرجو أن يبقى الأمر سرا بيننا. أنا أثق بكم يا سيد ديفيد، لا تنسى أريد الجنسية في أسرع وقت ممكن. الآن تأكدت أنك ملاحق يا علي.
4: أرجو أن تساعدنا يا سيد ديفيد.
2: سوف أبذل جهدي.
4: حسنا، اسمح لي الآن بالذهاب.
2: أخبر والدك أنني بانتظار وعده بشأن الغوص في جزيرة الطيور.
4: حاضر يا سيد ديفيد، حاضر.

0: ومضى شهر دون أن يأتي علي ليأخذه كي يغوص في جزيرة الطيور أو يرسل أحدا ليأخذه إلى هناك. كان يتعلل بأن لديه أعمالا تشغله عن ذلك. اتصلت به زوجته في إحدى الليالي.
1: ما بك يا ديفيد؟ مضت 4 أشهر ولم تحرك ساكنا.
2: لم يتصل بي علي، ماذا أفعل؟
1: أنت تشرب الآن، أليس كذلك؟
2: قليلا، الوحدة تدفعني للشرب.
1: عليك أن تتوقف وتتابع العمل من أجل الهدف الذي جئت من أجله. لقد تأخرت.
2: قلت لك بأن علي يعتذر دائما، لا أدري لماذا.
1: ولماذا لا تبحث عن الصناديق الأخرى في رأس مدركة؟
2: الأمر صعب هناك، فهي محصنة ولا يمكن الوصول إلى بحرها إلا من مسلك وحيد يمر بين البيوت قبل الوصول إلى الشاطئ، والمنطقة محكومة من قبل الشيخ شالح.
1: ومن هو الشيخ شالح؟
2: زعيم بدوي في 80 من العمر، ولكنه يسيطر على كل شيء ويعرف كل شاردة وواردة تجري على أرضه، وهو يكره الإنجليز والأمريكان جدا.
1: هل تعرف السبب؟
2: يقولون إن مشاكل كثيرة جرت لأجداده مع الإنجليز. هناك سؤال يشغلني.
1: ما هو؟
2: لماذا اختار القبطان مايكل زوج جدتي روز رأس مدركة ليخفي الذهب دون سواها؟ هناك أماكن كثيرة يمكن الوصول إليها بزورقه عند الفجر، لكنه اختار الأبعد.
1: أعتقد أنه قد اختار المكان الأكثر أمانا، ولا يستطيع أحد الوصول إليه مهما طال الزمن. يجب أن تصل إلى هذا المكان يا ديفيد.
2: أنا أنظر إلى الخارطة، أعتقد أنني قد وجدت طريقا لذلك.
1: كيف؟
0: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم في استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية. لو كانت لي مسؤولية في أحد قطاعات الأغذية يا صلاح، وخصوصا في قطاع مشتقات الحليب، لأقدمت على عمل سيشكرني عليه كل من يعنى بصحته وسلامته.
2: وماذا كنت ستفعلين يا أمي؟
1: كنت سأجبر كل مصنع يصنع الزبدة على أن يوضح على غلاف كل منتج نوع العلف الذي تناولته الأبقار التي صنعت الزبدة من حليبها، ولا شك في أنك أدركت هدفي من هذا.
2: بالتأكيد، فالوحدات الحرارية في الزبدة تختلف باختلاف نوع علف البقر الذي أخذنا الحليب منه لصنع الزبدة. فمثلا العلف الأخضر كالفصة يجعل 100 جرام من زبدة حليب البقرة التي تغذت عليه تعطينا بين 4000 و5000 وحدة حرارية.
1: صدقت، ولكن هذا المقدار ينخفض إلى 2000 أو 3000 وحدة حرارية في 100 جرام من الزبدة إذا كان العلف يعتمد على ثمار الزيتون، ولكن إذا تناولت الماشية غذاء يعتمد على بقايا الشمندر السكري المتخلفة عن صناعة السكر فإنها قد تصاب باضطرابات معوية تكون خطيرة أحيانا.
2: أضيفي يا أمي أنه إذا جفف العلف في الشمس فإنه يخسر جانبا كبيرا من الفيتامين ألف، بينما تزداد كمية هذا الفيتامين في العلف المجفف بالطرق الصناعية.
1: من هنا ينبغي أن يعنى مربو الماشية بنوع العلف الذي يقدمونه لماشيتهم، لأن جودة الزبدة ونكهتها ومكوناتها تختلف باختلاف نوع الحليب الذي استخلصت منه ونوع العلف الذي تناولته الماشية.
2: بالضبط، وتتأثر جودة الزبدة أيضا بطريقة صنعها وما إذا كانت يدوية أو آلية. فالطريقة البدائية لصناعة الزبدة تعتمد على ترك القشدة لكي تتجمع في وعاء حتى يتم نضجها بفعل الخمائر الطبيعية.
1: أجل يا بني، وعندما تصبح الكمية كافية بعد بضعة أيام يتم مخضها بمخضة من الخشب، ثم تغسل الزبدة بماء غزير نقي صالح للشرب، ولحفظها تضاف إليها كمية ضئيلة من حمض البوريك أو بورات الصودا.
2: فعلا يا أمي، ومع أن الكمية التي تزاد من حمض البوريك إلى الزبدة لحفظها لا تتعدى 5 جرامات في الكيلوغرام، فإنها لا تخلو من الإضرار بالصحة، لأنها تؤذي الأغشية المخاطية في الجهاز الهضمي وقد تتسبب مع الوقت بإصابته بالتقرحات.
1: مع الإشارة إلى ضرورة أن تحظى طريقة صنع الزبدة اليدوية بالحرص الكامل على أن تكون الأوعية المستخدمة في استخراجها نظيفة تماما.
2: صحيح، أما صناعة الزبدة آليا فتختلف كثيرا، وسوف نتحدث عنها وعما لها من محاذير بعد أن نشرب ما يبل الريق من صنع يديك.
1: في الحال يا بني. من يطلع على طريقة صنع الزبدة آليا يجد فارقا كبيرا بينها وبين طريقة الصنع اليدوية للزبدة، ففي المعامل يفحص الحليب ويوزن ويصنف حسب نوعه من حيث صلاحيته للاستهلاك كما هو أو استعماله في استخراج الزبدة فور وصوله إليها.
2: أجل، ثم تستخرج القشدة من الحليب بطريقة التحريك المركز، وتعرض تاليا لعملية تعقيم تعتمد على تدمير البكتيريا البكتيريا والخمائر الموجودة فيها.
1: ولكن هذه الطريقة لا تخلو من محاذير يا بني، لأنها تدمر الجراثيم الضارة والمفيدة على حد سواء. لذا فإن المعامل تعوض عن هذا المحذور بإضافة خمائر صناعية أخرى إلى الزبدة بعد تعقيمها لتحفظ لها محتواها من الفيتامين ألف وتكسبها صفات تسمح ببقائها مدة طويلة.
2: أحسنت يا أمي. ومسألة حفظ الزبدة مسألة مهمة جدا، لأنها مادة سريعة العطب وتتطلب عناية خاصة لحفظها، وأيضا درجة برودة معينة، إذ ينبغي أن توضع في درجة تتراوح بين 0 و15 درجة في المنازل. أما في المصانع فإنها توضع في البرادات ثم تعرض لحرارة مقدارها 15 درجة ثم تعاد إلى البرادات، وهذا يتكرر عدة مرات.
1: لقد قرأت عن هذا، وورد فيما قرأته أيضا أن وجود الزبدة في جو مشبع ببخار الماء يتسبب بوجود خيوط من العفن فيها، فالهواء الصالح للزبدة هو الهواء الجاف.
2: نعم، وإذا تبين ميلا إلى الحموضة في طعم الزبدة فلا يعني ذلك أنها لم تحفظ جيدا، وإنما معناه أنها لم تغسل أصلا كما يجب.
1: والسؤال، متى تكون الزبدة فاسدة وما هي فوائدها وعمن تمنع؟
2: سنجيب عن كل هذا غدا إن شاء الله، فقد حان موعد ذهابي إلى عمل الآن.
1: حسنا يا صلاح، إلى الغد إن شاء الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.
7: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
8: رفعة الجادرجي.
9: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
8: معاذ الألوسي.
10: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجد في المدن الحديثة.
8: راسم بدران.
11: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
8: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
12: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع

0: سلطنة عمان.
1: وجوه في الظل، وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء، هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. واليوم نستضيف فيها الأستاذ خالد بن عامر الشرجي، هو صاحب مبادرة خفة لصيانة الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. كيف بدأوا في هذه المبادرة وكيف تطورت أيضا في محاولة لصيانة أو إيجاد حلول لبعض المشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في أجهزتهم التعويضية مثل الكراسي المتحركة.

0: مرحب فيك أستاذ خالد معنا في برنامج وجوه فنظل، وشكرا أولا لقبولك الدعوة أنك تكون ضيف عزيز معنا.
1: حياكم الله وسهلا أستاذ خالد، والله تشريف على أني أكون معكم هنا على هذا البرنامج.
0: بارك الله فيكم. لما نقول صيانة الأجهزة التعويضية، علشان بس يعني نفهم المستمع العزيز ونشرح له هذه يعني هذه هذا المصطلح بالتحديد، إيش نقصد بالأجهزة التعويضية؟ هل فقط هي كراسي متحركة أم ماذا؟
1: الأجهزة التعويضية تشمل كل ما يعوض الشخص من أجهزة أو من أدوات تساعده على أنه يكمل يومه ويكمل حياته. من ضمنها الكراسي، من ضمنها السرير الكهربائي، أو كان السرير العادي، أو كان العكاز، أو أي شيء ممكن أنه يسهل يومه.
0: نعم، خلنا نعرف بدايتك أنت شخصيا مع المبادرة. كيف أسست هذه المبادرة؟ إيش اللي خلاك تفكر فيها أستاذ خالد منك تساعد أصحاب أو كبار السن أو الأشخاص من ذوي الإعاقة في صيانة كل هذه الأجهزة التي ذكرتها؟
1: هي بداية الموضوع كان شخصي. عندي أخ عنده إعاقة، فكنت خلال فترة البحث عن صيانة لكرسي المتحرك، بعد ما كان عنده كرسي متحرك كهربائي، وجدت على أنه كثير من الناس تعاني من نفس المشكلة. هي مشكلة توفر القطاع، عملية صيانتها، فأصبح كل الناس عندها بديل واحد هو استبدال الكرسي بالكامل. بسبب عطل بسيط استبدل الكرسي. ففي هذه الحالة اضطريت على أنه أشوف حلول.
0: هذا الكلام متى بالضبط؟
1: في سنة 2012 البداية.
0: 2012
1: كانت البداية 2012، ثم انطلقت تدريجيا بشكل صامت إلى 2018. بعدها بديت يعني أظهر أكثر، حاولت أظهر نفسي يعني عشان الناس تعرف بقدر المستطاع. وصلت للجمعيات، للمؤسسات المتعلقة بتوفير الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. من بعدها الحمد لله الكل أصبح يعرف خالد، فقمنا نقدم خدمات متعددة، ما كانت فقط الكراسي. وصلنا بداية كانت الكراسي، ثم إلى الأسرة، ثم إلى الأشياء الثانية التعويضية. فالحمد لله رب العالمين.
0: كيف كانت البداية معك في التواصل مع الناس اللي ممكن أنهم يستفيدوا من الخدمة اللي تقدمها أنت شخصياً؟

0: وبشكل تطوعي. البداية كانت عن طريق الناس أشخاص أنفسهم يعني عن طريق بنفسهم يعني بدي من عند واحد يعرف عنده جروب زملاء أو كذا فبدوا هم ينشروا تلقائيا
1: الأشخاص ذوي
0: الإعاقة. الأشخاص ذوي الإعاقة
1: يعني كنت تسوي الصيانة بنفسك
0: نعم
1: وبعد ذلك يعني انتشر اسمك بين الأشخاص ذوي الإعاقة لصيانة الكراسي المتحركة لهم. ذكرت أنك يعني صار في بينك وبين الجمعيات أو المؤسسات الخيرية تعاون، إيش طبيعة هذا التعاون؟ متى بدأ بالضبط؟ وكيف عرفوا أيضا عن مبادرتك؟ هل في أحد حاول أن يتبنى هذه المبادرة شخصيا؟
0: من ناحية المعرفة كانت بداية أنا عن طريق إبراز نفسي لهذه الجمعيات على أن احنا نقدم خدمة ممكن أن نسهل على الجمعيات ونسهل على المؤسسات بدل عن المؤسسة على أنها تستبدل كرسي كامل أو الجمعية أو الفريق الخيري، نحن ممكن نقدم صيانة يعني نسهل بدل عن يكلف الموضوع 1000 راح يكلف يمكن 100 ريال أو أقل من هذا المبلغ. فلذلك يعني بدت المسألة عن طريق التعريف الشخصي أن نحن نقدم هذه الخدمة. من ناحية تبني الفكرة أو تبني المبادرة للأسف لحد يومك هذه ما حصلنا أي دعم مباشر أو غير مباشر، فقط عبارة عن مساعي شخصية.
1: نعم، هل توسع الفريق؟ مثلا استقطبت حد خليت معك شخص يساعدك في صيانة هذه الأجهزة بشكل عام لأنها محتاجة غير الكلفة المادية أيضا محتاجة جهد ووقت أكثر؟
0: للأسف بسبب ضعف الدعم وعدم وجود الدعم يعني أساسا فما تقدر أنك تتوسع، أنت محكور على
1: يعني لحد الآن بس أنت اللي
0: لحد الآن نعم
1: تسوي
0: أعمل الصيانة نعم
1: الصيانة بنفسك
0: بنفسي.
1: تعرف أستاذ خالد كم عدد مثلا الأجهزة اللي قمت بصيانتها؟ هل رحت لمثلا مراكز خاصة بالتأهيل أو مستشفيات أو مؤسسات صحية وقدمت الخدمات لهم؟
0: نعم رحت عدة وصلت إلى مناطق محافظات أخرى. أنا الأساس أنا انطلقت من الشرقية بالذات من شمال الشرقية وانتقلت إلى مسقط في الفترات الأخيرة في 5 سنوات الأخيرة، فكانت عشان الشمولية يكون مسقط أشمل من ناحية وصول الخدمات وصول الأشخاص في نفس الوقت عشان موضوع الصيانة، فكانت عملية الوصول
1: سهلة بالنسبة
0: سهلة بالنسبة لي أكثر يعني
1: بعد معرفة الناس
0: بعد يعني. معرفة الناس
1: خاصة الأشخاص من ذوي الإعاقة.
0: نعم خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم نفس الشيء لأن أحيانا يكون هم عاجزين عن الوصول فأحيانا نحن نوصلهم فترات كبيرة نحن نوصلهم
1: توصلهم وتقدم لهم الصيانة
0: نعم
1: والخدمة اللي تسويها والمبادرة اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك الأجر والثواب بها.
0: اللهم آمين.
1: لكن أحيانا بعد هل تساهم بنشر هذه المعرفة بمعنى أنك تعلم ذوي الأشخاص اللي هم من ذوي الإعاقة أهل عائلته بكيفية الصيانة على الأقل ولو الصيانة الأساسية لهذه الأجهزة، ولا أنك خلاص أنا متكفل بكل شيء وأنا بجي وبصين لكم هذا الكرسي المتحرك أو هذا السرير أو حتى أيضا العكاز اللي ذكرته؟
0: مبدئيا أنا لما يتواصل معي الشخص على أنه يريد صيانة أو يذكر لي السبب أحاول أني أعطيه طريقة حل المشكلة بدون ما أنا أحضر بدون أي تكاليف، يعني إذا كانت المشكلة مبدئيا نبدأ فيها من مثل ما يقال من الصغيرة وصاعدا فنبدأ من الصفر ونقول له سوي الحركة الفلانية سوي الحركة لحد ما يوصل حاول تغير كذا حاول تبدل كذا، إذا وصل لمرحلة فيها يأس نقول له خلاص ننتقل للمرحلة الأخيرة هي عاد يكون
1: أن نجيكم أو نزوركم
0: أن نجيكم أو تجيبونا الجهاز أو الكرسي أو الأداة اللي هي مطلوب صيانتها.
1: بالنسبة للكراسي المتحركة في كراسي متحركة يعني ذاتية أنك أنت تحركها تحرك العجلة فيها وفي كراسي متحركة عن طريق الأجهزة
0: نعم كهربائية
1: كهربائية بالضبط أنتوا تقوموا بصيانة النوعين. بالنسبة للكهربائية هي أعتقد أنها أكثر كلفة
0: نعم.
1: وأيضا تحتاج عناية خاصة، فخبرنا شوي كيف يعني يتم صيانة هذه الأجهزة بالتحديد أو هذا الكرسي المتحرك اللي هو يكون كهربائي.
0: مسألة الصيانة للكراسي الكهربائية تختلف من نوع لنوع لأنها تجي موديلات وماركات معروفة وفي بعض الماركات حتى شبهناها نحن كن يعني كفني والشباب اللي يتعاملوا معها اللي هم أصحابها بالذات هي قريبة من السيارات الأوروبية مثل البي ام والمرسيدس وكذا من ناحية التعقيد فيها سنسرات عملية الاستخدام صعبة خطأ بسيط راح يكلفك مبالغ هائلة فتختلف جدا عن بقية بعض الكراسي من كرسي لكرسي آخر.
1: نعم هذه تحتاج تكلفة مالية صحيح؟
0: جدا جدا مكلفة.
1: أنت شخصيا يعني عذرا على هذا السؤال، هل تساهم أيضا ماليا بهذه الأشياء أم العائلة أو صاحب الكرسي المتحرك هم من يتكفل بهذا الشيء؟
0: لا أنا أساعد بالحل مبدئيا.
1: ممتاز.
0: وعليهم هم إذا كانت في تكاليف في القطع الغيار، إذا كانت تحتاج استبدال نستبدلها، تكلفتها كذا كذا، نوصل مع المصنع أو نوصل مع الوكيل إذا كان داخل السلطنة أو خارج السلطنة ونحاول نحل المشكلة.
1: نعم محاولة حل هذه المشكلة والصيانة تحتاج أيضا مهارة. يعني كان في سؤال عندي إن أنت كيف تعلمت هذه المهارة أصلا؟ هل اكتسبتها من خلال القصة الشخصية اللي كانت معك وذكرتها في بداية الحلقة، هو أن أحد أفراد العائلة معكم هو من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحيانا مع التعبيث شوي تتعرف على يعني كيف يعمل هذا الجهاز، كيف انه نقدر نتحكم به، ونروح مثلا بعدين مع التجارب نكتسب المهارة، ولا انت اصلا يعني لك في التوصيلات الكهربائية، دخلت مثلا في دورات متخصصة، ولا ايش بالضبط كيف تعلمت الصنعة؟
0: بداية مثل ما قلت انا في تخصص الكهرباء بالذات، فكانت اقرب للموضوع هذا وفيها افرع، وأنا دخلت في هذا الفرع الأساسي اللي هو الأجهزة الإلكترونية، وكانت يعني دقيقة جدا، والحمد لله قدرنا يعني نفهم فيها أكثر، وكما يقولوا نتعمق أكثر فيها.
1: يعني من شهادة علمية موجودة إلى إلى إلى تنفيذ صحيح على أرض الواقع، خاصة في الكراسي المتحركة أو الأجهزة. طيب احنا تحدثنا عن الكراسي المتحركة، كيف بالنسبة للأسرة والعكازات؟ العكازات يمكن يكون الموضوع شوي سهل.
0: العكازات سهل، هي عبارة عن قطع غيار، أحيانا عملية استبدال، في بعض منهم يقول لك أنا عندي كذا، عندي تكلفة يعني مثلا بدل عن يستبدل العكاز كامل. في بعض العكازات تختلف، ترى في عكازات غالية جدا، في عكازات موجودة سعرها تقريبا 3 ريال أو 4 ريال، وفي بعض منهم خلاص تعود تفصيل العكاز له، فله قطع غيار محددة لازم تكون، إذا اختلت هذه القطع الغيار الموجودة فيه اختل مشي هو، يعني حركته صارت صعبة، فلذلك حاول نوفر له القطع يعني اللي تسهل عليه.
1: بالنسبة للأسرة؟
0: بالنسبة للأسرة أكثر عطل في الأسرة هو القطعتين، يرى الجهاز التحكم الريموت كنترول يا المحركات أكثر عطل فيهم، فهذه دائما ما نقولهم ما تجيب لنا السرير، لأن السرير يبغى له لازم تشلف عدة شاحنة أو سيارة كبيرة، فجيب لنا القطع كذا كذا، طريقة تفكيكهم أرسلنا القطع الفلانية اللي عطلانة، وصلنا جهاز التحكم نعمل له صيانة نرجع لك إياه.
1: نعم إيش اللي يخليك تسوي كل هذه الأشياء أستاذ خالد؟
0: بداية أنا باحث عن عمل كنت في الزمن هذا، أنا الحين خلاص أصبحت بعدني ما زلت يعني في قائمة الباحثين عن عمل، ولكن واقعيا أنا أشتغل في الموضوع هذا.
1: يعني هذا العمل ليس تطوعيا؟
0: بداية تطوعيا مع وجود رغبة في العمل موجودة، بس هذا جالس مثل ما يقال أني
1: يعني لك مشوارك خلنا نقول التطوعي الخاص وما زال موجود لحد الآن، ولك أيضا يعني هذه الإسهامات، لك أيضا جانب متعلق ب يعني تحصيل مادي في في المهارة أو في الشغل اللي أنت
0: أو كدخل أساسي، يعني البحث عن دخل أساسي مع وجود المبادرة
1: بالضبط. طيب يعني كثير من القصص يمكن مرت عليك في صيانة هذه الأجهزة، نذكر مثلا واحدة من هذه القصص.
0: أحد القصص اللي تحضرني حاليا، في تواصلت معي أحد كبيرات السن تقولي عندي ولد عنده زيادة في الوزن، تقريبا وزنه يتجاوز 160 كيلو، فتقول ولدي يعني ما زال كل ما يطلع يبغى يطلع من البيت ما الكرسي عنده عطلان، فوديناه عدة مؤسسات، المكان اللي أخذنا منه قالوا لنا خلوه عندنا، خلينا عندنا، جلس شهرين تقريبا أو ثلاثة، قالوا لنا تعالوا استلموا كرسيكم، ما حصلنا على صيانة، ورجعناه مكان ثاني من شركة لشركة ومن مكان لمكان مؤسسة لمؤسسة، فقالوا لنا أحد الفاعلات الخير تقول عطتنا رقم تليفونكم وقالت تواصلوا مع الشخص هذا ممكن يفيدكم، فقلنا لهم خلاص. أنا كنت في بداياتي كنت انتقل بين الشرق وبين مسقط، كان عندي يوم واحد في مسقط أسوي في معسكر هنا صيانة وأرجع إلى كل ثلاثة من كل أسبوع، فذيك اليوم قلت لهم خلاص أنا راح أجيكم، هم من سكان مسقط، فرحت عندهم فلقيت الولد بوضع يعني يفترش الباب، عنده وزن زيادة وما يقدر يتحرك، ويشوف أقرانه من من الشباب جالسين يلعبوا الصغار وهو ما قادر يتحرك، ف حز الموضوع في خاطري، حسيت أن الأم كيف وضعها وهي تشوف 24 ساعة الوضع، وأنا شفته في لحظة وحسيت يعني
1: بالتعاطف.
0: فأخذت الكرسي من عندهم واشتغلت عليه بجد يومين. اليوم الثاني اتصلت فيها تليفون قلت لها خلاص الكرسي جاهز.
1: ممتاز.
0: قالت لي تعال متى تجيب الكرسي؟ قلت لها أنا برجع الثلاثة لكن عندي جاية بعد يوم الاحتمال يوم الجمعة، كانت قريب في يعني خلال يومين. فجيت

0: لأنه حاجة الناس لهذه الخدمة يعني أنا أعتبرها إلهام إلهي لي على أني أنا أقدم هذه الخدمة لهذا الناس، لأن اللي شفته من مدى المعاناة ومن مدى الوضع السيء، ما أقول أنقذت ولكن ساعدت أشخاص، يعني أساعدتهم هم ذويهم مجتمعهم، لأنه أنت تعرف أنها عبارة عن الأحاسيس، هذه عبارة عن أنت بين الأفراد.
1: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا إن شاء الله عمل مقبول، وكذلك أيضا يكتب لك فيه الأجر والثواب لأنك ساهمت في مساعدة أي شخص، خاصة من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، في الأجهزة التعويضية اللي ذكرناها مثل الكراسي المتحركة سواء الكهربائية والعادية، وحتى أيضا الأسرة وكذلك أيضا العكازات. أنا أريد أتحدث معك بشكل كبير وتفصيلي أكثر، لكن إحنا وصلنا لنهاية هذا.
0: جزاكم الله خير أستاذ خالد،
1: بارك الله فيكم. شكرا للأستاذ خالد بن عامر الشرجي، صاحب مبادرة خفة لصيانة الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
2: وجوه في الظل.
1: وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية هذه الحلقة، الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. إلى اللقاء.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. إعداد وتقديم
3: في جوهر الأحداث الثقافية،
4: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
3: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر،
5: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
3: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
6: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
3: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
7: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
3: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
8: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها، أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس، التقنية باتت من شأنك. وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف، بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
1: أنا اسمي علي بن حمدان بن علي المعمري، عمري 12 سنة، صف السادس من مدرسة عبد الرحمن بن عوف من ولاية صحر.
0: علي يهوى القراءة ولعب كرة القدم ويتمنى أن يصبح في المستقبل طيارة. مرحبا علي.
1: مرحبتين.
0: كيف حالك؟
1: بخير الحمد لله.
0: أنت ما شاء الله طالب نشيط في مدرسة عبد الرحمن بن عوف، صحيح؟
1: نعم.
0: وتحب القراءة؟
1: أكيد
0: أكيد، عجبتني هذه أكيد. إيش الكتب اللي قريتها مؤخرا؟ يعني إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
1: نوعيتها أدبية.
0: أدبية، قصص يعني؟
1: أيوة.
0: إيش قريت من القصص؟
1: قصة هدية الثعلب، الذهان، الأسد والخادم المسكين.
0: جميل. هدية الثعلب هذه قصة نور الدين هاشمي، صحيح؟
1: نعم.
0: جميل، هذه طبعا موجودة أيضا في منصة عين ضمن الكتب الصوتية. احكي لي شو حكاية هدية الثعلب؟
1: أن كان هناك شيديك يقف على السور ويقض صاحب المزاعة وزوجته وبقية الحيوانات في المزرعة، ويقود دقائقات يعتبر هذا روتينه اليومي. بعد أيام شاف ثعلب أحمر وعطاه هدية، ساعة منبه لكي تقض صاحب المزرعة وبقية الحيوانات من بدل الديك.
0: ممتاز.
1: فسأل الديك الثعلب: وما المقابل؟ قال: هذا عربون هدية صداقتنا.
0: عبر. أيوة، يعني معناها أنه الديك كان متشكك في صداقة الثعلب، كأنه شاك ولا إيه؟
1: نعم. فما بعد 10 أيام خلصت البطارية، وطلب من الثعلب بطارية جديدة لكن رفض.
0: نعم، قبل ما تخلص البطارية، يعني هو استخدم المنبه لإيقاظ الحيوانات.
1: نعم.
0: وما حد كشفه
1: لا،
0: خلال هذه 10 أيام.
1: نعم.
0: جميل، وبعدين خلصت البطارية.
1: نعم. وطلب من الثعلب بطارية جديدة فرفض الثعلب، وطلب منه 3 بيضات. قال الديك: مستحيل أن الدجاجة أم صويص تحرس البيض.
0: أيوة.
1: كله تتقد على البيض كله.
0: أيوة، إذا هنا بانت نوايا الثعلب، يعني هذه الهدية ما كانت لله، كان هو يريد بيضات، صح؟
1: نعم. فاستغل الفرصة الديك وسرق 3 بيضات عندما ذهبت الدجاجة أم صويص للبحث عن الطعام. فأحضرها إلى الثعلب. والثعلب أعطاه البطارية، وبعد مرور أيام انتهت البطارية. مرة أخرى
0: ويتورط مرة ثانية،
1: وراح الديك مرة ثانية وحاول يسرق 3 بيضات، لكن كشفته الدجاجة أم صويص ونقضته على رأسه. على رأسه.
0: أيوة. وأيضا حيوانات المزرعة.
1: ونادت حيوانات المزرعة. وسمع الضجيج صاحب المزرعة. ومسك سكين طويل وجلس يطارد الديك، والديك هرب برا المزرعة. فوجده الثعلب وقال: أنت في أمان، تعال يا صديقي. فذهب الديك فلم يجد أحدا هناك، فالتهمه الثعلب.
0: كانت نهايته حزينة هذا الديك.
1: نعم.
0: طيب جميل، إذن إيش الاستفادة من قصة هدية الثعلب؟
1: الاستفادة من هدية الثعلب أنه ما كل أصدقاء هم أصدقاء حقيقيون.
0: الله.
1: ما كل هدايا مفيدة.
0: الله، ما شاء الله ما شاء الله عليك، هذه الحكمة فعلا أجمل حكمة تؤخذ من هذه القصة. رائع يا علي. أيضا إيش قريت بعد؟
1: قريت قصة الأسد والخادم المسكين والرهان.
0: قصة الرهان، هل تقصد الرهان للكاتب الروسي أنطوان تشيكوف؟
1: نعم.
0: ما شاء الله عليك، يعني هذه قصة يقراها الكبار. أنت قريتها؟
1: نعم.
0: احكي لي إياها.
1: أن كان هناك 4 أشخاص يتناقشوا أنه الإنسان ما يقدر يكمل في السجن الانفرادي أكثر من سن.
0: يعني تناقشوا أنه الإنسان ما يقدر ينسجن أكثر من سنة.
1: نعم.
0: في في في سجن انفرادي.
1: نعم.
0: زين بعدين ايش صار؟
1: فاعترض واحد وقال انا اليوم اصمت 15 سنة. فراهنوا الثاني راهنوا بمبلغ مليونين
0: روبل.
1: روبل.
0: نعم جميل.
1: ووافق
0: قبل الرهان يعني
1: هو.
0: انه يجلس كذا مسجون 15 سنة وحده في زنزانة انفرادية.
1: نعم. فبدأ الرهان وبعد
0: يعني هذا الرهان كيف بدأ يعني وين سجن هذا الولد؟
1: سجن في القبو. قبو الشخص اللي راهن.
0: انزين.
1: فبدأ الرهان وبعد 8 سنوات توفت زوجته. فشعر بالحزن الشديد. لكنه قرر يعني يكمل.
0: يعني حتى زوجته توفت ما قرر يطلع.
1: لا. وحاولوا يغلو قالوا انت بتتعب هنا وكل شيء. هو رفض. كمل وعندما بقت ربع ساعة. ذهبوا للتفقده. فوجدوا الباب مفتوح. فنادوه باسمه.
0: يعني بقي ربع ساعة عن تنتهي 15 سنة.
1: نعم.
0: وحصل الباب مفتوح.
1: ظنوا أنه خرج. فدخلوا. فنادوه باسمه ولم يستجيب لهم أحد.
0: يعني حصلوا خارج فعلا.
1: نعم. فوجدوه خارجا وفرح المراهن. فرح شديد لأنه كسب الرهان.
0: نعم كسب الرهان مع أنه هذا صابر 15 سنة إلا ربع ساعة.
1: نعم.
0: جميل.
1: وأثناء فرحته وجد ورقة مكتوب فيها
0: رسالة يعني من
1: نعم رسالة. اجعل نقودك لنفسك أنا لا أحتاجها. تعلمت أن الحياة لا مثيل لها.
0: الله جميل. يعني إذن هذه هي الاستفادة من القصة.
1: نعم.
0: إيش الاستفادة؟
1: الاستفادة هي أن الحرية هي أثمن شيء في الحياة.
0: الله.
1: وأن الحياة من تغير الناس تكون كئيبة.
0: ما شاء الله عليك يا علي. قصة جميلة وسردك لها واجد رائع. وأيضا الحكمة اللي استنتجتها منها كثير جميلة ما شاء الله عليك. إيش بعد قريت؟
1: قالت قصة الأسد والخادم المسكين.
0: الأسد والخادم المسكين إيش حكايته؟
1: حكايته أنه كان هناك خادم يشتغل مع سيده. سيده يعامله بقسوة. قرر الهروب إلى أعماق الغابة فوجد أسد عالق في رجله غصن. ذهب إليه دون تردد ونزع الغصن والأسد لم يفعل له شيئا. وبعد أيام وجده سيده وعاقبه عقاب شديد وخيره ما الذي ما تريد عقابك.
0: يعني لسه ما عقابه خيره في العقاب.
1: نعم. فاختار قفص الأسد.
0: يعني هذا الخادم اختار أنه يكون في قفص الأسد.
1: نعم.
0: وما استغرب السيد.
1: استغرب السيد من فقال من يتجرأ على الذهاب إلى قفص الأسد. فصمت الخادم عندما حبسوه في زنزانة الأسد. كان السيد ينتظر هجوم الأسد نحو الخادم. والخادم لم يتردد فهجم الأسد ولعق وجهه. لم يفعل شيئا لأنه تذكر أنه هو نفس الشخص الذي أنقذه.
0: يعني الأسد مش هجم إذن على فقط
1: انطلق.
0: لعق وجهه فقط.
1: نعم.
0: جميل. إذن إيش الاستفادة من هذه القصة؟
1: الاستفادة أن مساعدة الآخرين ساعد غيرك فلا تعلم متى تحتاجهم.
0: الله جميل فعلا. أنك أنت لما تساعد ناس حتى لو ما ردوا عليك في لحظتها يمكن بعد أيام بعد شهور بعد سنة تحتاج إلى مساعدتهم.
1: نعم.
0: ممتاز يا علي ما شاء الله عليك. قراءاتك جميلة ما شاء الله وسردك حلو يا علي. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
1: لعب كرة القدم.
0: لعب كرة القدم. أنت ما يعني تلعب ولا نص نص؟ يعني لعيب أنت؟
1: نعم.
0: إيش مركزك في اللعب؟
1: جناح يمين.
0: جناح يمين. من تعرف من اللعيبة العالميين اللي جناح يمين يعجبوك؟
1: لامين يامال.
0: لامين يامال لاعب برشلونة.
1: نعم.
0: إذن أنت من مشجعي برشلونة؟
1: لا، ريال مدريد، لكن عجبني أداء.
0: آه، يعني أنت من مشجعي ريال لكن تحب لامين يامال.
1: نعم. جميل. هو الفقير في برشلونة.
0: آه، من الجناح اليسار في ريال مدريد تعرفه؟
1: فينيسيوس.
0: ما شاء الله عليك، ممتاز. وطبعا احنا نسجل هذه الحلقة في أول يوم من أيام كأس العالم في 11 يونيو. ناوي تتابع كأس العالم؟
1: نعم.
0: من الفريق اللي تشجع في كأس العالم؟
1: البرتغال.
0: البرتغال، ليش عاد؟
1: لأن شيء أمل كبير أنه يفوز يحقق كأس العالم رونالدو.
0: آه، يعني تتشجعه علشان رونالدو يحقق كأس العالم. أنت تحب رونالدو؟
1: نعم.
0: تعرف الحين يلعب في أي نادي؟
1: نعم، في نادي النصر السعودي.
0: آه، جميل، متابع ما شاء الله عليك. تحفظ قصائد أو أنشيد؟
1: أكيد
0: أكيد. إيش بتسمعني؟
1: مرح الطفولة.
0: مرح الطفولة لمن هذه؟
1: أبو قاسم الشابي.
0: آه، شاعر تونسي، جميل، نستمع.
1: كم من عهود عذبة في عجوة الوادي النظير، فضية الأسحار مذهبت الأصائل والبكور، كانت أرق من الزهور ومن أغاريد الطيور، وألذ من سحر الصبا في بسمة الطفل الغريب، أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور، وبنا أكواخ الطفولة تحت عشاش الطيور، نبني فتهدمها الرياح فلا نضج ولا نثور، ونعود نضحك المروج وللزنابق والغدير، ونخاطب الأصلاء وهي ترف في الوادي المنير، لأنس أمل له الجميل ولا يدركنا الفتور.
0: ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز يا علي. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: كابتن طائرة.
0: كابتن طائرة، ليش؟
1: لأن أحب قيادة الطيارات، وحلمي أن أقود طائرة.
0: آه، يعني حلمك أنك تقود طيارة.
1: نعم.
0: ممتاز، إن شاء الله تحقق أمنيتك.
1: آمين.
0: وتصير طيار كبير في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: فعل الخير لا يضيع.
0: فعل الخير لا يضيع، جميل، شرح لي إياها.
1: أنا مثل قصة
0: القادم والأسد.
1: نعم.
0: يعني الواحد مهما لما يفعل خير يرجع له في النهاية.
1: نعم.
0: ممتاز يا علي. إذن علي بن حمدان بن علي المعمري، الطالب الرائع في مدرسة عبد الرحمن بن عوف للتعليم الأساسي في ولاية الصحام، البالغ من العمر 12 عاما، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
3: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما، رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما، في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
3: عن الأشياء والكائنات.
2: وجوه عن الأصدقاء والعابرين، عن الأشياء والكائنات.
3: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. وجوه. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: ما فالعمارة البيضاء السفينة التي لفظها البحر. حين يصدق القول بأن المرء يذهب إلى أن يشبه اسمه، فإن العمائر تشبه الأوطان، وأن ساكني الأولى يشبهون مواطني الثانية، وهو ما يوحي بأن عظمة المصغر تزاحم المكبر، وضآلة الصغير تعدل انتفاخ الكبير. هذه عمارة خالدة مثل جزيرة لا ينعق فيها غراب، لماعة مثل إوزة من كريستال تتلاعب الأضواء بجسمها الشفاف، كلما اقتربت منها وجدت شموع المستنقعات تطوقها وتتحلق حول جوانبها الأربعة باحتفالية كوميدية يكتبها مسرحي كأريستوفانيس. عمارة لفظها البحر على مقربة منه ودنسها بالملح الفاسد، وإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ وبالمحبة الموؤودة، وإذا دفن الحب فماذا تبقى؟ لهذا كانت تستجير بمالك مجهول ينقذ لها رمق رملها وإسمنتها وحديدها، ويصغي لذكرياتها البحرية المنسية مالك يجلس القرفصاء منتظرا يمامته البيضاء البديعة. إنها تربض مثل دبابة قد تعطلت سيورها وجنازيرها، وما إن تتكبد المدينة بضع قطرات من المطر حتى تبدأ في العطاس ثم الارتعاش ثم الانزلاق إلى حافة محفوفة بالعواقب الوخيمة. عمارة مزروعة مثل قملة في رأس رجل مجنون يعاني من صداع مزمن، منسوجة مثل شعور ساحرات شكسبيرية محلولة أمام مصيرك. على ذات إيقاع بيت أحمد شوقي الشهير، كلما أن في العراق مريض لمس الجرح شرقه في عمانه، فإن قطرة ماء واحدة تسقط من صنبور مطبخ إحدى الشقق تصل أذن الساكن في الشقة الأخرى حتى لو كانت بعيدة عنها، أو في طابق آخر مثل مسمار يثقب الأذن، أو مثل إشاعة مدوية تثقل الرأس. وهي بهذا عمارة فضائحية ترمي بأسرار الجيران إلى حيث أنت، مع أنك تحاول أن تدافع عن نفسك وأن تنأى عن من لا يهمك وما لا يهمك، وأن تضاعف كمية القطن التي تسد بها أذنيك. هي عمارة تتحرق للرص والعض والتنمر، وكلما تململت من قبضتها ذكرتك بيد البحر الذي يتسرب إلى خياشيمك، فهل تود أكثر من تلك النعمة؟ وألهبتك ببعوضها وصراصيرها، فهل ترغب بأكثر من تلك الغابة المصغرة التي تصادق فيها الحشرات المواسية لغربتك ووحدتك؟ على أننا في أيام الصحو نصدف أن نرى ملك العمارة حاملا صندوقه الأبيض على ظهره، أعني عمارته التي يساقط منها الأمل والجنى الشهري، محدقين في ثلاثة أشخاص يتدلون منها فضلا عن عربة صفراء للصرف الصحي. هو ذا صاحب العمارة يحمل عمارته بتوابعها وملاحقها، ويزحر بها زحير حبلى بولد، ويجول في السوق بينما لا تصوره كاميرا ولا يكترث به فضول صحفي، ولا يدعوه أحد ما للاستراحة على دكة أو مصطبة أو هضبة، كأنه جنرال لا يكاتبه أحد برسالة أو نظرة أو بوح. ولأنها تتسع لثمان شقق فالعمارة أكبر منه بثمان مرات، ومع ذلك يستطيع أن يراهن على حملها وأن يضعها على ظهره في توازن ودقة بعد أن يمكنها من منتصف ظهره تماما، رغم الحراشف والحسك والعظام والتفاصيل الصديئة الثقيلة التي تنتأ منها. العمارة أكبر منه 8 مرات، ومع ذلك يتحلى بقوة النملة التي تستطيع أن تقطر أضعاف حمولة وزنها. وكلما لقيه أحدهم من مبعده يتعرف عليه ويلقي عليه التحية، أما هو فكان يرد السلام دون أن يعرف أي من أولئك الذين ألقوا عليه التحية، وله عذره في ذلك، فقد كان متأطأ الرأس وعيناه تحملقان تجاه خطواته على الأرض حتى لا يقع هو على رأسه، ثم تقع العمارة كلها عليه. لا يرمم صاحب العمارة عمارته، هاجسه يتعلق بأن يعشش فيها المستأجرون مثل خفافيش متطايرة في جوانبها، وأن يستأجرونها على عجل ويدفعون فيها أكثر ما يستطيعون، بل أكثر مما يستطيعون. والتحفة الفنية حتما لا تحتاج إلى يد عابثة ترممها أو تستخف بأصالتها. كان الرجل فخورا بعمارته البيضاء، وكانت العمارة مزهوة بصاحبها، لأنه يدلعها ويحملها على ظهره كما يفعل تماما مع أطفاله ذلك المستأجر الذي كان يقطن إحدى شقق الدور الثاني. حلمت البارحة بأن جميع المستأجرين قد تسللوا من شقق العمارة البيضاء ذات صباح صادم واحدا إثر آخر، ولم يعد بها مستأجر أو نملة أو بعوضة أو صرصار، ولهذا يستطيع صاحب العمارة الآن أن يحملها على ظهره بخفة أكبر، بل يستطيع أن يهرول بها ويعدو، وأن يكر ويفر ويقبل ويدبر، ولا يعاني مشقة أو انقطاع نفس، وأن يلقيها على طاولة مطعم أو زاوية رصيف مثل كيس صغير هي خلية لا أحد فيها إلا الكناس فوق دراجة هوائية، والكهربائي اللامرئي الذي يركب المصباح، وشافط البالوعة الشبحي الواقف على مدخل العمارة البيضاء بسيارة الصرف الصحي الصفراء. يبقى القول بأن هذه العمارة لا تشبه أي عمارة أخرى، ومالكها لا يشبه أي مالك عمارات آخر، إنهما فريدان واستثنائيان، ولا يشبههما شيء أو أحد من قريب أو بعيد، بل ولا يشبهان إلا نفسيهما. وفيما إذا حصل تشابه واقعي فلا يعدو أن يكون غير خيال مجنح أو حتبه الظهيرة المدوخة، لذلك لزم التنويه. ومرة سافرت إلى مدينة نائية في بلد نائٍ، وكنت جالسا أتأمل خبط الموج للموج، فهمس في أذني من يقول أنا العمارة البيضاء، ثم سحبت كرسيا إلى جواري وبدأت تثرثر وتشرح لنفسها وتعرفني بأن هوايتها أن تلازم أصدقاءها مثل ظل، وأن تنكأ جراح سكانها المسحورين والدائخين. العمارة البيضاء، السفينة التي لفظها البحر.
2: وجوه
3: صالح بن علي العامري،
2: وجوه
3: ومنى بنت سالم المسلمية،

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضربا من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، باتت المكاتب المالية والمحاسبية تعتمد بشكل مباشر على أدوات معززة بالذكاء الاصطناعي لإدارة عملياتها المعقدة ومطابقة الحسابات. هذا التحول المتنامي يعكس قناعة راسخة لدى الإدارات التنفيذية بأن البقاء في سوق العمل المعاصر أصبح مرهوناً بمدى القدرة على دمج الخوارزميات الذكية في البنية التحتية للمعلومات المالية. كما أن سوق الذكاء الاصطناعي في المجال المالي يشهد نمواً متسارعاً نتيجة لرغبة الشركات في أتمتة تدفقات العمل المالي بالكامل. وفي حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية، نستعرض أبعاد اندماج الذكاء الاصطناعي في عصب الأنظمة المالية، مستكشفين الفرص الواعدة والتحديات الجسيمة التي تعيد تشكيل هوية المحاسب المعاصر ليتحول من محاسب تقليدي إلى شريك استراتيجي في صنع القرار الاقتصادي. مستمعينا الأعزاء، إن العمليات المحاسبية التقليدية مثل إدخال البيانات ومطابقة الفواتير والقيود الدفترية اليومية تستنزف معظم وقت الموظفين وتحد من التفكير الإبداعي والتحليل المالي المعمق. اليوم تتقدم برمجيات الأتمتة الروبوتية لتتولى هذه المهام بدقة وسرعة متناهية. هذا التطور التقني المذهل لم يتسبب في إقصاء المحاسبين أو تقليص أدوارهم، بل أسهم مباشرة في تحريرهم من قيود الأعمال الروتينية الطويلة والمملة. تشكل الأخطاء الحسابية والسهو البشري عند إدخال الأرقام أو تصنيف الحسابات أحد أكبر التحديات التقليدية التي تهدد مصداقية التقارير المالية. وتثبت الأبحاث الأكاديمية المتخصصة في الأنظمة المالية أن المنظومات الذكية تمتلك القدرة على مراجعة القيود الحسابية في ثوان معدودات. هذا المستوى المتقدم من الجودة والدقة يمنح الإدارات التنفيذية أرضية صلبة وموثوقة تماماً لبناء خططها التوسعية واستثماراتها بعيداً عن مفاجآت الأرقام المغلوطة. مستمعينا الكرام، كان المدققون الخارجيون يعتمدون على أسلوب العينات العشوائية لفحص الحسابات السنوية نظراً لاستحالة مراجعة كل وثيقة وفاتورة بشكل يدوي لكبر حجم المعاملات. وبفضل خوارزميات التعلم العميق والذكاء الاصطناعي، تحول التدقيق المالي إلى عملية فحص شاملة وتلقائية تغطي كافة المعاملات والقيود دون أي استثناء طوال السنة المالية. وتؤكد الأبحاث الصادرة عن الهيئات المهنية أن المراجعة المستمرة المستندة إلى المنطق البرمجي تتيح للمدققين رصد الأنماط الشاذة في سلاسل التوريد فور حدوثها وبشكل استباقي. هذه الطفرة التقنية لا ترفع كفاءة الرقابة الداخلية للمؤسسات فحسب، بل تسهم في تقديم تقارير بجودة إفصاح عالية للأسواق المالية. لا تقتصر قدرات الذكاء الاصطناعي في البيئات المحاسبية الحديثة على مراجعة البيانات التاريخية، بل تمتد إلى التنبؤ بالأنشطة الاحتيالية قبل تفاقمها وتأثيرها على السيولة. وتقوم النماذج الرياضية المتقدمة بتحليل السلوك المالي التاريخي للمنشأة ومقارنته بالأنشطة والتحويلات الحالية، مما يسمح بإصدار تنبيهات فورية عند رصد أي انحراف مالي أو تشغيلي مشبوه. كما أن دمج خوارزميات التعلم الآلي ساعد في رفع دقة تصنيف المعاملات وتحديد الثغرات الأمنية في الأنظمة المالية بنسب ملحوظة ومطمئنة. وتمنح هذه الأدوات الاستباقية أقسام الرقابة الداخلية القدرة على تتبع حركة الأموال، مما يعمل على خفض الخسائر المالية ويوفر بيئة عمل مستقرة وموثوقة ائتمانيا. لقد دفع الذكاء الاصطناعي بالمحاسبين ليتصدروا المشهد كمستشارين استراتيجيين يشاركون بشكل مباشر في رسم السياسات المالية وخطط النمو المستقبلية طويلة المدى للشركات. من خلال قراءة التقارير والتحليلات الذكية يستطيع المحاسب تقديم نصائح قيمة حول سبل خفض التكاليف التشغيلية واقتناص الفرص الاستثمارية البديلة وتوجيه التدفقات النقدية. وبحسب بيانات استطلاعات الرأي المهنية، فإن الشركات التي نجحت في دمج الذكاء الاصطناعي شهدت نمواً ملحوظاً في عوائد خدماتها الاستشارية، مما يعزز مكانة المحاسب داخل الهيكل الإداري ويجعله صانع قرار حقيقي. تتميز القوانين والتشريعات الضريبية حول العالم بالتغير المستمر والتعقيد الشديد، مما يضع عبئا ثقيلا ومخاطر قانونية وغرامات باهظة على عاتق أقسام المحاسبة والتمويل. وهنا يبرز دور الذكاء الاصطناعي عبر ميزات معالجة اللغات الطبيعية لمتابعة التحديثات التشريعية الحكومية وفهم متطلباتها وتطبيقها تلقائيا على النظام المالي. وتكشف البيانات الحديثة أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تصنيف الإقرارات الضريبية ساهم في رفع دقة الامتثال وتجنب المخالفات القانونية بشكل كبير وملحوظ. ويضمن هذا الامتثال الآلي الذكي تجنب الشركات للغرامات المالية الناتجة عن الأخطاء التفسيرية، كما يقلل من وقت إعداد الملفات الضريبية، مما يحقق توازنا مستداما ويضمن علاقة شفافة ومستقرة مع الجهات التنظيمية الحكومية. وعلى الجانب الآخر من هذه الطفرة المتسارعة، يواجه قطاع التعليم المحاسبي والمهني تحديا كبيرا يتمثل في الفجوة المهارية الواسعة بين المناهج التقليدية ومتطلبات السوق الفعلية. إن المحاسب الذي يكتفي بمعرفة المبادئ القياسية التقليدية وإدخال القيود يدويا يجد نفسه تدريجيا خارج حسابات التوظيف في الشركات الكبرى والمتوسطة. هذا الواقع الجديد يفرض على الجامعات والمعاهد المهنية إعادة هيكلة مساقاتها التعليمية لدمج علوم البيانات وتحليل البرمجيات والذكاء الاصطناعي كجزء أصيل من التكوين المهني. وتظهر الاستبانات العالمية أن الفجوة الحالية تتركز في نقص الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع برمجيات الذكاء الاصطناعي المالي، مما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الهيئات الأكاديمية والشركات التقنية

0: باستطلاعات الرأي السنوية لخبراء المال، فإن مخاطر الأمن السيبراني وخصوصية البيانات جاءت كأحد أهم التحديات التي تواجه المكاتب المحاسبية المعاصرة. لذا فإن الاعتماد الآمن على الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات متوازية ومكثفة في أنظمة التشفير المتقدمة واعتماد بروتوكولات صارمة للوصول إلى البيانات، حيث يجب على الإدارات المالية عدم التضحية بالسرية في سبيل السرعة وبناء جدران حماية تضمن حظر الهجمات السيبرانية بجميع أشكالها المتطورة. يثير الاعتماد المتزايد على الآلة في اتخاذ القرارات المالية تساؤلات أخلاقية وقانونية معقدة حول تحديد المسؤولية عند حدوث إخفاقات أو تحليلات مضللة. فالخوارزميات قد تعاني أحياناً مما يعرف بالتحيز الرقمي بناء على البيانات التاريخية التي قد تم تدريبها عليها، أو قد تقع في فخ الخطأ النظري عبر توليد بيانات غير دقيقة. وهنا يبرز دور المحاسب البشري كرقيب أخلاقي يمتلك القدرة على مراجعة منطق الآلة والتحقق من صحة مخرجاتها وتعديل مسار القرارات الاستثمارية. لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمتلك الحس الإنساني أو الفهم الأخلاقي والنزاهة التي يتطلبها ميثاق شرف مهنة المحاسبة والتدقيق. لذلك تظل الرقابة البشرية صمام الأمان الوحيد لضمان استخدام التقنية بشكل مسؤول يحمي حقوق جميع الأطراف ذات المصلحة في السوق المالي. تواجه المجالس الدولية المانحة للمبادئ والمعايير المحاسبية مثل مجلس معايير المحاسبة الدولية ضغوطاً متزايدة لتحديث الأطر القانونية لتواكب عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. فكيفية الاعتراف بالأصول الرقمية وتقييم استثمارات التكنولوجيا وتوثيق الأدلة الرقمية المستخرجة عبر الذكاء الاصطناعي تتطلب صياغة معايير مرنة وصارمة في آن واحد. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الجهات التنظيمية والهيئات الضريبية الدولية في وضع أطر صارمة تحدد مسؤوليات الممارسين عند استخدام الذكاء الاصطناعي لضمان الشفافية ومكافحة التهرب. تشير دراسات الكفاءة التشغيلية إلى أن الشركات التي نجحت في بناء بنية تحتية رقمية متكاملة للذكاء الاصطناعي حققت خفضاً ملموساً في المصاريف الإدارية العامة والتشغيلية. هذا الوفر المالي ينتج عن تقليص الوقت المستغرق في تصحيح الأخطاء الدفترية وإعادة صياغة التقارير والسرعة الفائقة في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة بناء على البيانات الفورية. ويتضح جليا أن الذكاء الاصطناعي ليس تهديدا وجوديا لمهنة المحاسبة، بل هو طوق نجاة يعيد إليها بريقها الاستراتيجي في عالم الأعمال والمال. إن المحاسب الذي يخشى الآلة هو الذي يصر على البقاء في عباءة الماضي والمهام الروتينية، بينما المحاسب الذي يتبنى هذه الأدوات الذكية هو من سيقود قاطرة الاقتصاد المستقبلي. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. الصرب والربيع في عيون الشعراء منذ فجر التاريخ إلى اليوم يشكل نقطة فاصلة ولحظة معبرة عن الطبيعة وما فيها، عن التنوع الحيوي، عن جمال الإنسان في هذه المواقف والمشاعر وغيرها. لذلك الربيع لم يكن محصور على يعني منطقة جغرافية معينة، وتغنى فيه الشعراء منذ فجر التاريخ إلى اليوم. وهذه القصائد التي تذكر تعتبر إرث بيئي مهم جدا، فجمعها ترتيبها أيضا تعطيك إلى أي مدى الإنسان هو ابن بيئته، إلى أي مدى الإنسان يتأثر بهذه الظواهر الطبيعية التي يعني تحيط به أينما كان. بعض الفصول نعرفها من التقويم، وهناك فصول أيضا نعرفها من الأرض نفسها، من رائحة الهواء، من لون الجبل، من تفتح الزهور، ومن حركة الإنسان والحيوان. في ظفار نحن على موعد مع واحد من أجمل المواسم، موسم الصرب أو الربيع. هو الربيع في ظفار، يبدأ فلكياً في 21 من سبتمبر تقريبا في بعض التقويم العالمي، وفي التقويم المحلي من 27 سبتمبر، ويمتد إلى 21 من ديسمبر أو 26 من ديسمبر، يعني من نهاية سبتمبر إلى نهاية ديسمبر تقريبا. ويشمل أثره بصورة واضحة الشريط الساحلي والجبال المتأثرة بالخريف في محافظة ظفار، هذه المساحة البسيطة جدا التي لا تتجاوز 3000 كيلومتر مربع، من ضلكوت ورخيوت غربا مرورا بصلالة وطاقة حتى مرباط شرقا. وفيه ينقشع ضباب الخريف وتسطع الشمس وتنخفض الرطوبة وتهب النسائم الباردة وتتفتح الأزهار، بينما تبقى التربة محتفظة بجزء من الرطوبة التي اكتسبتها خلال الخريف. لكن الصرب في ظفار ليس فصلا مناخيا فحسب، بل هو موسم ارتبط منذ القدم بالإنسان والرعي والإبل والزراعة والعسل والبحر وبالشعر أيضا. لذلك فإن الحديث عن الصرب يأخذنا إلى سؤال جميل جدا، كيف رأى الشعراء هذا التحول في الطبيعة؟ الصرب في شعر ظفار ذكر في العديد من المواقع، سواء كان باللهجة باللغة المحلية أو حتى باللغة العربية، أبرزها ما قاله الشاعر علي بن أحمد المعشني: يذكرنا هوى سلمى بصرب إذا خطلت من القطن النجاب، وأسفرت الرباع من بعد غيم تجلى عن مفاتنها النقاب. وهذا البيتان يعني ربما يكونوا من أجمل، ولست في محل يعني نقدي للأبيات الشعرية، لكن يعتبر هذان البيتان من أجمل ما يمكن أن يصف الصرب، لأنهما لا يصفان يعني جمالا مجردا، بل مشهدا ظفاريا حقيقيا، مشهد للربيع. فالنجاب هي النوق الكريمة، وخطلة الإبل ترتبط بخروج الإبل في موسم الخطلة التي تنتقل من شمال من مناطق قطن أو من المناطق خلف الجبال أو حتى من السهل إلى الجبال مباشرة. وأسفرت الربا من بعد غيم، يعني انقشعت السماء وتجلى هذا الجمال في جبال ظفار. وأيضا هذا الشعر العربي لم ينسى الربيع، شعر طبعا يشبه علي المعشني، يشبه جبال ظفار بعد انقشاع صعب الخريف بالوجه الجميل ويعني الذي تلألأ واتضح في فصل الربيع. أيضا البحتري له يعني مطلع بيت جميل جدا في وصف الربيع، والمدهش إن هذه الصورة تنطبق تماما، التي تحدث في صرب ظفار تنطبق تماما مع ما قاله الشاعر قبل أكثر من 1000 عام. يقول: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. هذا الوصف البحتري، وهو من الشعراء الذين لهم بعد كبير جدا في وصف الطبيعة والتنوع الحيوي وجمال المشاهد التي يراها، من الحسن حتى كاد أن يتكلم، يضيف نوع من الروح إلى هذه الجبال، إلى هذه الأشجار، إلى هذه الزهور، إلى المناظر الطبيعية ذاتها. لذلك هذه يعني دائما الإنسان العاشق للطبيعة والعاشق للبيئة تجد يندمج مع هذا السياق ويضيف إلى هذه المحاسن شيء من الحياة والحديث والخطاب. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. في إنجاز طبي عماني، المستشفى السلطاني ينجح في زراعة أول مستشعر لمتابعة قصور القلب عن بعد. والرئيس الأمريكي يقول إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وطهران تحذر واشنطن من شن هجمات جديدة وتتوعد برد أكبر. إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عمان للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي، وذلك خلال الفترة من 28 من سبتمبر الجاري إلى 11 من أكتوبر المقبل. وأكدت الوزارة على أنه يحظر على شركات الحج التدخل في تسجيل الراغبين في أداء المناسك لضمان الشفافية وإتاحة حرية الاختيار من قبل المستحقين. هذا ونظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لقاء موسعا مع أصحاب شركات الحج والعمرة المعتمدين في سلطنة عمان، مستعرضة أبرز مستجدات ومبادرات موسم الحج بما في ذلك التحديثات الجديدة والآليات الإجرائية التي تضمن نجاح تنظيم أداء فريضة الحج. افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الجزء الثاني بالمرحلة الثانية من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. الطريق سيسهم في تعزيز انسياب الحركة ورفع مستوى السلامة المرورية، ويأتي افتتاح هذا الجزء ضمن الأعمال التنفيذية المتواصلة بالمشروع الذي يعد أحد المشروعات الاستراتيجية الحيوية التي تنفذها الوزارة نظرا لأهميته في تطوير شبكة الطرق بمحافظة جنوب الشرقية وتعزيز الربط بين الولايات ودعم الحركة الاقتصادية والسياحية والتنموية بالمحافظة. ويتضمن المشروع تنفيذ طريق مزدوج بمواصفات فنية حديثة يتكون من 3 حارات مرورية بكل اتجاه في بعض أجزائه، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الجسور العلوية والأنفاق وعبارات تصريف الأودية بما يواكب النمو المروري المتزايد ويعزز كفاءة البنية الأساسية لقطاع النقل البري. سجل المركز الوطني للطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني إنجازا طبيا يعد الأول من نوعه على مستوى سلطنة عمان، تمثل في زراعة أول مستشعر كارديوميمس لقياس ضغط الشريان الرئوي المستخدم لمراقبة مرضى قصور عضلة القلب عن بعد. ويتيح المستشعر قياس الضغط الشرياني الرئوي لاسلكيا وبصورة مباشرة من خلال القسطرة التداخلية دون الحاجة إلى إجراء جراحة مفتوحة، بما يسهم في متابعة حالة المريض بصورة مستمرة ودعم اتخاذ القرارات العلاجية في الوقت المناسب. كما يوفر الجهاز نظاما للمراقبة الاستباقية من خلال إرسال قراءات يومية تتعلق بالديناميكا الدموية ومستويات ضغط الشريان الرئوي إلى الفريق الطبي، بما يمكن من رصد التغيرات في حالة المريض والكشف المبكر عن مؤشرات التدهور الصحي واحتباس السوائل قبل ظهور الأعراض السريرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وأضاف ترامب خلال تصريحات لقناة تلفزيونية أمريكية أن شيئا كبيرا قد يحدث قريبا بشأن إيران. وأكد الرئيس الأمريكي أنه منفتح على فكرة لقاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار ترامب إلى أن الخيارات المطروحة حاليا هي عمل عسكري على إيران أو استمرار الحصار الاقتصادي أو التوصل إلى اتفاق. في المقابل أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة شروطها للعودة إلى
ظروف المفاوضات السابقة وعودة الملاحة البحرية بالمنطقة لطبيعتها. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن قاليباف أنه تم نقل الرسائل والشروط الإيرانية عبر الوسطاء، مشيرا إلى أنه إذا لم تتحقق شروط طهران بالكامل فلن يكون هناك مجال للعودة إلى المفاوضات. هذا وحذر الجيش الإيراني الولايات المتحدة من شن هجمات جديدة، مشيرا إلى أنه سيرد بقوة على أي هجوم. استشهد فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة، وهو ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخر، مشيرة إلى منع تلك القوات الطواقم الطبية من الاقتراب من الموقع لعدة ساعات. هذا وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل إسرائيلي في هجوم بسلاح ناري بالضفة الغربية المحتلة. وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة تقليص الخدمات بمستشفى شفاء فلسطين في محافظة خان يونس واقتصاره فقط على تقديم الخدمات الطارئة، وذلك بعد توقف إمداده بالوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية بعد أن تلقى إشعارا من منظمة الصحة العالمية. وأوضحت الوزارة أن العمل يقتصر في المستشفى على استقبال الحالات الطارئة جدا، مضيفة أن المستشفى يقدم خدماته إلى نحو 700,000 نسمة من النازحين المتكدسين في محيطه، فضلا عن استقباله يوميا لما يزيد على 3,000 مريض. حقق حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غالبية ساحقة كما كان متوقعا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس، وفقا لنتائج نشرتها وسائل إعلام رسمية في وقت مبكر اليوم. ولم يسمح لأي حزب معارض للحرب الأوكرانية بالمشاركة في هذه الانتخابات، وهي الأولى منذ الحرب مع أوكرانيا، وشملت أيضا المناطق الأوكرانية التي احتلتها روسيا وضمتها. وحسب النتائج التي أوردتها وكالة الأنباء الروسية، فقد حصل حزب روسيا الموحدة على 57% من الأصوات. ميدانيا، توعدت روسيا بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو. وقال مسؤولون إن أوكرانيا شنت هجمات بأسراب من الطائرات المسيرة استهدفت موسكو والمنطقة المحيطة بها في اليوم الأخير من الانتخابات، وهو ما أسفر عن مقتل شخصين واندلاع حريق في مصفاة للنفط. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو ستواصل تكثيف ضرباتها باستخدام أسلحة عالية الدقة ضد أهداف عسكرية في كييف. اختتم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني محادثات في نيويورك اقترح خلالها الجانب الأمريكي آلية جديدة للإخطار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي لينظر فيها الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني خلال قمتهما هذا الأسبوع. وقال بيسنت للصحفيين إن الجانبين ناقشا إنشاء حوار أمريكي صيني جديد بشأن الذكاء الاصطناعي مع التركيز بشكل خاص على مخاوف الأمن القومي ونظام للإخطار بالأهداف والتهديدات المشتركة يغطي الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي ترتقي إلى مستوى الأمن القومي. أفادت مصادر إعلامية نقلا عن مسؤول في إقليم كونار شمال شرق أفغانستان بأن ما لا يقل عن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في غارة جوية باكستانية على المنطقة. يأتي ذلك بعد يومين من هجوم على منشأة للشرطة في شمال غرب باكستان، الأمر الذي يهدد بإشعال فتيل القتال من جديد بين الجارتين اللتين خاضتا في فبراير الماضي أسوأ صراع بينهما منذ سنوات. انهار منجم ذهب في شمال شرق السودان ما أدى إلى وفاة 11 عاملا على الأقل وإصابة 30 آخرين بينما استمرت عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، وكان هذا ثاني انهيار لمنجم ذهب في السودان خلال أسبوع، حيث لقي ما لا يقل عن 80 شخصا الأسبوع الماضي عندما انهار منجم ذهب آخر في غرب السودان.
نفذت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من المؤسسات المعنية برنامجا تدريبيا تخصصيا متقدما في مجال الاستجابة لحوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات وإزالة التلوث الطبي. ويشهد البرنامج مشاركة أكثر من 40 من الكوادر الطبية والصحية إلى جانب تنفيذ برنامج متخصص يستفيد منه نحو 20 مشاركا، سيتم تأهيلهم ليكونوا مدربين وطنيين قادرين على نقل المعرفة والخبرات ومواصلة التدريب في هذا المجال. وعلى هامش افتتاح البرنامج وقع مستشفى خولة اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز القدرات الوطنية في هذه المجالات وفق أفضل الممارسات. وإلى الخبر الأخير، حيث دشنت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بالتعاون مع وزارة الصحة خاصية إلكترونية جديدة عبر منصة أمانة الرقمية ضمن نظام إدارة الطلبات لتقليص دورة الشراء إلى 48 ساعة من أجل توفير المستلزمات الخاصة بطب وجراحة القلب لصالح المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني. وتحتوي المنصة في مرحلتها الحالية على 229 منتجا أساسيا من مستلزمات جراحة القلب الدقيقة عبر عقود إطارية موحدة مع 23 موردا محليا يمثلون أبرز الشركات والعاملات والعلامات التجارية، وهو ما يمنح المركز مرونة واسعة واستمرارية في التوريد دون انقطاع. رعى التدشين معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية. في إنجاز طبي عماني، المستشفى السلطاني ينجح في زراعة أول مستشعر لمتابعة قصور القلب عن بعد. والرئيس الأمريكي يقول إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران، وطهران تحذر واشنطن من شن هجمات جديدة وتتوعد برد أكبر. مستمعينا، أعد لكم هذه النشرة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. من البيت إلى المدرسة، ومن قاعة الدرس إلى تفاصيل الحياة اليومية، برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان يتابع قضايا الطلبة ويضعها في حوار مع المختصين. إعداد وتقديم نائلة البلوشي، يشاركها الإعداد عبد الحميد الرواحي، إخراج أمين العامري. قبل الجرس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الأحبة في حلقة جديدة من برنامج قبل الجرس، الذي نعنى فيه بكل ما يعني ويهم أبناءنا الطلبة في مدارسهم.
0: قبل الجرس، قضايا نناقشها وتجارب نفهمها وحلول نبحث عنها معا.
1: حلقة اليوم ستكون عن الانفعالات المختلفة التي يمر بها الطالب في مرحلة الدراسة، وكيف يمكن إدارة هذه الانفعالات بطريقة سليمة وآمنة وصحية، وأهمية المشاعر في تنظيم عملية التعلم، باعتبار أن الطالب يكتسب المعرفة إذا كان النمو الانفعالي له تم بطريقة متزنة. هذا الموضوع سنناقشه مع الأستاذة سمية بنت علي أبو علي، أخصائية اجتماعية بمدرسة أم حارثة الأنصارية من الخامس إلى التاسع بولاية نزوة بمديرية التعليم بمحافظة الداخلية. أهلا وسهلا بك أستاذة سمية معنا في قبل الجرس.
2: أهلا فيك أستاذة نايلة، وحقيقة أنا جدا سعيدة أني أكون جزء من هذه الحلقة الهادفة، اللي ننوي بإذن الله تعالى أن تكون حلقة مثرية ومفيدة للجميع إن شاء الله.
1: الله يسلمك يا رب. خلينا نبدأ بالطفولة المبكرة أستاذة سمية، وضرورة تعويد الطفل على التعبير عن مشاعره وطرق التعبير أيضا، وكيف أن هذه المسألة مهمة جدا، لأنها هي التي ستساعد في مستقبل حياته القادم.
2: أكيد أستاذتي، طبعا موضوع المشاعر موضوع جدا مهم. الوعي بالمشاعر مطلوب ما فقط في مرحلة عمرية معينة، يبدأ الوعي بالمشاعر من ولادة الطفل. الطفل أول ما يولد يبكي،
1: نعم،
2: والبكاء شعور.
1: بالضبط.
2: الهدف من بكائه الآن هو أول شيء أنه يريد يشعر بالأمان. فشعوره بالأمان لما يكون موجود مع أمه، هنا يبدأ الشعور اللي ينتج عن, عن, عن وجوده أو الأمان اللي راح يشعر فيه وهو مع أمه، يبدأ الطلب.
1: نعم.
2: أو يبدأ السلوك اللي بعد هذا الشعور بالأمان. فالبكاء اللي يصير في بداية عمر الطفل كأنه ينبئ بأنه الطفل حق من حقوقه أن يشعر.
1: نعم.
2: وفي فرق بين الشعور وبين السلوك.
1: نعم.
2: لما نتكلم عن المشاعر نتكلم أنها هي حق للجميع بغض النظر عما ينتج بعدها.
1: نعم.
2: لما يبدأ الطفل يشعر بالأمان من بداية حياته بأنه أمه قريبة منه، هنا رح يكتسب مهارة، حتى ولو هو أنه الطفل الآن يكتسب مهارة، وهي مهارة الاعتماد. أني أنا راح أعتمد على من؟ على أمي.
1: نعم.
2: تشعرني بالأمان.
1: نعم.
2: فهكذا إلى أن يبدأ بعدين يعتمد على نفسه أو يعتمد على أمه في البداية، بعدين يبدأ الاتصال مع الأم يختفي شيئا فشيئا، يبدأ الاعتماد على نفسه، يبدأ الأساس في التكوين من مرحلة الطفولة إلى أن يعني يكبر الطفل بإحساسه بالأمان أولا، ثم إحساسه بالاعتراف بمشاعره. لما يعني ينظم عند الطفل التعبير عن الشعور، يبدأ هذا الشيء يكبر معه إلى أن يصل إلى مرحلة المدرسة. فمرحلة المدرسة طبعا لها اعتبارات أخرى.
1: نعم. طيب دعينا نتحدث عن المشاعر في مرحلة المدرسة.
2: نعم.
1: لما يدخل عاد هو المدرسة، المشاعر المختلفة اللي يشعر بها الطالب وكيف يتم التعامل معها أيضا.
2: نعم.
1: أو التعبير عنها، كيف يعبر عنها بطريقة صحيحة أيضا.
2: جميل. الطفل أول أو الطالب أول ما يضع قدمه على باب المدرسة، هنا يبدأ الشعور، يبدأ فهم الشعور اللي راح يصير الآن في هذا الجو أو في هذا المكان المتسع اللي هو بالنسبة له مجهول. فأول شيء هنا راح يصير انفصال، أنه خلاص أمي هناك وأنا هنا في عالم مجهول. فطبيعي جدا نلاحظ أنه بعض الأطفال الغير واعين لمشاعرهم، أو أحيانا حتى نقول أنه الطفل المتعلق بأمه يبدأ بالبكاء، يبدأ بأنه مشاعره تكون مختلطة، ما فاهم أنا راح أروح إلى عالم مجهول، ما أعرف إيش هذا العالم مخبلي. فكيف إحنا نساعد هذا الطفل أو هذا الطالب أنه يشعر بأنه هنا في هذا المكان لكيان، وهذا الكيان آمن؟
1: نعم.
2: أغلب المدارس طبعاً تطبق اللي هو الأسبوع التمهيدي لطلاب الحلقة الأولى، طلاب خاصة الصف الأول. هذا الأسبوع التمهيدي جداً مهم، أنه الطالب في هذا اليوم خاصة أول يوم راح يضع تصور لكل العام الدراسي. فمهم جداً أنه يهيئ أنه هذا المكان اللي أنت تشوفه غريب راح تعتاد عليه بعدين، لكن أهم شيء أنه صمام الأمان موجود.
1: نعم.
2: إحنا كنا لما نضع يعني البرنامج هذا كنا ندخل حصص إرشادية لجميع الطلاب، طلاب صف أول، نخبرهم أنه الأخصائي الاجتماعي هو صمام الأمان في المدرسة، لدرجة أنه أحيانا بعض الطلاب يحفظوه يروح يقولوا حال أهلهم.
1: نعم.
2: الأخصائي الاجتماعي صمام الأمان في المدرسة. إحنا إيش هدفنا من هذا الأمر؟ هدفنا أنه نضع قرص إنذار للطالب أنه إحنا موجودين هنا عشانك، لا تشعر أنه أنت يعني غير معترف فيك، أو أنت مثلا ممكن تتعرض لشيء خطر، أو أنك تتعرض لحاجة أنت ما تريدها. فهنا أنا جالس أرسل رسالة أو أني أغرس في الطفل هذا أنه أنت صح انتقلت من مكان آمن، لكن أيضا هذا المكان فيه أمان. يعني في هذا المكان يعني أنا بذكر يعني مثلا أشياء أو أنه بعض السلوكيات اللي يحتاج فيها الطفل أن يعني ينتبه إلى أنه المكان آمن.
1: نعم.
2: لاحظ أنه الطالب في صف الأول الغالب، يعني هذه من ملاحظاتنا، يبدأ يشتكي طول الوقت داخل الصف، داخل الحصة الدراسية، يعني أستاذة يروح للأستاذة، أستاذة فلان أخذ قلمي، أستاذة فلان ضربني، أستاذة أنا، يعني طول الوقت وهذه
1: الشكوى،
2: هذه الشكوى موجودة. بعض المعلمين أو المعلمات يعني في الحلقة الأولى خاصة في صف أول إيش بتقول للطالب؟ ارجع مكانك، نريد نكمل الدرس، إحنا ورانا كذا، عندي 35 طالب. بيرجع، هو ما كان أصلا غرضه الأساسي أنه أنا أريد حد يحميني هنا، أريد بس أحس بالأمان.
1: نعم.
2: لو فقط في هذه اللحظة الأستاذة أخذت ثواني، ما محتاج دقيقة حتى، ثواني احتضنته أو قالت له كلمة لطيفة تقول له إن شاء الله أنا بشوف الموضوع.
1: نعم.
2: بعد الحصة، أو أنه أنا موجودة، ما حد يقدر يؤذيك.
1: أيوة.
2: هنا الطفل خلاص
1: بيحس بالأمان،
2: راح يحس بالأمان، راح يقس مكانه. لكن هذا الإقصاء اللي يصير أنه لا أرجع مكانك، ليش هذا الفوضى، لا حد يجيني، هاي بالطريقة أنا جالس أهدد الطفل أنه أنت ما مؤمن عليك الآن في هذا المكان. وطبعا عد البرامج الإرشادية اللي يقدموها الأخصائيين، وجود المعلم يعني الآمن، وهي الأشياء كلها ضرورية في هذه المرحلة
1: أنها تعطي شعور الأمان.
2: أكيد.
1: طيب لما الطالب ما يعبر عن مشاعره، يكبت هذه المشاعر، كيف يأثر هذا الأمر على سلوكه ويأثر على تحصيله؟ وعادة إيش هي المشاعر المكبوتة عند الطلاب؟
2: نعم. طبعا كبت المشاعر من أكثر الأشياء، أو أنا حتى يعني ممكن أقولها هي جريمة في حق الذات. يعني مهم جدا أنه الطفل قبل لا يذهب إلى المدرسة يعلم أو يدرس، أو أنه نغرس فيه الوعي بالمشاعر.
1: أنا.
2: فلما الطفل يتعود من هو في البيت أنه أنا أعبر عن شعوري بطريقة جدا مرنة، بطريقة شفافة جدا، هنا راح يحس أنه الموضوع ما ثقيل.
1: نعم.
2: أيوة. هذا في المنزل طبعا. لما يجي المدرسة مهم أن نستمع إليه. وطبعاً كل مرحلة تختلف عن مرحلة أخرى.
1: بالفعل.
2: أكيد. مرحلة يعني المرحلة الأولى في الدراسة، مرحلة حلقة أولى، مشاعر الأطفال تختلف عن مشاعر البالغين في مرحلة الحلقة الثانية.
1: أو المراهقين.
2: أيوة. فلما يكون الشعور موجود ومحتاج أنه يعبر عنه، زين، لابد أن يجد شخص يستمع إليه. إذا ما وجد الشخص اللي يستمع إليه، يبدأ هنا مرحلة من مراحل الكبت. وطبعا الكبت جدا جدا شيء يعني غير محمود أو مرغوب. يعني الطالب لما يبدأ يشعر بأنه أنا غير مستمع إلي، يبدأ يتراجع حتى في دراسته. يبدأ يشعر بأنه أنا غير مرغوب، ممكن تتحول إلى سلوكيات هذا الكبت، ممكن يتحول لعدوانية أحيانا، إلى غضب غير مبرر أحيانا. مثلا الطفل يعني تحسي أنه الجميع يشتكي منه، ممكن هو فقط محتاج أنه أحد يستمع إليه. ممكن ما عنده قدرة أنه يستخدم التفريغ الوجداني علشان أنا يعني أشعر الآخرين بأنه أنا لي كياني، أنا لي شخصيتي، أنا يعني لما يستمعوا إلي إذن أنا مهم. فالكبت هذا راح يسبب مشاكل جدا كبيرة، راح يستغل هذا الطفل من الأطفال اللي ممكن يكون شخصياتهم أقوى، ممكن يسبب تحرشات جنسية بين الأطفال. ليش؟ لأنه أنا عادي، يعني يمكن هذا الإنسان ما راح يستمع لي، بس هذا الشخص الآخر إذا مثلا أنا عطيته فرصة أنه يسوي اللي هو يريده فيني مثلا، راح يساعدني هذا أني أنا أفرغ. ترى هذا نوع من أنواع التفريغ أحيانا. أيوة. السرقة أحيانا هذه كثير منتشرة في عندنا، يعني في المدارس. الطفل لما يسرق، ترى هو السرقة يمكن ما لأنه محتاج.
1: نعم.
2: السرقة أحيانا احتياج نفسي عند الطفل، فما قادر يعبر عن هذا الاحتياج، بالتالي تحول إلى مشكلة. العدوانية، الغضب، الشتم أحيانا، تكسير الأثاث وغيره، هذا منتشرة بشكل جدا كبير. الكتابة على الجدران أحيانا يعبر عن مشاعرهم بهاي الطريقة. الهروب من المدرسة، الغياب المتكرر، كل هذه مشاكل بسببها الكبت. وبصراحة واضحة جدا يعني.
1: طيب أنتوا هذه الحالات اللي ذكرتيها أستاذة سمية، لما أنتوا تعملوا لها برنامج علاجي، هل وجدتوا فعلا أن في تغيرات جوهرية في سلوك الطلاب اللي عندهم هذه المشاكل؟
2: نعم. شوفي أستاذة نايلة، أول شيء يعني من المهم أن نعرف السبب. يعني أحيانا بعض المشكلات السلوكية اللي تظهر عند الطالب ممكن تسببها تقليد، يعني هو يريد يقلد، أو أنه يريد يثبت ذاته، أو أنه يريد مثلا يكون محبوب من الآخرين، أو أنه مثلا مشكلة مثلا مثل ما تقولي، يعني أنه يعني شيء غير مبرر، يعني خلينا نقول. يعني لما يكون السبب هذا له طريقة علاجية مختلفة. أما إذا كان السبب أصلا بعد البحث وبعد دراسة الحالة أنه السبب عاطفي، هنا التدخل يكون أيضا مختلف.
1: نعم.
2: نحتاج أنه نفهم إيش الصدمات العاطفية اللي مر فيها هذا الطالب. هل صارت له مثلا يعني مثلا مشكلة انفصال معين، أو فقد معين في مرحلة من مراحل حياته؟ يعني أحيانا في مراحل الطفولة المبكرة أو فترة الحلقة الأولى تصير صدمة عاطفية ما تظهر كمشكلة هذيك الفترة.
1: نعم.
2: تظهر بعدين. تظهر في مرحلة البلوغ. ليش؟ لأن هذه المرحلة ما تم التعامل مع المشكلة أو المشكلة العاطفية بطريقة صحيحة.
1: أنا.
2: فتظهر مشكلة أخرى في مرحلة البلوغ. هنا المشكلة أحيانا إحنا نقول ما واضح، أو حتى ولي الأمر ما عنده أصلا هو مشاكل عاطفية. يمكن كانت صدمة في مرحلة الطفولة بس ما تم علاجها أو ما تم التعامل معها بطريقة صحيحة. فحقيقة في البرامج الإرشادية أو في دراسة الحالة اللي يقوم فيها الأخصائي الاجتماعي، يعني نكتشف أحيانا أنه المشكلة أصلا كانت جدا بسيطة لو أنه تم التعبير عنها أو تم الحديث عنها في مرحلة مبكرة. ففي استراتيجيات يستخدموها الأخصائيين الاجتماعيين أكيد على أساس أنه نقلل من حدة هذه المشكلة، ونحاول بقدر الإمكان. إحنا ما نقول أنه الحالات يعني خلاص يعني تصير فيها نقلة سريعة، لأن إحنا ما عندنا عصا سحرية.
1: نعم.
2: تعتمد على استجابة الطالب، تعتمد على البيئة اللي عايش فيها، تعتمد على اللي هو الطالب كيف قدرته النفسية، هل عنده مرونة؟ أم أنه هو يعني يحتاج إلى أنه يعني هش خلينا نقول
1: هش
2: يعني
1: عشان نفسي
2: أيوة يعني بسرعة يتأثر.
1: طيب إيش هي عادة الصدمات العاطفية اللي ممكن تأثر على الطفل في مرحلة مبكرة؟ يعني هل انفصال أحد الوالدين
2: أكيد.
1: أو مثلا كان يريد أن يكون صداقة مع أحد الأطفال فمثلا فشل في هذه الصداقة؟ يعني أحيانا أشياء عابرة بسيطة.
2: أيوة.
1: يعني ما مش صدمات قوية صدم يعني أشياء بسيطة
2: أكيد.
1: لكن هو هش نفسيا فيكون لها تأثيرات قوية مستقبلا أكيد. عليه
2: هو يعتمد على مثل ما قلنا يعتمد على نفسية هذا الطفل تقبله يعني التكوين البيولوجي لهذا الطفل وأيضا التكوين النفسي هذا واحد. شيء ثاني على طريقة التربية هذه واجد تأثر. يعني هل تربية هذا الطفل كانت أنه أنت تقبل أي شيء ولا أنه لا هذا الشيء مثلا متعب؟ كيف الأهل يتعاملوا مع المشاكل العاطفية؟ كيف الأشياء اللي تدور حوله؟ كيف تأثير نفسية الأم أيضا على الأطفال؟ فهذه الأشياء كلها أصلا محتوى لتكوين هذا الطفل.
1: نعم.
2: فلما الطفل يكون من البداية وتأسيسه كان واضح يعني أنه أنا راح أكون قوي نفسيا، هنا أي ردة فعل أو أي موقف ممكن يكون عابر جدا له. بينما طفل آخر لا، طفل آخر الفقد مثلا، فقد أحد الوالدين مثلا أو فقد شخص عزيز في حياة هذا الطفل، ممكن حتى لو كان ما واعي في حالة وفاة مثلا صارت وهو كان موجود، ممكن هذه الصورة الذهنية يأثر عليه في اللاوعي، يتأثر لين ما بعد يصير فيه عنده خوف، يصير عنده يعني ربكة، يصير عنده أشياء كثيرة هو أصلا يقولوا إيش ما عارفين ليش. الانفصال الوالدين واحد أحد يعني في الطلاق أو مثلا انفصال عاطفي بين الوالدين، ترى هذه كلها ملاحظة عند الطفل حتى لو
1: ما في طلاق، لكن
2: انفصال
1: التعامل الجاف بين الأب والأم ينعكس
2: جدا
1: يعني
2: جدا
1: يربكهم
2: يعني حتى الطفل مدرك لكل شيء حوله، مدرك يعني حتى احنا نقول الطفل صغير ما يفهمه، لا الطفل مدرك لكل الأشياء اللي حوله. حتى في بعض الأحيان الطفل مدرك للشيء قبل لا يحدث بس بملاحظته، لكن إحنا ما نثق فيه، ما نعطي هذه الثقة اللي هو يعبر عن نفسه أنه أنا ملاحظ هذا الشيء، أنا شفت أنه ممكن يصير كذا كذا. يفترض يشركه حتى في مشاعرنا، أنا حسيت اليوم كذا كذا، أنت إيش رأيك؟ هل أنا يعني استاهل هذا الإحساس أن أشعر فيه؟ فحقيقة عدم التعامل مع هذه الأمور أو هذه الصدمات العاطفية راح تأثر بعدين،
1: أو عدم مناقشة مشاعرنا إحنا كآباء وأمهات أمام أبنائنا وفتح مجال للحديث عن الشعور معهم ما راح يساعدهم في المستقبل.
2: أيوة أنه يعبر عن مشاعره أنه المشاعر لها أهمية. ودائما شيء مهم جدا يتعلم الطفل أنه الشعور ليس أنا، المشاعر ليست أنا.
1: نعم.
2: المشاعر طبيعية. كل الناس يشعروا، كل الإنسان له شعور، بس الشعور ليس لي، الشعور ما أنا لازم أربيه داخلي لين يكبر.
1: نعم.
2: لا، الشعور محتاج أني أنا بس أفهمه، أناقشه، أسميه، أقرر هل أريده يبقى ولا أريد أتخلص منه. لازم هذه المهارة تعلم الأطفال،
1: إن فيش مشاعر إيجابية لازم نعززها.
2: أيوة.
1: وفي مشاعر سلبية لازم أتعامل معها حتى نبعدها عن الطفل.
2: يعني من الواقع أستاذة نايلة، يعني في حالات مثلا صمت اختياري، عندنا حالات من الصمت الاختياري في المدارس، سببها كان يمكن كلمة من معلمة في مرحلة الروضة، كلمة بس اسكت ولا أنه مثلا أنت كذا، صار الصمت الاختياري. أحيانا سببه يكون يعني مشكلة صارت بين الأب والأم، الطفل شعر بأنه أنا سبب هذه المشكلة فعزل المشكلة إلى نفسه.
1: أنا.
2: فصار إيش، أنا أفضل أني أسكت. ترى هذه الأشياء يمكن يعني إحنا نقول كيف يعني وش دخل، يعني أن الطفل أصلا يعي ووعي بهذا الأمر أنه أنا سبب هذه المشكلة يخليه يدخل في دوامة الصمت الاختياري. فضروري جدا يعني أن نفهم أنه موضوع المشاعر موضوع عميق جدا، لابد أنه كل مربي سواء أم وأب أو معلم أو
1: مدير مدرسة أو إداري أو كل من يتعامل مع الطلاب في المدارس، أنهم يفهموا أن موضوع التفاعل الإنساني بينهم وبين الطالب جدا مهم. وبالنسبة للانعكاسات على التحصيل، أكيد أنتوا لاحظتوا أن في ربما بعض الطلاب بسبب عدم قدرتهم على التفاعل مع المشاعر أو التعبير عن المشاعر أو نعم. إدارة المشاعر، تصير لهم انخفاض أكيد. في تحصيلهم الدراسي.
2: أكيد أكيد هذا الشيء ملاحظ جدا، خاصة إذا كان يعني مثلا فجأة صار هذا الانخفاض. يعني كان طالب أموره طيبة، كان دراسيا زين، يعني خلينا نقول يعني مثلا جيد أو جيد جدا، فجأة ينقلب الموضوع إلى أنه الطالب يصير عنده ضعف في التحصيل الدراسي. بعض المعلمين ينتبهوا لهذه الأشياء. يعني إحنا كأخصائيين في هذه الأمور يعني نعتمد على المعلم أنه هو اللي يحول الحالة، لأن إحنا ما نعرف أحياناً إيش اللي يصير داخل الصف.
1: بالفعل
2: إحنا نشوف نلاحظ أحياناً، نلاحظ الأشياء اللي تصير برا الصف، أو أن لما ندخل الحصص الإرشادية، بس في التحصيل الدراسي المسؤول الأول هو المعلم. يعني المعلم لما ينتبه أنه في طالب هذا الطالب كان مستواه الدراسي زين، فجأة انخفض مستوى، إذن هذا أكيد في شيء.
1: طيب إيش العلامات اللي يجب أن اللي تظهر وهي تكون علامة على أن هذا الطالب في مشكلة عنده في التعبير عن مشاعر؟

0: هذه الطالبة أحسها كأنها واجباتها تنساها، كأنها ما موجودة معي. لما أتكلم معها بسرعة مثلا أو أني أعطيها تنبيه معين تبكي بسرعة.
1: نعم.
0: إذن هذه كلها مؤشرات. فالمعلم اللي يعني عنده قوة ملاحظة، أصلا هو ما منه محتاج قوة ملاحظة كثير، المعلم اللي يعرف الطالب اللي عنده، اللي مهتم بكل الطلبة، ترى هذا حق من حق الطالب. أنا ما أقول أنه لا، أنا يعني من أشوف ومن أخلي. أنا لو أدرت مشاعر طلابي داخل الصف، أنا قدرت أملك كل الصف، قدرت أني يعني ألفت انتباه كل طالب في صفي. ليش؟ لأني أنا أعطيته اهتمام. فلما أنا أعطي اهتمام، الطالب هنا راح يعطيني اهتمامه أيضا.
1: بالضبط.
0: فهذه الأشياء مهم جدا أنه يراقبها المعلم وينتبه لها. المعلمين لما ينتبهوا لهذه الأشياء، بعض المعلمين يعني أنا صراحة شهدت على أكثر من موقف، معلمة تنادي طالبة لما تخلص حصتها، فلانة تعالى نريدش. يعني وعلى فكرة يجيون الطالبات أحيانا يقولوا لي يعني هذيك النقطة كانت نقطة تحول. ليش؟ لأن الأستاذة انتبهت فتناديها فلانة تعالي أريدش. مجرد كلمة مقاتها الأستاذة، أنت بنت جدا مميزة، إيش اللي صار؟ عند الشيء. بعض الطالبات لأنهم يأمنوا في معلماتهم ولأن المعلمة قريبة يشكوا ويقولوا لها، يخبروها أستاذة أنا صار عندي كذا كذا. بعض المعلمين عندهم قدرة أنهم يتعاملوا مع هذه الأشياء، فصراحة يعني أنا أحييهم أنهم بذلوا جهدهم. لكن في بعض الأحيان في مشكلة تكون عند الطالب وواضحة المشكلة، المعلم جزاه الله خير جالس يحاول يقلل أو أنه يحتوي هذا الطالب، لكن المشكلة محتاجة تدخل. هنا المعلم لازم ينتبه لشيء واجد مهم، أني أنا إذا لاحظت أنه هذه المشكلة محتاجة إلى تدخل، لازم أحول الطالب للأخصائي الاجتماعي، لأنه الأخصائي الاجتماعي عنده الأدوات علشان يساعد هذا الطالب وممكن يخرجه من هذه المشكلة. فهنا يعني أنا أقول يعني من هذا المنبر أنه المعلم هو أهم يعني ركيزة في إدارة المشاعر داخل الصف عند
1: الطالب. لأن عملية التعلم عملية إنسانية.
0: أكيد.
1: يعني هناك تفاعل إنساني يجب أن يحدث بين المعلم وبين الطلبة الذين يدرسهم، يعني يتفاعل معهم إنسانيا وجدانيا. هو ما ينقل المعرفة، لا، هو المعرفة لا يمكن أن تتم إلا بهذا التفاعل الوجداني.
0: أكيد.
1: يعني الطالب إذا كان وجدانه مرتبك أو مشاعره متلخبطة، ما رح يتذكر، ما رح يدرك، ما رح يركز. صح. عمليات المعرفة ما رح تتم.
0: أكيد.
1: فإحنا عشان تنجح المعرفة لازم
0: ندير
1: هذه المشاعر بطريقة سليمة. أنا أريد أركز أيضا على نقطة، أحيانا يكون البعثرة في المشاعر أو اللخبطة فيها سببها المعلم.
0: نعم.
1: لأنه ما عرف يتعامل مع الطلاب أو لأنه يوجه لهم يعني التنبيهات والتوجيهات بطريقة قاسية.
0: نعم.
1: وأحياناً حتى ما يهتم حتى يعرف أسماءهم.
0: صحيح.
1: وبوابة التفاعل الإنساني إن نعرف اسمك أول.
0: أيوة.
1: شيء يعني.
0: صحيح.
1: فهذه يعني إحنا نوجه رسالة لبعض المعلمين اللي ربما ضغوط الحياة يعني تجعلهم أو ينقلوا ضغوط الحياة إلى الغرفة الصفية وتخليهم ينسوا إنهم هم أمام
0: حقيقي.
1: طلاب حساسين.
0: واقع حقيقي. أذكر لك موقف أستاذة وأنت تتكلمي الحين، ذكرت موقف لي في الصف الثامن ثاني إعدادي أي فترة. فسبحان الله كانت الحصة السابعة، المعلمة قبل لا يدق الجرس خبرتني روحي ودي أغرض لغرفة المختبر. فأنا راجعة من غرفة المختبر يدق الجرس، فمباشرة رحت لقيت أغراضي ورحت للباص. اليوم الثاني كانت نفس المعلمة عندنا في الحصة الأولى. حقيقة أنا كنت ما أعرف أنه في نهاية الحصة وأنا رايحة كان في واجب، وأنا ما أعرف أنه هذا الواجب يعني تم إعطاؤه للطالبات، لأني يمكن لأني أنا ما سألت أو أني رحت وما حصلت حد في الصف عاد.
1: نعم.
0: فيمكن يكون تقصيرا مني، ويمكن أنا يعني كان يعني غفلة من المعلم أنه ما انتبهت لي وأنا ما موجودة داخل الصف في هذه اللحظة. المعلمة تقول من ما كاتب الواجب تمر. وقفوا. أنا حقيقة ما وقفت. ليش؟ لأنه أنا كنت في خاطري أريد أعبر لها عن شعوري واستيائي أني أنا ما حال الواجب لأنه سببه كذا كذا. ما كان هدفي يعني أنه أبرر، لا، أنا كان هدفي أنه معي حق بس فقط الحوار.
1: دفاع عن حقك يعني. أيوة. أيوة.
0: أريدك تحاوريني تسأليني، كنت أنتظرها تسألني ليش أنت ما حال الواجب. تخيلي للآن الموقف ما رايح عن بالي.
1: سبحان الله، شعور بالظلم.
0: الأستاذة مسكت.

0: مسكت الدفتر، مسقت الدفتر قطعتين ورمته فوقي. والله الموقف للآن وأنا أحكي لك إياه الحين
1: أيوة.
0: مأثر فيني الآن حتى
1: وانتي
0: أتذكره.
1: أم وربت يعني،
0: تخيلي يعني،
1: أيوة نعم، وتربوية
0: وأنا كنت طالبة في ذيك الفترة. سبحان الله وقفتني طول الحصة، مع أني أنا ما كنت أبدا لي ذنب في هذا الأمر. الأستاذة هذه إلى الآن أنا لما أتذكر الموقف أقول الله يسامحها، كيف سوت فيني هذا الموقف؟ فتخيلي الطالب أو الإنسان يعني بشكل عام ما ينسى أنه شخص
1: الإساءة.
0: وما أعطيتني فرصة أني أعبر عن شعوري. أنا الآن فقط محتاج أني أحاول تتحاورني، تتكلم معي، تخبرني أنه أنت كذا كذا كذا، ليش ما كذا كذا. فأنا أقول أنه دور المعلم جدا مهم في احتواء مشاعر الطلاب. أنت كمعلم موجود في هذا المكان ممكن تخرج طالب من هنا إلى عالم آخر، راح يحسن في مستواه وراح يحسن في سلوكه أيضا وراح تجمل له الحياة. الطالبات الحين يجيني يخبرني أستاذة أنا ما أريد في الصف، ليش؟ لأن أستاذة فلانة تدرس، تخيلة يعني. ونزين أستاذة فلانة شرحها جدا ممتاز، لا إحنا الأستاذة عصبية، الأستاذة ما تفهمنا، الأستاذة دائما تقول لنا كلام كذا كذا، متخيلة يعني. يعني الطلاب صايرين مدركين أنه أنا ما فقط أتعلم. من يومين جايتني بنتي تقول لي أمي يعني أنا صراحة خايفة أنه تجينا معلمة الرياضيات الفلانية. ليش معلمة الرياضة الفلانية؟ سمعت عنها شرحها زين. قالت لكنها ما تعرف تتعامل مع الطالبات.
1: يعني هو عندي قدرة على التقييم.
0: أكيد أكيد. فصايرين هذا الجيل يعني جدا حساس للمشاعر، يعني ما عنده ذيك الصلابة النفسية اللي إحنا كانت عندنا مثلا في زماننا، أو أنه مثلا عند البعض. ففي يعني طلاب مجرد كلمة من معلم راح تهدمه.
1: صحيح.
0: فضروري جدا أن نراعي الكلام اللي والحوارات بيننا وبين طلابنا. تقول لطالبة معلمة تقول لطلابها كلمة راحت عندهم أنتوا فاشلين، أنتوا أبدا ما منكم منفعة، أنتوا هذه الكلمات ترى واجد نسمعها. عندي صندوق في المدرسة، الصندوق نسميه منبر الحر للطالبات على أساس أنهم يعبروا عن مشاعرهم، يتكلموا. يعني في طالبات ما تحسيهم ما يقدروا يتكلموا بطريقة يعني وجها لوجه، فيحطوا بعض الملاحظات أو بعض الاقتراحات. فأتفاجأ يعني أحيانا في طالبات يجي يعني عبرا عن مشاعرهم في هذا الصندوق بطريقة أحيانا ما تحط حتى اسم، بس هي تريد تتكلم، تريد حد يسمعها، تريد حد يعرف أنه هي تحس
1: تفريغ بشعر. يعني نوع من التفريغ.
0: أيوة نوع من التفريغ. في أحيان أخرى لا، مثلا تحط اسمها لأنها محتاجة إلى أنه حد
1: يعرفها
0: يساعدها.
1: نعم ويساعدها.
0: أيوة ويكون حد جنبها موجود يعني. وفي كثير أشياء يعني من هاي الأمور.
2: قبل الجرس.
1: في هذه المرحلة العمرية للطلاب، وهي مرحلة نمو انفعالي، يعني هو من يدخل الطفل من يولد لحد ما يتعدي المراهقة وهو في مرحلة نمو انفعالي، وهذه مسألة أيضا لازم المعلم يدركها، أن هذا الطالب اللي أمامه ترى في مرحلة نمو في مشاعره وانفعالاته وكذا، فلازم نحترم هذا الشيء. كيف نخليه يفرق بين مشاعر مثل الحزن والاكتئاب؟ لأن أحيانا الطلاب يأتيهم حزن عابر يعني غير مفسر، وفي أحيانا البعض منهم يعاني من اكتئاب يعني عميق. فكيف نخليهم يعني يفرقون بين هذا النوعين من الشعور؟
0: الشعور جميل جدا أستاذة. في مرة في طالبة يعني كتبت تعبير، الأستاذة طلبت منهم أنهم يكتبوا تعبير حر، كتبت تعبير. المعلمة بعد ما خلصت الحصة تجي تعطيني هذه الورقة، تقول لي سمية لحقي هذه البنت خير. قالت لي هذه البنت تعاني من اكتئاب، كاتبة تعبير عن حالتها زين النفسية، ومن ضمن الأشياء اللي كاتبتها أني أنا حاولت انتحر. يعني هذا مؤشر
1: كبير
0: أنه لا في خطر. حقيقة أنا جبت البنت وتكلمت معاها وفتحنا كذا حديث يعني مع بعض قبل، على أساس أني أعطيها حرية في الحديث. الموضوع كان جدا سهل، كانت البنت فقط تمر بحالة مزاجية من الحالات اللي يمروا فيها هذه البالغين، يعني من حيث أنه في فترة الدورة الشهرية وكذا
1: مرحلة البلوغ. أيوة. يعني فيها اضطرابات مزاج.
0: البنت يمكن صار معاها موقف بينها وبين أحد أفراد الأسرة، البنت ما عرفت تعبر عنه بطريقة صح، وبسبب انفعالها دخلت للمطبخ وكانت تنوي أنها تقرح نفسها. يمكن هي يعني من كثر اللي يشوفوا في مواقع التواصل الألعاب اللي يلعبوها، فيحس أن الموضوع عادي يعني سهل.
1: للأسف.
0: أيوة. فهي أنا سألتها زين إيش اللي وقفش، ليش وقفتي لما أنت كنتي رايحة خلاص؟ قالت حسيت أنه أنا إذا سويت كذا يعني في الأخير واستفيد.
1: صحيح.
0: حسيت أنه أمي يمكن تزعل علي يمكن كذا. قلت لها أيوة، الإنسان اللي عنده اكتئاب ما يفكر في اللحظة، في اللحظة الإنسان المكتئب فقط أنهي حياتي بأي وسيلة بغض النظر من غير أي تفكير. ليش؟ لأنه أصلا يرى العالم سوداوي.
1: نعم، هذا هو الاكتئاب.
0: أيوة. لازم في هذه المرحلة جميع المراهقين يتعلموا أنه الانفجارات الانفعالية اللي تصير الآن هي شيء طبيعي، بس اللي أريد أتعلمه كيف أدير هذه الانفعالات. الحساسية الزائدة، الغضب الشديد أحيانا، ما كلهم عشان أنه ما يسوي تعميم الطلاب ويقول أو أنا، في بعضهم عندهم صحة نفسية جيدة فما يمروا بهذه الانفعالات الشديدة، وفي البعض لا. فأنا لما أمر بهذه الانفعالات هي تفريغ، هي نوع من التفريغ، يعني محتاج أني أفرغها، محتاج أني مثلا أتحدث مع شخص، محتاج أني أعرف إيش الشعور. فلما أفهم تسمية الشعور أنا راح أفهم كيف أدير هذا الشعور.
1: نعم.
0: فضروري جدا التوعية بأنه المشاعر ما كلها نفس إحنا ما نشوفها. ضروري أفهم كيف أسمي هذا الشعور. يعني مثلا في عندنا طالبات تقول لي شاني عندي بكرة مثلا حديث في الإذاعة، أنا خايفة. فأنا أول شيء أسألها أنت خايفة ولا متحمسة؟ لأنه سبحان الله مشاعر الخوف ومشاعر الحماس تنتج من نفس المكان.
1: نعم.
0: سبحان الله، لأنه المشاعر لها أماكن في جسم الإنسان.
1: نعم.
0: فلما يحس بالحماس أحيانا يمكن بطنه تحسه أنه كذا، هو على باله أن أنا خايف.
1: نعم.
0: لأنه ما عارف يعبر هل هو شعور خوف ولا حماس. مجرد ما تذكره بأنه ممكن يكون حماس ما يكون خوف.
1: نعم.
0: يتغير عنده الشعور. فيصير إيش؟ يصير لا أنا يعني الحين لأني متحمس هذه المشاعر الطبيعية فأنا عادي يعني بكمل.
1: نعم.
0: والموضوع بيكون ممتع بعدين بالنسبة له.
1: نعم. وشعور القلق اللي ينتابه مثلا من الامتحانات هذا أعتقد يعني الشعور الشائع بين الطلاب.
0: هو حقيقة يعني أنا من وجهة نظري أنه ما كثير. يعني أنا كأخصائية اجتماعية في المدرسة وأتكلم أنا عن مدرستي يعني علشان يعني ما يعمم الجميع. ما نلاحظه كثير يعني شعور القلق. لأنه أصلا في انخفاض في الدافعية.
1: نعم.
0: في انخفاض في المسؤولية. في انخفاض في أنه أنا عندي اختبار وأني أهتم بموضوع الاختبار. فهذه الأشياء أصلاً خللت موضوع القلق. تعرفي من الأشخاص القلقين جداً في الوقت الاختبار الطلاب المميزين.
1: نعم.
0: كانت واحدة من الحالات عندي طالبة مميزة كانت كل سنة تجيب الأول، تدخل قبل الاختبار في نوبة قلق أو نوبة خوف من الاختبار قبل الاختبار هذا الموضوع.
1: نعم.
0: طبعاً يعني الوضع ليش؟ لأنه في ضغط ممكن يكون من قبل المعلم أنه أنا متوقع منك أنك تجيب كذا كذا، أو من قبل الأهل أحيانا.
1: نعم.
0: أنه الأهل ضاغطين. لازم تجيب، لازم تشوف فلان، لازم كيف، ولازم. وممكن يكون سمع من شخص يعني أكبر منه أو واحد من العيلة أنه هذه المرحلة راح تكون كذا كذا، أنت لازم كذا كذا، فيحس أنه هذا القلق يعني يجي قبل الاختبار خايف أنه ما يحقق المطلوب منه.
1: نعم.
0: فالقلق موجود ولكنه ما بديك الكثرة يعني.
1: نعم.
0: أيوة.
1: إن شاء الله أستاذة سمية سنكمل الحديث معك في الحلقة القادمة عن ضرورة التعبير عن الانفعالات وعن ضرورة إدارتها بشكل جيد، وإن شاء الله في الحلقة القادمة سندخل بمزيد من التفصيل حول موضوع التعبير عن الانفعالات. شكرا لك أستاذة سمية بنت علي أنبو علي، أخصائية اجتماعية بمدرسة أم حارثة الأنصارية من 5 إلى 9 بولاية نزوة بمديرية التعليم بمحافظة الداخلية.
0: شكرا أستاذة نايلة، مشكورين على الاستضافة. بإذن الله نلتقي في الحلقة القادمة.
1: وشكرا لكم أيها الأحباء، نلقاكم في الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من قبل الجرس.
2: قبل الجرس، تقبلوا تحيات نائلة البلوشي وعبد الحميد الرواحي وأمينة العامري. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
3: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان إلى المراجعين. الإحسان إلى المراجعين من صفات الموظف المجيد الذي يحرص على طاعة ربه جل جلاله ويحرص على سمعة مؤسسته، فيحسن استقبال المراجعين ويقوم بما يجب عليه تجاههم، فينال بذلك رضا الله تعالى على نيته الطيبة وإخلاصه لله تعالى في عمله، ويحقق الإجادة في العمل والجودة في العمل ورضا المتعاملين، بل يشارك في إسعادهم فيخرجون من المؤسسة التي يعمل بها وهم في سعادة ورضا لما لاقوه من تقدير واحترام وتلبية لاحتياجاتهم وتحقيق لما أرادوه. وذلك الموظف المحسن إلى المتعاملين يعلم أن الله تعالى قد فتح له بابا للصدقة لا يكلفه مالا بل حسن خلق في ابتسامة وحسن كلام. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فعلى قدر من ابتسمت لهم من مراجعين وزملاء في العمل تكسب الأجور والحسنات الكثيرة، وذلك محفوظ لك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيثقل ميزانك يوم القيامة. يقول جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ومن صور الإحسان إلى المراجعين والمتعاملين الكلمة الطيبة التي دعا إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وفي قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة. فتأمل رعاك الله خلال يوم عملك كم من كلمات طيبة تتلفظ بها مع المراجعين والزملاء، كل هذه الكلمات صدقات لك أجرها عند الله. ومن ذلك الكلام الطيب أنك تدلهم على المكان الذي يريدون قضاء معاملاتهم فيه، فأنت تدلهم على الطريق أو الإجراءات والمستندات المطلوبة، كل هذه صدقة من الصدقات، وهذا مجال واسع لكسب الحسنات. فأنت قد تدل مراجعا لا يعرف الإجراءات المطلوبة فتنال بها صدقة، وكل ذلك علامة على حسن الخلق. وأصحاب الأخلاق الحسنة لهم مكان عند الله تعالى. فعن جابر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. ومن الإحسان إلى المراجعين حسن الاستماع إليهم لفهم احتياجاتهم والتواصل الواضح معهم لنقل المعلومات بشكل بسيط، والحفاظ على التقدير والاحترام والتفاعل الإيجابي والصبر عليهم والمرونة في تقديم الحلول والاستجابة السريعة. فالمرونة واللطف يساعدان على بناء العلاقة الإيجابية مع المراجعين، والتعامل مع الشكاوى بحلول عملية وشفافة، واتباع أسلوب تعاطفي يساهم في تحسين تجربتهم وزيادة الثقة في الخدمة المقدمة إليهم، وذلك من التواضع. والمتواضع يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، ماذا قال؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق.
0: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
2: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
1: ومن صور الإحسان إلى المراجعين في العمل الصبر عليهم، فإن فيهم الضعيف، فيهم الجاهل والمتعلم، نظرا لاختلاف بيئاتهم وثقافاتهم وطباعهم وأمزجتهم، فلا بد من الرفق بهم والرحمة، فراحمون يرحمهم الرحمن. يقول عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الله تعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومن شيم الكرام احتمال الأذى والعفو والصفح عمن أخطأ، فالموظف عليه أن يوطن نفسه على احتمال الأذى من المراجعين في أدائه عمله، وأن يكون حليما معهم. ينبغي العفو والصفح عمن قد يصدر منه شيء من السلوك الخاطئ، وذلك امتثالا لأمر الله عز وجل بهذا، واحتسابا للأجر العظيم عنده سبحانه يوم القيامة. يقول الله تعالى في الحث على هذا الخلق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول تعالى: فاصفح الصفح الجميل. ويقول جل جلاله: ولا تنسوا الفضل بينكم. ويقول كذلك سبحانه وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويخبر سبحانه وتعالى عن محبته لأصحاب هذا الخلق، حيث يقول في معرض المدح لهم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الأجر العظيم الذي ينتظر أهل العفو والصفح يوم القيامة، يقول صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في الحور العين ما شاء. ومن كان حريصا على الإحسان إلى المتعاملين فإنه ييسر عليهم وينال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فالقسوة والجفاء والغلظة طبع سيء، جفاف في النفس يدل على الكبر، وأما الرفق والرحمة فهما من دلائل الإيمان والتقوى. ولذا يقول سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس، وفي رواية دابة، حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ومن صور الإحسان إلى المراجعين تقديم المشورة والنصح لهم في كل أمر يخص معاملاتهم، واختيار أفضل الخيارات المتاحة لهم، وسرعة إنجاز المعاملات، والمبادرة إلى تقديم كل خدمة ممكنة لهم. التخاطب مع المراجعين بصوت واضح وكلام مباشر حتى تتم عملية الاتصال معهم بشكل صحيح، وتجنب إعطاء الموظف أي وعود حتمية متعلقة بإنجاز مراجعته إن كانت المعاملة مخالفة للقانون مثلا، أو غير مكتملة الأوراق، أو غير مستوفية الشروط. وكذلك مناجاة المراجع بأحب أسمائه إن كان يعرفه، أو يظهر لديه الاسم، أو كلمة عزيزي، أو يناديه يا أستاذ يا عمي إن كان يكبره في السن، وأن يقول للمراجع تجاه طلباته الممكنة: أبشر. هذه كلمة أبشر لها وقع في النفس عجيب طيب. أو أن يخفف من وطأة عجلة المراجع إن شعر بذلك، فأن يقول له: لن يطول انتظارك بعون الله تعالى، تفضل السرح. كما ينبغي على المؤسسات تدريب موظفيها على مهارات التعامل مع المراجعين وحسن خدمتهم، ومهارات التعامل مع المراجعين مهم جداً يتدرب عليها الموظفين ليحسن التعامل مع المراجعين حتى يخرجوا من المؤسسة وهم في رضا وسعادة، وذلك يدل على جودة الخدمة المقدمة وجودة المؤسسة وأنها حققت الجودة والإجادة في العمل. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من المحسنين ومن أصحاب الأخلاق الحسنة المخلصين في عملهم الذين يحبهم ويعلي منزلتهم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
0: وأحسنوا.
2: وأحسنوا.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: لو كانت لي مسؤولية في أحد قطاعات الأغذية يا صلاح، وخصوصاً في قطاع مشتقات الحليب، لأقدمت على عمل سيشكرني عليه كل من يعنى بصحته وسلامته.
3: وماذا كنت ستفعلين يا أمي؟
2: كنت سأجبر كل مصنع يصنع الزبدة على أن يوضح على غلاف كل منتج نوع العلف الذي تناولته الأبقار التي صنعت الزبدة من حليبها، ولا شك في أنك أدركت هدفي من هذا.
3: بالتأكيد، فالوحدات الحرارية في الزبدة تختلف باختلاف نوع علف البقر الذي أخذنا الحليب منه لصنع الزبدة. فمثلا العلف الأخضر كالفصة يجعل 100 جرام من زبدة حليب البقرة التي تغذت عليه تعطينا بين 4000 و5000 وحدة حرارية.
2: صدقت، ولكن هذا المقدار ينخفض إلى 2000 أو 3000 وحدة حرارية في 100 جرام من الزبدة إذا كان العلف يعتمد على ثمار الزيتون، ولكن إذا تناولت الماشية غذاء يعتمد على بقايا الشمندر السكري المتخلفة عن صناعة السكر فإنها قد تصاب باضطرابات معوية تكون خطيرة أحيانا.
3: أضيفي يا أمي أنه إذا جفف العلف في الشمس فإنه يخسر جانبا كبيرا من الفيتامين ألف، بينما تزداد كمية هذا الفيتامين في العلف المجفف بالطرق الصناعية.
2: من هنا ينبغي أن يعنى مربو الماشية بنوع العلف الذي يقدم يقدمونه لماشيتهم، لأن جودة الزبدة ونكهتها ومكوناتها تختلف باختلاف نوع الحليب الذي استخلصت منه ونوع العلف الذي تناولته الماشية.
3: بالضبط، وتتأثر جودة الزبدة أيضا بطريقة صنعها وما إذا كانت يدوية أو آلية. فالطريقة البدائية لصناعة الزبدة تعتمد على ترك القشدة لكي تتجمع في وعاء حتى يتم نضجها بفعل الخمائر الطبيعية.
2: أجل يا بني، وعندما تصبح الكمية كافية بعد بضعة أيام يتم مخضها بمخضة من الخشب، ثم تغسل الزبدة بماء غزير نقي صالح للشرب، ولحفظها تضاف إليها كمية ضئيلة من حمض البوريك أو بورات الصودا.
3: فعلا يا أمي، ومع أن الكمية التي تزاد من حمض البوريك إلى الزبدة لحفظها لا تتعدى 5 جرامات في الكيلوغرام، فإنها لا تخلو من الإضرار بالصحة، لأنها تؤذي الأغشية المخاطية في الجهاز الهضمي وقد تتسبب مع الوقت بإصابته بالتقرحات.
2: مع الإشارة إلى ضرورة أن تحظى طريقة صنع الزبدة اليدوية بالحرص الكامل على أن تكون الأوعية المستخدمة في استخراجها نظيفة تماما.
3: صحيح، أما صناعة الزبدة آلياً فتختلف كثيراً، وسوف نتحدث عنها وعما لها من محاذير بعد أن نشرب ما يبل الريق من صنع يديك.
2: في الحال يا بني. من يطلع على طريقة صنع الزبدة آلياً يجد فارقاً كبيراً بينها وبين طريقة الصنع اليدوية للزبدة، ففي المعامل يفحص الحليب ويوزن ويصنف حسب نوعه من حيث صلاحيته للاستهلاك كما هو أو استعماله في استخراج الزبدة فور وصوله إليها.
3: أجل، ثم تستخرج القشدة من الحليب بطريقة التحريك المركز، وتعرض تالياً لعملية تعقيم تعتمد على تدمير البكتيريا والخمائر الموجودة فيها.
2: ولكن هذه الطريقة لا تخلو من محاذير يا بني، لأنها تدمر الجراثيم الضارة والمفيدة على حد سواء. لذا فإن المعامل تعوض عن هذا المحذور بإضافة خمائر صناعية أخرى إلى الزبدة بعد تعقيمها لتحفظ لها محتواها من الفيتامين ألف وتكسبها صفات تسمح ببقائها مدة طويلة.
3: أحسنت يا أمي. ومسألة حفظ الزبدة مسألة مهمة جدا، لأنها مادة سريعة العطب وتتطلب عناية خاصة لحفظها، وأيضا درجة برودة معينة، إذ ينبغي أن توضع في درجة تتراوح بين 0 و15 درجة في المنازل. أما في المصانع فإنها توضع في البرادات ثم تعرض لحرارة مقدارها 15 درجة ثم تعاد إلى البرادات، وهذا يتكرر عدة مرات.
2: لقد قرأت عن هذا، وورد فيما قرأته أيضا أن وجود الزبدة في جو مشبع ببخار الماء يتسبب بوجود خيوط من العفن فيها، فالهواء الصالح للزبدة هو الهواء الجاف.
3: نعم، وإذا تبين ميلا إلى الحموضة في طعم الزبدة فلا يعني ذلك أنها لم تحفظ جيدا، وإنما معناه أنها لم تغسل أصلاً كما يجب.
2: والسؤال، متى تكون الزبدة فاسدة وما هي فوائدها وعمن تمنع؟
3: سنجيب عن كل هذا غداً إن شاء الله، فقد حان موعد ذهابي إلى عمل الآن.
2: حسناً يا صلاح، إلى الغد إن شاء الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
8: رفعة الجادرجي:
9: فن العمارة، خلى أسميه فوق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
8: معاذ الألوسي:
10: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
8: راسم بدران:
11: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
8: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
12: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
13: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
14: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
15: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
16: إذن القارئ الصغير في سنه، الكبير بعطائه،
17: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
18: نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
19: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
20: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
21: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
22: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.

0: أنا اسمي علي بن حمدان بن علي المعمري، عمري 12 سنة، صف السادس من مدرسة عبد الرحمن بن عوف من ولاية صحر.
1: علي يهوى القراءة ولعب كرة القدم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طيارة. مرحبا علي.
0: مرحبتين.
1: كيف حالك؟
0: بخير الحمد لله.
1: أنت ما شاء الله طالب نشيط في مدرسة عبد الرحمن بن عوف، صحيح؟
0: نعم.
1: وتحب القراءة؟
0: أكيد
1: أكيد، عجبتني هذه أكيد. إيش الكتب اللي قريتها مؤخرا؟ يعني إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
0: نوعيتها أدبية.
1: أدبية، قصص يعني؟
0: أيوة.
1: إيش قريت من القصص؟
0: قصة هدية الثعلب، الذهان، والأسد والخادم المسكين.
1: جميل. هدية الثعلب هذه قصة نور الدين هاشمي، صحيح؟
0: نعم.
1: جميل، هذه طبعا موجودة أيضا في منصة عين ضمن الكتب الصوتية. احكي لي شو حكاية هدية الثعلب؟
0: أن كان هناك شيديك يقف على السور ويقض صاحب المزاعة وزوجته وبقية الحيوانات في المزاعة، ويقود دقائقات يعتبر هذا روتينه اليومي. بعد أيام شاف ثعلب أحمر وعطاه هدية، ساعة منبه لكي تيقظ صاحب المزاعة وبقية الحيوانات من بدل الديك.
1: ممتاز.
0: فسأل الديك الثعلب: وما المقابل؟ قال: هذا عربون هديتنا صداقتنا.
1: عبر. أيوة، يعني معناها أنه الديك كان متشكك في صداقة الثعلب، كنه شك ولا إيه؟
0: نعم. فما بعد 10 أيام خلصت البطارية، وطلب من الثعلب بطارية جديدة لكن رفض.
1: نعم، قبل ما تخلص البطارية، يعني هو استخدم المنبه لإيقاظ الحيوانات.
0: نعم.
1: وما حد كشفه
0: لا،
1: خلال هذه 10 أيام.
0: نعم.
1: جميل، وبعدين خلصت البطارية.
0: نعم. وطلب من الثعلب بطارية جديدة، فرفض الثعلب فطلب منه 3 بيضات. قال الديك: مستحيل أن الدجاجة أم صويص تحرس البيض.
1: أيوة.
0: كله تدقد على البيض كله.
1: أيوة، إذا هنا بانت نوايا الثعلب، يعني هذه الهدية ما كانت لله، كان هو يريد بيضات، صح؟
0: نعم. فاستغل الفرصة الديك وسرق 3 بيضات عندما ذهبت الدجاجة أم صويص للبحث عن الطعام، فأحضرها إلى الثعلب، والثعلب أعطاه البطارية، وبعد مرور أيام انتهت البطارية. مرة أخرى
1: ويتورط مرة ثانية،
0: وراح الديك مرة ثانية وحاول يسرق 3 بيضات، لكن كشفته الدجاجة أم صويص ونقضتها على رأسه. على رأسه.
1: أيوه. وأيضا حيوانات المزرعة.
0: ونادت حيوانات المزرعة. وسمع الضجيج صاحب المزرعة. ومسك سكين طويل وجلس يطارد الديك، والديك هرب برا المزاعة. فوجده الثعلب وقال: أنت في أمان، تعال يا صديقي. فذهب الديك فلم يجد أحدا هناك، فالتهمه الثعلب.
1: كانت نهايته حزينة هذا الديك.
0: نعم.
1: طيب جميل، إذن إيش الاستفادة من قصة هدية الثعلب؟
0: الاستفادة من هدية الثعلب أنه ما كل أصدقائهم أصدقاء حقيقيون.
1: الله.
0: ما كل هدايا مفيدة.
1: الله، ما شاء الله ما شاء الله عليك، هذه الحكمة فعلا أجمل حكمة تؤخذ من هذه القصة، رائع يا علي. أيضا إيش قريت بعد؟
0: قريت قصة الأسد والخادم المسكين والرهان.
1: قصة الرهان، هل تقصد الرهان للكاتب الروسي أنطوان تشيكوف؟
0: نعم.
1: ما شاء الله عليك، يعني هذه قصة يقراها الكبار، أنت قريتها؟
0: نعم.
1: احكي لي إياها.
0: أن كان هناك 4 أشخاص يتناقشوا أن الإنسان ما يقدر يكمل في السجن الانفرادي أكثر من سنة.
1: يعني تناقشوا أنه الإنسان ما يقدر ينسجن أكثر من سنة.
0: نعم.
1: في سجن انفرادي.
0: نعم.
1: زين، بعدين ايش صار؟
0: فاعترض واحد وقال: انا اروم اصمت 15 سنه.

0: فراهنوا الثاني راهنوا بمبلغ مليونين
1: روبل.
0: روبل.
1: نعم جميل.
0: ووافق
1: قبل الرهان يعني
0: هو.
1: انه يجلس كذا مسجون 15 سنة وحده في زنزانة الفلادية.
0: نعم. فبدأ الرهان وبعد
1: يعني هذا الرهان كيف بدأ يعني وين سجن هذا الولد؟
0: سجن في القبو. قبو الشخص اللي راهن.
1: انزين.
0: فبدأ الرهان وبعد 8 سنوات توفت زوجته. فشعر بالحزن الشديد. لكن قرر يعني يكمل.
1: يعني حتى زوجته توفت ما قرر يطلع.
0: لا. وحاولوا يغلو قالوا انت بتتعب هنا وكل شيء. هو رفض. كمل وعندما بقت ربع ساعة. ذهبوا للتفقده. فوجدوا الباب مفتوح. فنادوه باسمه.
1: يعني بقي ربع ساعة عن تنتهي 15 سنة.
0: نعم.
1: وحصل الباب مفتوح.
0: هو ظنوا انه خرج. فدخلوا. فنادوه باسمه ولم يستجيب لهم احد.
1: يعني حصلوا خارج فعلا.
0: نعم. فوجدوه خارجا وفرح المراهن. فرح شديد لانه كسب الرهان.
1: نعم كسب الرهان مع انه هذا صابر 15 سنة الا ربع ساعة.
0: نعم.
1: جميل.
0: واثناء فرحته وجد ورقة مكتوب فيها
1: رسالة يعني من
0: نعم رسالة. اجعل نقودك لنفسك انا لا احتاجها. تعلمت ان الحياة لا مثيل لها.
1: الله جميل. يعني إذن هذه هي الاستفادة من القصة.
0: نعم.
1: إيش الاستفادة؟
0: الاستفادة هي أن الحرية هي أثمن شيء في الحياة.
1: الله.
0: وأن الحياة من غير الناس تكون كئيبة.
1: ما شاء الله عليك يا علي، قصة جميلة وسردك لها واجد رائع، وأيضا الحكمة اللي استنتجتها منها كثير جميلة ما شاء الله عليك. إيش بعد قريت؟
0: قالت قصة الأسد والخادم المسكين.
1: الأسد والخادم المسكين إيش حكايته؟
0: حكايته أنه كان هناك خادم يشتغل مع سيده. سيده يعامله بقسوة. أقرر الهروب إلى أعماق الغابة فوجد أسد عالق في رجله غصن. ذهب إليه دون تردد ونزع الغصن، والأسد لم يفعل له شيئا. وبعد أيام وجده سيده وعاقبه عقاب شديد وخيره، ما الذي ما تريد عقابك؟
1: يعني لسه ما عقابه، خيره في العقاب.
0: نعم. فاختار قفص الأسد.
1: يعني هذا الخادم اختار أنه يكون في قفص الأسد؟
0: نعم.
1: وما استغرب السيد؟
0: هو استغرب السيد من فقال من يتجرأ على الذهاب إلى قفص الأسد؟ فصمت الخادم عندما حبسوه في زنزانة الأسد. كان السيد ينتظر هجوم الأسد نحو الخادم، والخادم لم يتردد فهجم الأسد ولعق وجهه. لم يفعل شيئا لأنه تذكر أنه هو نفس الشخص الذي أنقذه.
1: يعني الأسد مش هجم إذن على فقط
0: انطلق.
1: لعق وجهه فقط.
0: نعم.
1: جميل. إذن إيش الاستفادة من هذه القصة؟
0: الاستفادة أن مساعدة الآخرين ساعد غيرك فلا تعلم متى تحتاجهم.
1: الله جميل فعلا، أنك أنت لما تساعد ناس حتى لو ما ردوا عليك في لحظتها يمكن بعد أيام بعد شهور بعد سنة تحتاج إلى مساعدتهم.
0: نعم.
1: ممتاز يا علي ما شاء الله عليك، قراءاتك جميلة ما شاء الله وسردك حلو يا علي. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
0: لعب كرة القدم.
1: لعب كرة القدم. أنت ما يعني تلعب ولا نص نص يعني؟ لعيب أنت؟
0: نعم.
1: إيش مركزك في اللعب؟
0: جناح يمين.
1: جناح يمين. من تعرف من اللعيبة العالميين اللي جناح يمين ويعجبوك؟
0: لامين يامال.
1: لامين يامال لاعب برشلونة.
0: نعم.
1: إذا أنت من مشجعي برشلونة؟
0: لا ريال مدريد، لكن عجبني أداءه.
1: يعني انت من مشجعي الريال لكن تحب لامين يامال.
0: نعم
1: جميل.
0: هو الفقيد في برشلونة.
1: من الجناح اليسار في ريال مدريد تعرفه؟
0: فينيسيوس.
1: ما شاء الله عليك ممتاز. وطبعا احنا نسجل هذه الحلقة في اول يوم من ايام كاس العالم في 11 يونيو. ناوي تتابع كاس العالم؟
0: نعم.
1: من الفريق اللي تشجع في كاس العالم؟
0: البرتغال.
1: البرتغال ليش عاد؟
0: لان شيء امل كبير انه يفوز يحقق كاس العالم رونالدو.
1: اها يعني تتشجع علشان رونالدو شيء يحقق كاس العالم.
0: نعم.
1: انت تحب رونالدو؟
0: نعم.
1: تعرف الحين يلعب في اي نادي؟
0: نعم في نادي النصر السعودي.
1: اها جميل متابع ما شاء الله عليك. تحفظ قصايد او نشيد؟
0: اكيد
1: اكيد. ايش بتسمعني؟
0: مرح الطفوله.
1: ما راح الطفولة لمن هذه؟
0: أبو قاسم الشابي.
1: آه شاعر التونسي جميل نستمع.
0: كم من عهود عذبة في عدوة الوادي النظير فضية الأسحار مذهبة الأصائل والبكور كانت أرق من الزهور ومن أغاليد الطيور وألذ من سحر الصبا في بسمة الطفل الغريب أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور وبنا أكواخ الطفولة تحت عشاش الطيور نبني فتهدمها الرياح فلا نضج ولا نثور ونعود نضحك للمروج وللزنابق والغدير ونخاطب الأصلاء وهي ترف في الوادي المنير لا نسأم اللهو الجميل ولا يدركنا الفتور.
1: ما شاء الله عليك ممتاز ممتاز يا علي. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: كابتن طائرة.
1: كابتن طائرة ليش؟
0: لأن أحب قيادة الطيارات وحلمي أن أقود طائرة.
1: أها يعني حلمك أنك تقود طيارة.
0: نعم.
1: ممتاز إن شاء الله تحقق أمنيتك.
0: آمين.
1: وتصير طيار كبير في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: فعل الخير لا يضيع.
1: فعل الخير لا يضيع جميل شرح ليها.
0: أنا مثل قصة
1: القادم والأسد.
0: نعم.
1: يعني الواحد مهما لما يفعل خير يرجع له في النهاية.
0: نعم.
1: ممتاز يا علي. إذن علي بن حمدان بن علي المعمري الطالب الرائع في مدرسة عبد الرحمن بن عوف للتعليم الأساسي في ولاية صحام البالغ من العمر 12 عاما شكرا جزيلا لك.
0: عفوا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا إلى عرض لأهم وآخر أنباء الساعة في قراءته محمد بن حافظ العامري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته داعيا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم سموه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران. وأضاف ترامب خلال تصريحات لقناة تلفزيونية أمريكية أن شيئا كبيرا قد يحدث قريبا جدا بشأن إيران. وأكد الرئيس الأمريكي أنه منفتح على فكرة لقاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار ترامب إلى أن الخيارات المطروحة حاليا هي عمل عسكري على إيران أو استمرار الحصار الاقتصادي والتوصل إلى اتفاق. من جهته هدد الحرس الثوري الإيراني اليوم بضرب أهداف جديدة إن هاجمت الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية مجددا. وأكد الحرس الثوري في بيان أنه في حال شن هجوم جديد ستكون هنالك بالتأكيد تغييرات كبيرة في الهجوم المضاد ملوحا بتغيير جغرافي الحرب والأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة. حقق حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غالبية ساحقة كما كان متوقعا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس وفقا لنتائج نشرتها وسائل إعلام رسمية في وقت مبكر اليوم. ولم يسمح لأي حزب معارض للحرب الأوكرانية بالمشاركة في هذه الانتخابات، وهي الأولى منذ الحرب مع أوكرانيا، وشملت أيضا المناطق الأوكرانية التي احتلتها روسيا وضمتها. وحسب النتائج التي أوردتها وكالات الأنباء الروسية فقد حصل حزب روسيا الموحد على 57% من الأصوات. أفادت مصادر إعلامية نقلا عن مسؤول في إقليم كونار شمال شرق أفغانستان بأن ما لا يقل عن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في غارة جوية باكستانية على المنطقة. يأتي ذلك بعد يومين من هجوم على منشأة للشرطة في شمال غرب باكستان، الأمر الذي يهدد بإشعال فتيل القتال من جديد بين الجارتين اللتين خاضتا في فبراير الماضي أسوأ صراع بينهما منذ سنوات. انهار منجم ذهب في شمال شرق السودان ما أدى إلى وفاة 11 عاملا على الأقل وإصابة 30 آخرين، بينما استمرت عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض. وكان هذا ثاني انهيار لمنجم ذهب في السودان خلال أسبوع، حيث لقي ما لا يقل عن 80 شخصا الأسبوع الماضي عندما انهار منجم ذهب آخر في غرب السودان. هكذا مستمعينا الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عرضا لأهم وآخر أنباء الساعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. موضوع اليوم جميل، أجمل فيه أنه دائما بإذن الله سبحانه وتعالى هنالك أمل، والأمل من أقوى نعم الله سبحانه وتعالى على بني آدم. أمل الشفاء، أمل الشفاء من كل مشكلة صحية يعاني منها الإنسان، سواء كانت مشكلة نفسية أو مشكلة عضوية، مشكلة نفسية سلوكية أو مشكلة نفسية قائمة. موضوع اليوم جميل، والأجمل من هذا الشيء أن دائما هنالك باب وهنالك طريق، باب يفتح وطريق للأمل. معي أخوي وزميلي الدكتور معتز صلاح حسين صديق، اختصاصي طب نفسي وعلاج إدمان مستشفى المسرة. دكتورنا الكريم أهلا ومرحبا وسهلا فيك.
7: أهلا دكتورة فنة، بتشرف دائما بوجودي مع حضرتك ومع الناس الجميلة اللي بتسمعنا.
6: الله يخليك دكتورنا الكريم، الموضوع جميل، والأجمل في هذا الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى إنه ما في هنالك نهاية، نهاية اللي هي دائما تكون قصة النجاح، قصة النجاح بإذن الله سبحانه وتعالى.
7: الله.
6: نعم، رأيك في هذا الكلام من تجربتك؟
7: أولا احنا بنتكلم في موضوع العصر، يعني سبحان الله، يعني في كل قرن كده وكل زمن دايما بيكون في معضلة بتلاقي شغلة دماغ الناس. يمكن أنا بشوف من المعضلات الكبيرة اللي شغلة دماغنا إحنا كقطاع صحي والمجتمع ككل هي مشكلة الإدمان. من أول ما بيتعرض الشخص لطريق الإدمان لحد لما المجتمع والأسرة والقطاع الصحي كله بيحاول يساعده إن هو يعدي المرحلة دي ويرجع لحياته ويمسك بداية حياته من جديد، يمكن بطريقة إن شاء الله تكون أفضل حتى من لما وقع في طريق الإدمان.
6: نعم.
7: فهي فعلا يعني موضوع ما بنملش وما بنزهقش من الكلام فيه والشغل عليه.
6: نعم، بارك الله فيك. ما أحلى هذه الجملة دكتورنا الكريم اللي قلتها، إنه يرجع الإنسان أفضل مما كان. وأنا ما أحسها إنها هي، قد يكون الطريق يحتاج له شغل، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى إذا أحسننا الطريق وأحسننا السبل للوصول من خلال هذا الطريق سنصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى حياة أجمل مما كانت. ليش؟ تعرف ليش دكتور يعني أخوي دكتور معتزي؟ أنت يمكن تعرف أفهم مني أنه قد تكون هنالك أسباب أدت إلى دخول الإنسان لهذه المرحلة، بالتالي أنه صلح هذه الأسباب وما يرجع لها بإذن الله سبحانه وتعالى فيستمتع بحياة ذات جودة. دكتور، خلينا نتكلم على كلمة إدمان، ماذا يقصد بالإدمان؟
7: خلينا نتفق على حاجة مبدئيا، إن الإدمان مفهوم أوسع وأشمل من مجرد المفهوم الشعبوي لي. يعني الناس بتتصور إن الإدمان هو إن في مادة مخدرة وشخص بيستخدم المادة دي وغير قادر على إن هو يوقفها. عظيم. المفهوم ده ضيق شوية، خلونا نوسع المفهوم أكتر. الإدمان ببساطة عبارة عن تعود تدريجي على شيء ما، خلينا نوسعها أكتر من مجرد مادة، على شيء ما. كل مادة الإنسان بيضطر إن هو يزود استهلاكه لهذا الشيء علشان يقدر يوصل لنفس المتعة اللي كانت موجودة مع بداية استخدامه لهذا الشيء. طب ليه بنقول شيء وليه مش عايزين نضيق الموضوع في نطاق المواد المخدرة علشان نقدر نفهم مفهوم الإدمان. يعني في أزمة في العصر اللي احنا فيه دلوقتي اللي هي إدمان السوشيال ميديا مثلا، إدمان الجيمينج، الألعاب الإلكترونية. في ناس كنا بنشوفها من زمان عندها إدمان على بعض الحاجات اللي ممكن الناس تستغربها، يعني كنا بنشوف ناس عندها إدمان مثلا على المياه الغازية
6: صح.
7: وما كانش بيقدر يوقف، وكان بيوصل لمرحلة إن ممكن ده يعرضه لبعض المشاكل الصحية زي مثلا هشاشة العظام، ودي حاجات فعليا موجودة يمكن الناس مش بتسمع عنها بالقدر الكبير زي المواد الأخرى، لكن فعليا يدخل في نفس الأعراض بتاعة الانسحاب لو حاول يوقفها، فعليا بدأت تستهلك وقته، فعليا بدأت تأثر على مسار حياته. حتى يمكن مؤخرا دلوقتي بدأنا نحاول نواجه أكتر إدمان الإنترنت والجيمز والأونلاين جيمينج بالذات، علشان بقيت دي الأزمة اللي بتواجه القطاع الأخطر اللي هو قطاع المراهقين والأطفال. يمكن إحنا ما ب... الأطفال في السن الصغير مش معرضين زي الشباب مثلا في السن الأكبر شوية والمراهقين للمواد المخدرة، لكنهم بيتعرضوا لحاجة بتؤدي لنفس النتائج ونفس الأزمات اللي هي الجيمز. إذا فالإدمان هو التعلق التدريجي والمتصاعد والمتزايد لشيء ما، لمادة ما، يعني لحاجة ما بتتزايد يوم بعد يوم، والامتناع عنها بيسبب أعراض نفسية وجسدية اللي احنا بنسميها أعراض الانسحاب.
6: طيب هنا أريدك تفرق لي ما بين،
7: تمام.
6: لأن الناس تلخبط ما بين موضوع إنه كلمة إدمان ووصف الشخص بأنه مدمن أو أنه يتعاطى.
7: أيوة
6: بمعنى إنه هنالك ناس مثلا، إذا جينا احنا خلينا ندخل في العميق مثل ما يقولوا، فخلينا نقول مثلا اتهام إدمان على الكحوليات، إدمان على المخدرات. ففي أشخاص مثلا تتعاطى الكحوليات لكنها غير مدمنة، ماذا يقصد بالتعاطي وماذا يقصد بالإدمان مثلا؟
7: هو مبدئيا كل شخص وقع في براثن الإدمان هو ما بدأش بأنه هو بي مدمن، يعني هو مش النهاردة هيبدأ يجرب هيبدأ يبقى مدمن. كل شيء دايما بيبدأ بالتجربة،
6: نعم.
7: فضول البشر دي حاجة فطرية فينا كلنا،
6: نعم.
7: فينا الفضول ده. بعض الأشخاص بيكون الفضول ده عندهم أكتر من غيرهم نتيجة لصفاتهم الشخصية.
6: نعم.
7: عظيم. مش معنى ان طبعا ان هو موجود في الصفات الشخصيه معناها ان احنا بنقول ان هو غير مسؤول عن القرار، بالعكس في الاول وفي الاخر هو قرارك. بيبدا بالتجربه الفضول، ففي مرحله اوليه جدا جدا عند الكل، مرحله انا هجرب وانا اكيد مش هبقى مدمن. يعني ما حدش يا دكتوره فنه بيجي وهو بيجرب بيكون متخيل ان هو من التجربه دي هيقع في الموضوع اللي شافه، يعني في حالات كتير وفي ناس كتير حواليه ان هو مش قادر يبطل. كله بيتخيل ان انا هجرب وانا عندي القدره ان انا، لا دي هي مجرد تجربه. ففي مرحله في الاول اسمها مرحله الفضول والتجربه. طيب بعد كده بيبدا الانسان يقول طب ما انا اقدر اخد الحاجات دي لمجرد بس ان انا هخفف الارق اللي عندي. يعني كتير جدا العذر ده موجود دايما عند يعني مرضى الادمان على الكحوليات بالذات، ان انا والله اصلا انا عندي ضغوط فانا بس هشرب ده علشان اخفف الضغوط دي واقدر ان انا انام او ان انا اعدي الفتره دي. فيبدا بعد ما كان الموضوع مجرد فضول وتجربه بقي مربوط بالنسبه له ببعض الاحداث. فالمرحله دي احنا بنسميها مرحله تعاطي، ان هو ايه؟ ان هو ما عندهوش، ما وصلش لسه لمرحله ايه؟ التعود القهري، ان هو لا ده انا لازم اخد كل يوم. لا هو بياخد على فترات متباعده شويه لكنه مازال في شبه انتظام على التعاطي. كويس؟
6: نعم.
7: يعني هو لا هو وقف ولا هو مجرد تجربه في المرحله الاولانيه، لا هو دي مرحله وسطيه او مرحله انتقاليه ما بين الفضول والتجربة وما بين مراحل الإدمان بعد كده أو التعود القهري. فبيبقى في المرحلة دي لا أنا أديني بستخدمها بس عند اللزوم بالنسبة له طبعا، يعني إحنا مش بنقول إن الأسباب دي حقيقية ولكنها أسباب نفسية علشان يقدر ياخد على فترات بالنسبة له متباعدة، لكن الفكرة فيها إن هي بتكون شبه منتظمة، يعني بيبدأ يقول خلاص أنا مش هاخد غير في الويك إند علشان بس الضغوط بتاعة العمل و و فأنا أفرغ الضغوط بتاعتي دي في آخر الأسبوع وأنا هشرب كمية قليلة. لكن إيه الخادع في المرحلة دي؟ إن بعد فترة، وعلى فكرة علشان الناس ما تتصورش إن هي مرحلة طويلة، لا بالعكس ده بتبقى أحيانا قصيرة جدا مرحلة التعاطي، لأن الجسم بعد كده أنت ما بتملكش التعود الجسدي، أنت بيبقى بالنسبة لك الموضوع وكأنك بترسم خطة في دماغك، لكن الجسم هنا بيتعود على مادة، المادة دي بتخلي الجسم يفرز مواد، أو الجسم ده يتخلى عن إفراز مواد هو كان بيطلعها لك بشكل داخلي وبيبدأ يعتمد عليها من بره، فبيبدأ محتاج بقى خلاص هو هيوقف من جوه، محتاج إن أنت تديله المواد دي من بره، فتبدأ غصب عنك تحس بأعراض الانسحاب. فمرة في الثانية في الثالثة في العشرة تبدأ تقول لا طب ما خلاص، طب ما هاخد مرة في نص الأسبوع، بعد كده طب أنا هستخدم يوم وأوقف يوم، بعد كده هتلاقي نفسك لا أنت محتاج الكلام ده يوميا.
6: نعم
7: فالموضوع بيبقى خادع في البداية، مرحلة التعاطي دي بتبقى مرحلة اللي هي غير المادة لسه ما بدأتش تخلي أعراض الانسحاب ظاهرة على المريض، لكن بمجرد ما بيقع في مرحلة التعاطي دي مع وقت بسيط بيبدأ يدخل في مرحلة التعود القهري والإدمان.
6: بارك الله فيك. فبالتالي وجب على الإنسان أنه ينتبه. طيب إيش الأسباب دكتورنا الكريم؟ إيش اللي خلى الإنسان يتخلي مرحلة، خلينا نبدأ مرحلة التعاطي، إيش الأسباب؟
7: عظيم عظيم. خلينا نتفق زي ما قلنا إن الفضول هو طبع بشري موجود في البشر كلهم، من طبعنا الفضول، بيزيد في ناس ويكون أقل في بعض الناس الآخرين، ده من ناحية. من ناحية أخرى في حاجة من الحاجات اللي بتكون موجودة عند بعض الناس مش الكل، اللي هو إفراز الدوبامين عند الأشخاص دول، في شخصيات بنسميها الشخصيات الدوبامينية، يعني هو من طبعه بيحب التجربة علشان يحس بإحساس الدوبامين ده وإحساس الأدرينالين رش، إن هو زي ما بنقول بيحب ياخد المغامرة والمخاطر و كويس. الناس اللي زي كده لما بيكون قادر يوظف سلوكه صح ويوظف الرغبات اللي بتكون موجودة عنده دي، بتلاقي مثلا بعض الناس بيبدأ يلعب رياضات مثلا زي الهايكنج، إن شخص مثلا يكون بيغذي الموضوع ده في إن هو والله أنا هلعب سباقات معينة، هوظفها في كورة مثلا، فبيبدأ ياخد التحفيز اللي هو محتاجه ده من طرق رياضية أو طرق صحية. بعض الناس بيبدأ يشوف حب المخاطرة اللي موجود ده في طريق للأسف بيكون أسهل ولكنه طبعا أصعب وأخطر جدا، اللي هي طرق الإدمان.
6: نعم.
7: فدي مثلا عامل آخر. في عوامل تانية اللي هي بتكون للأسف السلوكيات اللي بينقلها الأقران لبعض، نتيجة إن إحنا في مرحلة يعني بنسميه كده، إحنا شخصياتنا في طباع بتكون ثابتة وفي طباع بتكون متغيرة على حسب السن اللي إحنا بنمر بيه. يعني طبيعي جدا إن إحنا نلاقي الشباب في سن المراهقة ما بين 13 و 20 سنة مثلا، إن هم بيكونوا مرتبطين أكتر بأقرانهم من ارتباطهم بالأسر، بيبدأ هنا يحب يتحرر كده ويبقى عنده شلة وعنده أصدقاء وعايز يخرج معاهم. مهم جدا جدا جدا إن في الفترة دي يكون في مراقبة مننا على أولادنا عشان نبدأ نشوف هو مصاحب مين.
6: نعم
7: ليه؟ لأنه قطعا قطعا وده شيء عام جدا، الأقران بيأثروا في بعض. ليه؟ لأن بيحاولوا ياخدوا الفاليديشن يعني القبول من الآخرين، ويحاولوا ياخدوا الموافقة على تصرفاتهم من الآخرين، فيبدأ كل طرف يبقى بيقلد الآخر أو بيرضي الآخر في طلباته علشان ياخد منه الموافقة، ويكون في تبعية للشلة اللي احنا فيها. فلما بتكون الرغبات اللي موجودة عند الأصدقاء دول رغبات جيدة بيأثروا بعض بالشكل الإيجابي، لكن لما بيكون للأسف في طرف مسيطر في شلة الأصدقاء دي، وبيكون للأسف طرف عنده ميول للإدمانية، للأسف كتير جدا بيأثر على باقي أصدقائه، حتى لو بيخليهم يجربوا مرة وبعد كده بتمشي السلسلة زي ما قلنا، تجربة فتعاطي فإدمان فاعتمادية على الأمد الطويل للأسف. فمهم جدا برضو إن احنا نخلي بالنا من إن كل الشباب في السن ما بين 12-13 سنة بيمروا بالمرحلة دي، هو مرحلة لازم هيمر بيها، فلازم يكون عندنا عين عليهم في المرحلة دي. فهي عدة عوامل للأسف، لما بيتوفر أحيانا واحد أو اتنين منها يعني ويكون في استجابة من الشخص ده، بيقع للأسف في مرحلة التجربة المبدئية. مجرد ما يقع في مرحلة التجربة دي، لو لحق نفسه في البداية بيعدي من الموضوع، لو دخل في مرحلة التعاطي بنسبة كبيرة جدا بيقع في مرحلة الإدمان.
6: نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء، ونسأل الله لهم القوة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، دور الأهل في مرحلة ما قبل التعاطي، أنت الحين ذكرت الأسباب وحددتها، قد تكون أسباب من السهولة إن الوقاية منها.
7: هقول لحضرتك على حاجة، أول حاجة أنا يعني نفسي كده الأهالي كلهم والآباء يفهموا أولادك مش زي بعض.
6: صح.
7: يعني ما تحاولش إن أنت تكون عندك كتالوج واحد وطريقة واحدة تتعامل بيها مع كل أولادك، ده مش صح. لازم تفهم إن شخصيات أولادك مختلفة عن بعض، وتبدأ من وأطفالك صغيرين. خلي بالك يا دكتورة فنة وحضرتك أكيد عارفة الكلام ده، الأطفال شخصياتهم بتكون تشكلت واتبنت عند سن 3 سنين.
6: صح.
7: يعني بعد كده المكتسبات الأخرى دي حاجات متغيرة، لكن في طباع بتكون باينة. الطفل العنيد شوية بيبقى باين من سن 3 سنين، الطفل شوية حساس بيبقى باين من سن 3 سنين. والصفات اللي زي كده لازم نراعي طريقتنا واحنا بنتعامل مع كل طفل غير الآخر. طيب ده بيفرق في ايه بقى؟ بيفرق في ازاي هنصحه وازاي اوجه له النصيحة. يعني الطفل مثلا اللي ممكن يكون عنيد شوية، لازم يكون في طريقة معينة وانا بنصحه، بحيث ان انا اخلي قبوله للموضوع من غير ما ادخله في العند ده، من غير ما اشغل الزرار بتاع العند عنده فيبدأ يرفض المعلومة من غير ما يحاول يفكر فيها.
6: نعم.
7: الطفل السهل جدا التأثير عليه، لازم اخلي بالي ان زي ما انا بأثر عليه بسهولة، ما هو سهل ان حد من بره برضو يأثر عليه، فيبقى عيني صحية عليه حتى لو من بعيد لبعيد طول ما هو في فترات الخطورة بتاعة المراهقة.
6: نعم.
7: في طفل ممكن ما يكونش محتاج ده قوي، لان بيكون عنده اعتزاز شوية بالنفس وعنده القدرة ان هو يشوف تصرفاته، وده بيبقى باين برضو في فترات الصغر. فكل طفل لازم أبقى فاهم إزاي أتعامل معه. طيب، تاني حاجة، لما ببدأ ألاقي إن عندي حد من الأطفال شوية من يعني من هو في المرحلة الابتدائية بيتأثر جدا بأصدقائه، وبيتأثر جدا بالأقرانه مثلا اللي بيلعب معاهم، أبدأ أخلي بالي جدا من أول ما يدخل في المرحلة اللي هي بتاعت المتوسط أو الإعدادي. أخلي بالي جدا ليه؟ لأن من هنا من السن ده ابنك بيبدأ يتأثر أكتر جدا جدا جدا بأصدقائه من هو يتأثر بالبيت.
6: صح. تمام.
7: تالت حاجة، لو البيت فيه مشاكل مثلا أسرية، أحاول أنحي المشاكل دي عن الأطفال، ما خليش الحاجات دي تأثر عليهم. رابع حاجة، أبدأ أخلي بالي من حاجات صغيرة جدا ممكن ناخدها باستخفاف، أو الألعاب.
6: صح.
7: الألعاب اللي الأطفال بيلعبوها في سن صغير، طب الألعاب دي فيها إيه؟ الألعاب دي مثلا بتحرض أو بتحث على حاجات زي التدخين مثلا، اللي هو مفتاح كبير من مفاتيح او مفاتيح الادمان اخلي بالي من الحاجات اللي بيتفرجوا عليها، الافلام والمسلسلات، احاول افهم ان في رسائل بتوصل للاطفال من غير ما ياخد بالهم.
6: نعم.
7: ان والله الممثل ده اللي هو بيحبه جدا على طول ماسك في ايده سجاره او بيدخن او بيشيش،
6: نعم.
7: اخلي بالي من الاماكن اللي انا رايح فيها مع الاطفال، ما تبقاش بتاخد ابنك لمكان وانت قاعد معاه عادي جدا، وحتى لو انت مش بتدخن بس المكان ده مفتوح فيه التدخين، وتطلب منه بعد كده انك تقول له لا يا بابا التدخين غلط وعيب، ما انت واخده في نفس المكان، انت
6: صح.
7: بتزرع عنده ثقافة في عقله الباطن من غير ما تاخد بالك.
6: صح.
7: تمام. فنخلي بالنا من الحاجات دي، لان الحاجات دي هي اللي هتبني سدود امان بين الاطفال دول وبين الادمان على المدى
6: وهذه
7: البعيد.
6: المؤثرات. صح، بارك
7: بالضبط.
6: الله فيك.
7: الوازع الديني، ان ما تبقاش مش مهتم جدا بحكاية الوازع الديني عند الاطفال وقد ايه ده بيمنع حاجات كتيرة، وتيجي بعد كده تقول والله اصل انا قلت لما يكبر شوية، لما ما لسه ده لسه طفل عنده 10 11 سنة. لا، هو انا مش بقول لك امشي وراه بالعصاية وقول له تعالى صلي، لا، ازرع فيه بعض القيم. القيم اللي هتزرعها فيه وهو صغير دي، القيم دي هتحميه جدا وهو كبير.
6: صح.
7: فدي كلها عوامل يا دكتورة فنة، لو قدرنا ان احنا ناخدها بالتدريج في الاجيال الصغيرة هنقدر نسيطر.
6: وهذا ضروري ضروري انه الاهل،
7: جدا.
6: نعم، هي كيف انك انت تحمي باذن الله سبحانه وتعالى اولادك، نشأ حقيقه باسره سليمه، ما يعني قليل من اللي يكونوا لا قدر الله يعني يدخلوا في براثن الادمان. طيب دكتورنا الكريم، احنا كذا باذن الله عرضنا الطرق اللي من خلالها ممكن باذن الله سبحانه وتعالى نقي من الوصول لهذه المرحله، وذكرنا الاسباب التي قد تؤدي للاسف للدخول بتعاطي او حتى الادمان على هذه المواد. خلينا نتكلم على انواع هذه المواد. احنا بدينا بالكحول، خلينا نتكلم ايش المواد الثانيه.
7: طيب عظيم. مبدئيا احنا عندنا مواد كحوليه، ودي احنا فاهمينها لان واضحه المعالم. في مواد بنسميها المواد المنشطه زي الأمفيتامينات والكوكايين، ودي من أخطر الحاجات جدا لأن للأسف الإدمان عليها بيكون سريع جدا، وبتعمل أعراض نفسية من أول استخدام، علشان الناس ما تفتكرش إن هي حاجة سهلة، ويدخل فيها القات. ومهم جدا إن نعرف إن ما فيش حاجة اسمها أنا مضطر أستخدم المواد دي بالذات، مواد الأمفيتامينات، أنا محتاج أستخدم جرعات كبيرة أو فترات طويلة علشان يحصل لي مشاكل. لا، من أول استخدام ومع أصغر جرعة بيدخل المريض ممكن ببساطة في أعراض ذهانية علاجها بيكون أصعب بكتير. والمشكلة إن لا قدر الله ممكن ينتج أثناء الاستخدام الواحد ده أعراض ذهنية تؤدي للأسف لوقوع كوارث. يعني ياما شفنا مثلا يعني اعتدى على حد، أو حصلت حادثة اغتصاب، أو حادثة قتل، أو لا قدر الله انتحار، وكله بيكون من استخدام مرة واحدة بس. فملهاش الكتالوج بتاع لا أنا محتاج أستخدم فترة طويلة أو إن أنا محتاج جرعات كبيرة، لا، جرعة واحدة حتى لو صغيرة ممكن تؤدي لده. فدي القطاع التاني. في قطاع تالت اللي هي المواد الأوبيويدز، أو اللي هي بنسميها الأفيونية، ودي مشهور جدا، أكيد الناس بتسمع عن الهيروين والمورفين وشبائهم، يعني زي مثلا حاجة من الحاجات اللي الناس كانت ممكن ما عندهاش تصور إن ده حاجة من الحاجات زيه زي الهيروين وزيه زي المورفين، الترامادول.
6: نعم.
7: وأخذ فترة كبيرة جدا كان منتشر، يمكن انحصر الحمد لله نسبيا حاليا، ولكن حاجة من الحاجات اللي الناس لازم تبقى فاهماها. إذا كنا بنقول المواد المنشطة اللي زي الأمفيتامينات خطورتها في الأعراض الذهنية، فحاجة الناس ما تدركهاش إن استخدام المواد الأفيونية أحيانا لا قدر الله أنت مش هتلحق تعرف هي المواد دي عملت لك ايه؟ لان الكارثه بتاعتها ان هي بتعمل توقف في التنفس، ممكن لا قدر الله يدخل الانسان في العرض ده من استخدام مره واحده. تقول لي طيب هو ده المواد دي بعضها بيستخدم باستخدامات طبيه، الجرعات اللي بتستخدم في الاستخدامات الطبيه مختلفه تماما عن الجرعات اللي بتكون موجوده بره. تاني حاجه، التركيب بتاع المواد دي مختلف تماما في المواد اللي بتستخدم بشكل طبي عن المواد اللي بتستخدم في الشوارع.
6: استخدام خاطئ
7: طبعا.
6: نعم.
7: دي التركيزات اللي بتكون موجودة بره دي تركيزات عالية جدا.
6: نعم.
7: والمواد اللي بتكون موجودة بره دي للأسف أحيانا بتكون مخلطة بأشياء أكثر سمية حتى من المواد نفسها. فكتير بنشوف مريض جايبينه والله ده أخد جرعة هيروين أو جرعة مورفين وجاي علشان بيدوله بيعملوا انعاش قلبي رئوي.
6: نعم.
7: ومنهم اللي بيرجع ومنهم اللي ربنا يعفو عن الجميع ما بيرجعش. فالموضوع خطير يعني، ودي قطاع آخر من المواد.
6: نعم.
7: في مواد أخرى اللي هي زي البنزودايازبين أو اللي هي المهدئات، ودي للأسف في ناس بتستهتر باستخدامها جدا. أصلا أنا باخد الحاجات دي علشان أنام. يا سيد الفاضل، الحاجات دي لازم تكتب عن طريق طبيب بطريقة معينة ولمدة معينة وبجرعة معينة وتحت مراقبته. يعني احنا حتى في وزارة الصحة هنا الموضوع خاضع لإجراءات مشددة. انت كاتب ده المريض ده عنده ايه وبياخد جرعة قد ايه والجرعة دي متراقبة، طب والمريض ده بياخد العلاج ليه كام شهر. لازم الأمور تكون مضبوطة جدا. ليه؟ علشان ما دخلش المريض ده في اعتمادية أنا ما أعرفش أضبطها.
6: نعم.
7: ما ينفعش إن أنت تيجي تقولي والله ما كده كده بيكتبوه في العيادات والمستشفيات. لا، ده الدكتور اللي بيكتبه ده علشان يقدر يكتب علاج زي ده أخد فترة لا تقل عن 7 ل10 سنوات تدريب عشان يبقى فاهم هو بيكتب إيه. فما ينفعش أنت تيجي تقولي والله أنا باخده من نفسي كده. وشبيهه كتير من المواد اللي الناس بتسمع عنها زي الجبابنتين والبريجابالين وكل الأمور دي اللي للأسف أحيانا استخدامها بيؤدي لحاجات زي النوبات الصراعية.
6: نعم.
7: وحاجة برضو الناس ما تعرفهاش، ده ممكن ياخده ويجي يوقفه هو بشكل مفاجئ برضو يدخله في مواد صراعية.
6: نعم.
7: فدي أشهر المجموعات اللي موجودة. طبعا في مجموعة مشهورة جدا للأسف اللي هي مجموعة القنبيات اللي هي منها الحشيش.
6: نعم.
7: وده للأسف الناس يعني كان في سمعة كده لا أعلم حقيقة يعني هي السمعة دي طلعت إزاي أو الناس إزاي عندها اقتناع بشيء زي ده، إن ده ما الحشيش لا يسبب إدمان لمجرد إن هم شايفينه بيدخن زي السجاير. طب هو مين قالك أصلا إن السجاير مش إدمان؟ مين اللي قالك ده؟ هي أول وأصعب المواد اللي بتسبب الإدمان هو التبغ والنيكوتين. فلا، ده الحشيش من أصعب المواد اللي بتعمل إدمان. ومش بس كده، وقال يظن البعض إن هو الأعراض، أصل الحشيش ما بيعملش أعراض. لا، ده الحشيش بيعمل أعراض انسحاب قوية جدا وأعراض ذهنية خطيرة جدا. وياما عندنا حالات والله يا دكتورة فنة بتتعالج ليها سنين من الأعراض الذهنية اللي عاملها الحشيش.
6: يا الله.
7: طبعا الموضوع بيبقى خطير. وياما شفنا حوادث زي اللي اعتدى على أهله واللي اعتدى على أصدقائه واللي مش عارف ساق عربيته بسرعة جنونية باعتقاد إن جاله أفكار وضلالات العظمة إن هو عمره ما هيحصل له حاجة، واللي توفى واللي عمل حوادث خطيرة جدا. الموضوع يعني خارج عن السيطرة. يعني إيه؟ يعني أنت عمرك ما تظن أن الأمور تحت سيطرتك بالطريقة دي. لا، مستحيل، ده الأمور بتخرج عن السيطرة في الثواني. يعني مش هقولك أن الموضوع محتاج منك ساعات ولا أيام ولا ليالي، لا والله في ثواني بتلاقي. لأن العقل ده سبحان الله، يعني ربنا خلق عقلنا وخلق له مواد كيميائية، السيروتونين والدوبامين والأدرينالين الحاجات دي بتنظم عمل المخ بطريقة معينة، وكأنك بتتفرج على دايرة كهربائية دقيقة جدا جدا جدا. اللعب في حاجة منها بيلخبط الدوائر الكهربائية دي كلها.
6: صح.
7: فما تجيش تعتقد ان انت بمنتهى البساطة
6: سهولة
7: هتلعب.
6: نعم.
7: وترجع طبيعي. سهولة هتقدر تغير فيها يعني.
6: نعم، بارك الله فيك. طيب دكتورنا الكريم، ايش العلامات اللي تظهر على المتعاطي والعلامات التي تظهر على المدمن، بحيث انه الاهل يقدر مثلا ينتبهوا لها؟
7: اولا اي تغير في الروتين بتاع الشخص لازم كده نفتح عينينا
6: وننور.
7: يعني لو لقيت ابني مثلا والله هو متعود بيرجع من المدرسة بيتغدى بيقعد مثلا يريح ساعة ولا كذا، وبعد كده يذاكر، وبعد كده بينام بالليل، أبدأ ألاقي لا والله ده ابني بدأ من أول ما يرجع ده مش عايز يأكل معانا وعايز يدخل قطة على طول، الغزالية دي مش طبيعية، أو بدل ما كان بيصحى الصبح على مدرسته نشيط وكل حاجة لا بدأ مش عايز يروح مدرسته، أو بيتغيب، أو لا والله بيروح يصلي بس ده بيتأخر جدا. يعني مش معقول إن هو بينزل يصلي بيقعد نص ساعة ولا ساعة قبل ما يرجع. تغير ده لازم ينور عندك في حاجة غلط. فأي تغير السلوك الروتيني المعتاد ده يصاحبه علامة استفهام، دي أول حاجة.
6: نعم.
7: تاني حاجة التدني في معدلات الأداء الوظيفي. يعني الطالب ده مثلا والله أنا شايفه قاعد على الكتاب بتاعه وشايفه بيروح مدرسة، بس مردوده من المدرسة بدأ يقل، يبقى هنا فيه علامة استفهام لازم نبدأ ندور على أسبابها، لأن قد يكون سبب كبير منها تعاطي بعض المواد المخدرة. الموظف ده بيروح الشغل بتاعه ما بينجزش أعماله. طب ما تقولي ما هو بيروح كل يوم أنا مش شايف تغيير، لا مجرد التدني في مستويات الأداء الوظيفي ده لازم يصاحبه علامة استفهام، أخلي بالي جدا إن ممكن يكون في مشكلة. الحاجات دي تخليني خلي بالك اللي بقولها دي تخليني أبدأ ينور عندي قد يكون في تعاطي.
6: نعم.
7: أول ما أبدأ ألاقي السلوكيات دي بتزيد أو التغيبات دي بتزيد أو التدني في الأداء الوظيفي ده، على فكرة الأداء الوظيفي ده ممكن يكون في البيت، ممكن تكون واحدة بدل ما كانت منتظمة وبتعمل مثلا وظائفها في البيت بدأت لا تتكاسل عن حاجات أو تنعزل عن أهل بيتها أو كذا، يبقى معناها برضو هنا في تدني في الأداء الوظيفي. يعني ما هوش بس في الشغل، لا ده ممكن يكون في بيتك، ممكن يكون في علاقاتك، بدأت تنطوي وتنعزل عن الناس، حتة مهمة جدا، بدأ يكون في شلة جديدة. يعني الشخص الموظف ده أو الطالب ده لا ده والله مش يعني أصدقائه اللي هو متعود يقعد معاهم ما بيطلعش معاهم، ده في شخص أو اتنين هو دول اللي بدأ ملموم عليهم اليومين دول أو بيطلع معاهم اليومين دول، لا هنا لازم أخلي بالي لأن قد يكون في بؤرة فساد جديدة في حياته. فدي كلها علامات ممكن أبدأ أخلي بالي منها. تغير عدد ساعات النوم أو وقت النوم نفسه. والله الشخص ده كان بينام كل يوم من الساعة 9 بالليل مثلا لحد الساعة 4-5 الفجر وهو منتظم على المواعيد دي، دلوقتي بدأ ينام 12 ويصحى متأخر الصبح الساعة 8-9، ده بدأ كل يوم يروح شغله متأخر. فهمت قصدي؟ التغيرات اللي زي دي، إن الشخص ده مثلا هو عدد ساعات النوم بتاعته كانت 8 ساعات كل يوم، دلوقتي بينام 4 ساعات بالعافية، لا في حاجة غلط، في حاجة هنا مأثرة عليه. نبدأ نشوف هي ايه. لما ألاقي الشخص ده بدأ يغيب عن شغله هنا بقى، أو بدأ عارف الـ في وقت كبير بيستقطعه من وقت كان بيخصصه لحاجات تانية، والله كان الوقت ده بيقعده مع أسرته، كان الوقت ده بيروح شغله، الوقت اللي بيستقطعه ده هنا أبدأ أسأل نفسي هو الوقت ده بيروح فين؟ لان اكتر الناس اللي بيدخلوا بقى من مرحله التعاطي لمرحله الادمان وقت كتير جدا منهم بيضيع في ان هو محتاج وقت يدور على المواد دي، يبدا ممكن يقطع مسافات طويله او يسافر لمكان مختلف علشان يروح يجيب المواد المخدره. وده ظهر معانا جدا مثلا في فترات كورونا، ان شفنا ناس بتاخد اجازات عايزه اجازات من شغلها لان يعني كان بسبب ان الحدود مقفوله، بسبب ان مفيش المواد نفسها قلت، هتلاقي ناس بتسافر مسافات طويلة علشان يروح لمكان بعيد، سمع ان هو هناك هيلاقي المواد اللي هو عايزها. حاجة تانية برضو، ان انا الاقي الشخص ده بعد ما كان بيصرف مثلا مصاريفه المعتادة سي 10 ريالات، ابدأ الاقي لا، ده الشخص ده بدأ يستقطع من حاجات مهمة في حياته علشان حاجات احنا مش عارفينها. يعني بدل ما كان مثلا مصروف بيته اللي بيديه لزوجته مثلا 200 ريال، لا ده بدأ يديها 100 بس. طب ليه؟ لا انا ما معيش غير كده. طب امال ال 100 التانية دي بتروح فين؟ لازم هنا احط علامة استفهام. ان مثلا الاقي الشخص ده وزنه بيقل، غيرت عاداته في الاكل.
6: نعم.
7: ده كان طبيعي بتاعه ان هو بياكل طبقه كله، ده دلوقتي بياكل معلقتين ويقوم. الناس ممكن ما تبقاش فاهمه ليه، ده في مواد اصلا اول اعراضها ان هي بتسد الشهيه،
6: نعم.
7: ان هي بتقلل الشهيه، زي مثلا الامفيتامينات، ودي حاجه مشهوره جدا مع حبوب الكبتاجون والكوكايين والكريستال ميث والحاجات، ان بتلاقي الشخص ده وزنه قل

0: الإيه؟ أول ما بلاقي شخص في نطاق العلاقات الاجتماعية بتاعتي، سواء صديق أو ابن أو أخ، أو أبدأ معاه في الأول بالحسنى. يعني إيه؟ يعني خلي بالك، الشخص ده قد يكون المواد اللي بيستخدمها دي عاملة له مثلا أفكار اضطهادية ناحية الناس اللي حواليه. ما تحاولش إن أنت تخترق الشخص ده بسرعة شديدة جدا أو بطريقة تخليه يتشكك في نواياك. ابدأ معاه واحدة واحدة. أنا ملاحظ إن أنت متغير، أنت كويس، أنت امبارح ما كنتش موجود في الشغل، طمنا عليك، إحنا قلقنا عليك. طيب نبدأ نشوف الدايرة الأقرب ليه، يعني إذا كان هو مثلا صديق ليا في العمل أو جار ليا، أبدأ أحاول أتكلم مع الناس الأقرب ليه. إذا كان الشخص ده ابني، أبدأ أشوف هو مين اللي حواليه من أصدقائه اللي أنا بثق فيهم وأسألهم: أنتم ملاحظين إن ابني متغير زي ما أنا ملاحظ؟ فيقول لك: خلي بالك، إحنا عرفنا إن هو كذا كذا. ليه؟ لأن المعلومات اللي ممكن أنت ما تكونش عارفها، يعني بنسبة كبيرة جدا جدا جدا هتكون موجودة عند أصدقائه وأقرانه. أبدأ أخلي بالي مثلا قبل ممكن ما أكلمه إن أنا ابني راح المدرسة وأنا خايف لا يكون في حاجة زي كده. أبدأ أشوف أوضته، هل في ريحة غريبة؟ هل في مواد ممكن يكون شكلها غريب أنا ما مش عارفها موجودة مثلا في غرفته أو كده؟ أحاول إن أنا أتحسس الموضوع كده من بعيد، بحيث إن أنا أحاول أساعده من غير ما أحسسه بالهلع، أو إن أنا أحسسه بإن أنا والله أنا عايز أرهبه أو أرعبه. لا، لازم يفهم، لازم تحاول توصل له رسالة: اللي أنا بعمله ده علشان
1: مصلحتك
0: أنا عايز أساعدك.
1: صح.
0: فده مهم جدا يا دكتورة فنة، لأن كتير جدا ممكن نفقد التواصل مع ناس بسببنا إحنا، بسبب طريقتنا إحنا، إن يكون طريقة فيها شكل من التأنيب بس، أو العتاب أو اللوم. لازم تفهم إن المشكلة اللي حصلت هي مشكلة حصلت، فالتعامل فيها ما ينفعش أقول له: أنت ليه عملت؟ أنت ليه كذا؟ أنت ليه كذا؟ فيبدأ اللوم ده يخلق جواه غضب يخليه يعني يدخل في
1: يعاند
0: مرحلة: طب أنا هعمل وهعمل أكتر.
1: صح.
0: مش ده بيحصل دكتورة فنة وبنشوفه؟ فهنحاول إن إحنا، لا، لما هنقدم إيد المساعدة تكون يعني بالموعظة الحسنة وبالطريقة الأسلم. تاني حاجة، لا مانع من إن أنت حتى قبل ما يعني لو شكيت أو تأكدت إن ابنك أو قريبك أو صديقك أو كذا اللي أنت عايز تساعده عنده مشكلة زي كده، اسأل مختص. يعني إذا كنت خايف إن أنت تتدخل بطريقة ممكن ما تساعدهوش، إيه المشكلة؟ توجه لمختص وقول له أعمل إيه؟ يعني ما شاء الله دلوقتي الخدمات بقت موجودة في كل مكان. أنت ممكن حتى تتوجه لمركز صحي وتقول له: والله أنا عندي ابني اكتشفت إن هو بيتعاطى كذا كذا كذا وأنا مش عارف أعمل إيه.
1: نعم،
0: بمنتهى البساطة هيحولوك على مركز مسقط للتعافي، وهتلاقي هناك بدل الواحد 10 هيقولوا لك تعمل إيه. يعني قصدي إيه؟ ما بقاش دلوقتي الوصول للمعلومة صعب زي زمان
1: ولا فيها
0: و
1: عيب.
0: خالص، يعني دلوقتي ما بقاش في حجة إني إزاي أساعد. فده بالنسبة للجانب ده دكتور.
1: طيب دكتورنا الكريم، انتوا اكيد تصنفوهم بمعايير يعني علمية واضحة، ان هذا مثلا هنالك درجات للإدمان، فخبرنا هذا الجانب على اساس انه كيف انتوا تبدأوا خطط العلاج، وهل هو دعم نفسي سلوكي ام انه يعني تختلف باختلاف شدة الحالة؟
0: هو طبعا التعامل مع كل حاله غير التانيه، الموضوع ليه عوامل مختلفه جدا. اول حاجه، الشخص ده هل هو بيتعاطى ماده واحده ولا اكتر؟ عدد شهور او سنين التعاطي قد ايه؟ الكميه اللي بيستخدمها قد ايه؟ هل هو عنده الرغبه فعلا ولا جاي تحت خلينا نقول تأثير مجتمعي أو تأثير الأهل؟ لأن أنا أهم خطوة بالنسبة لي في الأول الوصول للشخص نفسه. يعني هو جالي دي حاجة عظيمة جدا وأنا ببدأ أستثمر، فمش هكتفي بإن أنا والله تعالى.

0: نقدم له كل حاجة، لا أنا ببقى عايز أوصل له هو، أنا عايز آخد منه التعاقد ده اللي بيني وبينه، إن
1: نعم
0: أنا جاي لك عايز أخف، وأنا يا سيدي عايز أقدم لك المساعدة لحد لما تعدي المرحلة دي تماما وترجع أحسن من الأول.
1: نعم بإذن
0: عظيم.
1: الله.
0: فدي في البداية. هل كل المواد زي بعض؟ قطعا لا، كل مادة غير التانية تماما، وكل مادة بيكون ليها مراحل مختلفة من العلاج. يعني مراحل إزالة السمية، ودي المرحلة الأولية، دي بتختلف على حسب المادة
1: نعم
0: والأعراض اللي ممكن يحس بيها الشخص ده في فترة أعراض الانسحاب، بتختلف من مادة لمادة ودرجة شدتها مختلفة. فمرحلة إزالة السمية دي في بعض الناس قد يكفي فيه مثلا أسبوع، وبعض الناس ممكن يحتاج إلى أكتر من ذلك، خلينا نقول ما بين 3 و4 أسابيع. فدي بتبقى المرحلة الأولانية اللي هي مرحلة إزالة السمية، اللي بنتأكد فيها إن خلاص المادة دي خرجت من جسمه وإحنا قدرنا نسيطر فيها على مرحلة أعراض الانسحاب. بعد كده بندخل في مرحلة بقى اللي هي الأهم والأشمل والأعم اللي بيكون فيها الشغل كله، مرحلة إعادة التأهيل. إزاي أقدر أبني خلينا نقول السلوكيات عند الشخص ده من جديد، إزاي يبدأ يحط هو عينيه، عارفة يا دكتورة فنة بيبقى محتاج كده زي اللي يمسك كشاف ويبدأ ينور بإيده على الأسباب اللي موجودة عنده هو اللي خلته يعني لو قلنا إن كان قدامه 10 اختيارات في مرحلة ما اختار الاختيار ده. لازم كل شخص بيبدأ ينور عنده، أنا عملت ده، طب أنا إيه اللي خلاني ده؟ طب أنا كنت تحت ضغط إيه بالظبط؟ طب أنا ليه اخترت الطريق ده؟ أول ما بتبدأ تنور عنده المنطقة دي بيبدأ هنا يحط اختيارات مختلفة، وهنا بقى بنبدأ إحنا ندخل بالعلاج السلوكي اللي بيكون مستمر. طبعا ده بياخد وقت طويل، يعني في منظومة مثلا بنبدأ بيها في الأول اللي هي العلاج بال 12 خطوة، ده ممكن يكون في المرحلة الأولية. بعد كده في علاج مثلا زي اللي هي بنسميها العلاج المصفوفة، ده بياخد يعني مرحلة الماتريكس دي ممكن تاخد تقريبا 53 جلسة بتتم على 3 شهور، وبعد كده المريض ده بيفضل مكمل معانا لحد لما احنا، انا بالنسبة لي ان تعدي اول سنة انا ببقى خلاص حطيت ايدي كده على قلبي واطمنت وارتحت وقلت الحمد لله احنا عدينا المرحلة دي. طيب ليه بتبقى المرحلة دي بالنسبة لي فارقة؟ لان خلال السنة دي اذا تمكنا من ان احنا تعدي بدون ما يحصل فيها انتكاس، بيقدر يبني لنفسه روتين جديد، بيبدأ
1: نعم
0: يخلق لنفسه علاقات وظيفية جديدة في حياته سواء داخل البيت أو خارج البيت.
1: نعم
0: طيب علشان أطمن بس الناس اللي بتكون وقعت في الإدمان، هو أنا لو حصل لي انتكاس خلال الفترة دي أنا كده خلاص فشلت؟ لا لا خالص إطلاقا. وأوعى أوعى تظن ان لو لا قدر الله حصل لك انتكاس ان الطريق انتهى او ان دي كارثه، لا ده حاجه من الحاجات اللي وارده تحصل. ولازم لما تيجي تبدا اي خطوه في حياتك لازم تحط لنفسك كده الامور والتوقعات بشكل عقلاني شويه. يعني ايه؟ يعني انا الهدف ان ما يحصلش انتكاس، والهدف ان انا اوصل لمرحله التعافي التام. طب لو لا قدر الله حصل انتكاس في النص، أقول قدر الله ما شاء فعل وأكمل وأبدأ من جديد عادي جدا، وأقول الهدف بالنسبة لي إن ده ما يحصلش تاني. لكن ما أدخلش في الكارثة الكبيرة أول ما يحصل انتكاس اللي هو اليأس، إن أنا
1: واضح.
0: حاطط في دماغي من الأول توقع وحيد إن أنا لا أديني خلاص رحت مثلا المستشفى فأنا معنى كده إن أنا هتعافى تماما، وألاقي نفسي مع أول لا قدر الله نزع نحو التعاطي أو وانتكست ولا تعاطيت مرة ولا حاجة، أبدأ أقول بس خلاص أنا ما فيش مني فايدة. لا لا لا خالص،
1: بارك الله
0: دي
1: فيك.
0: حاجة من الحاجات اللي ممكن تحصل، الدروب ده ممكن يحصل في النص
1: واضح.
0: واحنا بنبقى متخيلينه، ولازم هو الشخص برضه يبقى متخيل. ليه؟ علشان نقدر نبدأ من جديد ونكمل تاني.
1: فيك دكتور على أساس الوقت الله يخليك، بالي علاج 12 خطوة، في ناس تبي تعرف هذا عبارة عن إيش؟
0: وإحنا عايزين نبقى عارفين إن علشان بس الناس ما تحصرش الموضوع بس في علاج ال 12 خطوة. طبعا علاج ال 12 خطوة هو كان بدأ في البداية في تعاطي الكحوليات، وبعد كده تم تطبيقه في كذا مادة تانية. وهو بيبدأ يعني خلينا نقول إيه، إن المريض بيبدأ في الخطوات دي ما بين إن هو في الأول يعني يعمل الاعتراف بالمرحلة اللي أنا فيها، ويبدأ نحط كده زي ما بنقول خطط بتاعتي إن أنا هعمل إيه الفترة اللي جاية. أبدأ أفهم مرحلة مثلا إن أبقى عارف إن في قوة محركة أكبر مننا، اللي هي مثلا زي ربنا هو القدرة المحركة، وإن إحنا تحت هذه القدرة. إن أبدأ أبقى عارف إيه الحاجات اللي أنا محتاج أعملها في الفترة اللي جاية يعني. بس أنا برضو عايز نقطة معينة يا دكتورة، العلاج بال 12 خطوة هو نوع من أنواع العلاج. أنا عايز الناس تفهم إن إحنا أنواع العلاج النفسي اللي بيستخدم مع مرضى الإدمان كتيرة جدا، وبنفصلها على حسب كل حالة.
1: واضح.
0: واللي ما نفعش معاه نوع علاج مش فشل منه، لا، ولا فشل من دكتور، هو ببساطة محتاج نوع مختلف.
1: نعم.
0: فالأهم بالنسبة لي مش إن أنت تاخد القرار، لا، إن أنت تصبر في العلاج. ليه؟ لأنه هيجيب نتيجة طول ما أنت نويت، طول ما أنت جيت وقلت أنا عايز ده، ثق تماما إن أنت هتوصل للمرحلة بتاعة التعافي
1: بإذن الله سبحانه وتعالى،
0: بإذن الله رب العالمين.
1: دكتور باقي 3 دقائق وانتهت الساعة.
0: والله ما بحسش دايما بالوقت مع حضراتكم يا دكتورة فنة، ما شاء الله عليك.
1: تسلم، الله يخليك إن شاء الله. عطينا خطة بإذن الله تعافي.
0: هقول لحضرتك على حاجة كده باختصار. أول حاجة بالنسبة لي ما تتكسفش. يعني أرجوك إذا كنت حصل معاك حاجة زي كده ما تحركش. ليه؟ لأنه ده خلينا كده نسميه باسمه صح، هو مرض زي أي مرض أنت وقعت فيه أو ابتليت بيه، فابدأ العلاج.
1: صح.
0: ما تقلقش من إن ده حصل، لا، قول أنا عايز المساعدة. وإذا كان أنت شايف إن دي حاجة محرجة في البداية، فأنا بقول لك الإحراج بعد كده من إن تتأثر وإن ما تبدأش من جديد هيكون أكبر، فلا، اكسر الحاجز ده وتعالى. بعد كده خلي عندك هدف أكبر. إيه الهدف الأكبر؟ ليه يبقى فيه هدف أكبر قدامك؟ لأن المراحل اللي هتمر بيها في البدايات بتبقى شوية صعبة. مرحلة إن أنا لا، أنا هعترف لنفسي إن في مشكلة، أنا هروح وأطلب المساعدة، أنا همر بمراحل التعافي. بس خلي بالك كل خطوة بتاخدها بترفع النتائج بالنسبة لك أنت جواك أكبر بكتير للمرحلة الجاية. فكل ما بتعدي خطوة بتلاقي نفسك أنت نفسك متمسك بأنك تروح للخطوة اللي بعدها
1: بإذن الله سبحانه وتعالى،
0: إن شاء الله رب العالمين.
1: أخوي وزميلي دكتور معتز، طبيب اختصاصي ما شاء الله في تخصص جميل، طب سلوكي وعلاج إدمان، مستشفى المسرة، لك كل الاحترام والتقدير.
0: ربنا يحفظ حضرتك، ربنا يخليك.
1: الله يخليك، تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد 19؟
2: صحتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، 2 ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا ونقدم لحضراتكم أخبار عمان نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يعزي نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. مؤتمر ومعرض عمان للصحة يبحث الفرص الواعدة في القطاع وتبني نماذج الرعاية الصحية الاستباقية. منتدى الجاهزية الاقتصادية يناقش في مسقط رفع كفاءة آليات الاستجابة للضغوط التضخمية والمخاطر الاقتصادية. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم سموه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان. بدأت في مسقط أعمال مؤتمر ومعرض عمان للصحة 2026 الذي يشكل منصة رئيسة لبحث الفرص الواعدة بالقطاع الصحي والاطلاع على أحدث المستجدات التي تسهم في رسم مستقبل القطاع في سلطنة عمان. يتضمن المؤتمر محاور رئيسة تشمل ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للسياحة العلاجية وتعزيز الرعاية والاستثمار المستدام ودفع عجلة الابتكار الطبي والتوطين.
1: يشكل مؤتمر ومعرض عمان للصحة 2026 منصة رئيسة لدعم تحول قطاع الرعاية الصحية من خلال بحث الفرص الواعدة وتعزيز الحوار والاطلاع على أحدث المستجدات والتقنيات التي تسهم في رسم مستقبل القطاع في سلطنة عمان. سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي.
2: يهدف هذا المعرض والمؤتمر بالتعريف بالفرص الاستثمارية الموجودة في السلطنة في مجال الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وكذلك يعني عرض هذه الفرص الاستثمارية في الجانب الآخر للشركات سواء من داخل السلطنة أو من خارجها تقوم بالتعريف بالمنتجات التي تدخل في مجال القطاع الصحي سواء من الجانب التشخيصي أو العلاجي أو التأهيلي.
1: وترتكز أعمال المؤتمر على محاور رئيسة تشمل ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للسياحة العلاجية وتعزيز الرعاية والاستثمار المستدام ودفع عجلة الابتكار الطبي والتوطين، إلى جانب تبني نماذج الرعاية الصحية الاستباقية.
3: إبراهيم عبد الله الهناي صاحب مؤسسة فري موفمنت أو الحركة الحرة. بالنسبة للمشاركات هنا طبعا كانت لنا دور كبير أن نعرف العلاج الطبيعي والتقنية الحالية في عمان حاليا، وبدأنا الحمد لله أن نوزع أجهزة على مستوى السلطنة وساعين أنه نقدم خدمة جديدة في العلاج الطبيعي. طبعا الجديد في هذه السنة مقدمين مجموعة من الأجهزة الطبية الخاصة بالعلاج الطبيعي.
1: ويسعى مؤتمر ومعرض عمان للصحة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين الكوادر الوطنية وتفعيل دور الجمعيات الأهلية والأوقاف والمسؤولية المجتمعية في دعم المنظومة الصحية.
4: أنا أحمد نوري بلال من صيدلية مسقط، هنا مشاركين عشان ننصح المرضى بكيفية استخدام موادنا، بالإضافة نرشدهم كيفية المواد الاستخدام الصحيح لهذه المواد كالمرطبات كالغسولات للجسم، وطبعا هي تكون باستشارة طبيب أيضا، وتعالجهم في مساعدة مثلا المشاكل الطبية كالأكزيما والآخره من الأمراض الجلدية. احنا أهمية مشاركتنا في هذه المعارض عشان ننصح المريض باختيار المنتج المناسب للحالة بدل الاستخدام العشوائي لمنتجات.
1: وتتضمن أعمال المؤتمر عقد القمة 18 لشبكات الأعمال في قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية التي ينظمها مركز تطوير السياحة العلاجية للدول الإسلامية، وتنظيم لقاءات ثنائية بين المؤسسات لتبادل الخبرات والتجارب وبناء الشراكات في هذا الجانب. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: نظمت وزارة الاقتصاد منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية في إطار ترسيخ مفهوم النهج الاستباقي في إدارة هذه المخاطر، ويسعى المنتدى إلى فهم أوسع لظاهرة التضخم التي أصبحت أكثر تعقيدا من كونها نتيجة لزيادة الطلب أو ارتفاع السيولة. تضمن المنتدى تقديم تمرين نقاشي حول الضغوط التضخمية بهدف تقييم مستوى جاهزية الجهات المعنية.
5: أصبحت اقتصادات العالم اليوم أكثر ترابطاً، وكذلك سلاسل الإمداد باتت أكثر حساسية للصدمات التضخمية، وعليه يتأثر التضخم بالمتغيرات في أسواق الطاقة والغذاء والتوترات الجيوسياسية والمناخية والتحولات في التجارة والأسعار العالمية. وفي مسقط نظمت وزارة الاقتصاد منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية في إطار ترسيخ مفهوم النهج الاستباقي في إدارة هذه المخاطر. سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد رئيس القطاع الاقتصادي بالسجل الوطني للمخاطر.
6: تشير آخر البيانات الإحصائية إلى بلوغ متوسط التضخم في السلطنة منذ بداية هذا العام حتى الوقت الحالي 2.9%، كما أيضا آخر مؤشر للتضخم ظهر في شهر أغسطس من صرم ويشير إلى وصول التضخم في السلطنة إلى حدود 3.4%. بلا شك أن هذه حقيقة ضغوط تضخمية عالمية وموجة تضخمية عالمية يتأثر بها العالم، بالتالي أيضا تأثرت بها سلطنة عمان. والضغوط أو الموجة التضخمية الحالية هي في الواقع انعكاس للمتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وأيضا الخلل في سلاسل الإمداد التي ألقى بظلال بلا شك على أسعار المواد الأولية، على أسعار الطاقة، على أيضا أسعار التأمين والنقل إلى غيره.
5: ويسعى المنتدى إلى فهم أوسع لظاهرة التضخم التي أصبحت أكثر تعقيدا من كونه نتيجة لزيادة الطلب أو ارتفاع السيولة. وتعمل وزارة الاقتصاد مع الجهات ذات العلاقة على بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات المستقبلية وفق مستهدفات رؤية عمان 2040.
6: بلا شك أن الحكومة مستمرة في مراقبة حركة الأسعار في الأسواق المحلية، وأيضا مستمرة في اتخاذ السياسات والإجراءات والتدابير اللازمة للحد من تأثيرات التضخم. التضخم أيضا ليس هو فقط ظاهرة اقتصادية، بل أيضا هي تدعم الاستقرار الاجتماعي، وبالتالي تدعم الاستقرار الاقتصادي بما يخدم تحقيق مؤشرات رؤية عمان 2040. التضخم إجمالا في السلطنة بالرغم من هناك موجات تضخمية مرتفعة نسبيا في الفترة الحالية، إلا أنها لا تزال في الحدود التي يمكن السيطرة عليها والتعامل معها وفق السياسات المالية والسياسات الاقتصادية والسياسات التجارية المتخذة.
5: ويشمل المنتدى تقديم تمرين نقاشي للمشاركين حول الضغوط التضخمية بهدف تقييم مستوى جاهزية الجهات المعنية ورفع كفاءة آليات الاستجابة المشتركة، بالإضافة إلى تحديد أبرز الفرص والتحديات والفجوات المحتملة في هذا الجانب.
0: شاركت سلطنة عمان في الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ناقش الاجتماع وأبرز الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك المدرجة على جدول الأعمال، كما تبادل المشاركون وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها. وبحثوا سبل تعزيز التنسيق والتعاون الخليجي المشترك في التعامل مع مختلف القضايا والتحديات الراهنة. مثل سلطنة عمان في الاجتماع سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة. نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بولاية صلالة حلقة العمل التوعوية حول الخدمات الحكومية المشتركة والتكامل الإلكتروني، وتهدف الحلقة إلى تمكين الجهات الحكومية من فهم آليات طلب الخدمات والاستفادة منها ضمن الأطر المعتمدة، وتوضيح التكامل بين مكونات البنية الأساسية المشتركة بما في ذلك الشبكة والأمن والثقة الرقمية والتكامل الإلكتروني، إلى جانب دعم تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بصورة آمنة وموثوقة. وتناولت الحلقة عددا من المحاور من بينها التعريف بدور شبكة عمان الحكومية والمركز الوطني للسلامة المعلوماتية والتصديق الإلكتروني والمنصة الوطنية الحكومية للتكامل الإلكتروني وآليات الاستفادة من خدماتها. تعمل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تحسين جودة الإنتاج وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من محصول تمور النخيل من خلال دعم البحوث التطبيقية في مجالات ما بعد الحصاد ودراسة وتقييم تقنيات حفظ وتجفيف التمور ونقل الممارسات الحديثة إلى المزارعين عبر البرامج الإرشادية والتدريبية.
7: مستقبل قطاع شجرة النخيل لا يعتمد على زيادة الإنتاج فحسب، بل على حسن استثماره وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية. ويسهم تبني التقنيات الحديثة في تقليل الفاقد بعد حصاد التمور وتحسين جودة المنتج ورفع قدرته التنافسية، بما يدعم توجهات سلطنة عمان نحو تعزيز الأمن الغذائي وتطوير الصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعية. وانطلاقاً من هذا التوجه، أجرى باحثو وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العديد من الدراسات والتجارب على تجفيف التمور باستخدام تقنية التجفيف داخل غرفة مغطاة بمادة البولي كربونيت ذات المواصفات الخاصة، وأظهرت نتائج مقارنة مع الطرق التقليدية كفاءة هذه التقنية في الحفاظ على نظافة الثمار وجودتها وحمايتها من الأتربة والحشرات، بما يعمل على تحسين جودة المنتج النهائي ورفع قيمته التسويقية. ولتحقيق الاستفادة المثلى من هذا القطاع، تبرز الحاجة إلى التوسع في استخدام تقنيات التجفيف الحديثة سواء بالطاقة الشمسية أو المجففات المتطورة، بما يضمن جودة المنتج وسلامته الغذائية. وفي هذا المجال هناك جهود لعدد من رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات التي تعمل على تحويل التمور إلى منتجات غذائية مبتكرة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز حضور المنتج العماني في الأسواق. من جانب آخر، يعد توفير برامج تدريبية للمزارعين وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية ودعم هذه المشروعات من الخطوات المهمة لتعزيز سلسلة القيمة لمنتجات شجرة النخيل وإيجاد فرص عمل جديدة خاصة في المناطق الريفية، دعما للتنمية المستدامة في سلطنة عمان.
0: إلى سعر النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم الشهر نوفمبر 6.57 دولار مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي ليبلغ اليوم 112.41 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87.84 دولار للبرميل. وإلى هنا مستمعينا الأكارم نصل بحضراتكم إلى ختام أخبار عمان، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. جلالة السلطان المعظم يعزي نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. مؤتمر ومعرض عمان للصحة يبحث الفرص الواعدة في القطاع وتبني نماذج الرعاية الصحية الاستباقية. منتدى الجاهزية الاقتصادية يناقش في مسقط رفع كفاءة آليات الاستجابة للضغوط التضخمية والمخاطر الاقتصادية. أعد لكم أخبار عمان الزميلة منيرة بنت خلفان الهنائي ونفذها على الهواء مباشرة الزميل محسن بن سيف الحوقاني، وهذه تحياتي محدثكم محمد بن حافظ العامري، إلى اللقاء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استوديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. أينما كانت مقاصدكم ووجهاتكم، نتمنى لكم دروب السلامة لكل من يستمع لنا عبر تردداتنا وعبر منصاتنا الرقمية، وكذلك من يتابعنا مرئيا عبر البث المرئي المباشر على قناتنا في اليوتيوب وعلى منصة إكس. اليوم مستمعين معنا مجموعة من المواضيع، سنتحدث عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. سيكون معنا إن شاء الله مدير عام تطوير قطاع الاستثمار والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والخاصة والمناطق الحرة للحديث عن اللائحة التنفيذية للقانون. كذلك مستمعينا سنتحدث عن مسيرة 20 عام من إنجاز عمان وتمكينهم للشباب. سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ علي نجف من مؤسسة إنجاز عمان، وسنتحدث عن مسيرة هذه المؤسسة ودورها في تمكين الشباب. وكما نتابع من خلال الصور والفيديوهات لموسم الصرف في محافظة ظفار وهذه المناظر الجميلة والأجواء واعتدال الطقس وتنوع الأنشطة طبعا السياحية والاقتصادية والزراعية، سنتحدث عن هذا الموسم مع الدكتور أحمد بن علي المشيخي، باحث وخبير في السياسات الاتصالية وإدارة الأزمات والتسويق، خاصة أنه جمال هذا الموسم بدأ الحديث عن أهمية تسويقه سياحيا وكذلك إبرازه بشكل أكبر بما يتناسب مع الإمكانيات الطبيعية والجمالية لمحافظة الظفار. وستكون لنا في محطة أقلام مقال بعنوان أزمة الدافعية وجدول الاستثمار في التعليم للكاتبة الأستاذة حصة بنت عبد الله البادية، كاتبة وأكاديمية. هذا المقال منشور عبر صفحات جريدة عمان، سنتحدث عن مضامينه وأهم ما جاء فيها. إذن مستمعينا ومتابعينا، هذه محطاتنا لليوم. نرحب دائما بمداخلاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم على رقمنا في الواتساب على 7244-20-10. وهذه تحيات فريق العمل الذي يرافقكم خلال الدقائق القادمة إن شاء الله، معكم في التقديم عبد الله السعيدي وفي الإخراج المرئي ماجد العبري، وعودة مخرجتنا شمس الريسي. أهلا وسهلا بك يا شمس، وعودا حميدا لاستديو الظهيرة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، لقاء الظهيرة.
1: أهلا بكم مستمعينا. أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، متضمنة تنظيم إجراءات تخصيص الأراضي والتراخيص وإدارة المحطة الواحدة والحوافز والإعفاءات وتنظيم مشروعات التطوير العقاري، إلى جانب الضوابط الرقابية والجزاءات الإدارية. تفاصيل هذه اللائحة صدرت ضمن الجريدة الرسمية اليوم، وسنتحدث عنها إن شاء الله من خلال ضيفنا عبر الاتصال الدكتور سعيد بن خليفة القريني، مدير عام تطوير قطاع الاستثمار والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا بك أخي، كيف الأخبار؟ طيب،
1: حياك الله وسعيدين بهذا التواصل معك.
2: سعيدين تواجدنا معكم اليوم.
1: نتحدث عن صدور هذه اللائحة التي تضمنت تفاصيل كثيرة مرتبطة بعمل الهيئة، نتحدث عن أهم ما جاء فيها وعن أهميتها ودورها كذلك كحافز منظم للمستثمرين في مختلف المناطق الاقتصادية والحرة.
2: نعم، هو حقيقة اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة رقم 81 العام 2026 جاءت منفذة لمبادئ وأحكام قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني 38 لعام 2025، لتعطي وضوحا وشفافية للمستثمرين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة حول الإجراءات المتبعة بشأن التراخيص والتصاريح والشهادات والموافقات اللازمة لهذه المشاريع، بدءا من مرحلة تخصيص الأراضي وتأسيس المشاريع وصولا إلى مرحلة التشغيل والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لهذه المرحلة، ومن ثم أيضا طيلة مسيرة رحلة الاستثمار في هذه المناطق في مرحلة الإنتاج، وكذلك أيضا سد الفجوة التي كانت موجودة سابقا في فيما يتعلق بضوابط وأحكام إنهاء المشروع وإخلاء الموقع وكذلك استغلال المنشآت القائمة على تلك المواقع. هذه اللائحة حقيقة يعني تعطي مسارا واضحا وضوابط واشتراطات منظمة وواضحة ذات شفافية، تتسم أيضا بمبدأ السرعة والشفافية لآلية التعامل مع طلبات المستثمرين، سواء في الحصول على أراضيهم اللازمة لإقامة المشاريع أو كذلك كما أشرنا إلى الحصول على التراخيص والتصاريح وغير ذلك من الالتزامات اللازمة أو المطبقة على هذه المشروعات، وكذلك طبعا الأحكام الخاصة بالجزاءات المتدرجة التي تبدأ بالإنذار ومنح المخالف أيضا مهلة للتصحيح قبل الغرامة أو الوقف. عموما اللائحة تضمنت 9 فصول تحتوي على 76 مادة منظمة للبيئة الاستثمارية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
1: نعم دكتور، تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون بشكل مباشر في فصلها الثاني المحطة الواحدة، وذكرت كثير من الجوانب التي يجب أن تقدمها المحطة الواحدة وكذلك إطارها التنظيمي وإطار عملها. نتحدث عن هذا الفصل وعن المحطة الواحدة وفق إشارة اللائحة التنفيذية لها.
2: نعم، حقيقة المحطة الواحدة يعني هي مفهوم تطرق إليه قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وجاءت اللائحة لتوضح تلك المبادئ والأحكام التي أراد منها المشرع في قانون المناطق إلى أن تكون منصة واحدة أو قناة واحدة يستطيع من خلالها المستثمر الحصول على جميع التراخيص والتصاريح والشهادات والموافقات اللازمة لإقامة مشروعه، بدءا من تخصيص الأرض. فالمحطة الآن ستكون إلكترونية وسيكون بإمكان المستثمرين الولوج إلى المحطة الواحدة وتقديم طلبات الاستثمار وتخصيص الأراضي اللازمة لمشاريعهم، من ثم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات وأي موافقات أخرى تلزم المشروع بحسب نوعه، كما أشارت حقيقة أشار الفصل الثاني في اللائحة إلى المدد الزمنية حقيقة يعني المحددة بشكل يضمن القدرة التنافسية لهذه المناطق من خلال تحديد مدة 7 أيام للبت في طلبات التراخيص والتصاريح، وكذلك أشارت إلى إمكانية التصاريح أو التراخيص التلقائية بعد التحقق الآلي من البيانات المقدمة من قبل المستثمرين، وهذه مزية جديدة
1: نعم
2: حقيقة أفرزتها هذه اللائحة للمستثمرين، بحيث أن هناك

0: الزمنية للحصول على تراخيص وإنهاء الإجراءات دائما من الأمور التي كانت تطرح وأمور فارقة في عملية الاستثمار. اليوم
1: نعم
0: المادة 16 من فصل التراخيص أشارت بشكل واضح أن تتولى الهيئة دراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديمه، مستوفيا البيانات والمستندات
1: نعم
0: المطلوبة،
1: نعم
0: وذكرت بعض التفاصيل. ما
1: نعم
0: الفارق الذي سيحدث تحديد هذه المدة الزمنية في ثقة المستثمر وفي تعزيز قرار الاستثمار في هذه المناطق؟
1: نعم حقيقة ده يعني دائما ما يهم المستثمرين هو شفافية الإجراءات في البيئة الاستثمارية، ووضوح أيضا مسارات التراخيص والتصاريح لتكون رحلة هذا المشروع رحلة ميسرة ومستقرة. وبالتالي حقيقة قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وأيضا هذه اللائحة التنفيذية ضمنت للمستثمر ذلك أيضا، ما تعطي انطباع استقراري تشريعي واضح لهذه المناطق، وبالتالي رفع قدرتها التنافسية أمام المستثمرين خصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبالتالي تحديد مدة 7 أيام لإصدار الترخيص من تاريخ استلام الطلب، وليس ذلك فقط يعني هو أيضا يعني انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب يعتبر قبولا لهذا الطلب، سيجعل الحقيقة يعني القائمين على هذه التراخيص في مختلف المناطق الواقعة تحت إشراف الهيئة تحت التزام للوفاء بمؤشر الأداء المحدد لهذا النوع من الخدمات. كما أن المادة أيضا التي ذكرتموها وهي المادة 16 من اللائحة حددت أيضا 60 يوما لفترة التظلم تتاح لمقدم الطلب في حال أن الرفض كان هناك رفضا مسببا، وبالتالي أيضا لضمان الحقوق ويعني إعطاء الثقة الاستثمارية في هذه المناطق أتاحت هذه اللائحة مدة واضحة للتظلم في الطلبات المرفوضة. وكذلك حددت أيضا فوق ذلك يعني مدة 30 يوم للقائمين أيضا على المحطة الواحدة للبت في هذا التظلم إلى آخره من الإجراءات الميسرة والمكسبة للثقة في هذه المناطق.
0: نعم دكتور، هناك مزايا وحوافز وإعفاءات وتسهيلات للمشاريع الاستراتيجية. قبل الدخول في تفاصيلها، كيف تعرف اللائحة التنفيذية المشاريع الاستراتيجية؟ ما هي المشاريع الاستراتيجية؟
1: نعم حقيقة المشاريع الاستراتيجية عرفها يعني في وقت سابق قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وجاءت هذه اللائحة لتعطي تفصيل واضح لماهية المشاريع الاستراتيجية التي تستهدفها الهيئة حقيقة من خلال منحها مزيد من الحوافز والمزايا التي تتوافق مع طبيعة هذه المشاريع. وبالتالي عرفت اللائحة المشاريع الاستراتيجية على أنها المشاريع التي تزيد قيمتها الاستثمارية عن 10 ملايين ريال عماني، كما أجازت لمجلس إدارة الهيئة أيضا يعني تحديد حجم استثمار أقل من ذلك في حال تبين وجود يعني مشروع ذو قيمة مضافة بأقل قيمة استثمارية ولكنه يحقق أحد الحالات الأخرى المعرفة للمشاريع الاستراتيجية. وأهم حقيقة ما يعني أهم أو أهم الحالات التي أفردتها المادة 37 في اللائحة في هذه اللائحة في تعريف المشاريع الاستراتيجية هو إسهام المشروع أيضا في نقل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى سلطنة عمان، وكذلك إسهامه في تعزيز المحتوى المحلي أو أن يكون من المشاريع التي تعزز الاكتفاء الذاتي في وتحقيق الأمن الاقتصادي أيضا في مختلف القطاعات، منها القطاعات الغذائية الصناعات الغذائية وكذلك قطاعات الصناعات الطبية والدوائية، إلى جانب أيضا المشاريع المرتبطة بالطاقة المتجددة.
0: نعم دكتور، أهمية المرونة التي أتاح القانون في إعطاء مزايا إضافية للمستثمرين من خلال بعض المشاريع النوعية، وإن كان بقرار من مجلس الوزراء، لكن هناك قد تكون مزايا إضافية مرتبطة بالقيمة الإيجارية أو بنسب التعمين أو بالإعفاء من رسوم أخرى. كيف تنظرون إلى هذه المرونة وإلى هذه المادة التي تتيح إعطاء مزايا إضافية؟
1: نعم حقيقة عند التعامل مع المشاريع الاستثمارية يعني نجد أن هناك تنوع حقيقة واختلاف أحيانا في احتياجات هذه المشاريع بحسب

0: طبيعة المشروع المرتبطة أيضا بالميزة النسبية للموقع الجغرافي أو توفر المواد الأولية، كذلك أيضا سهولة الوصول إلى الأسواق المستهدفة، إلى جانب أيضا وجود التنافسية وضرورة وجود قدرة تنافسية عالية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان. وبالتالي هذه المزية حقيقة التي منحت الهيئة مرونة في تقديم حوافز إضافية لبعض المشاريع النوعية بحسب المصفوفة التي يتم يعني اتباعها في الهيئة والمسندة إلى هذه اللائحة، سيساعد أيضا في مرحلة التفاوض عند هذه المشاريع لاستقطابهم إلى أحد المناطق الواقعة تحت إشراف الهيئة، وبالتالي ضمان توطينها في هذه المناطق وضمان استخدام التقنيات المستخدمة أو التقنيات الصناعية المتقدمة، وكذلك سد أيضا الاحتياجات الذاتية للمجتمع العماني من بعض الصناعات، إلى جانب أيضا تعزيز صادرات سلطنة عمان و الاستفادة من موقعها الجغرافي وارتباطها أيضا بالموانئ الاستراتيجية في مختلف دول العالم، لا سيما كما تعلمون أخي يعني وجود 3 موانئ رئيسية في سلطنة عمان منفتحة على المحيط الهندي، حيث تمر ما يزيد عن 80% من حركة البضائع العالمية عبر هذا المحيط. وبالتالي إعطاء حقيقة الهيئة هذه المزية في التفاوض مع المستثمرين نحو منحهم مزايا تتناسب مع احتياجات مشاريعهم سيساعد على استقطابها إلى أحد المناطق الاقتصادية الخاصة أو المناطق الحرة.
1: نعم، طبعا موضوع استقرار المستثمرين أثناء أعمالهم يمكن من المواضيع المهمة، وهناك جانب خاص للإقامة سواء للمستثمرين أو أزواج المستثمرين أو أقاربهم من الدرجة الأولى.
0: نعم
1: نتحدث عن هذه الإشارة وكيف نظمتها اللائحة.
0: نعم حقيقة اللائحة نظمت أيضا في ضمن أحكامها اشتراطات الحصول على الإقامة للمستثمرين وكذلك لأقاربهم أيضا من الدرجة الأولى، سواء للمستثمرين في مختلف المشاريع الصناعية والتجارية وكذلك المستثمرين في القطاع العقاري وأيضا ملاك الوحدات العقارية المقامة في المناطق الاقتصادية. الأمر حقيقة الذي يشجع المستثمرين على يعني ليس فقط توطين مشاريعهم في المناطق الواقعة تحت إشراف الهيئة في سلطنة عمان، وإنما أيضا التفكير في أن تكون مقر إقامتهم في أحد هذه المناطق والاستفادة من هذه المزية، وبالتالي الاستقرار الكامل الذي يغطي جميع الجوانب التي يحتاجها المستثمر عندما يفكر في توطين مشروعه في سلطنة عمان. حقيقة هذه اللائحة جاءت يعني أحكامها بشكل واضح وخصوصا في المادة 45 من اللائحة، وحددت الآلية التي يتم فيها تقديم طلبات الحصول على الإقامة في سلطنة عمان والمشاريع التي يمكن أن تحصل على هذه الإقامة، واشترطتها حقيقة بوجود مشروع قائم أو تملك وحدة عقارية في أحد مشاريع التطوير العقاري داخل المناطق الاقتصادية، وطول مدة يعني استمرارية المشروع أو استمرارية التملك العقاري لتلك الوحدة. الأمر الذي سيساعد حقيقة أيضا يعني ما نهدف إليه من هذا في هذا الجانب ليس فقط يعني الإقامة عند توطين المشروع، ولكن أيضا التفكير المستقبلي في توسع هذه المشاريع من خلال ما تتيحه الهيئة من تكامل أيضا بين المناطق المختلفة، وإمكانية أيضا يعني تأسيس مشاريع تكاملية في سلاسل الإمداد بالاستفادة من الميزة النسبية لكل منطقة. أصبحنا الآن حقيقة نرى يعني توسع أحد مجموعة من المشاريع القائمة في أحد المناطق في منطقة أخرى أيضا في سلاسل إمدادها للاستفادة من تلك الميزة النسبية، سواء من حيث توفر المواد الأولية أو قربها أيضا من الصناعات التكميلية ومدخلات الإنتاج في التجمعات الصناعية المتخصصة. وبالتالي وجود مثل هذه المزايا هذه التسهيلات سيسهل اتخاذ القرار الاستثماري من قبل أولئك المستثمرين.
1: نعم، مع كل هذه المزايا والتسهيلات والفرص للمستثمرين، كيف تضمن الهيئة كذلك عدم يعني استغلال هذه الفرص والتسهيلات لأغراض أخرى من خلال الضوابط والجزاءات التي فرضتها على المخالفين؟
0: نعم حقيقة، بالنسبة قبل الحديث عن الغرامات والجزاءات، ضمنت حقيقة أحكام قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة واللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون والتي هي محل الحديث اليوم، أن تكون الحوافز مرتبطة بمعايير وليست تلقائية. على سبيل المثال، إذا كانت هناك مشاريع استراتيجية تم تعريفها وتم تحديد نوع هذه المشاريع، إلى ذا جانب أيضا ربط الحوافز والمزايا بالالتزامات المطلوبة من المستثمرين، وبالتالي ضمان وجود أثر اقتصادي واجتماعي من تلك الحوافز الممنوحة. ولضمان تحقق ذلك، حقيقة جاءت أيضا هذه اللائحة موضحة لآلية تحقق تلك الالتزامات من خلال تحديد الإجراءات اللازمة بشأن الامتثال والرقابة على تلك المشروع، وتدرجت حقيقة اللائحة لتكون أيضا أكثر مرنة وتراعي أيضا الظروف الاقتصادية للمشاريع، من خلال البدء ب يعني الإفطارات الشفهية ثم الإنذارات الكتابية، وصولا إلى توقيع المخالفة والتي قد تكون يعني منتهية بالوقف أو الإلغاء لبعض التراخيص، طبعا بعد استكمال المدة القانونية الممنوحة لتصحيح الأوضاع القانونية. وبالتالي أيضا يعطي هذا التدرج في الإجراءات الضامنة للامتثال والالتزام ثقة أيضا كبيرة للمستثمر بأن يعني هناك مدة واضحة للحديث والتفاوض بشأن الالتزامات، وكذلك مدة واضحة لتصحيح الأوضاع، إلى جانب أيضا منحهم حقوق التظلم من بعض القرارات التي قد تكون غير مسببة إلى آخره.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. اللائحة هذه تسري المواد اللي فيها اعتبارا من تاريخ إصدارها ونشرها، أم هناك يعني مدد أو مهل؟
0: نعم حقيقة يعمل باللائحة من اليوم التالي لتاريخ
1: اليوم التالي.
0: نشرها، وكما أعطت أيضا المخاطبين بأحكام اللائحة فرصة لتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها لمدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، ونعتقد بإذن الله بأنها مدة كافية يعني مع وجود الأنظمة الإلكترونية والجاهزية التشريعية والوضوح الإجرائي الذي طبقته الهيئة في المناطق الواقعة تحت إشرافها. وكذلك يساعد ذلك أيضا أن هذه اللائحة تم إعدادها وبالتعاون حقيقة مع شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة المختلفة، إلى جانب أيضا التعاون مع المشغلين في المناطق، وكذلك بالتشاور مع المستثمرين أنفسهم. حقيقة يعني إحنا نؤمن دائما بأن العلاقة بين الهيئة والمشغلين وكذلك المستثمرين في تلك المناطق هي علاقة يعني تشاركية طويلة المدى، وبالتالي نحرص دائما على أن تكون يعني أي تشريعات أو أي قرارات تتخذ في تنظيم البيئة الاستثمارية يعني تلبي الاحتياجات وتساعد على رفع القدرة التنافسية لهذه المناطق. كل ذلك يعني ساعد في أن تكون هذه المدة إن شاء الله
1: نعم
0: تكون مدة كافية لتوفيق الأوضاع وفقا لأحكام هذه
1: نعم
0: اللائحة.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور سعيد.
0: شكرا شكرا.
1: يعطيك العافية دكتور سعيد بن خليفة القريني، مدير عام تطوير قطاع الاستثمار والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، كان معنا للحديث عن اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. إذن مستمعينا ومتابعينا الكرام، محطتنا القادمة سنتحدث فيها عن إنجاز عمان 20 عام من تمكين الشباب. سيكون معنا هنا في الاستديو علي بن نجف العجمي، اختصاصي تطوير أعمال في مؤسسة إنجاز عمان. فاصل ولنا عودة، لا تذهبوا بعيداً.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. تستعد مؤسسة إنجاز عمان للاحتفال بمرور 20 عاما على تأسيسها في مناسبة تستعرض خلالها مسيرة المؤسسة منذ انطلاقتها وما حققته طوال عقدين من أثر ملموس في تمكين الشباب العماني وتعزيز مهاراتهم في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والاستعداد لسوق العمل. وللحديث أكثر حول هذه المناسبة معنا مباشرة في الاستديو علي بن نجف العجمي، اختصاصي تطوير أعمال في مؤسسة إنجاز عمان. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا فيك أخوي عبد الله، وسعيد بوجودي معكم في إذاعة سلطنة عمان.
0: حياك الله، ونحن سعيدين بوجودك معنا في الاستديو. أنت عاد على مشارف الترتيبات النهائية لحفل الغد إن شاء الله، بالإضافة إلى تقييم مختلف المشاركين. نتحدث بداية عن استعداداتكم لهذه المناسبة وهي مرور 20 عام على إنجاز عمان. نحن يمكن سنويا نتابع هذه الفعالية بشغف كبير، ونحن نرى تنافسية الشباب في شركات طلابية من مختلف المؤسسات التعليمية، وبعضهم ولله الحمد اللي وصلوا إلى يعني وجود هذه الشركات على أرض الواقع ووجودهم بشكل فاعل. نتحدث عن إنجاز عمان في مسيرتها بعد مرور 20 عام.
1: حقيقة فعلا هو حدث استثنائي، وهذه السنة يمكن تكون استثنائية ومختلفة عن السنوات الماضية. في السنوات الماضية كنا مثل هذا الحفل هو فقط تكريم للشركات الطلابية المشاركة والفائزة في مسابقة وبرنامج الشركة الخاص بمؤسسة إنجاز عمان، لكن هذه السنة راح يكون الحفل مقسم بالاحتفاء والاحتفال بمرور 20 عام من الإنجاز، بالإضافة إلى برنامج ومسابقة الشركة. والله خلال هذه الثلاث أيام نحن يعني مع الشركات الطلابية، كنا أمس في تجهيز المعرض الخاص بالشركات الطلابية وتقييم الشركات الطلابية. خلال اليوم من الصباح نحن في تقييم هذه الشركات، وما زلنا مستمرين في تقييمها إن شاء الله، مستمرين إلى الساعة 4 مساء. فهذه السنة راح تكون مختلفة. في الحفل الختامي راح نذكر المسيرة اللي مرت فيها إنجاز عمان من 20 سنة من النمو، من التطور، من التوسع اللي صار خلال السنوات الماضية.
0: نعم بإذن الله تعالى. نتحدث بما أنك ذكرت موضوع تقييم المشاركين، طبيعة المشاركات هذا العام وطبيعة كذلك المنافسة بين مختلف الشركات الطلابية وأعداد المشاركين.
1: نعم طبعا، نحن معنا مسابقتين، مسابقة مخصصة لطلاب الجامعات ومسابقة مخصصة لطلاب المدارس. لطلاب الجامعات نحن طبعا دائما بداية كل سنة نزور جميع المؤسسات التعليمية من ظفار إلى مسندم، ونتنقل لكل المحافظات على أساس نبني الوعي للشركات الطلابية كمرحلة أولى ومرحلة التسجيل. ومثل ما تعرف المسابقة تمتد إلى سنة كامل. هدف هذه المسابقة أن توعي الطلاب في مجال ريادة الأعمال، لأن إنجاز عمان مؤسسة تعليمية ونحن مركزين على ثلاث قطاعات أساسية: ريادة الأعمال والثقافة المالية والجاهزية لسوق العمل. وهذا القطاع ريادة الأعمال هو اللي فيه مسابقة وبرنامج الشركة. فنحن مستمرين مع هذه الشركات الطلابية من بداية السنة، من شهر 9 الماضي إلى شهر 9 الحالي، مسجلين معنا أكثر من 300 شركة طلابية مروا بالمسار التأسيسي الأولي مثل ما أنت تعرف، برنامج ومسابقة. برنامج يعني برنامج تعليمي، خضوا 8 ورش تخصصية في مجالات مختلفة، في التسويق، في المبيعات، في إدارة المشاريع، في نموذج العمل التجاري، وفي ورش المختلفة. بعد ذلك من متطلبات البرنامج أن يجهزوا المنتجات والخدمات الخاصة فيهم في المراحل الأولى. بعد مرحلة الأولية من 3 شركات اللي تأسست في البداية، عندنا مرحلة ثانوية اللي هي مرحلة التقييم على أساس أن ينتقلوا إلى مرحلة المعرض. هدف المعرض هو مقابلة المستثمرين، مقابلة العملاء، التسويق لمنتجاتهم وخدماتهم وللشركة الخاصة فيه. وهذا حدث قبل تقريبا 5 أشهر من الآن، في شهر ثلاثة،
0: نعم
1: أكثر من 5 أشهر، في شهر ثلاثة في رمضان كان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، شاركت معنا 66 شركة طلابية من فئة الجامعات، كانت تتسوق لمنتجاتها وخدماتها. وبعد ذلك انتقلنا إلى مع الشركات الطلابية لإعداد ملف الشركة، إعداد ملفات الخاصة المتعلقة بالشركة، إعداد الملف المالي، إعداد الملف التسويقي، إعداد نموذج العمل التجاري وتحديث نموذج العمل التجاري الخاص فيهم بما يتناسب مع سوق العمل. طبعا بعد ذلك وصلوا إلى مرحلة ال 15 شركة اللي اليوم هي واصلة في المرحلة الختامية. طبعا من 300 شركة كل الشركات اللي بدأت معانا حتى اللي طلعت، نحن نقول كل الشركات ما سيئة، هي في النهاية تنافسية ومسابقة، فطبيعي أن في شركات تطلع، بس كل هذه الشركات هي تضيف من قيمة المحلية المضافة معنا في سلطنة عمان عن طريق الخدمات والمنتجات اللي قائمين فيها، وعمل الشباب اللي يقوموا فيه هو وفق التوجه، وفق توجه رؤية عمان 2040. فحقيقة يعني مجموعة من الشباب نحن مستمتعين معاهم. أجمل شيء يمكن أنا يسعدني حقيقة بشكل شخصي لما أشوف الأثر اللي موجود فيهم هم كشباب قبل دخول البرنامج، بعد دخول البرنامج. ودائما نقول نحن، أنت حتى لو طلعت اليوم، أنت دخولك هذه المسابقة في مجموعة من المهام أنت تسويها، في رئيس تنفيذي، في رئيس عمليات، في مدير تسويق، في مدير مبيعات، فكل هذه الأدوار اليوم، يدخل ليك رائد عمل، وأنت تكتشف نفسك طبعا في هذه المرحلة، هل أنت اليوم رائد عمل؟ وإذا ما كنت رائد عمل ممكن تكون موظف جيد في أي جهة من الجهات المختلفة. فنحن في هذا البرنامج التعليمي خلال هذه السنة كامل حقيقة سعيدين بعمل الشباب ومستمتعين بالرحلة معهم.
0: فرص خروجهم من النطاق المحلي للمنافسة إلى نطاق إقليمي أوسع، ونحن نتابع يعني بين فترة وأخرى وجود مثل هذه الشركات الطلابية في منافسات يعني إقليمية. كيف يمكن إنجاز عمان هذه الشركات في المنافسة على نطاقات أوسع؟
1: نعم، نحن الشركة اللي تفوز معنا على مستوى سلطنة عمان تشارك على مستوى إنجاز العرب ومسابقة إقليمية على مستوى الوطن العربي، طبعا تنافس شركات مختلفة في الدول العربية، وأتوقع أن هذه المنافسة والاحتكاك اللي يصير بين الشركات مع المؤسسات المختلفة مع الشركات المختلفة العربية يعطيهم زيادة في الوعي، معرفة الاختلافات في الأسواق، فهم الأسواق الخارجية، فهم الشركات والتفكير اللي موجود في الشركات المختلفة الأخرى. فنحن مشاركاتنا يعني على سبيل المثال السنة الماضية كنا مشاركين بشركة اسمها شركة قشور على مستوى الوطن العربي في جمهورية مصر العربية، وفازوا بأفضل شركة على المستوى الوطن العربي. فهذا دليل على أن كفاءة الشركات العمانية والشركات الطلابية العمانية بكفاءة حقيقة يعني تستحق أن نكون نحن نفتخر فيها كأشخاص نعمل في هذا المجال.
0: نعم طبعا، الأثر الحقيقي في بقاء هذه الشركات وتطورها ودخولها منظومة الاقتصاد، يعني دائما يقال أنه حتى لو نسبة بسيطة، حتى لو 5% أو أقل أو أكثر بقليل استمرت، هذا يعتبر مكسب كبير. في إنجاز عمان كيف تقيسون هذا الأثر الأوسع والأكبر؟
1: نعم طبعا هناك طريقتين نحن نراها دائما من مخرجات إنجاز عمان. شركات تتخرج من إنجاز عمان كشركة بالنفس وتحصل على استثمارات مختلفة وتنمو وتتطور وتستمر، والنوع الآخر بأفراد يتخارجوا من الشركات اللي هم مشاركين فيها ويفتحوا شركات مختلفة. وحقيقة في كثير من النماذج اللي موجودة معانا في عمان اللي هي كانت عبارة عن مشاركين في إنجاز عمان تمكنوا اكتسبوا المعرفة بعد ذلك تخرجوا من شركتهم. نحن لأن مؤسسة تعليمية فالتخارج هو أساس نهاية البرنامج، أساس أنت تبني شركتك الخاصة اللي موجودة معك. فمثلا إذا تعرف شركة مدد أو بونوبلس كانت سابقا قيس الجداني كان أحد
0: نعم
1: مخرجات إنجاز عمان، زي ما كان محمد الجابري نفس الشيء، زي ما كان مخرجات إنجاز عمان، شركة راوند اللي هي ماسكة التغطية الإعلامية
0: نعم
1: لإنجاز عمان نفس الشيء من مخرجات إنجاز عمان، وكثير من الشركات حقيقة اللي موجودة اليوم في السوق هم أفراد وكانوا طلاب في مؤسسة إنجاز عمان، وحاليا رواد أعمال، يعني حقيقة
0: نعم
1: شركاتهم توصل قيمتها السوقية بملايين الريالات يعني.
0: نعم ما هي أبرز الأرقام التي يمكن أن نشير إليها لعدد المستفيدين طوال هذه الفترة وعدد الشركات؟ ما أريد نحرق يعني هذه،
1: لا
0: لكن
1: حقيقة
0: متوفرة
1: يعني
0: أرقام.
1: حقيقة الحمد لله رب العالمين، احنا أكملنا يعني 500,000 مستفيد خلال 20 سنة الماضية،
0: ما شاء الله
1: وفقط خلال السنة الماضية نحن تجاوزنا 100,000 مستفيد. نحن السنة الماضية يعني كان العمل جدا مكثف، تتعرف 20 عام، الخطة تتضاعف،
0: نعم
1: العمل
0: صحيح
1: يتضاعف على أساس أنه تحقق إنجاز أنك ما حققته سابقا في المؤسسة. لكن نحن بالنسبة لنا الأرقام هذه لما تنعكس على شكل أثر، أنت تقدر أنك تفهم أن كل الشغل والعمل اللي قمت فيه خلال السنوات الماضية يستحق وأكثر. ونحن شفنا طلاب تخرجوا وصاروا رواد أعمال، موظفين جيدين في جهات حكومية، في جهات خاصة، وأتوقع أن هذا الأثر اللي كنا نتمنى نشوفه خلال السنوات الماضية. طبعا هذا ما صار إلا بجهود مختلف الجهات، الداعمين، الشركاء اللي موجودين معنا، المتطوعين اللي شاركوا معنا، الموظفين السابقين خلال 20 عام، الرؤساء التنفيذيين، كل المنظومة اللي اشتغلت في إنجاز عمان حقيقة لها دور كان جدا كبير خلال السنوات الماضية عشان نحقق هذا الإنجاز.
0: يمكن طوال السنوات الماضية من خلال عملنا الإعلامي استضفنا عشرات الشركات الطلابية سواء من خلال برنامجنا أو حتى البرامج الأخرى، وحقيقة ما يلفتنا دائما هو الطاقة والحماس عند المشاركين والتنظيم الداخلي لأدوارهم، فأنت تجد نفسك كأنك تحاور شركة حقيقية موجودة على أرض الواقع، يقول لك أنا مسؤول التسويق وأنا المبيعات وأنا، ويتحدثوا بهذه اللغة الاحترافية، بالإضافة طبعا إلى روح التنافس الجميلة أثناء زيارتنا لهم في المعرض. ما هي أهم الجوانب التي يتم الاشتغال عليها في مسألة الإمكانيات والقدرات المصاحبة لهذه الشركات الطلابية؟
1: نعم طبعا نحن نركز على جانبين أساسيات. في الجانب أول جانب هو الجانب المهارات المتعلقة بالشركات الطلابية، الجانب الثاني هو الجانب السلوكي للشركات الطلابية، لأن نحن يعني إذا فقط ركزنا على الجانب المهارات وما يتبع السلوك الريادي، نحن نتكلم عن السلوكيات الريادية، ما ممكن الشخص يكون رائد عمل، لأن رائد العمل هو عبارة عن مجموعة سلوكيات تتبعها مهارات معينة تخليك رائد عمل. فنحن نركز بشكل جدا كبير على المهارات والمعرفية والمعلومات اللي المتعلقة بريادة الأعمال. فنحن نحاول أن نأسس جانب معرفي خلال السنة طوال هذه السنة في مجالات مختلفة. برنامج مسابقة الشركة في موقع إلكتروني متخصص فيه في 12 جلسة متخصصة في مجال ريادة الأعمال. هذه ال 12 جلسة المتخصصة في الموقع الإلكتروني هي تشمل جميع الجوانب المتعلقة بريادة الأعمال المتعلقة بالشركة الخاصة بالشركة المشاركة معنا. يعني كل الأعمال على سبيل المثال دراسة السوق لازم يعملوها في هذه المنصة، الجانب التسويقي لازم يعملوه في هذه المنصة، بناء المنتجات وكيف المسار المتعلق بتطوير هذه المنتجات ومراحل تطوير المنتج موجودة في هذه المنصة. فكل هذه العمليات هناك 12 جلسة موجودة في المنصة على أساس أن الشركة اليوم تفهم شركتها بشكل أفضل، بالإضافة إلى الورش التخصصية مثل ما خبرتك سابقا اللي نحن نعطيهم إياها. في جانب آخر هو الجانب السلوكي المتعلق بالالتزام بشخصية المشارك. نحن دائما نقولهم ما ممكن نحن اليوم شركة من فرد واحد، حتى لو كنت أفضل شركة أو أفضل فكرة، لو كنت سلوكياتك ما سلوكيات رائد عمل ما ممكن أنك تنتقل للمراحل القادمة. فنحن سلوكيات رائد العمل، شخصية رائد العمل، مصطلحات مصالحات رائد العمل. نحن بالنسبة لنا هذه أشياء أساسية نحاول أن نخليهم يتعلموها خلال فترة البرنامج، بالإضافة أن نحن نخليهم قدر المستطاع أن يتعلموا تعليم ذاتي. وأتوقع أن هذه من الصفات الأساسية اللي موجودة في رواد الأعمال، التعلم الذاتي، بالإضافة إلى المعرفة اللي نعطيهم إياها، المعرفة العامة في مجالات العمل، بالإضافة إلى السلوكيات اللي هم يأخذوها طوال هذه المرحلة.
0: كيف تطورت أفكار الشركات الطلابية والمشاريع التي تقدم خلال السنوات الماضية مع كل هذا التسارع يعني في الجوانب التقنية المختلفة، وكذلك في معرفة أبرز احتياجات يمكن السوق وهكذا؟ كيف تلاحظوا مستوى مواكبة الشباب لكل هذه التطورات والتغيرات؟
1: طبعا من حيث أول شيء النمو في الأعداد هو نمو جدا كبير، في تطور جدا كبير في الوعي في مجال ريادة الأعمال من قبل الشباب، وهذا أتوقع بسبب التوجه الوطني تجاه ريادة الأعمال وتجاه تنمية مهارات الشباب معنا في سلطنة عمان. بالإضافة إلى أن نحن في البرنامج يمكن كثير نطور من المسار الموجود معنا، تطويرنا هو يعتبر أكثر صعوبة للشركات المشاركة، ولكن هذا يعطيهم أكثر حدة، أكثر تعلم، أكثر تطور، أكثر نمو. ونلاحظ سنويا أفكار متزايدة، نمو متزايد، تطور متزايد من الشركات المختلفة. يمكن من أهم الأشياء اللي يمكن في السنوات الماضية يعني ركزنا عليها أن ما ممكن شركة تدخل معنا في مؤسسة إنجاز عمان إلا هي عاملة بحث حقيقي حول المشكلة اللي موجودة معاهم. فنحن نركز بشكل جدا كبير على المشكلة اللي هم يحلوها وعلى الحل اللي موجود معاهم، وبعد ذلك نبدأ نعطيهم خطوات على أساس أن يطوروا هذا الحل عن طريق خدمة معينة أو منتج معين يحل المشكلة الأساسية، أو خدمة لجهة معينة للفئة المستهدفة الخاصة فيهم.
0: نعم، بما أننا نحن حاليا وممكن حتى في هذا الوقت الذي نجري فيه اللقاء في مرحلة التقييم،
1: صحيح،
0: ما هي أبرز الجوانب والمعايير التي تركزون عليها في التقييم؟
1: ممتاز. طبعا يعيش الطالب ثلاث مراحل أساسية. يعيش الطالب مرحلة الأولى هي مرحلة العرض البيعي، وفي مرحلة العرض البيعي الطالب يعيش تجربة إنه يعيش تجربة إنه يبيع منتج أو خدمة حقيقية للفئة المستهدفة، للعميل. إذا كان منتج يخدم الشركات فهو يبيع للشركات، إذا كان منتج يخدم للأفراد لجنة التحكيم تمثل إن هي الفرد اللي راح يشتري منه هذا المنتج. ففي المرحلة الأولى العرض البيعي لمدة 5 دقائق يمثل الطالب عملية البيع للعميل بشكل مباشر. في العمليات الثانية هي عمليات مختلفة، ويعيش لجنة التحكيم تجربة المستثمر، فيعيش الطالب تجربة المستثمر، فبيقدم عرض استثماري لمدة 5 دقائق للعميل. بعد ما يقدم العرض الاستثماري لمدة 5 دقائق بجلسة حوارية مع المستثمرين اللي هم لجان التحكيم لمدة 10 دقائق، ويكون هناك في أسئلة في جوانب مختلفة في مجال ريادة الأعمال متعلقة بالطلب الاستثماري، متعلقة بالشركة، بالتشغيل، إذا كان في أي جانب من جوانب الشركة المختلفة بشكل جدا تفصيلي.
0: نعم.
1: وطبعا لجنة التحكيم نحن دائما نركز أنها تكون هي جزء من السوق العماني، من رواد أعمال مفاهمين السوق العماني بشكل حقيقي.
0: تعجبني كثير بيئة المعرض وكيف هذه الأجواء وكيف حماس الشركات المشاركة من مختلف المستويات في أنها تستقطب مختلف الفئات. يعني أنتم كمؤسسة كيف تسعوا إلى تشبيك هذه الشركات الطلابية وهذه الأفكار الطلابية مع سواء السوق، القطاع الخاص، الداعمين الحكوميين، كذلك المجتمع نفسه؟ أنا أشوف ما شاء الله إقبال كبير يعني على المعرض والاستماع إلى أفكار الشركات الطلابية. كيف تحاولوا تجدوا هذه البيئة التي توصل الشركات الطلابية المشاركة بمختلف المستويات الداعمة؟
1: نعم، نحن الحمد لله رب العالمين معرض الشركات الطلابية يمكن من أكثر المعارض معانا قابلية، وفيها زيارات جدا كبيرة من مختلف المجتمع. نشوف الآباء، الأمهات، نشوف الأكاديميين، نشوف الطلاب اللي موجودين في المؤسسات التعليمية المختلفة، نشوف رواد الأعمال، نشوف المستثمرين يحضروا يجلسوا مع الطلاب يسمعوا بأفكارهم المختلفة. وحقيقة يعني السنة الماضية يعني كان في أحد الشركات بعد اللي هو المعرض الشركات الطلابية، وصلنا إلى المرحلة الختامية، ولما دخلنا في العرض الاستثماري قالت الشركة نحن حصلنا استثمار في هذاك الوقت كان ب100,000 دولار أو ريال عماني. فالشركة خلال سنة كامل من مجرد فكرة هي تحصل على استثمار ب100,000. أتوقع أن هذا يعني رقم، وانت داخل في مؤسسة تعليمية رقم يخليك تفتخر بأنك شاركت في برنامج مسابقة شركة، ويخلينا نفتخر بأن معنا شركات طلابية وطلاب مجتهدين يبحثوا عن فرص استثمارية حقيقية ويجتهدوا على أساس أن يحصلوا على هذه الفرص.
0: بلا شك هو حراك جميل جدا، وطاقات تجد هذه المساحة وتجد هذا الاحتضان وتجد هذه الفرص. يعني دائما الشباب والطلبة على مقاعد الدراسة هم في أمس الحاجة من يوصلهم إلى الطريق الذي يمكن أن يفتح لهم آفاق كبيرة، سواء في صقل شخصياتهم ومهاراتهم، أو حتى في تحويل هذه الفكرة التي بدأت وكانها شركة طلابية إلى مشروع حقيقي. مسألة التقييم عندما تكون أمامك شركات ذات جودة عالية، وأنت تعرف أنه هذه مسابقة وأنت تحتاج أنك تختار الأفضل، نتحدث عن هذا التحدي اللي دائما يصاحب تقييم شركات مستواها جيد، خاصة عند لجنة التقييم يجب عليها أن تختار مثلا أفضل 10 ولا أفضل 15. صحيح. كيف يعني تجدون
1: حقيقة أحيانا تحدي جدا كبير؟ والله يعني يمكن التحدي من بداية البرنامج يبدأ التحدي. نحن معنا أكثر من 300 شركة مشاركة، في لحظة من 300 شركة أنت لا تختار 60 شركة توصل إلى مرحلة المعرض، فأنت تطلع 240 شركة طلابية. ففي تحدي فعلا في المراحل الأولى من البرنامج، وبعد ذلك من 60 شركة أنت تأهل 40 شركة فقط، من 40 شركة إلى 15 شركة فقط. فكل المراحل الموجودة هي مرحلة فيها تحديات حقيقية، وقد يكون التحدي الأكبر فعلا هو في المرحلة الختامية من 15 شركة. أنت تحتاج أنك تختار فقط شركة واحدة تفوز بأفضل شركة طلابية. فحقيقة في تحدي جدا كبير، يعني بالذات يعني السنة الماضية كان في تقارب جدا كبير في الدرجات بين المركز الأول والثاني والثالث. لا عفوا، كان في المركز الأول كان شوية أكثر، بس المركز الثاني والثالث والرابع في تقارب جدا كبير في الدرجات على حسب ذاكرتي، حتى أذكر أنه كانوا بنفس الدرجة. فأنت تتكلم الدرجة من 100، الثاني والثالث والرابع محصلين نفس الدرجة بالضبط. ففي تنافسية جدا كبيرة من الشركات يعني. ففي تحدي من لجنة التحكيم حقيقة يعني، بس طبعا في النهاية لجنة التحكيم لازم تختار شركة واحدة فائزة. نحن عارفين نظام المسابقات فائز واحد فقط، حتى لو أكثر من فريق كان يستحق فقط راح تفوز شركة واحدة.
0: نحن دائما نقول أن المشاركة في مثل هذه المسابقات هي البداية، هي البداية لأشياء كثيرة، والخروج من المنافسة يعني هو ربما فرصة لمشاركات أخرى وإثبات كذلك جدارة في جوانب أخرى. أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله علي، وبكرة الحفل
1: طبعا بكرة طبعا تاريخ 22/9 الحفل الختام لبرنامج مسابقة شركة، والاحتفاء ب20 عام من الإنجاز.
0: نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله لإنجاز عمان أعوام مديدة من العطاء بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. شكرا لكم،
0: بارك الله فيك. شكرا علي نجف العجمي، اختصاصي تطوير في مؤسسة إنجاز عمان، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: إذن مستمعينا ومتابعينا مواصلين أكيد معكم المشوار في استديو الظهيرة، ومن إنجاز عمان إلى محطات أخرى بعد الفاصل.
2: أيها المواطنون الأعزاء، أبناء عمان المخلصين.

0: استوديو الظهيرة. تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم مجددا في استوديو الظهيرة. من فصل الخريف الرائع بكل عناصر الجمال إلى موسم الصرب في محافظة ظفار الذي بدأ فلكيا ويستمر حتى منتصف شهر ديسمبر، ويتسم بصفاء الأجواء واعتدال الطقس وتنوع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والزراعية. للحديث أكثر حول هذا الموسم والفرص التي تصاحبه، معنا مباشرة عبر الهاتف الدكتور أحمد بن علم شيخي، باحث وخبير في السياسات الاتصالية وإدارة الأزمات والتسويق. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد.
1: يا أهلا وسهلا بكم،
0: حياك
1: الله، وسعداء أن أكون معكم.
0: الله يسلمك يا رب.
1: الموضوع هو اهتمامات بيئية أكثر ما هي إعلام واتصال وإدارة أزمات.
0: أكيد يعني، لكن دكتور نحن الآن نتواصل معك وأنت شاهد على هذا الجمال.
1: بالفعل من اليوم، يعتبر من اليوم هو موسم الصرف في ظفار.
0: نعم.
1: وموسم الصرف هو موسم الحصاد. الصرف أساسا كمسمى أتى من ترجمة حرفية من اللغة الحرات أو الشعرية أو الجبالية، على أساس أنه موسم صرب المنتجات أو حصد المنتجات أو حصاد المنتجات بشكل عام كمفهوم.
0: نعم.
1: هذا الموسم ميزته يتميز عن الخريف أنه تبدأ الضباب والسحب والغيوم تنقشع عن المناطق الجبلية، تبدأ الرؤية واضحة في السهول الجبلية كاملة، تبدأ الإنسان والمشاهد والزائر يشوف الأخضرار ويشوف الطبيعة كما هي. ميزته أيضا تفتح الزهور، تبدأ الأشجار بتفتح زهورها، كل أنواع الأشجار أقلبية النباتات التي تزهر تبدأ بتفتح زهورها في هذا الموسم. وهذا الموسم أيضا له ميزات خاصة في محافظة ظفار عدا الجانب الحصاد. بعد يبدأ في موسم الخطلة، خطلة الإبل أو خطلة الحيوانات بشكل عام. في الأعراف التقليدية الظفارية القديمة عادة البراعي تكون في المناطق الجبلية والأودية والأعماق الأودية، فالناس تنتقل بحيواناتها في المراعي الخصبة من السهول والساحلية أو الجربيب إلى الجبل، أو من المناطق النجدية قطن اللي هي ما بعد الخريف، مناطق التي لا يأتيها الخريف بشكل كامل، تنتقل إلى المناطق الجبلية لرعي حيواناتها وخاصة الإبل. فقط الآن خطرة الإبل واحدة من أشهر المواسم السياحية أو المواسم الرئيسية في محافظة ظفار، لا زالت الآن إلى اليوم سالكة وماشية على هذا المنوال عكس الحيوانات الأخرى، لأن استقرار الإنسان في المناطق السكنية الثابتة في المناطق الجبلية أو في مناطق سهل جعل انتقال الحيوانات الأخرى محدود جدا، مجرد انتقال خفيف جدا. لكن الإبل بالآلاف المؤلفة من إبل، الإبل تنتقل إلى المناطق الجبلية.
0: نعم.
1: في موسم الصرب في الخطلة.
0: نعم. هل هذا يعني دكتور أن موسم الصرب ينعكس كذلك على طبيعة حياة أهل ظفار، خاصة المهتمين بالرعي، بحكم ربما يعني ارتباطهم كذلك برعي الإبل؟
1: هو لا يرتبط فقط بأصحاب الإبل أو أصحاب الثروة الحيوانية، يرتبط حتى بالحياة العامة للسكان ظفار ما قبل السبعين خاصة، لأنه يرتبط بالبحر، يرتبط بالصرب المزروعات الزراعية أو حصد الإنتاج الزراعي، لأن الناس في الخريف تزرع في ظفار الذرة الحمراء وتزرع اللوبيا وتزرع الخيار، ويبدأ الحصاد تقريبا في منتصف الصرب في شهر 10 أو نهاية شهر 10 بداية شهر 11. أيضا موسم البحر، شواطئ محافظة ظفار والشواطئ التي يأتي عليها الأمطار الموسمية تغلق أمام القوارب وأمام الخدمات البحرية المختلفة، ويبدأ موسم الفتوح، موسم السفر، موسم قدوم المسافرين، موسم السردين الضواقي وموسم الصيد وغيرها من المواسم اللي لها علاقة بالحياة البحرية. فمعناه هذا الموسم ليس فقط هو حكرا على بيئة معينة في محافظة ظفار، بل هو يشمل تقريبا كل مناطق محافظة ظفار. وميزته كما قلت أنه تبدأ فيه المحاصيل الزراعية، تبدأ فيه المنتجات الزراعية المختلفة من الإنتاج الزراعي بظهور وحصاد هذه المنتجات الزراعية المختلفة، ويعطي قيمة غذائية للناس بعد 3 أشهر موسم الخريف التي الناس بقوا يشتغلوا على هذا المشاريع الزراعية المختلفة، المزارع ومقير المزارع والمشاديد، ويبدو بحصاد هذه المنتجات الزراعية في الموسم الصيفي.
0: نعم دكتور، تفضل بالبقاء معنا، نذهب لأذان العصر وبعدها نواصل إن شاء الله حوارنا.
1: إن شاء الله.
2: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا مرة أخرى، ونجدد الترحيب بضيفنا عبر الاتصال الدكتور أحمد، ونحن نتحدث عن موسم الصرب. نواصل حديثنا، أهلا وسهلا بك دكتور أحمد مجددا.
3: أهلا وسهلا بكم مرة ثانية ومرة أخرى، أهلا وسهلا،
2: حياك الله. كنا نتحدث عن ارتباط المجتمع المحلي بموسم الصرب الذي ينعكس بشكل أو بآخر على كثير من أنشطة، وكذلك في ربما الأبعاد الأخرى. نواصل حديث عن هذه الجزئية، إذا تبقى شيء دكتور يمكن الحديث
3: طبعاً.
2: عنه نعم تفضل.
3: طبعا إنه كما قلت سابقا إنه هذا الموسم ارتباط دائم وارتباط وثيق بالعادات والتقاليد والحياة الثقافية والاجتماعية في محافظة ظفار، كما قلت سابقا، لما له من أهمية كبيرة في مسألة ليس فقط في كأجواء ونقاء وطبيعة واخضرار الطبيعة، ولكن أيضا كجواء لها علاقة بالمنتجات ولها علاقة بالزراعة ولها علاقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة الموجودة في المجتمع. فكموسم الكل دائما يترقب لهذا الموسم لشرائح المجتمع ككل، السائح والزائر يبحث دائما عن الأماكن السياحية الجميلة والأماكن التي ممكن يزورها بعد انقشاع الضباب والرؤية كاملة في اخضرار الطبيعة في الجبال. وأيضا صاحب الثروة الحيوانية يبحث عن إراحة فرصة معينة لإراحة على الأقل جيبه المالي بعد المصروفات التي صرفها في موسم الخريف لعزل الحيوانات في الحظائر، حفاظا على البيئة من ناحية وحفاظا على حيوانات من ناحية ثانية لقوة الأمطار وكثافة الأمطار، فيبحث عن فترة إراحة مالية لكي ترعي الحيوانات في الطبيعة وفي المروج الخضراء المختلفة الموجودة. وكما قلت الناس تنتقل في مواسم مختلفة من أماكن مختلفة من شرق إلى غرب ظفار، الهواء والأصحاب الهايكينج أو أصحاب السير الجبلي يبحثوا عن الممرات و مسارات معينة يتجولوا ويتمشوا فيها. نعم. والكل يرتبط في هذه الفترة كما قلت في موسم الخطلة، تجد قلبية الشباب في إجازاتهم خاصة اللي من المدينة أو من المناطق الريفية يذهبون إلى أصحاب الليبل في مناطقهم، كل واحد في منطقته، على أساس يقضوا أيام وإجازات معينة. نعم. في موسم الخطلة واكتشاف الخطلة واكتشاف الطبيعة.
2: نعم دكتور، زادت مؤخرا الرغبة في استكشاف موسم الصرب بالنسبة طبعا للزائرين والسياح، ما هي الجوانب من وجهة نظرك التي يمكن تعزيزها واستثمارها واستغلالها حتى يستمر الحراك الاقتصادي المرتبط بالنشاط السياحي في المحافظة؟
3: هي في أكثر من نشاط في هذا الجانب، ولكن للأسف الشديد الشركات التي تعمل في هذا الموسم ليس لديها رؤية واضحة عن موسم الصرب نفسه. مثلا على سبيل المثال في شركتنا دروب تورز نظمنا قبل عدة سنوات عيش التجربة، وعيش التجربة مجموعة من الشباب الخليجيين والعرب وحتى أوروبيين عاشوا تجربة موسم الخطلة كاملة بما فيها من من من أحداثيات، بما فيها من نشاطات وفعاليات، وشافوا التجربة ليس فقط أنه عيش التجربة مع أصحاب الإبل في تنقلاتهم، ولكن استطاعنا أن ننظم لهم جولات سياحية في ربوع رخيوت، منطقة رخيوت، استكشاف الكهوف، استكشاف عيون المياه، بقايا الشلالات التي بقت بعد الأمطار بما فيها من جماليات وغيرها، استكشاف الطبيعة، التعرف على النباتات الطبيعية في ظفار، النباتات التي ممكن استخدامها طبيا، والنباتات التي ممكن استخدامها في الأكل من الطبيعة، أي بمعنى الطبيعة فيها مكونات كثيرة جدا ممكن الإنسان، ممكن السائح يتعرف عليها، لكن يتعرف يعتمد بشكل أساسي على الجهة التي تنظم هذا الجانب، والخبير أو المرشد السياحي الذي يتحرك مع الفريق، مع الجروبات السياحية في هذه المناطق التي يعرفها بالموروث، يعرفها بالثقافة، يعرفها بالتاريخ، يعرفها بالجغرافيا، يعرفها بالبيئة والنباتات المختلفة التي ممكن يعملها في هذا الجانب. في أشياء كثيرة ممكن إن السائح يتعرف عليها. أنا شخصيا من خلال تجربتي ومن خلال وجودي في ابن البيئة نفسها، أرى هذا الموسم أجمل وأفضل من موسم الخريف نفسه، وقلت هذا أكثر من مرة في أكثر من وسيلة وفي أكثر من في لقاءات مختلفة. الميزة اللي فيه والجمال اللي فيه أنك أنت في الخريف عايش بين بين بين السهل والجبل، لا تستطيع تخرج خارج المنطقة الساحلية السهلة، ولا تستطيع تخرج خارج الشارع الرئيسي، الشوارع الرئيسية والأماكن الرئيسية، ولا تستطيع تستكشف الطبيعة من ناحية، ومن ناحية ثانية لا تستطيع ترى أي شيء، نتيجة الضباب نتيجة الأمطار. لكن في هذا الموسم في هذا الوقت بالضبط كما قلت سابقا، الانقشاع الضباب والرؤية الكاملة، تستطيع تجلس على إطلالة جميلة جدا وتكتشف على مد البصر جمال الطبيعة والأجواء الجميلة الساحرة التي ممكن تشاهدها، في خاصة في المناطق التي فيها إطلالات جميلة مثل إطلالة شاعت إلى خارج خيوط أو جبل سمحان أو أي مناطق فيها إطلالات جميلة ممكن تشاهدها في هذا الجانب. موسم إذا تم استغلاله بشكل صح أنه ممكن يشتغل كموسم سياحي ممتاز جدا، وموسم أيضا ليس في السياحة ليس فقط مرتكز على الخريف، بل ظفار كمنطقة أنا أعتبرها منطقة كل المواسم. إن جيتها في الخريف، إن جيتها في الصرب، إن جيتها في الشتاء، حتى في القيض في عز الحرارة في أي منطقة في العالم، وحتى في المدن المناطق الجبلية، بعض الولايات في ظفار مثلا مناطق طوي عتير، مناطق رخيوت، جبل رخيوت، أو مناطق خضراء في ظلكوت، أيضا مناطق جميلة ممكن اكتشافها في القيض، وممكن في موسم الحر الشديد في المدن والمناطق الساحلية ممكن اكتشافها، وممكن تتمتع بها سياحيا لما تحتوي من مناطق جميلة وأماكن جميلة ممكن الزائر والسائح يستخدمها. نعم.
2: شكرا جزيلا لك دكتور، اقتربنا معك أكثر من موسم الصرب ومقوماته، واستكشفنا كذلك أبرز مميزاته. شكرا جزيلا لك دكتور.
3: شكرا جزيلا وأهلا وسهلا.
2: بارك الله فيك. شكرا للدكتور أحمد بن علي المشيخي، باحث وخبير في السياسات الاتصالية وإدارة الأزمات والتسويق، كان معنا للحديث عن موسم الصرب، وهو من المكان نفسه ومن الموقع نفسه وابن هذه المحافظة الجميلة. إذن مستمعينا الكرام، نخرج لفاصل وبعدها

0: تحية لكم مستمعينا مجددا، وأهلا وسهلا بكم في فقرة أقلام. في فقرة أقلام لهذا الأسبوع سنتحدث عن مقال، هذا المقال مستمعينا الكرام بعنوان أزمة الدافعية وجدوى الاستثمار في التعليم لكاتبته الأستاذة حصة بنت عبد الله البادية، أكاديمية وكاتبة. وهذا المقال تطرق لعدة جوانب، ولكن لفتني حقيقة هذا الجزء في المقال، أقرأه على مسامعكم مستمعينا. لم يعد التعليم يحظى بالتقدير الاجتماعي الذي كان يتمتع به خلال العقود الماضية، وليس هو السبيل الأوثق للترقي الاجتماعي والاقتصادي بعد ظهور موجة متزايدة من التشكيك في جدواه لدى الشباب اليوم. ومن مؤشرات تلك الموجة انخفاض الدافعية للتعلم وتنامي ظاهرة التسرب المقنع وتزايد الإقبال على المسارات البديلة غير الأكاديمية، إضافة إلى التشكيك في العلاقة التقليدية بين الشهادات العلمية والنجاح المهني. نرحب مباشرة بالأستاذة حصة، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على إتاحة المجال للحديث حول هذا المقال وهذا الموضوع.
0: حياك الله، سعيدين بأن تكوني ضيفتنا في فقرة أقلام للحديث عن مقال أزمة الدافعية وجدوى الاستثمار في التعليم. نتحدث مباشرة الأستاذ حصة عن هذا المقال وأهم ما جاء فيه.
1: هذا المقال نابع من تأمل، بحكم أيضا وضع الأكاديمي كأكاديمية في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، لوحظ في الآونة الأخيرة ليس فقط في هذه الحدود المحلية أو الإقليمية، ولكن عالميا، انحسار الدافعية للتعليم لدى الشباب اليوم بفعل الكثير من المؤثرات المعاصرة، من بينها تزايد أعداد الخريجين، من بينها الوضع الاقتصادي العام، نظرة الشباب إلى أنهم يبحثون عن مسار أسرع للحصول على وظيفة وعلى أمان دخل ثابت، أسرع من البقاء 4 سنوات أو ما يزيد للحصول على دخلهم الثابت الذي يوفر لهم الأمان الاقتصادي والاجتماعي.
0: نعم أستاذة حصة، تطرقتي إلى موضوع التقدير الاجتماعي الذي كان مرتبط بالتعليم وبالمتعلمين وبالشهادات على مختلف مستوياتها.
1: صحيح.
0: كيف نجد التحول والتغير في هذا الربط؟
1: مرت موجة قبل عقدين تقريبا من الزمن أو يزيد عن هذه العقدين، كان الناس ينظرون إلى الشهادات والكفاءات العلمية كمؤمل يسعى له الجميع، وهذا المؤمل قد يمتد أثره إلى الدراسات العليا بعد الشهادة الأساسية الجامعية. وطبعا هذا كان مرتبط كذلك برغبة الجميع للتحول ربما من مستوى اقتصادي أو اجتماعي إلى مستوى اقتصادي آخر، فصار السائرون في هذا المجال. التعليم هو بوابة الطموح للوصول إلى هذا المبتغى أو هذا المؤمل.

0: لكن الآن بعد عقدين من الزمن وبعد وجود هذه المتغيرات التي تحدثنا عنها سابقا، بالإضافة إلى هذا العالم المفتوح من الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الذكية، عوالم مواقع التواصل الاجتماعي وما صنعته من الكثير من الشخصيات القادرة على الوصول إلى المكافأة المادية المجزية جدا بأسرع وقت ممكن، أغرى الشباب بأن ينحرفوا عن المسار التعليمي الذي كان يظن بأنه هو المسار الوحيد للترقية الاجتماعية إلى مسارات أخرى يجدون بأنها أسرع للوصول إلى طموحهم وإلى أحلامهم.
1: نعم، ذكرتي أن خطورة هذه الأزمة لا تتوقف على مجرد ضعف الرغبة الفردية في الدراسة، وإنما ربطتيها بالعقد الاجتماعي. نتحدث عن هذا الربط وكيف يمثل مساسا بهذا العقد الاجتماعي الذي كان قائما على الوعد الضمني بأن الجهد التعليمي يقابله مستقبل أفضل.
0: صحيح، للأسف الشديد هذا الثابت من الثوابت بدأ بالتزعزع في أذهان الشباب في الآونة الأخيرة أيا كانت مسببات هذا التزعزع، ولكن ينبغي الإشارة إلى هذا الخطر بكثير من الرعاية والعناية وتأمل الأسباب ومنطلقاته وصولا إلى ضرورة العودة إلى تقدير التعليم كمسار أساسي والنظر في إمكانية العودة إلى هذا الثابت بكل السبل بشتى السبل، سواء بالنظر إلى التعليم نفسه أو النظر إلى المتعلم أو المجتمع ونظرته للتعليم، وصولا إلى عودة أو إعادة مسار التعليم إلى ما عرف عنه في العرف الاجتماعي وفي العقد الاجتماعي الذي تواتر عقودا طويلة.
1: نعم، يمكن من الأسئلة التي تطرح هل نحن متأثرون بفكرة الرأسمالية، بمعنى أن التقدير يذهب مباشرة إلى المقدرة على الحصول على المال؟ لأن نجد يعني هذا الطرح يذكر دائما من خلال إن صح التعبير يعني الأسماء اللامعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: صحيح،
1: يطرح أنه دخلي يفوق دخل طبيب، دخلي يفوق دخل مهندس بأضعاف كثيرة،
0: صحيح
1: فلماذا
0: صحيح
1: كل هذه
0: صحيح
1: السنوات الطويلة في التعلم والدراسة
0: صحيح. للأسف الشديد كرست وسائل التواصل الاجتماعي والموجات الاستهلاكية الأخيرة التي طرأت على المجتمعات في الآونة الأخيرة كرست هذا المفهوم لدى كثير من الشباب، ظنا منهم بأن عوضا عن الدراسة لسنوات طويلة أنا يمكنني أن أختار إحدى الواجهات على المنصات الاجتماعية لتسويق أي منتج، سواء هذا المنتج بمحتوى رقمي يستحق فعلا التسويق أو أنه فارغ من أي محتوى وهو قائم على فكرة انتهاك الخصوصية أو غيرها من الأشياء، المهم الوصول إلى العائد المادي. ولكن مخاطر هذه الفكرة وهذا الارتباط الذهني في عدم وعي الشباب في هذه المرحلة إلى أن هذا العائد مؤقت، في حين الرهان على التعليم دائم أيا كان، يعني لا ينبغي ربطه كذلك بالجزء المادي وحسب، ولكن يعني من الكبائر أن ننظر للتعليم أنه مسار للوصول إلى المادة فقط. والحقيقة العملية التعليمية تشمل على يعني الكثير من الأشياء المرتبطة بفكر الإنسان، بثقافته، بثوابته، قيمه الاجتماعية، والكثير غيرها من الأشياء اللي ما ممكن الرهان عليها في مقابل المال. ولعل النظر عميقا في بعض تجارب مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي قد يوصل هؤلاء الشباب إلى هذا اليقين، ولكن بعد أمد، بعد أن يكونوا يعني ساروا في سلم الخسارات والأمر يكون صعب في
1: نعم.
0: في محاولة العودة إلى المسار الصحيح.
1: نعم الأستاذة حصة، ولو في دقائق قليلة، هناك إشارة يجب أن نقف عندها، وهي من ضمن ما تطرقت إليه في المقال، موضوع التقدير الاجتماعي. يعني من التناقضات الغريبة أنه المجتمع دائما نقد لمشاهير وسائل التواصل الاجتماعي والبارزين على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنه في المقابل دائما ما يقدمهم ودائما ما يضعهم في الصفوف الأولى، ويعني قد يجد يعني متعلم صاحب شهادة عليا نفسه في آخر الصفوف. كيف يمكن أن نفسر هذه التناقضات؟
0: يعني الأمر فعليا يعني يستدعي الحسرة، أن هذا واقع ما ذكرت من هذه الظاهرة نحن جميعا شاهدناها وعايشناها وطلعنا عليها في تقديم وجعل الأولوية لمشاهير التواصل الاجتماعي، بعضهم ربما يستحق جزء من هذا التقدير وأغلبهم غير جدير بربما بربع هذه الثقة والتقدير التي يعني يحملها. وطبعا هؤلاء ليسوا هم المذنبين كما تفضلت، الدائرة الاجتماعية التي صنعت هذه الهالة حول هؤلاء المشاهير هي التي أودت بقيمة التعليم وقيمة الوظيفة والجهد الحقيقي في مقابل الترويج والتسويق السريع عن طريق أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. لا بأس أن يكون هناك توازن بين الأمرين وأن يعطى لكل ذي حق حقه، أن لا يسلب التقدير الاجتماعي مما يستحق في سبيل تقدير من يستطيع إيصال الرسالة لأكبر عدد ممكن. أنا قصدي صار الهدف هنا هدف تجاري وليس غير مرتبط لا بقيمة اجتماعية ولا بقيمة فكرية.
1: نعم، يعني ما أعرف أستاذ حصة إذا كنت ترين أنه من الضرورة من الواجب وجود دراسات معمقة في هذا التغير الاجتماعي في مسألة يعني التغير المرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي، لأن حتى المناسبات الاجتماعية أصبحت لا تخلو من فكرة وجود هذا النوع من التأثير على وسائل التواصل الاجتماعي ووجود المؤثرين. يعني فقط يبقى كم عدد متابعين وكأنه جواز دخول لكثير، جواز مرور يعني. ونعم، وهو الذي يحدد أين يقع كرسيك في أي مناسبة، يعني كم عدد متابعيك.
0: صحيح، للأسف الشديد يعني أولا يقينا أطالب بالمزيد من الدراسات في هذا المجال، وضروري ربط التعليم كذلك بالحياة الواقعية، ربط بالكثير من المتغيرات. لابد أيضا مثل ما نحذر من الكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي أن أيضا نقدر الكثير من هذه التطبيقات التي سهلت حياة الناس. بالنسبة للمشاهير ورواد التواصل الاجتماعي هناك الكثير من المحاذير التي ينبغي التحذير منها والتي ينبغي الحد منها ووضع قيود لها، خصوصا مثل ما تفضلت كثير من المناسبات الاجتماعية، وخصوصا هنا قد نشير على سبيل المثال للحصر العزاء. يعني صار الأمر انتهاك خصوصية بشكل صادم أن يتواجد هؤلاء المشاهير منتهكين خصوصية أهل العزاء أو هؤلاء الذين يعني يعانون مصيبة، والمصيبة الأخرى وجود مثل هؤلاء منتهكين خصوصيتهم فقط لتصوير مع الشخصية الاعتبارية الفلانية أو الأخرى، ويصبح الأمر مجرد سوق استهلاكي حتى في الأشياء الثابتة التي كان المجتمع يرفضها. صار وهنا في يعني قلق من تقبل المجتمع لهذه القيم السائلة المتحركة الاستهلاكية في مقابل القيم الثابتة التي كان الكثير ما يراهن عليها مجتمعات كثيرة من بينها مجتمعنا العماني الأصيل.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ حصة، وسعداء جدا في أن نتابع مقالاتك على صفحات جريدة عمان. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم أستاذ عبد الله، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: يعطيك العافية الأستاذ حصة بنت عبد الله البادي، أكاديمية وكاتبة، وتابعنا معها مقال أزمة الدافعية وجدوى الاستثمار في التعليم. وبفقرة أقلام مستمعينا ومتابعينا وصلنا معكم إلى نهاية برنامجنا في استديو الظهيرة. تقبلوا تحيات فريق العمل عبد الله السعيدي، ماجد العبري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. نلقاكم غدا في نفس الموعد، في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع عصرا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بالفترة الإخبارية الثانية، نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم مبقاه الله يعزي سمو الشيخ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم.
1: منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية يبحث تقييم مستوى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة.
0: إيران تقول إن أي هجوم آخر عليها من قبل الولايات المتحدة سيواجه بضرب أهداف جديدة، والرئيس بزشكيان يتوجه إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: القوات الروسية تستهدف موانئ أوكرانية وسفن بحرية وتتوعد بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على هجماتها يوم الانتخابات.
0: أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم سموه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان.
1: بهدف تعزيز الجاهزية للتعامل مع المخاطر الاقتصادية المختلفة، نظمت وزارة الاقتصاد منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية من خلال القطاع الاقتصادي بالسجل الوطني للمخاطر. رعى أعمال المنتدى سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد رئيس القطاع الاقتصادي بالسجل الوطني للمخاطر.
2: أصبحت اقتصادات العالم اليوم أكثر ترابطاً، وكذلك سلاسل الإمداد باتت أكثر حساسية للصدمات التضخمية، وعليه يتأثر التضخم بالمتغيرات في أسواق الطاقة والغذاء والتوترات الجيوسياسية والمناخية والتحولات في التجارة والأسعار العالمية. وفي مسقط نظمت وزارة الاقتصاد منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية في إطار ترسيخ مفهوم النهج الاستباقي في إدارة هذه المخاطر. سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد رئيس القطاع الاقتصادي بالسجل الوطني للمخاطر.
3: تشير آخر البيانات الإحصائية إلى بلوغ متوسط التضخم في السلطنة منذ بداية هذا العام حتى الوقت الحالي 2.9%، كما أيضا آخر مؤشر للتضخم ظهر في شهر أغسطس المنصرم ويشير إلى وصول التضخم في السلطنة إلى حدود 3.4%. بلا شك أن هذه حقيقة ضغوط تضخمية عالمية وموجة تضخمية عالمية يتأثر بها العالم، بالتالي أيضا تأثرت بها سلطنة عمان. و الضغوط أو الموجة التضخمية الحالية هي في الواقع انعكاس للمتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وأيضا الخلل في سلاسل الإمداد التي ألقى بظلال بلا شك على أسعار المواد الأولية، على أسعار الطاقة، على أيضا أسعار التأمين والنقل إلى غيره.
2: ويسعى المنتدى إلى فهم أوسع لظاهرة التضخم التي أصبحت أكثر تعقيداً من كونه نتيجة لزيادة الطلب أو ارتفاع السيولة، وتعمل وزارة الاقتصاد مع الجهات ذات العلاقة على بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات المستقبلية وفق مستهدفات رؤية عمان 2040.
3: ولا شك أن الحكومة مستمرة في مراقبة حركة الأسعار في الأسواق المحلية، وأيضا مستمرة في اتخاذ السياسات والإجراءات والتدابير اللازمة للحد من تأثيرات التضخم. التضخم أيضا ليس هو فقط ظاهرة اقتصادية، بل أيضا هي تدعم الاستقرار الاجتماعي، وبالتالي تدعم الاستقرار الاقتصادي بما يخدم تحقيق مؤشرات رؤية عمان 2040. التضخم إجمالا في السلطنة، بالرغم من هناك موجات تضخمية مرتفعة نسبيا في الفترة الحالية، لأنها لا تزال في الحدود التي يمكن السيطرة عليها والتعامل معها وفق السياسات المالية والسياسات الاقتصادية والسياسات التجارية المتخذة.
2: ويشمل المنتدى تقديم تمرين نقاشي للمشاركين حول الضغوط التضخمية بهدف تقييم مستوى جاهزية الجهات المعنية ورفع كفاءة آليات الاستجابة المشتركة، بالإضافة إلى تحديد أبرز الفرص والتحديات والفجوات المحتملة في هذا الجانب.
1: شاركت سلطنة عمان المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم احتفالها باليوم الوطني في احتفال نظمته الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بمنفذ الربع الخالي الحدودي بمحافظة الظاهرة، والذي يربط سلطنة عمان مع الحدود البرية السعودية. واشتمل الاحتفال على عدد من العروض والفعاليات الفنية التي تجسد عمق العلاقات المتينة التي تربط كلا البلدين الشقيقين.
0: وإلى الأخبار العربية والعالمية، حيث أكد الحرس الثوري الإيراني أن أي هجوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران سيواجه بضرب أهداف جديدة وبنوعية أخرى من الأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران في هذه الأثناء. نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان سيتوجه إلى نيويورك غدا الثلاثاء للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 38 فلسطينيا في حملة اعتقالات شنتها خلال اقتحامها عددا من مناطق الضفة الغربية. وفي وقت سابق استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. في مقابل ذلك أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مقتل إسرائيلي في هجوم بسلاح ناري بالضفة الغربية. وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة تقليص الخدمات بمستشفى شفاء فلسطين في محافظة خان يونس، واقتصاره فقط على تقديم الخدمات الطارئة جدا، وذلك بعد توقف إمداده بالوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.
0: وفي جنوب لبنان تواصل القوات الإسرائيلية عمليات القصف والتفجير في عدد من المناطق. وأوضحت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة الخيام بأربع قذائف مدفعية، كما تعرضت بلدة يحمر شقيف لقصف مدفعي مركز. ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في بلدة مجدلزون، وكانت القوات الإسرائيلية قد نفذت أمس قصفا مدفعيا على أطراف بلدة زوتر الشرقية باتجاه ميفدون، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة عيت الجبل في قضاء بنت قبيل جنوب لبنان.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت تنفيذ ضربات بطائرات مسيرة استهدفت موانئ أوكرانية وسفنا بحرية تستخدم لمصلحة القوات المسلحة الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت سفينة شحن جاف كانت تحمل إمدادات عسكرية مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء أوديسا. في المقابل أعلن سلاح الجو الأوكراني أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 147 من أصل 172 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل.
0: وفي الداخل الروسي حقق حزب الرئيس فلاديمير بوتين غالبية ساحقة كما كان متوقعا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس وفقا لنتائج نشرتها وسائل إعلام رسمية اليوم، ولم يسمح لأي حزب معارض للحرب الأوكرانية بالمشاركة في هذه الانتخابات وهي الأولى منذ الحرب مع أوكرانيا، وشملت أيضا المناطق الأوكرانية التي احتلتها روسيا وضمتها. وحسب النتائج التي أوردتها وكالات الأنباء الروسية فقد حصل حزب روسيا الموحدة على 57% من الأصوات.
1: وفي سياق متصل قالت الخارجية الروسية إن مناورات حلف شمال الأطلسي الناتو في القطب الشمالي تشكل تهديدات مباشرة لأمن روسيا. وأكد مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية فلاديسلاف ماسلينيكوف أن أي مناورات يجريها حلف الناتو في القطب الشمالي تزيد من مخاطر وقوع حوادث قد تؤدي إلى مواجهة وتشكل تهديدات مباشرة لأمن روسيا.
0: من جانبها قدمت تركيا إلى روسيا وأوكرانيا مقترحا لوقف الهجمات على السفن في البحر الأسود في مسعى للحد من التصعيد وحماية الملاحة التجارية، مؤكدة تلقي ردودا من الطرفين ومواصلة الاتصالات للتوصل إلى صيغة مشتركة.
4: تأتي المبادرة وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب الروسية الأوكرانية ووصول تداعياتها إلى حركة النقل البحري والتجارة الدولية، وتولي أنقرة أهمية خاصة لأمن البحر الأسود نظراً إلى موقعه الحيوي في نقل الحبوب والسلع والطاقة وتأثير أي اضطراب فيه على الأسواق العالمية. وتسعى تركيا إلى طرح إجراءات مرحلية تحد من الهجمات على السفن بدلاً من ربط حماية الملاحة بالتوصل أولاً إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب. ويعكس هذا التوجه محاولة لفصل الملفات الإنسانية والاقتصادية والأمنية العاجلة عن الخلافات السياسية والعسكرية الأوسع بين موسكو وكييف. كما ترتبط المبادرة بمصالح تركيا المباشرة باعتبارها دولة مطلة على البحر الأسود وحرصها على منع تحول المنطقة إلى ساحة تصعيد أوسع تهدد أمنها البحري والاقتصادي، غير أن نجاح المقترح يظل مرتبطا بمواقف روسيا وأوكرانيا في ظل استمرار التباعد بينهما بشأن شروط وقف الهجمات ومسار التسوية السياسية. ومن خلال هذا التحرك تحاول أنقرة الحفاظ على دورها كقناة اتصال بين الطرفين وعلى تعزيز جهودها لاحتواء تداعيات الحرب مع التركيز على خطوات محددة وقابلة للتنفيذ يمكن أن تفتح المجال أمام ترتيبات أوسع لخفض التصعيد مستقبلاً. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: أفادت وزارة الإعلام الباكستانية بأن نحو 30 شخصاً قتلوا وأصيب آخرون في غارة جوية باكستانية على إقليم كونار شرق أفغانستان. يأتي ذلك بعد يومين من هجوم على منشأة للشرطة في شمال غرب باكستان، وهو الأمر الذي يهدد بإشعال فتيل القتال من جديد بين الجارتين اللتين خاضتا في فبراير الماضي أسوأ صراع بينهما منذ سنوات.
0: انهار منجم ذهب في شمال شرق السودان ما أدى إلى وفاة 11 عاملا على الأقل وإصابة 30 آخرين، بينما استمرت عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض. وكان هذا ثاني انهيار لمنجم ذهب في السودان خلال أسبوع، حيث لقي ما لا يقل عن 80 شخصا الأسبوع الماضي عندما انهار منجم ذهب آخر في غرب السودان.
1: في اليابان تسبب الإعصار دوغوان في إلغاء 275 رحلة جوية على الأقل وسط تحذيرات من هطول أمطار قد تسجل مستويات قياسية مع اقترابه من العاصمة طوكيو، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 4000 منزل في مقاطعة شيبا المجاورة لطوكيو، في حين حذرت وكالة الأرصاد من أمطار غزيرة واحتمال حدوث انزلاقات أرضية، مشيرة إلى أن كميات الأمطار المتوقعة حتى يوم غد قد يتجاوز المتوسط الشهري، وهو ما قد يتسبب بحدوث فيضانات.
0: قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة اقترحت إنشاء آلية إخطار مشتركة مع الصين للإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي قد تؤثر على الأمن القومي، في إطار مناقشات جرت قبيل المحادثات المقرر إجراؤها في البيت الأبيض هذا الأسبوع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ. وأوضح للصحفيين عقب محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني أن الآلية المقترحة تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات بشأن التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مضيفا أن الجانبين اتفقا على تفعيل مجلس تجاري جديد كان الرئيسان قد ناقشاه خلال لقائهما في بكين خلال مايو الماضي.
1: شاركت سلطنة عمان في الاجتماع التنسيقي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد اليوم في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وناقش الاجتماع أبرز الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك المدرجة على جدول الأعمال، كما تبادل المشاركون وجهة النظر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها، وبحثوا سبل تعزيز التنسيق والتعاون الخليجي المشترك في التعامل مع مختلف القضايا والتحديات الراهنة. مثل سلطنة عمان في الاجتماع سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة.
0: انطلقت في مسقط أعمال مؤتمر ومعرض عمان للصحة 2026 ليشكل منصة رئيسة لدعم تحول قطاع الرعاية الصحية، ويركز المؤتمر على ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للسياحة العلاجية وتعزيز الرعاية والاستثمار المستدام ودفع عجلة الابتكار الطبي والتوطين.
5: يشكل مؤتمر ومعرض عمان للصحة 2026 منصة رئيسة لدعم تحول قطاع الرعاية الصحية من خلال بحث الفرص الواعدة وتعزيز الحوار والاطلاع على أحدث المستجدات والتقنيات التي تسهم في رسم مستقبل القطاع في سلطنة عمان. سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي.
6: يهدف هذا المعرض والمؤتمر بالتعريف بالفرص الاستثمارية الموجودة في السلطنة في مجال الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وكذلك يعني عرض هذه الفرص الاستثمارية في الجانب الآخر للشركات سواء من داخل السلطنة أو من خارجها تقوم بالتعريف بالمنتجات التي تدخل في مجال القطاع الصحي سواء من الجانب التشخيصي أو العلاجي أو التأهيلي.
5: وترتكز أعمال المؤتمر على محاور رئيسة تشمل ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للسياحة العلاجية وتعزيز الرعاية والاستثمار المستدام ودفع عجلة الابتكار الطبي والتوطين، إلى جانب تبني نماذج الرعاية الصحية الاستباقية.
7: إبراهيم عبد الله الهنائي صاحب مؤسسة فري موفمنت أو الحركة الحرة. بالنسبة للمشاركات هنا طبعا كانت لنا دور كبير أن نعرف العلاج الطبيعي والتقنية الحالية قديمة في عمان حاليا، وبدينا الحمد لله أن نوزع أجهزة على مستوى السلطنة وساعين أنه نقدم خدمة جديدة في العلاج الطبيعي. طبعا الجديد في هذه السنة مقدمين مجموعة من الأجهزة الطبية الخاصة بالعلاج الطبيعي.
5: ويسعى مؤتمر ومعرض عمان للصحة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين الكوادر الوطنية وتفعيل دور الجمعيات الأهلية والأوقاف والمسؤولية المجتمعية في دعم المنظومة الصحية.
8: دكتور، أنا أحمد نوري بلال من صيدلية مسقط، هنا مشاركين عشان ننصح المرضى بكيفية استخدام موادنا، بالإضافة نرشدهم كيفية المواد الاستخدام الصحيح لهذه المواد كالمرطبات كالغسولات للجسم، وطبعا هي تكون باستشارة طبيب أيضا، وتعالجهم في مساعدة مثلا المشاكل الطبية كالأكزيما والآخره من الأمراض الجلدية. احنا أهمية مشاركتنا في هذه المعارض عشان ننصح المريض باختيار المنتج المناسب للحالة بدل استخدام العشوائي لمنتجات.
5: وتتضمن أعمال المؤتمر عقد القمة 18 لشبكات الأعمال في قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية التي ينظمها مركز تطوير السياحة العلاجية للدول الإسلامية، وتنظيم لقاءات ثنائية بين المؤسسات لتبادل الخبرات والتجارب وبناء الشراكات في هذا الجانب. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: الفترة الإخبارية الثانية مستمرة من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي سمو الشيخ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم.
1: منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية يبحث تقييم مستوى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة.
0: إيران تقول إن أي هجوم آخر عليها من قبل الولايات المتحدة سيواجه بضرب أهداف جديدة، ورئيس بزشكيان يتوجه إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: القوات الروسية تستهدف موانئ أوكرانية وسفنا بحرية وتتوعد بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على هجماتها يوم الانتخابات. نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بولاية صلالة حلقة العمل التوعوية حول الخدمات الحكومية المشتركة والتكامل الإلكتروني، وتهدف الحلقة إلى تمكين الجهات الحكومية من فهم آليات طلب الخدمات والاستفادة منها ضمن الأطر المعتمدة، وتوضيح التكامل بين مكونات البنية الأساسية المشتركة بما في ذلك الشبكة والأمن والثقة الرقمية والتكامل الإلكتروني، إلى جانب دعم تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بصورة آمنة وموثوقة وفاعلة. وتناولت الحلقة عدداً من المحاور من بينها التعريف بدور شبكة عمان الحكومية والمركز الوطني للسلامة المعلوماتية والتصديق الإلكتروني والمنصة الوطنية الحكومية للتكامل الإلكتروني وآليات الاستفادة من خدماتها.
0: تعمل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تحسين جودة الإنتاج وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من محصول تمور النخيل من خلال دعم البحوث التطبيقية في مجالات ما بعد الحصاد ودراسة وتقييم تقنيات حفظ وتجفيف التمور ونقل الممارسات الحديثة إلى المزارعين عبر البرامج الإرشادية والتدريبية.
9: مستقبل قطاع شجرة النخيل لا يعتمد على زيادة الإنتاج فحسب، بل على حسن استثماره وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية. ويسهم تبني التقنيات الحديثة في تقليل الفاقد بعد حصاد التمور وتحسين جودة المنتج ورفع قدرته التنافسية، بما يدعم توجهات سلطنة عمان نحو تعزيز الأمن الغذائي وتطوير الصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعية. وانطلاقاً من هذا التوجه، أجرى باحثو وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العديد من الدراسات والتجارب على تجفيف التمور باستخدام تقنية التجفيف داخل غرفة مغطاة بمادة البولي كربونيت ذات المواصفات الخاصة، وأظهرت نتائج مقارنة مع الطرق التقليدية كفاءة هذه التقنية في الحفاظ على نظافة الثمار وجودتها وحمايتها من الأتربة والحشرات، بما يعمل على تحسين جودة المنتج النهائي ورفع قيمته التسويقية. ولتحقيق الاستفادة المثلى من هذا القطاع تبرز الحاجة إلى التوسع في استخدام تقنيات التجفيف الحديثة سواء بالطاقة الشمسية أو المجففات المتطورة بما يضمن جودة المنتج وسلامته الغذائية. وفي هذا المجال هناك جهود لعدد من رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات التي تعمل على تحويل التمور إلى منتجات غذائية مبتكرة بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز حضور المنتج العماني في الأسواق. من جانب آخر يعد توفير برامج تدريبية للمزارعين وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية ودعم هذه المشروعات من الخطوات المهمة لتعزيز سلسلة القيمة لمنتجات شجرة النخيل وإيجاد فرص عمل جديدة خاصة في المناطق الريفية دعما للتنمية المستدامة في سلطنة عمان.
1: سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم المبادرات والمشروعات التنموية ذات الأثر المجتمعي المستدام في محافظة مسندم بحثها معالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ مسندم مع المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان. جرى خلال اللقاء استعراض مجالات عمل المؤسسة وآليات توجيه الاستثمارات الاجتماعية نحو مشاريع نوعية تتوافق مع احتياجات المجتمع وأولويات التنمية، كما تطرق اللقاء إلى عدد من القطاعات التي تدعمها ريكان إلى جانب استعراض مركز مسندم للثقافة والابتكار والذي حظي بدعم المؤسسة ويشهد حاليا مرحلة التشغيل التجريبي.
0: بلغ عدد المتاحف في سلطنة عمان 34 متحفا في عام 2005، منها 12 متحفا حكوميا و22 متحفا خاصا، فيما بلغ إجمالي عدد زوارها أكثر من 538 ألف زائر بانخفاض نسبته 28% مقارنة بالعام السابق. وشكل زوار متحف عمان عبر الزمان 46% من إجمالي زوار المتاحف الحكومية والخاصة، وفي مجال المواقع الأثرية والتاريخية بلغ إجمالي عدد المواقع والشواهد الأثرية والتاريخية 33,775 موقعا خلال عام 2025، فيما بلغ عدد المواقع الأثرية والتاريخية المرممة أكثر من 440 موقعا.
1: ناقش المجلس البلدي بمحافظة شمال الشرقية في اجتماعه السابع لهذا العام التحديات والاحتياجات المرتبطة في المنطقة السياحية برمال الشرقية، وناقش المجلس استخدام مخطط استثماري لمشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الحيوانية في ولاية سناو بما يدعم فرص الاستثمار في القطاعين الزراعي والحيواني، كما بحث المجلس عددا من التحديات المتعلقة بطريق مصرون الرابط بين ولايتي إبرة والمضيبي والاحتياجات التطويرية والخدمية المرتبطة به، إلى جانب مناقشة مقترح اللوحات الإرشادية للجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة. ترأس الاجتماع سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية رئيس المجلس.
0: نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة شمال باطنة ممثلة في لجنة التعليم والابتكار ندوة بعنوان التعليم المهني والتقني في المدارس الخاصة، وذلك بمشاركة عدد من المختصين والخبراء في مجالات التعليم المهني والتقني وبحضور عدد من المهتمين بالقطاع التعليمي. رعت افتتاح الندوة سعادة الدكتورة انتصار بنت عبد الله بوسعيدي وكيلة وزارة التعليم للبرامج التعليمية.
1: أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والشباب اليوم عن المنشدين المتأهلين لنهائيات مهرجان الإنشاد العماني الثاني الذي سيقام في ولاية نزوة بمحافظة الداخلية خلال الفترة من 18 إلى 22 من أكتوبر المقبل. جاء الإعلان بعد عملية الفرز للمشاركين الذين وصل عددهم 39 مشاركاً، تأهل منهم إلى النهائيات 8 منشدين وتأتي إقامة هذا المهرجان في خطوة تهدف الوزارة منها إلى تعزيز حضور فن الإنشاد في المشهد الثقافي العماني ودعم المواهب الوطنية وإيجاد منصة ثقافية وفنية تعنى باكتشاف المنشدين وتنمية قدراتهم بما يسهم في إبراز هذا الفن الأصيل وترسيخ مكانته على الساحة الثقافية.
0: وإلى سعر النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر 6 دولارات و57 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي ليبلغ اليوم 112 دولارا و41 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل.
1: وإلى الأخبار الرياضية، استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول اللاعب عبد السلام الشكيلي للانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني المشاركة في خليج 27، وذلك بعد تعرض اللاعب محسن الغساني للإصابة مع ناديه. مهاجم نادي السيب عبد السلام الشكيلي الذي غاب عن القائمة النهائية التي أعلنها طارق السكتيوي سيعوض مهاجم نادي بانكوك يونايتد التايلندي محسن الغساني الذي ستحرمه الإصابة من المشاركة في بطولة الخليج بعدما أكدت الفحوصات الطبية حاجة اللاعب إلى الراحة لمدة 3 أسابيع.
0: أعلن نادي القادسية الكويتي تعاقده مع مهاجم منتخبنا الوطني ناصر الرواحي قادما من نادي السيب لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الحالي. الرواحي البالغ من العمر 25 عاما سبق له الدفاع عن ألوان أندية المضيبي والسويق وعمان والنهضة قبل أن ينتقل إلى صفوف السيب في يوليو 2025. ويخوض الرواحي من خلال انتقاله إلى القادسية أول تجربة احترافية له خارج دوري جندال.
1: انطلقت الجولة الثالثة من منافسات كأس صحار الدولي أمس بإقامة 3 مباريات، حيث تغلب صور على ضيفه سمائل ب3 أهداف لهدف في المجموعة الأولى، وكسب ظفار ضيفه فنجة بثنائية نظيفة لحساب المجموعة ذاتها. وفي المجموعة الثانية فاز السيب على ضيفه عبري بثلاثية نظيفة.
0: وإلى الخبر الأخير، حيث تأهل منتخبنا الوطني لكأس العالم لالتقاط الأوتاد والمقرر إقامتها في المملكة الأردنية الهاشمية خلال نوفمبر المقبل. وجاء تأهل منتخبنا الوطني بعد أن حل ثانيا في المجموعة الثالثة في البطولة التأهلية المؤهلة إلى البطولة العالمية التي استضافها الاتحاد العماني للفروسية والسباق. وشاركت في التصفيات منتخبات سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية وقطر وإيران وباكستان وأوزباكستان.
1: بهذا نصل بكم مستمعين الأعزاء إلى ختام الفترة الإخبارية الثانية، ونذكركم بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعزي سمو الشيخ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم.
0: منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية يبحث تقييم مستوى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة.
1: إيران تقول إن أي هجوم آخر عليها من قبل الولايات المتحدة سيواجه بضرب أهداف جديدة، ورئيس بازشكيان يتوجه إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: القوات الروسية تستهدف موانئ أوكرانيا وسفنا بحرية وتتوعد بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على هجماتها يوم الانتخابات.
1: وبهذا مستمعين الأفاضل ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الفترة الإخبارية الثانية، حررها لكم أحمد بن عبد الله الندابي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني.
0: ونفذها علي بن حسن بن محمد العجمي، وكنا معكم في تقديمها الزميلة أمل بنت سعيد تبوك، وتحياتي محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما. إذاعة سلطنة عمان.

0: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
1: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
2: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
3: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
4: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
5: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
6: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
7: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
10: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا اسمي علي بن حمدان بن علي المعمري، عمري 12 سنة، صف السادس من مدرسة عبد الرحمن بن عوف من ولاية صحر.
11: علي يهوى القراءة ولعب كرة القدم ويتمنى أن يصبح في المستقبل طيارة. مرحبا علي.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: بخير الحمد لله.
11: أنت ما شاء الله طالب نشيط في مدرسة عبد الرحمن بن عوف، صحيح؟
12: نعم.
11: وتحب القراءة؟
12: أكيد
11: أكيد، عجبتني هذه أكيد. إيش الكتب اللي قريتها مؤخرا؟ يعني إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها؟
12: نوعيتها أدبية.
11: أدبية، قصص يعني؟
12: أيوة.
11: إيش قريت من قصص؟
12: قصة تاريخ ثعلب، الذهان، والأسد والخادم المسكين.
11: جميل. هديت الثعلب هذه قصة نور الدين هاشمي، صحيح؟
12: نعم.
11: جميل. هذه طبعا موجودة أيضا في منصة عين ضمن الكتب الصوتية. احكي لي شو حكاية هديت الثعلب؟
12: أن كان هناك شيديك يقف على السور ويقض صاحب المزاعة وزوجته وبقية الحيوانات في المزاعة، ويقود دجاجات يعتبر هذا روتينه اليومي. بعد أيام شاف ثعلب أحمر وعطاه هدية، ساعة منبه لكي تقض صاحب المزاعة وبقية الحيوانات من بدل الديك.
11: ممتاز.
12: فسأل الديك الثعلب وما المقابل؟ قال هذا عربون هديتنا صداقتنا.
11: عبر. أيوة، يعني معناها أنه الديك كان متشكك في صداقة الثعلب. كنه شك ولا إيه؟
12: نعم. فما بعد 10 أيام

0: هنا بانت نوايا الثعلب، يعني هذه الهدية ما كانت لله، كان هو يريد بيضات، صح؟
1: نعم، فاستغل الفرصة الديك وسرق 3 بيضات عندما ذهبت الدجاجة أم سوايس للبحث عن الطعام، فأحضرها إلى الثعلب، والثعلب أعطاه البطارية، وبعد مرور أيام انتهت البطارية مرة أخرى،
0: ويتورط مرة ثانية.
1: وراح الديك مرة ثانية وحاول يسرق 3 بيضات، لكن كشفته الدجاجة أم سويس ونقضته على رأسه
0: أيوه. وأيضا حيوانات المزرعة كيف؟
1: ونادت حيوانات المزرعة، وسمع الضجيج صاحب المزرعة، ومسك سكين طويل وجلس يطارد الديك، والديك هرب برا المزرعة، فوجده الثعلب وقال أنت في أمان، تعال يا صديقي. فذهب الديك فلم يجد أحدا هناك، فالتهمه الثعلب.
0: كانت نهايته حزينة هذا الديك.
1: نعم.
0: طيب جميل، إذن إيش الاستفادة من قصة هدية الثعلب؟
1: الاستفادة من هدية الثعلب أنه ما كل أصدقاء هم أصدقاء حقيقيون،
0: الله.
1: ما كل الهدايا مفيدة.
0: الله، ما شاء الله ما شاء الله عليك، هذه الحكمة فعلا أجمل حكمة تؤخذ من هذه القصة، رائع يا علي. أيضا إيش قريت بعد؟
1: قريت قصة الأسد والخادم المسكين والرهان.
0: قصة الرهان، هل تقصد الرهان للكاتب الروسي أنطوان تشيكو؟
1: نعم.
0: ما شاء الله عليك، يعني هذه قصة يقراها الكبار، أنت قريتها؟
1: نعم.
0: احكي لي إياها.
1: أن كان هناك 4 أشخاص يتناقشوا أن الإنسان ما يقدر يكمل في السجن الانفرادي أكثر من سنة.
0: يعني تناقشوا أنه الإنسان ما يقدر ينسجن أكثر من سنة.
1: نعم.
0: في سجن انفرادي.
1: نعم.
0: زين، بعدين إيش صار؟
1: فاعترض واحد وقال أنا أروم أصمت 15 سنة. فراهنوا الثاني راهنوا بمبلغ مليونين
0: روبل.
1: روبل.
0: جميل.
1: ووافق
0: قبل الرهان، يعني
1: هو
0: انه يجلس كذا مسجون 15 سنة وحده في زنزانة انفرادية.
1: نعم. فبدأ الرهان. وبعد
0: يعني هذا الرهان كيف بدأ، يعني وين سجن هذا الولد؟
1: سجن في القبو، قبو الشخص اللي راهن. فبدأ الرهان، وبعد 8 سنوات توفت زوجته. فشعر بالحزن الشديد، لكن قرر أن يكمل.
0: يعني حتى زوجته توفت ما قرر يطلع.
1: لا. وحاولوا يغدو، قالوا أنت بتتعب هنا وكل شيء. هو رفض. أكمل، وعندما بقت 1/4 ساعة ذهبوا للتفقده، فوجدوا الباب مفتوح. فنادوه باسمه.
0: يعني بقي 1/4 ساعة عن تنتهي 15 سنة.
1: نعم.
0: وحصل الباب مفتوح،
1: ظنوا أنه خرج. فدخلوا فنادوه باسمه ولم يستجيب لهم أحد.
0: يعني حصلوا خارج فعلا.
1: نعم. فوجدوه خارجا، وفرح المراهن فرح شديد لأنه كسب الرهان.
0: نعم، كسب الرهان مع أنه هذا صابر 15 سنة إلا 1/4 ساعة.
1: نعم.
0: جميل.
1: وأثناء فرحته وجد ورقة مكتوب فيها
0: رسالة، يعني من
1: نعم رسالة. اجعل نقودك لنفسك، أنا لا أحتاجها، تعلمت أن الحياة لا مثيل لها.
0: الله، جميل. يعني إذن هذه هي الاستفادة من القصة.
1: نعم.
0: إيش الاستفادة؟
1: الاستفادة هي أن الحرية هي أثمن شيء في الحياة.
0: الله.
1: وأن الحياة من غير الناس تكون كئيبة.
0: ما شاء الله عليك يا علي، قصة جميلة وسردك لها واجد رائع، وأيضا الحكمة اللي استنتجتها منها كثير جميلة، ما شاء الله عليك. إيش بعد قريت؟
1: قريت قصة الأسد والخادم المسكين.
0: الأسد والخادم المسكين، إيش حكايته؟
1: حكايته أنه كان هناك خادم يشتغل مع سيده، سيده يعامله بقسوة، أقرر الهروب.

0: إلى أعماق الغابة، فوجد أسد عالق في رجله غصن، فذهب إليه دون تردد ونزع الغصن، والأسد لم يفعل له شيئا. وبعد أيام وجده سيده وعاقبه عقاب شديد وخيره: ما تريد عقابك؟
1: يعني لسه ما عاقبه، خيره في العقاب.
0: نعم. فاختار قفص الأسد،
1: يعني هذا الخادم اختار أنه يكون في قفص الأسد؟
0: نعم.
1: وما استغرب السيد؟
0: هو استغرب السيد من، فقال: من يتجرأ على الذهاب إلى قفص الأسد؟ فصمت الخادم عندما حبسوه في زنزانة الأسد. كان السيد ينتظر هجوم الأسد نحو الخادم، والخادم لم يتردد، فهجم الأسد ولعق وجهه، لم يفعل له شيئا لأنه تذكر أنه هو نفس الشخص الذي أنقذه.
1: يعني الأسد مش هجم إذن على فقط
0: انطلق.
1: لعق وجهه فقط.
0: نعم.
1: جميل. إذن إيش الاستفادة من هذه القصة؟
0: الاستفادة أن مساعدة الآخرين، ساعد غيرك فلا تعلم متى تحتاجهم.
1: الله، جميل فعلا، أنك أنت لما تساعد ناس حتى لو ما ردوا عليك في لحظتها، يمكن بعد أيام، بعد شهور، بعد
0: نعم.
1: سنة تحتاج إلى مساعدتهم.
0: نعم.
1: ممتاز يا علي، ما شاء الله عليك، قراءاتك جميلة ما شاء الله، وسردك حلو يا علي. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
0: لعب كرة القدم.
1: لعب كرة القدم. أنت ما يعني تلعب ولا نص نص؟ يعني لعيب أنت؟
0: نعم.
1: إيش مركزك في اللعب؟
0: جناح يمين.
1: جناح يمين. من تعرف من اللعيبة العالميين اللي جناح يمين ويعجبوك؟
0: لامين يامال.
1: لامين يامال، لاعب برشلونة.
0: نعم.
1: إذن أنت من مشجعي برشلونة؟
0: لا، ريال مدريد، لكن عجبني أداءه.
1: يعني أنت من مشجعي ريال لكن تحب لامين يامال.
0: نعم.
1: جميل.
0: هو الفقير في برشلونة.
1: من الجناح اليسار في ريال مدريد تعرفه؟
0: فينيسيوس.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز. وطبعا احنا نسجل هذه الحلقة في أول يوم من أيام كأس العالم في 11 يونيو. ناوي تتابع كأس العالم؟
0: نعم.
1: من الفريق اللي تشجع في كأس العالم؟
0: البرتغال.
1: البرتغال، ليش عاد؟
0: لأن شيء أمل كبير أنه يفوز ويحقق كأس العالم رونالدو.
1: يعني أنت تشجع علشان رونالدو يحقق كأس
0: نعم.
1: العالم. أنت تحب رونالدو؟
0: نعم.
1: تعرف الحين يلعب في أي نادي؟
0: نعم، في نادي النصر
1: ما شاء
0: السعودي.
1: الله. جميل، متابع ما شاء الله عليك. تحفظ قصائد أو أناشيد؟
0: أكيد
1: أكيد. إيش بتسمعني؟
0: مرح الطفولة.
1: مرح الطفولة لمن هذه؟
0: أبو قاسم الشابي.
1: شاعر التونسي، جميل، نستمع.
0: كم من عهود عذبة في عجوة الوادي النضير، فضية الأسحار مذهبت الأصائل والبكور، كانت أرق من الزهور ومن أغاريد الطيور، وألذ من سحر الصبا في بسمة الطفل الغريب، أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور، وبنا أكواخ الطفولة تحت عشاش الطيور، نبني فتهدمها الرياح فلا نضج ولا نثور، ونعود نضحك المروج وللزنابق والغدير، ونخاطب الأصلاء وهي ترف في الوادي المنير، لا نسأم اللهو الجميل ولا يدركنا الفتور.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز يا علي. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: كابتن طائرة.
1: كابتن طائرة، ليش؟
0: لأن أحب قيادة الطيارات، وحلمي أن أقود طائرة.
1: يعني حلمك أنك تقود طيارة.
0: نعم.
1: ممتاز، إن شاء الله تحقق أمنيتك.
0: آمين.
1: وتصير طيار كبير في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: فعل الخير لا يضيع.
1: فعل الخير لا يضيع، جميل، شرح لي إياها.
0: أنا مثل قصة
1: القادم والأسد.
0: نعم.
1: يعني الواحد مهما لما يفعل خير يرجع له في النهاية.
0: نعم.
1: ممتاز يا علي. إذن علي بن حمدان بن علي المعمري، الطالب الرائع في مدرسة عبد الرحمن بن عوف للتعليم الأساسي في ولاية صحام، البالغ من العمر 12 عاما، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا نمسي عليكم بالخير ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. رحلة تتجدد معكم ومساء جميل نتمناه للجميع، وإحنا إن شاء الله نرافقكم من الآن وحتى السابعة مساء. محطات دائما نحاول أن تكون قريبة منكم، نقدم لكم كل ما هو جديد، كل ما هو مفيد إن شاء الله، ومعلومات هكذا مفيدة تستمتعون معنا إن شاء الله. والجميل والأجمل إنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244210. ومسي بالخير على الزميلة فتحية. مساء الخير فتحية.
3: مساء الخيرات ومساء البركات يا سار، وأكيد نمسي عليكم مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان، رحلة مسائية جديدة تجمعنا بكم من الآن ولغاية السابعة مع مجموعة من المحطات والعلوم والأخبار، وما زلنا في بداية الأسبوع ومساء الاثنين. أكيد الجو رح يحلو يحلو بمشاركاتكم برسائلكم بعلومكم وأخباركم المسائية على جو العصرية 7244210.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: أكيد نمس عليكم مستمعينا، والعصرية بدأت نوعا ما يعني الوقت يعني يقل، تكون عصرية قصيرة بالتدريج يعني.
3: والله أنا حسيت أنه الليل والنهار متساويين ذي الفترة.
2: نعم.
3: الليل طويل والنهار طويل.
2: إيه، بس اليوم يوم 21 من سبتمبر.
3: نعم.
2: نهاية موسم خريف ظفار وبداية موسم الصرب.
3: يا سلام، هذا بعد موسم إلى جمهوره، وأيضا أتوقع أنه راح يكون موجود على خارطة البرامج والفعاليات، ما راح يكون بعيد.
2: أكيد يعتبر من المواسم الجميلة حتى في محافظة ظفار.
3: نعم.
2: ويعني موسم رائع جدا، يعني كثيرين يحبوا هذا الموسم ويمكن يزوروا محافظة ظفار في هذا الوقت اللي تتفتح.
3: نعم.
2: فيه الزهور، ينكشف من خلال الضباب، وبالتالي تستمتع برؤية مناظر طبيعية جميلة رائعة، وهي دعوة حقيقة اللي يعني يستطيع أن يزور محافظة ظفار في هذه.
3: نعم.
2: الفترة، أن يزور المحافظة ويستمتع بأجواء موسم الصرب.
3: بالفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ياسر لاحظت أن بعض صناع المحتوى موجودين في ظفار حاليا.
2: نعم.
3: والتقاطات جميلة لموسم الصرب وحتى الفعاليات المقامة في ظفار حاليا. يعني من أسبوعين كان مهرجان السينما الدولي، هالفترة مهرجان المسرح العربي.
2: نعم.
3: ففي تفاعل جميل حتى دوليا. بهذه الطريقة أنت يعني تنقل صورة تسويقية وترويجية جميلة من خلال هذه الفعاليات.
2: بالفعل فتحي، يعني هذه الفعاليات وإن كانت فعاليات يعني مختصة في مجال السينما والمسرح وأي مجال.
3: نعم.
2: لكن في المقابل هي تقوم بدور مهم في عملية الترويج للمواقع السياحية سواء في محافظة ظفار أو في أي موقع في السلطنة، وجميل أن نستغل مثل هذه المواسم لإقامة مثل هذه الفعاليات.
3: نعم.
2: فمثلا يعني خريف ظفار أو موسم الصرب يعني يكون في فعاليات مثل هذه الفعاليات والمهرجانات حقيقة، ويعني نشيد بالجهود المبذولة من المعنيين في إقامة مثل هذه الفعاليات.
3: بالفعل جهود مقدرة لكل الجهات اللي ما زالت تستغل هذا التوقيت في الترويج للمقومات الجميلة لمحافظة ظفار في مختلف المواسم والفصول. هذه تحيات فريق العمل خلف ناقل الصوت ياسر الهنائي،
2: وفتحية الخنبشي، وفي الإخراج محمد الشبيبي.
3: ومساء الخير بانوراما.

0: تحية لكم وعلى اختيارات مخرجنا محمد الشبيبي وفنان العرب محمد عبده. أكيد بانوراما ورحلة جديدة في مساء الاثنين.
1: ويا هلا ومسهلا بكل من يستمع لي برنامج بانوراما، تحية مسائية لكم مستمعينا، وإن شاء الله تستمتعوا معنا ورافقكم هذه الرفقة المسائية وتكون رفقة طيبة إن شاء الله. شاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-2010. الأجواء نوعا ما أفضل مقارنة بالأيام الماضية، وإن شاء الله هكذا تتلطف أكثر وتستمتعوا مع الأجواء في الأيام القادمة.
0: نتمنى لكم أكيد عصرية سعيدة مستمعين، أو يمكن بين الفترة والأخرى ياسر تمر علينا مجموعة من المصطلحات والمفردات، وبمجرد ما تقرأها تشعر أن هذا هذه المفردة أو هذا المصطلح يلامسك نوعا ما بجانب أو بآخر. هل مر عليك مصطلح الانطفاء النفسي؟
1: طبعا مصطلح يمكن البعض يستمع له لأول مرة، يعني الانطفاء النفسي، متى يحدث هذا الانطفاء؟ طبعا يعني بعض الأحيان فتحية هناك بعض الأشخاص للأسف يجهدون أنفسهم بشكل كبير جدا،
0: نعم،
1: حتى أنهم لا يعطوا أنفسهم ولو قسط قليل من الراحة، أو الراحة تكون لفترة قصيرة جدا غير متناسبة مع الجهد اللي يبذلوه، وبالتالي يعني هذا الانطفاء اللي هو الانطفاء النفسي يحدث بهذه الطريقة،
0: نعم،
1: عندما يجهد الإنسان نفسه لفترات طويلة لكن راحته قصيرة جدا مقارنة بالجهد اللي بذله.
0: بالفعل خاصة إذا كان روتيني بشكل كبير،
1: نعم،
0: استمر عليه لفترة طويلة. مثلا بعطيك مثال، شخص مداوم فترة الصيف كامل وما زال مكمل،
1: مكمل،
0: طيب هذا بحد ذاته ممكن يمثل لك يعني مرحلة أو خطوة للانطفاء النفسي، لأنه ما في تجدد، ما خضيت وقت استراحة لترجع بروح جديدة، فكر جديد، فتحس أن الأيام متشابهة وأن الروتين متشابه. وبالتالي إذا مرت عليك هذه الأعراض مستمعنا الكريم، فتأكد تماما أنه ممكن فعلا جالس تمر بمرحلة الانطفاء النفسي.
1: بالفعل فتحية، وأكيد هناك يعني مجموعة من الأعراض ممكن أن يشعر بها أو تكون موجودة في الشخص اللي يعني لديه هذا الانطفاء النفسي، من ضمنها الانهاك العاطفي والجسدي فتحية، شعور دائم بالتعب لا يزول حتى بعد النوم أو أخذ استراحة قصيرة، دائما يعني عندما يستيقظ بعبء ثقيل لمجرد مواجهة اليوم يعني، فبالتالي هذا الشعور إذا كنت تشعر به فأنت عندك انطفاء نفسي.
0: هذه كارثة إذا أنت تنام وتصحى تعبان.
1: وتصحى تعبان.
0: وكأنك ما نايم. أيضا من أعراض التبلد والانسحاب، يصير عندك فقدان بالشغف، الاهتمام بالأنشطة، وخاصة إذا كانت هذه الأشياء بالنسبة لك ممتعة سابقا، للأسف صارت مملة حاليا، وبالتالي هذا الشيء يدفعك إلى الميل
1: والانعزال،
0: وأيضا شغفك يقل، رغبتك تقل في الإقبال على كل هذه الأشياء اللي كانت مصدر سعادة بالنسبة لك.
1: هناك مشكلة كبيرة فتحية، خاصة هذا الأعراض من ضمنها هذه الأعراض عندما تشعر بتراجع الإنجاز.
0: كيف
1: يعني؟ أنك تحس أن المجهود اللي جالس تبذله بلا قيمة، وتشك في نفسك أن والله قدراتك وكفاءاتك الشخصية أو المهنية قليلة جدا أو غير متناسبة أو ليست،
0: نعم،
1: بذاك المستوى، فهذا يعني أنه عندك تراجع في الشعور بالإنجاز.
0: نعم. للأسف ياسر يمكن كثار من اللي يسمعون الآن قد تكون عنده هذه الحالة بس ما مدرك لموضوع الانطفاء النفسي، وبالتالي إذا ما كان مدرك للأعراض النفسية هناك أعراض جسدية، عندك دائما صداع مستمر،
1: نعم،
0: ألم عضلات، اضطرابات، ودائما مريض، جهاز المناعة ضعيف، بالتالي هذا الشعور، شعور بالانطفاء النفسي لا يأتي فجأة، يأتي بسبب تراكمات من الضغط والإجهاد دون أي فرصة للراحة أو التجديد، ويمكن يكون أيضا بسبب تجارب، ظروف، ضغوطات سلبية، خيبات حياتية تجعل الشخص أحيانا للأسف يشعر بالاستسلام وفقدان الرغبة في الاستمرار، يعني بالعمان كله متولف،
1: لكن هذه ليست نهاية المطاف فتحية، فكل شيء له علاج،
0: يعني ممكن أنه يطلع من ذا المأزق،
1: ممكن. فكيف نعالج الانطفاء؟ أول حاجة أنك تعترف بالمشكلة، ثم تبحث عن طرق لاستعادة التوازن النفسي والجسدي.
0: ممتاز.
1: الاعتراف بالمشكلة مهم في كل شيء حقيقة، عندما تعترف أنه والله عندك إجهاد يعني في العمل، عندك انطفاء نفسي، عليك أن تبدأ بالبحث عن طرق لاستعادة التوازن النفسي والجسدي.
0: أيضا في حل آخر ياسر، خذ استراحة رقمية ومارس الانفصال الرقمي.
1: أي والله
0: يعني ارتاح من وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة إذا أنت مار بفترة تشوف الآخرين جالسين ينجزوا وأنت ما قادر تعطي أي شيء، حتى الأشياء البسيطة في المقارنة تكون حاضرة بشكل كبير، وبالتالي لا تقارن حياتك المنطفئة بصور الآخرين المثالية.
1: إذن الانطفاء نقول يعني في النهاية أنه ليس نهاية المطاف مثل ما ذكرنا، بل هو دعوة لإعادة تقييم الحياة، البحث عن مسارات جديدة للتجديد، العودة إلى الشعور بالحيوية والطاقة.
0: وأيضا إذا كنت ما مارس الرياضة من فترة، حاول أنك تمارس بعض الهوايات اللي تبعث لك السعادة، تمارس التأمل، وأيضا ممكن أنك تطلب الدعم النفسي والعاطفي من الآخرين، ليش لا يعني،
1: ممكن
0: بدل الكتمان.
1: بعد فتحية في حاجة، إذا عندك مجموعة من الأعمال الكبيرة، يعني أنت ما مطالب أنك تنجز مشاريع ضخمة في وقت واحد.
0: نعم.
1: يعني قسم العمل، انجز حتى بطبعا خطوات بسيطة حتى تصل إلى الهدف اللي أنت وضعته.
0: نعم.
1: يعني البعض يجهد نفسه أنه والله أريد أنجز كل هذه المهمات في وقت قصير، وهو ما مطالب أنه ينجز كل هذا الشيء في هذا الوقت.
0: نعم.
1: عنده وقت ممكن أن يقسم الوقت، وبالتالي ينجز بطرق وخطوات مدروسة. يعني
0: بالفعل ياسر، وممكن نختتم يعني هذه المفردة وهذا المصطلح، مصطلح الانطفاء النفسي، أنك لست مسؤولا عن الصخب الذي يحدث في الخارج، لكنك المسؤول الأول والأخير عن هدوءك النفسي وبالتالي سلامك الداخلي. يعني ممكن الواحد فعلا يكون وصل لهذه المرحلة الذهبية من السلام الداخلي، لا يغريه ما يحدث في الخارج أو خلف شاشات الأجهزة الذكية.
1: بس احنا نوجه رسالة أخيرة كذلك للي يستمع لنا ويمكن عنده هذه الأعراض، نقول له أن هذا الانطفاء ترى ما كسل، يعني ما نقول لك كسل دائم، يمكن يكون نتيجة تراكم ضغط طويل وبلا راحة. يعني انت ضغطت نفسك في العمل والراحه كانت قليله، او انك مثل ما يقول ما ترتاح، شاق نفسك بالعمل.
0: نعم، هي رساله من ذهنك ومن جسمك، توقف
1: واخذ قسط من الراحه كافيه.
0: بالفعل. احنا بنتوقف الحين مع محمد الشبيبي.

0: أرشيف جميل طبعا لقيثارة الأغنية الخليجية الفنانة نوال. تحية للجميع. أما هالمرة أنا وياسر نروح معاكم لمحطة إيش صاير.
1: وفي محطة إيش صاير مثل ما تعودتوا مستمعينا مجموعة من الأخبار المحلية، وأولى أخبارنا تعزيز الجاهزية للتعامل مع المخاطر الاقتصادية وترسيخ النهج الاستباقي في إدارتها من بين الموضوعات التي يناقشها منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية الذي نظمته وزارة الاقتصاد.
0: ومجلس الشورى يشارك في اجتماع الدورة 43 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة.
1: وموسم الصرب في محافظة تظفار يبدأ فلكيا اليوم ويستمر حتى منتصف شهر ديسمبر القادم، ويتسم بصفاء الأجواء واعتدال الطقس وتنوع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والزراعية.
0: وطبعا للمنشدين والمهتمين بالإنشاد، وزارة الثقافة والرياضة والشباب تعلن عن المنشدين المتأهلين لنهائيات مهرجان الإنشاد العماني الثاني الذي سيقام في ولاية نزوة بمحافظة الداخلية خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر القادم.
1: والدليل الاسترشادي الموحد لإجراءات التقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة الذي تم إعداده بالتعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يعد مرجعا عمليا وموحدا يسهل على المتقاضين وأصحاب الأعمال والمستثمرين والمهنيين القانونيين التعرف على مسارات التقاضي ومتطلباته أمام المحكمة.
0: والجمعية العمانية للسينما تفتح باب استقبال طلبات المشاركة في مهرجان الفيلم العماني 2026 الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 28 إلى 31 ديسمبر 2026.
1: والفيلم العماني مخطوب للمخرج سلطان القمشوعي يعرض ضمن فعاليات الدورة 11 لمهرجان الأردن الدولي للأفلام الذي تنظمه وزارة الثقافة الأردنية، وتستمر فعالياته حتى 24 من سبتمبر الجاري. وآخر أخبارنا مستمعينا، سلطنة عمان تشارك المملكة العربية السعودية الشقيقة احتفالها باليوم الوطني 96 في احتفال نظمته الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بمنفذ الربع الخالي الحدودي بمحافظة الظاهرة، حيث المملكة العربية السعودية الشقيقة تحتفل بعد غد بيومها الوطني 96 الذي يوافق 23 من سبتمبر سنويا، تستذكر فيه مسيرة عطرة ومنجزات متعددة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

0: أكيد نبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني. وتحياتنا أكيد لكل المنضمين على السمع ومشوار بانوراما. الساعة تشير إلى الدقيقة 29 بعد الخامسة مساء من العاصمة الأنيقة مسقط. أما هالمرة أنا وياسر نروح لمحطة سالفة.
1: سالفتنا لليوم مستمعينا أخذناه من مثل شعبي، طبعا دائما نحاول أن نأتي ببعض الأحيان بأمثال شعبية.
0: نعم.
1: وأكيد بعض الأمثال يعني البعض يستخدمها.
0: نعم.
1: فمثلنا اليوم يعني له علاقة بموضوع الوقت، وأنك يجب أن تستغل الفرص كذلك، وأن الوقت لما يمضي ما ممكن ترجعه.
0: نعم.
1: يعني هذه الأمور يعني يجب أن تكون واعي لها. فمثلنا اليوم له علاقة فتحية، أنه والله لما يفوت الوقت عندك فرصة وفرصة ذهبت عنك ما استغليتها، فهل ممكن ترجع الوقت يعني؟
0: أكيد مستحيل.
1: مستحيل.
0: أو يوم يفوت الفوت
1: ما ينفع الصوت.
0: ما ينفع الصوت. وفعلا ياسر يمكن بعد مرور فترة عمرية معينة يعني يمكن تندم على أشياء لم تفعلها كان يفترض أنك تفعلها، أو تندم على أشياء فعلتها كان يفترض أنك ما فعلتها.
1: بالفعل.
0: وبالتالي في كثير مواقف يمر عليها الإنسان يقول يا ليت ويا ليت ويا ليت،
1: يا ليت يرجع الزمن.
0: نعم. والوقت فعلا صعب أنك تسترجعه، آلة الزمن لا تتوقف. وبالتالي هذا المثل جدا واقعي ومنطقي.
1: بالفعل فتحية، يعني البعض للأسف لا يستغل الفرصة ويؤجل، يعني مسألة التسويف، لكن الوقت يمضي. فأنت الوقت لما يذهب خلاص ما يرجع.
0: نعم.
1: والفرصة إذا أتتك يعني في اليوم ما ممكن تأتيك بنفس الطريقة غدا.
0: نعم.
1: فأنت يجب أن تستغل الوقت وأن تستغل الفرص، لأنه لو راح الوقت خلاص ما بترجعه.
0: نعم.
1: يعني لما يفوت الفوت، الفوت اللي هو يعني الذهاب.
0: نعم.
1: يعني فات عليك الوقت مثل ما يقال. فبالتالي يعني هذا هو أو هذا المثل هو حقيقة يعني يحذر الناس اللي مثلا اللي عندهم موضوع التسويف فتحية والتأجيل المستمر.
0: نعم.
1: إنه هذا الأمر بيرجع عليك بطريقة سلبية.
0: نعم.
1: وبالتالي يجب استغلال الوقت في يعني واتخاذ القرار في وقت المناسب.
0: نعم. إذن الشكوى والاحتجاج على فوات الوقت أو فوات الفرصة ياسر لا يعيدان ما مضى إذا انتهى الأمر. وفعلا الإنسان أحيانا مطالب أنه يغتنم الفرص.
1: بالفعل.
0: لأن في فرص ما تتكرر، يمكن تجي في العمر مرة واحدة.
1: بعد الندم ما ينفع.
0: والندم ما
1: ينفع. وما يفيدك.
0: لذلك إحنا نريد من مستمعينا خبرونا عن مواقف ونماذج لقصص أو حكايات خاصة بهم أو قصص مرت عليهم فعلا لما يفوت الفوت ما ينفع الصوت.
1: نعم. وتندم على أن الفات الفوت كما يقال.
0: ويمكن بعض المستمعين راح يشاركونا تجاربهم الشخصية ويجدوا في فترة من حياتهم أنه هذا المثل فعلا كان شعارهم في تلك الفترة،
1: أو حابين وجهوا نصايح للي ينطبق عليهم هذا المثل.
0: نعم.
1: اللي فاتت عليهم الفرص
0: للأسف.
1: ويمكن البعض عنده تجارب مثل ما ذكرتي، أنه والله في السابق كان عندي فرصة المفروض أن أستغلها، ولكن سبحان الله يعني راح الوقت وراحت الفرصة، والآن أنا ندمان.
0: أنا أحيي كل الأشخاص اللي فعلا اغتنموا الفرص واستثمروها استثمار صحيح.
1: نعم. بالفعل.
0: نعم.
1: يعني هو هذا لما يقول لك استغل الفرص، استغل الوقت، يعني حتى الوقت من ذهب لم تقطعه قطعك، ترى له علاقة بمثلنا. يعني لما يفوت الوقت ما ممكن ترجعه، وبعض الأحيان لما تجيك الفرص تجيك يعني أشياء يمكن المفروض أنك تقرر الآن.
0: نعم.
1: وتستفيد
0: لا
1: منها.
0: لا رجعة.
1: لا رجعة.
0: نعم.
1: يعني إذا مر بعد ساعة خلاص الساعة اللي مرت ما ممكن ترجعها.
0: بالفعل لو تدفع لها ملايين.
1: ما ترجع.
0: إذن شاركونا مستمعينا على 724-420-1 فاصل ونواصل بعد قليل محطة قانون.

0: عودة لكم مستمعينا في بانوراما، وتحية مسائية لكل من يستمع لنا. واليوم مثلنا يقول: إذا فات الفوت ما ينفع الصوت. شاركنا بتجارب يعني ينطبق عليها هذا المثل،
1: نعم
0: سواء والله أنت فات عليك حاجة وندمت عليها، أو مثلا متى يقال هذا المثل. وإحنا خلاص شرحنا كيف متى يقال هذا المثل، لكن نريد تجارب يعني
1: صحيح.
0: يمكن مرت على بعض المستمعين
1: بالفعل
0: وينطبق عليها هذا المثل.
1: بالفعل ياسر، ربما تمر علينا مواقف وظروف يا ليتني يا ليتني، وفعلا كرر هذه العبارة. ويوم يفوت الفوت ما ينفع الصوت ينطبق عليه أيضا المثل القائل أو البيت القائل: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون.
0: بالفعل
1: فهي أيضا دليل
0: نعم،
1: على أهمية استغلال
0: استغلال
1: الفرص وعدم تضييعها
0: وتفويت
1: وعدم تفويتها.
0: نعم، لأن الندم ما ينفع خلاص،
1: في فرص ما تتكرر والوقت ما يرجع.
0: وما يرجع أبدا. وإحنا ذكرنا حقيقة، إذا ننتظر مشاركاتكم مستمعينا على رقم الواتساب 724-420-10. لكن الحين نروح لمحطتنا كل يوم اثنين من كل أسبوع، محطة قانون. ومحطة قانون ما نروح بعيد عن التطور التقني الذي يحدث الآن في العالم، والمتعلق بالذكاء الاصطناعي واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات كثيرة من مجالات الحياة. مستمعينا، في عالم اليوم لم يعد تأسيس مشروع تجاري يتطلب ميزانية ضخمة، فالذكاء الاصطناعي أصبح يمثل الموظف الافتراضي المجاني لكل صاحب مشروع منزلي أو متجر إلكتروني. بكبسة زر واحدة يمكنك تصميم شعار أو كتابة خطة تسويقية أو حتى إنشاء محتوى كامل لمنتجاتك. ولكن هل فكرت يوما من يملك قانونا هذه التصاميم والنصوص التي تصنعها الآلة؟ هل هي ملكك أم ملك الشركة المطورة، أم أنها مشاعة ويمكن لأي منافس أن يقتبسها دون عقاب؟ ماذا عن بيانات زبائنك التي تشاركها مع هذه البرامج؟ اليوم مستمعينا وفي محطة قانون نفتح ملف يمس مباشرة اقتصادنا المنزلي والناشئ، ونناقش الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية لأصحاب المشاريع. نتعرف أكيد على الفرص ونقاط الحذر. يسعدنا جدا أن نستضيف الدكتور سعيد الريسي، نائب رئيس جمعية المحامين العمانية. دكتور سعيد، نمسي عليك بالخير وسعيدين بوجودك معنا. دكتور سعيد،
1: أكيد يعني زميلنا المخرج محمد الشبيبي يحاول إعادة الاتصال بالدكتور سعيد الريسي نائب الجمعية العمانية للمحامين، وأكيد الحديث عن موضوع جدا مهم، الملكية الفكرية لكل ما يتعلق طبعا بالذكاء الاصطناعي. مرحبا دكتور سعيد، حياك وسهلا.
2: عليكم السلام، أهلا وسهلا أستاذة، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير.
1: أكيد
2: أنا
1: سعيدين
2: بس أعذروني ما تعرفت عليكم. الأستاذة فخرية أعتقد،
1: فتحية وياسر معك.
2: فتحية، أهلا
1: نعم.
2: أستاذة فتحية، والأستاذ
1: ياسر الهنائي.
2: ياسر الهنائي،
1: هذا أول ظهور لك معنا صح في الإذاعة؟
2: حقيقة أيوة، أول ظهور.
1: إن شاء الله ما آخر ظهور دكتور.
0: وإحنا سعيدين أنك موجود معنا دكتور، إن شاء الله.
1: نعم.
2: نتشرف يا أبو عمار، جزاكم الله بالخير حقيقة على المواضيع اللي تطرحوها واللي من خلال هذا البرنامج يعني تنور الناس، لأن حقيقة إحنا في أشد الحاجة
0: نعم.
2: لمثل هذه البرامج ومثل المواضيع اللي أنتم تطرحوها.
0: واليوم نطرح موضوع يمكن جديد فتحية، يمكن موضوع الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية لأصحاب المشاريع.
1: بالفعل ما طرحنا قبل، وأكيد توقيته جدا مهم، خاصة مع سباق نحو الذكاء الاصطناعي سواء على مستوى حكومات أو أفراد، هناك أكيد تسارع لتبني أي شيء يتعلق بالذكاء الاصطناعي. دكتور سعيد، أكيد الذكاء الصناعي اليوم يعتبر بمثابة الموظف الشامل لأصحاب المشاريع المنزلية في التصميم والتسويق، يعني الآن ما يحتاج يجيب مصمم ولا يدفع فلوس. هل ترى أن رائد الأعمال العماني اليوم يعي الفرق بين الاستخدام التقني المجاني والتبعات القانونية لهذه الأدوات؟
2: والله شوف الأستاذ فتحية، بالنسبة لهذا الموضوع حقيقة مثل ما ذكرت أنتو أنه الذكاء الاصطناعي أخذ مش فقط المشاريع المنزلية، الآن هو صار يدخل في كل مناحي الحياة بكل تفاصيلها. وخلونا نتكلم أنه هذه هي صارت الحين لغة المستقبل. مسألة الوعي القانوني مش فقط في موضوع الذكاء الاصطناعي، بشكل عام في ما نقدر نقول أنه قصور، ولكن محتاجين إلى مزيد من الوعي القانوني. هل يعو الفرق أو التبعات القانونية بشكل كبير؟ ما أعتقد، لأن من خلال المشاكل اللي تعرض علينا، وكنا أيضا نعاني سابقا من حتى موضوع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وآلية الطرح وكثير من المسائل اللي حقيقة تطرح، أو الأسلوب اللي يستخدم. حتى في على أبسط المثال، استخدام الواتساب في المراسلات أحيانا كثيرة يقع في أخطاء يحاسب عليها قانونيا.
1: نعم.
2: فمسألة أنه مسألة الوعي بشكل كبير، أنا حقيقة ما أعتقد لحد هذه اللحظة أنه في وعي كبير في مسألة الاستخدام.
0: نعم.
2: وأيضا خلونا نقول أنه صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اللي كان صدر في رقم 61 على 2026، أيضا هذا طبعا هو مجموعة من القوانين اللي حاليا في النهضة المتجددة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم، اللي الآن على مدار السنوات الماضية، الست سنوات الماضية، تم تجديد تقريبا مجموعة كبيرة من القوانين على أساس أنها تواكب أيضا النقلة النوعية الكبيرة والتسارع اللي تمر فيه العالم، خصوصا في العالم الإلكتروني. وجو ناقش حتى في منظمة التعريفات، عرف الذكاء الاصطناعي والنظام المعلوماتي وكل التفاصيل، وناقشوا بكل التفاصيل المتعلقة اللي تم معالجة الإشكاليات اللي واجهناها أو واجهتها خلال الفترة الماضية.
0: نعم.
2: من خلال كيفية وآلية استخدام هذه التقنية.
0: نعم.
2: أقصد كتقنية الذكاء الاصطناعي أو أيضا كتقنية استخدام باقي التطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامهم.
0: نعم.
2: فالوعي أنا أدعو من خلال هذا البرنامج بالنسبة لكم أنتم، طرحكم اليوم جدا جدا جميل، أنه يكون في أيضا زيادة الوعي، وكل شخص أيضا يستخدم في مشاكل

0: على المثل مثل ما يقولوا عطاء الخبز خباز، ويجب أنك أنت أيضا تستشير أصحاب الشأن في هذا الجانب.
1: نعم، ومثل ما
0: فأنا أدعو يعني أنه مسألة الوعي القانون تأخذ أكثر مجال خصوصا من خلالكم أنتم.
1: نعم، وأكيد يعني الوعي مطلوب، ونحن طبعا في محطة قانون دائما نحاول نعطي كذا جرعات توعوية قانونية لقضايا مختلفة. اليوم موضوع جدا مهم حقيقة، يعني خاصة لأصحاب المشاريع الصغيرة، المشاريع المنزلية. يعني دكتور، هناك تقارير تؤكد، تقارير اقتصادية، أن المشاريع الصغيرة تلجأ للذكاء الاصطناعي لسبب هو تقليل النفقات. طبعا هو تصرف ذكي، بما أن الذكاء الاصطناعي يوفر عليهم توظيف مصممين أو مسوقين أو حتى اشتراكات في برامج متخصصة في هذا المجال. لكن متى يتحول هذا التوفير المالي إلى غرامة أو نزاع قضائي يهدد استمرار المشروع؟
0: بالنسبة لي متى يتحول أستاذ ياسر، في حالة أنه خالف القانون بالتعدي على تصميم معين، على ملكية فكرية، على حقوق مؤلف نشر، التعدي على أيضا بيانات شخصية، كل هذا توقع في مخالفة قانونية ويترتب عليها الغرامات. لأنه يعني خلونا نتكلم في مثل على سبيل المثال، معظم الماركات العالمية ومعظم الأسماء العالمية متعاقدة مع مكاتب حماية متخصصة في حماية الملكية الفكرية. دور هذه المكاتب في كل بلد مراقبة أي استخدام خاطئ أو تعدي على الملكية الفكرية، لأنه مثل ما أنت تعرف الاسم جدا جدا جدا مهم. كثير من القضايا طبعا اللي صارت عندنا في عمان وبناء على أقدمية التسجيل، وأغلب هذا طبعا البراندات أو عفوا أغلب هذه العلامات التجارية العالمية مسجلة في معظم الدول العالم، خصوصا الدول اللي تستهدف أنها تنتشر فيها. فيعني على سبيل المثال أذكر بدون تحديد الاسم، لكن كان في اسم أحد الفنادق معانا في سلطنة عمان مستخدم اسم لفندق عالمي، وكان المفترض هذا الفندق أنه يفتح في سلطنة عمان. لحد ما رفعوا دعوة أمام القضاء وكسبوها وتم إلغاء استخدام الاسم الثاني، لأنه قال أنا ما أستطيع أني أنزل أو أني أكون في هذا البلد وأنا في اعتداء علينا. وفعلا بموجب القانون تم صدور حكم قضائي، وتم أيضا نفس الشيء إزالة الاسم اللي كان مشابه أو تعدي على الملكية. فهنا يجب أن يكون حذر في استخدام أو الأخذ في أي تصميم، في أخذ أي معلومات، أي فكرة معينة لاستخدامها، على أساس أنه ما يكون بدل ما يوفر على نفسه يكون يحصل على غرامات وممكن تصدر أحكام قضائية في مواجهة. لأن في الملكية الفكرية أيضا فيها شق جزائي وفيها شق تجاري، صح أنه أغلب الشركات تلجأ إلى الشق التجاري، لكن أيضا الشق الجزائي مطروح في حال كان في تعدي على الملكية الفكرية أو على أي تصميم كان.
2: ممتاز، أكيد واضح دكتور سعيد، ومعلومات جدا مهمة طبعا في هذا المجال. في مقال لجريدة عمان يقول إذا افترض القانون العماني أن المبتكر إنسان طبيعي، فمن يملك قانون الشعار المولد بالآلة؟ يعني بمنحنى آخر دكتور سعيد، هل يحق لمواطن صمم شعار مشروع المنزلي بالذكاء الاصطناعي تسجيلك علامة تجارية حصرية؟
0: طبعا، لأنه اللي يمتلك من أساسا من يمتلك الفكرة؟ من اللي أسس، من اللي أنشأ الآلة أو من اللي صنعها؟
2: الإنسان. نعم،
0: فبالطبع أنه المرجع إلى الإنسان. هذا الإنسان سواء كان يمتلك الآلة أو هو اللي ابتكر الآلة، أي إن كانت ملكيته وفقا للقانون هو اللي له الحق في تملك هذا التصميم، لأنه هو اخترع أو صمم هذه الآلة، والآلة بناء على أفكاره وصارت فكره قامت هذه الآلة بالإنتاج. يعني الآلة ما أنتجت شيء بنفسها، الآلة تم تصنيعها من قبل الإنسان، وطبعا بناء عليه قامت بالتصنيع وفقا لفكرة الإنسان. يعني خلنا نقول إنه الآلة هي عبارة عن وسط ناقل، أخذت بالفكرة بناء على ما منح لها من أفكار من قبل الإنسان، وبناء عليه ظهرت النتيجة النهائية بهذا التصميم. فالإنسان هو اللي يمتلك الطبيعي، هو اللي من حقه أن يمتلك أو أنه تسجل علامة تجارية حصرية باسمه.
1: نعم، وبالتالي يعني أنت ذكرت دكتور، وهذا شيء معروف وطبيعي، أن الذكاء الاصطناعي في

0: النهاية هو ليس إنسان، هو آلة،
1: نعم
0: وبالتالي يعني يتغذى على أعمال فنانين آخرين، ومنهم من يقوم بتوليد الصور والشعارات وغيرها. أي أن هذه الآلة اللي هي الذكاء الاصطناعي بحد ذاتها لا تملك أفكار، ولا يمكن أن يعني هذه الفكرة تشكلها برغبتها. لكن الآن التاجر اللي يصمم شعاره بالذكاء الاصطناعي كيف يحمي نفسه من الوقوع في فخ انتهاك حقوق علامة تجارية محلية
1: نعم
0: بسبب تشابه غير مقصود أنتجته الآلة؟
1: من خلال تسجيله اي اختراع اي تصميم انت، هذا القانون حماك، بس يجب انه يكون في تصميمه. في بعض الاحيان البعض يسبقك في التسجيل، فانت الحين لازم تثبت امام الجهه المختصه اللي هو في وزاره التجاره انه فعلا انه هذا التصميم تصميمك، وانت كنت تقدم اعتراض في محليا. انا اتكلم بالنسبه لهذا الموضوع، حبيت انك ايضا تحمى تصميمك او علامتك التجاريه او فكرتك ايا كانت او براءه اختراعك، ايضا لازم تتخذ فيها جميع الاجراءات القانونيه، من ضمنها مثل ما ذكرت لكم قبل شويه مكاتب اللي هي تعمل في حمايه الملكيه الفكريه حول العالم، موجودات يعني في كثير من المكاتب العالميه اللي موجوده تعمل في السلطنه. وحقيقه خلال السنوات الاخيره حتى كثير صاروا من الشباب العمانيين يمتهنوا هذه المهنه بشكل ايضا، بحيث انهم ايضا يتعاقدوا حتى مع مكاتب عالميه، لانه هي تحتاج الى انتشار، تحتاج انك انت تكون مراقب ومتابع جيد دائما. فمتى ما سجلت علامتك التجاريه او فكرتك او ابتكارك فانت حميته وفقا للقانون.
2: ممتاز. طيب دكتور سعيد، أكيد الحديث ما زال مستمر حول موضوع حماية الأفكار المولدة بالذكاء الاصطناعي وأيضا الاحتفاظ بها كملكية فكرية. أشار مسؤولو المكتب الوطني للملكية الفكرية عبر خبر نشر عبر وكالة الأنباء العمانية إلى أهمية توثيق وحماية الأفكار، فما هو حجم التعديل البشري المطلوب قانونا على التصميم ليتم قبوله مثلا في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كحق وملكية فكرية؟
1: شوف استاذة فتحية، في مسألة التعديل مثل ما ذكرت لك
2: نعم
1: طبعا، خلونا نتكلم بشكل عام. يعني التصميم عبارة عن فكرة، صح ولا لا؟
0: نعم.
1: هذه الفكرة سواء كانت كتصميم أو أيضا حتى في جانب آخر، في مسألة أيضا نفس الشيء في موضوع الكتابة وموضوع الجوانب الأدبية والعلمية والقانونية، هي أفكار تداولها جيل بعد جيل، أخذت منها حتى في موضوع مثلا رسالات الماجستير والدكتوراه وأي رسالات علمية تخضع
2: ممتاز.
1: لهذا التقييم. هل الفكرة اللي أنت أخذتها حرفيا نقلتها أم
2: نعم
1: أنك أنت أيضا دخلت عليها هذا التعديل؟ وهل هذا التعديل في
0: مهم.
1: الأساس يعني أغير في الفكرة؟ يعني هل أنت جبت شيء جديد؟ فالأساس هو أنه يكون عندك شيء جديد أنت في التصميم. ما هو مش المانع في مسألة أنك أنت تأخذ فكرة، لأنه أنت ما بتجيب شيء في أغلب الأحيان، يعني أشياء متداولة تم تناقلها عبر وسائل التواصل أو عبر المراجع أو عبر الكتب أو عبر أي وسيلة من الوسائل. أنت خذيت هذه الفكرة، أجريت عليها هذا التعديل. هل هذا التعديل تعديل جديد غير من الشكل بحيث أنك أيضا أنت ما تقدر أنك تأخذ نفس الفكرة؟ هذا أولا. ثانيا، على سبيل المثال لو كان هذا اللي راح تطرح إلى الجمهور، هل راح يسبب في نوع من التشابه او اللبس او الخلط ما بين الفكره القديمه والفكره الجديده؟ يعني لو جبت انت علامه مثل على سبيل المثال علامه مستخدمه وجبت مثلها، يعني احنا نشوف الحين حتى في السوق كثير من هذا يحاول انهم يتفادوا بتغيير حرف، بتغيير اسم، بتغيير هذا، تخضع الى تقييم من قبل وزاره التجاره. طبعا عندهم قسم مختص بهذا الجانب يقوم بدراسه هذا الامر، وبعدها ايضا اذا ما استطاع او احد الاطراف ما عجبه ايضا قرار وزاره التجاره سواء بقبول التصميم او عدم قبوله، ايضا اللجوء الى المحاكم. المحاكم فيها يتم تعيين خبراء معنيين وعندهم خبره، هي اللي هم هذا الخبراء يحددوا هل التصميم او الفكره الجديده اللي تم ابتكارها تاخذ من التصميم القديم، هل هو نفسه ام انه فكره جديده؟ صح انا خضيت الاساس ولكن غيرت فيه. فمسألة وجود أشياء محددة تحديدا حاليا أنه في مسألة التصميم نفسه أو أنه الفكرة
2: نعم.
1: بشكل نصي، يعني هي قواعد أساسية مأخوذة، اللي هو مثل ما قلت لكم الأمر أو التصميم يكون جديد مختلف تماما عن السابق، ما يثير أي نوع من أنواع الخلط والتشابه مع بقية أو التصميم القديم، أيضا ما يوجد أي نوع من أنواع النقل الحرفي للتصميم القديم.
0: طيب دكتور، يعني هذا فيما يتعلق بموضوع تصميم الشعارات، وانت ذكرت حقيقة يعني الأبعاد القانونية وأهمية توثيق تصميم الشعار لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لكن هناك موضوع آخر يتعلق بصناعة المحتوى اللي في توليد الفيديو عن طريق الذكاء الاصطناعي. يعني هناك البعض يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد فيديو لمنتجاتهم، تكون في شخصيات عمانية تتحدث، وهذه الشخصيات يعني تلبس الزي العماني، دشداشة، الخنجر، المصر، وبشكل كامل. هل هناك مسؤولية قانونية تترتب على ذلك هنا معنا في سلطنة عمان؟ هل هناك عقوبات تقع تحت طائلة قانون مكافحة تقنية المعلومات؟
1: نعم، بالنسبة لهذا الموضوع فيما يتعلق بأي محتوى تم تنظيمه من قبل القانون مكافحة تقنية المعلومات الجديد، هنا أيضا نتكلم عن شقين، الشق الأول محتوى والشق الثاني الشخصية. هل بالنسبة للشخصية المستخدمة أو حسب الذكاء الاصطناعي شخصية معروفة وتم مثلا بدون مثلا ظهوره بدون أخذ موافقته، أيضا هذه تخضع إلى التقييم القانوني، ويحق له أيضا في حالة أنه استخدام أو ظهور إظهاره بأي شكل الأشكال سواء كان إيجابي أو سلبي، لأن هذا يعتبر نوع من أنواع التعدي على الخصوصية، أيضا أنه يعترض على هذا الأمر وأنه يحرك دعوة وفقا لما يرى مناسب. وكمحتوى أيضا، المحتوى أيضا بالنسبة للقانون الجديد أيضا والقانون القديم تشدد بشكل كبير في المحتوى اللي طرحه، هل يخالف النظام العام، هل يخالف الآداب، هل يخالف العادات والتقاليد العمانية. كل هذه الأشياء تصب في حماية المجتمع من أي نشر لمحتويات أو لمنشورات لا تليق بالمجتمع، فأكيد أنها تخضع ورقابة شديدة، وطبعا في الجهات المختصة عندهم مراقبة شديدة لكل محتوى. واعتقد أنه خلال الفترات الماضية كلنا شاهدنا عملهم في كل ما يحمي المجتمع العماني وإظهاره بالمظهر الذي يليق فيه كما اعتدنا دائما.
2: أكيد معلومات جدا مهمة دكتور سعيد، ويمكن البعض لأول مرة فعلا وإحنا منهم نعرفها فيما يتعلق طبعا بحقوق الملكية الفكرية فيما طبعا ننتج ونصمم من خلال هذه التطبيقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. نروح إلى نقطة جدا مهمة دكتور سعيد، الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي طبعا تقريبا دخلت في كل شيء، يعني ما بس في التصميم أو صناعة المحتوى أو مقاطع الفيديو أو الكتابة، بل البعض وصل إنه يستخدمها في تحليل المبيعات والأرقام، وهذا التحليل ما يتم إلا بإدخال بيانات العملاء، وهناك نماذج طبعا متخصصة مبنية بالذكاء الاصطناعي للقيام بهذه الأمور. السؤال، ما مدى قانونية قيام صاحب متجر إلكتروني برفع بيانات الزبائن كأرقام هواتف أو سجل المشتريات لأدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل المبيعات دون إذن مسبق؟ هل فيها تسريب لخصوصية هؤلاء الزبائن؟ وقانونا ماذا يقول المشرع؟
1: أستاذ فتحية، طبعا هذا تم معالجتها بموجب القانون حماية البيانات الشخصية رقم 6/2022.
2: نعم.
1: واللي جاء فيه تفصيلا كل ما يتعلق بموضوع الحماية البيانات الشخصية، وأنه ما يحق لأي أحد أنه تسريب أي معلومات كانت، لأنه نرجع أيضا نفس الشيء أنه هذه تخالف تعتبر تعدي على الخصوصية، وما من حق أي شخص أنه ينشر أي بيانات كانت، بيانات شخصية سواء كان اسم، رقم بطاقة مدنية، رقم أيضا رقم هاتف، رقم الحساب. في هذا المجال أذكر لكم يعني جدا، في يوم من الأيام كان في شخص أجنبي جاء وتم توجيه له تهمة نصب واحتيال، فكنت جلست معاه وكنت على أساس أنه يوكلني. فتخيل لما جلست معاه إيش ذكر لي؟ قال إحنا عبارة عن شبكة كل واحد منا له دور. تخيل يقول أنه في بعض الأشخاص عندهم دور فقط إحضار أرقام البطاقات الشخصية البيانات بس، هذا دوره، هذا الأساس رقم البطاقة الشخصية أو رقم خطير. الحساب هذا هم يبنوا عليه أشياء كثير، واعتقد أنه ممكن لاحظت خلال الفترة الماضية الاتصالات اللي تصير شجرة اتصال، يعني أنا بنفسي وقعت فيها، وللأسف كثيرين بسبب نرجع إلى عملية الربط الوعي. يعني كثير من الأشخاص تعرضوا مساكين بحسن نية، يعني اتصل فيك من حد مستخدم مثلا بنك أحد البنوك أو مثلا جهة مثل شرطة عمان السلطانية.
2: نعم.
1: يعني هذا في مجتمع ما اعتاد على أيضا هذا النوع من أنواع الجرائم. إحنا مجتمع طبعا محافظ، مجتمع مسالم، مجتمع ما تعود على هذا النوع من الجرائم. فنرجع أنه طبعا يقع عليكم دور كبير في موضوع الوعي، فنؤكد أنه البيانات محمية بموجب القانون، ولا يحق لأي شخص كان أن يسرب أي نوع من أنواع أو استخدامها سواء كانت بحسن نية بدون حسن نية إلا بالرجوع إلى صاحب الشأن وأخذ موافقة، وتكون موافقة كتابية إذا طبعا وافق على هذا الأمر.
0: نعم ممتاز دكتور، واضح أكيد. لكن نأتي للموضوع الأهم لكل تاجر يستمع لنا. السؤال اللي نطرحه دكتور ومهم حقيقة، بعد ما تناقشنا حقيقة حول موضوع الذكاء الاصطناعي واستخداماته في المجال التجاري، فكيف يمتثل صاحب المشروع سواء كان مشروع منزلي أو أي كان، أو مثلا متجر إلكتروني، لمتطلبات قانون حماية البيانات دون تعقيد أعماله الخاصة، خاصة وأنهم يبحثون عن أدوات يسر لهم عملهم في تسجيل المبيعات والطلبات إلى آخره، كيف ممكن أن يمتثل للقانون؟
1: أستاذ ياسر، طبعا في البداية لازم يعي القانون، لازم يفهم القانون سواء كان بنفسه يطلع عليه أو باللجوء إلى الجهات المختصة أو إلى المستشارين أو المحامين، بحيث أنه هو لازم أول شيء يعرف طبيعة شغله، يحدد طبيعة شغله، إيش تحتاج من هذه البيانات، إيش اللي تحتاجه من عملية استخدام لمثلا الذكاء الاصطناعي أو أي محتوى أو مثلا طرحه أو إعلان لمشروعه، هل هذا يتوافق أو لا، وهذا ما راح تطلب عليه بشكل كبير. يعني الأمر الحين أصبح منتهى السهولة. يعني البعض طبعا يستخدم أيضا الذكاء الاصطناعي في الحصول على معلومات، وهنا أيضا إحنا يعني هذه المسألة لها وعليها. يعني الذكاء الاصطناعي وإن كان مثل ما ذكرنا في البداية، في النهاية هو عبارة عن برنامج أو تطبيق أو عبارة عن مجموعة من البيانات اللي يتم معالجتها إلكترونيا وتطرح تعيد الطرح عليك الموضوع، لكن هل تتوافق مع الواقع؟ هنا أيضا لازم أيضا نفس الشيء نخضعها إلى التقييم والتقدير، والأفضل أنك ترجع لصاحب الشأن. يعني أنت ممكن تأخذ المعلومة الأولية من خلال البرنامج، لكن يفضل أيضا أنك ترجع للجهات المختصة، ونرجع نقول ما خاب من استشار.
0: احنا اكيد نتمنى التوفيق لكل تاجر، واذا كنت تستخدم الذكاء الاصطناعي عليك ان تعي القانون مثل ما ذكرت دكتور. احنا نتمنى للجميع حقيقة ان يستخدم الذكاء الاصطناعي، لانه هو اصبح يعني تطور تقني، لكن يجب عليه ان يعي القانون ومتطلبات القانون، وكذلك يجب عليه ان يوثق كل عمل يقوم به، خاصة اذا صمم شعار لدى ويكون لديه ملكية فكرية لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. احنا شاكرين لك دكتور سعيد الرئيسي، نائب رئيس جمعية المحامين العمانية، وان شاء الله اول ظهور، وان شاء الله ظهور دائم معنا في برنامج بانوراما. يعطيك العافية.
1: جزاكم الله الخير استاذ ياسر استاذ فتحية، وانا سعيد اليوم حقيقة بتواجد معاكم، وعذرونا على الإطالة، ومشكورين، الله يحفظكم ان شاء الله.
2: أحسنت.
1: والله يوفقكم ان شاء الله في هذا البرنامج، ونتمنى مزيد من المواضيع القانونية ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
2: تسلم دكتور سعيد، ونتمنى لك مساء سعيد، ما قصرت، شكرا جزيلا.
1: شكرا
2: احسنت. إذن أكيد ما زلنا مستمرين في بانوراما، وطبعا في قادم الوقت أكيد ما زال لدينا الكثير. تحية لرسائلكم على 724-420-10. وعلى طاري سالفتنا لليوم ياسر، في مشاركات حول هذا الموضوع.
0: بالفعل فتحية، مشاركة من عيسى النيري يقول مساء الخير فتحية وياسر، أسأل الله مساكم بكل خير. الوقت نعمة إذا يتم استغلاله في الخير والخدمة الإنسانية، ويجب استغلاله قبل فوات الأوان، فإذا فات الفوت ما ينفع الصوت.
2: بالفعل إذا فات الفوت ما ينفع الصوت. أكيد أمثلة ربما مرادفة تقدم نفس الدلالة ونفس المعنى، شاركونا وفي انتظاركم. أما الآن نتوقف مع فترة أذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: حان الآن. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة،
ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء،

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.
2: تحية لكم مستمعينا ومساكم الله بالخير وتقبل الله طاعاتكم وصالحات أعمالكم. تحية جديدة لكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان ومشوار بانوراما. ومساء الخير ياسر.
3: مساء الخير فتحي، ومساء بالخير على مستمعينا مواصلين معكم مشوار بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وأكيد نسعد بتواصلكم معنا حول سالفتنا لليوم عن مثل شعبي يقول يوم يفوت الفوت ما ينفع الصوت. شاركونا تجاربكم حول هذا المثل، مثلا تجربة، فرصة ضاعت عليك وندمت عليها، وطبعا الزمن ما يرجع أبدا، فبالتالي الندم الآن ما ينفع.
2: من فات الفوت فعلا ما ينفع الصوت. وتحياتنا طبعا لكل هالمشاركات الجميلة، ومنهم الزميل محمد الهيملي يقول أندم لعدم مشاركتي في أكثر من جماعة طلابية في جامعة السلطان قابوس خلال دراستي فيها بحجة الوقت والبحوث وغيرها، بينما كانت الخبرة العملية المكتسبة من الجامعات أكثر قيمة من المادة الدراسية أحيانا. لذلك لا تفوتوا فرص الانضمام والعمل مع الجماعات الطلابية أثناء دراستكم الأكاديمية. شكرا جزيلا يا محمد ويعطيك العافية.
3: وشكرا لأحمد بن عزيز الحسيني اللي شاركنا ويقول المثل إذا فات الفوت ما ينفع الصوت، يعني إن الإنسان إذا ضاعت منه الفرصة ووقع الأمر وانتهى فإن الندم وكثرة الكلام بعد ذلك لا تعيد ما فات. ويقال هذا المثل للتنبيه إلى أهمية اغتنام الفرص والتصرف في الوقت المناسب، فهناك أمور إذا تأخرنا في اتخاذ القرار بشأنها قد لا يكون بالإمكان إصلاحها لاحقا. مساءكم خير فريق بانوراما، ومساءك طيب يا أحمد الحسيني، شكرا جزيلا لك.
2: وشكرا لعيسى النير يقول الوقت نعمة إذا تم استغلاله في الخير والخدمة الإنسانية، ويجب استغلاله قبل فوات الأوان. شكرا لك يا عيسى.
3: ورسالة من خميس الغزالي أبو الحسن يقول السلام عليكم ياسر وفتحية وطاقم البرنامج الجميل بقيادة المخرج محمد الشبيبي، نوجه لك تحية. يقول بخصوص المثل اللي طرحتموه اليوم واللي يقول إذا فات الفوت ما ينفع الصوت، هذا المثل يقال عندما تكون الفرصة مواتية بأن تعملها في ذاك الوقت من غير تأجيل، ولكن للأسف البعض يقول ما وقته بعدين راح أشوف ويش أسوي، بعدها تضيع هذه الفرصة بسبب عدم استغلالها عدم استغلاله لها وكانت مواتية له سابقا وفي إيده، لأنه كان كثير التأجيل مرارا وتكرارا حتى فقد هذه الفرصة وذهبت مع الريح وراحت عنه، وبعدها شعر بالحسرة والندامة بعد التحذيرات من قبل صديق أو زميل عمل. وهناك أمثلة أخرى وهي طاح الفاس على الرأس ولا بكاء على اللبن المسكوب وسبق السيف العدل. شكرا لك يا خميس الغزالي.
2: وتحياتنا لأم ناصر الهادي أيضا تقول مساء الخير ياسر وفتحية وطاقم البرنامج، إذا فات الفوت ما ينفع الصوت تطابق مع هذا الأمثال، ما ينفع الصياح على اللبن المسكوب إذا وقع الفاس في الرأس اللي فات مات. شكرا لك يا أم ناصر.
4: أي والله لزوم نبلغ الشيخ بس عارفة
2: لزوم
3: ضروري نبلغ. إذن مستمعينا إذا فات الفوت ما ينفع الصوت، إذا عندكم تجارب وفرص فاتتكم بعدين ندمتم عليها شاركونا، أو إذا عندكم أمثلة تطابق هذا المثل نتمنى كذلك أنكم تشاركونا على رقم الواتساب 724-420-10.

0: عودة لكم مستمعينا، وأكيد حياكم الله ومساء جميل، ودائما الأجمل إنكم تشاركونا هذه اللحظات على رقم الواتساب 7244-2010. الحين نروح لمحطة التكنو.
1: تخيل ياسر أنه ربما تصل الحكومات يوما ما أنها تقدم مبالغ رمزية، مبالغ مغرية نوعا ما، لتدفع شعوبها إلى القراءة. مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي نوعا ما انخفاض لمستويات القراءة في العالم بشكل عام، حكومات تحاول أن تنقذ ما يمكن إنقاذه، والموضوع مختلف في سنغافورة.
0: بالفعل فتحية، يعني هذا التراجع في موضوع القراءة يعني ملاحظ حقيقة بسبب الشاشات، لكن سنغافورة عملت حاجة للحد من الشاشات. سنغافورة تقرر المال مقابل القراءة،
1: وصراحة موضوع جميل يعني انه اقرأ وفي فلوس.
0: وفي فلوس.
1: مغري الموضوع.
0: مغري اكيد. فحكومة سنغافورة أطلقت برنامجا يكافئ المواطنين ماليا عند تسجيل وقت القراءة على موقع إلكتروني، يتطلب كسب دولار سنغافوري واحد إتمام 50 جلسة قراءة لا تقل الجلسة عن 15 دقيقة، وبحد أقصى جلسة واحدة يوميا لمواجهة تراجع القراءة.
1: إذن عملوا لهم تطبيق، وفي هذا التطبيق المستخدم يكتب عدد الجلسات الخاصة بالقراءة، أهم شيء ما تقل عن 50 جلسة، وكل جلسة 15 دقيقة. يحصل دولار.
0: دولار.
1: تخيل لو سويت
0: دولار سنغافوري،
1: لو حولت ذي العادة يوميا.
0: إيه.
1: 50 جلسة قراءة وكل يوم دولار.
0: ممتاز. يجمع مبلغ يعني.
1: وقدره. تحياتنا طبعا لهذه الأفكار اللي يمكن أحيانا تكون فعلا خارجة من المألوف.
0: أكيد. وطبعا يرى عالم النفس جونثان هايد أن الأطفال والشباب يتأثرون بالمكافآت، مما يساعد على بناء عادة القراءة، وأكيد يعني تكرار السلوك بانتظام يساعد على تحويله إلى فعل تلقائي مع مرور الوقت.
1: بالفعل هذا البرنامج أو التطبيق الذي أطلقته سنغافورة المال مقابل القراءة يعتمد على مكافأة قصيرة الأمد تماثل الدوبامين وهرمون السعادة الناتج عن تصفح الهواتف. ويرى الخبير باتريك تايلور أن الذكاء يكمن في تحديد هدف يومي ميسر 15 دقيقة وتتبع الإنجاز لتسهيل اندماج الإنسان في الروتين اليومي. يعني مع مرور الوقت ممكن تصير عادة.
0: يعني هو أنا أحييهم حقيقة. هو بالفعل يعني إذا أنت تقرأ كل يوم 15 دقيقة يمكن في البداية عشان المال، لكن بعدين لما تكرر الأمر يصبح عادة.
1: دفعوا لك كل ما دفعوا لك
0: خلاص تعود الإنسان. حسب ما يتعود.
1: بالفعل.
0: فالإنسان اللي يتعود أنه والله يقرأ 15 دقيقة في وقت معين وتكرار يومي بشكل يومي، يجد أنه هذا أصبح عادة بالنسبة له.
1: بالفعل.
0: فيعني حقيقة خطوة مميزة
1: جدا، ويمكن هذه الفكرة تبدأ من سنغافورة، سنجد لها تطبيق آخر في دول أخرى.
0: أكيد.
1: نعم.
0: ويعني مثل ما ذكر هم في الخبر، يعني أنه والله بسبب تراجع القراءة بسبب ويش؟ الشاشات.
1: شاشات
0: اليوم الأجل. نجلس على الشاشات لفترات طويلة. لكن هناك ما شاء الله بعض الناس يعني حقيقة مهتمين بالقراءة رغم وجود التقنية والشاشات. لكن خلينا نؤمن أنه في تراجع. بالفعل.
1: إذن الحكومات تدفع المال لتشجيع مواطنيها على القراءة في زمن تراجعت فيه. فاصل ونواصل، خلكم معنا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.
2: بانوراما. تحية لكم مستمعينا، ويسعد الله اوقاتكم بكل خير. وفي الدقائق الاخيره من بانوراما، لكن المره نروح لمحطه عن قرب.
3: وفي محطه عن قرب بنقترب من هاكاثون تمكين، حيث تتسارع الخطى في محافظات سلطنه عمان نحو تحقيق مستهدفات رؤيه عمان 2040 بتركيز على اللامركزيه وتنميه المحافظات واستثمار الميزة التنافسية لكل ولاية وكل محافظة. ومن هذا المنطلق التنموي تطلق محافظة الداخلية هاكاثون تمكين المبادرة الرائدة الهادفة لاستثمار طاقات الشباب وتحويل الأفكار والفرص الواعدة في ولايات المحافظة التسع إلى مشاريع استثمارية واقتصادية ذات جدوى مستدامة. تفاصيل هذا الهاكاثون وأبعاده نتناولها من خلال ضيفنا الأستاذ عيسى الحضرمي، مدير مساعد دائرة التخطيط والاستثمار بمحافظة الداخلية. مساء عليك بالخير أستاذ عيسى، سعيدين بوجودك معنا.
4: الله يمسيكم بالنور والسرور، أنا كذلك سعيد باللقاء معكم في هذا البرنامج. نتمنى أن نعطي المستمع الكريم يعني نبذة عن هذا الهاكاثون، وإن شاء الله بإذن الله.
2: تحية لك أستاذ عيسى. وبداية، ما هي الفكرة التنموية اللي انطلق منها هاكاثون تمكين في محافظة الداخلية؟
4: حقيقة هذا الهاكاثون انطلق من توجه واضح لدى المحافظة بالتعاون مع شركة بزنس هب نحو تحويل الأفكار والطاقات المحلية إلى حلول ومشاريع تنموية قابلة للتطبيق والاستفادة من المقومات والأصول التي تتميز بها كل ولاية من ولايات المحافظة. طبعا هم مستهدفين في هذا الهاكاثون مكاتب أصحاب السعادة الأولى، بلديات الولايات، دوائر البلدية في الولايات، وكذلك رواد الأعمال والمهتمين المهندسين ورجال الأعمال. والهاكاثون يأتي متوافق مع استراتيجية محافظة داخلية آفاق التي تم إطلاقها قبل أشهر بسيطة، وتركز على ثلاث توجهات رئيسية، وهي تحت تجويد خدمات المحافظة، جذب الاستثمارات، تحقيق التنمية المتوازنة للولايات بكامل المحافظة. من هنا جاء فكرة الهاكاثون كأحد الأدوات العملية لترجمة هذه التوجهات إلى أفكار ومبادرات يقودها أبناء المحافظة أنفسهم. كذلك تنظيم الهاكاثون جاء بالتعاون مع شركة بزنس هب، ويهدف إلى توفير بيئة منهجية تساعد المشاركين على الانتقال من مجرد طرح الفكرة إلى تطويرها واختبارها وتحويلها لمشروع قابل للنمو والتطبيق، من خلال جملة من البرامج التدريبية والنماذج التي تحول هذه الأفكار إلى مشاريع حقيقية.
3: جميل. وأكيد يعني هذا البرنامج اللي هو الهاكاثون تمكين، يعني يمكن من أهدافه أنه يعني نستثمر الميزة التنافسية لكل ولاية في المحافظة، فكيف يترجم البرنامج أهداف رؤية عمان 2040 على أرض الواقع؟
4: بالطبع يترجم مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال التركيز على الابتكار وريادة الأعمال، تمكين أيضا الشباب وتنويع الاقتصاد وتعزيز دور المحافظات في التنمية. في الوقت نفسه يمثل هذا الهاكاثون حلقة وصل ما بين رؤية عمان 2040 والاستراتيجية التي أطلقتها المحافظة آفاق. فنحن لا نتعامل مع الابتكار كهدف بحد ذاته، وإنما نوجهه نحو التحديات وفرص حقيقية في المحافظة موجودة، ومن ذلك من خلال ذلك إشراك الشباب من مختلف الولايات والتخصصات، نعمل على تحويل الأفكار المحلية إلى حلول يمكن أن تسهم في تحسين الخدمات وخلق فرص استثمارية وتنمية الاقتصاد المحلي، وتحقيق تنمية أكثر توازن بين ولايات المحافظة.
2: نعم. طيب أستاذ عيسى، أكيد يعني مثل ما هو واضح أنه الهاكاثون سيكون بمشاركة 9 ولايات، طيب ممثلة في 9 فرق و45 مشارك، إيش هي المعايير اللي اعتمدتموها لتشكيل هذه الفرق، وما أهمية وجود تنوع في التخصصات؟ يعني فرق تجمع بين رواد الأعمال، المهندسين، المصممين، ممثلي الجهات المحلية، ويكونوا متواجدين داخل فريق واحد.
4: نعم، حقيقة حرصنا أن يكون لكل ولاية فريق يمثلها مع مراعاة تنوع في المهارات والخبرات والقدرات والقدرة على العمل
2: نعم
4: الجماعي والابتكار، كما أن تشكيل الفريق الواحد لم يعتمد على تخصص واحد وإنما
2: ممتاز.
4: على التكامل بين تخصصات مختلفة مثل ريادة الأعمال والهندسة والتصميم والتقنية، إلى جانب المعرفة بالواقع المحلي والاحتياجات الفعلية للولاية

0: هذه المسارات تحديدا؟
1: نعم، محافظة داخلية تتميز بتنوع استثنائي في مقوماتها. هي تجمع بين التاريخ والتراث والمواقع الطبيعية والسياحية، الأنشطة الاقتصادية والمقومات اللوجستية، إلى جانب وجود شريحة واسعة من الشباب والطاقات القادرة على الابتكار. ولذلك جاءت القطاعات السماوية لتعكس هذا التنوع، وفي الوقت نفسه تفتح المجال أمام توظيف التقنيات الحديثة في تطوير القطاعات القائمة وخلق قطاعات وفرص جديدة في المحافظة. أيضا اختيار هذه المسارات يتماشى مع توجهات استراتيجية آفاق التي تسعى إلى استثمار مقومات المحافظة وجذب الاستثمارات، تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف ولاياتها، وليس فقط التركيز على ولاية بعينها، وإنما جميع الولايات المحافظة هي المستهدف في هذا المجال.
2: ممتاز. نأتي إلى طبعا مراحل اختيار الفرق الفائزة أستاذ عيسى. المشاركين راح يمروا بعدة مراحل. طبعا الفرق الفائزة الأربعة راح تتأهل لمسار التطوير المتقدم. ما الذي يضيفه طبعا دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بالهندسة المعمارية في تطوير هذه المشاريع من خلال هاكاثون تمكين؟
1: هو حقيقة نحن ما ننظر إلى الهاكاثون على أنه بداية لمسار، وليس نحن ننظر عليه على أنه بداية لمسار وليس نهاية عن التتويج.
2: نعم.
1: لذلك تم تصميم المسار التطوير المتقدم لمساعدة الفرق الفائزة على تطوير أفكارها وصقل نماذج الأعمال ودراسة جدواها وإبراز قيمتها الاستثمارية. هنا يأتي دور الشراكة مع شركة بزنس هب في تنظيم وإدارة مراحل البرنامج وتوفير البيئة المناسبة للتطوير والتوجيه. وفي المقابل تعمل المحافظة على تهيئة الربط بين الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص والمستثمرين، بما يساعد على انتقال هذه المشاريع من مرحلة المنافسة إلى مرحلة التطوير والاحتضان والاستثمار متى ما أثبتت جدواها. في النهاية نجاح هذا الهاكاثون بالنسبة لنا لا يقاس بعدد الأفكار الفائزة فقط، وإنما بقدرتنا على تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع وفرص استثمارية ووظائف وقيمة مضافة لأبناء المحافظة، بما يخدم مستهدفات استراتيجية آفاق. كذلك نحن نستهدف من هذا الهاكاثون ما هذه اللحظة فقط أو هذه المسابقة فقط، إنما تمكين هذه المجموعة من الطاقات الشابة إنهم يكون عندهم المعرفة والرصيد المعرفي، إنهم في مرحلة تالية يبتكروا أفكار أخرى جديدة ومشاريع جديدة تساعد المحافظة في إنها تنمو وتزدهر إن شاء الله.
0: نعم، وبالتالي تحويل هذه الأفكار إلى واقع ملموس، وأكيد ربطها طبعا بالمشاريع مع المستثمرين وتحويلها مثل ما ذكرنا إلى فرص عمل على أرض الواقع في المحافظة. الكلمة الأخيرة أو الرسالة اللي حاب توجهها لشباب وأبناء ولايات محافظة الداخلية حول التسجيل والمشاركة في هذا الحدث.
1: حقيقة رسالتنا لأبناء المحافظة الداخلية إنه ما ينتظروا إنه تأتي الفرصة لهم. نحن نريدهم يكونوا جزء من صناعة هذه الفرصة. كل ولاية من ولايات المحافظة لديها مقومات وفرص وتحديات، ولديكم أنتم المعرفة الأقرب بها والأقدر على ابتكارها كأبناء محافظة. الهاكاثون هذا مساحة لطرح الأفكار وعمل مع أشخاص من تخصصات مختلفة، ونتعلم للتعلم وتطور حلول يمكن أن تكون لها أثر حقيقي في المحافظة. نحن نطمح من خلال هذا البرنامج والشراكة مع بزنس هب لاكتشاف طاقات والأفكار الجديدة وربطها بتوجهات استراتيجية آفاق، حتى نصل معا إلى مشاريع تعكس هوية محافظة الداخلية وتخدم مستقبلها. الداخلية لا تمتلك فقط مقومات تنموية كبيرة، وإنما تمتلك أيضا عقولا وطاقات قادرة على صناعة المستقبل. هذا يعني الهدف لأبناء المحافظة.
0: نعم، كل التوفيق لكم في هذا الهاكاثون، هاكاثون تمكين. وأكيد يعني محافظة الداخلية غنية عن التعريف، احنا نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والنجاح. شاكرين لك الأستاذ عيسى الحضرمي، مدير مساعد دائرة التخطيط والاستثمار بمحافظة الداخلية، كنت معنا في برنامج بانوراما. يعطيك العافية ومساءك جميل.
1: بارك الله فيكم وكذلك أنتم بإذن الله، جزاكم الله خير.
2: شكرا أستاذ عيسى، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله.

0: ووصلنا مستمعينا للدقائق الأخيرة، لكن قبل لا نختم نقرأ رسالة سمير العماني، يقول لكل من أبدع وساهم في إخراج وتنسيق وإعداد وتقديم البرنامج لمسائي المميز بانوراما، ألف تحية لكم وللمستمعين. شكرا لك يا سمير. يقول الفرصة مثل البرق، تلمح للحظة فإن لم تغتنمها مضت، ولا يعيدها التمني ولا ينفع بعدها الندم. بعض الأمثلة: اغتنم الفرصة قبل أن تصبح حسرة، ما مضى فات والمؤمل غيب. لولا إيماني أن الله سبحانه وتعالى يختار للإنسان الأفضل لبقيت طوال حياتي أعيش في الندم. ورغم ذلك أتذكر من فترة لأخرى كيف فوت فرصة عمري، كان عندي مقابلة للوظيفة مع كبرى الشركات، وكنت واضعا في ذهني راتب معين يتناسب مع خبرتي الطويلة، مثلا لتقريب الصورة 10 ريال مثلا. أحد أصدقائي المقربين قال هذا المبلغ كبير قد لا يوافقه، أعرض عليهم 5 لكن ليكون حظك عالي بالوظيفة وأنت تعمل عندهم، ويرون عملك قد تطالب بعدين بزيادة. يمكن الرسالة طويلة، المهم عملت بنصيحة صديقي ولم أنل الوظيفة، وقلت بنفسي يريدون بأقل من ذلك الراتب وهم يعلمون خبرتي الجيدة. المفاجأة الحزينة، علمت من بعض الموظفين مع تلك الشركة أن مجلس الإدارة تفاجأ بهذا الراتب الضئيل وظنوا أنني لا أملك ما كانوا يتوقعون من الخبرة. قال لي كان مجلس الإدارة يتوقع أن أطلب مجازا 30 وليس 10، وبالمناقشة قد أرضى 25 وأسفاه. يعني هو أعطى مثال، طبعا ليس 10 ريال، خلينا نقول 10 بدون كلمة مثلا 1000 أو 100. فهو واضع في باله أنه يطلب راتب 10.
1: طيب
0: زميله قال له ما بيوافقه، هذا مبلغ كبير هذا الراتب، أنت أرضى ب5.
1: زين،
0: لما راح وقال لهم أنا خلاص أنا أرضى بال5، رفضوه. ليش؟ لأنه قالوا ما دام طلب هذا الراتب الضعيف معناته هذا لا يملك الخبرات اللي قالها،
1: ما راح يقدم شيء. وراحت الفرصة.
0: هو قال لا، كانت الشركة أصلا تظن أني أطلب 30 ليس 10، 30 وبعد المفاوضات أرضى ب25.
1: نعم،
0: فراحت الفرصة عليه.
1: الله يسامح صديق. أهم شيء ما صديق اللي خذ الفرصة،
0: لا هو فقط ندم على أنه
1: خسر الوظيفة وخسر الصديق في الحال.
0: هو ندم أنه سمع سمع كلام صديقه. تحية لك يا سمير، وهذه يعني تجارب من واقع
1: الحياة. يعني أحيانا يفضل أنك ما تشاور.
0: إيه ما تشاور.
1: قيس الأمور بنفسك. يعني هو ما خاب من استشار،
0: لكن في النهاية أنت اللي تقرر.
1: نعم،
0: أنت استشير وخذ القرار من نفسك.
1: على فكرة يعني اتخاذ القرار يعني أيضا قرار، وممكن فعلا تندم عليه لاحقا هذا القرار.
0: بالفعل.
1: تحياتنا أكيد لكل هالمشاركات الجميلة، وأكيد العهد بيننا وبينكم يتجدد في الغد، سامحونا على أي قصور. أكيد هذه تحيات فريق العمل خلف ناقل الصوت
0: فتحية الخنبشي وياسر الهناي، وهذه تحيات المخرج محمد الشبيبي،
1: وأيضا وجه تحية للزميل محمد الهيملي في التنسيق والمتابعة.
0: في أمان الله.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم أخبار عمان، نبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يعزي سمو الشيخ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. منتدى اقتصادي في مسقط يبحث جاهزية التعامل مع الضغوط التضخمية وإدارة المخاطر. مؤتمر ومعرض عمان للصحة يستعرض الفرص الاستثمارية وأحدث المستجدات والتقنيات في القطاع. أخبار عمان من إذاعة سلطنة عمان، يقرأها على حضراتكم إبراهيم بن سيف العزري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم سموه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان. نظمت وزارة الاقتصاد منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية بهدف ترسيخ مفهوم النهج الاستباقي في إدارة المخاطر.
1: أصبحت اقتصادات العالم اليوم أكثر ترابطاً، وكذلك سلاسل الإمداد باتت أكثر حساسية للصدمات التضخمية، وعليه يتأثر التضخم بالمتغيرات في أسواق الطاقة والغذاء والتوترات الجيوسياسية والمناخية والتحولات في التجارة والأسعار العالمية. وفي مسقط نظمت وزارة الاقتصاد منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية في إطار ترسيخ مفهوم النهج الاستباقي في إدارة هذه المخاطر. سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد رئيس القطاع الاقتصادي بالسجل الوطني للمخاطر:
2: تشير آخر البيانات الإحصائية إلى بلوغ متوسط التضخم في السلطنة منذ بداية هذا العام حتى الوقت الحالي 2.9%، كما أيضا آخر مؤشر للتضخم ظهر في شهر أغسطس المنصرم ويشير إلى وصول التضخم في السلطنة إلى حدود 3.4%. بلا شك أن هذه حقيقة ضغوط تضخمية عالمية وموجة تضخمية عالمية يتأثر بها العالم، بالتالي أيضا تأثرت بها سلطنة عمان. والضغوط أو الموجة التضخمية الحالية هي في الواقع انعكاس للمتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وأيضا الخلل في سلاسل الإمداد التي ألقى بظلال بلا شك على أسعار المواد الأولية، على أسعار الطاقة، على أيضا أسعار التأمين والنقل إلى غيره.
1: ويسعى المنتدى إلى فهم أوسع لظاهرة التضخم التي أصبحت أكثر تعقيدا من كونه نتيجة لزيادة الطلب أو ارتفاع السيولة. وتعمل وزارة الاقتصاد مع الجهات ذات العلاقة على بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات المستقبلية وفق مستهدفات رؤية عمان 2040.
2: بلا شك أن الحكومة مستمرة في مراقبة حركة الأسعار في الأسواق المحلية، وأيضا مستمرة في اتخاذ السياسات والإجراءات والتدابير اللازمة للحد من تأثيرات التضخم. التضخم أيضا ليس هو فقط ظاهرة اقتصادية، بل أيضا هي تدعم الاستقرار الاجتماعي، وبالتالي تدعم الاستقرار الاقتصادي بما يخدم تحقيق مؤشرات رؤية عمان 2040. التضخم إجمالا في السلطنة بالرغم من هناك موجات تضخمية مرتفعة نسبيا في الفترة الحالية، لأنها لا تزال في الحدود التي يمكن السيطرة عليها والتعامل معها وفق السياسات المالية والسياسات الاقتصادية والسياسات التجارية المتخذة.
1: ويشمل المنتدى تقديم تمرين نقاشي للمشاركين حول الضغوط التضخمية بهدف تقييم مستوى جاهزية الجهات المعنية ورفع كفاءة آليات الاستجابة المشتركة، بالإضافة إلى تحديد أبرز الفرص والتحديات والفجوات المحتملة في هذا الجانب.
0: يستعرض مؤتمر ومعرض عمان للصحة 2026 في مسقط الفرص الاستثمارية الواعدة وأحدث المستجدات والتقنيات والاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات بما يسهم في رسم مستقبل القطاع الصحي في سلطنة عمان.
3: يشكل مؤتمر ومعرض عمان للصحة 2026 منصة رئيسة لدعم تحول قطاع الرعاية الصحية من خلال بحث الفرص الواعدة وتعزيز الحوار والاطلاع على أحدث المستجدات والتقنيات التي تسهم في رسم مستقبل القطاع في سلطنة عمان. سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي.
4: يهدف هذا المعرض والمؤتمر بالتعريف بالفرص الاستثمارية الموجودة في السلطنة في مجال الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وكذلك يعني عرض هذه الفرص الاستثمارية في الجانب الآخر للشركات سواء من داخل السلطنة أو من خارجها تقوم بالتعريف بالمنتجات التي تدخل في مجال القطاع الصحي سواء من الجانب التشخيصي أو العلاجي أو التأهيلي.
3: وترتكز أعمال المؤتمر على محاور رئيسة تشمل ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للسياحة العلاجية وتعزيز الرعاية والاستثمار المستدام ودفع عجلة الابتكار الطبي والتوطين إلى جانب تبني نماذج الرعاية الصحية الاستباقية.
5: إبراهيم عبد الله الهناي، صاحب مؤسسة فري موفمنت أو الحركة الحرة. بالنسبة للمشاركات هنا طبعا كانت لنا دور كبير أن نعرف العلاج الطبيعي والتقنية الحالية جديدة في عمان حاليا، وبدينا الحمد لله أن نوزع أجهزة على مستوى السلطنة وساعين أنه نقدم خدمة جديدة في العلاج الطبيعي. طبعا الجديد في هذه السنة مقدمين مجموعة من الأجهزة الطبية الخاصة بالعلاج الطبيعي.
3: ويسعى مؤتمر ومعرض عمان للصحة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين الكوادر الوطنية وتفعيل دور الجمعيات الأهلية والأوقاف والمسؤولية المجتمعية في دعم المنظومة الصحية.
6: أنا أحمد نوري بلال من صيدلية مسقط، هنا مشاركين عشان ننصح المرضى بكيفية استخدام موادنا، بالإضافة نرشدهم كيفية المواد الاستخدام الصحيح لهذه المواد كالمرطبات كالغسولات للجسم، وطبعا هي تكون باستشارة طبيب أيضا، وتعالجهم في مساعدة مثلا المشاكل الطبية كالأكزيما والآخر من الأمراض الجلدية. احنا أهمية مشاركتنا في هذه المعارض علشان ننصح المريض باختيار المنتج المناسب للحالة بدل استخدام العشوائي لمنتجات.
3: وتتضمن أعمال المؤتمر عقد القمة 18 لشبكات الأعمال في قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية التي ينظمها مركز تطوير السياحة العلاجية للدول الإسلامية، وتنظيم لقاءات ثنائية بين المؤسسات لتبادل الخبرات والتجارب وبناء الشراكات في هذا الجانب. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: شاركت سلطنة عمان عبر الاتصال المرئي في الاجتماع التحضيري السادس للجنة وكلاء الاستثمار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك تحضيرا لاجتماعات اللجان الوزارية لوزراء التجارة والصناعة والاستثمار بدول مجلس التعاون المقرر عقدها في مملكة البحرين. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير وتعزيز التكامل الاستثماري الخليجي بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية واستقطاب رؤوس الأموال من مختلف الأسواق العالمية ويرفع تنافسية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وقعت شركة تنمية نفط عمان مع شركة ويذرفورد عقدا متكاملا لخدمات الحفر لمدة 3 أعوام، يشمل حفر 274 بئرا في مرمول ومنطقة الصقر الكبرى بولاية شليم وجزر الحلانيات، في خطوة تدعم خطط زيادة الإنتاج النفطي وتعزيز كفاءة العمليات. ومن المتوقع أن يحقق نموذج التعاقد خفضا في التكاليف يقدر بنحو 20% مقارنة بنماذج التسعير التقليدية، فضلا عن تعزيز القدرة على ضبط التكاليف. أقيمت في صلالة أعمال حلقة العمل التوعوية حول الخدمات الحكومية المشتركة والتكامل الإلكتروني، والتي نظمتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمشاركة 150 موظفا من الجهات الحكومية، بهدف تعزيز الوعي بهذه الخدمات ودورها في دعم التحول الرقمي، إلى جانب دعم تبادل البيانات بين مختلف الجهات بصورة آمنة وموثوقة. وأوضحت الحلقة أن المنصة الوطنية للتكامل الحكومي تربط حاليا 81 جهة، ويجري تبادل أكثر من 1.5 مليون من البيانات يوميا عبر المنصة. ناقش المجلس البلدي بمحافظة الشمال الشرقية خلال اجتماعه التحديات والاحتياجات المرتبطة في المنطقة السياحية برمال الشرقية، واستخدام مخطط استثماري لمشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الحيوانية في ولاية سناو. كما بحث المجلس عددا من التحديات المتعلقة بطريق مصرون الرابط بين ولايتي إبرا والمضيبي والاحتياجات التطويرية والخدمية المرتبطة به. عقد بولاية الصحار لقاء ناقش الفرص والتحديات المرتبطة بتطوير القطاع السياحي في محافظة شمال الباطنة. وركز اللقاء الذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة على تسهيل إجراءات التراخيص والخدمات الحكومية وتعزيز تنظيم الأنشطة السياحية وحماية المنشآت المرخصة من المنافسة غير النظامية، إضافة إلى سبل تطوير المنتج السياحي واستثمار المواقع الطبيعية والتاريخية. وتطرق اللقاء كذلك إلى التحديات التي تواجهها الموارد البشرية والتعمين ومكاتب السفر والسياحة. بحثت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة آليات تطوير الموردين المحليين ورفع جاهزيتهم للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتعاقدية المتاحة لدى الشركات الكبرى العاملة في المنطقة الاقتصادية بالدقم. جاء ذلك خلال اجتماع تعريفي بدور وعمل مركز أعمال تطوير الموردين في ولاية الدقم، بما يعزز التكامل بين مختلف المؤسسات والشركات. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 6.57 دولار مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 112.41 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87.84 دولار للبرميل. ختام نشرة أخبار عمان من إذاعة سلطنة عمان، نذكر بأبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يعزي سمو الشيخ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. منتدى اقتصادي في مسقط يبحث جاهزية التعامل مع الضغوط التضخمية وإدارة المخاطر. مؤتمر ومعرض عمان للصحة يستعرض الفرص الاستثمارية وأحدث المستجدات والتقنيات في القطاع. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار عمان، لكم في ختامها تحياتي معدها حميد اللمكي ومخرجها علي العجمي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة، تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
1: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
2: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
3: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
4: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
5: لقد سمعت بأن المناظر هنا تحت البحر جميلة ورائعة، ويوجد مخلوقات بحرية كثيرة ونادرة.
6: أنا واثق أن المناظر في الشويمية أجمل بكثير. من غاص في بحرنا يا سيد ديفيد لن يغوص في بحر آخر.
5: سوف أغطس في المكانين وسوف أرى من الأجمل. لقد سمعت عن جزيرة تتواجد على أرضها طيور من مختلف الأنواع، اسمها...
6: تقصد جزيرة الطيور؟
5: نعم نعم نعم، هذا ما أقصده، جزيرة الطيور.
6: أنا أعرف أن هذه الجزيرة عزيزة عليكم أنتم الإنجليز كثيرا، فقد كانت ملكا لكم فيما مضى.
5: ماذا؟ أتصدق بأنني أسمع هذه المعلومة لأول مرة؟
6: وهل هناك مكان في العالم لا تملكون فيه شيئا؟
5: هل يمكنك أن تريني هذه الجزيرة؟
6: لا بأس لا بأس، سوف أخذك إليها.

0: ها هي جزيرة الطيور. إنها جزيرة خالية كما ترى، لا شيء سوى الصخور القاسية.
1: هل يمكن أن نقترب أكثر؟
0: حسناً،

0: هذا أقصى ما يمكن للقارب أن يصل إليه.
1: وجد ديفيد نفسه قريبا من الصخرة التي وصفتها الجدة روز، كما تمكن من رؤية الصخرة الثانية التي تشبه رأس فيل بخرطوم قصير.
2: لو كنت بمفردي الآن لغطست وانتزعت صناديق الذهب وانتهى هذا التعب. ما أجمل تلك البشرى لمحبوبتي صوفيا. أخيرا حصلت على الذهب. أصبحنا أغنياء، أغنياء يا صوفيا. يبدو أنني لن أتأخر في العودة إلى دياري. إن أيها الذهب، ما أقربك مني وما أبعدك.
0: هي، أين شردت يا سيد ديفيد؟
2: المكان قد سحرني، كم أشتهي لو أنني قد أحضرت ثياب الغوص.
0: لا بأس، سنعود في يوم آخر. أعتقد أنك جائع، ما رأيك أن نحتفل اليوم بصداقتنا الجديدة؟
2: جميل، لا مانع، هذا يسعدني.
0: وأنا يسعدني أيضا، هيا بنا. هيا

0: قبيل العشاء كان علي قد ودع ما تبقى من ضيوفه، وبقي هو وابنه محمد حفيظ وحدهما مع ديفيد.
1: سيد ديفيد، أؤكد لكم مرة أخرى أن كل ما سمعته عني هو محض افتراء وكذب، وكما رأيت بعينيك، كما رأيت كيف يقدرني الناس هنا ويحترمونني. لو كانت تلك الإشاعات صحيحة لما حضر إلى بيت التجار والأصدقاء. كن واثقا أنني بنيت نفسي بنفسي ولم أسرق من أحد، وقد ساعدت مئات الفقراء وبنيت بيوتا لهم.
2: لا بأس، أنت تعيش حياة سعيدة ومرفهة كما أرى.
1: ومع ذلك فأنا غير مرتاح هنا رغم كل الأموال التي أملكها.
2: لماذا؟
1: سكان هذه المنطقة حسودون حاقدون رغم كل المساعدات التي قدمتها لهم، إنها تقدر بالملايين. هل تصدق أشعر أحيانا بأن هناك مؤامرة تدبر ضدي في الخفاء.
2: ما هو رأي التجار؟
1: التجار رغم أنهم يعرفون أن يدي ناصعة وأموالي حلال كلها وأنا على علاقة ممتازة بهم، لكني أشعر أن التجار لا يريدون أن يغضبوا سكان المنطقة وقد يطلبون مني الرحيل.
2: وما هو موقف التجار حين تختلف مع الأهالي؟
1: سوف يقفون مع سكان المنطقة حتما، فأنا غريب مهما فعلت، ولذلك وضعت خطة بديلة إذا طلب مني التجار الرحيل.
2: ما هي هذه الخطة؟
1: أرجو أن يبقى الأمر سرا بيننا. أنا واثق أن البريطانيين خير من يحفظ السر.
2: لن أفشي سرك بالتأكيد.
1: لقد بدأت في الإعداد للرحيل من هنا منذ أكثر من سنة، ولذلك فقد حولت معظم ما أملك من أموال إلى دبي وبنغلاديش، وأستطيع الآن أن أعيش في رخاء.
2: كذا إذن، هل تفكر بالعيش في بلادي؟
1: لا، بشكل مؤقت. إذا خرجت من عمان فلن أعيش بقية حياتي في بلد قريب، ولذلك فقد فكرت بخطة جديدة حين سمعت بوجودك، وشعرت أن الله سبحانه وتعالى قد أرسلك لي في أحلك الأوقات.
2: وما هي هذه الخطة؟
1: تأكد أنني في مقابل الخدمة التي ستقدمها لي سوف أقدم لك ما تشاء.
2: لكن كيف يمكنني أن أساعدك؟
1: الأمر بسيط جدا ولا يتطلب منك جهدا كبيرا. كل ما أريده منك أن تساعدني مع عائلتي للحصول على الجنسية البريطانية وبأسرع وقت.
2: ولكن كيف؟
1: لدي مال كثير وأستطيع أن أدفع للحكومة البريطانية ما تريده. أنا واثق أن لديك الكثير من المعارف والأصدقاء النافذين في بريطانيا، وأنا مستعد أن أدفع لهم ما يرغبون. المهم أن أحصل على الجنسية خلال شهرين. ماذا قلت؟
2: سوف أفكر في الأمر.
1: معنى ذلك أنك موافق. غدا سوف أرسل لكم الأوراق المطلوبة، لقد جهزتها.
2: حسنا، لا تنسى أمر الغوص في جزيرة أم الطيور.
1: لن أنسى أبدا، لن أنسى. سوف أتصل بك في أقرب وقت عند أول فرصة.
3: وماذا قلت لعلي؟
2: قلت له سوف أفكر بالأمر.
3: أحسنت يا ديفيد بعدم الرفض والاعتذار. أنا واثقة أن الرب قد وضع هذا الشخص في طريقك وفي هذا الوقت بالذات من أجل مصلحتك. كم تقدر أمواله؟
2: أكثر من 50 مليون دولار من السيولة، ومثلها قيمة عقاراته في دبي وبنغلاديش.
3: إنجلترا أولى بأموال علي هذا، ونحن أيضا، عليك مساعدته.
2: وكيف أساعده؟ إنه يريد الحصول على الجنسية له ولأسرته.
3: لا تهتم، سوف نجد طريقة لذلك.
2: هدفي الآن هو الحصول على الذهب.
3: هذا لا يمنع من ربح آخر ساقه الرب إلينا. أقسم لو أن الأمر كان بيدي لمنحته الجنسية الآن.
2: يجب الحذر يا صوفيا، يجب الحذر، فالرجل مراقب من قبل التجار والناس يكرهونه هنا.
0: في صباح اليوم التالي وعند الساعة الثامنة كان محمد حفيظ في انتظاره عند باب مكتب إدارة المزرعة.
4: تفضل سيد ديفيد، هذه صور جوازات سفر العائلة كلها، وهذه صور شخصية، وهذه قائمة بكل ما يملك أبي وأسرتي من ثروات وممتلكات في دبي وبنغلاديش، وقد أرسل لكم هذه الرسالة الصغيرة.
2: حسنا، سأفتحها. أرجو أن يبقى الأمر سرا بيننا، أنا أثق بكم يا سيد ديفيد، لا تنسى أريد الجنسية في أسرع وقت ممكن. الآن تأكدت أنك ملاحق يا علي.
4: أرجو أن تساعدنا يا سيد ديفيد.
2: سوف أبذل جهدي.
4: حسنا، اسمح لي الآن بالذهاب.
2: أخبر والدك أنني بانتظار وعده بشأن الغوص في جزيرة الطيور.
4: حاضر يا سيد ديفيد، حاضر.

0: ومضى شهر دون أن يأتي علي ليأخذه كي يغوص في جزيرة الطيور أو يرسل أحدا ليأخذه إلى هناك. كان يتعلل بأن لديه أعمالا تشغله عن ذلك. اتصلت به زوجته في إحدى الليالي.
1: ما بك يا ديفيد؟ مضت 4 أشهر ولم تحرك ساكنا.
2: لم يتصل بي علي، ماذا أفعل؟
1: أنت تشرب الآن؟ أليس كذلك؟
2: قليلا، الوحدة تدفعني للشرب.
1: عليك أن تتوقف وتتابع العمل من أجل الهدف الذي جئت من أجله. لقد تأخرت.
2: قلت لك بأن علي يعتذر دائما، لا أدري لماذا.
1: ولماذا لا تبحث عن الصناديق الأخرى في رأس مدركة؟
2: الأمر صعب هناك، فهي محصنة ولا يمكن الوصول إلى بحرها إلا من مسلك وحيد يمر بين البيوت قبل الوصول إلى الشاطئ، والمنطقة محكومة من قبل الشيخ شالح.
1: ومن هو الشيخ شالح؟
2: زعيم بدوي في 80 من العمر، ولكنه يسيطر على كل شيء ويعرف كل شاردة وواردة تجري على أرضه، وهو يكره الإنجليز والأمريكان جدا.
1: هل تعرف السبب؟
2: يقولون إن مشاكل كثيرة جرت لأجداده مع الإنجليز. هناك سؤال يشغلني.
1: ما هو؟
2: لماذا اختار القبطان مايكل زوج جدتي روز رأس مدركة ليخفي الذهب دون سواها؟ هناك أماكن كثيرة يمكن الوصول إليها بزورقه عند الفجر، لكنه اختار الأبعد.
1: أعتقد أنه قد اختار المكان الأكثر أمانا، ولا يستطيع أحد الوصول إليه مهما طال الزمن. يجب أن تصل إلى هذا المكان يا ديفيد.
2: أنا أنظر إلى الخارطة، أعتقد أنني قد وجدت طريقا لذلك.
0: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. الصرب والربيع في عيون الشعراء منذ فجر التاريخ إلى اليوم يشكل نقطة فاصلة ولحظة معبرة.

0: عبارة عن الطبيعة وما فيها، عن التنوع الحيوي، عن جمال الإنسان في هذه المواقف والمشاعر وغيرها. لذلك الربيع لم يكن محصور على يعني منطقة جغرافية معينة، وتغنى فيه الشعراء منذ فجر التاريخ إلى اليوم. وهذه القصائد التي تذكر تعتبر إرث بيئي مهم جدا، فجمعها ترتيبها أيضا تعطيك إلى أي مدى الإنسان هو ابن بيئته، إلى أي مدى الإنسان يتأثر بهذه الظواهر الطبيعية التي يعني تحيط به أينما كان. بعض الفصول نعرفها من التقويم، وهناك فصول أيضا نعرفها من الأرض نفسها، من رائحة الهواء، من لون الجبل، من تفتح الزهور، ومن حركة الإنسان والحيوان. في ظفار نحن على موعد مع واحد من أجمل المواسم، موسم الصرب أو الربيع. هو الربيع في ظفار، يبدأ فلكيا في 21 من سبتمبر تقريبا في بعض التقويم العالمي، وفي التقويم المحلي من 27 سبتمبر، ويمتد إلى 21 من ديسمبر أو 26 من ديسمبر، يعني من نهاية سبتمبر إلى نهاية ديسمبر تقريبا. ويشمل أثره بصورة واضحة الشريط الساحلي والجبال المتأثرة بالخريف في محافظة ظفار، هذه المساحة البسيطة جدا التي لا تتجاوز 3000 كيلومتر مربع، من ظلكوت ورخيوت غربا مرورا بصلالة وطاقة حتى مرباط شرقا. وفيه ينقشع ضباب الخريف، وتسطع الشمس، وتنخفض الرطوبة، وتهب النسائم الباردة، وتتفتح الأزهار، بينما تبقى التربة محتفظة بجزء من الرطوبة التي اكتسبتها خلال الخريف. لكن الصرب في ظفار ليس فصلا مناخيا فحسب، بل هو موسم مرتبط منذ القدم بالإنسان والرعي والإبل والزراعة والعسل والبحر وبالشعر أيضا. لذلك فإن الحديث عن الصرب يأخذنا إلى سؤال جميل جدا، كيف رأى الشعراء هذا التحول في الطبيعة؟ الصرب في شعر ظفار ذكر في العديد من المواقع، سواء كان باللهجة باللغة المحلية أو حتى باللغة العربية، أبرزها ما قاله الشاعر علي بن أحمد المعشني: يذكرنا هوى سلمى بصرب إذا خطلت من القطن النجاب، وأسفرت الرباع من بعد غيم تجلى عن مفاتنها النقاب. وهذا البيتان يعني ربما يكون من أجمل، ولست في محل يعني نقدي للأبيات الشعرية، لكن يعتبر هذان البيتان من أجمل ما يمكن أن يصف الصرب، لأنهما لا يصفان يعني جمالا مجردا، بل مشهدا ظفاريا حقيقيا، مشهد للربيع. فالنجاب هي النوق الكريمة، وخطلة الإبل ترتبط بخروج الإبل في موسم الخطلة التي تنتقل من شمال من مناطق قطن، أو من المناطق خلف الجبال، أو حتى من السهل إلى الجبال مباشرة. وأسفرت الربا من بعد غيم، يعني انقشعت السماء وتجلى هذا الجمال في جبال ظفار. وأيضا هذا الشعر العربي لم ينسى الربيع، شعر طبعا يشبه علي المعشني، يشبه جبال ظفار بعد انقشاع صعب الخريف بالوجه الجميل، ويعني الذي تلألأ واتضح في فصل الربيع. أيضا البحتري له يعني مطلع بيت جميل جدا في وصف الربيع، والمدهش إن هذه الصورة تنطبق تماما، التي تحدث في صرب ظفار تنطبق تماما مع ما قاله الشاعر قبل أكثر من 1000 عام. يقول: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. هذا الوصف البحتري، وهو من الشعراء الذين لهم بعد كبير جدا في وصف الطبيعة والتنوع الحيوي وجمال المشاهد التي يراها، من الحسن حتى كاد أن يتكلم، يضيف نوع من الروح إلى هذه الجبال، إلى هذه الأشجار، إلى هذه الزهور، إلى المناظر الطبيعية ذاتها. لذلك هذه يعني دائما الإنسان العاشق للطبيعة والعاشق للبيئة تجد يندمج مع هذا السياق، ويضيف إلى هذه المحاسن شيء من الحياة والحديث والخطاب. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك أكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه، ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في المنتدى الاقتصادي الإذاعي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. يسرنا أن نلتقي بكم اليوم في انطلاقة سلسلة جديدة بعنوان أيام صنعتني، تجارب تروى وخبرات تنتقل بين الأجيال في حياة كل إنسان. أيام تصنع حياته، قد تمر سريعا لكنها تترك أثرا لا يمحوه الزمن، وتشكل شخصية وتصنع قراراته وترسم ملامح مستقبله. ومن هنا جاءت فكرة سلسلة أيام صنعتني. في هذه السلسلة أننا نتوقف عن الإنجازات، ولا عند حجم الثروات ولا عند عدد المشروعات، بل سنعود إلى البدايات، إلى الأيام التي صنعت الإنسان ورسخت فيه قيمة وشكلت شخصيته وكانت الأساس لكل ما تحقق بعد ذلك من نجاح. فنحن نؤمن أن الأوطان لا تبنى بالمشروعات وحدها، وإنما تبنى أيضا بالإنسان بعلمه وخبرته وأخلاقه وإرادته وما يتركه من أثر في أسرته ومجتمعه ووطنه. ولهذا فإن توثيق الخبرات الوطنية ليس استذكارا للماضي، بل استثمار في المستقبل حتى تستفيد الأجيال القادمة من تجارب الرواد وتواصل مسيرة البناء والعطاء. وفي كل لقاء سنفتح صفحة من صفحات العمر، ونبدأ بالسؤال الذي يختصر هذه الرحلة كلها: ما الأيام التي صنعت هذا الإنسان؟ وفي لقاءنا اليوم يسعدنا أن نستضيف رجل بدأ رحلته مع التجارة وهو في 9 من عمره، واستمرت لأكثر من نصف قرن. تعلم خلالها من الأسواق ومن الناس ومن الحياة، حتى أصبحت تجربته مدرسة في العمل والصبر وتحمل المسؤولية. يسعدنا أن نرحب بضيف هذا اللقاء، رجل الأعمال سعيد بن ناصر المعيني من السويق ومن الخضراء بالذات. حياكم الله، يا مرحبا.
2: حياكم الله سيد أحمد، وأهلا وسهلا فيكم، ونشكر إذاعة سلطنة عمان على هذا الاستضافة، ونشكرك شخصيا على اختيارنا لهذا البرنامج.
1: بارك الله فيك.
2: احنا سعداء ان نقدم اي شيء يعني في هذا الحديث ان شاء الله.
1: جميل جدا. اول شيء اشكرك على استجابه لهذا الدعوه. رقم سبحان الله كان من يعني من يعني صح التعبير نسميه الصدف، لكن كان صدف من تقدير الله سبحانه وتعالى.
2: نعم. نعم.
1: ان نلتقي في يوم يعني مناسبه، واول مره نلتقي وجه لوجه.
2: نعم.
1: عندما جلستنا هذه الجلسة مع بعض يعني كنا نتحدث عن القصة والحياة والتجارة كيف بدت. فإذا كان مشروع بدأ يعني من الوالد والعم أو الجد منذ 50s، وأنت عملت في هذا المشروع يعني من عمرك 9 سنوات، جميل جدا رواية هذه القصة. يعني قدر ما يمكن قد تحتاج إلى أيام وساعات، ولكن سنختزلها قدر ما يمكن لكي يستفيد أيضا المتابع والمستمع.
2: نعم سيد أحمد، أولا طبعا رحلة 50 عام صعب أن تختصرها في ساعة.
1: صحيح.
2: ولكن بقدر الإمكان سوف نسرد يعني ما هو متاح.
1: نعم.
2: في هذا الوقت. فطبعا القصة بدايتها مع الوالد الله يرحمه كان هو بداية القصة، ولست أنا صنعتنا الأيام فيما بعد.
1: نعم.
2: ولكن البداية كانت مع الوالد، والوالد الله يرحمه كان بدأ عمله في البحرين كحارس في شركة، أو في مثل ما يقال في السابق حفيظ كانون معروف للعمانيين. فبدأ في ذيك الرحلة.
1: هل الحفيظ يعني مخزن ولا دكان؟
2: لا هو مكتب.
1: مكتب.
2: مكتب. فكان هو يذكر أنه كان حارس، وحتى في يوم من الأيام يقول كنت حارس أمام المكتب وكنت نايم، والبندقية ماله معاه مال حراسة، وإذا كان بنفسه يعني صحيح يقول أنت حارس ليش نايم؟ فيقول لما عرفني يعني سامحني. فكان يعني الله يرحمه يعني عمل شاق. فعمل في البحرين، فيما بعد جمع مبالغ لأسباب كانت تخص العائلة يعني، فأجا وعمل محل في البيت. هذا الكلام ممكن يكون في الخمسينات أو الستينات، لأن
1: يعني بداية
2: أنا
1: الخمسين.
2: ولدت، وهذا المحل عاد آخره في البيت
1: سبحان الله.
2: قبل أن ينتقل في موقع آخر يعني. فهي كانت البدايات مع الوالد، وطبعا في البيت اللي هو البيت الخاص بيني يعني، ما منفصل المحل.
1: نعم.
2: وبعد كم سنة أنا أذكر أن الوالد عمل محل آخر منفصل،
1: خلف البيت،
2: أيوة نعم
1: امتداد للبيت.
2: امتداد يعني، وعمل محل. فهذا المحل وزع إلى ثلاث تقريبا حاجات، عمل محل تجاري، وهو تقدر تقول في الوقت الحاضر تقدر تسميه سوبر ماركت مصغر،
1: مصغر.
2: وما زالت ريحة ذاك المحل ربما إلى الآن الواحد ما ينسى ريحته،
1: سبحان
2: لأنه
1: الله.
2: هو له ميزة يعني.
1: بداية
2: نعم، المحل يشمل على المواد الغذائية، ويشمل على الملابس، ويشمل على العطريات، ويشمل على حتى الأدوية. في ذاك الوقت كان احنا نبيع هذه الأدوية،
1: سبحان الله.
2: ما كان صيدليات، صيدلية في المحل. الأشياء اللي تم التداوى فيها كانت تؤخذ من المحل نفسه. فكانت كبداية هو المحل في كل حاجة الحمد لله. في نفس الوقت كان بجنب المحل عمل مطحنة لطحن البهارات
1: بهارات.
2: والطحين، وأيضا جنبه منجرة. يعني هذا الكلام تقدر تقول ما زال في السبعينات. في ذاك الوقت بعده الطحين اللي نطحنه نجيب القمح حتى من الإمارات، ما كان حتى المطاحن موجودة، كان كله من دبي. فيطحن هذا القمح أو البر يسمونه في ذاك الوقت، ثم نوزعه على المحلات التجارية. فإحنا عندنا مطحنة، وعندنا مثلا منجرة، وحتى المناجر كانت في ذاك الوقت للبيوت. فهذا اللي هو بداية عمل الوالد.
1: هل كان في تحديات، قضية توفير الديزل، قضية توفير مثلا البترول، قضية يعني المحطات هذه، كيف كانت تتعاملوا معها؟
2: والله في البداية احنا نشأنا في الخضراء الا ونشوف محطات قديمة اللي هي تعمل باليد،
1: نعم.
2: كانت في اخر البلد. سألنا ايش هذا؟ قالوا هذا كان ابوك يقولوا لي، هو والوالد خبرنا انه هو يجيب هذا الديزل والبترول من عند او شركة تاول وعند موسى عبد الرحمن، كان يعطوهم كوكالة
1: في الستينات.
2: في الستينات،
1: نعم.
2: ويمكن حتى قبل الستينات،
1: ستينات.
2: لان
1: من
2: احنا في
1: بداية.
2: الستينات عاد هذا، في السبعينات عاد هذا خلاص
1: خلاص أيوة.
2: وقف، الا ان هذا كان هم كبداية عندهم في بيع الديزل. بنفس الوقت يعني تقدر تقول في المحل مواد غذائية تعلمنا كل شيء.
1: هل تستورد المواد الغذائية من مثلا من الإمارات، من إيران، من العراق، من الهند، من وين؟
2: نعم،
1: كيف كنتوا تسافرون في هذاك الوقت في
2: المواد،
1: الستينات مثلا؟
2: نعم، انا جيل السبعينات
1: أنت جيل
2: نعم،
1: مواليد 67 يعني،
2: بس انا وحيد في بداية
1: بس
2: السبعينات.
1: عملت مع الوالد بعمرك 9 سنوات.
2: انا عملت، نعم، عمري 9 سنوات،
1: جميل.
2: وانا كنت اول ما اخذني الى دبي كنت ذيك الليلة انا ما يعني من الفرحة ما نايم،
1: الله.
2: كنت صاحي انتظر الساعة 3 أو 4 الصبح نطلع في السيارات مع الخضرة الى دبي. وكان بعد دبي بدايتها، حتى عمارات ما شيء، اشياء ما شيء، كلها محلات مال الطابقين، وحتى الشارع كان شارع واحد الى دبي، ما في شارعين. الشارع الثاني هذا كان في 84، في 80 بدأ، وفي 84 تم افتتاحه. المواد الغذائية كانت تجي من هناك، ما عدا الملح، وبعض المواد تجي من ايران، الملح والديزل والغاز والكراسون، هذه كانت تجي من ايران عن طريق اللينشات، تنزل معنا في الخضره في فرضه هناك، فتنزل في الفرضه مع الخضره. فالخضره كانت هي البندر الاساس لهذه المواد، وكان اللينشات الايرانيه تجي من ايضا حتى من البحرين، من الكويت، من
1: العراق
2: ايران،
1: مثلا.
2: العراق، هذا كله تجي. اللي يجيب التمر واللي يجيب المطاريش كلها تنزل في الخضره، الخضرة كانت هي البندة، هي السوق الأساسي، لأن بسبب أن فيها فرضة، فهذه المنطقة هي كانت فيها الجمارك هاي تحصل فيها.
1: يعني الفرضة بمثابة الميناء تقريبا،
2: فرضة نعم
1: المصغر
2: بمثابة الميناء،
1: الميناء
2: نعم ميناء مصغر
1: مصغر.
2: تنزل فيه البضاعة.
1: طيب
2: وطبعا
1: لما يجيبوا يعني التجار مثلا المواد الغذائية من الخارج
2: نعم
1: بالمنطقة، ايش تبيعوا لهم ايضا؟ ايش ياخذوا منكم؟
2: احنا ذاك الوقت نعطيهم يعني فلوس،
1: نعم،
2: يعني ياخذوا
1: بس
2: القرش.
1: هل ياخذوا منكم مثلا ليمون، ياخذوا منكم تمر، ياخذوا
2: نعم
1: منكم شيء
2: نعم
1: مواد اخرى
2: بعض كان ياخذوا الحطب
1: بدل ما
2: يسموه
1: يرجع
2: المنيال،
1: فاضي مثلا؟
2: وياخذوا من عندنا الليمون، بس الليمون ما من عندنا من الخضره، يحمل
1: نعم
2: يحملوه، احنا نجمع الليمون
1: نعم
2: ثم يشحن الى صحن. صحن هناك الوكلاء مال الليمون اللي هم اولاد حمزه اولاد علي مختار، فاحنا نجمع الليمون عندنا في عند حياه الوالد مكان يعني يجمع فيه الليمون اللي هو خاص بليمون ولاية سويق وليمون المصنعة ليمون الخابورة، ويتجمع عندنا. وفيما بعد هذا الليمون احنا نوديه إلى ولاية صحم، من صحم عاد يتصدر.
1: يعني كان الليمون يعتبر أفضل أو أكبر مصدر رزق كان للمزارعين والمواطنين، خاصة
2: نعم
1: خاصة المزارع.
2: نعم
1: يعني كنت أسألك هل هو التمر؟ قلت له لا. هل هو الأنبا؟ قلت له لا. الليمون لا يزال هو ذلك التجارة الحقيقية في ذاك الوقت.
2: بحكم من أنا كنت أنا اللي أوزن الليمون وأشوف المبالغ اللي تصدر للليمون أكثر من مبالغ التمر، لأنه كان له سوق، مصادر الليمون كانت لها سوق، فيحصل أن الليمون كان أكثر مادة لها سعر ولها قيمة في ذاك الوقت هو الليمون.
1: وطلب خارجي، الهند،
2: نعم
1: البصرة،
2: طلب
1: إيران.
2: خارجي، لأنه هو أصلا كان استعمال هذا الليمون في البصرة وفي إيران
1: جميل.
2: يستخدموه. لو بتلاحظ حتى للأكل الحالي، لكن مثلا الغذاء الإيراني أو الغذاء العراقي ما يخلى من الليمون.
1: جميل.
2: هم يسمون لهم بصرة في العراق بسبب أنه نازل في البصرة، لكن هم يسمون لهم صحاري، ويسميه يجي من صحار
1: أماني.
2: مثلا واللي يجي من صحام يسموه لهم صحاري أو لهم بصرة، لكونه وارد من بصرة. بس ثم فيما بعد عرفوا، حتى يعني عراقيين خبرون قال احنا والله نفتكرون من البصرة، بس هو اتضح انه لومي من عندكم من عمان، فكان هذا اللوم يجي من عمان.
1: إذا افترضنا يعني أول مسؤولية كلفك فيها الوالد.
2: والله كلفني حتى انا لما يخليني انا اوزن الليمون كنت انا بعدني مرتبك، يعني ما اخاف الا كان اخطا، لكن لما هو يشوفني انا صحيح يقول لي صح، هذا ربع، هذا نصف، هذا من، ثم نوزن احنا الاكياس هذه. وبعد فترة عرفت حتى الكتابة ما كانت تكتب بالارقام، بالرموز،
1: رموز.
2: يعني كان يكتب بالرموز، الربع كذا خط، والنص خط،
1: اثنين
2: اثنين تحت واحد. انا اقول له ايش، قال هذا ربع من، هذا نص من، هذه من. فحتى انا يعني في ذاك الوقت ما مستوعب ايش هذه، ما واحد اثنين ثلاثة، فقال لي هذا رموز.
1: سبحان الله.
2: نعم.
1: لما كلفك في شيء أثر في شخصيتك إلى الآن لا زال موجود، إيش اللي أثر في شخصيتك؟ يعني من حيث دروس، من حيث توجيه، من حيث موقف معين، التعامل أيضا مع الزبون أو العملاء مثلا، تذكر موقف؟
2: والله ما أن موقف معين، هي مواقف كثير يعني، لكن هو دائما يحرص على أن الزبون هذا يجب أن تراعيه في كل شيء. شخص أجا يشتري وما عنده مبلغ، نقصه مبلغ، لا يعني لا تمسك عليه، عادي نقص مبلغ خليه، يعني خليه يتوكل بيجي. وكان في ذاك الوقت الناس حتى يكتبوا صحيح، إلا أنه في ناس بدون ما كتابة قابل موعد هو جايب فلوسه، ففي ذمة موجودة كانت.
1: جميل.
2: نعم.
1: لو يعني بدأت أنت بالتجارة طبعا وأنت بالسن، الحمد لله بدأت في السبعينات طبعا، على اعتبار أنه يعني يمكن في 75 78 بدأت الحركة، أو 79.
2: نعم.
1: أهم الأنشطة التجارية اللي ظلت مستمرة منذ الوالد، يعني رحمة الله عليه، أيضا الوالد توفى قريب يعني،
2: نعم،
1: لكن استمرت من الخمسينات والستينات والسبعينات، ظلت كم موجود؟
2: هي المواد الغذائية، هي المواد الغذائية. فيما بعد عملنا مركز تجاري، الآن توجد معنا 5 أو 6 مراكز تجارية اللي هي المواد الغذائية. في نفس الوقت عندنا موضوع الدواجن وموضوع المطحنة ما زال مستمر.
1: جميل.
2: فعندنا طحن البهارات، وعندنا دواجن، وعندنا اللي هو خاص بالمواد الغذائية ما زال مستمر يعني.
1: جميل. استثمار أو تجارة خطها ولكن ندمت عليها ولكن أخذت منها الدرس، مصنع، صناعات تحويلية فيما يتعلق بالأوراق والكراتين،
2: نعم
1: وأنا أنظر إليك أنظر وكأنك تتذكر ماضي في ظاهره سيء ولكن فيه خير. جميل هذه التجربة، وكيف سافرت وكيف يعني جبت وكيف كم شحنت أيضا من اللنجات، يعني شيء غريب يعني.
2: هذه هي كانت تجربة العمر أو مشروع العمر، إلا أنه أحيانا يكون لك النصيب وأحيانا يكون ما لك النصيب، فما يمنع أن الإنسان يكون له تجربة ويخوض تجارب.
1: صحيح.
2: ما كل تجاربه ناجحة، ولكن ما إذا فشل يعني استسلم. المستسلم يعتبر فاشل، لا، يغامر يجدد. موضوع المصنع هذا مشروع أنا يعني بعد زياراتي كثيرة للهند وشفت طبعا مصانع كثيرة، فكان هذا المشروع مميز في رأسي.
1: مشاريع التدوير،
2: مشاريع التدوير، أنا عندي
1: سواء كان ورق، كراتين، أي كان
2: عندي تدوير
1: مخلفات.
2: مخلفات بلاستيك،
1: نعم.
2: وعندي تدوير مال ورق، كنت عامل بلاستيك وعملت الورق. مشروع مال الورق هذا يعني تقدر تقول خلاني أنا يعني أسوي شيء الأول في البلد، والأول على مستوى السلطنة، وأول صناعة للورق هو أنا من صنع هذا المصنع.
1: سبحان الله.
2: يعني كانت توجد مصانع كرتون وتوجد مطابع، إلا أنه ما توجد مصانع ورق. فالمصنع أول مصنع أو أول شخص يدخل صناعة الورق في عمان في ذاك الوقت أنا. هذا الكلام في 96 وفي 97 بدأت الفكرة والزيارات والشيء، إلا أنه يعني فيما بعد تبنيت الفكرة وأصريت على أن نعمل الفكرة هذه، ورجعت لوزارة التجارة.
1: مشروع الحلم يعتبر بالنسبة لك؟
2: يعتبر مشروع الحلم. ظليت سنتين إلى 3 سنوات وأنا يعني والدراسات والشغلات، وحتى يعني طلعت بعض القروض بالعافية عمان، لكن الحمد لله تحقق الحلم. بعد كم سنة تحقق الحلم واشتغلت.
1: رحت إلى ألمانيا ورحت إلى باكستان وحتى
2: نعم.
1: عن الخبراء
2: نعم.
1: والمصانع أيضا.
2: نعم رحت إلى ألمانيا وإلى إيطاليا وإلى بريطانيا، زرت عدة مصانع موجودة تشتغل، وطلعت على التجربة، وإلى مصر في الإسكندرية رحت وزرت مصانع كثيرة، وفي الهند، واطلعت على طريقة الصناعة. وفيما بعد أنا خلاص يعني صممت أن أنا أعمل هذا المشروع. وبعد فترة يعني كان عندي صديق، ولا كنت في باكستان، وأعطاني أحد من المهندسين، وهذا المهندس هو من عمل مصنع. طبعا المصنع عدد الشاحنات اللي جابت المصنع 29 شاحنة.
1: 29 شاحنة.
2: 29 شاحنة أبو 40 قدم اللي حملت هذا المصنع. هذا خلاف على
1: يعني هو عبارة عن تجميع.
2: تجميع. هي أصلا
1: تجي من أكثر من
2: تجي رولات.
1: رولات. أيوه.
2: الفاكم وحده، والتقطيع
1: أيوه.
2: وحده، والشفط وحده، والبويلر وحده، والغاز وحده، والكهرباء وحدها. تقدر تقول وحدة يعني كاملة، سلسلة مكاين بس تشتغل في وقت واحد.
1: إيه.
2: يعني الستارت مال الماكينة الخط واحد. طبعا هذا المشروع يعني صدرت إلى اليمن، صدرت إلى يعني قطر. كنت أعطي مصنع في صلالة، ومصنع في رسيل، ومصنع في واشتغلت لعدة سنوات. ولكن بعد فترة قلت الخام الموجودة بسبب أنه
1: قلت الخام في السوق.
2: نعم هو ما أنه قل الخام،
1: تصدير.
2: هو كان التصدير مسموح، وكان منافسة مع الإمارات أنهم هم يأخذوا سعر أكثر. وطبعا خاطبت الوزارة في ذاك الوقت، الوزارة قالوا إحنا عندنا سوق حر وسوق مفتوح ما نقدر نمنع. فعلشان كذا صار في مشكلة في موضوع عندي. وفيما بعد ما كان في نصيب، ولكن ربما من فكر أن هذه هي النهاية،
1: النهاية.
2: وربما هذا الشخص إذا سقطت كل الأحلام، ويمكن ما تكون له قائمة. وبين هذا المشروع
1: فعلا أخذت هذه الأفكار السلبية توارت عليك، لأنه في خسائر، في ديون أيضا.
2: نعم نعم
1: يعني صرت في وضع شوية.
2: نعم هذا خليك في واقع تعرف.
1: كيف أثر ذلك على شركاتك أو أعمالك الأخرى اللي بتتابعها؟
2: بقية الأعمال كانت تمشي.
1: تغيرت شوية.
2: لا أنا
1: ركزت كثير على هذا.
2: وقفت. الجانب. نعم ركزت على هذا الجانب، إن ضخيت فيه مبالغ كثيرة.
1: صحيح.
2: ضخيت في ذاك الوقت المبلغ، إذا تقول أنت تقول 1000، فهم 1000 ضربه في 5 في الوقت الحاضر.
1: نعم.
2: أو في 10.
1: صحيح.
2: انقلت أنا 1.25 مليون مثلاً.
1: نعم.
2: فضربه حاليا في 5.
1: صحيح.
2: فاصل.
1: صحيح.
2: لسبب إني في ذاك الوقت صعبة يعني.
1: طبعا. مع طبعا التمويل والقروض البنوك ويعني والصناديق اللي الشركة.
2: فهذه كانت شوية هموم الواحد يفكر فيها، إن هي لو لابد إنه يعالجها، وإذا ما عنده يعالجها لابد إنه هو يكون عنده طريقة للتخلص منها. نعم.
1: فبحثت عن طرف نتعرض عليه البيع بحيث يأخذ كما يقال المثل الجمل بما حمل. فجددت فحصلت
2: عرضت المشروع للبيع،
1: حصلت مستثمر فأخذ.
2: نعم الحمد لله حصلنا الشخص تبنى الفكرة بحيث لا ضرر ولا ضرار.
1: نعم.
2: أخذ المشروع بما فيه وعليه.
1: جميل.
2: إذا عليه ديون يأخذهن، وإذا حاله فلوس يستلمهن، وأنا أطلع عما قال من الموضوع خالي اليدين. خسرت مبلغ، خسرت جهد، خسرت أشياء، ولكن ليست نهاية المطاف.
1: ليست نهاية المطاف.
2: لا
1: أبدا
2: أبدا.
1: طيب قصة البلوت هذا إيش مشكلتها؟
2: نعم قصة البلوت هذه قصة ظريفة صراحة. في ذاك الوقت لما الحكومة كانت تعطي دعم مشاريع، تعطي يعني تمويل وتدور أفكار، وبداية المناطق الصناعية
1: وزارة التجارة كانت تعطي تمويل،
2: تعطي تمويل وتساعد في المشاريع.
1: صحيح.
2: أنا جاتني فكرة أن مشروع البلاوت، قلت للنخيل موجودة معنا، وأنا أفتكر أن هذا البلاوت يطلع من حتى من مخلفات النخيل، ممكن لأن هي ممكن السعف مثلا ما يصلح، لأن ربما هذا الكرب ممكن يطلع منه. أخذت هذه للهند، وبعد زيارة عدة مصانع في الهند، زرت أكثر من مجموعة مصانع في الهند، رحت مصنع إلى مصنع البلاوت، وطبعا تفاجأت باشا، ما أول مرة أشوف مصنع بلاوت. تفاجأت أن حتى الهند بتستورد الأخشاب من دول ثانية.
1: صح.
2: قالوا إحنا الخشب معدنا ما يكفينا، هذا الخشب مجيب من إندونيسيا، وهذا من ماليزيا، وهذا من دول ثانية. فوجدت أن هم حتى نفسهم ميت. الخشب هذا له طريقة ثانية، لا بد أن يكون المصنع هذا مثل مصنع ورق، لازم يكون يحتاج ماء، فمصنع هذا يحتاج نهر عشان يخلي هذا
1: الخشب
2: في النهر عساس شوية يكون يعني لين وطري. وثم تتم الصناعات هذه في البلاوت، ولأن الكرب هذا طلع ما يصلح إلى موضوع البلاوت.
1: ما كان ينفع، بس أخذ منه الدرس.
2: أخذ منه الدرس.
1: لو أتى مستثمر ويقول لك أنا أريد يعني أعمل مصنع للتدوير.
2: نعم.
1: أهم ثلاث نصايح توجهوا فيها.
2: أول يشوف الخام من وين، يتأكد من وجود الخام. التدوير هل من السلطنة أو من خارج السلطنة؟ لأن أصلا إحنا دورنا بلاستيك، فلما جاءت شركة بيئة صارت تجميع صعب. التجميع لابد من مواقع التجميع اللي هي خاصة. لما تروح مواقع التجميع أصبحت المادة ما مثل ما تتأخذها من البداية، أصبحت ملوثة أكثر وتحتاج معالجة أكثر. فقبل ما تعمل مشروع لابد أنه تدرس الخامة من وين، مصدر الخام.
1: جميل. إذن لابد نرجع مرة أخرى.
2: نعم.
1: نقول مثلا أين الليمون، تاريخ الليمون وين.
2: نعم.
1: لكن نأخذ فاصل نستريح قليل ثم نكمل إن شاء الله.
0: شاركونا في المنتدى الاقتصادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحسابات الإذاعة على منصتي أكس والإنستغرام، على الحساب @generalradio، أو مباشرة خلال بث البرنامج من خلال أرقام التواصل 24691448 أو 24692666. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
1: حياكم الله، مرحبا وسهلا فيكم. الحوار شيق، وخاصة عندما نتحدث عن تجارب وأمثلة وقصص واقعية. كما يقال يبدو أن المدرسة الأولى لم تكن السوق بل كانت البيت، وأن التجارة بدأت بالتربية قبل أن تبدأ بالممارسة. لكن بعد هذه البداية جاءت مرحلة أخرى لا تقل أهمية، مرحلة كان الطريقة فيها جزء من التجارة، وكانت الأسواق مدرسة للحياة. أنا عودة لموضوع الليمون، يعني والذي كان يعني أكبر ربما استثمار لأهل الباطنة بشكل عام، يعني أين الليمون؟
2: الليمون سيد أحمد هو كان أصيب بمكنسة العجوز، مرض يسموه مكنسة العجوز. المرض هذا ممكن يستأصل كامل، ممكن يعالج، إلا أنه ربما في ذاك الوقت ما تم بس علاجه، تم استئصال المريض ولا غير مريض، فتم جرد المزارع بالكامل. فتمت ازاله، ازاله الليمون كامل عن المزارع، فالليمون يعني ربما انقرض،
1: انقرض
2: لانه وزاره الزراعه في ذاك الوقت ما انها جابت بديل او اخذت نفس هذا الثمره ثم يعني وزعتها على المزارعين بعد الازاله، ما كان في بديل. فما يعني ليمون العمان القديم انا اعتبره حاليا غير موجود،
1: ما موجود
2: ابدا.
1: جميل. في ذاك الوقت يمكن انتشرت المصارف والبنوك، كيف كنتوا تحفظ أموالكم في ذاك الوقت؟ وقصص المدير الفرع ولا مدير البنك اللي يأتي إلى من محل لمحل ويجمع الفلوس
2: نعم
1: ويخزنها، هذه قضية مهمة جدا.
2: نعم
1: أعتقد السجل التجاري كان في ذاك الوقت لكم يحمل 3 أرقام،
2: نعم
1: وكنت أول من يعني عمل مكتب تخليص معاملات
2: نعم
1: على مستوى السلطنة ربما؟
2: أتوقع.
1: إن شاء الله،
2: نعم
1: تفضل.
2: بالنسبة لحفظ المبالغ كانت ثقة موجودة. كان أول ما فتح فرع بنك الوطني في الخابورة، ما أعرف في آخر السبعينات أو بداية الثمانينات، كان هذا المدير يجيب الشنطة ماله ومع الختم ومع الأوراق، يعني ياخذ ويع
1: ختم
2: الشنطة
1: البنك والأوراق معه
2: ختم البنك وإيصال البنك
1: ويصل،
2: وإيصال البنك ياخذ المبلغ ويعطيك وصل،
1: وأجنبي هو أيضا.
2: واجنبي
1: نعم
2: ياخذ نسخه ويعطيك نسخه، انت بس تاخذ النسخه الصفراء وباقي المبلغ خلاص، ويشيل الشنطه. فظل كل نهايه خميس يجي ياخذ المبالغ هذه. فكانت عمليه كذا. السجل نعم احنا من اوائل السجلات التجاريه، رقمنا كان يحمل 3 ارقام. اما موضوع تخليص المعاملات فانا ربما ما كان هذا النشاط موجود في وزاره التجاره، ولا مسجل ولا يوجد له كود في وزاره التجاره، وحتى لا في الصحار ولا في الوزارة بالنفس. فأنا أخذت هذه الفكرة من شخص وأردت أن أطبقها، وأردت أن أخترع هذا المكتب، وعندي المكتب هذا من بداية السجل التجاري مالي. فكان من ضمن أول أنشطة، وأنا كنت مرجع في المنطقة لكل تخليص المعاملات. حتى أذكر أنه أنا كنت في القرم، أنا أخلص المعاملات الساعة 4 الصباح، أنا ماسك طابور عشان أدخل القرم
1: تخلص معاملات
2: أخلص الجوازات، بسبب لان كان اول نظام العادي ثم انقلب الى موضوع الكمبيوتر، فظل لازم كل جوازات تجي الى القرم، ما كان لا في الرستاق ولا في سوحار.
1: فأنت تجيب جوازات في الشنطة وتخلص
2: ايوه بس انا الساعه 4
1: تفتح سجلات
2: انا ماسك
1: تجارية.
2: طابور ابى اخلص الاقامات مع العمال، التاشيرات والاقامات. فيما بعد صار في فروع في الرستاق، في
1: وزارة العمل أيضا كانت
2: وزاره
1: ذاك
2: العمل، كان نجي الى
1: ذاك
2: مسقط، نعم نخلص المعاملات في مسقط.
1: جميل. التجارة يعني فيها تحديات،
2: نعم
1: أكيد فيها صعوبات، سواء كان رحلاتك إلى الهند، ربما ذكرت لي يمكن أكثر من 80 سفرة كانت في ذاك الوقت، أكيد
2: نعم
1: رحت إيران، أكيد رحت الكثير من الدول.
2: نعم
1: تحدي ربما شعرت في ذاك الوقت أنك أنت منتهي، يعني رحلة بر، رحلة طائرة، رحلة يعني في دولة ما، توقفت الشاحنة، توقفت باخرة، ذكرى حلوة هذه.
2: نعم نعم
1: رك...
2: هذه قصص كثيرة. هذه احكي لك قصة. كنا في الصين، وكنا طالعين عن طريق الإمارات من دبي، ففي كنا على الطيران بعد ما شركة الطيران أفريقية، واحنا راجعين والله يعني حصل ان الطيارة هذه واحنا طايرين فوق على الإمارات، ديك الساعة طالع من مطار جوانزو وأنا كنت بدلت الكرسي مالي
1: مع
2: كرسي
1: شخص
2: مع شخص آخر، وأنا أشوف بعد شوية المضيفات يعني ارتبكوا، كل شيء ارتبك وفي تغير في طواري. أتاري الدخان، الطيارة فيها عطل وربما المحرك كان يطلع نار أو دخان أساس يرجع مطار جوانزو لأنه محمل فل.
1: ايوه
2: فالهندي اللي عندي كان
1: اللي بدلك،
2: اللي بدل يقول له انت قاعد على الكرسي هذا كان بتطير روحك. وشوف الناس تقرا،
1: سبحان
2: والناس يعني اللي يستشهد واللي يقرا كانوا كلهم اغلبهم عرب، يعني
1: يعني
2: تجار من الامارات،
1: قلقين خايفين
2: خايفين
1: حريق
2: لانه
1: يعني يصير في الطيارة
2: يعني خلاص حريق يعني.
1: وانت عادي كنت.
2: وما اعرف انا بس اشوف صرنا نقرا انه ايش الحدث ما اعرفه، بس الطيار رجعنا وكان في خوف لدرجه ما تصورها. هذه وحده، وفي رحلات كثيره كان فيها مخاطر يعني.
1: سبحان الله. يعني يقال شهدت التجارة في سلطنة عمان تحولات كبيرة، طبعا تغير الوضع الآن
2: نعم
1: الحمد لله، يعني منذ تولي قال السلطان قبوس رحمة الله عليه ثم النهضة المباركة، ففي تغير في منهجية التجارة، في أسلوب التجارة، في تحول التقني الآن تجارة إلكترونية. جيل جديد يعني اختلف عن تفكيركم عن تفكيرنا. كيف تنظر لهذه يعني المرحلة ومدى أيضا وجود الأبناء معك في هذه المنظومة؟
2: هذه المرحلة المفروض يستغلها الأبناء حاليا، لأنه صعوبة التجارة كانت أول، في مشقة التجارة كانت أول، في الحصول على البضاعة، في التجارة، في التواصل، في الشحن. الآن كله أنت تدير عملك وأنت في بيتك.
1: صحيح.
2: عملك أنت تديره في بيتك، حتى الجواز أنت بدل ما تجي القرم تقعد لك الساعة 4 الصبح تسوي الجواز، أنت تسوي الجواز في أقرب مكتب سند. فهذه فرصة للشباب أنهم هم يفكروا في مشاريعهم الخاصة. وأنا توجهي للشباب وحتى للحكومة بصفة عامة أنها تشجع على الأعمال الحرة، على التجارة. ما كل واحد يعني طلب وظيفة أنت لازم، الحكومة ليست مجبرة في أن تشغلك هذا الشغل، توفر لك فرصة عمل نعم، ولكن أنت ما لازم أنت تفكر أو تخلي راسك أنه لازم أنا أبقى الجهة الفلانية، أبقى الوزارة الفلانية، أبقى الجهة العسكرية الفلانية، وأنت تظل باني أمانيك على هذا الفكرة. يا أخي 9 أعشار ربح في التجارة، فكر في موضوع آخر. أنا دربت كثير من العمانيين.
1: جميل.
2: وعندي أمثلة، عندي أمثلة لو زرتني إن شاء الله راح أوريك على الواقع.
1: جميل.
2: كمثال أعطيك، عندي شباب أول ما اشتغل عندي سائق فورك ليفتر اللي رافع الشوكية، بعد فترة طلع اشترى سيارة، جاب أخوه اشتغل معي، الثاني اشتغل معي، الثالث 3 إخوة اشتغلوا معي.
1: ممتاز.
2: واحد أخذ شاحنة، 2 قالوا عمي سوي لنا أو ساعدنا، كنا نشتغل في مصنع طابو. قلت لهم جاكم مصنع الطابو.
1: ممتاز.
2: كانوا في المزرعة.
1: ممتاز.
2: هذا المصنع الشباب شلوا، رحت الصين وجبت لهم مكاين مصنع طابوق. الآن 20 سنة أو أكثر من 20 سنة هذا الشباب مصنع الطابوق مالهم من أكبر المعارض، من أكبر مصنع
1: ما شاء الله،
2: ومعروفين.
1: جميل.
2: فإيش حصل؟ حصل أن هذا الشباب العمل التجاري بدلوا فيه جهد، بدلوا فيه حماس، اشتغلوا ونجحوا. عندي ثاني.
1: أيوة. ممتاز.
2: عندي ثاني كان موظف قال لي أنا خريج الكلية الفلانية وأنا بشتغل معك اللي تعطيني، شغلته ولا أعطيته. بعد فترة عندي مشروع يعني ورشة.
1: ممتاز.
2: اللي هي الألمنيوم أو البي دي إف.
1: نعم.
2: فقال عمي أعطيني، قلت له جاك. اشتريت المشروع، أنا شار المشروع بمبلغ 7000، أعطيته المشروع، راح للبنك التنمية، خلصنا المشروع، ضمنته أنا في البنك. طيب. يدفع مبلغ بسيط، الآن ورشته من أحسن ورش
1: ما شاء الله.
2: لو أعطيك 20 مثال. جميل. فأنا عندي شباب على الواقع.
1: ممتاز.
2: دربتهم وعلمتهم ما شاء الله أمورهم طيبة.
1: ممتاز.
2: هذا واقع
1: حتى حبيب. في المنظومة الشركات أو الأعمال اللي معك تقريبا أنت موظف عدد كبير أيضا.
2: أنا يعني ما شاء الله عندي فوق 60 أو 70 مواطن اشتغلوا عندي في المراكز التجارية في الأعمال الخاصة بي.
1: ممتاز.
2: بالإضافة إلى أنا المسرخ اللي أنا عملته في المزرعة، صح أنا ما أقرنه للشركة، إلا أنا السبب في إيجاد تقريبا 10 سواق في مسلخ واحد يشتغلوا. هذا كلها من تقدر تقول فرص عمل انا وجدتها للناس او جدتها للشباب، ولكن انا ابغى الشاب يتبنى الفكره بنفسه، وابغى الوزاره تساعده في ان هي تاخذ بيده.
1: كيف نوفر بيئه اعمال؟ يمكن تحدثنا هذا قبل الاستوديو، يعني هناك تحديات في القطاع الخاص.
2: نعم.
1: تحديات كبيره جدا.
2: نعم.
1: سواء كانت تحديات من القطاع الحكومي، من التعقيدات، إجراءات، البعض يتحدث فعلا.
2: نعم.
1: فانت تناشد الشباب ان ينتقلوا للقطاع الخاص والعمل الحر.
2: نعم.
1: وليس ان يعمل في شركه بقدر ما هو كيف يستطيع ان يبني لنفسه تجاره.
2: نعم.
1: وهو هذا هو السر المستقبل.
2: نعم.
1: ان يكون كل واحد عنده عمله الخاص فيه.
2: نعم.
1: لكي نمكن هؤلاء الشباب.
2: نعم.
1: ابنائنا وبناتنا مثل هذه المشاريع.
2: نعم.
1: ما هو المطلوب من الطرفين سواء. نعم. شركات القطاع الخاص، انت جزاك الله خير وفرت فرص ودربت وجهزت.
2: نعم.
1: بل مكنتهم ايضا ماديا كيف يعملوا اعمالهم ايضا.
2: نعم.
1: فكيف نصنع بيئه استثماريه واعده جاذبه؟
2: يجب ان يكون هناك يعني تقدر تقول كل واحد يكمل الثاني.
1: نعم.
2: يعني انا بقصدي ان بعض الجهات الحكوميه تاخذ تشتري مواد ايا كان بدون ما أسمي، في جهات حكومية. نعم. تستخدم.
1: صحيح.
2: مواد.
1: صحيح.
2: هذا المواد لو يكونوا فيه مصانع عمانية صغيرة تلبي هذه الدعوة بشرط أنك تعرف هذا 4 شباب أو 3 شباب عمانيين هذا المشروع يخصهم. وأنا أكد لك أن هذا واقع أصبح موجود. يعني في عمانيين كثيرين حاليا الشاحنات في عمانيين موجودة. أنا كحكومة كوزارة أو كجهات أنا مالي مفروض أفيد بمواطن صح ولا لا؟ عندي نقل، عندي مثلا بضاعة، عندي شيء، المواطن هو أولى. ففي مجالات كثيرة يعني ممكن يشتغل فيها الشاب. انت عندنا احنا انا قدام محلات مالي شباب يبيعوا اسماك، هذا الشخص بوقاب الاسماك تصور انه ربحه ربما افضل من اي انسان قاعد ينتظر وظيفة قالوا 3 ساعات ورتبه زين. في عندي ناس اللي عملهم الحر بسيط، لا مجونين ولا متسلفين ولا عليهم قروض بنكية، هذا مرتاحين لانه هو اشتغل. بس اللي قاعد ينتظر الوظيفة هذا يكون اسير عمل وظيفة
1: رهين.
2: نعم
1: مثل الرهين.
2: نعم
1: اياك والدين.
2: نعم
1: هذه نصيحه اخذتها من ابوك رحمه الله عليه.
2: نعم
1: والريال يسوي ايش؟ ريالين
2: الدين دائما يقول اياك والدين، فالدين هم بالليل وذل بالنهار. الشخص المدين او يعني عليك دين انت في الليل تفكر فيه وفي النهار ذل الشخص لو شافك عليك. والدين له درهمين، لو مبلغ بسيط فيعتبر دين،
1: حتى لو درهمين
2: وهي
1: يعتبر دين.
2: يعتبر دين، لا تقول ما مجون فانت الريال عليك دين. فهذه تقدر تقول الواحد يعني يتحذر من مثل هذا
1: بس الأشياء. كيف في ظل الان يعني مشاريع تحتاج الى قروض الى تمويل، كيف يحسبها التاجر حسبه صحيحه؟
2: نعم.
1: رغم الاغراءات الموجوده الان يعني
2: نعم.
1: اغراءات كثيره صناديق نعم. وبنوك
2: نعم.
1: تعطي
2: نعم.
1: بس احيانا المستثمر او التاجر ما يفكر.
2: نعم
1: هو محتاج الى المال بس ما يفكر انه قد يكون الفائده 6% 7% 10%. طيب كم حيكون دخله لو اخذ قرض؟
2: انا معي ملاحظه بس على هذا الموضوع. انا اريد من المقرض للمقترض.
1: نعم
2: هذه جهه مقرضه،
1: الجهه التمويليه
2: اللي جهه مقترضه.
1: نعم
2: أجاكم هذا الشاب يبغى مبلغ صح؟ وهذه ربما نقطة غايبة عن كثير من الناس،
1: مهمة جدا
2: صح؟ أنا أريد هذا المقرضين سواء بنك حكومي أو بنك تجاري أو أي بنك، يا أخي اللي أقرضتهم تابعهم. اللي أقرضتهم تابعهم، كن معاهم، كن قريب منهم،
1: تابعهم وكن معهم.
2: كن معهم.
1: إذا فصلنا تابعهم بدون ما تكون معهم خطيرة
2: لا.
1: جدا.
2: لا
1: أنت كن معهم.
2: أنت دينته ثم طالب بفلوسك.
1: صح.
2: أما أنك وقعت الشيكات وأما أنك وقعت يعني رهنت أملاك وأنت مخلي راسك بارد أن أنا بحصل فلوسي.
1: أحسنت.
2: هذا الخطأ أنا ما أريد يكون موجود، أريد هذا يتصلح. ما أريد أسمي، أقول لك بعض البنوك والجهات نقرض الناس فعليهم يتابعوهم خاصة الشباب.
1: No.
2: الشاب ما له ذنب ياخذ مبلغ ثم تحت اي بند يضيع هذا المبلغ ثم تجي الطالب يا اخي بتابعه. طيب. فلان وش مشروعك انت؟ هو قابلك مشروع
1: صحيح.
2: قبل ما تقرضه انت اقنعك
1: اعطاك دراسه
2: جدوى صح ولا لا؟
1: صحيح.
2: يجب في كل هذه كل جهه مقرضه سواء بنك حكومي او بنك تجاري يكون عندهم جهه تتابع هذا القروض، والله ما حد بيتعثر.
1: جميل. ويساعدوهم ويسهلوا لهم الإجراءات
2: انت شفتك بتتعثر انا بساعدك.
1: جميل.
2: وقف خلاص، هذا عندك خسارة وقف، لان فلوسك انت كمقرض.
1: جميل.
2: انت كبنك مقرض لهذا الشخص، لو ضاع فلوسك انت ايش بتستفيد لو سجنت هذا الفقير صح ولا لا؟
1: صحيح.
2: بس انت لو انت معطنه 10,000 صرف 4 صرف 5 وشفته بيمشي في الخطأ بقول له قف، تراك انت تمشي خطأ وانا اكون معك واحذرك وما اعرف ايش وكذا، الشخص بينتبه. لكن انا قرضته وتركته ربما هذا انت ورطت في هذه النقطه.
1: صحيح.
2: خاصه اذا كان شاب متهور.
1: قصه شاهين وما ادراك ما شاهين فعلا احدثت طبعا على مستوى الافراد وعلى مستوى الاموال وعلى مستوى الاشخاص.
2: نعم.
1: لكن في الشق التجاري كيف كان اثرها عليكم؟
2: والله شاهين احدث كثير معنا، احنا تقريبا هو متركز عندنا منطقه الخضراء الى قريب البدايه والخابوره.
1: نعم.
2: تقريبا بادي من منطقه قريبه من عندنا، ففي مخازن راحت كثيره للمفروشات وايضا مركز تجاري معنا ايضا راح، فهذه يعني ما حصلنا تعويض.
1: طيب.
2: يعني المباني والشغلات كثير راحت، مصانع توقفت، مصانع راحت يعني حتى الاسقف معها وتوقفت كثير يعني.
1: طيب كيف عودتوا الحياه مره اخرى التجاريه واستعد؟
2: بدينا مره ثانيه من جديد يعني. نعم. بدينا نشتغل من جديد. نعم بعد فتره بدينا نشتغل.
1: لما ناتي يعني يقال لك احيانا التعليم قبل الأرباح.
2: نعم.
1: يعني كيف أنشئ جيل من الأبناء، من الإخوة، من الأخوات، من جيل لديه الحس التجاري،
2: نعم،
1: وجيل يستشعر هذا الجهد اللي بذله،
2: نعم،
1: هذا الأب أو الورث من الجد أو ورثه.
2: نعم.
1: كيف نستطيع أن نخلق أو نصنع الأب دور في تفعيل دور الأبناء أيضا في هذا الجانب؟ قد يكون كل الأبناء ليس كلهم صالحين للتجارة، أو
2: نعم،
1: ليس لديهم رغبة في التجارة.
2: نعم.
1: فأحيانا مثل ما اختارك الأب رحمة الله ما بين إخوانك، ربما
2: نعم،
1: تكون الأوسط أو
2: نعم،
1: الأصغر،
2: أنا الأوسط، نعم،
1: الأوسط
2: نعم،
1: يعني اختار بناء على حدث معين،
2: نعم،
1: وجد أن هذا الابن قد
2: نعم،
1: يكون هو الابن رغم صغر سنك،
2: نعم،
1: الذي ممكن يحمل هذا الحمل،
2: نعم،
1: وليس تقليلا من الإخوة الآخرين، وإنما
2: نعم،
1: قد يكون لديهم الأعمال الأشغال.
2: نعم، أنت ضربت مثال ممتاز. ليش الأب اختار هذا الشخص؟
1: نعم،
2: صح ولا لا؟
1: صحيح،
2: لأنه ربما شاف فيه صفات.
1: نعم.
2: هذا الشخص ربما متجه لأعمال الفلانية. أنا أقترع شيء واحد. هذه مادة لو تدرس أو يعني تعمل في النشء الدراسي. يعني كحصص
1: في المنهج،
2: في المنهج.
1: منهج.
2: أنت الحين إحنا 50 سنة صح؟ أو 57 سنة بنت خال.
1: 47 من الحكومة.
2: من الحكومة.
1: نعم 47. نعم.
2: ولا لا؟
1: نعم.
2: قبل فترة كان عندنا في السويق شباب عاملين شركة في مدرسة ومشتل وما يعني زراعة يعني النسيج زراعة حلوة، وكانت مع الوزيرة زائرة جماعة. طبعا هنا الشباب بذلوا جهد وعملوا شيء، وكان المشتل هذا معروف أو أو أو أو الجرين هاوس هذا معروف. ليش ما الوزارة تتبنى تشوف الشاب إيش رغبته يا أخي؟ رغبتك إيش؟ وينشأ ناشأ الفتيان منا على ما كان قد علمه أبوه. يا ابني أنت إيش أبوك؟ والله في البحر. إيش تحب؟ تحب محل تجاري في صناعة البحر؟ تحب تعمل مشروع بحري؟ تحب تعمل مشروع كذا؟ أنت أبوك في الزراعة، تحب تعمل مصنع؟ تحب تعمل تجارة؟ ليش ما يكون هذا الترغيب ها والشرح في الطالب وتعطيه هذا الشيء يكون موجود يعني معه؟ هذا الشيء هو اللي يساعد على موضوع، هذا الشيء هو اللي يساعد على موضوع التنشئة. احنا عدينا مراحل التعليم، احنا ندخل لازم في مراحل التنفيذ. كيف نبني الشخص؟
1: جميل.
2: الشخص ما يبنى بدون ما يكون المدرسة واسطة. لا تأكل الأب فقط، الأب بعض الأب يكون ما يكون في البيت متواجد، في عمل في بعيد عن بيته ويضطر يومين. هل هذا الأب اللي جاي يومين بيكون هو عنده ولده؟ مستحيل. انا مقترحي ان نكون في التعليم مواد تشجع هذا الشباب وتأخذ رغبة كل شاب في عمل.
1: يقال أن الأب لديه حدث في معرفة أبنائه.
2: نعم.
1: ويستطيع كل واحد من الأبناء
2: يميز،
1: يميزه ويوجهه المسار الذي يراه هو مناسب فيه.
2: نعم.
1: ثم يناقشه.
2: نعم.
1: أنا أشوفك يا ابني تصلح لهذا الجانب.
2: صح.
1: طبعا دون أن يرغموا على الشيء.
2: صحيح.
1: لأنه قد يكون هناك مهارات واختصاصات أو فروقات فردية.
2: نعم.
1: كيف غرست هذا العمل الذي بدأت به من 9 سنوات؟
2: نعم.
1: في أبنائك.
2: نعم. إحنا كلنا أغلبيتنا العائلة ما نشتغل في الحكومة، نشتغل أعمال حرة تجارة. فأنا كيف أنا أعمل في التجارة ثم أروح أشغل أعمالي أولادي في جهات ثانية؟ أنا غرست لهم، دربته.
1: نعم. هيأته.
2: هيأتهم. يا أخي هذا مصنع وهذا مخبز وهذا محل تجاري وهذا مكتب وهذا كذا. كل حد أعطيته شيء وأخلي هو يمارس فيه وأنا من وراء أساعد يعني.
1: يمكن التسلسل في تجارب الشركات الأسرية أو الشركات العائلية تحتاج إلى ثقافة.
2: نعم.
1: يعني نجد أن الأب يعني منذ نشأ وكبر ثم عمل في التجارة أو عمل في أي نشاط آخر يظل مستمر يعني مثلك الآن حدود 47 سنة تقريبا في هذا القطاع بعد طول عمره، يعطيك الله الصحة والعافية. هل فعلاً المنظومة اللي نحن محتاجين إليها وهذه التحديات في الشركات الأسرية؟
2: نعم.
1: والشركات العائلة سواء كانت شركة عائلية صغيرة.
2: نعم.
1: أو كانت كبيرة أو أكبر.
2: نعم.
1: تظل أنه تحدي كبير جداً كيف
2: تحافظ.
1: نحافظ على هذا الإرث.
2: نعم.
1: التجاري يستمر.
2: نعم.
1: يعني عندنا شركات خليجية الآن استمرت لأكثر من 70 سنة، 100 سنة.
2: نعم.
1: وظل أسماء المؤسسين موجودين.
2: نعم.
1: يعني
2: صحيح.
1: ظل موجود
2: شركات معروفة. نعم.
1: وشركات معروفة وشركات
2: واسمها ما زال براند موجود،
1: لا زال موجود
2: إن ما تغير.
1: كيف الاسم. كيف الأب يعني يقدر يخلق يعني منظومة رغم قد تكون هناك فروقات، ربما قد يكون في أفراد يطلعوا من المنظومة،
2: نعم
1: قد يكون ورثة، قد يطلعوا مثلا
2: نعم
1: يعني، وهذه منظومة أصلا تحديات كبيرة لن تناقشها حتى على مستوى السلطنة،
2: نعم
1: كيف تستمر هذه المنظومة الأسرية؟
2: يجب على الأب أن يقنع الأولاد. يا أبنائي يعني أنا أقترح لكم مثل ما إحنا مثلا الوالد قال 10 سنوات أنتم يعني خليكم ما تغيروا يعني شيء في حاجة، فإحنا ظلينا حسب الوصية يعني. الأب عليه أن يقنع الأولاد أنهم هم يكونوا تحت هذا الفكرة اللي أنت يعني طرحتها الحين، وعلق عملوا عقد، وهذا العقد هو يكون بالتوارث، يعني جيل أعطيه جيل. وترى الموجود هذا

0: يعني معاملة الناس، احترام الناس، مساعدة المجتمع. المجتمع مهم، أنت من المجتمع، لازم تكون مع المجتمع، تساعد إذا في زواج جماعي، تساعد إذا في أسرة في عندهم عزاء، تساعد، ما شرط بالظاهر.
1: نعم
0: أنت حتى لو تساعد بالباطن، ترى الله سبحانه وتعالى عارف، والمساعد إنه هو اللي عارف. نعم، تبني، تساعد في المساجد، ما شرط تخلي اسمك، تساعد في المجالس، ما شرط تخلي اسمك، ساعد بدون ما تذكر إن أردت، وإن أردت تذكر هك شيء ثاني.
1: أنت أشرت إلى نقطة ما أقصدها كلامك في يعني بعد وفاة الوالد رحمة الله عليه، اكتشفت أن الوالد يعني له صدقات، له أعمال خيرية ما كان يعني يذكرها لكم، وهذه إحدى بقاء الأثر
0: نعم
1: واستدامة مثل أثر العمل الخيري.
0: نعم بعض الأشياء أنا اكتشفت أنه هو يعني كافل الأيتام، وبعد فترة عرفت يعني، حتى قريب يعني مرض قريب وفاته، واكتشفت أنه فيه يعني متبرع لمساجد كثيرة، مساهمات وليس بناء كامل، في بنى هو مساجد، وأنا أيضا الحمد لله يعني باني مسجد في دولة
1: نعم
0: معينة. وطبعا الصفات اللي هو الواحد يعني ممتاز فيها، انه يكون هذا عمل خير،
1: نعم
0: وعمل خير يكون موجود. وتعرف ما شاء الله احنا عندنا في السويق اعمال خير كثيره،
1: الحمد لله
0: المجال الرياضي عندنا كبير، عندنا النادي، عندنا الفرق، عندنا الاعراس الجماعيه، عندنا كثير يعني، تعرف السويق ما شاء الله اعداد كبيره، والحمد لله رب العالمين يعني مساهمين في كل شيء.
1: الحمد لله
0: ايوه
1: جميل.
0: نعم.
1: يسألون دائما يقول لك نصف من القرن، ماذا تبقى من هذه الرحلة؟ لو
0: نعم
1: ماذا تبقى من هذه الرحلة؟
0: والله الإنسان دائما طموح، وإذا فكر أنه هو يعني يجلس في البيت ربما يعني يتعب أكثر حركته في عمله. والحمد لله يعني الطموح موجود، والعمل حاليا موجود، وفي أشياء ثانية نجهزها للأولاد،
1: أيوة ممتاز.
0: في دراسات نعملها للأولاد، احنا صح ربما قربنا على الرحيل، وهذا
1: لا لا بعد،
0: يعني الأعمار بيد الله،
1: لا زالت الرحلة طويلة،
0: احنا نسوي
1: رحلة
0: علينا
1: طويلة،
0: اللي علينا والباقي على الله.
1: الرحلة طويلة.
0: مثل ما الوالد أسس وعطانا وسلمنا، يعني هو بنى أو زرع واحنا حصدنا، احنا حاليا نزرع عشان نحصد الأولاد.
1: يعني أنتم تثمروا مرة ثانية.
0: نعم،
1: جميل.
0: وهذا لازم،
1: هل
0: واجب.
1: لو أتوا الأبناء يعني بعد الحمد لله الذي يراك يراك في الأربعينات يعني ما
0: نعم
1: شاء الله، والدليل هذا أنه الإنسان العامل
0: نعم
1: النشط المتحرك يعني يعطى الله سبحانه وتعالى
0: نعم
1: يمنحه عمر أكثر
0: الحمد لله
1: بإذن الله سبحانه وتعالى، عكس
0: الحمد لله
1: الشخص الذي
0: نعم
1: سلم نفسه للبيت أو
0: نعم
1: ركن إلى.
0: هو كذا. نعم
1: نعم جميل.
0: نعم
1: الأبناء يعني هل يصير جلسات نقاشية حوارية؟ بدأ الآن كثير من الآباء يعملوا جلسات أسبوعية مع الأبناء، يعطون تفاصيل عن تجارتهم، عن
0: نعم
1: أعمالهم،
0: أنا
1: عن
0: عندي الأبناء
1: أنشطتهم،
0: يعرفون كل شيء.
1: يعني تجارتهم، أنشطتهم،
0: نعم
1: أعمالهم.
0: نعم عندي الأبناء يعرفون كل شيء يعني،
1: نعم.
0: يعني نخبرهم اللي علينا واللي علينا، والأشياء الملزمين فيها، والأشياء الموجودة عندنا، وعندهم بدراية يعني بكل شيء.
1: التحدي الآخر في هذه المؤسسات المنظومة المالية أو المنظومة المحاسبية.
0: نعم
1: كيف يستطيع أنه سيطرة الأب أن يكون هو الرجل القائد، وهو الإداري، وهو المالي، وهو المحاسب، وهو البائع. يعني هذه
0: نعم
1: منظومة قديمة كانت، لما
0: نعم
1: كانت المحلات صغيرة
0: نعم
1: كانت العملية قادر الأب أن يدير هذه السلسلة كاملة.
0: نعم
1: الآن لما توسعت الأعمال
0: نعم
1: وصارت الجهد ربما قد يكون يحتاج إلى سفر أو طلوع قد يكون أقل من
0: نعم
1: مما سبق،
0: نعم
1: فكيف ممكن أن الأب يستطيع أن يدير هذه المنظومة؟ وكيف لو لا قدر الله سبحانه وتعالى لو صارت سفرة أو انقطع إلا بشهر شهرين 3 أشهر، هل المنظومة مستمرة؟
0: نعم المنظومة مستمرة، ولكل حد عارف عمله ونشاطه في العمل يعني.
1: جميل.
0: نعم
1: إدارة اللي يقال الرجل الواحد،
0: نعم
1: هل مستمرة مع الآباء كلهم ولا كل أب له
0: كل
1: يعني
0: أب له
1: له
0: سياسته،
1: طريقته؟
0: له طريقته يعني. نعم
1: احنا لو مع عبد الرحمن هنا يمكن يكون الكلام بعد
0: أيوة.
1: ان شاء الله يكون
0: آمين
1: يعني
0: إن
1: الله
0: شاء الله.
1: يبارك يعني ان شاء الله في
0: آمين
1: الذرية.
0: آمين الله يبارك.
1: احد يسألني يقول لي اكثر موقف لا يزال يلامس مشاعر الشيخ سعيد، يعني شيء يحزنك او شيء يفرحك سويته وفرحت فيه كبير في عهد الوالد رحمة الله عليه، وشيء حزنت عليه يعني سويته وقلت يا ريت

0: سويته، سؤال من السوشيال ميديا.
1: نعم، الشيء اللي أنا فرحت فيه هو موضوع المصنع، التجربة اللي أخذتها
0: كان هو من الدرس،
1: هو اللي علمنا الدرس. نعم، هو المشروع اللي علمنا الدرس، ولكن الحمد لله يعني لكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة. فالإنسان إن خطأ يعني ما عليه إن هو يستسلم، فالحمد لله يعني.
0: جميل. لكن الحزن أيضا، ما الذي أحزنك؟
1: أحزنني فراق الوالد.
0: لماذا؟
1: لأنه كان أب روحي
0: للجميع. كان مرض عادي،
1: هو كان مرض فترة يعني، و يعني هو كان عنده جلطة، ولكن في قصة بحكي لك عن نفس الجلطة.
0: جميل.
1: كان الوالد في زمن الجلطة للمعلومة إيده
0: جميل.
1: اليسار كانت يعني عندها شوية واقفة. تصور أنه قبل الوفاة بأربعة أيام أو خمسة أيام إيد الوالد اليسرى تبطلت.
0: سبحان الله،
1: أنا بنفسي يعني أحكي هذا الشيء وأنا ما مصدق.
0: سبحان الله.
1: كنا إحنا نقول بعد الوفاة كيف بيكون الغسل، كيف بيكون
0: سبحان الله،
1: كيف
0: كيف
1: بيكون
0: نتعامل مع
1: المباراة، كيف
0: يده.
1: نتعامل، ولكن قدرة الله بسبب ما قلت حاله
0: من الأعمال الخيرية،
1: كيف تبطلت هذا الإيد، وهي كانت يمكن 7 سنوات هذا الإيد يعني ما مبسوطة.
0: سبحان الله،
1: بس سبحان الله، هذه
0: سبحان
1: يعني
0: الله.
1: من الشاذات.
0: كلمة كذا في سطرين توجهها لكل أصحاب الأعمال، كيف يكونوا أمناء وصادقين مجتهدين؟
1: والله الكلمة اللي أوجهها للجميع، أوجهها للشباب إنهم هم يبحثوا عن أعمالهم الخاصة ولا يستسلموا، ولكل صاحب عمل أن يعني يفكر في تطوير العمل، وأن يعني يساعد الناس ويشغل حتى المواطن إذا عنده إمكانية. هذه الأشياء اللي هي أعمال خير يعني تكون يعني سند حال إن شاء الله.
0: جزيل الشكر لكم على هذا الحديث الصادق وعلى هذه الرحلة التي يعني اعتدنا أنه فعلا تحتاج إلى يعني جهد ووقت أطول، وشاركتمونا جميعا. كما يقال لقد كانت رحلة في التجارة، لكن قبل ذلك كانت رحلة في القيم والعمل وتحمل المسؤولية والإيمان بأن النجاح الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان. دعونا الآن قبل نطوي هذه الصفحة من هذا اللقاء نتوقف عند أهم الرسائل التي خرجنا بها من هذه الرحلة. أعزائنا المستمعين، لكل رحلة بداية، ولكل بداية قصة، ولكل قصة دروس تستحق أن تروى. وفي هذا اللقاء لم نسمع إلى قصة نجاح رجل أعمال فحسب، بل استمعنا إلى رحلة إنسان بدأت بخطوات صغيرة وصنعتها التربية والعمل وتحمل المسؤولية والصبر والصدق، حتى أصبحت تجربة امتدت لأكثر من نصف قرن تستحق أن تنتقل إلى الأجيال القادمة. ولعل أجمل ما خرجنا به من هذا اللقاء أن النجاح الحقيقي لا يقاس بما يملكه الإنسان، بل بما يتركه من أثر، ما يغرسه من قيم، وما ينقله من خبرة، وما يقدمه لوطنه ومجتمعه. ومن هذه الرسائل، التربية الصالحة والقيم الراسخة هي البداية الحقيقية لكل نجاح، والعمل المبكر يصنع الشخصية ويغرس الانضباط وتحمل المسؤولية. الصدق والأمانة والثقة هي رأس مال الذي يبقى مهما تغيرت الأسواق. التحديات والأزمات ليست نهاية الطريق، بل مدارس تصنع الخبرة والنضج. أعظم إرث يتركه الإنسان ليس المال، وإنما الخبرة والقيم والأثر الطيب.
1: نعم صحيح.
0: شكرا لك، وشكرا لأخوان المستمعين
1: والمتابعين
0: وزملائي مخرجي هذه الحلقة. شكرا جزيلا.
2: منتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

السلام عليكم ورحمة الله. التاسعة مساء في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يعزي سمو الشيخ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. منتدى اقتصادي في مسقط يبحث جاهزية التعامل مع الضغوط التضخمية وإدارة المخاطر. مؤتمر ومعرض عمان للصحة يستعرض الفرص الاستثمارية وأحدث المستجدات والتقنيات في القطاع. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. أعرب جلالة السلطان المعظم خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم سموه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان. تشارك سلطنة عمان في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك التي ستبدأ أعمالها غدا وتبحث أبرز القضايا والتحديات التي يشهدها العالم وسبل تعزيز العمل الدولي المشترك من أجل ترسيخ الأمن والسلام وتحقيق التنمية المستدامة. وتشكل مشاركة سلطنة عمان في أعمال الدورة فرصة مهمة لتجدد رسالتها الدبلوماسية الداعية لدعم وتعزيز الدبلوماسية الوقائية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بالإضافة إلى التركيز على أولويات الدبلوماسية العمانية المتمثلة في الحوار والتفاهم المتبادل والعمل الجماعي في بناء مستقبل أكثر سلاما واستقرارا واستدامة. نظمت وزارة الاقتصاد منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية من خلال تمرين نقاشي للمشاركين هدف إلى تقييم مستوى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة ورفع كفاءة آليات الاستجابة المشتركة من خلال تعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تحديد أبرز الفرص والتحديات والفجوات واقتراح الإجراءات المناسبة لمعالجتها. استعرض مؤتمر ومعرض عمان للصحة 2026 في مسقط دعم تحول قطاع الرعاية الصحية من خلال بحث الفرص الواعدة وتعزيز الحوار والاطلاع على أحدث المستجدات والتقنيات التي تسهم في رسم مستقبل القطاع الصحي في سلطنة عمان. ويسعى المؤتمر إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين الكوادر الوطنية وتفعيل دور الجمعيات الأهلية والأوقاف والمسؤولية المجتمعية في دعم المنظومة الصحية. نقلت وكالة الأنباء الإيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان سيشارك غدا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. في الأثناء أكد الحرس الثوري الإيراني أن أي هجوم من قبل الولايات المتحدة على إيران سيواجه بضرب أهداف جديدة وتغيير لجغرافيا الحرب ونوعية الأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة. أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي 38 فلسطينيا في حملة شنتها بل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 38 فلسطينيا في حملة شنتها خلال اقتحامها عددا من مناطق الضفة الغربية. وفي وقت سابق استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال بمدينة جنين. يأتي ذلك فيما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية.
أما في قطاع غزة فقد أعلنت وزارة الصحة تقليص الخدمات بمستشفى شفاء فلسطين في خان يونس، وذلك بعد توقف إمداده بالوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت تنفيذ ضربات بطائرات مسيرة استهدفت موانئ وسفنا بحرية تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. في المقابل أعلن سلاح الجو الأوكراني أن قواته أسقطت 147 من أصل 172 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم جوي على أوكرانيا. أفادت وزارة الإعلام الباكستانية بأن نحو 30 شخصا قتلوا وأصيب آخرون في غارة جوية باكستانية على إقليم كونار في شرق أفغانستان. يأتي ذلك بعد يومين من هجوم على منشأة للشرطة في شمال غرب باكستان، وهو الأمر الذي يهدد إشعال فتيل القتال من جديد بين الجارتين اللتين خاضتا في فبراير الماضي أسوأ صراع بينهما منذ سنوات. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة العالم إلى زيادة الاستثمار في السلام، محذرا من تصاعد النزاعات وتفاقم الانقسامات في مختلف أنحاء العالم. وأكد غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي للسلام أن المجتمعات تواجه تحديات متزايدة، مشددا على أهمية الحوار والدبلوماسية والتعاون الدولي والاستثمار في التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والتعليم. تسبب الإعصار دوجوان في اليابان في إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية بعد أمطار غزيرة على العاصمة طوكيو، كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 4000 منزل في مقاطعة شيبا. ويأتي ذلك وسط تحذيرات من احتمال حدوث انزلاقات وانهيارات أرضية. أما في أندونيسيا فقد كافحت السلطات لاحتواء حرائق الغابات التي تلتهم مساحات واسعة منذ أشهر. يأتي ذلك وسط امتداد الدخان وتلوث الهواء الناجم عنها إلى ماليزيا وسنغافورة المجاورتين. وتشهد أندونيسيا أسوأ حرائق للغابات منذ 11 عاما تتركز بشكل خاص في سومطرة وبورنيو. شاركت سلطنة عمان عبر الاتصال المرئي في الاجتماع التحضيري السادس للجنة وكلاء الاستثمار بدول مجلس التعاون تحضيرا لاجتماعات اللجان الوزارية لوزراء التجارة والصناعة والاستثمار بدول المجلس المقرر عقدها في مملكة البحرين. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير وتعزيز التكامل الاستثماري الخليجي بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية واستقطاب رؤوس الأموال من مختلف الأسواق العالمية ويرفع تنافسات اقتصادات دول مجلس التعاون. وقعت شركة تنمية نفط عمان مع شركة ويذرفورد عقدا متكاملا لخدمات الحفر لمدة 3 أعوام، يشمل حفر 274 بئرا في مرمول ومنطقة صقر الكبرى بولاية شليم وجزر الحلانيات، في خطوة تدعم خطط زيادة الإنتاج وتعزيز كفاءة العمليات. ومن المتوقع أن يحقق نموذج التعاقد خفضا في التكاليف يقدر بنحو 20% مقارنة بنماذج التسعير التقليدية، فضلا عن تعزيز القدرة على ضبط التكاليف. أقيمت بولاية صلالة أعمال حلقة العمل التوعوية حول الخدمات الحكومية المشتركة والتكامل الإلكتروني التي نظمتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمشاركة 150 موظفا من الجهات الحكومية بهدف تعزيز الوعي بهذه الخدمات ودورها في التحول الرقمي، إلى جانب دعم تبادل البيانات بين مختلف الجهات بصورة آمنة وموثوقة. وأوضحت الحلقة أن المنصة الوطنية للتكامل الحكومي تربط حالياً 81 جهة، ويجري تبادل أكثر من 1.5 مليون من البيانات يومياً عبر المنصة. ناقش المجلس البلدي بمحافظة الشمال الشرقية خلال اجتماع التحديات والاحتياجات المرتبطة في المنطقة السياحية برمال الشرقية واستخدام مخطط استثماري لمشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الحيوانية في ولاية سناو. كما بحث المجلس عددا من التحديات المتعلقة بطريق مصرون الرابط بين ولايتي إبرة والمضيبي والاحتياجات التطويرية والخدمية المرتبطة به. عقد بولاية صحار لقاء ناقش الفرص والتحديات المرتبطة بتطوير القطاع السياحي في محافظة شمال الباطنة.
ركز اللقاء الذي نظمه فرع غرفة التجارة والصناعة عمان بالمحافظة على تسهيل إجراءات التراخيص والخدمات الحكومية وتعزيز تنظيم الأنشطة السياحية وحماية المنشآت المرخصة من المنافسة غير النظامية، إضافة إلى سبل تطوير المنتج السياحي واستثمار المواقع الطبيعية والتاريخية. وتطرق اللقاء كذلك إلى تحديات الموارد البشرية والتعمين ومكاتب السفر والسياحة. بحثت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة آليات تطوير الموردين المحليين ورفع جاهزيتهم للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتعاقدية المتاحة لدى الشركات الكبرى العاملة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. جاء ذلك خلال اجتماع تعريفي بدور وعمل مركز أعمال تطوير الموردين في الولاية، بما يعزز التكامل بين مختلف المؤسسات والشركات. أخيرا عقد بولاية خصب لقاء تعريفي مشترك بين محافظة مسندم والمؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان، بهدف تعزيز التعاون المشترك لدعم المبادرات والمشروعات التنموية ذات الأثر المجتمعي المستدام. استعرض اللقاء دور المؤسسة في توحيد وإدارة جهود المسؤولية الاجتماعية ومنهجية عملها في تقييم واختيار المشروعات. ختام النشرة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يعزي سمو الشيخ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. منتدى اقتصادي في مسقط يبحث جاهزية التعامل مع الضغوط التضخمية وإدارة المخاطر. مؤتمر ومعرض عمان للصحة يستعرض الفرص الاستثمارية وأحدث المستجدات والتقنيات في القطاع. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين، وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى. حرر النشر الزميل حميد بن علي اللمكي، نفذها على الهواء الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

0: من البيت إلى المدرسة، ومن قاعة الدرس إلى تفاصيل الحياة اليومية. برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان يتابع قضايا الطلبة ويضعها في حوار مع المختصين. إعداد وتقديم نائلة البلوشي، يشاركها الإعداد عبد الحميد الرواحي، إخراج أمين العامري. قبل الجرس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الأحبة في حلقة جديدة من برنامج قبل الجرس، الذي نعنى فيه بكل ما يعني ويهم أبناءنا الطلبة في مدارسهم.
0: قبل الجرس، قضايا نناقشها وتجارب نفهمها وحلول نبحث عنها معا.
1: حلقة اليوم ستكون عن الانفعالات المختلفة التي يمر بها الطالب في مرحلة الدراسة، وكيف يمكن إدارة هذه الانفعالات بطريقة سليمة وآمنة وصحية، وأهمية المشاعر في تنظيم عملية التعلم، باعتبار أن الطالب يكتسب المعرفة إذا كان النمو الانفعالي له تم بطريقة متزنة. هذا الموضوع سنناقشه مع الأستاذة سمية بنت علي أبو علي، أخصائية اجتماعية بمدرسة أم حارثة الأنصارية من 5 إلى 9 بولاية نزوة بمديرية التعليم بمحافظة الداخلية. أهلا وسهلا بك أستاذة سمية معنا في قبل الجرس.
2: أهلا فيك أستاذة نايلة، وحقيقة أنا جدا سعيدة أني أكون جزء من هذه الحلقة الهادفة، اللي ننوي بإذن الله تعالى أن تكون حلقة مثرية ومفيدة للجميع إن شاء الله.
1: الله يسلمك يا رب. خلينا نبدأ بالطفولة المبكرة أستاذة سمية، وضرورة تعويد الطفل على التعبير عن مشاعره وطرق التعبير أيضا، وكيف أن هذه المسألة مهمة جدا لأنها هي التي ستساعد في مستقبل حياته. أكيد. القادم.
2: أكيد أستاذتي، طبعا موضوع المشاعر موضوع جدا مهم. الوعي بالمشاعر مطلوب ما فقط في مرحلة عمرية معينة، يبدأ الوعي بالمشاعر من ولادة الطفل. الطفل أول ما يولد يبكي.
1: نعم.
2: والبكاء شعور.
1: بالضبط.
2: الهدف من بكاء الآن هو أول شيء أنه يريد يشعر بالأمان. فشعوره بالأمان لما يكون موجود مع أمه، هنا يبدأ الشعور اللي ينتج عن عن عن وجوده أو الأمان اللي راح يشعر فيه وهو مع أمه، يبدأ الطلب.
1: نعم.
2: أو يبدأ السلوك اللي بعد هذا الشعور بالأمان. فالبكاء اللي يصير في بداية عمر الطفل كأنه ينبئ بأنه الطفل حق من حقوقه أن يشعر.
1: نعم.
2: وفي فرق بين الشعور وبين السلوك.
1: نعم.
2: لما نتكلم عن المشاعر نتكلم أنها هي حق للجميع بغض النظر عما ينتج بعدها.
1: نعم.
2: لما يبدأ الطفل يشعر بالأمان من بداية حياته بأنه أمه قريبة منه، هنا رح يكتسب مهارة، حتى ولو هو أنه طفل الآن يكتسب مهارة وهي مهارة الاعتماد. أني أنا راح أعتمد على أمي.
1: نعم.
2: تشعرني بالأمان.
1: نعم.
2: فهكذا إلى أن يبدأ بعدين يعتمد على نفسه أو يعتمد على أمه في البداية، بعدين يبدأ الاتصال مع الأم يختفي شيئا فشيئا، يبدأ الاعتماد على نفسه، يبدأ الأساس في التكوين من مرحلة الطفولة إلى أن يعني يكبر الطفل بإحساسه بالأمان أولا، ثم إحساسه بالاعتراف بمشاعره. لما يعني ينظم عند الطفل التعبير عن الشعور، يبدأ هذا الشيء يكبر معه إلى أن يصل إلى مرحلة المدرسة. فمرحلة المدرسة طبعا لها اعتبارات أخرى.
1: نعم. طيب دعينا نتحدث عن المشاعر في مرحلة المدرسة.
2: نعم.
1: لما يدخل عاد هو المدرسة، المشاعر المختلفة اللي يشعر بها الطالب وكيف يتم التعامل معها أيضا.
2: نعم.
1: أو التعبير عنها، كيف يعبر عنها بطريقة صحيحة أيضا.
2: جميل. الطفل أول أو الطالب أول ما يضع قدمه على باب المدرسة، هنا يبدأ الشعور، يبدأ فهم الشعور اللي راح يصير الآن في هذا الجو أو في هذا المكان المتسع اللي هو بالنسبة له مجهول. فأول شيء هنا راح يصير انفصال، أنه خلاص أمي هناك وأنا هنا في عالم مجهول. فطبيعي جدا نلاحظ أنه بعض الأطفال الغير واعين لمشاعرهم، أو أحيانا حتى نقول أنه الطفل المتعلق بأمه، يبدأ بالبكاء، يبدأ بأنه مشاعره تكون مختلطة، ما فاهم أنا راح أروح إلى عالم مجهول، ما أعرف إيش هذا العالم مخبلي. فكيف إحنا نساعد هذا الطفل أو هذا الطالب أنه يشعر بأنه هنا في هذا المكان لكيان، وهذا الكيان آمن؟ أغلب المدارس طبعا تطبق اللي هو الأسبوع التمهيدي لطلاب الحلقة الأولى، طلاب خاصة الصف الأول. هذا الأسبوع التمهيدي جدا مهم، أنه الطالب في هذا اليوم خاصة أول يوم راح يضع تصور لكل العام الدراسي. فمهم جدا أنه يهيئ أنه هذا المكان اللي أنت تشوفه غريب راح تعتاد عليه بعدين، لكن أهم شيء أنه صمام الأمان موجود. إحنا كنا لما نضع يعني البرنامج هذا، كنا ندخل حصص إرشادية لجميع الطلاب، طلاب صف أول، نخبرهم أنه الأخصائي الاجتماعي هو صمام الأمان في المدرسة، لدرجة أنه أحياناً بعض الطلاب يحفظوه، يروح يقولوا حال أهلهم. الأخصائي الاجتماعي صمام الأمان في المدرسة. إحنا إيش هدفنا من هذا الأمر؟ هدفنا أنه نضع جرس إنذار للطالب أنه إحنا موجودين هنا عشانك، لا تشعر أنه أنت يعني غير معترف فيك، أو أنت مثلا ممكن تتعرض لشيء خطر، أو أنك تتعرض لحاجة أنت ما تريدها. فهنا أنا جالس أرسل رسالة أو أني أغرس في الطفل هذا أنه أنت صح انتقلت من مكان آمن، لكن أيضا هذا المكان في أمان. يعني في هذا المكان، يعني أنا بذكر يعني مثلا أشياء أو أنه بعض السلوكيات اللي يحتاج فيها الطفل أن يعني ينتبه إلى أنه إذا كان آمن. لاحظ أنه الطالب في صف الأول الغالب، يعني هذه من ملاحظاتنا، يبدأ يشتكي طول الوقت داخل الصف، داخل الحصة الدراسية. يعني أستاذة، يروح للأستاذة، أستاذة فلان أخذ قلمي، أستاذة فلان ضربني، أستاذة أنا، يعني طول الوقت. وهذه
1: الشكوى،
2: هذه الشكوى موجودة. بعض المعلمين أو المعلمات يعني في الحلقة الأولى خاصة في صف أول، إيش بتقول للطالب؟ ارجع مكانك، نريد نكمل الدرس، إحنا ورانا كذا، عندي 35 طالب. بيرجع هو، ما كان أصلا غرضه الأساسي أنه أنا أريد حد يحميني هنا، أريد بس أحس بالأمان. لو فقط في هذه اللحظة الأستاذة أخذت ثواني، ما محتاج دقيقة حتى، ثواني احتضنته أو قالت له كلمة لطيفة تقول له إن شاء الله أنا بشوف الموضوع بعد الحصة، أو أنه أنا موجودة، ما حد يقدر يأذيك. هنا الطفل خلاص
1: بيحس بالأمان،
2: راح يحس بالأمان، راح يجلس في مكانه. لكن هذا الإقصاء اللي يصير أنه لا، أرجع مكانك، ليش هذا الفوضى، لا حد يجيني. هاي بالطريقة أنا جالس أهدد الطفل أنه أنت ما مؤمن عليك الآن في هذا المكان. وطبعا عاد البرامج الإرشادية اللي يقدموها الأخصائيين، وجود المعلم يعني الآمن، وهي الأشياء كلها ضرورية في هذه المرحلة
1: أنها تعطي شعور الأمان.
2: أكيد.
1: طيب لما الطالب ما يعبر عن مشاعره، يكبت هذه المشاعر، كيف يأثر هذا الأمر على سلوكه ويأثر على تحصيله؟ وعادة إيش هي المشاعر المكبوتة عند الطلاب؟
2: نعم، طبعا كبت المشاعر من أكثر الأشياء، أو أنا حتى يعني ممكن أقولها هي جريمة في حق الذات. يعني مهم جدا أنه الطفل قبل لا يذهب إلى المدرسة يعلم أو يدرس، أو أنه نغرس فيه الوعي بالمشاعر.
1: أنا
2: فلما الطفل يتعود من هو في البيت أنه أنا أعبر عن شعوري بطريقة جدا مرنة، بطريقة شفافة جدا، هنا راح يحس أنه الموضوع ما ثقيل. أيوة، هذا في المنزل. طبعا لما يجي المدرسة مهم أن نستمع إليه، وطبعا كل مرحلة تختلف عن مرحلة أخرى.
1: بالفعل
2: أكيد مرحلة ما يعني المرحلة الأولى في الدراسة، مرحلة حلقة أولى، مشاعر الأطفال تختلف عن مشاعر البالغين في مرحلة الحلقة الثانية
1: أو المراهقين.
2: أيوة. فلما يكون الشعور موجود ومحتاج أنه يعبر عنه، زين، لابد أن يجد شخص يستمع إليه. إذا ما وجد الشخص اللي يستمع إليه، يبدأ هنا مرحلة من مراحل الكبت. وطبعا الكبت جدا جدا شيء يعني غير محمود أو مرغوب. يعني الطالب لما يبدأ يشعر بأنه أنا غير مستمع إلي، يبدأ يتراجع حتى في دراسته. يبدأ يشعر بأنه أنا غير مرغوب، ممكن تتحول إلى سلوكيات هذا الكبت، ممكن يتحول لعدوانية أحيانا، إلى غضب غير مبرر أحيانا. مثلا الطفل يعني تحسي أنه الجميع يشتكي منه، ممكن هو فقط محتاج أنه أحد يستمع إليه. ممكن ما عنده قدرة أنه يستخدم التفريغ الوجداني علشان أنا يعني أشعر الآخرين بأنه أنا لي كياني، أنا لي شخصيتي، أنا يعني لما يستمعوا إلي إذن أنا مهم. فالكبت هذا راح يسبب مشاكل جدا كبيرة، راح يستغل هذا الطفل من الأطفال اللي ممكن يكون شخصياتهم أقوى، ممكن يسبب تحرشات جنسية بين الأطفال. ليش؟ لأنه أنا عادي، يعني يمكن هذا الإنسان ما راح يستمع لي، بس هذا الشخص الآخر إذا مثلا أنا عطيته فرصة أنه يسوي اللي هو يريده فيني مثلا، راح يساعدني هذا أني أنا أفرغ. ترى هذا نوع من أنواع التفريغ أحيانا. أيوة، السرقة أحيانا هذه كثير منتشرة في عندنا، يعني في المدارس. الطفل لما يسرق، ترى هو السرقة يمكن ما لأنه محتاج. السرقة أحيانا احتياج نفسي عند الطفل، فما قادر يعبر عن هذا الاحتياج، بالتالي تحول إلى مشكلة. العدوانية، الغضب، الشتم أحيانا، تكسير الأثاث وغيره، هذا منتشرة بشكل جدا كبير. الكتابة على الجدران أحيانا يعبر عن مشاعرهم بهذه الطريقة. الهروب من المدرسة، الغياب المتكرر، كل هذه مشاكل بسببها الكبت. وبصراحة واضحة جدا يعني.
1: طيب أنتوا هذه الحالات اللي ذكرتيها أستاذة سمية، لما أنتوا تعملوا لها برنامج علاجي، هل وجدتوا فعلا أن في تغيرات جوهرية في سلوك الطلاب اللي عندهم هذه المشاكل؟
2: نعم. شوفي أستاذة نايلة، أول شيء يعني من المهم أن نعرف السبب. يعني أحيانا بعض المشكلات السلوكية اللي تظهر عند الطالب ممكن تسببها تقليد، يعني هو يريد يقلد، أو أنه يريد يثبت ذاته، أو أنه يريد مثلا يكون محبوب من الآخرين، أو أنه مثلا مشكلة مثلا مثل ما تقولي، يعني أنه يعني شيء غير مبرر، يعني خلينا نقول، يعني لما يكون السبب هذا له طريقة علاجية مختلفة. أما إذا كان السبب أصلا بعد البحث وبعد دراسة الحالة أنه السبب عاطفي، هنا التدخل يكون أيضا مختلف. نحتاج أنه نفهم إيش الصدمات العاطفية اللي مر فيها هذا الطالب. هل صارت له مثلا يعني مثلا مشكلة انفصال معين أو فقد معين في مرحلة من مراحل حياته؟ يعني أحيانا في مراحل الطفولة المبكرة أو فترة الحلقة الأولى تصير صدمة عاطفية ما تظهر كمشكلة هذيك الفترة، تظهر بعدين، تظهر في مرحلة البلوغ. ليش؟ لأن هذه المرحلة ما تم التعامل مع المشكلة أو المشكلة العاطفية بطريقة صحيحة، فتظهر مشكلة أخرى في مرحلة البلوغ. هنا المشكلة أحيانا إحنا نقول ما واضح، أو حتى ولي الأمر ما عنده أصلا هو مشاكل عاطفية، يمكن كانت صدمة في مرحلة الطفولة بس ما تم علاجها أو ما تم التعامل معها بطريقة صحيحة. فحقيقة في البرامج الإرشادية أو في دراسة الحالة اللي يقوم فيها الأخصائي الاجتماعي، يعني نكتشف أحيانا أنه المشكلة أصلا كانت جدا بسيطة لو أنه تم التعبير عنها أو تم الحديث عنها في مرحلة مبكرة. ففي استراتيجية يستخدموها الأخصائيين الاجتماعيين أكيد أساس أنه نقلل من حدة هذه المشكلة، ونحاول بقدر الإمكان. إحنا ما نقول أنه الحالات يعني خلاص يعني تصير فيها نقلة سريعة، لأن إحنا ما عندنا عصا سحرية. تعتمد على استجابة الطالب، تعتمد على البيئة اللي عايش فيها، تعتمد على اللي هو الطالب كيف قدرته النفسية، هل عنده مرونة أم أنه هو يعني يحتاج إلى أنه يعني هش
1: نعم.
2: خلينا نقول
1: هشاشة
2: يعني
1: نفسية
2: أيوه يعني نعم. بسرعة يتأثر.
1: طيب إيش هي عادة الصدمات العاطفية اللي ممكن تأثر على الطفل في مرحلة مبكرة؟
2: نعم.
1: يعني هل انفصال أحد الوالدين؟
2: أكيد.
1: أو مثلا كان يريد أن يكون صداقة مع أحد الأطفال فمثلا فشل في هذه الصداقة. يعني أحيانا أشياء عابرة بسيطة.
2: أيوة.
1: يعني ما مش صدمات قوية صدم يعني أشياء بسيطة.
2: أكيد.
1: لكن هو هش نفسيا فيكون لها تأثيرات قوية مستقبلا.
2: أكيد.
1: عليه
2: هو يعتمد على مثل ما قلنا يعتمد على نفسية هذا الطفل. تقبله يعني التكوين البيولوجي لهذا الطفل وأيضا تكوين النفسي. هذا واحد. شيء ثاني على طريقة التربية. هذه واجد تأثر. يعني هل تربية هذا الطفل كانت أنه أنت تقبل أي شيء ولا أنه لا هذا الشيء مثلا متعب؟ كيف الأهل يتعاملوا مع المشاكل العاطفية؟ كيف الأشياء اللي تدور حوله؟ كيف تأثير نفسية الأم أيضا على الأطفال؟ فهذه الأشياء كلها أصلا محتوى لتكوين هذا الطفل.
1: نعم.
2: فلما الطفل يكون من البداية وتأسيسه كان واضح يعني أنه أنا راح أكون قوي نفسيا، هنا أي ردة فعل أو أي موقف ممكن يكون عابر جدا له. بينما طفل آخر لا، طفل آخر الفقد مثلا، فقد أحد الوالدين مثلا أو فقد شخص عزيز في حياة هذا الطفل، ممكن حتى لو كان ما واعي في حالة وفاة مثلا صارت وهو كان موجود، ممكن هذه الصورة الذهنية يأثر عليه في اللاوعي، يتأثر لين ما بعد يصير فيه عنده خوف، يصير عنده يعني ربكة، يصير عنده أشياء كثيرة. هو أصلا يقولوا إيش ما عارفين ليش.
1: نعم.
2: الانفصال الوالدين واحد أحد يعني في الطلاق أو مثلا انفصال عاطفي بين الوالدين، ترى هذه كلها ملاحظة عند الطفل حتى لو
1: حتى لو ما في طلاق، لكن
2: أيوة انفصال
1: أيوة. التعامل الجاف بين الأب والأم ينعكس
2: جدا
1: يعني
2: جدا
1: يربكهم
2: يعني حتى الطفل مدرك لكل شيء حوله. مدرك يعني حتى احنا نقول الطفل صغير ما يفهمه، لا الطفل مدرك لكل الأشياء اللي حوله. حتى في بعض الأحيان الطفل مدرك للشيء قبل لا يحدث بس بملاحظته، لكن إحنا ما نثق فيه، ما نعطيه هذه الثقة اللي هو يعبر عن نفسه أنه أنا ملاحظ هذا الشيء، أنا شفت أنه ممكن يصير كذا كذا. يفترض يشركه حتى في مشاعرنا، أنا حسيت اليوم كذا كذا، أنت إيش رأيك؟ هل أنا يعني استاهل هذا الإحساس أن أشعر فيه؟ فحقيقة عدم التعامل مع هذه الأمور أو هذه الصدمات العاطفية راح تأثر بعدين،
1: أو عدم مناقشة مشاعرنا إحنا كآباء وأمهات أمام أبنائنا وفتح مجال للحديث عن الشعور معهم ما راح يساعدهم في المستقبل.
2: أيوة. أنه يعبر عن مشاعره أنه المشاعر لها أهمية. ودائما شيء مهم جدا يتعلم الطفل أنه الشعور ليس أنا، المشاعر ليست أنا.
1: نعم.
2: المشاعر طبيعية. كل الناس يشعروا، كل الإنسان له شعور، بس الشعور ليس لي. الشعور ما أنا لازم أربيه داخلي إلى يكبر.
1: نعم.
2: لا، الشعور محتاج أني أنا بس أفهمه، أناقشه، أسميه، أقرر هل أريده يبقى ولا أريد أتخلص منه. لازم هذه المهارة تعلم الأطفال،
1: إن في مشاعر إيجابية لازم نعززها.
2: أيوة.
1: وفي مشاعر سلبية لازم
2: أتعامل
1: معها حتى نبعدها عن الطفل.
2: يعني من واقع أستاذة نايلة، يعني في حالات مثلا صمت اختياري، عندنا حالات من الصمت الاختياري في المدارس، سببها كان يمكن كلمة من معلمة في مرحلة الروضة، كلمة بس اسكت ولا أنه مثلا أنت كذا، صار الصمت الاختياري. أحيانا سببه يكون يعني مشكلة صارت بين الأب والأم، الطفل شعر بأنه أنا سبب هذه المشكلة فعزل المشكلة إلى نفسه.
1: أنا.
2: فصار إيش، أنا أفضل أني أسكت. ترى هذه الأشياء يمكن يعني إحنا نقول كيف يعني وش دخل، يعني أن الطفل أصلا يعي ووعيه بهذا الأمر أنه أنا سبب هذه المشكلة يخليه يدخل في دوامة الصمت الاختياري. فضروري جدا يعني أن نفهم أنه موضوع المشاعر موضوع عميق جدا، لابد أنه كل مربي سواء أم وأب أو معلم أو
1: مدير مدرسة أو إداري أو كل من يتعامل مع الطلاب في المدارس، أنهم يفهموا أن موضوع التفاعل الإنساني أكيد. بينهم وبين الطالب جدا مهم.
2: أكيد.
1: وبالنسبة للانعكاسات على التحصيل، أكيد أنتوا لاحظتوا أن في ربما بعض الطلاب بسبب عدم قدرتهم على التفاعل مع المشاعر أو التعبير عن المشاعر أو
2: نعم.
1: إدارة المشاعر، تصير لهم انخفاض
2: أكيد.
1: في تحصيلهم الدراسي.
2: أكيد. أكيد هذا الشيء ملاحظ جدا، خاصة إذا كان يعني مثلا فجأة صار هذا الانخفاض. يعني كان الطالب أموره طيبة، كان دراسيا زين، يعني خلينا نقول يعني مثلا جيد أو جيد جدا، فجأة ينقلب الموضوع إلى أنه الطالب يصير عنده ضعف في التحصيل الدراسي. بعض المعلمين ينتبهوا لهذه الأشياء، يعني إحنا كأخصائيين في هذه الأمور يعني نعتمد على المعلم أنه هو اللي يحول حاله، لأن إحنا ما نعرف أحياناً إيش اللي يصير داخل الصف.
1: بالفعل
2: إحنا نشوف نلاحظ أحياناً، نلاحظ الأشياء اللي تصير برا الصف، أو أنه لما ندخل الحصص الإرشادية، بس في التحصيل الدراسي المسؤول الأول هو المعلم. يعني المعلم لما ينتبه أنه في طالب هذا الطالب كان مستوى الدراسي زين، فجأة انخفض مستوى، إذن هذا أكيد في شيء.
1: طيب إيش العلامات اللي يجب أن اللي تظهر وهي تكون علامة على أن هذا الطالب في مشكلة عنده في التعبير عن مشاعر، ولازم المعلم ينتبه لها؟
2: أيوة شوفي، يعني
1: أساسا أيضا المعلمين اللي يسمعونا الآن ويسمعوا حديثك وأنت مختصة أستاذة سمية يحطوا بالهم على هذه النقاط.
2: شوفي حقيقة أنا يعني حقيقة أثني على بعض المعلمين أنه أنا لما أكون في حصتي أنا ما فقط جاي أعطي حصة دراسية وأطلع. في معلمين يعني أنا أشيد فيهم، وصراحة هذا لمسنا حتى عندنا يعني في مدارسنا، تنتبه لأي شيء، تنتبه أنه هذه الطالبة مثلا مشاركتها قلت، هذه الطالبة وأنا يعني مثلا أتحدث معاها شاردة، ذهنها شارد، هذه الطالبة تنام كثير، هذه الطالبة أحسها كأنها واجباتها تنساها، كأنها ما موجودة معي، لما أتكلم معها بسرعة مثلا أو أني أعطيها تنبيه معين تبكي بسرعة.
1: نعم.
2: إذن هذه كلها مؤشرات. فالمعلم اللي يعني عنده قوة ملاحظة، أصلا هو ما منه محتاج قوة ملاحظة كثير، المعلم اللي يعرف الطالب اللي عنده، اللي مهتم بكل الطلبة، ترى هذا حق من حق الطالب.
1: نعم.
2: أنا ما أقول أنه لا، أنا يعني من أشوف ومن أخلي، أنا لو أدرت مشاعر طلابي داخل الصف أنا قدرت أملك كل الصف، قدرت أني يعني ألفت انتباه كل طالب في صفي. ليش؟ لأني أنا أعطيته اهتمام، فلما أنا أعطي اهتمام الطالب هنا راح يعطيني اهتمامه أيضا.
1: بالضبط.
2: فهذه الأشياء مهم جدا أنه يراقبها المعلم وينتبه لها. المعلمين لما ينتبهوا لهذه الأشياء، بعض المعلمين يعني أنا صراحة شهدت على أكثر من موقف، معلمة تنادي طالبة لما تخلص حصتها، فلانة تعالى نريدش. يعني وعلى فكرة يجيون الطالبات أحيانا يقولوا لي يعني هذيك النقطة كانت نقطة تحول. ليش؟ لأنها الأستاذة انتبهت فتناديها فلانة تعالي أريدش. مجرد كلمة مقاتها الأستاذة، أنت بنت جدا مميزة، إيش اللي صار؟ عندي الشيء. بعض الطالبات لأنهم يأمنوا في معلماتهم ولأن المعلمة قريبة يشكوا ويقولوا لها، يخبروها أستاذة أنا صار عندي كذا كذا. بعض المعلمين عندهم قدرة أنهم يتعاملوا مع هذه الأشياء، فصراحة يعني أنا أحييهم أنهم بذلوا جهدهم. لكن في بعض الأحيان في مشكلة تكون عند الطالب وواضحة المشكلة، المعلم جزاه الله خير جالس يحاول يقلل أو أنه يحتوي هذا الطالب، لكن المشكلة محتاجة تدخل. هنا المعلم لازم ينتبه لشيء واجد مهم، أني أنا إذا لاحظت أنه هذه المشكلة محتاجة إلى تدخل، لازم أحول الطالب للأخصائي الاجتماعي، لأنه الأخصائي الاجتماعي عنده الأدوات علشان يساعد هذا الطالب وممكن يخرجه من هذه المشكلة.
1: نعم.
2: فهنا يعني أنا أقول يعني من هذا المنبر أنه المعلم هو أهم يعني ركيزة في إدارة المشاعر داخل الصف عند
1: الطالب. نعم، لأن عملية التعلم عملية إنسانية.
2: أكيد.
1: يعني هناك تفاعل إنساني يجب أن يحدث بين المعلم وبين الطلبة الذين يدرسهم، يعني يتفاعل معهم إنسانيا وجدانيا. هو ما ينقل المعرفة، هو المعرفة لا يمكن أن تتم إلا بهذا التفاعل الوجداني.
2: أكيد.
1: يعني الطالب إذا كان وجدانه مرتبك أو مشاعره متلخبطة، ما رح يتذكر، ما رح يدرك، ما رح يركز. صح. عمليات المعرفة ما رح تتم.
2: أكيد.
1: فإحنا عشان تنجح المعرفة لازم
2: ندير
1: هذه المشاعر بطريقة سليمة. أنا أريد أركز أيضا على نقطة، أحيانا يكون أحيانا يكون البعثرة في المشاعر أو اللخبطة فيها سببها المعلم، لأنه ما عارف يتعامل مع الطلاب أو لأنه يوجه لهم يعني التنبيهات والتوجيهات بطريقة قاسية، وأحيانا حتى ما يهتم حتى يعرف أسمائهم.
2: صحيح.
1: وبوابة التفاعل الإنساني إن نعرف اسمك أول شيء يعني. فهذه يعني إحنا نوجه رسالة لبعض المعلمين اللي ربما ضغوط الحياة يعني تجعلهم أو ينقلوا ضغوط الحياة إلى الغرفة الصفية وتخليهم ينسوا إنهم هم أمام حقيقي. طلاب حساسين.
2: واقع حقيقي. أذكر لك موقف أستاذة وأنت تتكلمي الحين، ذكرت موقف لي في الصف الثامن ثاني إعدادي أي فترة. فسبحان الله كانت الحصة السابعة، المعلمة قبل لا يدق الجرس خبرتني روحي ودي غرض لغرفة المختبر، فأنا راجعة من غرفة المختبر يدق الجرس، فمباشرة رحت لقيت أغراضي ورحت للباص. اليوم الثاني كانت نفس المعلمة عندنا في الحصة الأولى. حقيقة أنا كنت ما أعرف أنه في نهاية الحصة وأنا رايحة كان في واجب، وأنا ما أعرف أنه هذا الواجب يعني تم إعطائه للطالبات، لأني يمكن لأني أنا ما سألت أو أني رحت وما حصلت حد في الصف عاد.
1: نعم.
2: فيمكن يكون تقصيرا مني، ويمكن أنا يعني كان يعني غفلة من المعلم أنه ما انتبهت لي وأنا ما موجودة داخل الصف هذه اللحظة. المعلمة تقول من ما كاتب الواجب تمر وقفوا. أنا حقيقة ما وقفت. ليش؟ لأنه أنا كنت في خاطري أريد أعبر لها عن شعوري واستيائي أني أنا ما حال الواجب لأنه سببه كذا كذا. ما كان هدفي يعني أنه أبرر، لا، أنا كان هدفي أنه معي حق بس فقط الحوار.
1: دفاع عن حقك يعني. أيوة.
2: أريدك تحاورين تسأليني، كنت أنتظرها تسألني ليش أنت ما حال الواجب. تخيلي للآن الموقف ما رايح عن بالي.
1: سبحان الله، شعور بالظلم.
2: الأستاذة مسكت الدفتر، مزقت الدفتر قطعتين ورمته في وجهي. والله الموقف للآن وأنا أحكي لك إياه الحين مأثر فين الآن.
1: وأنت أم وربت يعني.
2: تخيلي يعني.
1: أيوة نعم. وتربوية.
2: وأنا كنت طالبة في ذيك الفترة. سبحان الله وقفتني طول الحصة مع أني أنا ما كنت أبدا لي ذنب في هذا الأمر. الأستاذة هذه إلى الآن أنا لما أتذكر الموقف أقول الله يسامحها كيف سوت فيني هذا الموقف. فتخيلي الطالب أو الإنسان يعني بشكل عام ما ينسى أنه شخص وما أعطيتني فرصة أني أعبر عن شعوري. أنا الآن فقط محتاج أني أحاول تتحاورني تتكلم معي تخبرني أنه أنت كذا كذا كذا، ليش ما كذا كذا. فأنا أقول أنه دور المعلم جدا مهم في احتواء مشاعر الطلاب. أنت كمعلم موجود في هذا المكان ممكن تخرج طالب من هنا إلى عالم آخر، راح يحسن في مستواه وراح يحسن في سلوكه أيضا وراح تجمل له الحياة. الطالبات الحين يجيني يخبرني أستاذة أنا ما أريد أتفت الصف، ليش؟ لأنه أستاذة فلان تدرس. تخيل يعني. ونزين أستاذة فلان شرحها جدا ممتاز. لا، إحنا الأستاذة عصبية، الأستاذة ما

0: في يعني طلاب مجرد كلمة من معلم راح تهدمه.
1: صحيح.
0: فضروري جدا أن نراعي الكلام اللي والحوارات بيننا وبين طلابنا. تقول لطالبة معلمة تقول لطلابها كلمة راحت عندهم أنتوا فاشلين، أنتوا أبدا ما منكم منفعة، أنتوا هذه الكلمات ترى واجد نسمعها. عندي صندوق في المدرسة، الصندوق نسميه منبر الحر للطالبات على أساس أنهم يعبروا عن مشاعرهم يتكلموا. يعني في طالبات ما تحسيهم ما يقدروا يتكلموا بطريقة يعني وجها لوجه، فيحطوا بعض الملاحظات أو بعض الاقتراحات. فأتفاجأ يعني أحيانا في طالبات يجين يعبر عن مشاعرهم في هذا الصندوق بطريقة أحيانا ما تحط حتى اسم، بس هي تريد تتكلم، تريد حد يسمعها، تريد حد يعرف أنه هي تحس
1: تفريغ بشعر. يعني نوع من التفريغ.
0: أيوة نوع من التفريغ. في أحيان أخرى لا، مثلا تحط اسمها لأنها محتاجة إلى أنه حد
1: يعرفها
0: يساعدها.
1: نعم ويساعدها.
0: أيوة ويكون حد جنبها موجود يعني. وفي كثير أشياء يعني من هاي الأمور.
2: قبل الجرس. قبل الجرس.
1: في هذه المرحلة العمرية للطلاب، وهي مرحلة نمو انفعالي، يعني هو من يدخل الطفل من يولد لحد ما يتعدي المراهقة وهو في مرحلة نمو انفعالي، وهذه مسألة أيضا لازم المعلم يدركها، أن هذا الطالب اللي أمامه ترى في مرحلة نمو في مشاعره وانفعالاته وكذا، فلازم نحترم هذا الشيء. كيف نخليه يفرق بين مشاعر مثل الحزن والاكتئاب؟ لأن أحيانا الطلاب يأتيهم حزن عابر يعني غير مفسر، وفي أحيانا البعض منهم يعاني من اكتئاب يعني عميق، فكيف نخليهم يعني يفرقون بين هذا النوعين من الشعور؟
0: الشعور جميل جدا أستاذة. في مرة في طالبة يعني كتبت تعبير، الأستاذة طلبت منهم أنهم يكتبوا تعبير حر، كتبت تعبير، المعلمة بعد ما خلصت الحصة تجي تعطيني هذه الورقة تقول لي سمية لحقي هذه البنت خير، قالت لي هذه البنت تعاني من اكتئاب، كاتبة تعبير عن حالتها زين النفسية، ومن ضمن الأشياء اللي كاتبتها أني أنا حاولت انتحر. يعني هذا مؤشر
1: كبير
0: أنه لا في خطر. حقيقة أنا جبت البنت وتكلمت معاها وفتحنا كذا حديث يعني مع بعض قبل على أساس أني أعطيها حرية في الحديث. الموضوع كان جدا سهل، كانت البنت فقط تمر بحالة مزاجية من الحالات اللي يمروا فيها هذه البالغين يعني، من حيث أنه في فترة الدورة الشهرية وكذا
1: مرحلة البلوغ يعني فيها اضطرابات،
0: فيها
1: مزاج
0: اضطرابات. البنت يمكن صار معاها موقف بينها وبين أحد أفراد الأسرة، البنت ما عرفت تعبر عنه بطريقة صح، وبسبب انفعالها دخلت للمطبخ كانت تنوي أنها تجرح نفسها. يمكن هي يعني من كثر اللي يشوفوا في مواقع التواصل الألعاب اللي يلعبوها، فيحس أن الموضوع عادي يعني سهل
1: للأسف.
0: أيوة فهي أنا سألتها زين إيش اللي وقفش، ليش وقفتي لما أنت كنت رايحة خلاص؟ قالت حسيت أنه أنا إذا سويت كذا يعني في الأخير واستفيد.
1: صحيح.
0: حسيت أنه أمي يمكن تزعل علي يمكن كذا. قلت لا أيوة، الإنسان اللي عنده اكتئاب ما يفكر في اللحظة، في اللحظة الإنسان المكتئب فقط أنهي حياتي بأي وسيلة بغض النظر من غير أي تفكير. ليش؟ لأنه أصلا يرى العالم سوداوي.
1: نعم هذا هو الاكتئاب.
0: أيوة. لازم في هذه المرحلة جميع المراهقين يتعلموا أنه الانفجارات الانفعالية اللي تصير الآن هي شيء طبيعي، بس اللي أريد أتعلمه كيف أدير هذه الانفعالات. الحساسية الزائدة، الغضب الشديد أحيانا، ما كلهم عشان أنه ما يسوي تعميم الطلاب ويقول أو أنا، في بعضهم عندهم صحة نفسية جيدة فما يمروا بهذه الانفعالات الشديدة، وفي البعض لا. فأنا لما أمر بهذه الانفعالات هي تفريغ، هي نوع من التفريغ، يعني محتاج أني أفرغها، محتاج أني مثلا أتحدث مع شخص، محتاج أني أعرف إيش الشعور. فلما أفهم تسمية الشعور أنا راح أفهم كيف أدير هذا الشعور.
1: نعم.
0: فضروري جدا التوعية بأنه المشاعر ما كلها نفس إحنا ما نشوفها. ضروري أفهم كيف أسمي هذا الشعور يعني.

0: مثلا في عندنا طالبات تقول لي شني عندي بكرة مثلا حديث في الإذاعة، أنا خايفة. فأنا أول شيء أسألها، أنت خايفة ولا متحمسة؟ لأنه سبحان الله مشاعر الخوف ومشاعر الحماس تنتج من نفس المكان.
1: نعم
0: سبحان الله، لأنه المشاعر لها أماكن في جسم الإنسان.
1: نعم.
0: فلما يحس بالحماس أحيانا يمكن بطنه تحسه أنه كذا، هو على باله أن أنا خايف.
1: نعم.
0: لأنه ما عارف يعبر هل هو شعور خوف ولا حماس. مجرد ما تذكره بأنه ممكن يكون حماس ما يكون خوف، يتغير عنده الشعور. فيصير إيش؟ يصير لا، أنا يعني الحين لأني متحمس هذه المشاعر الطبيعية، فأنا عادي يعني بكمل.
1: نعم.
0: والموضوع ما يكون ممتع بعدين بالنسبة له.
1: نعم. وشعور القلق اللي ينتابهم مثلا في من الامتحانات هذا هذا أعتقد يعني الشعور الشائع بين الطلاب.
0: هو حقيقة يعني أنا من وجهة نظري أنه ما كثير. يعني أنا كأخصائية اجتماعية في المدرسة، وأتكلم أنا عن مدرستي يعني علشان يعني ما يعمم الجميع، ما نلاحظه كثير يعني شعور القلق. لأنه أصلا في انخفاض في الدافعية، في انخفاض في المسؤولية، في انخفاض في أنه أنا عندي اختبار وأني أهتم بموضوع الاختبار. فهذه الأشياء أصلاً خللت موضوع القلق. تعرفي من الأشخاص القلقين جداً في الوقت الاختبار الطلاب المميزين.
1: نعم.
0: كانت واحدة من الحالات عندي طالبة مميزة كانت كل سنة تجيب الأول، تدخل قبل الاختبار في نوبة قلق أو نوبة خوف من الاختبار قبل الاختبار. هذا الموضوع طبعاً يعني الوضع ليش؟ لأنه في ضغط ممكن يكون من قبل المعلم أنه أنا متوقع منك أنك تجيب كذا كذا، أو من قبل الأهل أحياناً.
1: نعم.
0: أنه الأهل ضاغطين. لازم تجيب، لازم تشوف فلان، لازم كيف، ولازم. وممكن يكون سمع من شخص يعني أكبر منه أو واحد من العيلة أنه هذه المرحلة راح تكون كذا كذا، أنت لازم كذا كذا، فيحس أنه هذا القلق يعني يجي قبل الاختبار، خايف أنه ما يحقق المطلوب منه.
1: نعم.
0: فالقلق موجود ولكنه ما بديك الكثرة يعني.
1: نعم.
0: أيوة.
1: إن شاء الله أستاذة سمية سنكمل الحديث معك في الحلقة القادمة عن ضرورة التعبير عن الانفعالات وعن ضرورة إدارتها بشكل جيد. وإن شاء الله في الحلقة القادمة سندخل بمزيد من التفصيل حول موضوع التعبير عن الانفعالات. شكرا لك أستاذة سمية بنت علي أنبو علي، أخصائية اجتماعية بمدرسة أم حارثة الأنصارية من 5 إلى 9 بولاية نزوة بمديرية التعليم بمحافظة الداخلية.
0: شكرا أستاذة نايلة، مشكورين على الاستضافة، بإذن الله نلتقي في الحلقة القادمة.
1: وشكرا لكم أيها الأحباء، نلقاكم في الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من قبل الجرس.
2: قبل الجرس، تقبلوا تحيات نائلة البلوشي وعبد الحميد الرواحي وأمين العامري.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
8: رفعة الجادرجي:
9: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
8: معاذ الألوسي:
10: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
8: راسم بدران:
11: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
8: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
12: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
13: الحارة،

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: سام أخوش بعده ما رجع البيت كنه.
1: بعد أبا ما راجع.
0: غريبة، متعود في هذا الوقت يكون في البيت. أسألش ساعة كم الحين؟
1: الحين قريب 10:30.
0: 10:30 وبعده ما راجع البيت؟ أنتي متأكدة أنه ما في غرفته؟
1: هي با متأكدة، مازن ترى ما موجود في غرفته.
0: سبحان الله، هذا مع من سهران لحد الحين؟
1: يمكن يكون مع أحد من أربعته.
0: ما بسأل أمه أنا. خديجة، خدود.
1: أبا وصل مازن.
2: السلام عليكم أبوي.
0: وعليكم السلام. تعال تعال، أنت وين رايح؟
2: رايح غرفتي يا أبوي.
0: لا تتحرك من مكانك إلا بعد ما تجاوبني عن كل الأسئلة اللي هسألك إياهن، تسمع؟
2: إن شاء الله أبوي.
1: با أنا بروح غرفتي، الصبح عندي دوام، تريد شيء قبل لا أروح؟
0: سلامتش بنتي وتصبح على خير.
1: وأنت من أهل الجنة، مع السلامة.
0: ولد أنت وين كنت لحد الحين؟
2: كنت بيت زميلي أبوي.
0: وزميلك هذا ما له اسم؟
2: اسمه قيس.
0: قيس قيس بن من؟
2: قيس بن عبد الله.
0: عبد الله بن من؟
2: والله ما أعرف أبوي اسم جده، أبوه هو اللي متعود يأذن في المسجد.
0: بس بس الرجال معروف. طيب وليش تأخرت؟ أنا ما قايل لك الساعة 10 تكون في البيت.
2: صحيح أبوي، بس تعرف خضتنا السوالف وسبحان الله ما انتبهت على الوقت.
0: ولدي أنا ما بطول معك، بقول لك كلمتين ومروح عنك. ما ود عزان اللي يرجع البيت آخر الليل. بكرة إذا جات الساعة 10 وما شفتك في البيت بقفل الباب وبتنام في الشارع.
2: إن شاء الله أبوي، أنا آسف وأوعدك ما بتأخر مرة ثانية. بعد إذنك أبوي.
0: تعال تعال، أنت وين رايح؟
2: رايح غرفتي أبوي.
0: بعدني أنا ما أذنت لك تروح، اسمع ثالثا وبعدين روح غرفتك.
2: تفضل أبوي اسمعك.
0: ثالثا بكرة بتأكد بطريقتي هل فعلا كنت مع هذا اللي اسمه قيس ولا لا، ولو اكتشفتك.
2: آه انت تعرفني زين، انا عمري ما كذبت عليك.
0: ولا تتجرأ تكذب علي وانا عزان. المهم اتمنى تكون رسالتي وصلت. يلا روح غرفتك.

0: جابر الساعة 11 الحين وولدك خليل بعده ما رجع.
1: أكيد سهران مع حد من أربعته، حيرجع بعد شوي.
0: بيني وبينك أنا هذا الولد خايفة عليه، بالله عليك
1: يا حرمة صدعتيني، ما رمت أركز في المسلسل، ترومي تسكتي، قلنا ليش الولد ترى هيوصل.
0: أبوي زين، خلاص ركز في المسلسل وخلي ولدك يسهر في الشوارع عسى يرجع إن شاء الله أذان الفجر. يلا أبوي أنا سايرة أنام، حال مو أوقع راسي بجولك.
1: ما يهمش أنتي، من يرجع أنا بكلمه وبتفاهم معه، خلي علي بس.
0: أنا بروح أنام وتفاهموا أنت وولدك.
2: السلام عليكم با.
1: تو الناس ولدي، ما أحسن لو ترجع ساعة واحدة.
2: با إيش أسوي؟ تو خلصت المباراة.
1: أي مباراة هذا بتكلم عنها أنت؟
2: مباراة برشلونة وتشيلسي.
1: إنزين، ما تعرف إن معك مدرسة بكرة؟ أسألك الحين، وين أهم، المدرسة ولا المباراة؟
2: المدرسة طبعاً.
1: اسمعنا خليل، إيانا وإياك تتأخر مرة ثانية. يا ويلك ويا سواد ليلك لو تأخرت مرة ثانية، تسمع الكلام ولا ما تسمع؟
2: إن شاء الله أبا.
1: يلا روح غرفتك. خليل تعال تعال شوي تعال. بس بغيت أسألك.
2: وش باغي تسألني أبا؟
1: ما خبرت من فاز في المباراة، برشلونة ولا تشيلسي؟
2: طبعا برشلونة 2-1.
1: حلو، يعجبني الكتالوني. إنزين خليل، من سجل هدف برشلونة؟
2: وحدي أبا، ما أتذكر، تعبان وباغي أنام.
1: يلا روح روح روح نام.
0: كأنا واصل ولدك.
1: واصل وتو راح عرفته. انتي ليش ما نمتي؟
0: كنت نايمة وصحاني صراخ الولد، ما قلنا شيء، ضربة عشان يتأدب الولد، بس عاد ما كذاك صريخه مرة ينسمع من بيت الجيران. نوبة شيء من الضرب ما يجوز عند الله.
1: تتمسخر انتي
0: جابر، والله بأسلوبك هذا الولد بيضيع منه. أتمنى بس مرة واحدة بس تكون حازم معه، مرة واحدة بس عشان خاطري، مرة واحدة بس.
1: أنا حازم تراني معه، خليل ولدي وأعرف كيف أربيه.
0: لا والله حازم، إياني وإياك، ويا ويلك يا سواد ليلك، هذا أنت بس بفالح فيه، حتى الولد صار حافظنهن من كثر ما يسمعهن.
1: يكون العلم مش ميمونة، ترى الولد ما غالب إنه أنا قادر أقسو عليه، بس أخاف يتعقد وبعدين تسوء الأمور أكثر وأكثر.
0: ما عمري طلبت منك تكون قاسي مع أولادك، فقط أريدك تكون حازم معهم.
1: ميمونة خلاص عاد، صدق إني ما تهنيت أشوف ذا المسلسل، وترى كله منش. اسمعيني، يا تروح غرفتش يا تجلسي وانتي ساكتة.
0: لا السكوت جايب نتيجة معك ولا الكلام. قال إيش؟ يا ويلك ويا سواد ليل.

0: سهام أخوش بعده ما رجعت إنه البيت.
1: باه أخوي في غرفته يذاكر.
0: متأكدة ولا أروح أتأكد بنفسي؟
1: باه متأكدة.
0: ومتى رجع البيت اليوم؟
1: قبل الساعة 9.
0: الحمد لله.
1: باه مازن أخوي، أخوي وأعرفه زين، وفي النهاية تركنا تربيتك، بس أنا بغيت أقول لك لا تشيل هم مازن.
0: سهام بنتي اسمعيني، وأنا أبوش، الثقة الزايدة أحيانا تدمر الولد، مهما ربيته وأحسنت تربيته بس أظل أخاف عليه، وخوفي عليه هذا اللي بينفعه.
1: طالما إنك تخاف علينا اتأكد إن إحنا بخير. با تريد مني شيء قبل لا أروح غرفتي؟
0: سلامتش بنتي، الله يحفظش ويبارك فيش.
2: ميمونة، معقولة خليل بعد ما راجع البيت لتو على باله في غرفته؟
3: لا ما رجع، شكله تو واصل.
2: مصخ هذا الولد، لكن ما عليه، أنا بعرف كيف أتفاهم معه.
3: عقب غاب ولدي أحسن أبوي من تو أقوم أتصل بالإسعاف.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. ولد خليل وين كنت؟
4: با كنت أشوف المباراة مع ربعي.
2: أسألك، المباراة أهم ولا المدرسة؟ سمعني، تنام متأخر وتصحى متأخر، وقبل يومين راح عنك الباص واضطريت وحدة أوديك لين باب المدرسة. أسألك خليل، أنت إيش قصتك مع هذا السهر؟ أيوة، وبعدين تعال، أنا ما مكلم منك قبل كم يوم وقايل لك لا ترجع البيت متأخر، مكلم منك ولا لا؟
4: كلمتني با.
2: دام إن مكلم منك، عجب ليش ما تسمع الكلام أنت؟
4: با اللي صار إن اليوم مباراة نهائية ما يستوي ما أشوفها.
2: مباراة النهائية بين من ومن؟
4: بين ريال مدريد وبايرن ميونخ.
2: وابوي والكتالوني وين راح؟
4: خرج من البطولة.
2: أفا خرج من البطولة؟ أفا يا الكتالوني أفا.
4: با مشكلة برشلونة ما معهم هداف.
2: كلامك صحيح خليل، فهذه معك حق، من يوم خرج ميسي عنهم وبرشلونة يعاني،
4: لأن لما طلع ميسي ما جابوا لي حل محله وترك فراغ بالفريق.
2: يا عيني عليك يا خليل، تحليلك في محله. شوف ولدي، أنا أتوقع أن برشلونة بيشتري لاعب جديد. اسمعني خليل، أنا بعديها هذه المرة لأنها المباراة النهائية، بس إيان وإياك تتأخر مرة ثانية. يا ويلك ويا ويلك ويا سواد ليلك لو تأخرت مرة ثانية. يلا روح روح غرفتك. يلا
4: با انزين، نكمل السالفة بالأول.
2: أي سوالف سوالف، ماشي بكرة مدرسة. يلا غرفتك.
3: علو يا زماني، عشنا وشوفنا.
0: مازن تعال ولدي باغنك.
5: تفضل أبوي.
0: مازن كني ما شفتك مصلي معنا المغرب، وين كنت؟
5: أبا مصلي في مسجد المحطة.
0: قصدك المسجد اللي مقابل المحطة؟
5: أيوة أبوي، رحت أجيب أغراض حال البيت وخفت أتأخر عن صلاة الجماعة، قلت أحسن أصلي في المسجد اللي في المحطة.
0: اسمعني مازن، كل شيء ممكن أتهاون فيه أو أتغاضى عنه إلا الصلاة، إلا الصلاة، تفهمني ولا ما تفهمني؟
5: اطمن أبوي، مصلي المغرب في المسجد وجماعة بعد.
1: أبا أبا.
0: نعم.
1: تعالوا العشاء جاهز.
0: يلا خلق صوب العشاء غايته.
2: معقول لحد الساعة 9 نايم؟ انزين روحي حرمة ورقي يفطر.
3: نعم والصلاة، ها منك الافطار انت، ها وولدك ما مصلي الفجر.
2: وليش ما صحيتيه؟
3: ايش اسوي بترى، تعبني ذا الولد، 3 مرات اصحي 3 مرات، وكل ما اورقه ينام مرة ثانية. انا ابوي خلاص تعبت منه هذا الولد، تعبت.
2: تو بروح انا، تو بعرف شغلي معه.
3: وش يعني بيكون شغلك معه؟ بعرف كالعادة، إياني وإياك ويا ويلك ويا سواد ليلك، وانتهت السالفة. هذا أنت أبو فالح فيه.
2: خليل الحين الساعة 9 وانت نايم بعدك ما قايم، يلا قوم.
4: عبالي الساعة 7 بعد أبا، يلا توب أقوم.
2: أسألك، أنت مصلي الفجر ولا ما مصلي؟
4: دوب أقوم بصلي.
2: يا خليل يا ولدي بالله عليك، حد يصلي الفجر الساعة 9؟
4: تراني نمت، إيش أسوي؟ خلاص دوب أقوم أصلي.
2: سمعني خليل، إيانا وياك تنام عن صلاة الفجر مرة ثانية، ويا ويلك ويا سواد ليلك لو نمت عن الصلاة مرة ثانية.
3: هذا أبو فالح فينته، يا ويلك ويا سواد ليلك، تراها مقيولة بوتفح أبوي ما تلدغ.

0: الأب والأم يا أختي يا نعيمة، واليد الواحدة ما تصفق يا أختي.
1: شكله واجد مدلعنا.
0: والله ما عرفت له هل هو دلع ولا لا مبالاة ولا قلة اهتمام ولا إيش بالضبط. داير راسي.
1: ميمونة أنتي بعدش كلمي الولد ونصحي عسى إنه يسمع كلامش.
0: بنت الحلال كلمته إلين بح صوتي ونازعته، وأحيانا حط الضرب أضربه، بس للأسف ما شفايته. الأب ما يساعدني يا نعيمة، ما يساعدني أبدا، والولد كل يوم تسوء حالته أكثر وأكثر.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني معقولة لو شاف منا أي خطأ ما ينازعه ولا يقول له أي شيء ما ينصحه؟
0: خليني ساكتة يا أختي.
1: على مشتو أنتي؟ معلش تضحكي.
0: أضحك من زود الغم والقهر اللي فيني. زوجي يا نعيمة ما يملك إلا سلاح التهديد وبس. والله كأني تو أسمع لما يقول إياني وإياك تتأخر عن البيت مرة ثانية، ويا ويلك ويا سواد ليلك لو تأخرت مرة ثانية. سمعتني؟
2: الحارة.

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: والذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
3: الكتب قد يكون لها وطن نبعت منه، لكن كاتبها يوجه من خلالها رسائل عديدة إلى كل شعوب الأرض.
2: في حلقة سابقة أشرنا أن العرب لديهم تراث من الكتب الجميلة المؤلفة بلغات غير عربية، خاصة اللغة الفرنسية.
3: إنها ظروف خاصة دفعت الكاتب العربي أن يكتب مباشرة باللغة الفرنسية، لكنه عندما كان يكتب فإنه يوجه كتاباته إلى أبناء وطنه وعقيدته.
2: وهكذا فعل الروائي المغربي المعروف الطاهر بن جلون في روايته ليلة القدر التي نشرها عام 1987 وحصلت على جائزة جونكور في فرنسا.
3: كنا قد تحدثنا بالتفصيل عن رواية بنفس العنوان صدرت أيضا باللغة الفرنسية للكاتبة قوت القلوب الدمرداشية.
2: دارت أحداث رواية قوت القلوب في الأحياء الشعبية في مدينة القاهرة، تعبر عن الطقوس التي تصاحب هذه الليلة المباركة.
3: التجربة مختلفة بشكل ملحوظ في ليلة القدر التي كتبها الطاهر بن جلون، سواء من حيث المكان أو الشخصية.
2: هاتان الروايتان ترجمتا إلى اللغة العربية، ومن السهل قراءتهما والتعرف على اختلاف الأسلوب والتناول.
3: حتى العنوان نفسه عند الأدباء يختلف، وإن كانت الترجمة هنا تعني ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.
2: إذن فلنتعرف أعزائنا على واحد من الكتب الجميلة حيث حصلت ليلة القدر على جائزة جونكور.
3: من يكون الطاهر بن جلون؟
2: هو مولود في مدينة فاس المغربية في عام 1944، وقد كان الولد الوحيد في أسرة لم تنجب سوى البنات.
3: وسوف نرى أن هذه التجربة قد أرقت الكاتب كثيرا، وعبر عنها في روايتي ابن الرمل وليلة القدر.
2: انتقلت الأسرة إلى مدينة طنجة عندما كان الطاهر في سن العاشرة، وهناك ظل 8 سنوات، وعندما صار في سن 18 توجه إلى العاصمة الرباط.
3: وفي الرباط درس الفلسفة، ثم توجه إلى مدينة تطوان عقب تخرجه في عام 1968 من أجل العمل كمدرس للفلسفة.
2: انتقل فيما بعد إلى الدار البيضاء. لقد تجول غالبا في أغلب المدن المغربية. نشر أولى قصائده في عام 1965،
3: ثم قرر أن يسافر إلى باريس لدراسة علم النفس، واستقر به الحال هناك في عام 1971 بعد أن حصل على وظيفة مناسبة في جريدة لوموند التي ظل يعمل بها حتى الآن.
2: في العام نفسه 1971 نشر ديوانه الأول رجال تحت كفن الصمت. إن هذا الروائي المتميز بدأ حياته كشاعر.
3: هذا الديوان صدر في الدار البيضاء، أما بقية أعماله فقد صدرت في باريس، ومنها دواوين شعر مثل ندوب الشمس عام 1972،
2: وأحاديث الجمل في عام 1974، وديوان بذور الجلد أصيلة ذكريات الطفولة عام 1976.
3: كان كتابه ماتت أشجار اللوز متأثرة بجراحها غريبا في أنه ضم القصائد إلى جوار النصوص القصصية، مما يعني أن الطاهر بن جلون سوف يتحول ببطء إلى الرواية.
2: نشر روايته الأولى حرودة عام 1973، ثم جاءت الرواية الثانية انزواء العزلة في عام 1976، وكان من وقت لآخر ينشر كتبا نثرية غير إبداعية.
3: مع كل رواية جديدة كانت الأنظار تلتفت أكثر إلى الطاهر بن جلون الذي اختار فرنسا محلاً لإقامته دون أن ينقطع عن العودة إلى المغرب من وقت لآخر.
2: نشرت روايته موحى المجنون موحى العاقل عام 1987، إلا أنه لم يكن يترك الشعر، حيث صدر له ديوان جديد باسم خبايا الذاكرة عام 1981.
3: كما أنه الطاهر بن جلون هو الذي ترجم رواية الخبز الحافي لصديقه محمد شكري إلى اللغة الفرنسية في عام 1981 وكتب لها المقدمة.
2: وتوالت الأعمال الروائية للطاهر بن جلون مثل غض البصر في عام 1991، وتصاعد الرمل والملاك الأعمى في عام 1993، والرجل المحطم عام 1994، وليلة الخطأ في عام 1997.
3: وفي عام 1998 نشر كتابا بعنوان الحداثة كما شرحتها لأمتي، ثم رواية فندق الفقراء عام 1999.
2: وله في السنوات الأخيرة قصص حب ساحرات عام 2003 ورحيل عام 2006.
3: ورغم أن الكاتب يعيش في باريس وينشر باللغة الفرنسية، فإن كل أعماله تدور أحداثها في المغرب بين مدنها.
2: أبطال هذه الروايات هم مغاربة وعرب في المقام الأول، ولعل هذا هو سر مذاق الكاتب.
3: يقول بن جلون حول هذه التجربة:
2: لا مشكلة هوية لدي، أقول إن لغتي هي الأدب، ولا أشك في عروبة ما أكتب، ومن البديهي أن يكون هذا الأدب عربيا في الجواهر والروح وليس فقط في الكتابة.
3: اهتم الطاهر بالقضية الفلسطينية في كتاباته، وقد زار المسجد النبوي الشريف وكتب عنه مقالا رائعا.
2: للأسف نحن لم نقرأ هذا المقال، إنه يقول في مكان آخر إنه مبهور بالذين يقرؤون في كل مكان في المترو وفي الحدائق.
3: نحن نتحدث الآن عن رواية ليلة القدر، الرواية التي فازت بجائزة جونكر عام 1987، هي رواية جميلة لا يمكن فصلها عن رواية ابن الرمل.
2: روايتان في جسم أدبي واحد، الشخصيات الرئيسية هي أسرة مغربية، فنحن هنا أمام ابن جلون بشكل آخر، ذلك الصبي الذي وجد نفسه في أسرة أنجبت عددا كبيرا من الإناث.
3: هذا حال العادات في المجتمع العربي، الولد ثم الولد.
2: لقد استحق رعاية أبيه باعتباره الذكر الوحيد في أسرة لم تنجب سوى البنات.
3: وأحمد في هذه الرواية ليس سوى بنت، لكن رب الأسرة أقسم على امرأته ذات يوم أن تلد ولدا حتى ولو كان بنتا.
2: فسوف يكون ولدا، ولذا فعندما أتت الأم بأنثى كان على الأب أن يعلن على الملأ أنه رزق أخيرا بمولود ذكر بعد أن أعطاه الله 7 بنات.
3: هذه الثنائية الروائية تدور أحداثها على لسان هذه الأنثى التي يعتبرونها ولداً، الأنثى التي عليها أن تتصرف كأنها ولد.
2: فهي عندما كبرت صارت رجلاً يحمل في جسده تكوين امرأة، والأب هنا مثل الأب في كل الروايات التي كتبها ابن جلون.
3: يحس الأب أن رجولته مفقودة طالما أن امرأته لم تنجب له صبياً واحداً، يصرخ:
2: بطنك يا امرأة تعجز عن حمل صبي، لذا قررت أن تكون الولادة 8 فرحاً احتفالاً عظيماً يستمر 7 أيام و7 ليال، ستصبحين أماً حقيقية.
3: ويستكمل الأب الحديث ويقول لزوجته:
2: ستصبحين أميرة لأنك ستكونين قد أنجبت صبيا، الطفل الذي ستضعينه سيكون ذكرا، سيكون رجلا، سيدعى أحمد حتى ولو كان أنثى.
3: ويقول الكاتب في فقرة أخرى من نفس الفصل من الرواية المعنون باب يوم الخميس:
2: عليك أن تبكي من الفرحة، انظري انظري إنه غلام، لا حاجة لإخفاء وجهك، يجب أن تكوني فخورة، لقد أعطيتني طفلا بعد 15 عاما.
3: لقد بلغ الأب سن 50، أحس الآن أنه شاب، لقد نسى أو لعله تناسى كل ما قام بالتخطيط له.
2: لقد رأى فتاة ولكنه تصور بكل ثقة أنها غلام، وعندما كبر أحمد بدأ يدرك الحقيقة وراحت الكوابيس تنهشه، إنها فتاة.
3: ما زلنا نقرأ رواية ليلة القدر للروائي المغربي الطاهر بن جلون، فقد مات الأب وترك أسرته وراءه.
2: هذا الرحيل يكون بمثابة انطلاقة الشرارة لكل مشاعر الفتاة المتفجرة في الفتاة التي عليها أن تنتبذ اسمها الرجلي وتعطي لنفسها اسم زهرة،
3: وتقرر أن تنطلق في المدن والبلدان.
2: يطلق بن جلون على بطلته اسم زهرة الزهور التي تحس بالفتاة تنهض فيها وترغب أن تعيش حياتها.
3: عليها أن تترك النساء المخلوقات وتذهب إلى حيث يقودها جمالها، ورغم أنها فتاة ثائرة متحررة القلب
2: فإنها تشعر قريبة من الله وتحمل معها المصحف الشريف وتردد:
3: انظر كم أنا طفلة ذات هوية مزدحمة، أنا طفلة مقنعة حسب رغبة أبي الذي شعر بالعار لأنه لم يرزق بولد.
2: ليلة القدر في هذه الرواية هي الليلة التي تكتشف فيها زهرة الزهور الحقيقة وتنطلق تحت السماء تبتهل إلى الله.
3: إنها ليست قصتي رغم أنني حبست نفسي فيها، فقد جاءتني الأخبار ولست مندهشة وغير متضايقة.
2: كانت تعرف أنها ستترك خلفها الحكايات المثيرة للدهشة.
3: وأكشف لكم السر الذي ظل محفورا خلف الجدران السوداء لبيت له 7 أبواب.
2: في عالم الروايات الجميلة سوف تعيش هذه الشخصية وسط ظروف صعبة مؤرقة، لكنها ستخترق المستحيل لفرض هويتها وحتى يتم الاعتراف بوجودها.
3: وهذه الشخصية عاشت في الخفاء سنوات طويلة، فليس في إمكانها أن تظهر دفعة واحدة تحت الكشافات.
2: كنا نقرأ أعزائنا في صفحات من رواية ليلة القدر للكاتب المغربي الطاهر بن جلون.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. الصرب والربيع في عيون الشعراء منذ فجر التاريخ إلى اليوم يشكل نقطة فاصلة ولحظة معبرة عن الطبيعة وما فيها، عن التنوع الحيوي، عن جمال الإنسان في هذه المواقف والمشاعر وغيرها. لذلك الربيع لم يكن محصور على يعني منطقة جغرافية معينة، وتغنى فيه الشعراء منذ فجر التاريخ إلى اليوم، وهذه القصائد التي تذكر تعتبر إرث بيئي مهم جدا، فجمعها ترتيبها أيضا تعطيك إلى أي مدى الإنسان هو ابن بيئته، إلى أي مدى الإنسان يتأثر بهذه الظواهر الطبيعية التي يعني تحيط به أينما كان. بعض الفصول نعرفها من التقويم، وهناك فصول أيضا نعرفها من الأرض نفسها، من رائحة الهواء، من لون الجبل، من تفتح الزهور، ومن حركة الإنسان والحيوان. في ظفار نحن على موعد مع واحد من أجمل المواسم، موسم الصرب أو الربيع. هو الربيع في ظفار، يبدأ فلكيا في 21 من سبتمبر تقريبا في بعض التقويم العالمي، وفي التقويم المحلي من 27 سبتمبر، ويمتد إلى 21 من ديسمبر أو 26 من ديسمبر، يعني من نهاية سبتمبر إلى نهاية ديسمبر تقريبا. ويشمل أثره بصورة واضحة الشريط الساحلي والجبال المتأثرة بالخريف في محافظة ظفار، هذه المساحة البسيطة جدا التي لا تتجاوز 3000 كيلومتر مربع، من ضلكوت ورخيوت غربا مرورا بصلالة وطاقة حتى مرباط شرقا، وفيه ينقشع ضباب الخريف وتسطع الشمس وتنخفض الرطوبة وتهب النسائم الباردة وتتفتح الأزهار، بينما تبقى التربة محتفظة بجزء من الرطوبة التي اكتسبتها خلال الخريف. لكن الصرب في ظفار ليس فصلا مناخيا فحسب، بل هو موسم ارتبط منذ القدم بالإنسان والرعي والإبل والزراعة والعسل والبحر وبالشعر أيضا. لذلك فإن الحديث عن الصرب يأخذنا إلى سؤال جميل جدا، كيف رأى الشعراء هذا التحول في الطبيعة؟ الصرب في شعر ظفار ذكر في العديد من المواقع، سواء كان باللهجة باللغة المحلية أو حتى باللغة العربية، أبرزها ما قاله الشاعر علي بن أحمد المعشني: يذكرنا هوى سلمى بصرب إذا خطلت من القطن النجاب، وأسفرت الرباع من بعد غيم تجلى عن مفاتنها النقاب. وهذا البيتان يعني ربما يكونوا من أجمل، ولست في محل يعني نقدي للأبيات الشعرية، لكن يعتبر هذان البيتان من أجمل ما يمكن أن يصف الصرب، لأنهما لا يصفان يعني جمالا مجردا، بل مشهدا ظفاريا حقيقيا، مشهد للربيع. فالنجاب هي النوق الكريمة، وخطلة الإبل ترتبط بخروج الإبل في موسم الخطلة التي تنتقل من شمال من مناطق قطن أو من المناطق خلف الجبال أو حتى من السهل إلى الجبال مباشرة. وأسفرت الربا من بعد غيم، يعني انقشعت السماء وتجلى هذا الجمال في جبال ظفار. وأيضا هذا الشعر العربي لم ينسى الربيع، شعر طبعا يشبه علي المعشني، يشبه جبال ظفار بعد انقشاع صعب الخريف بالوجه الجميل ويعني الذي تلألأ واتضح في فصل الربيع. أيضا البحتري له يعني مطلع بيت جميل جدا في وصف الربيع، والمدهش إن هذه الصورة تنطبق تماما، التي تحدث في صرب ظفار تنطبق تماما مع ما قاله الشاعر قبل أكثر من 1000 عام. يقول: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. هذا الوصف البحتري، وهو من الشعراء الذين لهم بعد كبير جدا في وصف الطبيعة والتنوع الحيوي وجمال المشاهد التي يراها، من الحسن حتى كاد أن يتكلم، يضيف نوع من الروح إلى هذه الجبال، إلى هذه الأشجار، إلى هذه الزهور، إلى المناظر الطبيعية ذاتها. لذلك هذه يعني دائما الإنسان العاشق للطبيعة والعاشق للبيئة تجد يندمج مع هذا السياق ويضيف إلى هذه المحاسن شيء من الحياة والحديث والخطاب. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم الحصاد الإخباري.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونبدأ حصاد الليلة بأبرز العناوين.
0: جلالة السلطان المعظم يصير مرسوما سلطانيا ساميا.
1: جلالة السلطان المعظم يعزي سمو الشيخ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.
0: منتدى اقتصادي في مسقط يبحث جاهزية التعامل مع الضغوط التضخمية وإدارة المخاطر.
1: الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين، وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.
0: طاب أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الكرام أينما كنتم. يصحبكم في قراءة حصاد هذه الليلة داود بن سليمان القاسمي، ويشاركني في قراءته الزميل سعيد بن مهنا العميري. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا فيما يأتي نصه. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 86 على 2026 بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 5 فبراير 2023 ميلادية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى التصديق على الميثاق المشار إليه وفقا للصيغة المرفقة. المادة الثانية على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الميثاق المشار إليه وفقا لأحكامه. المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 9 ربيع الآخر سنة 1448 هجرية الموافق 21 سبتمبر 2026 ميلادية.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. أعرب جلالة السلطان المعظم خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم سموه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان.
0: تشارك سلطنة عمان في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك التي ستبدأ أعمالها غدا، وتبحث أبرز القضايا والتحديات التي يشهدها العالم وسبل تعزيز العمل الدولي المشترك من أجل ترسيخ الأمن والسلام وتحقيق التنمية المستدامة. وتشكل مشاركة سلطنة عمان في أعمال الدورة فرصة مهمة لتجدد رسالتها الدبلوماسية الداعية لدعم وتعزيز الدبلوماسية الوقائية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بالإضافة إلى التركيز على أولويات الدبلوماسية العمانية المتمثلة في الحوار والتفاهم المتبادل والعمل الجماعي في بناء مستقبل أكثر سلاما واستقرارا واستدامة.
1: يأتي التضخم نتيجة لزيادة الطلب أو ارتفاع السيولة، ويتأثر بالمتغيرات والتحولات العالمية. وفي هذا الجانب نظمت وزارة الاقتصاد منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية، وذلك بهدف ترسيخ مفهوم النهج الاستباقي في إدارة المخاطر.
2: أصبحت اقتصادات العالم اليوم أكثر ترابطاً، وكذلك سلاسل الإمداد باتت أكثر حساسية للصدمات التضخمية، وعليه يتأثر التضخم بالمتغيرات في أسواق الطاقة والغذاء والتوترات الجيوسياسية والمناخية والتحولات في التجارة والأسعار العالمية. وفي مسقط نظمت وزارة الاقتصاد منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية في إطار ترسيخ مفهوم النهج الاستباقي في إدارة هذه المخاطر. سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد رئيس القطاع الاقتصادي بالسجل الوطني للمخاطر.
3: تشير آخر البيانات الإحصائية إلى بلوغ متوسط التضخم في السلطنة منذ بداية هذا العام حتى الوقت الحالي 2.9%. كما أيضا آخر مؤشر للتضخم ظهر في شهر أغسطس المنصرم ويشير إلى وصول التضخم في السلطنة إلى حدود 3.4%. بلا شك أن هذه حقيقة ضغوط تضخمية عالمية وموجة تضخمية عالمية يتأثر بها العالم، بالتالي أيضا تأثرت بها سلطنة عمان. والضغوط أو الموجة التضخمية الحالية هي في الواقع انعكاس للمتغيرات الجيوسياسية في المنطقة وأيضا الخلل في سلاسل الإمداد التي ألقى بظلال بلا شك على أسعار المواد الأولية، على أسعار الطاقة، على أيضا أسعار التأمين والنقل إلى غيره.
2: ويسعى المنتدى إلى فهم أوسع لظاهرة التضخم التي أصبحت أكثر تعقيدا من كونه نتيجة لزيادة الطلب أو ارتفاع السيولة. وتعمل وزارة الاقتصاد مع الجهات ذات العلاقة على بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات المستقبلية وفق مستهدفات رؤية عمان 2040.
3: بلا شك أن الحكومة مستمرة في مراقبة حركة الأسعار في الأسواق المحلية وأيضا مستمرة في اتخاذ السياسات والإجراءات والتدابير اللازمة للحد من تأثيرات التضخم. التضخم أيضا ليس هو فقط ظاهرة اقتصادية، بل أيضا هي تدعم الاستقرار الاجتماعي وبالتالي تدعم الاستقرار الاقتصادي بما يخدم تحقيق مؤشرات رؤية عمان 2040. التضخم إجمالا في السلطنة بالرغم من هناك موجات تضخمية مرتفعة نسبيا في الفترة الحالية إلا أنها لا تزال في الحدود التي يمكن السيطرة عليها والتعامل معها وفق السياسات المالية والسياسات الاقتصادية والسياسات التجارية المتخذة.
2: ويشمل المنتدى تقديم تمرين نقاشي للمشاركين حول الضغوط التضخمية بهدف تقييم مستوى جاهزية الجهات المعنية ورفع كفاءة آليات الاستجابة المشتركة، بالإضافة إلى تحديد أبرز الفرص والتحديات والفجوات المحتملة في هذا الجانب.
0: الفرص الاستثمارية الواعدة وأحدث المستجدات والتقنيات والاطلاع على التجارب والخبرات يبحثها مؤتمر ومعرض عمان في مسقط. مؤتمر ومعرض عمان في مسقط للصحة 2026 الذي يسهم في رسم مستقبل القطاع الصحي في سلطنة عمان.
4: يشكل مؤتمر ومعرض عمان للصحة 2026 منصة رئيسة لدعم تحول قطاع الرعاية الصحية من خلال بحث الفرص الواعدة وتعزيز الحوار والاطلاع على أحدث المستجدات والتقنيات التي تسهم في رسم مستقبل القطاع في سلطنة عمان. سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي.
5: يهدف هذا المعرض والمؤتمر بالتعريف بالفرص الاستثمارية الموجودة في السلطنة في مجال الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وكذلك يعني عرض هذه الفرص الاستثمارية في الجانب الآخر للشركات سواء من داخل السلطنة أو من خارجها تقوم بالتعريف بالمنتجات التي تدخل في مجال القطاع الصحي سواء من الجانب التشخيصي أو العلاجي أو التأهيلي.
4: وترتكز أعمال المؤتمر على محاور رئيسة تشمل ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للسياحة العلاجية وتعزيز الرعاية والاستثمار المستدام ودفع عجلة الابتكار الطبي والتوطين إلى جانب تبني نماذج الرعاية الصحية الاستباقية.
6: إبراهيم عبد الله الهنائي صاحب مؤسسة فري موفمنت أو الحركة الحرة. بالنسبة للمشاركات هنا طبعا كانت لنا دور كبير أن نعرف العلاج الطبيعي والتقنية الحالية جديدة في عمان حاليا، وبدينا الحمد لله أن نوزع أجهزة على مستوى السلطنة، وساعين أنه نقدم خدمة جديدة في العلاج الطبيعي. طبعا الجديد في هذه السنة مقدمين مجموعة من الأجهزة الطبية الخاصة بالعلاج الطبيعي.
4: ويسعى مؤتمر ومعرض عمان للصحة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين الكوادر الوطنية، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية والأوقاف والمسؤولية المجتمعية في دعم المنظومة الصحية.
7: أنا أحمد نوري بلال من صيدلية مسقط، هنا مشاركين عشان ننصح المرضى بكيفية استخدام موادنا، بالإضافة نرشدهم كيفية المواد الاستخدام الصحيح لهذه المواد كالمرطبات كالغسولات للجسم، وطبعا هي تكون باستشارة طبيب أيضا، وتعالجهم في مساعدة مثلا المشاكل الطبية كالأكزيما والآخرية من الأمراض الجلدية. احنا أهمية مشاركتنا في هذه المعارض علشان ننصح المريض باختيار المنتج المناسب للحالة بدل الاستخدام العشوائي لمنتجات.
4: وتتضمن أعمال المؤتمر عقد القمة 18 لشبكات الأعمال في قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية التي ينظمها مركز تطوير السياحة العلاجية للدول الإسلامية، وتنظيم لقاءات ثنائية بين المؤسسات لتبادل الخبرات والتجارب وبناء الشراكات في هذا الجانب. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
1: نقلت وكالة الأنباء الإيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان سيشارك غدا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. في الأثناء أكد الحرس الثوري الإيراني أن أي هجوم من قبل الولايات المتحدة على إيران سيواجه بضرب أهداف جديدة وتغيير لجغرافيا الحرب ونوعية الأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة.
0: وإلى الأحداث في قطاع غزة، حيث استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في غارات للقوات الإسرائيلية على قطاع غزة، كما شن الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية واستقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.
8: قيود وإجراءات عسكرية مشددة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس بذريعة عيد الغفران اليهودي. جنود الاحتلال أغلقوا الحواجز العسكرية ودعموا اقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى في ظل مخاوف من فرض تغييرات ميدانية لصالح التهويد، مع استمرار الحملة العسكرية الواسعة والحصار على قرية بدو شمال القدس، حيث يرجي الجيش تحقيقات ميدانية ويعتقل الشبان، متذرعا بأن القرية مسقط رأس منفذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل أحد المستوطنين. في قطاع غزة صور أخرى للمعاناة، السكان ودعوا 5 شهداء، 2 متأثرين بجروح في غارات سابقة شمال وجنوب القطاع، فيما استشهد 3 بقصف مسيرة في خان يونس، إلى جانب سيدة استشهدت إثر إصابة برصاص وسط القطاع وأخرى شرق مدينة غزة. كما أعلن عن إصابات في جباليا وخان يونس نتيجة استهداف طائرات مسيرة، وكثفت المدفعية قصفها للمناطق شمال وشرق مدينة غزة مع سماع دوي انفجارات نسف المباني في المناطق الشرقية. ولليوم الثاني على التوالي تغلق إسرائيل معبري رفح وكرم أبو سالم لتمنع سفر المرضى وتزيد من عمق الأزمات الإنسانية. فوفق شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ما يصل من مساعدات إنسانية وطبية لا يتجاوز 20% من الاحتياج الفعلي. وزارة التنمية الاجتماعية أفادت بالحاجة الفورية ل200,000 خيمة و300,000 عازل بلاستيكي مقاوم للظروف الجوية لدعم ما يزيد عن 1,200,000 غزي يعيشون في مخيمات مكتظة، 70-80% من خيامها تعرضت للتلف. استهدافات أخرى تطال الضفة الغربية، المستوطنون الإسرائيليون واصلوا إقامة بؤرة السيطار شمال نابلس، فيما أغلق جيش الاحتلال جميع الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة لتأمين مسيرات المستوطنين. ولليوم الثاني يغلق الاحتلال المسجد الإبراهيمي في الخليل بوجه الفلسطينيين، وشن الجيش حملة اعتقالات واسعة طالت 60 فلسطينيا على الأقل من مناطق جنين وطول كرم وسلفيت، وسط انتشار عسكري مكثف على الحواجز في أرجاء الضفة. تصعيد إسرائيل ضد الأراضي الفلسطينية هدف استراتيجي، ولتمريره تتذرع إسرائيل تارة بالأعياد اليهودية وتارة أخرى بالاحتياجات الأمنية في مسعى لتحقيق فكرها الإقصائي للوجود الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: ومن التطورات في الضفة وغزة إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوتها واصلت تنفيذ ضربات بطائرات مسيرة استهدفت موانئ وسفنا بحرية تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. في المقابل أعلن سلاح الجو الأوكراني أن قوته أسقطت 147 من أصل 172 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم جوي على أوكرانيا.
0: وفي ملف آخر، أفادت وزارة الإعلام الباكستانية بأن نحو 30 شخصا قتلوا وأصيب آخرون في غارة جوية باكستانية على أقليم كونار شرق أفغانستان. يأتي ذلك بعد يومين من هجوم على منشأة للشرطة في شمال غرب باكستان، وهو الأمر الذي يهدد بإشعال فتيل القتال من جديد بين الجارتين اللتين خاضتا في فبراير الماضي أسوأ صراع بينهما منذ سنوات.
1: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة العالم إلى زيادة الاستثمار في السلام، محذرا من تصاعد النزاعات وتفاقم الانقسامات في مختلف أنحاء العالم. وأكد غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي للسلام أن المجتمعات تواجه تحديات متزايدة، مشددا على أهمية الحوار والدبلوماسية والتعاون الدولي والاستثمار في التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والتعليم.
0: في اليابان، تسبب الإعصار دوجوان في إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية بعد هطول أمطار غزيرة على العاصمة طوكيو، كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 4000 منزل في مقاطعة شيبا وسط تحذيرات من احتمال حدوث انزلاقات وانهيارات أرضية. وفي إندونيسيا، تكافح السلطات لاحتواء حرائق الغابات التي تلتهم مساحات واسعة منذ أشهر وسط امتداد الدخان وتلوث الهواء الناجم عنها إلى ماليزيا وسنغافورة المجاورتين. وتشهد إندونيسيا أسوأ حرائق للغابات منذ 11 عاما تتركز بشكل خاص في سومطرة وبورنيو.
1: حصاد اليوم الإخباري لا يزال معكم مستمرا مستمعين الكرام من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين.
0: جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.
1: جلالة السلطان المعظم يعزي سمو الشيخ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.
0: منتدى اقتصادي في مسقط يبحث جاهزية التعامل مع الضغوط التضخمية وإدارة المخاطر.
1: الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين، وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.
0: شاركت سلطنة عمان عبر الاتصال المرئي في الاجتماع التحضيري السادس للجنة وكلاء الاستثمار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك تحضيرا لاجتماعات اللجان الوزارية لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار بدول المجلس المقرر عقدها في مملكة البحرين. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير وتعزيز التكامل الاستثماري الخليجي، بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية واستقطاب رؤوس الأموال من مختلف الأسواق العالمية، ويرفع تنافسية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
1: وقعت شركة تنمية نفط عمان مع شركة وذرفورد عقدا متكاملا لخدمات الحفر لمدة 3 أعوام، يشمل حفر 274 بئرا لخدمات في مرمول ومنطقة صقر الكبرى بولاية شليم وجزر الحلنيات، في خطوة تدعم خطط زيادة الإنتاج وتعزيز كفاءة العمليات. ومن المتوقع أن يحقق نموذج التعاقد خفضا في التكاليف يقدر بنحو 20% مقارنة بنماذج التسعير التقليدية، فضلا عن تعزيز القدرة على ضبط التكاليف.
0: أقيمت بولاية صلالة أعمال حلقة العمل التوعوية حول الخدمات الحكومية المشتركة والتكامل الإلكتروني، والتي نظمتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمشاركة 150 موظفا من الجهات الحكومية بهدف تعزيز الوعي بهذه الخدمات ودورها في دعم التحول الرقمي، إلى جانب دعم تبادل البيانات بين مختلف الجهات بصورة آمنة وموثوقة. وأوضحت الحلقة أن المنصة الوطنية للتكامل الحكومي تربط حالياً 81 جهة، ويجري تبادل أكثر من 1.5 مليون من البيانات يومياً عبر المنصة.
1: ناقش المجلس البلدي بمحافظة شمال الشرقية خلال اجتماعها التحديات والاحتياجات المرتبطة في المنطقة السياحية برمال الشرقية، واستخدام مخطط استثماري لمشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الحيوانية في ولاية سناو. كما بحث المجلس عددا من التحديات المتعلقة بطريق مصرون الرابط بين ولايتي إبرة والمضيبي والاحتياجات التطويرية والخدمية المرتبطة به.
0: عقد بولاية السحار لقاء ناقش الفرص والتحديات المرتبطة بتطوير القطاع السياحي في محافظة شمال الباطنة. وركز اللقاء الذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة على تسهيل إجراءات التراخيص والخدمات الحكومية وتعزيز تنظيم الأنشطة السياحية وحماية المنشآت المرخصة من المنافسة غير النظامية، إضافة إلى سبل تطوير المنتج السياحي واستثمار المواقع الطبيعية والتاريخية. وتطرق اللقاء كذلك إلى تحديات الموارد البشرية والتعمين ومكاتب السفر والسياحة.
1: بحثت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة آليات تطوير الموردين المحليين ورفع جاهزيتهم للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتعاقدية المتاحة لدى الشركات الكبرى العاملة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. جاء ذلك خلال اجتماع تعريفي بدور وعمل مركز أعمال تطوير الموردين في ولاية الدقم، بما يعزز التكامل بين مختلف المؤسسات والشركات.
0: عقد بولاية خصب لقاء تعريفي مشترك بين محافظة مسندم والمؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان، بهدف تعزيز التعاون المشترك لدعم المبادرات والمشروعات التنموية ذات الأثر المجتمعي المستدام. واستعرض اللقاء دور المؤسسة في توحيد وإدارة جهود المسؤولية الاجتماعية ومنهجية عملها في تقييم واختيار المشروعات.
1: تعمل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تحسين جودة الإنتاج وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من محصول تمور النخيل من خلال دعم البحوث التطبيقية في مجالات ما بعد الحصاد ودراسة وتقييم تقنيات حفظ وتجفيف التمور ونقل الممارسات الحديثة إلى المزارعين عبر البرامج الإرشادية والتدريبية.
9: مستقبل قطاع شجرة النخيل لا يعتمد على زيادة الإنتاج فحسب، بل على حسن استثماره وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية. ويسهم تبني التقنيات الحديثة في تقليل الفاقد بعد حصاد التمور وتحسين جودة المنتج ورفع قدرته التنافسية، بما يدعم توجهات سلطنة عمان نحو تعزيز الأمن الغذائي وتطوير الصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعية. وانطلاقاً من هذا التوجه، أجرى باحثو وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العديد من الدراسات والتجارب على تجفيف التمور باستخدام تقنية التجفيف داخل غرفة مغطاة بمادة البولي كربونيت ذات المواصفات الخاصة، وأظهرت نتائج مقارنة مع الطرق التقليدية كفاءة هذه التقنية في الحفاظ على نظافة الثمار وجودتها وحمايتها من الأتربة والحشرات، بما يعمل على تحسين جودة المنتج النهائي ورفع قيمته التسويقية. ولتحقيق الاستفادة المثلى من هذا القطاع، تبرز الحاجة إلى التوسع في استخدام تقنيات التجفيف الحديثة سواء بالطاقة الشمسية أو المجففات المتطورة، بما يضمن جودة المنتج وسلامته الغذائية. وفي هذا المجال هناك جهود لعدد من رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات التي تعمل على تحويل التمور إلى منتجات غذائية مبتكرة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز حضور المنتج العماني في الأسواق. من جانب آخر يعد توفير برامج تدريبية للمزارعين وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية ودعم هذه المشروعات من الخطوات المهمة لتعزيز سلسلة القيمة لمنتجات شجرة النخيل وإيجاد فرص عمل جديدة خاصة في المناطق الريفية دعما للتنمية المستدامة في سلطنة عمان.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 6.57 دولار مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي ليبلغ اليوم 112.41 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87.84 دولار للبرميل.
1: نجح فريق طبي متخصص في مستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية في علاج حالة نادرة من تشوه مادلونغ في الرسغ باستخدام تقنيات متقدمة في التخطيط الجراحي والطباعة ثلاثية الأبعاد في إجراء يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. ويؤثر هذا التشوه في نمو عظام الرسغ وشكله ووظيفته ما يتطلب تخطيطا جراحيا دقيقا، وقد تمكن المريض من مغادرة المستشفى في اليوم نفسه بعد الجراحة.
0: أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار فتح باب التقدم للمشاركة في الاجتماع السنوي 76 لمنظمة لينداو العالمية للحائزين على جائزة نوبل في مجال وظائف الأعضاء والطب، والمقرر عقده في شهر يونيو من العام المقبل، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الباحثين والطلبة العمانيين المجيدين لاغتنام هذه الفرصة العلمية بما يسهم في بناء قدراتهم وتوسيع آفاق التعاون الدولي.
1: كشفت وزارة الثقافة والرياضة والشباب عن المنشدين المتأهلين لنهائيات مهرجان الإنشاد العماني الثاني الذي سيقام في ولاية نزوة بمحافظة الداخلية في أكتوبر المقبل، وذلك بعد عملية الفرز للمشاركين الذين وصل عددهم 39 مشاركا تأهل منهم 8 منشدين.
0: فتحت الجمعية العامة بل الجمعية العمانية للسينما باب استقبال طلبات المشاركة في مهرجان الفيلم العماني 2026 الذي تقام فعالياته في ديسمبر المقبل، ويسعى المهرجان إلى دعم وتطوير الحركة السينمائية العمانية وتمكين المواهب الوطنية وتعزيز حضور الكفاءات في مختلف مجالات صناعة الأفلام.
1: يعد موسم الصرب مرحلة طبيعية مميزة في محافظة ظفار بعد انحسار موسم الخريف، ويظهر ملامح متنوعة من حيث الطقس والطبيعة والحركة والسياحة والاقتصاد، ويبدأ عادة من نهاية سبتمبر ويستمر حتى منتصف ديسمبر تقريبا. ومع تراجع تأثير الرياح الموسمية انحسر الضباب تدريجيا وتصبح السماء أكثر صفاء، فيما ترتفع ساعات سطوع الشمس وتنخفض مستويات الرطوبة مقارنة بأشهر الخريف. ومن المشاهد اللافتة خلال موسم الصرب خطلة الإبل، أي انتقالها من بين مناطق الرعي بحثا عن الأعشاب والنباتات.
0: حصادنا الإخباري مستمعين الكرام وصل إلى ختامه، هنا نذكركم بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.
1: جلالة السلطان المعظم يعزي سمو الشيخ النائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.
0: منتدى اقتصادي في مسقط يبحث جاهزية التعامل مع الضغوط التضخمية وإدارة المخاطر.
1: الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى.
0: كل التحايا تقبلوها من فريق العمل في حصاد هذه الليلة تحريرا حميد بن علي اللمكي وتنفيذا على الهواء عبد الله بن محمد السنيدي،
1: وقراءة زميلي داود بن سليمان القاسمي، وأنا سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إلى اللقاء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
3: الكتب قد يكون لها وطن نبعت منه، لكن كاتبها يوجه من خلالها رسائل عديدة إلى كل شعوب الأرض.
2: في حلقة سابقة أشرنا أن العرب لديهم تراث من الكتب الجميلة المؤلفة بلغات غير عربية، خاصة اللغة الفرنسية.
3: إنها ظروف خاصة دفعت الكاتب العربي أن يكتب مباشرة باللغة الفرنسية، لكنه عندما كان يكتب فإنه يوجه كتاباته إلى أبناء وطنه وعقيدته.
2: وهكذا فعل الروائي المغربي المعروف الطاهر بن جلون في روايته ليلة القدر التي نشرها عام 1987 وحصلت على جائزة جونكور في فرنسا.
3: كنا قد تحدثنا بالتفصيل عن رواية بنفس العنوان صدرت أيضا باللغة الفرنسية للكاتبة قوت القلوب الدمرداشية.
2: دارت أحداث رواية قوت القلوب في الأحياء الشعبية في مدينة القاهرة، تعبر عن الطقوس التي تصاحب هذه الليلة المباركة.
3: التجربة مختلفة بشكل ملحوظ في ليلة القدر التي كتبها الطاهر بن جلون، سواء من حيث المكان أو الشخصية.
2: هاتان الروايتان ترجمتا إلى اللغة العربية، ومن السهل قراءتهما والتعرف على اختلاف الأسلوب والتناول.
3: حتى العنوان نفسه عند الأدباء يختلف، وإن كانت الترجمة هنا تعني ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.
2: إذن فلنتعرف أعزائنا على واحد من الكتب الجميلة حيث حصلت ليلة القدر على جائزة جونكور.
3: من يكون الطاهر بن جلون؟
2: هو مولود في مدينة فاس المغربية في عام 1944، وقد كان الولد الوحيد في أسرة لم تنجب سوى البنات.
3: وسوف نرى أن هذه التجربة قد أرقت الكاتب كثيرا، وعبر عنها في روايتي ابن الرمل وليلة القدر.
2: انتقلت الأسرة إلى مدينة طنجة عندما كان الطاهر في سن العاشرة، وهناك ظل 8 سنوات، وعندما صار في سن 18 توجه إلى العاصمة الرباط.
3: وفي الرباط درس الفلسفة، ثم توجه إلى مدينة تطوان عقب تخرجه في عام 1968 من أجل العمل كمدرس للفلسفة.
2: انتقل فيما بعد إلى الدار البيضاء. لقد تجول غالبا في أغلب المدن المغربية. نشر أولى قصائده في عام 1965،
3: ثم قرر أن يسافر إلى باريس لدراسة علم النفس، واستقر به الحال هناك في عام 1971 بعد أن حصل على وظيفة مناسبة في جريدة لوموند التي ظل يعمل بها حتى الآن.
2: في العام نفسه 1971 نشر ديوانه الأول رجال تحت كفن الصمت. إن هذا الروائي المتميز بدأ حياته كشاعر.
3: هذا الديوان صدر في الدار البيضاء، أما بقية أعماله فقد صدرت في باريس، ومنها دواوين شعر مثل ندوب الشمس عام 1972،
2: وأحاديث الجمل في عام 1974، وديوان بذور الجلد أصيلة ذكريات الطفولة عام 1976.
3: كان كتابه ماتت أشجار اللوز متأثرة بجراحها غريبا، في أنه ضم القصائد إلى جوار النصوص القصصية من ما يعني أن الطاهر بن جلون سوف يتحول ببطء إلى الرواية.
2: نشر روايته الأولى حرودة عام 1973، ثم جاءت الرواية الثانية انزواء العزلة في عام 1976، وكان من وقت لآخر ينشر كتبا نثرية غير إبداعية.
3: مع كل رواية جديدة كانت الأنظار تلتفت أكثر إلى الطاهر بن جلون الذي اختار فرنسا محلاً لإقامته دون أن ينقطع عن العودة إلى المغرب من وقت لآخر.
2: نشرت روايته موحى المجنون موحى العاقل عام 1987، إلا أنه لم يكن يترك الشعر، حيث صدر له ديوان جديد باسم خبايا الذاكرة عام 1981.
3: كما أنه الطاهر بن جلون هو الذي ترجم رواية الخبز الحافي لصديقه محمد شكري إلى اللغة الفرنسية في عام 1981 وكتب لها المقدمة.
2: وتوالت الأعمال الروائية للطاهر بن جلون مثل غض البصر في عام 1991، وتصاعد الرمل والملاك الأعمى في عام 1993، والرجل المحطم عام 1994، وليلة الخطأ في عام 1997.
3: وفي عام 1998 نشر كتابا بعنوان الحداثة كما شرحتها لأمتي، ثم رواية فندق الفقراء عام 1999.
2: وله في السنوات الأخيرة قصص حب ساحرات عام 2003 ورحيل عام 2006.
3: ورغم أن الكاتب يعيش في باريس وينشر باللغة الفرنسية، فإن كل أعماله تدور أحداثها في المغرب بين مدنها.
2: أبطال هذه الروايات هم مغاربة وعرب في المقام الأول، ولعل هذا هو سر مذاق الكاتب.
3: يقول بن جلون حول هذه التجربة:
2: لا مشكلة هوية لدي، أقول إن لغتي هي الأدب، ولا أشك في عروبة ما أكتب، ومن البديهي أن يكون هذا الأدب عربيا في الجواهر والروح وليس فقط في الكتابة.
3: اهتم الطاهر بالقضية الفلسطينية في كتاباته، وقد زار المسجد النبوي الشريف وكتب عنه مقالا رائعا.
2: للأسف نحن لم نقرأ هذا المقال، إنه يقول في مكان آخر إنه مبهور بالذين يقرؤون في كل مكان في المترو وفي الحدائق.
3: نحن نتحدث الآن عن رواية ليلة القدر، الرواية التي فازت بجائزة جونكر عام 1987، هي رواية جميلة لا يمكن فصلها عن رواية ابن الرمل.
2: روايتان في جسم أدبي واحد، الشخصيات الرئيسية هي أسرة مغربية، فنحن هنا أمام ابن جلون بشكل آخر، ذلك الصبي الذي وجد نفسه في أسرة أنجبت عددا كبيرا من الإناث.
3: هذا حال العادات في المجتمع العربي، الولد ثم الولد.
2: لقد استحق رعاية أبيه باعتباره الذكر الوحيد في أسرة لم تنجب سوى البنات.
3: وأحمد في هذه الرواية ليس سوى بنت، لكن رب الأسرة أقسم على امرأته ذات يوم أن تلد ولدا حتى ولو كان بنتا.
2: فسوف يكون ولدا، ولذا فعندما أتت الأم بأنثى كان على الأب أن يعلن على الملأ أنه رزق أخيرا بمولود ذكر بعد أن أعطاه الله 7 بنات.
3: هذه الثنائية الروائية تدور أحداثها على لسان هذه الأنثى التي يعتبرونها ولداً، الأنثى التي عليها أن تتصرف كأنها ولد.
2: فهي عندما كبرت صارت رجلاً يحمل في جسده تكوين امرأة، والأب هنا مثل الأب في كل الروايات التي كتبها ابن جلون.
3: يحس الأب أن رجولته مفقودة طالما أن امرأته لم تنجب له صبيا واحدا، يصرخ:
2: بطنك يا امرأة تعجز عن حمل صبي، لذا قررت أن تكون الولادة الثامنة فرحا احتفالا عظيما يستمر 7 أيام و7 ليال، ستصبحين أما حقيقية.
3: ويستكمل الأب الحديث ويقول لزوجته:
2: ستصبحين أميرة لأنك ستكونين قد أنجبت صبيا، الطفل الذي ستضعينه سيكون ذكرا، سيكون رجلا، سيدعى أحمد حتى ولو كان أنثى.
3: ويقول الكاتب في فقرة أخرى من نفس الفصل من الرواية المعنون باب يوم الخميس:
2: عليك أن تبكي من الفرحة، انظري انظري إنه غلام، لا حاجة لإخفاء وجهك، يجب أن تكوني فخورة، لقد أعطيتني طفلا بعد 15 عاما.
3: لقد بلغ الأب سن 50، أحس الآن أنه شاب، لقد نسى أو لعله تناسى كل ما قام بالتخطيط له.
2: لقد رأى فتاة ولكنه تصور بكل ثقة أنها غلام، وعندما كبر أحمد بدأ يدرك الحقيقة وراحت الكوابيس تنهشه، إنها فتاة.
3: ما زلنا نقرأ رواية ليلة القدر للروائي المغربي الطاهر بن جلون، فقد مات الأب وترك أسرته وراءه.
2: هذا الرحيل يكون بمثابة انطلاقة الشرارة لكل مشاعر الفتاة المتفجرة في الفتاة التي عليها أن تنتبذ اسمها الرجلي وتعطي لنفسها اسم زهرة،
3: وتقرر أن تنطلق في المدن والبلدان.
2: يطلق بن جلون على بطلته اسم زهرة الزهور، التي تحس بالفتاة تنهض فيها وترغب أن تعيش حياتها.
3: عليها أن تترك النساء المخلوقات وتذهب إلى حيث يقودها جمالها، ورغم أنها فتاة ثائرة متحررة القلب،
2: فإنها تشعر قريبة من الله وتحمل معها المصحف الشريف وتردد:
3: انظر كم أنا طفلة ذات هوية مزدحمة، أنا طفلة مقنعة حسب رغبة أبي الذي شعر بالعار لأنه لم يرزق بولد.
2: ليلة القدر في هذه الرواية هي الليلة التي تكتشف فيها زهرة الزهور الحقيقة وتنطلق تحت السماء تبتهل إلى الله.
3: إنها ليست قصتي رغم أنني حبست نفسي فيها، فقد جاءتني الأخبار ولست مندهشة وغير متضايقة.
2: كانت تعرف أنها ستترك خلفها الحكايات المثيرة للدهشة.
3: وأكشف لكم السر الذي ظل محفورا خلف الجدران السوداء لبيت له 7 أبواب.
2: في عالم الروايات الجميلة سوف تعيش هذه الشخصية وسط ظروف صعبة مؤرقة، لكنها ستخترق المستحيل لفرض هويتها وحتى يتم الاعتراف بوجودها.
3: وهذه الشخصية عاشت في الخفاء سنوات طويلة، فليس في إمكانها أن تظهر دفعة واحدة تحت الكشافات.
2: كنا نقرأ أعزائنا في صفحات من رواية ليلة القدر للكاتب المغربي الطاهر بن جلون.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
5: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
6: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
7: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
8: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
9: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
10: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
4: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي. سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تبحث تعزيز التعاون الدولي وقضايا السلام والتنمية المستدامة. منتدى اقتصادي في مسقط يبحث جاهزية التعامل مع الضغوط التضخمية وإدارة المخاطر. مؤتمر ومعرض عمان للصحة يستعرض الفرص الاستثمارية وأحدث المستجدات والتقنيات في القطاع. الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين وعشرة المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى. قتلى وجرحى مع تواصل الهجمات المكثفة بين روسيا وأوكرانيا خاصة على منشآت الطاقة والموانئ. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
6: لقد سمعت بأن المناظر هنا تحت البحر جميلة ورائعة، ويوجد مخلوقات بحرية كثيرة ونادرة.
7: أنا واثق أن المناظر في الشويمية أجمل بكثير. من غاص في بحرنا يا سيد ديفيد لن يغوص في بحر آخر.
6: سوف أغطس في المكانين وسوف أرى من الأجمل. لقد سمعت عن جزيرة تتواجد على أرضها طيور من مختلف الأنواع، اسمها...
7: تقصد جزيرة الطيور؟
6: نعم نعم نعم، هذا ما أقصده، جزيرة الطيور.
7: أنا أعرف أن هذه الجزيرة عزيزة عليكم أنتم الإنجليز كثيرا، فقد كانت ملكا لكم فيما مضى.
6: ماذا؟ أتصدق بأنني أسمع هذه المعلومة لأول مرة؟
7: وهل هناك مكان في العالم لا تملكون فيه شيئا؟
6: هل يمكنك أن تريني هذه الجزيرة؟
7: لا بأس لا بأس، سوف أخذك إليها.

0: ها هي جزيرة الطيور. إنها جزيرة خالية كما ترى، لا شيء سوى الصخور القاسية.
1: هل يمكن أن نقترب أكثر؟
0: حسناً،

0: هذا أقصى ما يمكن للقارب أن يصل إليه.
1: وجد ديفيد نفسه قريبا من الصخرة التي وصفتها الجدة روز، كما تمكن من رؤية الصخرة الثانية التي تشبه رأس فيل بخرطوم قصير.
2: لو كنت بمفردي الآن لغطست وانتزعت صناديق الذهب وانتهى هذا التعب. ما أجمل تلك البشرى لمحبوبتي صوفيا. أخيرا حصلت على الذهب. أصبحنا أغنياء، أغنياء يا صوفيا. يبدو أنني لن أتأخر في العودة إلى دياري. إن أيها الذهب، ما أقربك مني وما أبعدك.
0: هي، أين شردت يا سيد ديفيد؟
2: المكان قد سحرني. كم أشتهي لو أنني قد أحضرت ثياب الغوص.
0: لا بأس، سنعود في يوم آخر. أعتقد أنك جائع، ما رأيك أن نحتفل اليوم بصداقتنا الجديدة؟
2: جميل، لا مانع، هذا يسعدني.
0: وأنا يسعدني أيضا. هيا بنا، هيا.

0: قبيل العشاء كان علي قد ودع ما تبقى من ضيوفه، وبقي هو وابنه محمد حفيظ وحدهما مع ديفيد.
1: سيد ديفيد، أؤكد لكم مرة أخرى أن كل ما سمعته عني هو محض افتراء وكذب، وكما رأيت بعينيك، كما رأيت كيف يقدرني الناس هنا ويحترمونني. لو كانت تلك الإشاعات صحيحة لما حضر إلى بيت التجار والأصدقاء. كن واثقا أنني بنيت نفسي بنفسي ولم أسرق من أحد، وقد ساعدت مئات الفقراء وبنيت بيوتا لهم.
2: لا بأس، أنت تعيش حياة سعيدة ومرفهة كما أرى.
1: ومع ذلك فأنا غير مرتاح هنا رغم كل الأموال التي أملكها.
2: لماذا؟
1: سكان هذه المنطقة حسودون حاقدون رغم كل المساعدات التي قدمتها لهم، إنها تقدر بالملايين. هل تصدق أشعر أحيانا بأن هناك مؤامرة تدبر ضدي في الخفاء.
2: ما هو رأي التجار؟
1: التجار رغم أنهم يعرفون أن يدي ناصعة وأموالي حلال كلها وأنا على علاقة ممتازة بهم، لكني أشعر أن التجار لا يريدون أن يغضبوا سكان المنطقة وقد يطلبون مني الرحيل.
2: وما هو موقف التجار حين تختلف مع الأهالي؟
1: سوف يقفون مع سكان المنطقة حتما، فأنا غريب مهما فعلت، ولذلك وضعت خطة بديلة إذا طلب مني التجار الرحيل.
2: ما هي هذه الخطة؟
1: أرجو أن يبقى الأمر سرا بيننا. أنا واثق أن البريطانيين خير من يحفظ السر.
2: لن أفشي سرك بالتأكيد.
1: لقد بدأت في الإعداد للرحيل من هنا منذ أكثر من سنة، ولذلك فقد حولت معظم ما أملك من أموال إلى دبي وبنغلاديش، وأستطيع الآن أن أعيش في رخاء.
2: كذا إذن، هل تفكر بالعيش في بلادي؟
1: لا، بشكل مؤقت. إذا خرجت من عمان فلن أعيش بقية حياتي في بلد قريب، ولذلك فقد فكرت بخطة جديدة حين سمعت بوجودك، وشعرت أن الله سبحانه وتعالى قد أرسلك لي في أحلك الأوقات.
2: وما هي هذه الخطة؟
1: تأكد أنني في مقابل الخدمة التي ستقدمها لي سوف أقدم لك ما تشاء.
2: لكن كيف يمكنني أن أساعدك؟
1: الأمر بسيط جدا ولا يتطلب منك جهدا كبيرا. كل ما أريده منك أن تساعدني مع عائلتي للحصول على الجنسية البريطانية وبأسرع وقت.
2: ولكن كيف؟
1: لدي مال كثير وأستطيع أن أدفع للحكومة البريطانية ما تريده. أنا واثق أن لديك الكثير من المعارف والأصدقاء النافذين في بريطانيا، وأنا مستعد أن أدفع لهم ما يرغبون. المهم أن أحصل على الجنسية خلال شهرين. ماذا قلت؟
2: سوف أفكر في الأمر.
1: معنى ذلك أنك موافق. غدا سوف أرسل لكم الأوراق المطلوبة، لقد جهزتها.
2: حسنا، لا تنسى أمر الغوص في جزيرة أم الطيور.
1: لن أنسى أبدا، لن أنسى. سوف أتصل بك في أقرب وقت عند أول فرصة.
3: وماذا قلت لعلي؟
2: قلت له سوف أفكر بالأمر.
3: أحسنت يا ديفيد بعدم الرفض والاعتذار. أنا واثقة أن الرب قد وضع هذا الشخص في طريقك وفي هذا الوقت بالذات من أجل مصلحتك. كم تقدر أمواله؟
2: أكثر من 50 مليون دولار من السيولة، ومثلها قيمة عقاراته في دبي وبنغلاديش.
3: إنجلترا أولى بأموال علي هذا، ونحن أيضا، عليك مساعدته.
2: وكيف أساعده؟ إنه يريد الحصول على الجنسية له ولأسرته.
3: لا تهتم، سوف نجد طريقة لذلك.
2: هدفي الآن هو الحصول على الذهب.
3: هذا لا يمنع من ربح آخر ساقه الرب إلينا. أقسم لو أن الأمر كان بيدي لمنحته الجنسية الآن.
2: يجب الحذر يا صوفيا، يجب الحذر، فالرجل مراقب من قبل التجار والناس يكرهونه هنا.
0: في صباح اليوم التالي وعند الساعة الثامنة كان محمد حفيظ في انتظاره عند باب مكتب إدارة المزرعة.
4: تفضل سيد ديفيد. هذه صور جوازات سفر العائلة كلها، وهذه صور شخصية، وهذه قائمة بكل ما يملك أبي وأسرتي من ثروات وممتلكات في دبي وبنغلاديش، وقد أرسل لكم هذه الرسالة الصغيرة.
2: حسنا، سأفتحها. أرجو أن يبقى الأمر سرا بيننا. أنا أثق بكم يا سيد ديفيد، لا تنسى أريد الجنسية في أسرع وقت ممكن. الآن تأكدت أنك ملاحق يا علي.
4: أرجو أن تساعدنا يا سيد ديفيد.
2: سوف أبذل جهدي.
4: حسنا، اسمح لي الآن بالذهاب.
2: أخبر والدك أنني بانتظار وعده بشأن الغوص في جزيرة الطيور.
4: حاضر يا سيد ديفيد، حاضر.

0: ومضى شهر دون أن يأتي علي ليأخذه كي يغوص في جزيرة الطيور أو يرسل أحدا ليأخذه إلى هناك. كان يتعلل بأن لديه أعمالا تشغله عن ذلك. اتصلت به زوجته في إحدى الليالي.
1: ما بك يا ديفيد؟ مضت 4 أشهر ولم تحرك ساكنا.
2: لم يتصل بي علي، ماذا أفعل؟
1: أنت تشرب الآن؟ أليس كذلك؟
2: قليلا، الوحدة تدفعني للشرب.
1: عليك أن تتوقف وتتابع العمل من أجل الهدف الذي جئت من أجله. لقد تأخرت.
2: قلت لك بأن علي يعتذر دائما، لا أدري لماذا.
1: ولماذا لا تبحث عن الصناديق الأخرى في رأس مدركة؟
2: الأمر صعب هناك، فهي محصنة ولا يمكن الوصول إلى بحرها إلا من مسلك وحيد يمر بين البيوت قبل الوصول إلى الشاطئ، والمنطقة محكومة من قبل الشيخ شالح.
1: ومن هو الشيخ شالح؟
2: زعيم بدوي في 80 من العمر، ولكنه يسيطر على كل شيء ويعرف كل شاردة وواردة تجري على أرضه، وهو يكره الإنجليز والأمريكان جدا.
1: هل تعرف السبب؟
2: يقولون إن مشاكل كثيرة جرت لأجداده مع الإنجليز. هناك سؤال يشغلني.
1: ما هو؟
2: لماذا اختار القبطان مايكل زوج جدتي روز رأس مدركة ليخفي الذهب دون سواها؟ هناك أماكن كثيرة يمكن الوصول إليها بزورقه عند الفجر، لكنه اختار الأبعد.
1: أعتقد أنه قد اختار المكان الأكثر أمانا، ولا يستطيع أحد الوصول إليه مهما طال الزمن. يجب أن تصل إلى هذا المكان يا ديفيد.
2: أنا أنظر إلى الخارطة، أعتقد أنني قد وجدت طريقا لذلك.
1: كيف؟
0: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. الصرب والربيع في عيون الشعراء منذ فجر التاريخ إلى اليوم يشكل نقطة فاصلة ولحظة معبرة عن الطبيعة وما فيها، عن التنوع الحيوي، عن جمال الإنسان في هذه المواقف والمشاعر وغيرها. لذلك الربيع لم يكن محصور على يعني منطقة جغرافية معينة، وتغنى فيه الشعراء منذ فجر التاريخ إلى اليوم، وهذه القصائد التي تذكر تعتبر إرث بيئي مهم جدا، فجمعها ترتيبها أيضا تعطيك إلى أي مدى الإنسان هو ابن بيئته، إلى أي مدى الإنسان يتأثر بهذه الظواهر الطبيعية التي يعني تحيط به أينما كان. بعض الفصول نعرفها من التقويم، وهناك فصول أيضا نعرفها من الأرض نفسها، من رائحة الهواء، من لون الجبل، من تفتح الزهور، ومن حركة الإنسان والحيوان. في ظفار نحن على موعد مع واحد من أجمل المواسم، موسم الصرب أو الربيع. هو الربيع في ظفار، يبدأ فلكيا في 21 من سبتمبر تقريبا في بعض التقويم العالمي، وفي التقويم المحلي من 27 سبتمبر، ويمتد إلى 21 من ديسمبر أو 26 من ديسمبر، يعني من نهاية سبتمبر إلى نهاية ديسمبر تقريبا. ويشمل أثره بصورة واضحة الشريط الساحلي والجبال المتأثرة بالخريف في محافظة ظفار، هذه المساحة البسيطة جدا التي لا تتجاوز 3000 كيلومتر مربع، من ضلكوت ورخيوت غربا مرورا بصلالة وطاقة حتى مرباط شرقا، وفيه ينقشع ضباب الخريف وتسطع الشمس وتنخفض الرطوبة وتهب النسائم الباردة وتتفتح الأزهار، بينما تبقى التربة محتفظة بجزء من الرطوبة التي اكتسبتها خلال الخريف. لكن الصرب في ظفار ليس فصلا مناخيا فحسب، بل هو موسم مرتبط منذ القدم بالإنسان والرعي والإبل والزراعة والعسل والبحر وبالشعر أيضا. لذلك فإن الحديث عن الصرب يأخذنا إلى سؤال جميل جدا، كيف رأى الشعراء هذا التحول في الطبيعة؟ الصرب في شعر ظفار ذكر في العديد من المواقع، سواء كان باللهجة باللغة المحلية أو حتى باللغة العربية، أبرزها ما قاله الشاعر علي بن أحمد المعشني: يذكرنا هوى سلمى بصرب إذا خطلت من القطن النجاب، وأسفرت الرباع من بعد غيم تجلى عن مفاتنها النقاب. وهذا البيتان يعني ربما يكونوا من أجمل، ولست في محل يعني نقدي للأبيات الشعرية، لكن يعتبر هذان البيتان من أجمل ما يمكن أن يصف الصرب، لأنهما لا يصفان يعني جمالا مجردا، بل مشهدا ظفاريا حقيقيا، مشهد للربيع. فالنجاب هي النوق الكريمة، وخطلة الإبل ترتبط بخروج الإبل في موسم الخطلة التي تنتقل من شمال من مناطق قطن أو من المناطق خلف الجبال أو حتى من السهل إلى الجبال مباشرة. وأسفرت الربا من بعد غيم، يعني انقشعت السماء وتجلى هذا الجمال في جبال ظفار. وأيضا هذا الشعر العربي لم ينسى الربيع، شعر طبعا يشبه علي المعشني، يشبه جبال ظفار بعد انقشاع صعب الخريف بالوجه الجميل، ويعني الذي تلألأ واتضح في فصل الربيع. أيضا البحتري له يعني مطلع بيت جميل جدا في وصف الربيع، والمدهش إن هذه الصورة تنطبق تماما، التي تحدث في صرب ظفار تنطبق تماما مع ما قاله الشاعر قبل أكثر من 1000 عام. يقول: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. هذا الوصف البحتري، وهو من الشعراء الذين لهم بعد كبير جدا في وصف الطبيعة والتنوع الحيوي وجمال المشاهد التي يراها، من الحسن حتى كاد أن يتكلم، يضيف نوع من الروح إلى هذه الجبال، إلى هذه الأشجار، إلى هذه الزهور، إلى المناظر الطبيعية ذاتها. لذلك هذه يعني دائما الإنسان العاشق للطبيعة والعاشق للبيئة تجده يندمج مع هذا السياق ويضيف إلى هذه المحاسن شيء من الحياة والحديث والخطاب. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: سام أخوش بعده ما رجع البيت كنه.
1: بعد أبا ما راجع.
0: غريبة، متعود في هذا الوقت يكون في البيت. أسألش ساعة كم الحين؟
1: الحين قريب 10:30.
0: 10:30 وبعده ما راجع البيت؟ أنتي متأكدة أنه ما في غرفته؟
1: هي أبا متأكدة، ما زنتها ما موجود في غرفته.
0: سبحان الله، هذا مع من سهران لحد الحين؟
1: يمكن يكون مع أحد من أربعته.
0: ما بسأل أمه أنا. خديجة، خدود.
1: أبا وصل مازن.
2: السلام عليكم أبوي.
0: وعليكم السلام. تعال تعال، أنت وين رايح؟
2: رايح غرفتي يا أبوي.
0: لا تتحرك من مكانك إلا بعد ما تجاوبني عن كل الأسئلة اللي هسألك إياهن، تسمع؟
2: إن شاء الله أبوي.
1: با أنا بروح غرفتي، الصبح عندي دوام. تريد شيء قبل لا أروح؟
0: سلامتش بنتي وتصبح على خير.
1: وأنت من أهل الجنة، مع السلامة.
0: ولد، أنت وين كنت لحد الحين؟
2: كنت بيت زميلي أبوي.
0: وزميلك هذا ما له اسم؟
2: اسمه قيس.
0: قيس، قيس بن من؟
2: قيس بن عبد الله.
0: عبد الله بن من؟
2: والله ما أعرف أبوي اسم جده، أبوه هو اللي متعود يأذن في المسجد.
0: بس بس، الرجال معروف. طيب وليش تأخرت؟ أنا ما قايل لك الساعة 10 تكون في البيت.
2: صحيح أبوي، بس تعرف خضتنا السوالف وسبحان الله ما انتبهت على الوقت.
0: ولدي أنا ما بطول معك، بقول لك كلمتين ومروح عنك. ما ودع الزان اللي يرجع البيت آخر الليل. بكرة إذا جات الساعة 10 وما شفتك في البيت بقفل الباب وبتنام في الشارع.
2: إن شاء الله أبوي، أنا آسف وأوعدك ما بتأخر مرة ثانية. بعد إذنك أبوي.
0: تعال تعال، أنت وين رايح؟
2: رايح غرفتي أبوي.
0: بعدني أنا ما أذنت لك تروح. اسمع ثالثا وبعدين روح غرفتك.
2: تفضل أبوي اسمعك.
0: ثالثا، بكرة بتأكد بطريقتي هل فعلا كنت مع هذا اللي اسمه قيس ولا لا. ولو اكتشفتك.
2: أنت تعرفني زين، أنا عمري ما كذبت عليك.
0: ولا تتجرأ تكذب علي وأنا عزان. المهم أتمنى تكون رسالتي وصلت. يلا روح غرفتك.

0: جابر الساعه 11 الحين وولدك خليل بعده ما رجع.
1: اكيد سهران مع حد من ربعته، حيرجع بعد شوي.
0: بيني وبينك انا هذا الولد خايفه عليه بالله عليك.
1: يا حرمه صدعتيني، ما رمت اركز في المسلسل، ترومي تسكتي. قلنا ليش الولد ترى هيوصل.
0: ابوي انزين خلاص ركز في المسلسل وخلي ولدك يسهر في الشوارع عسى يرجع ان شاء الله اذان الفجر. يلا ابوي انا سايره انام، حال مو اوقع راسي بجولك.
1: ما يهمش انت، من يرجع انا بكلمه وبتفاهم معه، خلي علي بس.
0: انا بروح انام وتفاهموا انت وولدك.
2: السلام عليكم با.
1: تو الناس ولدي، ما احسن لو ترجع الساعه واحده.
2: با ايش اسوي؟ تو خلصت المباراه.
1: اي مباراه هذا بتكلم عنها انت؟
2: مباراه برشلونه وتشيلسي.
1: انزين ما تعرف ان معك مدرسه بكره؟ اسالك الحين، وين اهم، المدرسه ولا المباراه؟
2: المدرسه طبعا.
1: اسمعنا خليل، ايانا واياك تتاخر مره ثانيه. يا ويلك ويا سواد ليلك لو تاخرت مره ثانيه، تسمع الكلام ولا ما تسمع؟
2: ان شاء الله با.
1: يلا روح غرفتك. خليل تعال تعال شوي تعال. بس بغيت اسالك.
2: وش باغي تسالني با؟
1: ما خبرت من فاز في المباراه، برشلونه ولا تشيلسي؟
2: طبعا برشلونه 2-1.
1: حلو، يعجبني الكتالوني. انزين خليل، من سجل هدف برشلونه؟
2: وحدي با، ما اتذكر، تعبان وباغي انام.
1: يلا روح روح روح نام.
0: كأنه وصل ولدك.
1: واصل وتو راح وعرفته. انت ليش ما نمتي؟
0: كنت نايمة وصحاني صراخ الولد، ما قلنا شيء، ضربة عشان يتأدب الولد، بس عاد ما كذاك صريخة مرة ينسمع من بيت الجيران. نوبة شيء من الضرب ما يجوز عند الله.
1: تتمسخر انت
0: جابر، والله بأسلوبك هذا الولد بيضيع منه. أتمنى بس مرة واحدة بس تكون حازم معه، مرة واحدة بس عشان خاطري، مرة واحدة بس.
1: أنا حازم، تراني معه، خليل ولدي وأعرف كيف أربيه.
0: لا والله حازم، إياني وإياك، ويا ويلك يا سواد ليلك، هذا أنت بس بفالح فيه، حتى الولد صار حافظنهن من كثر ما يسمعهن.
1: يكون لعلمش ميمونة، ترى الولد ما غالب إني وأنا قادر أقسو عليه، بس أخاف يتعقد وبعدين تسوء الأمور أكثر وأكثر.
0: ما عمري طلبت منك تكون قاسي مع أولادك، فقط أريدك تكون حازم معهم.
1: ميمونة خلاص عاد، صدق إني ما تهنيت أشوف ذا المسلسل، وترى كله منش. اسمعيني، يا تروحي غرفتش يا تجلسي وانتي ساكتة.
0: لا السكوت جايب نتيجة معك ولا الكلام. قال إيش؟ يا ويلك ويا سواد ليل.

0: سهام أخوش بعده ما رجع كنه البيت.
1: باه أخوي في غرفتي ذاكر.
0: متأكدة ولا أروح أتأكد بنفسي؟
1: باه متأكدة.
0: ومتى رجع البيت اليوم؟
1: قبل الساعة 9.
0: الحمد لله.
1: با مازن أخوي وأعرفه زين، وفي النهاية تركنا تربيتك، بس أنا بغيت أقول لك لا تشيل هم مازن.
0: سهام بنتي اسمعيني، وأنا أبوش، الثقة الزايدة أحيانا تدمر الولد، مهما ربيته وأحسنت تربيته بس أظل أخاف عليه، وخوفي عليه هذا اللي بينفعه.
1: طالما إنك تخاف علينا اتأكد إن إحنا بخير. با تريد مني شيء قبل لا أروح غرفتي؟
0: سلامتش بنتي، الله يحفظش ويبارك فيش.
2: ميمونة، معقولة خليل بعد ما راجع البيت لتو على باله في غرفته؟
3: لا ما رجع، شكله تو واصل.
2: مصخ هذا الولد، لكن ما عليه، أنا بعرف كيف أتفاهم معه.
3: عقب غاب ولدي أحسن أبوي من تو أقوم أتصل بالإسعاف.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. ولد خليل وين كنت؟
4: با كنت أشوف المباراة مع ربعي.
2: أسألك، المباراة أهم ولا المدرسة؟ سمعني، تنام متأخر وتصحى متأخر، وقبل يومين راح عنك الباص واضطريت وحدة أوديك لين باب المدرسة. أسألك خليل، أنت إيش قصتك مع هذا السهر؟ أيوة، وبعدين تعال، أنا ما مكلم منك قبل كم يوم وقايل لك لا ترجع البيت متأخر، مكلم

0: أنا أتوقع أن برشلونة بيشتري لاعب جديد. اسمعني خليل، أنا بعديها هذه المرة لأنها المباراة النهائية، بس إيان وإياك تتأخر مرة ثانية. يا ويلك ويا ويلك ويا سواد ليلك لو تأخرت مرة ثانية. يلا روح روح غرفتك. يلا
1: با انزين نكمل السالفة بالأول.
0: أي سوالف سوالف، ماشي بكرة مدرسة. يلا غرفتك.
2: علو يا زماني، عشنا وشوفنا.
3: مازن تعال ولدي باغنك.
4: تفضل أبوي.
3: مازن كني ما شفتك مصلي معنا المغرب، وين كنت؟
4: أبا مصلي في مسجد المحطة.
3: قصدك المسجد اللي مقابل المحطة؟
4: أيوة أبوي، رحت أجيب أغراض حال البيت وخفت أتأخر عن صلاة الجماعة، قلت أحسن أصلي في المسجد اللي في المحطة.
3: اسمعني مازن، كل شيء ممكن أتهاون فيه أو أتغاضى عنه إلا الصلاة، إلا الصلاة، تفهمني ولا ما تفهمني؟
4: اطمن أبوي، مصلي المغرب في المسجد وجماعة بعد.
5: أبا أبا.
3: نعم.
5: تعالوا العشاء جاهز.
3: يلا خلى صوب العشاء غايته.
0: معقولة لحد الساعة 9 نايم؟ انزين روحي حرمة ورقي يفطر.
2: نعم والصلاة، ها منك الافطار انت، ها وولدك ما مصلي الفجر.
0: وليش ما صحيتيه؟
2: ايش اسوي بترى، تعبني ذا الولد، ثلاث مرات اصحي ثلاث مرات وكل ما اورقه ينام مرة ثانية. انا ابوي خلاص تعبت منه هذا الولد، تعبت.
0: تو بروح انا، تو بعرف شغلي معه.
2: وش يعني بيكون شغلك معه؟ بعرف كالعادة، اياني واياك ويا ويلك ويا سواد ليلك، وانتهت السالفة. هذا انت ابو فالح فيه.
0: خليل الحين الساعة 9 وانت نايم بعدك ما قايم، يلا قوم.
1: عبالي الساعة 7 بعد ابا، يلا توب اقوم.
0: اسألك انت مصلي الفجر ولا ما مصلي؟
1: توب اقوم بصلي.
0: يا خليل يا ولدي بالله عليك، حد يصلي الفجر الساعة 9؟
1: تراني نمت، ايش اسوي؟ خلاص توب اقوم اصلي.
0: اسمعني خليل، ايانا وياك تنام عن صلاة الفجر مرة ثانية، ويا ويلك ويا سواد ليلك لو نمت عن الصلاة مرة ثانية.
2: هذا ابو فالح في انت، يا ويلك ويا سواد ليلك، تراها مقيولة بوتفح ابوي ما تلدغ.

0: والأم يا أختي يا نعيمة، واليد الواحدة ما تصفق يا أختي.
1: شكله واجد مدلعنا.
0: والله ما عرفت له هل هو دلع ولا لا مبالاة ولا قلة اهتمام ولا إيش بالضبط. داير راسي.
1: ميمونة أنتي بعدش كلمي الولد ونصحي عسى إنه يسمع كلامش.
0: بنت الحلال كلمته إلين بح صوتي ونازعته، وأحياناً حتى الضرب أضربه، بس للأسف ما شفايدة. الأب ما يساعدني يا نعيمة، ما يساعدني أبداً، والولد كل يوم تسوء حالته أكثر وأكثر.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني معقولة لو شاف منا أي خطأ ما ينازعه ولا يقول له أي شيء ما ينصحه؟
0: خليني ساكتة يا أختي.
1: على مشت وانتي معلش تضحكي.
0: أضحك من زود الغم والقهر اللي فيني. زوجي يا نعيمة ما يملك إلا سلاح التهديد وبس. والله كأني تو أسمع لما يقول إياني وإياك تتأخر عن البيت مرة ثانية، ويا ويلك ويا سواد ليلك لو تأخرت مرة ثانية. سمعتني؟
2: الحاره.

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في لقاء جديد من برنامجكم أسلوب حياة، حيث نؤمن بأن جودة الحياة لا تقاس بما نملكه بل بالطريقة التي نعيش بها تفاصيل حياتنا وأيامنا ونعتني بها بأنفسنا وبمن حولنا.
2: لنعش اللحظة، فالأمس لا يعود، ولا نقيد أنفسنا بأثقال غير مرئية تمنعنا من الوصول إلى أهدافنا، ولنعيد ترتيب أولوياتنا، ولنعرف المعنى الحقيقي للسعادة.
1: في كل حلقة كما عودناكم مستمعين الأكارم نفتح نافذة على قضية جديدة تمس حياتنا اليومية، تمس واقعنا، نناقشها أكيد مع الخبراء والمختصين هنا في استوديو أسلوب حياة.
2: مرحبا بكم في هذه الحلقة التي نصحبكم فيها كطاقم عمل، معكم في الإعداد تناظر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي وواعد بنت علي الهطالي،
2: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. أهلا

0: حديث اليوم.
1: في كل مجتمع طاقات وإبداعات تنتظر من يكتشفها ويمنحها المساحة لتنمو وتزدهر، ومن هنا جاءت فكرة نادي احتواء للفتيات ليكون بيئة ملهمة تحتضن المواهب وتنمي القدرات وتعزز الثقة بالنفس. ولمعرفة المزيد حول تفاصيل هذا النادي، يسعدنا أن نستضيف الدكتورة منى بن سعيد شكيلي، وهي استشاري أول طب نفسي وطب نفسي أطفال ويافعين. أهلا وسهلا بك دكتورة منى.
2: أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الاستضافة.
1: بداية دكتورة، عرفينا بنادي احتواء للفتيات، متى تأسس وما هي أهم أهدافه وفكرته؟
2: طيب، نادي احتواء هو ما مكان مجرد أننا نجمع فيه البنات في الصيف عشان يقضوا وقت، لكن نحن اعتبرناه مساحة آمنة،
1: نعم،
2: حاضنة، تربوية ونفسية. صممناها يعني بطريقة على أساس أنه نتدرج في البنت من مراحل أنها هي تكون مترددة، خجولة، لما توصل فيها أنها تكون فاهمة نفسها، واثقة من خطواتها، مستقرة نفسيا. الفكرة جات من الواقع اللي نحن نشوفه يوميا في العيادة. للأسف البنات في سن المراهقة يمروا بتغييرات هرمونية ونفسية كبيرة،
1: نعم،
2: واللي جالس يزيد عليهم الضغط النفسي والمقارنات اللي يشوفوها في التيك توك وإنستغرام وأي وسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
2: من هنا حسين إنه البنات في ذا العمر ما محتاجات بس حد يعني يجلس يوجههن ولا يخبرهم بعض النصايح، لكن محتاجين حد يفهمهن ويحتويهن، يعطيهم أدوات عملية، يعني مهارات خلينا نقول يتعاملن فيه بشكل يعني في حياتهم اليومية في العالم. فنحن الهدف الأساس أو رسالتنا في نادي احتواء أن تكون عندنا بنت عمانية صلبة نفسيا، تعرف نفسها، تعرف قيمتها، تعبر عن رأيها بأدب وثقة، لكن في نفس الوقت تقدر أنها تقود حياتها بثبات في مجتمع للأسف جالس يتغير بسرعة.
1: نعم دكتورة، ذكرتي ربما أبرز مشاكل الفتيات في هذا العمر أن الطرف الآخر يعني لا يستطيعون فهمهم بشكل جيد، أو فهم أفكارهم أو ما يدور في بالهم.
2: هي عشان كذا أستاذ فاطمة، من الأهداف الأساسية اللي احنا سعينا فيها في هذا النادي أنها البنت تبدأ تتصالح مع نفسها، مع ذاتها، تفهم التغيرات الجسدية والنفسية بدون ما يكون في خوف، بدون ما يكون في إحراج، تبدأ تكسر حاجز الخوف، بحيث أننا احنا عملنا أنه ندرب البنات كيف ممكن تتكلم، لأنه في جزئية مثلا كان فيها كيف ممكن الوحدة تتكلم أمام الآخرين، كيف تواجه الناس، كيف تطرح فكرتها بدون ما تكون خايفة مرتقفة من أنه حد
1: تشعر بالخجل.
2: نعم. بالضبط، أو أنه حد ممكن ينتقدها أو يعلق عليها. كذلك من أهداف الأساسية لهذا النادي أنه التعامل مع الضغوطات والمشاعر الصعبة، نعم، نعلمهن طرق عملية أو علمية مبسطة كيف أنه ممكن يفهموا أول شيء الشعور، بعدين كيف ممكن يتعاملوا مع هذا الشعور. مثلا لو نتكلم عن توتر، كيف ممكن يهدوا نفسهم وقت التوتر، كيف مثلا وقت الاختبارات أو المشاكل مع الصديقات. كذلك حاولنا أن نحن نربط صحة الجسد بالمزاج عشان يفهموا كيف أنه الأكل المتوازن والنوم الصحي يأثر بشكل مباشر على نفسيتهم وعلى تركيزهم.
1: نعم، ما هي أهم الاحتياجات التي وجدتم أن النادي يلبيها يعني لهؤلاء الفتيات دكتورة منى؟
2: البنت في ذا العمر ما تدور على حد يخبرها وش المفروض هي تسوي، هي دائما تبحث عن شخص يلهمها، يفهم مشاعرها، يعطيها المفتاح وهي بنفسها اللي بتمشي وبتحل المشاكل. فاحنا محتاجين مكان بدون ما يكون فيه أحكام
1: الحكم.
2: بالضبط، مساحة تحس فيها البنت بالأمان، تتكلم عن مخاوفها وأخطائها بدون ما تخاف أنه حد يلومها أو أنه يضحك عليها ويتمسخر عليها. نفس الشيء أن نعلمهم مهارة كيف تقول لا بثقة. يعني إحنا عندنا نوعين من الأطفال، يا أما ما يعرفوا يقولوا لا أو يقولوا لا في كل شيء. فنحن حاولنا، أو واحد من الاحتياجات اللي كانت واجد واضحة أنه كيف بإمكانهم ينتقوا متى الوقت المناسب اللي هي تقول له، وكيف تقوله بثقة. فنعلمها وش حدودها الشخصية، إيش أنواع الحدود، لأنه في أنواع مختلفة، علمناهم كل نوع من أنواع الحدود، ممكن الحدود النفسية، الحدود الاجتماعية، الحدود المالية، الحدود حتى المادية، وكيف ترفض الأشياء الخطأ أو الضغوطات اللي ممكن تيجي من زميلة أو حتى جيران أو أصحاب أو كذا، بأسلوب يكون راقي متزن وقوي في نفس الوقت. كذلك الشيء الأخير هو تغيير فكرتها عن الفشل، معلمها أنه الغلط ما نهاية العالم، لكن هو خطوة نتعلم منها كيف لما نكبر ونصير أقوى، نصير أفهم، نصير عندنا قدرة حقيقة، تجاربنا هذه نستند عليها.
1: نعم. ماذا عن الجوانب الثقافية والاجتماعية والتطوعية ومختلف المهارات، كيف ممكن النادي يعززها لدى الفتيات؟
2: طبعا واحد من الأشياء مثلا احنا عملنا محاور مختلفة، تمام؟ مثلا محور الثقة بالنفس وتطوير الذات، حاولنا نشتغل أو هدفه أني أنا أحول كلمة ما أقدر إلى شيء إيجابي. يعني في مثلا في الورشة عملنا تمارين مواجهة، اكتشاف نقاط القوة، عملنا لهم مثل نشاط أن هي كيف تفهم أصلا. يعني أنا لما أجي أسأل مراهقة أنت وش نقاط قوتك، بتعدد ليش 1 2 3، لكن لو جيت قلت لها أنه إيش الأشياء السيئة والسلبية الموجودة في حياتك، بتعدد لك مليون شيء. فنحن كنا نحاول في هذا النادي أن نعلمهم كيف فعلا يكتشفوا نقاط القوة مالهم، كيف بإمكانهم أنهم يفهموا مصادر هذه القوة، في مصادر اجتماعية، في مصادر نفسية، في مصادر حياتية وهكذا. نفس الشيء من ضمن المحاور أنه فن الإلقاء والتحدث، علمناهم كيف ممكن تكون لغة جسدهم واثقة، كيف ممكن تكون نبرة صوتهم متزنة، كيف ممكن أنهم هم يواجهوا الجمهور. نفس كذلك علمناهم بعض المهارات الشخصية والاجتماعية مثل الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، كيف تتصرف في المواقف الصعبة. عملنا سيناريوهات واقعية، ويعني مثل رول بلاي أو أنه الواحد يتكلم كيف يعبر عن نفسه بشكل مناسب. والمحور الأخير اللي كان هو التغذية والصحة المزاجية، وكيف أنه الأكل والأمعاء يأثر على العقل والمزاج، وعملنا أنشطة تفاعلية كثيرة أنهم كيف بإمكانهم يختاروا الأكلات اللي هي تزيد الطاقة والتركيز، وكيف ممكن أنها هي تعدل من المزاج.
1: نعم. ما هي الفئات العمرية المشاركة يعني في النادي دكتورة؟ الفئة اللي تستهدفوها تحديدا بالنسبة للفتيات؟
2: هي من العمر من 8 سنوات إلى 16 سنة كانت كبداية، بعدين فصلناهم عملنا من 11 سنة إلى 16 سنة، بحيث أنه يكون هذيل اللي هم فترة المراهقة بشكل أوضح، لأن هذه الفترة هي الفترة الأساسية لتشكيل شخصية الطفل. عقل هذه البنت في السن يكون مثل الإسفنجة، يمتص المهارات والقيم بشكل جيد، وأي مهارة نغرسها في البنت الحين بتثبت معها طول حياتها وبتصير نمط حياتها. يعني كان كثير يهمنا أن احنا ما مجرد نعطي محاضرات، يعني هي كانت اللي حلو فيها أن فيها ورش، فيها مهارات، فيها تدريب، فيها أنهم هم يقربوا ويطلعوا. يعني لدرجة أن البنات لما خلصوا يقول نريد واحد ثاني، نريد مرة ثانية. هي كانت هي كانت على جلسات، فكانوا متمنين أن نرجع نعمل أشياء ثانية غيرها، لأن اللي كان حلو فيها أن ما كنا مجرد نتكلم، كان يتخلل الحديث أنشطة، مهارات هم يبتدوا أنهم يتعلموا.
1: نعم. وكم كانت مدة المبادرة هذا أو النشاط؟
2: شهر.
1: ممتاز. دكتورة، أكيد هناك في كثير من القصص الملهمة، يعني مثلا الفتاة دخلت بنقول بمزاج معين أو تحدي أو مشكلة معينة وخرجت بعد المشاركة في هذا النادي يعني شكل مختلف. يعني ممكن لو تحكي لنا بعض الأمثلة.
2: يعني مثلا الحين في بنت في بالي، أذكر أنها في الجلسة الأولى كانت يعني حتى ما تسمعي صوتها، كانت خجولة بشكل كبير،
1: انطوائية.
2: نعم. بالضبط. مع الوقت بدأنا طبعا مع التمارين وكذا، مع الأشياء المهارات، ما أقدر أقول أنه لأن إحنا الشهر ما يصير التغيير اللي هي 180 درجة. نعم. بس كانت على الأقل قادرة أنها مثلها مثل كل البنات وقفت على المنصة، تحدثت عن يعني إحنا خليناهم يختاروا موضوع هم يحبوا يتكلموا عنه، وقفت تحدثت عن الموضوع، ناقشت مع البقية، استقبلت. يعني مثلا الناس بدوا يقولوا لها مثلا انت ايش رايك تسوي كذا، كيف ممكن. يعني احنا علمناهم مهارتين في نفس اللحظة، مهارة اني انا كيف ابرز نفسي وكيف اتقبل انه الشخص ممكن يقول لي انت ممكن تصلحي في الشيء الفلاني، فهي يعني شيئين في نفس الوقت. وكان هذا من الأشياء اللي يمكن أنا بالنسبة لي أبرز الأشياء في الورشة، لأنه فعلا كان البنات متحمسين، وحتى اللي كانوا خجولين وما عندهم قدرة أنهم يتكلموا الحمد لله الحمد لله في يعني في آخر الأيام كان هذه أنهم هم بالعكس بدوا أنهم هم أنا أول أنا أبتدي أنا بتكلم. طيب عادي أعيد، يعني لما تحس نفسها أنه أوكي مثلا جاها أكثر من تعليق انزل أنا بعيد، مع أنه في البداية كنا نتوقع أنهم هم ممكن لا أول ما يجي تعليق أنه لو عدلتي كذا لو خليتك مثلا أبطأ في الحديث بدل ما يكون سريع ممكن تيجي وتقول خلاص ما أريد، بس هم لا كانوا متحمسين أنهم يظهروا بأفضل، لأنه عملناها كمسابقة ومن اللي بتفوز منهم. فيعني كان الحمد لله شيء واجد حلو، كان مستمتعين بشكل كبير،
1: التفاعل كان إيجابي يعني الحمد لله.
2: أيوة.
1: دكتورة يعني يبدو أنك اخترتي هذه الفترة بسبب الإجازة الصيفية، يعني عندك خطط يعني مستقبلية أنك مثلا تعيدي مثل هذه المبادرات مستقبلا أو في أوقات مختلفة أو إجازات أيوة مختلفة؟
2: بإذن الله، لأنها حقيقة يعني قدرت أني أنا أشوف لدرجة أن الأمهات رسلونا بعدين أنه هل بتعملوا نادي ثاني، هل بتعمل يعني كان عندهم شغف حقيقي أنه مرة ثانية نعيد المبادرة ويبتدوا أنهم هم يعني يجيوا عندنا في النادي وكذا. فوعدناهم بإذن الله خلال الشهر القادم أن نحن نعمل ورشة ثانية للبنات.
1: نعم. دكتورة بعد هذه المبادرة أو بعد يعني تأسيس هذا النادي نادي احتواء، يعني ما كان عندك تصور مستقبلي إن ممكن هذه الفكرة تترجم يعني بطريقة إن يكون فيها ديمومة مثلا، إن تكون مثلا كمنهج في وزارة التنمية أو وزارة التعليم منهج تدريبي معين يقل المراهقين بشكل عام يتعلموا فيها المهارات الحياتية؟
2: هذا من الأشياء الحلوة اللي الواحد إنه يطمح لها، يعني بالعكس ليش لا، لأنه فعلا يعني تقدر تشوف شيء ملموس أمامك. فهي كفكرة عامة ممكن أنها هي تنطرح يعني مع قادم الوقت، بالعكس هذا يعني شيء جميل.
1: نعم. في ختام حديثنا يعني شيق معك اليوم وتسليط الضوء على نادي احتواء وفكرة نادي احتواء للفتيات، الكلمة والرسالة والخطط المستقبلية وطموحك الشخصي في تطوير يعني هذه المبادرة وهذه الفعالية دكتورة؟
2: أقدر أقول أن كلمة احتواء ما مجرد اسم اخترناه للنادي، هي اسم العيادة واسم النادي واسم الأشياء أو الممارسات اللي احنا نعيشها في حياتنا.
1: نعم.
2: هي فلسفة عمل، هي أسلوب حياة.
1: أسلوب
2: احنا دائما نؤمن أنه كل بنت تحمل في داخلها طاقة كبيرة، قادرة على النجاح، قادرة أنها هي تكون قيادية، قادرة أنها هي تتميز، لكنها محتاجة بيئة آمنة اللي تفهمها، اللي تحتضن مخاوفها، اللي توجه طاقاتها بالطريقة الصح. بناتنا هم الاستثمار الحقيقي للمستقبل، ولما نزرع في البنت اليوم ثقة في نفسها وطلابة نفسية ووعي بذاتها ومشاعرها وأفكارها، نحن هنا ما نبدأ يعني ما نبني فرد واحد، نحن نبني أسر متزنة، نبني مجتمع واعي، نبني جيل قادر أنه هو يلهم ويمكن الناس من حوله. فشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الجميلة، نتمنى دائما أن نكون يعني الجسر اللي يعبر فيه بناتنا نحو مستقبل أفضل وأشرق وأكثر ثبات بإذن الله
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتورة وعلى فكرة يعني هذه المبادرة اللي فعلا تخرج أفضل ما لدى الفتيات. يعني اليوم دائما أولياء الأمور والمربين يرون أن هذه الفئة فئة صعبة في التعامل معها، بل بالعكس اليوم أوضحتي أن إذا عرفنا يعني مكامن القوة ومكامن المهارات المدفونة لديهم وكيفية يعني استثمارها بالشكل الأمثل، فنحن راح نخرج بجيل متميز ومتمكن
2: بإذن الله.
1: نعم. خالص الشكر والتقدير لك الدكتورة منى بنت سعيد الشكيلي، استشاري أول طب نفسي وطب نفسي أطفال ويافعين، شكرا لك.
0: أسلوب حياة
3: من أجلك.
1: في وقت أصبحت فيه الشاشات نافذتنا الأولى على العالم، لم تعد التكنولوجيا فقط وسيلة للتواصل أو التعلم، بل تحولت لدى البعض إلى أسلوب حياة. أحياناً قد يطغى على العلاقات الأسرية ويستنزف كل وقتنا ويؤثر على صحتنا النفسية والجسدية أو ما يعرف بالإدمان الرقمي.
4: نعم فاطمة، ولكن في المقابل التكنولوجيا هي أداة لخدمتنا لا وسيلة للسيطرة على حياتنا. كيف من الممكن نحن نحمي أنفسنا وأبنائنا من الوقوع في فخ الإدمان الرقمي؟ يسعدنا أن تكون معنا حول هذا الموضوع الأستاذة ابتسام بنت مسعود الحبسي، أخصائية نفسية بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك ابتسام.
5: يا مرحبتين، مساكم الله بالخير جميعاً.
1: بداية ابتسام، ما المقصود بالإدمان الرقمي ومتى يتحول استخدام الأجهزة الذكية ووسائل التواصل من عادة يومية إلى إدمان فعلا يحتاج إلى تدخل؟
5: نعم، بداية مهم نفرق بين الاستخدام الطبيعي للتقنية وبين الإدمان الرقمي. اليوم التقنية أصبحت جزء من حياتنا، نستخدمها في الدراسة، العمل، التواصل، وهذا بحد ذاته ليس مشكلة. أما بالنسبة للإدمان الرقمي، هو حالة يفقد فيها الشخص السيطرة على استخدام التقنية، بحيث تصبح هي المحور الأساسي في يومه ويستمر في استخدامها رغم معرفته بالأضرار اللي تسببها له. يعني الشخص ما عاد يستخدم الهاتف لأنه هو فعلا يحتاج الهاتف، وإنما لأنه يشعر برغبة ملحة وصعوبة في التوقف، وإذا انقطع عن الاتصال بالشبكة قد يشعر بالتوتر. من الناحية العلمية، المختصين ينظروا في العادة إلى مجموعة من المؤشرات مثل فقدان السيطرة، الانشغال الدائم بالتفكير في الجهاز، إهمال جوانب مهمة في الحياة مثل الدراسة، العمل، العلاقات الأسرية، قد تصير أحياناً اضطرابات في النوم، استمرار الاستخدام رغم ظهور هذه المشكلات أو وجود منطقة راحة معينة يصعب الفرد الخروج منها.
4: نعم.
5: وهذا يشترك مع الإدمانات السلوكية الأخرى في كثير من الخصائص، منها قلة التحمل والانسحاب الاجتماعي.
4: نعم.
5: لذلك المختصين ما يقيسوا الإدمان بعدد الساعات فقط. قد يكون شخص استخدم الهاتف 10 ساعات متواصلة، لكن بحكم عمله وبنفس الوقت هو متوازن، بينما شخص آخر يستخدم 4 ساعات فقط لكن فقد السيطرة، تأثرت حياته، أهمل جوانب مهمة في حياته، وهنا تصبح المشكلة الحقيقية.
4: نعم، أنت ذكرتي أهم الأسباب اللي أسهمت في انتشار الإدمان الرقمي. ننتقل أيضا لأهم الآثار النفسية والاجتماعية والأسرية للإدمان الرقمي، كيف ينعكس ذلك على العلاقات الأسرية والتحصيل الدراسي والإنتاجية؟
5: نعم، الإدمان الرقمي ما يأثر فقط على الشخص، وإنما يمتد أثره إلى الأسرة والمجتمع مثل ما ذكرتي. من الناحية النفسية، أول شيء نلاحظه هو أنه الشخص يتعود على الحصول على المتعة بشكل سريع وفوري، كل مقطع مرئي، كل إعجاب يعطي الدماغ دفعة من الدوبامين المسؤول عن الشعور بالمكافأة. مع الوقت يبدأ الدماغ يعتاد على هذا المستوى العالي من الإثارة والمتعة، فتقل متعته بالأشياء الطبيعية مثل الجلسة الأسرية الهادئة، قراءة كتاب، المشي، الجلوس على البحر. ونسمع كثير من الأبناء قد يرددوا بعض الجمل مثلا أنا ملان، هذا ممل إذا كان ما في هاتف، ويبدأ يتذمر، وإذا أنه موجود في طلعة عائلية يبغى يرجع للبيت أو لمكان فيه اتصال بالشبكة. وهذا مش مجرد تذمر عادي أو عبارة قالت كذا وخلاص، إنما هذا تغير حقيقي في طريقة استجابة الدماغ للمثيرات اللي تقدمها التقنية. الأثر الثاني هو ضعف القدرة على التركيز. اليوم المحتوى الرقمي يعتمد على السرعة والانتقال من موضوع إلى آخر خلال ثواني بسيطة قد لا تتجاوز 10 ثواني. يعني إذا بتلاحظوا حتى الإعلانات اللي صارت تسوى من قبل شركات عالمية، أصبح مدة الإعلان ما تتجاوز ثواني معدودة، لأنهم عارفين لو طولوا ما حد راح يشوف الإعلان وراح ينتقل الشخص إلى محتوى اللي بعده على طول. هذه الثواني هي ثواني مدروسة، وأصبحت هي هاي الثواني المدة اللي يقدر يركز فيها الإنسان في موضوع معين قبل ما يمل وينتقل لموضوع ثاني. ونلاحظ من خلال هذا الشيء أنه صار من الصعب اليوم الطفل أو الطالب أنه يجلس 20 دقيقة متواصلة يذاكر أو يقرأ أو يستمع إلى شرح بدون ما يشعر بالملل. نجي للجانب الانفعالي، نلاحظ أنه بعض الأطفال والمراهقين صاروا أكثر عصبية، أقل تحمل للإحباط، ما يقبل الهزيمة بروح رياضية. هذا كله لأن الجهاز أصبح وسيلة لتنظيم مشاعرهم وانفعالاتهم، مش مجرد وسيلة للترفيه. الأثر الثاني قد يكون أثر أسري من خلال أنه كثرة استخدام الجهاز قل الحوار الأسري، ما في حوار أسري حقيقي، بدأ يقل ويمكن حتى مختفي. قد تجلس الأسرة كلها في الصالة وحدة، لكن كل شخص عايش عالم الافتراضي الخاص، الأب على الهاتف يشاهد محتوى تخص اهتماماته، الأم كذلك والأبناء بنفس الطريقة، كل واحد على جهازه يشوف محتوى يناسب ميوله واهتماماته. يعني أصبحنا نرى تواجد الأجساد لكن غياب في العواطف والحوار، وهذا لا شك يضعف الترابط الأسري، يقلل فرص الحوار، خصوصا لو كان أولياء الأمور وقتهم ضيق، أنت ما ممكن تكلمه وتستشيره إلا في أوقات محددة، ولازم يكون مزاجه مش متعكر عشان أنت تقدر تتفاهم معه. بالتالي الخيار الأسهل للابن أنه هو مثلا يلجأ للذكاء الاصطناعي، طول الوقت موجود، أسهل وأسرع في الإجابة، ما يعصب ولا ينفعل. وهذا السلوك ما في شك أنه هو سلوك خاطئ تماما، لكن هذا الواقع اللي نحن نشوفه الحين. من الناحية الاجتماعية، الطفل يتعلم المهارات الاجتماعية من خلال الاحتكاك المباشر بالمجتمع، كيف ينتظر دوره في المحل، كيف يحل الخلاف، كيف يعتذر، كيف يقرأ تعابير الوجه ونبرة الصوت. لكن لما يقضي معظم وقته على الجهاز مع عالم افتراضي، كيف ممكن يسوي كل هذا؟ تقل لا شك هذه الخبرات الاجتماعية، وعلى المدى البعيد تشوف أنه عنده صعوبة في تكوين الصداقات والعلاقات، ما يقدر يتكيف مع البيئة اللي هو فيها، لأنه ما عنده هذا النوع من الذكاء. لذلك نحن ما نقول أن التقنية هي المشكلة، وإنما المشكلة عندما تغطي هذه التقنية مكان الأسرة، تغطي مكان الصديق، مكان اللعب الحر، مكان الحوار. هنا تبدأ الآثار النفسية والأسرية والاجتماعية تظهر بشكل واضح.
4: نعم. طيب ابتسام، حتى نعطي أيضا بعض الحلول العملية، ما هي أبرز أدوار الأسرة أو المؤسسات بشكل عام، المؤسسات المجتمعية، في نشر الوعي وتعزيز الاستخدام الآمن والمتوازن لهذه التقنية؟
5: نعم، الأسرة هي خط الدفاع الأول، لأن الوقاية تبدأ قبل ما تظهر المشكلة. وأول شيء نحب نأكد عليه أنه الأطفال ما يتعلموا من التعليمات المباشرة بقدر ما يتعلموا من الاقتداء والمحاكاة. فإذا كان الأب أو الأم يقضوا معظم الوقت على الهاتف، فمن الطبيعي أنه يعتبر الطفل هذا السلوك هو السلوك الطبيعي بالنسبة له. لذلك أول خطوة هي أنه يكون هناك نموذج صحي داخل البيت، بحيث يرى الطفل أن التقنية لها وقت محدد ولها هدف، وليست رفيقا دائما. الأمر الثاني، وجود قواعد أسرية واضحة ومتفق عليها، وليست عقوبات مفاجئة. مثلا تحديد أوقات لا يستخدم فيها الهاتف إطلاقا، كأوقات الوجبات، الجلسات الأسرية، الطلعات العائلية، قبل النوم بساعة على الأقل. هذه الأوقات ليست فقط لتقليل استخدام الشاشة، وإنما لإعادة بناء الحوار والترابط داخل الأسرة. هل الجهاز يدخل عند الغرفة وقت النوم مثلا؟ إيش المواقع المسموح لي أدخلها؟ كم ساعة استخدام في اليوم؟ كل هذا لازم يكون متفق عليه مسبق قبل ما تفرض العقوبات. ثالثا، من المهم جدا ألا نعطي الطفل الجهاز فقط علشان هو يهدأ أو يتوقف من البكاء، وهذا خطأ شائع موجود في أغلب الأسر، أنه مثلا الأم علشان تكمل يومها أو واجباتها المنزلية بهدوء مثل الطبخ والغسيل وغيره، تعطي الطفل الجهاز عشان يلتهي. لكن هنا الطفل في هذه الحالة يتعلم أن الهاتف هو الوسيلة الأساسية لتنظيم مشاعره، ومع الوقت كل ما شعره بالملل أو الحزن أو القلق بيلجأ مباشرة إلى الهاتف، بدل ما هو يتعلم كيف يتعامل مع هذا الملل، كيف يتعامل مع مشاعر بطريقة صحية وصحيحة. من الأخطاء الشائعة أيضا اليوم أنه بعض الأطفال أصبحوا ما يعرفوا كيف يشعروا بالملل، يعني ما يعرف إيش يعني شعور الملل، بينما في علم النفس الملل ما دائما هو شيء سلبي، هو على العكس تماما، هو الذي يدفع الطفل إلى التفكير، الابتكار، اللعب، اكتشاف هوايات جديدة. وأيضا ما نكتفي فقط بوضع الضوابط وتقليل وقت الاستخدام، بل يجب نستبدله بشيء أفضل، نخلي بدائل للطفل. وهنا يجي دور المؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، لأن الوقاية هي مسؤولية تكاملية، والوقاية من الإدمان الرقمي هي مش فقط مسؤولية الأسرة وحدها، إنما هي مسؤولية يشترك فيها الجميع، لأن الطفل ما يتربى فقط داخل البيت، وإنما يتأثر بكل البيئة المحيطة به، مثل المدرسة، المنطقة السكنية، المجمعات التجارية، المساجد. لذلك كل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها المنظومة الأسرية لا شك هم شركاء ولهم أدوار محورية في الوقاية. فمثلا التخطيط العمراني له دور مهم جدا في تصميم مدن سكنية صديقة للأسرة والطفل، فيها حدائق ومسارات للمشي، ملاعب آمنة، مكتبات، مساحات للعب الحر، وأنشطة مجتمعية. دورهم هو توفير بدائل حقيقية تشجع الأطفال على الخروج والتفاعل مع المجتمع بدل قضاء أوقاتهم أمام الشاشات. نجي للمدرسة مثلا، هي ليست فقط مكانا للتعليم الأكاديمي، إنما هي أفضل بيئة لبناء الشخصية، شخصية الطفل، استكشاف ميولهم وهواياتهم من خلال الأنشطة الطلابية اللي في المدارس. وعلى المدرسة تطوير هذه الأنشطة لتوائم وتواكب احتياجات الأطفال في هذا الزمن. أما بالنسبة للإعلام فله دور محوري لا شك في نشر الوعي من خلال تقديم رسائل علمية مبسطة، استضافة المختصين، تسليط الضوء على الممارسات الأسرية الناجحة، كذلك الأندية الرياضية والمراكز الثقافية لها دور لا يقل أهمية، لأنها توفر للشباب والأطفال بيئات جاذبة يقضوا فيها أوقاتهم بطريقة مفيدة. لذلك عندما نتحدث عن الوقاية من الإدمان الرقمي فنحن لا نتحدث عن تقليل ساعات استخدام الهاتف فقط، بل نتحدث عن بناء مجتمع يوفر بدائل حقيقية وبيئة جاذبة وثقافة رقمية واعية، وكل جهة لديها جزء من الحل، علشان نحن كلنا نتكامل وتتكامل هذه الأدوار ونصنع مجتمع أكثر توازن، ونمنح أبنائنا فرصة ليعيشوا طفولتهم بصورة صحية.
4: جميل، إذا نتمنى فعلا أن هذا الموضوع رح يلامس شريحة كبيرة من المهتمين بموضوع الإدمان الرقمي وأهمية تجويد الحياة والتواصل الإنساني الحقيقي بين أفراد الأسرة وحتى في المجتمع ككل. شكرا لك ابتسام بنت مسعود الحبسي، أخصائية نفسية بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية.
0: أسلوب حياة،
3: صحة وحياة.
4: في صحة وحياة مستمعينا نناقش موضوع أهمية النشاط البدني. أكيد في خضم إيقاع الحياة المتسارع أصبح النشاط البدني ضرورة للحفاظ على صحة الإنسان وجودة حياته، وليس مجرد خيار أو وسيلة للترفيه. الحركة اليومية تسهم في تعزيز صحة القلب، تقوية العضلات، العظام، والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة. عشان نتعرف على فوائد النشاط البدني يسعد أن نرحب بالدكتورة هدى بنت خلفان السيابي، استشارية أولى في الصحة العامة بمكتب سعادة الدكتور وكيل الصحة للشؤون الصحية. أهلا وسهلا بك دكتورة هدى.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
4: بداية دكتورة هدى، نتعرف على المقصود بالنشاط البدني وفي ماذا تتمثل أهميته.
6: النشاط البدني في أبسط تعريف له هو كل حركة يقوم بها الجسم باستخدام العضلات، وهذه الحركة تتطلب إنفاق كمية من الطاقة. طبعا هذا التعريف يشمل كل الأنشطة اللي يقوم بها الإنسان أثناء العمل أو أثناء اللعب أو أثناء أداء المهام المنزلية أو أثناء القيام بالأنشطة الترفيهية. طبعا في مصطلحات ثانية الناس تستخدمها اللي هي عادة ما تكون للتعبير عن النشاط البدني أيضا، مثل مصطلح التمارين الرياضية اللي هي جزء لا يتجزأ من النشاط البدني، لكن غالبا ما تكون منظمة ومتكررة. طبعا في عندنا مصطلح آخر اللي هو الألعاب الرياضية. هذه أيضا جزء من النشاط البدني وتشمل الرياضات التنافسية مثل كرة القدم أو السلة أو غيرها. والمصطلح الثالث اللي تصير لخبطة دائما بينه وبين النشاط البدني هو اللياقة البدنية. اللياقة البدنية هي مجموعة من الصفات مثل صفات القوة والتحمل والسرعة اللي يحصل عليها الإنسان عند ممارسة النشاط البدني. طبعا هي تعد أحد مخرجات النشاط البدني، لذلك فنحن نقول إن مصطلح النشاط البدني هو الأعم والمصطلحات الأخرى هي جزء من النشاط البدني.
4: نعم.
6: سألتيني ليش هو ضرورة اليوم، ليش نحن نتكلم عنه؟
4: نعم.
6: النشاط البدني، طبعا احنا اليوم نتكلم عن النشاط البدني لسببين. السبب الأول مثل ما تفضلتي في المقدمة إنه له دور كبير في المحافظة على الصحة وفي الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة. والسبب الثاني هو إنه عدم ممارسته له مخاطر كثيرة على الصحة.
4: نعم.
6: فلذلك نحن اليوم نسمي عدم ممارسة النشاط البدني أو عدم ممارسة القدر الكافي من النشاط البدني أو الخمول البدني، إحنا اليوم أصبحنا نسميه قضية من قضايا الصحة العامة.
4: طيب برأيك إيش سبب نفور بعض الأشخاص وعدم إقبالهم على ممارسة الرياضة؟ يعني دائما في كثير من الأشخاص يعطوا أعذار، قد تكون أعذار واهية أو قد تكون أعذار يعني عقلانية ومنطقية بأنه ما يستطيع ممارسة الرياضة.
6: شوفي، هو النشاط البدني سلوك، وفي العادة هناك مجموعة من العوامل اللي تأثر على ما يتخذه الأشخاص من خيارات سلوكية تؤثر على صحتهم.
4: نعم.
6: سواء كانت متعلقة بالتسوق أو متعلقة بالغذاء أو غيرها من السلوكيات. طبعا احنا حاولنا ان احنا نجمع هذه العوامل كلها اللي ذكرت في الدراسات، وركزنا على الأشياء اللي ذكرت في سلطنة عمان، وصنفنا هذه العوامل إلى مجموعة من العوامل، منها عوامل شخصية اللي هي واحد منهم اللي هو قلة الوعي بأهميته. يعني الناس ما عندها فكرة إنه هذا الشيء البسيط اللي هو نحن نسميه النشاط البدني ممكن يكون له دور كبير على الصحة. ثاني شيء ممكن يكون ضعف الحافز الشخصي إنه هو يعمل. طبعا دائما هناك الادعاء بعدم توفر الوقت، بالرغم من إن احنا نعرف إنه الإنسان ممكن يجلس على التليفون أو على أي جهاز آخر فترات طويلة، ومع ذلك هو يدعي بعدم توفر الوقت. هناك أيضا عوامل اجتماعية، يعني بعض الدراسات ذكرت التحديات اللي تواجه المرأة، مثلا عدم إعطاء أولوية لهذا الشيء. يعني لو أنت سألتي الإنسان أو سألتي أحد الأفراد إنه أفضل إنك تروح تقضي وقت تمارس فيه الرياضة أو أفضل إنك أنت تقضيه مثلا مع الأهل أو مع الأصدقاء في مقهى أو في مكان ثاني، طبعا راح يعطي الأولوية للمقهى أو للجلوس مع الأهل. أيضا الانشغال بمطالب الأسرة والأطفال خصوصا، هذا واحدة من الأسباب. الاعتماد الكبير على العمال والعاملات للقيام بالمهام المنزلية، وليس فقط بالنسبة للنساء، أيضا بالنسبة للرجال. نحن نعرف أنه أيضا الرجال ما بالرغم من أنهم مثلا يحبوا التشجير ويحبوا الزراعة، لكن ما يهتموا بهذه الأشياء، يجيبوا عامل ثاني عشان يهتم بها، بالرغم من أنها هي واحدة من يعني الأنشطة البدنية اللي نحن نوصي بها. هناك طبعا عوامل بيئية، الناس تكلمت كثير عن قلة الأماكن لممارسة النشاط البدني مثل قلة الحدائق والمماشي، عدم وجود مرافق ترفيهية بأسعار مناسبة، بيئة العمل اللي تتطلب الجلوس لساعات طويلة. أيضا ناس ذكروا الشعور بعدم الأمان عند الخروج ليلا مثلا، الخوف مثلا من حوادث السيارات أو غيره. عوامل طبعا المناخ والظروف الجوية دائما ملامة في كل أنحاء العالم، يعني نحن يمكن نتعذر بالحر لكن غيرنا يتعذر بالهواء أو غيرنا يتعذر بالثلج وغيره. فهذه تقريبا مجمل الأسباب اللي الناس ذكرتها ليش ما تمارس نشاط.
4: نعم، وانت ذكرتي من خلال حديثك يعني في أبسط الطرق، منها الاهتمام مثلا بالمزرعة الخارجية في المنزل قد يعتبر أحد الأنشطة الرياضية اللي ممكن تساهم في إنها هي تعطي الشخص صحة وجسد يعني نشيط. نتكلم في المقابل عن الفوائد الصحية والنفسية والاجتماعية للنشاط البدني، كيف ممكن ذلك ينعكس على جودة الحياة؟
6: بالضبط، هو ممارسة نشاط بدني منتظم يترافق مع مجموعة من الفوائد. طبعا أولها اللي احنا كثير نتكلم عنه اللي هو صحيا، ممارسة نشاط بدني يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكري النوع الثاني، خاصة سرطانات مثل القولون والثدي، يقلل الخرف والاكتئاب وحتى الكسور، كسور الورك خاصة، هذا بالنسبة للفوائد الصحية. أيضا يخفف آلام الظهر والتهاب المفاصل. أيضا له فوائد نفسية على الحالة النفسية، يحسن من الحالة النفسية، لأنه عادة الانتظام في ممارسة النشاط البدني الإنسان يعني يحصل على وزن أيضا جيد، يخفف من التوتر، انخراطه في خصوصا الألعاب الجماعية يساعد أيضا من تحسين الحالة النفسية. هناك أيضا فوائد اجتماعية، خصوصا لما يمارس الإنسان نشاط بدني مع أسرته أو مع جيرانه أو مع زملائه في العمل، هذا رح طبعا يزيد الشبكات الاجتماعية داخل وخارج الأسرة. أيضا من ضمن الفوائد اللي نحن نعول عليها هي الاستفادة من أوقات الفراغ بالنسبة للشباب، وهذا الشيء ما بس يحسن صحتهم، أيضا يبعدهم عن السلوكيات الخطرة مثل التدخين والمخدرات وغيرها من السلوكيات الخطرة. يعني في أحد الدراسات ذكرت أنه الناس المنخرطين في النشاطات أو الألعاب الرياضية خصوصا التنافسية يكونوا حريصين جدا ويبتعدوا عن هذه الأشياء لسببين: واحد على أساس ما يخسروا المباريات، والشيء الثاني على أساس أيضا هناك في مراقبة وما يعني ما مثلا ما يطردوا من هذه التنافس أو غيره. فبالتالي يساعد يعني النشاط البدني في إنه الشباب يتجهوا إلى ملء أوقات فراغهم بأشياء مفيدة.
4: نعم.
6: أيضا من ضمن الأشياء اللي ممكن نقول عنها من الفوائد اللي هي فوائد على البيئة، فالناس لما تبدي تستخدم المشي وتقلل من استخدام السيارة، هذا راح يقلل من الازدحام المروري، راح يقلل من التلوث والضوضاء وغيره. وطبعا اقتصاديا ما فقط اللي هو العبء، يقلل من العبء الاقتصادي بسبب الوقاية من الأمراض، أيضا وجد أنه الناس لما تستخدم وسيلة المشي خاصة ممكن أنها هي تتسوق من البقالة المنتشرة في الحي، وهذه البقالة عادة أو مثلا الناس اللي يبيعوا الفواكه أو الخضار، وعادة يكونوا هذيل من أهل الحي، فبالتالي أيضا ينتعش الجانب الاقتصادي للحي أو للقرية أو للمدينة.
4: نعم. طيب كيف ممكن نحن نغرس ثقافة النشاط البدني داخل الأسرة؟ ممكن هذه تكون أدوار تكاملية بين المدرسة وبيئة العمل والمجتمع. أيضا كيف ممكن نحن يعني داخل الأسرة، نعرف أن في كثير من الأعمار المختلفة، ممكن تكون الأم، الأب، الأطفال، وأيضا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فكيف نعزز هذه الثقافة لدى كل هذه الأعمار؟
6: هو بالضبط نحن ذكرت أنا أن النشاط البدني سلوك، وطبعا هناك عوامل كثيرة تؤثر على هذا السلوك، فما في شيء واحد طبعا ممكن يخلي الدولة مثلا تعزز النشاط البدني للأفراد. فلذلك هناك مجموعة من الأشياء اللي أو مجموعة من المحاور أو مجموعة من الأماكن اللي المفروض نعزز فيها النشاط البدني. الجمعية العالمية للنشاط البدني والصحة أطلقت 8 استثمارات لتعزيز النشاط البدني، يعني أي دولة بغت تعزيز النشاط البدني فيها لازم تشتغل على هالمحاور اللي ذكرتيها قبل شوية، اللي هي مثلا الأسرة، كيف أنه الأسرة تزرع هذه الثقافة من الصغر، أنه تخبرهم بأهمية النشاط البدني، تشترك معاهم في برامج رياضية وترفيهية وغيرها. بالنسبة للمدارس أيضا حصة التربية البدنية لازم يكون لها أهمية، لازم تتوفر البيئة المناسبة في المدرسة سواء كان للبنات أو للأولاد، لازم تكون هناك الأدوات المناسبة لممارسة النشاط البدني، لازم تكون هناك برامج شيقة ومحفزة على أساس الناس تستخدم يعني يحفز الطلبة إنها هي إنهم يمارسوا نشاط بدني ويحبوا هذه الممارسة. أيضا في أماكن العمل تقليل ساعات الجلوس، توفير البيئة الداعمة، يعني أصبحت كثير الحين من المؤسسات عندها صالات رياضية للموظفين. أيضا غرس ثقافة الرياضات التنافسية مثل الدوري وغيرها في أماكن العمل، الرياضات الجماعية. أيضا في هناك مجموعة من الأنشطة الأخرى اللي احنا محتاجين، مثلا التصميم الحضري، برامج رياضية للجميع، التنقل النشط، وأيضا حتى إدماج النشاط البدني في برامج الرعاية الصحية كذلك. فيعني هي مجموعة من الأشياء اللي تساهم أن الإنسان تصبح لديه هذه الثقافة، ثقافة ممارسة النشاط البدني.
4: نعم. طيب في الدقائق الأخيرة، طبعا نحن ذكرنا أهمية ممارسة النشاط البدني، وذكرنا أنه ممكن يعني الشخص حتى يبدأها بالمشي، ممكن أنه هو حتى يعني يستخدم المجمعات التجارية حتى مثلا يتسوق، وأيضا يمارس الرياضة في آن واحد. نتكلم هكذا عن الأخطاء التي يقع فيها البعض عند ممارسة النشاط البدني، خاصة في فصل الصيف، اللي هو حتى الأشخاص اللي يتوجهوا يعني الأماكن المفتوحة بعيدا عن المجمعات التجارية.
6: هو موضوع المجمعات التجارية طبعا هذا من الأشياء الجديدة اللي دخلت وتعتبر خيار مناسب للمشي خصوصا في الأجواء الحارة. ومجلس الصحة الخليجي مؤخرا بالتعاون مع الأمانة العامة لدول المجلس أطلق مبادرة اسمها المجمعات التجارية المعززة للصحة، ومن ضمنها محور اسمه تعزيز النشاط البدني من خلال توفير مسار محدد مع علامات محددة وأماكن الجلوس، وأيضا فتح المجمعات قبل موعد التسوق بساعتين تقريبا. فسلطنة أمان من ضمن الدول اللي شاركت، والحمد لله يمكن ثلاث مجمعات حصلت على المركز الماسي بسبب توفيرها لهذه الأشياء. طبعا هناك محاور أخرى منها التغذية ومنها الدفاع المدني وغيرها من الأشياء. لكن بالنسبة للأخطاء اللي الناس تعملها وخصوصا في هذه الأجواء الحارة وخاصة لما تمارسها في الهواء الطلق، هي أول شيء عدم اختيار الوقت المناسب. يعني الإنسان لازم يتحين الوقت اللي ما تكون فيه الشمس عمودية. فبالتالي يعني أيضا يشرب كمية كافية من الماء. لاحظنا أنه كثير من اللي يمارسوا النشاط البدني ينسوا موضوع شرب الماء أو يشيلوا معاهم ماء. أيضا في بعض الممارسين يرتدوا ملابس غير مناسبة، ظنا منهم أنه لو لبسوا ملابس ثقيلة وتعرقوا كثير هذا رح يفقد طاقة، وطبعا هذا ما صحيح. في كثير من الناس اللي يمارسوا نشاط بدني يهملوا موضوع الإحماء والتهدئة، وهذا ضروري جدا. أيضا واحدة من الأخطاء اللي تصير أنه الإنسان لما يحس بتعب وإرهاق يعني يكمل وما يتوقف، وهذه تحصل فيها أيضا مضاعفات وضربات شمس وغيرها من الأشياء المفيدة. هذه تقريبا الأخطاء اللي تصير خصوصا في الناس اللي يمارسوا في الهواء الطلق أو على الشاطئ وغيره.
4: إذن هذه أهم خلنا نقول النقاط المهمة اللي ممكن الشخص يركز عليها قبل ما يمارس أي نشاط بدني. الرياضة جدا يعني ممتازة للجسد والحفاظ أيضا على الطاقة والحيوية والصحة النفسية، ولكن الاهتمام بهذه النقاط قد يجنب الأشخاص المهتمين بأنهم يقعوا مثلا لربما ضربة شمس تصيبهم أو شيء آخر، يكونوا دائما حاطين في بالهم هذه النقاط المهمة. كلمة أخيرة حابة توجهيها دكتورة هدى بخصوص هذا الموضوع لمستمعينا.
6: شكرا جزيلا. يمكن هو في خبر حلو يعني أنا أريد أقوله للمستمعين. هو نحن في 2017 كان الخمول البدني عندنا 38.6 من 10. يمكن أنا هذا ذكرته في الكثير من اللقاءات. إحنا عملنا المسح الوطني الجديد اللي هو 2025، وتبين أن الخمول البدني نزل بنسبة تقريبا 10%، يعني صار اليوم 27.9 من 10. يعني معناته أنه نحن الحمد لله يعني ماشيين في الطريق الصحيح. صار هناك وعي كبير من الناس بممارسة النشاط البدني. أيضا صار هناك تدخلات كثيرة على مستوى الدولة، يعني على مستوى سواء كان توفير البيئة الداعمة أو البرامج وغيرها. صحيح نحن محتاجين نخفض هذه يعني هذه النسبة بعدنا أكثر، لكن يبدو أنه يمكن التدخلات اللي حصلت في السابق الحمد لله أتت ثمارها. فهذا يعني خبر حلو، أريد الناس كلها تستمر على هذا الشيء، يستمروا في ممارسة النشاط البدني. طبعا نحن دائما نقول أنه المشي من أفضل الأنشطة، لكن هو ليس الوحيد. يعني هناك في أنشطة أخرى، في سباحة، في ركوب دراجات، في تمارين قوة، في يوغا. فكل شخص يمارس النشاط اللي محبب إلى قلبه، اللي يناسب عمره، يناسب قدرته، يناسب حالته الصحية. فإحنا الفكرة إن نحن نقوم من الجلوس، يعني فكرة موضوع الجلوس بحد ذاته، فترات الجلوس الطويلة هو واحد من عوامل الخطر للإصابة بالأمراض. فنحن نريد الناس تقوم، كلما سويتي أكثر كلما كانت الفائدة أكثر. يعني منظمة الصحة العالمية تقول 30 دقيقة في اليوم بمعدل 150 إلى 300 في الأسبوع من النشاط البدني المتوسط. نحن نقول كلما زدت كلما كان أفضل. طبعا بالنسبة للي هم من 6 إلى 17 سنة المفروض يعملوا نشاط بدني ما يقل عن ساعة في اليوم.
4: نعم.
6: طلبة المدارس. فيعني نصيحتي دائما للكل أن يمارس نشاط بدني على الأقل نص ساعة في اليوم بالطريقة اللي هو يشوفها مناسبة، سواء كانت ترفيهية أو عن طريق الأعمال المنزلية أو عن طريق المشي أو غيرها من الأشياء.
4: إذن نحن نتمنى الصحة.

0: بسعادة الدكتور وكيل الصحة للشؤون الصحية.
1: شكرا جزيلا.
0: يعطيك العافية.
2: أسلوب حياة.
0: في الختام، دائما هناك تفاصيل صغيرة تصنع فرقا كبيرا، وكل يوم لنا في الحياة هو بداية جديدة.
3: شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا الأكارم على ما قدموه من معلومات وأفكار قيمة أكيد أثرت حوارنا لهذا اليوم.
0: حتى نلتقي لكم خالص الود من أسلوب حياة، كانت معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
3: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
0: وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسني.
3: حتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من أسلوب حياة، دمتم بخير،
0: إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: عربة اسمها الرغبة.
2: تانسي ويليامز.

0: دينسي ويليامز كاتب مسرحي أمريكي اسمه توماس لانيه ويليامز. ولد في مدينة كولومبوس في ولاية الميسيسيبي عام 1911 لعائلة لها 3 أطفال، وكان هو ثالثهم. كان والده بائع أحذية، وكثيرا ما تشاجر مع زوجته، مما جعل حياة العائلة صعبة ومشحونة بالنزاع.
1: تخرج ويليامز من جامعة آيوا عام 1938، ثم رحل إلى تشيكاغو. نجحت مسرحيته الوحوش الزجاجية في استقطاب الجمهور والنقاد، وتم عرضها في عام 1945 في أحد مسارح برودواي الشهيرة.
0: عانى الكاتب من مرحلة اكتئاب لسنوات طويلة، وعاش خائفا على نفسه من الجنون كما حدث لأخته. وتظهر العديد من الشخصيات والأحداث التي وقعت لويليامز في حياته من خلال شخصياته وأحداث المسرحيات.
1: تتميز أعمال ويليامز بأنها مأساوية في الغالب ضمن قالب أمريكي، مثل مسرحيته الوحوش الزجاجية. كتب ويليامز 25 مسرحية كاملة وروايتين و60 قصة قصيرة وأكثر من 100 قصيدة وسيرة ذاتية. توفي الكاتب عام 1983.
0: نال العديد من الجوائز عن أعماله المسرحية، مثل جائزة بوترز للمسرح عام 1948 عن مسرحيته الشهيرة عربة اسمها الرغبة. وقد تحولت هذه المسرحية إلى فيلم شهير من تمثيل أشهر نجوم السينما، وهم مارلون براندو وفيفيان لي. وقد أخرج الفيلم المخرج الشهير إليا كازان.
1: دخلت شخصياتها الرئيسية بلانش وستانلي سجل الشخصيات الأدبية الكبرى في القرن العشرين، وأصبحت هذه المسرحية واحدة من أشهر النصوص الأمريكية، ومن أكثرها عنفا وصدقا، ومن أشدها تعبيرا عن ذلك الرعب الداخلي الذي تعيشه الشخصية الأساسية بلانش.
0: شخصيات المسرحية: بلانش امرأة في الثلاثين تاهت في الحياة بعد أن فقدت سمعتها ووظيفتها، وهي تبحث عن الحب والأمان.
1: ستيلا أخت بلانش وأصغر منها، وهي تعاني من قسوة زوجها وخشونته.
0: ستانلي رجل متهور يحب القمار والسكر، وهو عنيف ومتهور.
1: ميتش صديق ستانلي.
0: إينوس جارة ستيلا.
1: طبيب دور ثانوي.
0: ممرضة دور ثانوي.
1: تبدأ المسرحية بوصول الفتاة الأرستقراطية الحسناء بلانش دابوا هاربة من ماض ثقيل بعربة ترام إلى مدينة نيو أورلينز، لكي تقيم فترة من الزمن في منزل شقيقتها ستيلا المتزوجة من ستانلي الذي يتميز بالخشونة والحيوانية، فتستقبلها أختها بحب وشوق.
2: أهلا حبيبتي.
3: ستيلا يا شقيقتي الغالية، لا تنظري إلي قبل أن أستحم فأرتاح. أرجوك أطفئي الضوء الساطع، لا أريد لأحد أن ينظر إلي وأنا متعبة في هذه الحال.
2: ما بك؟ ما بك ترتجفين يا أختي؟ هل أنت على ما يرام؟
3: لا تقلقي أنا بخير، لكني أحتاج بعض الشراب.
2: حسنا حسنا سأجلب لك.
3: لا تظني أنني مدمن على شرب الخمر.
2: هل أمزجه لك بقليل من الكولا؟
3: أي شيء أي شيء. أخبريني كيف تعيشين في مثل هذا المسكن البائس؟
2: أرجوك لا تبدأي بلومي يا بلانش.
3: لم أتصور في أسوأ أحلامي لك سوف تعيشين بمثل هذا المسكن.
2: المدينة ليست سيئة، نيو أورليانز كبقية المدن الأمريكية.
3: أنت كل ما تبقى لي في هذا العالم. يبدو لي أنك لست سعيدة.
2: نعم لا لا لا هذا غير صحيح يا بلانش.
3: لم تسأليني كيف تركت وظيفتي كمعلمة في منتصف العام الدراسي وجئت إليك.
2: لا أريد أن أسألك.
3: أنت تظنين أنهم فصلوني أليس كذلك؟
2: أنا أعتقد أنك قد استقلت أليس كذلك؟
3: في الحقيقة كنت مرهقة جدا في التعليم وانهارت أعصابي، لقد كنت على حافة الجنون، ولذلك فقد طلبت من مدير الثانوية أن أخذ إجازة حتى نهاية العام.
2: آه هذا يريحني.
3: ستيلا لم تذكري كلمة واحدة عن مظهري.
2: تبدين رائعة يا بلانش.
3: شكرا على هذه الكذبة. ألديك خادمة؟
2: كلا، البيت غرفتان فقط.
3: غرفتان فقط؟
2: هذه وهذه وهناك حمام.
3: أين ستضعوني؟
2: في هذه الغرفة.
3: ولكن لا يوجد باب بين الغرفتين.
2: سأضع الستارة.
3: هل زوجك أمريكي؟
2: إنه من أصل بولوني.
3: لا أعتقد أنه مثقف.
2: إنه يحبني.
3: لن ألومك الآن على هذا الزواج. انظري، لقد أحضرت معي بعض الثياب الجميلة لألبسها حين تعرفيني على أصدقائك الظرفاء.
2: ليسوا ظرفاء يا بلانش، إنهم أصدقاء ستانلي.
3: ماذا تعني؟
2: إنهم خليط من البشر.
3: أريد أن أكون قريبة منك يا ستيلا. لا أستطيع الإقامة في فندق، لا يمكنني البقاء وحدي، فأنا لست على ما يرام.
2: تبدين متوترة، ارتاحي قليلا.
3: هل سيحبني زوجك أم سيعتبرني غريبة؟
2: إنه يختلف عن الرجال في أسرتنا والذين كانوا يزوروننا في المزرعة.
3: ماذا كان يعمل سابقا؟
2: كان رقيبا أول في سلاح المهندسين.
3: هل أخبرته بقدومي؟
2: كلا، أخبريني عن المزرعة في بيل رايف.
3: كنت أعرف أنك سوف تسأليني. لقد ضاعت المزرعة وكل أملاكنا هناك.
2: ماذا؟ مستحيل.
3: هذا ما حدث حقا يا ستيلا.
2: وكيف؟ كيف ضاعت؟ ماذا جرى؟
3: لا أدري كيف تسربت من بين أصابعي.
2: ماذا تعنين؟
3: لقد أنفقتها على أمراض أبيك وأمك وأعمامك وزوجاتهم، وكذلك على موتهم وجنازاتهم. لقد أكلها الدين ورهونات المصارف.
2: مستحيل.
3: أنت قد هربت إلى زوجك البولوني وتركتني وحدي هناك أعاني ما أعاني. أنت لم تهتمي بأحد. ستيلا، أنت تبكين؟ أنا آسفة. انتظري، إلى أين؟
2: إلى الحمام، سأغسل وجهي، لا أريد أن يراني ستانلي بهذه الحالة.
0: ونسمع من الخارج صوت ستانلي زوج ستيلا وصخبه، وهو قادم مع رفاقه ميتش وستيف إلى البيت، وهم يتواعدون حول لعبة البوكر. ويصر ستانلي أن يكون اللعب والسهر في بيته غدا. وحين يدخل ستانلي يفاجأ بوجود بلانش، ومن اللقاء الأول نعرف أن الشخصيتين على النقيض تماما من بعضهما، وأن أحداثا مؤلمة ستجري بينهما، لأن ستانلي لا يريد أحدا أن يفسد عليه أسلوب حياته الصاخب البهيمي الذي يعيشه.
4: من أنت؟
3: أنا بلانش.
4: أخت ستيلا، أين زوجتي الصغيرة؟
3: إنها في الحمام.
4: لم أعرف بقدومك إلى البلدة.
3: أنا آسفة.
4: سأصب كاسا لي، هل تودين أن أصب لك؟
3: لا لا، أنا نادرا ما أشرب.
4: بعض الناس نادرا ما يشربون، لكن الزجاجة هي التي تشربهم. هل تسمحين لي بخلع قميصي؟
3: خذ راحتك أرجوك.
4: لا أشعر بالراحة إلا في بيتي، أنا أحب الراحة.
3: وأنا أيضا.
4: قل لي، كم ستمضين هنا يا بلانش؟
3: لا أعرف بعد.
4: هل ستقيمين هنا؟
3: إذا لم يكن هذا يزعجك.
4: لا بأس. هل أنت متزوجة؟
3: تزوجت حين كنت في 17 من العمر، شابا صغيرا.
4: وماذا حدث؟

0: وفي اليوم التالي نرى ستيلا تستعد لأخذ أختها إلى السينما والسهرة خارج البيت، ريثما ينتهي ستانلي ورفاقه من السهر ولعب الورق في البيت.
1: سأبقي أختي بلانش خارج البيت حتى تنتهي سهرتكم.
2: لماذا؟ ابقيا هنا.
1: أنا لا أعرف إن كانت تستطيع قبول أصدقائك.
2: لماذا؟
1: إنهم مثلك صاخبون ويشربون كثيرا.
2: أين هي الآن؟
1: إنها تنقع نفسها في حوض ساخن كي تهدأ أعصابها، إنها في وضع نفسي صعب.
2: ما الذي جرى؟
1: لقد خسرنا مزرعة بيل رايف.
2: كيف؟
1: لقد أكلتها مصاريف المرض والموت وديون المصارف.
2: هكذا إذن.
1: أرجوك لا تكلمها بهذا الشأن.
2: أين الوثائق والأوراق؟ عقد البيع وما يشير إلى ذلك.
1: لم أرى شيئا.
2: لقد تبرعوا بها إذن للأعمال الخيرية.
1: لا تصرخ، سوف تسمعك أرجوك.
2: فلتسمع. هل سمعتي بقانون نابليون؟
1: وما الفائدة إن كنت قد سمعت به أم لا؟ المزرعة قد ضاعت، ضاعت.
2: لدينا قانون نابليون في هذه الولاية. يقول القانون إن ما يخص الزوجة يخص الزوج والعكس صحيح.
1: رأسي يدور.
2: طفلتي، لقد تعرضت للخداع وأنا زوجك ولا أحب أن أكون مخدوعا.
1: إذا قمت باستجوابها فسوف تتحطم. لا أعتقد أن هناك فائدة في مناقشة الأمر الآن.
2: إذا بيعت المزرعة فأين النقود؟
1: المزرعة لم تبع، لقد ضاعت، ضاعت.
2: لا لا لا لا، سأنبش حقيبتها، لابد أن أعثر على شيء.
1: اترك حقيبة بلانش أرجوك.
2: انتظري، انظري، انظري إلى هذه الأغراض، انظري إلى هذا الفراء الثمين، انظري إلى هذا الريش، ثم انظري إلى فراء الثعالب. أتظنين أنها قد حصلت عليها من راتبها؟
1: إنه فراء قديم ورخيص، اترك حقيبتها أرجوك.
2: انظري إلى هذا العقد وهذا التاج، إنه من الماس.
1: إنها مجوهرات زائفة يا ستانلي، أنا أعرفها.
2: سأخذها إلى الجوهري.
1: لا تكن أحمق، أغلق هذه الحقيبة أرجوك. ها هي تخرج من الحمام.
3: ماذا جرى لحقيبة ثيابي؟
2: كنت وستيلا نساعدك في إخراج الثياب، أليس كذلك يا زوجتي؟
1: نعم نعم.
2: يبدو لي أنك تحبين الثياب الغالية.
3: الثياب تغريني دائما.
2: كم يكلف شراء مثل هذا الفراء؟
3: لم أشتري، كان هدية من أحد المعجبين.
2: هو. لابد أنه كان معجبا بك جدا.
3: لقد كنت جميلة في شبابي وما زلت جذابة، أليس كذلك؟
1: نعم بالطبع، ما زلت جميلة يا أختي.
2: دعينا من المراوغة الآن، أين الأوراق؟
3: على أي أوراق تتحدث؟
2: أنا أتحدث عن الأوراق القانونية التي تتعلق بالمزرعة.
3: كانت هناك بعض الأوراق، لا أدري أين ذهبت.
2: تعنينا بأنها لم تعد موجودة؟
3: لا أدري، ربما كانت في الحقيبة.
2: ليست في الحقيبة،
3: كل ما أملكه في هذه الحقيبة هي هذه الثياب.

0: ويقوم ستانلي من جديد بنبش الحقيبة، فيعثر على رسائل حب قديمة بين بلانش وزوجها الشاب، كما يعثر على سندات لقروض كثيرة.
1: لدي صديق محامي سوف يدرس هذه الأوراق.
2: قدمها لمحاميك مع علبة أقراص لوجع الرأس.
1: يجب أن أهتم بشؤون زوجتي، وخاصة أنها حامل.
2: لم أعرف بأنها حامل، كم يسعدني ذلك يا أختي.
3: وتخرج بلانش مع أختها تركتين ستانلي ورفاقه يشربون ويلعبون الورق، وحين تعودان في وقت متأخر يجدانهم ما زالوا يلعبون ويصخبون، ما عدا ميتش الذي يتوقف عن اللعب، يشغل فكره مرض أمه الخطير.
0: وتتعرف بلانش على ميتش صديق ستانلي، وهو شاب قوي ولطيف ويعاني من مشاكل، والسبب إصابة أمه بمرض خطير، فيعامل ميتش بلانش بلطف وإنسانية تفتقدهما، فكلاهما يعاني من ماض مؤلم وبحاجة إلى الحب والاهتمام.
2: هل لديك سجائر يا ميتش؟
4: نعم، تفضلي.
2: إنها علبة سجائر جميلة، يبدو أنها هدية.
4: نعم، اقرأي ما كتب عليها.
2: وإذا شاء الله فسوف أحبك أكثر بعد موتي.
4: هناك قصة تتعلق بهذا الإهداء.
2: يبدو لي أنها قصة حزينة.
4: كانت حبيبتي تعرف أنها تحتضر حين أهدتني هذه العلبة. لقد كانت فتاة رائعة الجمال.
2: لابد أنها كانت مغرمة بك.
4: وأنا كنت أراها نور حياتي.
2: الحزن يعزز الإخلاص.
4: الإنسان الذي لا يتعرض للحزن يبقى سطحيا.
2: الحزن يعمق إحساسنا بالشوق إلى السعادة والفرح.
4: أتسمحين لي بسؤال؟
2: تفضل.
4: هل أنت متزوجة؟
2: أنا معلمة مدرسة عجوز.
4: لست عجوزا بالتأكيد. أنت في سلك التعليم إذن؟
2: نعم، ولكني في إجازة الآن، جئت لمساعدة أختي ستيلا.

0: وخلال حديث ميتش مع بلانش تحدث كالعادة مشاجرة بين ستانلي الذي يشرب الخمر ويلعب الورق مع زوجته لسبب سخيف يتعلق برفع ستيلا لصوت الراديو، فيقوم ستانلي السكران الغاضب بقذف الراديو من النافذة، فيثور غضب ستيلا وتصرخ به أمام رفاقه:
1: أنت سكران سكران، يا لك من حيوان. هيا اذهبوا جميعا إلى بيوتكم، إنها الثانية بعد منتصف الليل، أليس لديكم ذرة ذوق أو أدب؟
2: أتطردين أصدقائي؟ سأريك يا حقيرة.
1: إياك أن تلمسني.
3: أختي حامل يا حيوان.
4: يكفي يا ستانلي يكفي، ما تفعله رهيب رهيب.
3: إنه مجنون مجنون، أبعده عنها أرجوكم.
1: سأغادر هذا البيت حالا.
4: لا يجوز اللعب والشرب في بيت تسكن فيه سيدات.
1: لن أبقى في بيت أهان فيه أمام هؤلاء.
3: سأجمع لك ثيابك، هيا
1: سأغادر هذا البيت، لقد تعبت تعبت.
3: لا تبكي يا أختي لا تبكي، هيا بنا.
5: وتذهب ستيلا وبلانش باتجاه بيت الجارة في الأعلى، ويقوم رفاق ستانلي بإصحاء ستانلي، فيأخذونه إلى الحمام ويغسلون وجهه ويسقونه القهوة، فيعود شيئا فشيئا إلى وعيه، وحين يعلم أن زوجته تنوي تركه يجن جنونه ويبدأ بالصراخ في الشارع طالبا من الجيران إعادة زوجته.
2: ستيلا ستيلا،
6: كف عن هذا الصراخ وإلا استدعيت الشرطة.
2: أريد زوجتي حالا، أريد ستيلا.
6: لا يمكنك أن تضربها ثم تطلب منها العودة.
2: ستيلا تعالي أرجوك ستيلا.
3: إنها حامل أيها الحقير.
6: أتمنى أن يسحبوك على ظهرك ويديروا خرطوم الماء عليك كما فعلوا في المرة الماضية.
2: ستيلا تعالي أرجوك، أنا آسف ستيلا.
0: ويفاجأ الجميع بأن ستيلا تعود صغيرة إليه من جديد، وتصاب أختها بلانش بالذهول وتلومها بقسوة على ما فعلت، لكن ستيلا تبرر ذلك بأنها تحبه وبأنها ليست المرة الأولى، وبأنه يصلح دائما بعد المشاجرة الأشياء التي كسرها، وسوف يأخذ الراديو للإصلاح.
1: لقد أخذ الراديو للإصلاح، لم يتحطم فيه سوى صمام واحد.
3: هكذا إذن المسألة صارت مسألة إصلاح راديو. لم أتوقع أبدا أن تعودي إليه بعدما فعله بك.
1: ماذا تريدينني أن أفعل؟
3: تماسكي ووجهي الحقائق.
1: وما هي هذه الحقائق؟
3: أنت متزوجة من مجنون.
1: زوجي ليس مجنونا.
3: وضعي سيء ولكن وضعك أسوأ، والمشكلة أنك لا تشعرين به.
1: ماذا باستطاعتي أن أفعل؟
3: يجب أن نتخلص أنا وأنت من هذا الوضع.
1: وكيف سيكون ذلك؟
3: يجب الحصول على النقود، النقود ستحل المشكلة.
1: وكيف سنحصل على النقود؟
3: أنت تذكرين شيب هانتلي؟ كنت أخرج معه في الجامعة، لقد التقيت به في فلوريدا منذ سنة، كان يصعد إلى سيارته الفخمة، لقد عرفني وحياني بحرارة، لقد أصبح صاحب آبار بترول في تكساس، كان يحبني.
1: وماذا بعد؟
3: يستطيع أن يفتح لنا محلا تجاريا، ولن يكلفه سوى نصف المبلغ الذي تنفقه زوجته في يوم واحد في سباق الخيل.
1: هو متزوج إذن؟
3: وهل كنت أنا هنا لو لم يكن متزوجا؟ سوف أتصل به. ولكن ماذا أقول له؟ ما رأيك أن أكتب له رسالة؟
1: وماذا ستقولين له؟
3: عزيزي شيب، أنا وأختي في حالة بائسة.
1: لا تكوني سخيفة، لن تبلغي مرادك بهذه التوسلات.
3: دعيني أفكر في صيغة أخرى، سأفكر، علي أن أفكر. أنت لا تصدقينني، لا تنظر إلي هكذا أرجوك، أنت تسخرين مني.
1: أنا لا أسخر.
3: يجب أن أخلصك من هذا الزوج بأي ثمن.
1: ومن قال لك بأني أريد الخلاص؟
3: هل تسمحين لي أن أكلمك بصراحة؟
1: تفضلي.
3: زوجك سوقي ولا يعرف أي أداب للسلوك الذي تربينا عليه أنا وأنت.
1: قد يكون كذلك،
3: إنه يتصرف كحيوان، فهو يأكل مثله، يتحرك مثله، يتحدث مثله، هناك شيء فيه دون مستوى البشر، شيء يشبه القرود، إنه من بقايا سكان كهوف العصر الحجري. لا أدري يا شقيقتي كيف تحملتيه.

0: ومن سوء حظ بلانش أن ستانلي قد سمع المحادثة دون أن تنتبه لقدومه بسبب صوت القطار الذي يمر قريبا، فأضمر الشر والحقد في نفسه وعزم على الانتقام بأية وسيلة. ويلتقي ميتش اللطيف ببلانش، ويشعر كل منهما بميل نحو الآخر، وتجد بلانش أن الفرصة سانحة للاحتماء أخيرا برجل بعد أن كانت حياتها سلسلة من الخيبات، لكنها تخاف في الوقت نفسه أن يعرف ماضيها الثقيل الذي تنوء به، فتحاول دائما إنكاره وتجاهله. وأخشى ما تخشاه هو ستانلي.
1: هل أنت صديق لستانلي يا ميتش؟
2: كنا معا في القطعة رقم 241.
1: وهل يتحدث معك بصراحة؟
2: طبعا، فنحن أصدقاء.
1: وهل حدثك عني؟
2: ليس كثيرا.
1: أعتقد أنه قد فعل.
2: لا، لم يقل كثيرا.
1: ما هو موقفه تجاهي باعتقادك؟
2: لماذا توجهين لي هذا السؤال؟
1: أرجوك لا تغضب. أتصدق لو لم تكن أختي حاملا لما بقيت هنا ساعة واحدة؟
2: أليس لطيفا معك؟
1: إنه فظ بشكل لا يطاق، ويتعمد الإساءة لي.
2: لا يجوز أن يعاملك بهذا الشكل، أنت تستحقين أجمل معاملة.
1: شكرا يا ميتش.
2: هل تسمحين لي بسؤال؟
1: تفضل.
2: ما هو عمرك يا بلانش؟
1: لماذا تريد أن تعرف؟
2: لقد سألتني أمي عن ذلك.
1: هل تحدثت مع أمك عني؟
2: نعم يا بلانش.
1: ولماذا تريد أمك معرفة عمري؟
2: أمي مريضة ولن تعيش سوى بضعة أشهر، وهي قلقة لأني غير مستقر حتى الآن.
1: وأنا غير مستقرة أيضا.

0: ويقوم ستانلي الذي يكره بلانش بجمع المعلومات عن ماضي بلانش السيء، ويشي بهذه المعلومات إلى ميتش مدمراً العلاقة التي كانت تتمناها في هذا العمر، فتلومه زوجته ستيلا على ذلك.
1: هل أخبرت ميتش بهذه المعلومات؟
2: طبعاً، ميتش صديقي ولن أخفي عليه شيئاً.
1: وهل قطع ميتش علاقته بها؟
2: نعم، لقد استرد عقله وقطع العلاقة.
1: كانت تضع أمالاً كبيرة على هذا الزواج.
2: لن يتزوجها، لن يقف في حوض مليء بأسماك القرش.
1: أنت قاس وبلا قلب.
2: أختك يجب أن ترحل من هنا.
1: لن ترحل، عيد ميلادها اليوم.
2: لقد اشتريت لها هدية بهذه المناسبة. اشتريت لها تذكرة سفر بالحافلة.
1: لن تسافر.
2: ستسافر بالحافلة، وهي سوف تحب ذلك.
1: لا تفعل ذلك، أرجوك يا ستانلي، أختي مرهقة وأعصابها متعبة.
2: سوف تسافر يوم الثلاثاء.
1: أنت إنسان فظ بلا رحمة، انظر إلى نفسك في المرآة، لن تجد إلا وحشا.
2: لا تكلميني بهذه الطريقة. ماذا تظنان نفسيكما أنت وأختك؟ ملكتين؟ تذكري دائما أنني أنا الملك الوحيد هنا في هذا البيت.
3: ويقوم ستانلي في عيد ميلاد بلانش بإخبارها أنه قد أبلغ ميتش بكل التفاصيل عن ماضيها، كما يقوم بإعطائها شامتا بطاقة السفر في الحافلة كهدية، فتنهار بلانش وتتوارى في الحمام.
1: لا يحق لك أن تفعل هذا بأختي يا ستانلي.
2: لقد أفسدت العلاقة بيني وبينك يا ستيلا.
1: هذا لا يبرر لك كل هذه القسوة، إنها لا تتحمل.
2: يا لها من إنسانة رقيقة.
1: نعم إنها كذلك، أنت لم تعرفها عندما كانت فتاة صغيرة، كانت رقيقة وواثقة من نفسها، الرجال من أمثالك هم الذين خدعوها ودمروها.
2: كانت أمورنا أنا وأنت على خير ما يرام حتى أتت هي ونفثت سمها في هذا البيت.

0: ويقابل ميتش بلانش كلقاء أخير ويلومها على كذبها وخداعها وإخفائها لصفحات ماضيها السوداء. فتنهار بلانش وتضطرب وتتخيل بأن مليونير النفط حبيبها القديم سوف يتصل بها وينقذها من هذا الواقع الذي علقت فيه، وتردد هذا الكلام دائما وتضحك بهستيرية. ثم نراها ترتدي أجمل ما عندها من ثياب فخمة قديمة، فتبدو بشكل مضحك يدعو للرثاء، ويجابهها ستانلي بقسوة شديدة كضربات قاضية.
1: ويستغل ستانلي تصرفات بلانش غير المتوازنة وانهيار أعصابها وحديثها الدائم عن حبيبها المليونير، فيقوم بالاتصال بمشفى للأمراض العصبية ويحدثهم بمبالغة عن خطورة حالتها، فيرسلون طبيبا وممرضة لاحتجازها.
2: من الأفضل أن تدخل يا دكتور.
3: أيتها الممرضة، أخرجيها من الغرفة.
4: مرحبا يا بلانش، تعالي معي، تعالي.
5: لقد نسيت شيئا.
3: ماذا نسيت يا بلانش؟
5: ماذا نسيت أنا؟ ماذا نسيت أنا؟ لا أدري، لا أدري، لا أدري، لا أدري.
4: لا بأس، لا بأس، ستأخذينه فيما بعد.
5: إنه في الحقيبة.
2: اطمئني، سأرسل لك الحقيبة كاملة. الآن اذهبي معهما.
5: لحظة، من أنتما؟ إنني لا أعرفكما، اتركوني أرجوكم.
4: هيا هيا يا بلانش.
5: نسيت شيئا.
2: ماذا نسيت يا مجنونة؟ لم تتركي خلفك إلا المساحيق وزجاجات العطر الفارغة وهذا التاج المزيف السخيف.
4: ماذا فعلت بأختي؟
2: لم أفعل إلا الصواب. لا يمكن أن تبقى هنا، إنها خطرة على نفسها وعلى غيرها.
4: كيف ترسلها إلى هذا المكان المرعب؟
2: أختك مريضة، مريضة، ولا يوجد مكان آخر تذهب إليه.
4: هيا يا بلانش، هيا.
5: لا تتركيهم يأخذوني يا أختي، أرجوك اتركوني أرحل. سأذهب في الحافلة.
2: هيا خذيها يدها الممرضة، خذيها.
4: هل أحضر لها السترة يا دكتور؟
3: لا لا، ستذهب معي. تعالي يا بلانش، تعالي.

0: وتغادر بلانش مع الطبيب والممرضة وهي مذهولة مسلوبة الإرادة. وبعد خروجها نرى ستانلي ورفاقه يتابعون لعب الورق بصخب وصراخ وكأن شيئا لم يحدث.
1: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: عندما نريد الحديث عن حفظ الزبدة لابد من أن نبدأه بالقول الزبدة مادة سريعة العطب.
3: صحيح،
2: لذا ينبغي الاهتمام الكامل بعملية حفظها، أليس كذلك يا صلاح؟
3: طبعا يا أمي، ويجب وضعها في البرادات أو في مكان مغلق تماما وفي ظل حرارة تتراوح بين 0 و10 درجات وبعيدا عن أشعة الشمس وعن الاحتكاك بالمعادن المؤذية كالحديد والنحاس والرصاص وغيره.
2: وكذلك يجب حفظ الزبدة في رقائق الألومنيوم والأوعية المصنوعة من مادة البوليتينين التي تعتبر كما قرأت خير أوعية لحفظ الزبدة، أما الأوعية الأخرى المصنوعة من النحاس أو غيره من المعادن فهي خطيرة جدا على الزبدة.
3: صدقت يا أمي، فحفظ الزبدة في مثل هذه الأوعية يحولها من مادة نافعة جدا للصحة إلى مادة ضارة جدا وأحيانا سامة.
2: فعلا، وإذا تبين أن للزبدة طعما غير مألوف فيجب الامتناع عن تناولها، كما يجب تناول الحلوى المطلية بالزبدة بسرعة، علما أن الملح يحفظ الزبدة لمدة لا بأس بها.
3: وكذلك فإنه عند إضافة الزبدة إلى الطعام يجب ألا تذاب ولا تحمى، بل أن تضاف إلى الطعام بعد نضجه.
2: أجل، وللزبدة فوائد كثيرة، منها أنها تفيد خصوصا المصابين بتصلب الشرايين، كما تنفع الأصحاء بنسبة 20 جراما في اليوم الواحد.
3: هذا عدا عن فائدة الزبدة للمصابين بأمراض الكبد أو بعسر الهضم، وحتى المصابون بالمرارة يمكنهم تناول الزبدة جامدة أو مذوبة ببخار الماء.
2: صحيح، والزبدة ضرورية للأطفال، واستهلاكها نافع جدا للعمال وللرياضيين وللنساء الحوامل، كذلك لمن يسكنون الأماكن البارده.
3: ومن ميزات الزبدة أنها تبعث القوة والنشاط في الجسم، وتنفع للمصابين بالسل والتدرن الرئوي، وحتى للمصابين بالسكري والمصابين بالإمساك.
2: وفي المقابل يا صلاح، فإن الزبدة تمنع عن المصابين بعسر الهضم خصوصا إذا كانت مذوبة في الطبخ، وتمنع عن المصابين بالسمنة ومن لديهم مستوى مرتفع من الكوليسترول في دمهم.
3: أضيفي يا أمي أن الزبدة لا تناسب صحة المصابين بالرمل أو بالحصى في الكلى أو المرارة، أو من يعانون من اضطراب في الكبد أو تصلب شديد في شرايين القلب.
2: ولكن الخبراء والباحثين يؤكدون أن هناك عدة عوامل تكون مسؤولة عادة عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لذا يرون أنه إذا أخذت الزبدة بمقادير معتدلة فليس هناك أي محذور من تناولها، حتى للذين يخشون زيادة نسبة الكوليسترول في دمهم.
3: وليس المصابون بالكوليسترول وحدهم من عليهم الاعتدال في تناول الزبدة، بل كل من يتناولها ينبغي أن يكون كذلك. المهم، وقبل أن نتابع ذكر الملاحظات المتعلقة بكيفية تناول الزبدة لجني فوائدها وتجنب مضارها، دعيني أجري مخابرة هاتفية ضرورية.
2: حسنا يا بني.

0: من الملاحظات ذات العلاقة بالزبدة والتي لابد من إيرادها أن لون الزبدة يتعلق بغذاء الحيوان، ولكن هذا اللون يزول عموماً عند التعقيم، ثم إن الزبدة المصنوعة في الصيف يميل لونها إلى الأصفر، أما تلك التي تصنع في الشتاء فإنها تميل إلى الأبيض.
1: أضيفي يا أمي أنه قد يضاف عصير الجزر أحياناً إلى الزبدة لإعطائها اللون الأصفر، وهذا لا يضر أبداً، ويحذر من تناول كميات كبيرة من الزبدة لأنها قد تسبب الإسهال.
0: هذا طبيعي يا صلاح، ففي الزبدة 85% مواد دهنية و1% بروتين و16% ماء، إضافة إلى 19 ملغ/100 غ كالسيوم و18 ملغ فوسفات في الكمية نفسها و250 ملغ صوديوم.
1: وتتميز الزبدة بوفرة الفيتامين ألف فيها، والذي تصل كميته في 100 غ إلى 400 وحدة دولية، وكمية الفيتامين د في الزبدة وفيرة وتقدر كذلك ب400 وحدة دولية في 100 غ.
0: كما توجد في الزبدة فيتامينات ه

0: عديدة ضارة.
1: وفيما عدا ذلك فإن الزبدة مادة غذائية مفيدة، على أن يتم تناولها باعتدال حتى تكون مفيدة لسلامة الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعة الجادرجي.
4: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي.
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادل العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران.
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي.
7: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
8: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
7: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
9: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
10: إذاعة سلطنة عمان. خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي. خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وقلنا إن هذه الآية معطوفة على ما سبقها من صفات أولي الألباب الذين يتذكرون ويعرفون موطن الحق بعقولهم اهتداء بالدليل. فالله حينما قال سبحانه إنما يتذكر أولو الألباب شرح لنا من هم أولو الألباب، فقال: الذين يوفون بعهد الله، العهد الإيماني

لا ينقضون الميثاق، لأنك بمجرد أن آمنت بالله فقد عقدت معاهدة بينك وبينه في كلية العقيدة الوحدانية وجزئيات التشريع من هذه العقيدة، ولذلك يجعلها الله في آيات أخرى صفقة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، إيجاب وقبول بأن لهم الجنة، إيجاب وقبول، والعهد هو إيجاب وقبول، وميثاق مؤكد بالأدلة العقلية ثانيا والأدلة الفطرية أولا. فقال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، اثنين، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من الأهل من الأقارب من الجيران، وقد تتوسع مروءة المؤمن فتشمل الإنسانية كلها، وحينئذ تتداخل دوائر الصلة، فإنسان يصل أهله ويصل رحمه، وغيره يصل أهله ورحمه، وكل موصول من الغير يصل غيره به، إذن فستتداخل حلقات التواصل إلى أن يصير المجتمع الإيماني مجتمعا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الخشية دائما تكون من الذي يمكن أن يصيبني بالمكروه، والخوف من المكروه الذي يصيبني. ويخشون ربهم، ولذلك جعل الخشية لله وجعل المخافة من سوء العذاب. أنت تقول: خفت زيدا وخفت المرض، ففيه شيء تخافه وفيه شيء يوقع عليك ما تخافه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا، الصبر هو تحمل متعبة تطرأ على النفس الإنسانية لتخرجها عن وقار استقامتها ونعيمها وسعادتها. كل ما يخرج النفس الإنسانية عن السياق الانسجامي في النفس ده يبقى عايز صبر طارئ عليه. الصبر يحتاج صابرا وهو الإنسان المؤمن، ويحتاج مصبورا عليه. فمن المصبور عليه في الأحداث؟ قد يكون ذلك في ذات نفسك، فتصبر أولا على مشقة التكليف، التكليف الذي يقول لك افعل كذا وأنت تريد أن لا تفعل، أشق عليك، والتكليف الذي ينهاك عن كذا وأنت تحب فعله. إذن ده يريد مجاهدة من النفس، المجاهدة الصبر الذاتي، أن يصبر الإنسان على مشاق التكليف. ولذلك يقول الحق: وإنها لكبيرة صعبة إلا على الخاشعين. هذا صبر، صبر الذات على الذات. وفيه صبر يقع بشيء من غيرك، هذا الذي يوقع عليك ما يخرجك عن استقامة نفسك وسعادتها قسمه، قسم يكون غريم لك وقسم لا تجد فيه غريمة. فإذا مرض إنسان، شيء أصابه وأخرجه عن حيز الاستقامة الصحية فأتعبه، يصبر عليه. من غريمه في هذا المرض؟ لا غريم له. وواحد أوقع بك الأذى يبقى لك غريم. يبقى إذن في حاجتين، اثنين: إيلام يحصل من غريم أمامك، وإيلام لا تجد له غريمة. فالأشياء التي تحدث على الإنسان من غير أن يوجد له غريم، هذا نوع. النوع الثاني أن يوجد غريم أمام نفسي. كل صبر له طاقة إيمانية تحتمله. فالذي يصبر على شيء ليس له فيه غريم يبقى صبره معقول شوية، لأني ماليش غريم يهجني. ولكن صبري على واحد أوقع بي ألما، أهدي اللي عايزة بقى الإيه، لأنني كلما رأيت من أوقع بي ألم اغتاظت نفسي
وهجت وأحببت الانتقام، إنما اللي ماليش فيه غريم ده. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى في بيانه القرآن